قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

0: راديو نفام. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فام. بداية أسبوع موفقة للجميع، بداية أسبوع مليء بالرحمات، مليء بالبركات، فيه أفضل أيام الله سبحانه وتعالى، أفضل الأيام وأحبها لربي سبحانه. فأكيد إن شاء الله يربي يتقبل فيها كل الأعمال متاعنا. وبش نحكيه على الفضائل متاع العشر الأوائل من ذي الحجة في برنامج صباح الخير تونس اليوم مع الأستاذ مهدي شتورو. سويها من زمان كما تعودتوا، كيف العادة إيمان ساكوحي كنت ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. وديما نشكركم على اختياركم صباح الخير تونس في كل الصبحيات متاعكم. انطلاقتنا تكون بدعيوة، إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اجعل لنا في العشر الأوائل من ذي الحجة نصيبا من الرحمة والمغفرة والقبول. اللهم ارزقنا حسن العبادة واغفر لنا الذنوب والخطايا. اللهم بلغنا يوم عرفة واجعل دعاءنا فيه مستجابا. اللهم في هذا اليوم الأول من ذي الحجة افتح لنا أبواب الرزق والسعادة والتوفيق في الدنيا والآخرة. اللهم اعتق رقابنا من النار واكتبنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل هذه الأيام المباركة بداية خير وفرج وبركة علينا وعلى أهلنا وأحبابنا. اللهم ارزقنا راحة القلب وطمأنينة النفس وقبول الدعاء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. يا رب ارزقنا السعي بالصفا وصفي عنا همومنا، وارزقنا السعي بالمروة واروينا. يا رب ارزقنا الحج والعمرة ولا تحرمنا رؤية الكعبة ولا الوقوف بعرفات بفضلك وكرمك يا الله. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: صباح الخير تونس.

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: الستة واثناشن دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، نهاركم فل وياسمين، بالتوفيق لكل الصغيرات وكل التلامذة اللي ينطلقوا في السمين بلوكي الأسبوع هذية. إن شاء الله ربي ينجحهم، إن شاء الله لا يخيب لهم ولا يضيع لهم شقا، يا ربي إيش مازال على نهاية السنة، بعض الأيامات إن شاء الله يتعدوا على خير. بالتوفيق لكم الكل، خاصة الصغيرات اللي يسمعوا فيا كل صبحية في برنامج صباح الخير تونسي. نو حالة الطقس كيفاش باش تكون اليوم؟ توت سويت ميتيو.
0: ميتيو
1: طقس الاثنين 18 مايو 2026 باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فمحليا كثيف السحب آخر النهار بالوسط الغربي مع أمطار مؤقتا رعدية تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب فمتموج. بالنسبة لدرجات الحرارة في استقرار، تتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات. أوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع ماضي 3:25 دقيقة، ظهر نص نهار و 23 دقيقة، صلاة العصر مع 4:05 دقائق، صلاة المغرب مع 7:25 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9:07 دقائق. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم.
0: ميتيو
1: من الميتيو باش نمشيو للمقترح متاعنا لليوم، والحقيقة من أحسن الحاجات اللي حبيت نقترحها عليكم اليوم هو برنامج، أي نعم برنامج مفصل للعشر الأوائل من ذي الحجة، ينجم يعاوننا على الطاعات، برنامج اللي إن شاء الله بعد شوية نحطوه لكم في الكومنتير، تنجموا تيرجوه تحطوه بحذيكم وين ما تتلفتوا تلقاوه، ويفكركم بالحاجات اللي مهم جدا أنكم تستغلوا الأيام المباركة هذية ومواسم الخيرات. أول حاجة المهمة جدا هي نيتنا وإخلاصنا في كل عمل نعملوه، باللي نتوكلوا على ربي صباح للخدمة بتاعنا، في تفاصيل يومنا، في خدمتنا، في مكلتنا، في تواصلنا مع العباد، ديما نحاولوا أي حاجة نعملوها يكون نيتها خالصة لوجه الله تعالى، التوبة والاستغفار في كل يوم من الأيام هذوما. أيضا الصلوات الخمس في أول الوقت، عنا عادة متاع مثالش الظهرية وما زال عندي الوقت حتى للعصر، تلقانا نقربوا لصلاة العصر ونلصقوهم مع بعضهم، صلاة العشاء ديما نقولوا هي وما زال عندي حتى النص الليل، لين ساعات هكا يفوت الوقت، فنحاولوا في الأيام هذوما أنه نصليه في أول الأوقات. الناس زادة اللي تقدر وعندها الوقت، السنن الرواتب اللي هي من الحاجات اللي جابرة لنقص الفرائض متاعنا، 12 ركعة في اليوم والليلة تنجموا تصليهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مواظب عليهم، قيام الليل وصلاة الوتر، ركعتين مهمين، يا إما قبل صلاة الصبح متاعنا وإلا في الثلث الأخير من الليل وإلا في أي وقت مناسب ليك، ركعتين فقط ماكش باش تثقل نفسك بالعبادات، ولكن حاول أنه تكون عندك هكا القيام الليل موجود في البرنامج متاعكم. صلاة الضحى واللي هي أيضا مهمة جدا، صلاة الضحى اللي تكون بعد شروق الشمس ب 14 ساعة وقتها، وقبل صلاة الظهر بربع ساعة، الوقت هذاك الكل نجم تصلي فيه حتى ركعتين صلاة الضحى. الصيام لمن استطاع إليه سبيلا، اللي تنجم يصيم في الأيام هذوما المباركة العشر الكل، ربي يثبت ويقويه. وسينوها كعنا يوم عرفة إن شاء الله، أذكار الصباح والمساء، أذكار بعد الصلاة وقبل النوم، الدعاء ثم الدعاء لروحك ولغيرك، مهم جدا إنك تستغل الأيامات هذوما، وربي سبحانه إن شاء الله ربي يتقبل منكم كل دعواتكم، الصدقات اليومية، صلة الرحم، ترك المنهيات والغيبة، نحاول ونقلوا من الكلام، نقلوا من التواصل اللي نعرفوا أنه إذا كان باش يجيب لنا ذنوب نحاولوا نبعدوا عليه، نحاولوا خاصة نتغلبوا على أنفسنا في العشر هذوما. ما فماش شياطين مصفدة كما في شهر رمضان، إذا كان ليش الاجتهاد في العبادات في الأيام هذية عند يد ربي سبحانه عظيم جدا. نحاولوا نقلوا من التليفونات من السوشيال ميديا برشا نوم زيدا ميسيلش. نحاولوا الوقت نحاولوا نستغلوه في الطاعات باش نعطيكم ايضا للناس اللي تقدر انها تختم القران في العشر الايام هذوما باش نعطيكم الاوراد اليوميه اذا كان تلتزموا بهم فان شاء الله تقدروا تختموا القران كاملا في العشر من ذي الحجه. نهار الاول نقراو من سوره الفاتحه لنهايه ال عمران، اليوم الثاني من سوره النساء الى نهايه الانعام، اليوم الثالث من الاعراف الى نهايه التوبه، اليوم الرابع من يونس الى نهايه النحل، اليوم الخامس من الاسراء الى نهايه الحج، اليوم السادس من المؤمنون الى نهايه الروم، اليوم

0: في الأيام المباركة هذه. إن شاء الله ربي يتقبل منكم كل طاعاتكم وعباداتكم. ديما نقول مواسم الخيرات راهي رحمة من عند ربي سبحانه. نبعدوا شوية بين رمضان والأيامات هذوما أكيد ضيعنا وبلبزنا، وكل إيمانيات المرتفعة اللي كانت في شهر رمضان بدأت تنقص بشوية بشوية. فربي يجيب لنا الأيام المباركة هذه من أجل أنه هيا يلزمنا نفيقوا على رواحنا ونعاودوا نشدوا إثنية طريق الله، طريق اللي أكيد فيه برشا ابتلاءات، ولكن أكيد فيه برشا مغفرة وبرشا إن شاء الله يا ربي مغفرة من الذنوب وبرشا حسنات. هذا البرنامج اللي حبيت نقترحه عليكم من أحلى الأغاني اللي نحبهم في الأيام هذوما، نور في الأجواء يتألق، إن شاء الله ربي يتقبل حجيج الميامين، وإن شاء الله يا ربي يرزقنا حجة وعمرة إن شاء الله في القريب العاجل. نسمعوا موزيكتنا نرجع بعد شوية، ما تبعدوش.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 26 دقيقة 36 دقيقة، مرحبا بكم الكل. بالنسبة للصغيرات اللي قاعدين يسمعوا فيا توا، نحاولوا كانك بسروا احنا نوصلوا على بكري للقراية، وكمش ما يضغطونيش في الكيس وحس وضغط شوارعنا كيما نعرفوهم. دونك كالي بارونز اللي يسمعوا فينا، ان شاء الله ربي معاكم بشوية بشوية ويتعداوا الايامات هذوما، خاطر قاعدين يوصلوا لي دي ميساج يا ايمان وصيهم ياكلوا فطورهم، يا ايمان وصيهم يزربوا رواحهم. دونك حبيت نتفاعل معكم، محليكم قاعدة نعيش في الامبيونس متاعكم في الكوجينات في دياركم، هكا الامبيونس هذيك الكل متوحشتها مع البنات، ولكن قاعدة نعيش فيها معكم من خلال تفاعلكم معايا ورسائلكم. دراسة جديدة كيف العادة في صباح الخير تونس، تود سويت في شات ماتان.
0: شات ماتان.
1: في زمن أصبح فيه الهاتف امتداد لليد، ما عادش النجم ونستغنيه عليه، ظهر تراند عالمي جديد اسمه No Social Media Challenge، أو تحدي العيش بدون وسائل التواصل الاجتماعي. فما اللي يعملوا لمدة 24 ساعة ولا 48 ساعة، فما اللي يختار أنه يعملوا لمدة أشهر. التحدي هذا يرتكز على فكرة علمية تعرف ب الديتوكس الرقمي، أو الانفصال المؤقت على العالم الرقمي بهدف استعادة التوازن النفسي والتركيز. اللافت أنه التراند هذية اكتسب زخم كبير، لأنه النتائج متاعه بدأت تقاس علميا، مش فقط مجرد تجارب شخصية. دراسة حديثة أظهرت أنه الابتعاد عن وسائل التواصل لمدة أسبوع واحد فقط ممكن تقلل بنسبة 16% من القلق، 24% من الاكتئاب، وحوالي 14% من نسبة الأرق. أكثر من هكا تشير أبحاث أخرى أنه الديتوكس هذايا لمدة 2 أسابيع ممكن يحسس جودة النوم بتاعنا، يزيد الشعور بالرضا عن الحياة، ويقلل التوتر بشكل ملحوظ. علاش التحدي هذايا أصبح تراند؟ السبب بسيط، الناس واللي تلاحظ أنه الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا ولا مرتبط بمشاكل كيما التشتت، المقارنة الاجتماعية، ضعف التركيز في المقابل. وقت اللي نقفوا شوية ناخذوا هكا البوز هذيك، ترجع أو يرجع الإحساس بالهدوء، تتحسن العلاقات الواقعية، ويستعيد الشخص سيطرته على الوقت متاعه. ورغم الفوائد هذه الكل، يأكدوا الباحثين أنه النتائج راي تختلف بين شخص وآخر. بعض الأشخاص يحسوا بتحسن كبير، برشا ناس أخرين يحسوا بحتى فرق واضح، لأنه تأثير السوشيال ميديا يختلف حسب طريقة الاستخدام، مش فقط المدة. دونك تنجموا تدخلوا التحدي هذية وإلا لا، أبدأوا بال 24 ساعة، تنجموا تقعدوا 24 ساعة من غير وسائل تواصل اجتماعي، اكتبوا لي في التعليقات، نقرأ لي كومنتير متاعكم بعد شوية. كانت هذه شات ماتان لليوم.
0: شات ماتان.
1: نواصلوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديوان.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: 36 دقيقة تسمعوا في صباح زي العسل على ديوان فهم صديقنا مهدي يقول أنا ديما نعملها كي نروح لتونس يحكي على أنه ينحي كل التطبيقات يقول عمناول أصلا روحت قعدت شهر ونص ما خذيتش شريحة على التليفون بربي هما شهر ونص ولا شهرين في العام واحد يستغل كل دقيقة منهم مع العائلة ونعرفوا قديش التليفون ينجم يخذلنا من الوقتنا ربي إن شاء الله يجمعكم بالغالين عليكم ديما سينو خلينا نمشي وتودسويت لنصيحتنا لليوم
1: نصيحة اليوم
0: أربعة مبادئ إذا طبقتها بصدق تتغير طريقة عيشك للحياة بالكامل. أول حاجة لا تفترض، أغلب المعارك اللي تعبنا صارت في العقول متاعنا فقط، رسالة متأخرة، نبرة مختلفة، وإلا صمت قصير. فجأة العقل متاعنا يبدأ يكتب في أسوأ السيناريوهات وكأنها حقائق مؤكدة. قدش من علاقة تغيرت فقط لأنه واحد من الأفراد افترض حاجة ما هيش موجودة. اسأل، وضح، احكي بصدق، لأنه الحقيقة المؤلمة أرحم برشة من خيال يستهلكك كل ليلة. ثاني حاجة، افعل أفضل ما لديك اليوم. مع الوقت باش تفهم أنه القسوة الدائمة على نفسك ما تصنعش منك نسخة أفضل. المطلوب منك مش أنك تكون قوي الوقت الكل ولا ناجح الوقت الكل ولا متماسك الوقت الكل. أحيانا أفضل إنجاز في نهارك أنه ما تستسلمش رغم الحاجات اللي في داخلك الكل. أعمل اللي تستطيعه بصدق وارحم نفسك شوية. ثالث حاجة، ما تخوش كل شيء على محمل شخصي، وقتها تولي أرحم بروحك باش تتوقف تدريجيا انك تخلي كل حاجة تقلقك. فما ناس يؤذيوا غيرهم على خطرهم مليانين بالأذى، مش كل نقد حقيقة، مش كل تجاهل تقليل منك. كل شخص قاعد يخوض في معركة انت بيدك ما تعرف عليها حتى حاجة، هذك علاش اتعلم وقتاش تنسحب بهدوء. رابعة حاجة والأخيرة هي لا تؤجل السعادة متاعك حتى تتحسن الظروف، لأنه الحقيقة نكتشفوها متأخرين. الظروف المثالية ما تجيش بالكامل. فنجان قهوة هادئ، رسالة لطيفة، لحظة راحة، ضحكة صادقة، أحيانا التفاصيل البسيطة هذية هي الحياة نفسها. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم،
0: برشا كتبوا لي صوتك متبدل يا إيمان، تينا صوتي هرب بنهار الجمعة ما نجمتش نجيكم، إن شاء الله ربي يحفظكم ربي يشفيكم. الطقس كيف يبدأ متبدل، اللي عنده الحساسية ديما يتقلق في الفترات هذية. ربي يشفينا الناس الكل، ما تنسونيش من دعواتكم. احنا نمشي وفاصل نرجع بعد شوية في كلمة خير مع الأستاذ مهدي اشتورو. خليكم في الاستماع لديونا فهم صوتكم.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. على ديوان فهم كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه، اجتماعيه، ثقافيه، فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم.
2: صباح هو رفمك، ورفمك هو صباح
1: رفمك.
3: رفمك من الليل الجمعة من 7 ل 9:30.
2: خلي صباحك كول

0: UNFM صوت كوم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 46 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا، في الطريق، متوكلين على ربي، طريق السلامة للجميع، ما زلتوا في الدار، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين وتعديوا نهاير مزيان. صوت نتوحشوه من فترة لفترة، نفرح برشا أنه يكون موجود معنا خاصة في مواسم الخيرات. الأستاذ مهدي شتورو، صباح الخيرات.
2: بارك الله فيك على الاستضافة، إن شاء الله ديما نكون معاكم بين الفينة والأخرى، وإن شاء الله ديما فرحانين وفي طاعة الله متفانين إن شاء الله.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. بكري كنت نحكي يا أستاذ، قلت سبحان الله، ربي سبحانه وتعالى رحيم بينا. وقت اللي حس أنه الإيمانيات طاحت، وقت اللي حس أنه مثلا بين رمضان والفترات هذه الإنسان يبعد يضيع الطريق، فديما يبعث لنا موسم من المواسم اللي نجد فيه الإيمان، نتزود فيه بالتقوى، من بينهم العشر الأوائل من ذي الحجة اللي يجيوا بالرحمات متاحهم، بالنفحات متاحهم. باش نحكيوا على الفضائل متاحهم، باش نحكيوا على الحاجات اللي تنجم تزيد تقربنا لربي سبحانه أكثر في الأيام هذوما. معاك أستاذ مهدي، وانتي ما شاء الله عليك ديما ملم بكل تفاصيل خاصة المواسم هذية. خلينا نبدأوا، علاش الأيام هذية معظمة ومحببة عند ربي سبحانه؟
2: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هي أيام مفترجة. شوف، رب العالمين يمن على عباده، يمن عليهم بين الفينة والأخرى بمواسم. المواسم هذه سنة لثلاث أشياء. أولها لسد الخلل، أنه أحنا عباد فينا خلل، مناش أنبياء، سنها ربنا لنا لسد هذا الخلل، وثانيا لاستدراك النقائص، وثالثا لتعويض ما فات. فما ناس قد يفوتهم رمضان، معناتها ما يطيعش رب العالمين وما يتوبش لله سبحانه وتعالى. موسم فوت على نفسه، رب العالمين يعطيه عطية أخرى اللي هي العشر الأول من ذي الحجة. هذه العشر الأول من ذي الحجة أقسم ربنا سبحانه وتعالى بها في القرآن الكريم، قال والفجر وليال عشر. أغلب المفسرين الليالي العشر المراد بها الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. وتعرف أنت إذا أقسم رب العالمين بشيء لابد أن يكون الشيء ذي جلل عظيم، ما نجمش يكون حاجة سهلة. أول حاجة فيها أفضل أيام السنة وهو يوم عرفة. ثاني حاجة خص العشر هذه بشيء ليس في بقية الأيام. نتكلم على الأيام ولا نتكلموش على الليالي؟ الأيام هذه فيها مضاعفة الثواب. إيش معناتها مضاعفة الثواب؟ يعني أي عمل صالح كان فيه ثواب عادي في الأيام العادية، تجي تعمله في مثل هذه الأيام يضاعف لك هذا الثواب من حيث لا تدري، بحيث تجده يوم القيامة ذخرا لك. أنت يا عبد يا مقصر، أحنا كلنا مقصرين. فالاعتناء بالمواسم هذه حقيقة لابد أن يكون على الوجه الذي يرضي رب العالمين، لا سيما العشر الأول هذه من ذي الحجة اللي حقيقة الناس تتمنى أنه تخلط لها. نحن من فضل الله اليوم دخلنا في النهار الأول متاع ذي الحجة، فمطلوب الإنسان ينوع الطاعات متاعه، كانت صدقات، كانت صلاة، كانت صيام، كان يعني إفطار صوام، يعني توا الناس قاعدة تصوم لأنه يعني مضاعفة الثواب إلى آخره. فلابد من الاجتهاد في هذه المواسم. ما أقسمش رب العالمين بالأيام العشر فقط، بل زاد، هذه قد تخفى على بعض الناس، بل زاد وأقسم بيومين خصوصيين في العشرة عندما قال والشفع والوتر. والشفع هو يوم العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم النحر، يوم العيد نقولوا له، ويوم والوتر هو يوم التاسع من ذي الحجة اللي هو نهار الوقفة اللي هو يوم الوقوف في عرفات. يعني رب العالمين أقسم بالعشرة والليال عشر ثم زاد وقال والشفع والوتر. إذن هي أيام مفترجة، ما تتفلتش بلغتنا الدارجة، لابد أن نعتني بها حسن الاعتناء. ثم مقولة يقولوها بعض الفقهاء نحب ننبه إليها، اللي هي أن الحكم الإلهية هذه اللي نحن نعيش فيها، النواميس هذه الكونية اللي نعيش فيها بحسب التجربة، راه من ترك ما ينفعه في مثل هذه الأيام ترك وهو قادر أن ينتفع، يا راه قد يبتليه رب العالمين بالاشتغال بما يضره. فالله الله في مثل هذه الأيام الأصل أنه يعتني الإنسان. في الحديث النبوي الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات الله، وتعرضوا لنفحات الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. عندنا نفحات، عندنا مواسم، لا بد أنك تعتني بها، والأصل الأصل أنك تبادر بالتوبة. كيفاش نستقبل هالأيام هذه؟ أول حاجة نبادر بالتوبة، إخلاص التوبة لله سبحانه وتعالى، تعجيل التوبة لله سبحانه وتعالى، إقلاع عن فعل تلك المعصية، العزم على أن لا تعود إليها باش تكون توبة نصوحة. إذا كان فما رد حقوق أسرع ورد الحق إلى صاحبه حتى تكون كاملة مستكملة، ثم باشر هذه الطاعات من ذكر، من تهليل، من تقديس، من تسبيح، من صلاة، من صدقات إلى آخره من الأمور التي شرعها ربنا لنا.
1: يعني لهنا أستاذ ما فماش طاعات معناها معينة وقوموا بها، كل شيء فيه خير علينا به في هذه الأيام المباركة. واللي تعرف الفرق بينهم وبين شهر رمضان، ونقول أنه شهر رمضان تصفد الشياطين على الأقل، معناها تنجم أنت تستعين هوكا بال بال بال بال بالاختفاء متاعهم على نفسك، ولكن يمكن الأجر الأعظم إنه الشياطين موجودة ونفسك الأمارة بالسوء موجودة، ومع هذا أنت مطالب بجهد نفسك، ولهنا يكون الأجر كبير عند ربي سبحانه.
2: وهو كذلك هو تصفيد الشياطين المراد بها. نذكر أن مرة جينا حكينا في الموضوع هذا، تصفيد الشياطين هي كبار المرضى اللي هما من شأنهم كثرة الشر، أما صغار الشياطين هؤلاء لا يصفدون. أما في مثل هذه الأيام الحاجة التي ليست في شهر رمضان ما هيش في يومها، هو أنه ثم خصوصية في صيام يوم عرفة واليوم الذي قبله أوكد، يوم عرفة أوكد لغير الحاج، وهو أنه من صامه يكفر الله سبحانه وتعالى، هكذا قال النبي، والحديث في مسلم في صحيح مسلم، يكفر الله سبحانه وتعالى السنة التي قبله والسنة التي بعده. تكفير الذنوب هذا ما هو الشيء بال يعني سهل أو موجود مثلا في طاعات أخرى في بقية السنة، وهذا يعني يفهم منه أن ذلك اليوم إذا يعتني الإنسان به مع ما فيه من ضغوطات نفسية وشياطين كما أنت قاعد تذكر، راه الجزاء ما هوش شوية، يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. الأيام هذه فيها اجتمع فيها ما لا يجتمع في بقية الأيام. شوف فيها الحج الأكبر، وكي نقول الحج الأكبر معناها عرفة ومزدلفة وميناء وتلك وأيام التشريق والطواف، الله لا يحرم مؤمن.
1: أمين يا ربي أمين.
2: حقيقة معناتها كي يمشي الإنسان الغادي يعود، لما يعود إنسان آخر. هذه واحدة. ثاني شيء، أيام فيها يوم التروية، وما أدرك ما يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يمشيوا فيه الناس الميناء باش يقعدوا ليلة، ومن غدوة يمشيوا العرفات، يرتوون يأخذون حظهم من المياه ويستعدون ليوم عرفة لأنه يوم دعاء. هذه اثنين. وثالث الأشياء أنه الأيام هذه فيها يوم الأضحى اللي هو عيد، يعني يوم العيد الأكبر، وهو التي يتقرب فيها الناس إلى الله سبحانه وتعالى بالأضاحي، والحجاج بالهدي. ثم التسميات تختلف، هدي للحاج إذا كان متمتع وإلا قارن، وبالنسبة لغير الحاج الأضاحي، والتي هي سنة نبينا إبراهيم عليه السلام وجددها لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه معناتها الحج والصيام، مشروعية الصيام و الصدقات والصلوات والتكبير والتهليل والتقديس وكل هذه الطاعات لا تجتمع في إلا في مثل هذه الأيام. لذلك هي أيام لها خصوصية. ناهيك على مضاعفة الثواب، وأنا أكرر راه ثواب ما بعده ثواب. هذه الأيام تبدأ قاعد وحدك في السيارة، تبدأ قاعد وحدك في الدار، تبدأ فقط ما عليك إلا أن تعمل ذكر معين فقط، راه رب العالمين يضاعف لك هذا الثواب مضاعفة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى.
1: إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الأعمال وكل العبادات وكل الطاعات، ويدلنا ديما لمواسم الخيرات. في تفاعل مع المتابعين، أستاذ فما اللي يسأل يقول لك يا أخي فما اللي يمتنع على تقليم الأظافر وإلى قص الشعر في الأيام هذه، هل أنه كان الحاج مطالب بهم وإلا الإنسان العادي زاد مطالب أنه يتجنب بعض الأشياء في الأيام هذه؟
2: هو عندنا حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر الأوائل من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، أراد أن يضحي يعني كنت ناوي أنك تضحي، فلا يأخذ من شعاره وأظفاره شيء. هذا القول النبوي المراد به الاستحباب، يعني إذا كنت أنت يا مؤمن ناوي باش تضحي أضحية، فيستحب لك أن تقلد ذلك الحاج وتمسك عن أخذك من شعارك وأظفارك، وما هوش حرام. روى عندنا في المذهب المالكي معناتها القول هذا بالاستحباب ليس بالحرمة. فما شكون يقول بالوجوب، لكن نحن المالكيين نقولوا بالاستحباب. وفما قول آخر أنه فيها خلاف المسألة هذه، وما نحبش ندخل في الخلافات. أي
1: أكيد.
2: ولكن ثم قول آخر يقول أصلا راهو فما حديث آخر عن عائشة تقول أن النبي كان يأخذ من أظفاره وشعره، وهو حديث مطلق فيه ما فيه من الكلام. لكن خلينا في الحديث هذا لأنه في مسلم وروته أم سلمة، راهو من حيث الاستحباب. إذا كنت ناوي فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيء، وراه كلمة أراد هذه استدل بها العلماء أنه راه سنة، ما هوش واجب راه الأضحية، لأنه لو كان واجب ما قالش النبي وأراد، لأنه يعني تركها النبي صلى الله عليه وسلم لإرادة الإنسان. إيش معناتها؟ يعني معناتها اللي يحب واللي ما يحبش، فهي سنة مؤكدة صحيح على أعيان الناس صحيح للمستطيع، من غير ما توقع في روحك في إحراج وغالي عليا ونحب نفرح صغيراتي إلى آخره. لا، ما تقدرش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: هذه الحديث متاع الشارع الفترة هذه في علاقة بغلاء الأضاحي، دي ما نتفكروا اللي هي شعيرة من شعائر الله باش نتقربوا بها ربي سبحانه، بعيد على الطقوس المجتمعية اللي نعملوا فيها والأجواء هذيك، دي ما نحاولوا أنه النوايا نجدوها في علاقة بمواسم كما هكية. ربي يبارك لك أستاذ مهدي،
2: شكرا
1: كل الشكر ليك على تذكيرنا بحاجات كما هكية محتاجينهم في أيامنا العادية. نعرف أنه ساعات الضغط متاع الخدمة والمشاغل اليومية متاعنا ساعات تنسينا، ولكن نحاولوا أنه ناخذوا على الأقل ديما نقول المينيموم اللي نجموا نقدروا عليه، أنه نحاولوا نعدلوا أيامنا هذوما في العشر الأول من ذي الحج، ونحاولوا نعدلوا برامجنا. أعطيتكم بكري برنامج اللي يقدر أنه يلتزم به بالحق، ربي يبارك لكم. سينو هاوكا كما قالكم الأستاذ، وانتي تتحرك ديما لسانك فيها الذكر، صلواتك في وقتهم، هذيك هو صدقة دينار مهما كان المبلغ. المهم ديما تفكر أنه أي حاجة تعملها أجرها مضاعف. هكا نوصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس، في انتظار لقاء آخر
2: إن شاء الله
1: معاك أستاذ مهدي يشتورو. ربي يبارك لك على حضورك معنا. شكرا عزيز، شكرا حسام. احنا ملتقانا ان شاء الله يكون غدوة في نفس التوقيت. اجمل تحيات ايمن سكوحي.
0: صباح الخير تونس.

0: هو رفماك ورفماك هو الصباح.
1: رفماك
2: رفماك من ليل الجمعة من 7 لـ 9:30.
0: خلي صباحك كول، خلي صباحك رفماك.

0: DUNFM.
1: DUNFM Flash News.
2: موجز 7 DUNFM صباح الخير. مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يقرر حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين بداية من اليوم. يذكر أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضربة عام جهوية وإضرب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء، مرجعا هذه التحركات في بيانه لأنه طالب بالحوار لتحقيق جملة من المطالب تتعلق بإصلاح مرفق العدالة، إلا أنه لم يجد تفاعلا من سلطة الإشراف مما أدى إلى تدهور أوضاع المحاكم وتعطل سير المرفق والإضرار بمصلحة المتقاضين. يشار إلى أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس استأنف يوم 11 ماي إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين بتاريخ غرة ماي الجاري، وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 جوان القادم بالمحكمة. مشاركة 66,125 مترشحا ومترشحة من مختلف الاختصاصات في المناظرة الخارجية بالاختبارات لامتداد أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026، تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية، وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاصا. تونس تتولى رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابعة لجامعة الدول العربية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وأكدت الوزارة أن هذه المسؤولية تمثل فرصة لتعزيز إشعاع تونس الصحي عربيا ودعم التعاون بين الدول العربية من أجل تكوين أفضل وجودة أعلى وخدمات صحية أرقى لفائدة المواطن. حملة ستوب بوليشن تدعو إلى مسيرة شعبية حاشدة بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للبيئة، وذلك يوم 6 جوان القادم، وتدعو جميع أهل جابس والقوى المدنية والاجتماعية إلى الانخراط الواسع دفاعا عن حقهم المشترك في الحياة وتفكيك الوحدات الملوثة. إلى الشأن الدولي، زعيم كوريا الشمالية يدعو قادة الجيش إلى تعزيز وحدات الخطوط الأمامية وتحويل الحدود الجنوبية إلى حصن منيع وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية صباح اليوم. النفط يرتفع بأكثر من 1% بعد هجوم مسيرات على محطة طاقة نووية بالإمارات. المكسيك تعلن مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلح وسط البلاد. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثامنة المشوار، ينطلق الآن مع كامل فريق الرثماج. أجمل تحيات بهير عوج، يومكم سعيد.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: صباح الانوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي ماتينا للعادة. مرحبا بكم في ريف ماج الاثنين 18 ماي 2026. ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم ان شاء الله من توا حتى للتسعة ونص متاع الصباح. نرجع فيهم على مسار في تونس والعالم، نحكي على قائمة المنتخب والملاعبية اللي باش يمثلوا تونس ان شاء الله في كاس العالم 2026. نحكي على اخر اخبار الكورة، استقالة رياض بن نور من مسؤوليته في الترجي، والحديث على خلافة شكري اللواعر. شكري اللواعر قد يكون هو الرجل ورجل المرحلة في الترجي بعد استقالة رياض بن نور. نحكي على أخبار أخرى تباعا. تيلة الساعتين ونص، اتهامات كبيرة بالتحرش تلاحق المغني الفرنسي باتريك بريويل، هذا وأكثر. يستنى فيكم من توا حتى للتسعة ونص. السلام عليكم من ما كنتوا، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. نقبل ودخلنا اليوم في أحسن أيام العام، ما من أيام أحب إلى الله، ما من أيام أحب إلى رب الكون من العشرة ذي الحجة، تسعة أيام ويوفوا بيوم العيد. أكثروا من الذكر، أكثروا من الصدقات، أكثروا بالفعل الخير، ربي يتقبل منا ومنكم، وأكثروا خاصة من الدعاء، ربي يجعل كل دعواتنا مجابة إن شاء الله. سعيد ملاقاتكم وبتجديد العهد مع نجوم الرف ماك يقودهم كالعادة القيدوم برن صباح الأنوار.
1: عايز كزادون يا غالي، ربي فضلكم إن شاء الله العشر أيام مذومة مباركة علينا وعليكم على الأمة الإسلامية. ولكن أنا يا أخويا اليوم راني كل جاي هكا نتزخدر، شوف لأني بتحكي لك على الترجي، لا على كوب دونجلتير وشامبيونات دونجلتير والكاب، لا لا باش نحكي لك على خدوجة. خدوجة بن سعيد حفيدتي اللي البارح شيختني جابت لي الكأس من بنزرت، ترجعوا من برصاد رابحين غانمين منتصرين شيء خير.
0: ايش تلعب
1: تلعبوا لي بول في الكرام في السيو كرام، فهمت؟ الحب خذ لها، تبارك الله عليك يا خدوجة يا باهية يا خدوجة، راك نورتي شيختي، رجعتي للتاريخ الباهي كي كنت نطير مع الترجي بالبطولات ونبدا ندور في الستاد. ربي فضلك ليا يا خدوجة، وإن شاء الله نحضر في نجاحاتك وفي فرحك. إن شاء الله توم نسمع فينا الكل فرحانين شيخين كيما أنا راني جايخ باش ندير بالشيخة. ربي يفضلكم، ربي يبقى علينا وعليكم بالستر إلى يوم السبت.
0: ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، ربي يفضل هيك إن شاء الله تشوفها عروسة يا برنس، تشوف ولادها ولاد ولادها. أما علاش نبكي كأس بتاع
1: شيخ قديش معه 200 سنة
0: كلام يتقال من هو ما تركزش في الجملة، دعوة تقال. ربي فضلك ليها يا برس لقرون زياد المكي زي دور سبيح
2: دور. نهاركم مبروك كما قلت رفيق العشية مذومة، إن شاء الله ربي يتقبل الدعاء متاع جميع المؤمنين، ربي مع العباد اللي ماشية للحج، وإن شاء الله تكون حجة مقبولة
0: وصحيحة،
2: وإن شاء الله من اللي ما يمشيش يمشي العام الجاي، وكهو رفيق إن شاء الله عادي وسبعتي النص مبتزين خويا الرب
0: بوجودك.
2: ربي يبارك لك.
0: يعطينا بعد شوية كي ولي ستر الجديد
2: ما عندي
0: تورسي.
2: شيء أنا كيفكم أتبع في الصفحة الرسمية.
0: طب تخلي عليك
2: إكارتي إكارتي نشوف الصفحة الرسمية
0: وعليش ما تستقينش الرسمية. يلا رحبوا بيه نجم التحالي الرياضية ناس البدوي السورة. بونجور،
3: أهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بسادة مستمعين المتفرجين تابعوا فينا كل إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة توانسة كل نحيو توانسة في تونس خارج تونس، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة ناس كل شهر.
0: بداية أسبوع موفقة للجميع على العنصر النسائي الوحيد في هذا البرنامج. سلموا على سندريلا الغايبة ما زالت لاهية بالجميلة جهاد السليني جهاد صباح النور.
4: مرحبا مرحبا مرحبا الناس الكل، طريق السلامه للجميع. باش نكملوا باش نكمل لكم الحكايه اللي بديتها الجمعه اللي فاتت في علاقه باللوغوفيزيون. فيت اللي ربحت لوغوفيزيون هي المتسابقه البلغاريه 516 نقطه، في المرتبه الثانيه يجي المتسابق الاسرائيلي ب 343 نقطه، والروماني ب 296 نقطه. والجدل قاعد متواصل بعد الاعلان على النتائج بين اللي يقولوا انه انسحاب عدد من البلدان ساهم في انه المنافسه تكون اسهل، فهذاك علاش الاسرائيلي جاي في المرتبة نخبة ثانية وما بين اللي يقولوا إنه الناس المحايدة واللي تقول لا ما يهمناش في السياسة ونقعدوا نقيموا الأداء الفني متاع المتسابقين يلقاو رواحهم يتقاطعوا مع الناس اللي ساندوا المتسابق الإسرائيلي بمنطق إنه الحياد في المسائل هذه يتقاطع مع مساندة الإبادة. ما نعرفش شنو رايكم، مي أنا الحقيقة فرحانة اللي هو ما جاش الأول.
0: أنا شفت الفرحة وراه هكا ديزيكرو في برشا بلدان يتبعوا الفرحة بهزيمة ممثل الكيان الصهيوني هكا تشفي شوية الغليل. أكد لنا أنه الناس هذه صارت وستصبح إن شاء الله منبوذة أكثر فأكثر في كل بقاع العالم. قلنا البوي الرفمة
5: بونجور بونجور بونجور ناس الكل، بونجور ناس اللي يسمعوا فينا اللي عنا نحن تستنى فينا أسبوع معناها مليء بالعمل والأفراح وبرشا وهبطات أخرى مزيلت هبطات للرحمة خاطرين غيرت الحق كلكم هبط هسك حاوس بيكم رفيق لين ما يزنيش عليه
3: أنت وحديشة أوكم نعملكم رحلة
0: لا تنسكوا بالبوية
5: قد كنين وقد غير كلكم مشيتوا إلا أنا سينو. فما حاجة لاحظتها البارح ما نعرفش يمكن في حومتي انا جيران انا وزياد ناموس السنام سيلونسيو بلاش حس تحس القرصة تحس ويقوم اما كي ليلة كاملة البارح وانا متبع بالانفراروج
0: سيفيليزي
5: وانا ليه ما عملش حس خاطر برنسيب الناموس معناه العلاقة اللي بيناتنا مع الناموس هو يعمل حس ونحن ذراعك يعلي في تضربوا بشلاك يا فبتقوم

0: صديقته وليت الكوره توا اي واحد يقص مع صديقه تقول الحمد لله خليه يركز في خدمته هذيا حاسيله مشاكل كبيره برشا صارت له ولكن الجماهير فرحانه بالعلاقه اللي وفات هذيا ومورينيو بيان سور سيبو توا وفات البطوله البرتغاليه على حافه العوده الى ريال مدريد بعد ما كمل الثالث وشوف الدنيا الراف ولا بالحق موسم استثنائي لبنفيكا قالك للتاريخ ما خسروا حتى ماتش ولكن قد جاوا في الكلاسمون الثالثين حتى الشامبيونز ليج ما ترشحولوش رغم اللي النتائج الكل معناها إيجابية ما عملوا حتى هزيمة حاجة عمرها ما صارت في الدوري البرتغالي ولكن كملوا الثلاثين إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل
1: رغم اللي مورينو راه في الكونفيرنس دو بريس شفته قال ما عندي حتى عرف من الريال المكان
2: الكواليس
1: قد يكون طريقة وسياسة اتصالية نستنى وزاد البطولة الإنجليزية اللي ما زالوا فيها زوز جولات السيتي انتصر يشدد الخناق على لا مش انتصر فاز باللقب بلقب الكاس والفارق في علاقة بالبطولة ولا مازال هو بيدو الارسنال اللي يواجه فريق حنبعل المجبري كلنا حنبعل مستندة للقضية وبيب غوارديولا ان شاء الله يا ربي حنبعل يهدي اللقب هكا بطريقه غير مباشره للمان سيتي ولبيب غوارديولا باش نحكيو في الاخبار باش نحكيو في ما صار في العالم بعد شويه البدايه كيما كل يوم وكيما جرات العاده بالزابينغ ولكن قبل الزابينغ فاصل ثم نواصل اقعدوا معنا ما تبعدوش
3: رافماغ Publicité.
4: Rolly, ma nalqaach promo à la resto.
5: J'ai site Maxit. Outre là, l'application Maxit m'ta Orange. Ou fi rubrique Win-Win, t'alqa les promos l'kul. Men le 2 le jama m'a Obo, menu Crispy Shabata, y walli b'10 le fou 900, fi oul 16200. Mais le jis Maxit, ou kulli chalqid. Andek Orange.
3: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق
1: البدايه كما جرت العاده بالزابيك شو صار في حلقه نهار الجمعه موجود باش يختنس لي موفور نتاع كل حلقه يلقى الناس رامي الفراتي حضر لكم الزابينغ نعود بعد لحظات
3: زابينغ
0: اللي يعجبني في زياد ثقته في كل شيء اي لا عنده ثقه في روحه في اي مجال ما يهموش ودي حتى في العلال شم على وينك
6: يا اخويا الحمد لله مشيت معاه مش خليت لهم العلال لا يا اخويا اختار ولادي هبطلي بالكيراتين ويعمل فلاك في الراحب الحمد لله هبطت معاك
1: ميرسي زيدون
6: والله اخذينا الاخوات رفيق
1: والله نسيب عليه
6: الاخوات وكل من بعد نحكي اكثر تفاصيل
0: لا والمشكله وين اذا حكيت لنسيب فرحان بها ولا فرحان فرحان
7: هو راه فرحان وجي الصباح جاي بكري اول واحد جاي فينا ويقول علوشي وعلوش رفيق خويت وفخور جدا بذاك
1: لاخذين عائله كبيره
7: ما عملتوش عاد الناس نغر شويه خاطر حاب يناسبكم في العلي الشيخ
0: اما هذا لا يمنع اللي قلنا وعودنا اللي علاقه زياد والرحبه علاقه ظاهره من الاخر ما تنجم تكون كان كارثه من الاخر
1: المواطن الوحيد في العالم اللي يتفقد علوش كان من قرونه يشد قرونه يمسوا يعجبك حتى حاجه اخرى ما يتفقد انا متاكد انه العلوش اللي هزوا البارح ما يعرفوش لا انثى لا ذكر هكاك ماشي فرحان تحية لكل واحد غادي حب يضربه وخذاب خاطري ما مسوش لأنه مستفز بطريقة غريبة نحكيه في تفاصيل الدورة في الرحبة بعد شوية ولكن كما قال الأهم ورك خذينا لنساب الباقي خذينا الأخوات كي أنا هكا عجبني وحايد عمل هكا جبت قالوا عطيني أخت ولا أخو المهم يكون منه
0: لا وهي اللمة الحلوة ذي نقصها واحد مباركة نقصها حتوم راه
1: شمنو قرو نقصك انت البارح في الرحبة بونجور
7: ساعة الناس الكل
1: انت كيما نعرفك ومعه هو ثم واحد يتضرب هذي بش سيفك الدمار وهو ويسأل فيهم ليه يسوم علوش بزملين 400 قد البلوفر نتاعه مثلا مليون ومية
7: وتصور نصف القشار على الباتين
0: الله الله الله الله كمش يكون موعد مع التاريخ يا ولد الله مصلي يعني بروعة ابداع فن اما بالله بعيد على ذي وكذا خلينا في الكورة شوية ها نحكي شوية كورة وكذا ودربي زيدونها وعقلك عندك مساج
1: مساج لك انت اوديو من احد لاعبي النادي الافريقي زياد مش في تليفونك مثكين اسمه انا مش اسمه اوديو وحدك كان عندنا المساج بربي لاعب من الافريقي غنيها تحب تغنيها زي
0: سمعنا شوية
1: كنت بس كل حاجة

0: لا لا لا هذاك هو بشو
1: شقاولك انت يا الراجل داخل بعض هو داخل بعض فهمتش معي يفرس على مساج فوكال في التليفون وكذا يبعت لها بيري بي ودي بالليل كريم لا تفهم شيء روعة روعة
2: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
3: زابينج
4: تحية للقرار امي يلا نمشي للعمليات الإحمائية توتسويت ساعة مشكون
3: ساعة مشكون
4: 32-1 أنا من مواليد 21 أوت 1988
5: يبعبع
2: لا يتبعبع
5: لا كوارجي
4: أسأل رجل ولا مرأة كي تبدأ مرأة نجاوبك على كوارجي كيفية
5: مرأة
4: رجل
2: قد فرحان رفيق فرحان
4: بداية الأسبوع وبالدمار وبالخفة
6: تونسي رافع
4: ليس بتونسي
0: أوروبي
4: أوروبي
7: رفيق أنا قلت لي أي
4: شو سألتني؟
7: كوارجي
4: قلت كوارجي
0: أوروبي
4: أوروبي ناسر
5: فرنساوي
4: ليس بفرنسي
2: هز كأس العالم
4: لم يتحصل على كأس العالم رونالدو الفينومينو
5: سويدي جنسية
4: ليس بسويدي الجنسية
7: برازيلي
4: ليس ببرازيلي قلنا أوروبي
7: سمحني ما سمعتيش
6: لعب في البي اس جي
4: لم يلعب في البي اس جي
0: ألماني
4: ليس بألماني لنديس الموالي 34
5: مهاجم
6: 34 هدف
4: مهاجم
5: مهاجم
4: مهاجم 34
5: ماذا يقول 34 بودو
4: لنديس الموالي أنا قلت رونالدو روبير بيريس
0: ما نعرفوش جبلة
4: على المنتخب الفرنسي وارسنال كيفاش فات عليه
0: بيريس
2: هز كرة ذهبية ولا مخذيش
4: هز الكرة الذهبية لم يتحصل على الكرة الذهبية
0: ما ليش حطيته هذا ما تحصل على شيء ما فهمت
2: شي سبصر فيه
4: عندي بيعة عندي بيعة
0: عندك بيعة
4: حات
5: مازال يلعب
4: مازال يلعب
5: 38 سنة
7: لا خاطر كنتش نقول ولا مدرب يا اخي قلت مازال
4: لا ما وليش مدرب دونك برنس
6: يطلعش روبرتو المركي 34 هدف
4: شكون روبرتو؟
6: روبرتو انت تعطيني اللقب بعد
4: روبرتو باجو
0: رفيق لعب في المنتخب الايطالي ومره طرح على العنصر ليه ما نقولش
2: مره طرح على العنصر
5: لعب في ايطاليا لعب في الشامبيونات تاع ايطاليا
4: ما لعبش في الشامبيونات تاع ايطاليا قلنا روبير بيريس قلنا الفينومينو لا بويرتا
0: اي لعبها لي رايونو
4: رايونو
0: لا بويرتا
5: ليفاندوفسكي
4: جواب صحيح حاسد بالحاج نحكيو على ليفاندوفسكي اللي رسميا اعلن نهايه مسيرته مع برشلونه قد يتوجه للسعوديه 34 هو عدد الالقاب اللي هزها ليفاندوفسكي نحكيو على اربع القاب مع بروسيا دورتموند 19 لقب مع البايرن 7 القاب مع برشلونه ملاعب كبير برشاوي
2: وتلانسا مخر يعتبر تلانسا مخر معناه خروجه من دورتموند البرشلونه برشلونه في بالي خرج مناش 29 28 سنه معناها مشكل في تومكو ما كانوش من المهاجمين الفلته في البوندسليغا في بدايته وان بعد عمل عامين ثلاثه كالباهين كونتر ريال كانت تتذكرهم دومي فينال فينال كذا في شامبيونز ليغ بروز بهم بالقدام هو مش معناه ما بداش بكري
4: احسن هدف في تاريخ البايرن 334 هدف ثاني احسن هدف في تاريخ البطوله الالمانيه ملاعب كبير برشا من التسعه اللي يحبهم اي اونترنور في العالم بكل التركيب الجسمانيه افكتيف واللي يحبهم برشا البايرن لا بروف اللي عوض بعد وجاي وعمل سنوات ناجحه هو هاري كاين شنو
7: علاش رونالدو
4: خاطر مهاجم كيما رونالدو زعما فاهم الاخرين كلهم
7: زعما
4: روبير بيريس علاش
7: كنت نقول زيد شكون
4: نعاود نفهموا روبير خاطر اسمه روبير ليفاندوفسكي والاخر روبير بيريس لانديس الثاني الشخصيه الثانيه 3-2-1 مواليد 18 جوان 1975
5: رجل
4: نعم
7: فنان
4: نعم
6: تونسي
4: لا
0: كويتي
4: شكو؟
0: إجابة أكيد حاي
2: شيك بيزوز
4: ليس بكويتي بتبيع
5: مصري
4: ليس بمصري
2: ممثل
4: مثل
0: أمريكي حاتم خور
4: يلا حاتم
5: أمريكي
4: ليس بأمريكي
7: فرنسي
4: فرنسي لنديس ال
5: 75
4: ثاني شكون شارك زيد؟
0: لا لا لا شكيت في اسمه
4: لنديس الثاني سهل سهل برشا أنا باش نقول وانتوما باش تطلعوا أنا باش نقول وانتوما باش تطلعوا
7: لا نعم
0: تأكد شكرا هاي يمشي يا رفيقة
4: وليد الرقراقي
2: هذاك هو جميل دبوس
4: جواب صحيح رامي الفراتي نحكيه على جميل دبوس منتج جوا 1975 الفرنسي من أصول مغربية نقطة رامي الفراتي شكون يضحكوا جمال يضحكك
5: باللول كان يضحكني بعد تسيس برشا ولا ريكوبيري ولا ليماج
4: بعيد على حتى التسيس هو كبرودوي مازال يقدم فيه
5: لا لا ما عادش
4: انتفأت الأذواب مقارنة بقاد قاد عاش أكثر منه في الزمن
5: قاد عاود جاتو بيريود وعاود تلعب الخطر الفهم اللي يلزم يجدد الخطاب وقعد معناها في داخل خاطر في الضحك اصعب من الغناء خاطر لازم كشاك فوا تكون في افيك الجمهور
4: والبريود الصعيبه بتاع جاد كانت مربوطه خاصه بالتكست اللي سرقهم من كندا ومن امريكا وشدوهم معناها طلعت كوبي كولي معناها كلمه كلمه فان فان دونك ما قبلوش حسوا خيانه الفرنسيين البريود هذيك تاح وبعد هما اللي يفادلك بها على روحه يقولوا البريود اللي كنت سارق بريود البريود هذيك هو اللي يوصف فيها بالحكايه هذيك نقطه رامي نقطه حاتم اسفر للبقية فاصل ونواصل
3: راف ماج ببليسيتي
8: هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
9: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
10: أريد طور عالمك
11: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي اسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحله في حياتك افيك دي سوليوشن سور ميزور وبرامج ادخار متنوعه مع لو كونطرا ايبارني مثمر والكونطرا تكافل المناسب تنجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك الاكثر تفاصيل وتلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على zitounatakafel.com مع تامينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحه
12: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
13: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24 Go RAM et 512 Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 7G. Adapte à votre rythme.
14: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم
15: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM
16: ديوان فهم صوتكم.
15: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
4: 37 دقيقة الحدث كان رياضي، الحدث كان رياضي بامتياز آخر الأسبوع. ناس كل استنات قائمة المنتخب، منتخبنا الوطني اللي باش يمثل تونس إن شاء الله في كأس العالم أمريكا كندا المكسيك 2026. تتسويت التراند
9: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا في لك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
15: اريد طور عالمك. تراند دو جور.
4: نرجم على عشية تقريبا اعلن صبري لموشي على قائمة المنتخب الملاعبين اللي باش تمثل بلادنا وتمثل عالم تونس ان شاء الله وترفعوا عاليا في كاس العالم. الملاعبين اللي اختارهم صبري لموشي بنسبة 80%، 85% كانت هي القائمة المنتظرة. بعض التحفظات، بعض الانتقادات كما كل قائمة دايور على بعض الاسماء تاع اللاعبين، ابرزهم خليني نقول غياب الزعلوني اللي عمل نهاية وصل ممتازة مع النادي الأفريقي. علي معلول كيف كيف أرقام وتحكي عليه أهداف وأسيست وبرفورمانس، وخليني أقول عليه اللي هز السياسيس السنة البالي اللي كانوا يستنوا فيه حبا السياسيس، ولولا البطولة والبداية المتعثرة كانت السياسيس نفس لآخر لحظة على البطولة مع ترجي والأفريقي. كلام على حارس الملعب التونسي كيف كيف، يقولك أحسن حارس بالأرقام وما عندوش أقوى دفاع قدام، وزيادة ممكن الفرق الأخرى عندها دفاع أقوى شوية، ورغم ذي هو تحس على أفضل الأرقام. هذم البوليميك اللي ساروا. نسمع صبري اللموشي يتحدث عن بعض الخيارات، منها مثلا علاش بن حميدة وعلاش مش علي معلول.
17: Hier j'ai assisté à un match et j'ai vu un très grand joueur. Ali Mahloul ça se discute pas, c'est un très grand joueur. Son toucher de balle est exceptionnel. Pourquoi j'ai pris Ben Hamida? Ben Hamida, quand on est un coach, c'est le rêve de tout entraîneur. Et je vais vous dire pourquoi. Il a une polyvalence, il est professionnel, il est sérieux et c'est un vrai défenseur. Les choix pour moi d'avoir un garçon intelligent, intégré, je ne dis pas attention parce qu'il y en a qui vont mal interpréter, qu'Ali Mahloul, ça ne soit pas le cas. Ali Mahloul a démontré par sa carrière, et je l'ai vu hier, son toucher de balle, mais le match d'hier contre l'Étoile ou les matchs qu'il joue dans le championnat tunisien, je suis désolé de dire que le rythme, ce n'est pas une insulte, mais en Coupe du Monde, ça sera un autre rythme.
4: قال الريتم تاع تونس مش هو الريتم تاع بطولة وكأس العالم، حاشو بملاعبي كومبيتيتيف، حاشو بملاعبي عنده الريتم. يقول لك فيزيكمون بتتر هذا اللي فهمنا أنه بن حميدة خير حاضر أكثر من علي معلول العمر. ويقول لك في وسط الكلام قال هو سي ان فري ولا سي ان بون ديفونسور، عم يقول بوتيتر الكاليتي الدفاعيه نتاع علي اقل شويه من بن حميده. يقول لك علي القدام معناه ما نيفو عالمي، ولكن في الديفونس اقل شويه. نفهمه من كلامه انه باش يبني اكثر على الديفونس كو على لعب الهجوم، وهذا منتظر الامانه نظرا للمجموعه اللي تحنا فيها. نسمع كلامك برن، ساي رايك في القائمه ولا التحفظات عموما البلاتوي مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت غياب ثلاثة أسماء ذوما بالأساس الزعلوني علي معلول وبدرجة أقل الفرحاتي حارس الملعب التونسي.
6: شوف راف، التاريخ علمنا حاجة، وأنه مهما كانت الأسماء ومهما كان المدرب تونسي ولا أجنبي ولا غيره، لابد أن نجيبه كنه لا على اسم العبس رفيق، على اسم العبس المنصف، على اسم العبس حاتم، كل واحد يولي وقتها.
4: اسامينا ما تجيش تاع كوره رفيق منصف وحاتم، ما خيبها الليستة كان فيها احنا
6: هذا بينغ بونغ اخويني. رفيق قدر
4: لي نحكي عليك انت شو دخل، نحكي على رفيق انا وانت وحاتم الثلاثه ذوما هكا بالتركيبه الجسمانيه، ما تجيش تاع منتخب. يلا
6: هو يفسر، هو الحاجه اللي فيه قويه متمكن خير جوار كبير يفسر علاش اش قال. قال معلول سي ان غران جوار، وهذا كل نقروا به ان غران جوار، لكن كي قارنوا بن حميده عطاه شنو ديفيرونس بين هذه وهذه. انا نقول علي معلول الشيء اللي عمله في البطوله، علي معلول الناس كل تشهد بذلك، واللي هو وصل النادي الرياضي الصفاقسي اللي كان اللي تو يلعب على الكاف يا خويا شنو هو مو كادو باش يلعب كوب دي موند، اخويا ديما تلعب كوب دي ان كادو. نفس الشيء بالنسبه للزعلوني، خزالوني راه جاب بطوله للنادي الافريقي، الناس تتغنى به وتعمل به، نعمل يا خويا ايه نعمل له كادو
4: ماشي كادو لا لا ما يلزمش يكون كادو احنا نحكيو قناعات وشكون باش يفيد المنتخب خاطر مبدا الكادو وهز ربع جارديان وهز زوار خاطر قديم خليه زعما زعما على الجروب وما عنده حتى شانس يلعب دقيقه ليه مبدا الكادوات غالي
6: انا ما
4: هل يستحق ولا
6: في الوقت
4: يستحق ولا
6: يستحق
4: بالنسبه لك زوز هذوما يستحق
6: يستحق وحارس الملعب التونسي يستحق
4: الفرحاتي بالنسبه لك الفرحاتي
6: كما قلت في المقدمه انت الديفونس بتاعه ماشي خارق العاده معناتها كان ينجم يقبل عده اهداف
4: انت بالنسبه لك تنحي حارس الاطوال حارس الافريقي والا حارس السي اس اس
6: يا خويا نزل اربعه يا خويا
4: لا اربعه لا
6: ما تعرفش علاش اربعه لا
4: خاطر نخسروا جوار هذا وقت حكينا فيه البوليميك
6: ما تعرفش عليك شنو اللي
4: انا رفيق مش زياد ناس
6: لا ما رفيق
4: قال في ساعه من غير لن نتولوا برشا ساعه خلينا نسمعك كلام صبري لاموش اللي قالوا له مثلا كيفاش جيب ديلان بروني مش قاعد يلعب ديلان خمسه شهور تقريبا ولا سته شهور ماهوش كومبيتيتيف وقت اللي علي غراب قاعد يلعب في اوكرانيا ونسمعوا شنو قال صبري
18: Et quand vous me parlez de Dylan Brown, vous avez raison par rapport à Alan Graham. Mais entre l'un et l'autre, j'ai choisi Dylan. Je vais vous dire pourquoi. Dylan a un impact dans le groupe. Dylan, il est opérationnel. Il était sur le banc, il sera encore sur le banc. Et c'est moi qui lui demande et qui ai appelé Jocelyn Gourvenec pour pas qu'il joue. Parce que qu'est-ce que je m'en moque et qu'il joue et qu'il prenne un risque maintenant. On est dans un mois. Maintenant, si vous me posez la question s'il est dans le 11 de départ... C'est pas l'idée de départ. Mais qu'il soit dans le groupe pour aider le groupe, si vous nous dites qu'il ne peut pas apporter quoi que ce soit au groupe, on n'est pas en accord. Moi, je pense qu'il peut apporter quelque chose. Ce qui n'enlève pas... Non, mais je réponds à votre question. Ce qui n'enlève pas qu'Alan Graham, champion d'Ukraine, a peu joué, a joué les derniers matchs, a marqué un but en tant qu'arrière-roi. Et je l'ai fait venir. Et je l'ai fait jouer. Mais je dois faire des décisions. Je dois faire des choix. Je dois prendre une décision... Et ma décision a été prise, mais ça
4: n'a
18: pas été entre l'un et l'autre.
4: لازم ناخذ قرار خذيت القرار اللي انا الراهل اصلح حق المدرب ناصر سعاد ولا اللي ثم منطق يزم يطبق كوت كوت مهما كان
19: هو بالمعقول راه يقول فما منطق وقت اللي يقول ملاعبي عنده ستة شهور ما لعبش معناتها بالمعقول تقول ما عندوش الريتم تاع الماتشات احنا معناتها ما نبداش نكونوا متناقضين مع بعضنا رفيق بعد ساعات كي نحكيو على سيونس انترينمون للملاعبي برك نقول لك مش كافي بالنسبه لي انا ملاعبي كومبيتيتيف ولاعب مباريات وغسرات الماتشوات والريتم تاع الماتشوات اللي تلقاه في الماتشوات ما تلقاش في ليزونترينمون حتى كان تقعد تترين صباح وعشيه وليل والسيونس الكل انا وجهه النظر نتاعي بتاتر يقول لك تكامل هذه في نهايه الامر سي شوا تاع الانترونور اما قانون الكره يقول الكومبيتيتيف واللي حاضر اكثر هو اللي يكون حاضر في الليغ
4: بالنسبه للحراس ناصر علاش انت نحيت الفرحاتي وقت اللي سالتك قلت له شكون ثلاثه حراس تاع المنتخب قلت لي اللي هزهم صبري لموشي قلت لي دحمان شامخ وصبري بن حسن
19: انا بنيت
4: علاش نحيت الفرحاتي
19: انا بنيت على ثلاثه ماتشات اللي صاروا الاخرين
4: انا احنا نبنيو على سيزون مش ثلاثه ماتشات
19: سيزون زاد كيف انا بالنسبه لي انا هو باش نبداو نحكيو على صبري بن حسن ديبي سيزون هو اللي كان منقذ بالنسبه لينا ليتوال عمل سيزون اكسبسيونيل وكنا حكينا عليه قداش مره وقتاش صبري طاح الريتم تاعه وقت اللي طاحت ليكيب كامله زاد كيف راهو زاد بعد ساعات كي يبداو دي ديفونسور عندي معناتها على توصل لي 20 كوره حيه بلغتنا احنا 12 كوره حيه نقبل منهم واحد زوز نتمنى اربعه خمسه ما يظهرش ديكسبلوان تاع الجارديان في وقت من الأوقات هو عمل هذا عمل ديفيرينسا أنا نذكر في برشا ماتشوات ماذا صبري يقول لك فسخ خمسة ستة بونتوات
4: والفرحات يعطيني الفرحات
19: فرحاتي بالنسبة لي أنا الحق متاع ربي بالأسماء هذه بالأرقام اللي عنده تقول تظلم معناتها
4: هاك أنت زيدا ظلمته
19: إيه يعني نحكي لك أنا توا ما فهم بسعت في الشواء بسعت عندك ديكريتي ما تجمس مثلا واحد كيما دحمان يكون لو برمي جارديان فريق ناسيونال لعب كوب دافريك لعب بطولة عربية
4: هاو بن سعيد كان الثاني ولا الرابع بن سعيد كان الثاني
19: اي
4: ولا الرابع
19: مو
4: ولا الخامس من عرش
19: اول حاجه بن سعيد جاتو البليسور نتاعو اللي هي سهلت على المدرب الوطني وانت متساس المدرب الوطني راه قال قبل في الكونفرنس الاولانيه قال بن سعيد بالنسبه لي انا ما استحقش باش نتستيه خاطر بالنسبه لي انا سيانجو علاش انت كي انت عندك ثقه في بن سعيد داكوردو ما قلت عاقب مشيت اليوم مع برون عملت الحوايج هذه وما عملتهاش مع بن سعيد
4: خليني هذه انا تو شد نحبك انت تجاوبني علاش انت ناحيه فرحاتي باش نفهم منطق صبري لا مش منطقك انت
19: انا بالنسبه لي انا
4: ترى عنده احسن ارقام وما عندوش احسن خط دفاع
19: انا قلت لك الذكر هذا اللي سالتني سؤال قلت لك لو بريمي شكون هو بالنسبه لي انا لو بريمي قلت لك
4: حارس الفريق
19: صحيح حارس الفريق بالنسبه هو البريمي عمل بدايه موسم ونهايه موسم ممتاز بالنسبه لي انا كي نحكي على دحمان لانسيان تيم تاعو لعب لك الكوب دي موند الاخرانيه، لعب في الكوب دافريك الاخرانيه، لعب ربوط متى جامد زاد ان بريمير
4: دو كاتري.
19: بالنسبه لي انا قلت لك انا بنيت على صبري على الديبي السيزون هذيا كيفاش عمل بدايه موسم كانت ممتازه، في نهايه الموسم قبل برشا هدف ما ينجمش يكون ينقص له الميريت نتاعو سبورتيف. انا بالنسبه لي انا حتى فرحاتي راهو تظلم يا اخي، فما ناس مالوريزمو تظلم في قائمه من القائمات.
4: يبقى زاد انه يكون عنده احسن ارقام مقارنه بالدفاعات اللي قدامه، ما عندوش احسن خط دفاع. زاد هذا نورمالمون كان يصب في مصلحه الفرحاتي. الحقيقه ما عنديش كل ناحي، انا مانيش حارس مرمى، ما نعرفش نقيمهم كيما يعرفوا يقيموهم خبراء كيف كنتي ولا صبري لموشي. اما منطق الاشياء يقول انه الفرحاتي سينو بشوي البطوله ما عندها حتى معنى. معناه وقت اللي زعلوني يهز الاكيب بتاعه يطير بها ويجيب شامبيونا، وقت اللي عليه يطير بالسي اس اس كيف كيف ما يتهزش، وقت اللي الفرحاتي يعمل الارقام هذه ما يتهزش، بشوي المنافسه في البطوله ما عندها حتى معنى. ما هذا اللي نخاف عليه اليوم مع صبري للموشي، تولي تطلع تهبط البيرفورمانس اللي تعملها، تقعد تلعب في الشامبيونات. دونك بالنسبه ليك فافور كبيره كان عيط لك المنتخب. لكن منطق الاشياء الافضل يتعدى، معناه تونا كي ما تهزش الزعلوني ما عندناش زامبروتا احنا غادي الحقيقه. معناه عندنا شو اسمه الوليد يان فاليري ودايور مش بيرفورمانس كبيره، عمره ما ورى حاجه كبيره مع المنتخب. لا عمره ما عمل لي مقابلات العابدي، عمره ما عمل لي مقابلات
19: يكور.
4: والثاني مثلا عليه كلام كبير لدير دروا النفاتي، عليه كلام كبير. عاد انا نهز ولد شامبيونان نتاع تونس ونشوف شنو ينجم يعطي غاديك. كيف بالنسبه لعلي معلول، بون هزيت انت بن حميده سي ان شوا ديفونسيف، لان الملاعب دفعت عليه برشا في علاقه بالترجي، جمهور الترجي بالنسبه لي ظالمه. ولكن زيد علي عنده كتوش اللي قد نستحقوها، ملاعبيه نتاعنا كلهم عندهم ديفونس باهيه، معناها قدره في الدفاع، ولكن علي عنده توش مش موجوده عند الجوار الاخرين، قد نستحقوها في طول حزمه مركيو بونتو. قد يخرج لك جوار ورقه حمراء في الجابون، يزمك تنزل شويه تدخل عليه باش يسنتر باش اللي ديفيرون من الجوار اللي عندنا الاخرين. كيف بالنسبه للحارس نتاع البقلاوه، معناها الكلام انه يتقال الوليد احسن ارقام يلزمه يمشي فيه ما يتسمع. بون صبري لاموشي تو عمل الخيارات نتاعو، قال لك انا ديلان ما يلعبش ولكن مهم بالنسبه ليا في الجروب، سي دي شوا واللي هو باش يتحمل مسؤوليتهم. ما نتمناه انه ينجح المنتخب وينجح صبري لاموشي.
2: هو النقطه المهمه الراف اللي الاسماء اللي صاير عليها خلاف وكذا في الاخر لو تحبوا ولا تكره باش نكونوا واقعيين زادوا ما يهزناش الحماس، هذوما كلهم الدوزيام شواء. معناه ما مسش هو
4: معاك.
2: بالضبط. لا ما مسش الاسامي اللي مشواها،
4: مهم للجوارات، مهم للشامبيونات،
2: مهم للجوارات. انا نمن اللي هو من اوله كان واضح في علاقه
4: بالبطوله
2: التونسيه، الملاعبيه ماهيش مشواها اللي عنده مشكله فيها. فور اكزومبل البوست هو في رشاوات هدف البطوله ما جربوش في زوز ماتشوات. معناه هل يا ترى توا باش يهبط فيه نقولوا احنا يولي هذاك هو المهاجم الافضل وباش يلعبوا تيتولير ولا ديجا هذه بوليميك تنجم تصير في الكوب دي مون. في رشاوات ما جربوش، صعيب ياسر توا في الكوب دي مون باش يلعب اساسي. معناه
4: كي باش نجم يكون اساسي
2: كي تجي تشوف الماتشوات اللي جربهم، جرب لؤي بن فرحات اللي ما جاش، جرب من بعده حازم المستوري، ومن بعد في رشاوات ما لعب حتى دقيقه في الزوز ماتشوات اللي لعبهم هو. نحكي لك عليه هو فور اكزومبل توا الفرحات عليه ما استدعاهوش لسبب بسيط، خاطر هو ظاهر من الاول قناعته يحب يجرب بن حسان ويحب يجرب الشامي، خذوكم شي يزيدهم مع دحمان. ولكن عموما معناها حتى ديلان برون انا راه بوليميك مستحقوا في العلاقه بالملاعبيه اللي جايين من برا. في الاخر ديلان برون راه المدافع الرابع بعد اد معروس وبعد عمر رقيق، وعنده بيان سور الطالبي انتو شابل. دونك هو زاد هاوك عنده خطر، عنده ملاعبيه ما همش داخلين برشا في الجو، ماك تعرف دوب الناسيوناليتي وكذا باش يدخلوا اكثر في الجروب. ولكن عموما في علاقه بالاساسيين نتاع المنتخب ما تمسح حتى حد، وهذوكم هما اللي حشنا بهم الحق تعرف.
4: حس سعيد ان شاء الله المنتخب هذا ما نتمناه. فما نقطه اتصاليه زاد كي تخرج تقول افضل مدرب، كل مدرب في العالم يتمنى عنده بن حميده. اتصاليا راهو تسلط ضغط كبير على بن حميد، ودايور مالوريزمون شفنا جمعيه الكوره نتاعنا اللي معاش يهمها مصلحه المنتخب، يهمها كان جمعياتها تستعمل في الديكلاراسيون هذه يقولوا احنا تنبر. معناها فهمت وليد قوي مونتالما، وانا من الناس اللي قلتها ديما راهو مظلوم في الترجي لانه يحط في قلبه يحط في دمه في المقابلات، وان توكا ليس الاسوء معناها اساسي سير نحكي داخل الترجي. اليوم اختاروا صبري في المنتخب، نتمنى له ان شاء الله حس سعيد يا ربي كيما عمل كوب دي موند باهي مع فريقه مع الترجي، يعمل ان شاء الله اذا كان تعطات له الفرصه كوب دي موند مزيانه في مع المنتخب. بعد شويه نكملوا في الاخبار، ولكن اليوم يبدا لو جرون جو. لو جرون جو نتاع شكون؟ لو جرون جو نتاع عجيل انرجي. نحكيو على اني اي سينت 0W20 ذا تشالنج اللي باش يتواصل حتى 5 جوان. الجو باش يكون في محطه ذاتها المشاركة على الباش فيسبوك نتاعها عبارة على لونسي دانو باش تسيب لي بيدو اني اي سينت باش يبداو فما بادن اني اي سينت وانت تلنسي وترمي لي زانو الموضوع على مسافات مختلفة وبدرجة صعوبة متفاوتة كل ما تسيب الهدف ويكون الهدف أصعب كل ما تكون حظوظك أوفر في القرعة باش تربح اسمه مليح 2000 دينار كاربيرون كل يوم باش نعطيكم رانديفو في محطة من حطات عجيل للطاقة والبداية باش تكون اليوم في محطة سر السعيد برشا كادوات للربح يستناو فيكم فيزي لا بيرفورمانس وكونوا قد التحدي باش تدخلوا في القرعة وتربحوا كما قلت 2000 دينار كاربيرون للمزيد من معلومات تنجموا تدخلوا على السيت ويب www.agilenergie.com.tn ولا على الباج فيسبوك أجيل إنرجي كما قلت الموعد اليوم في محطة قصر السعيد ناس كل غادي نجموا نتعديو نعبيو ليسونس ونشاركوا في اللعبة سمباتيك دونك لو بيدن يمشي بدو محطوطين على مسافات متباعدة بيدن إني أي سينت ولا متباري باش يرمي ليزانو كل مرة تجيبها في البيدون كل مرة تضاعف حظوظك للربح وتنجم تروح ب 2000 دينار كاربيرو من إهداء عجيل فصل ثم نواصل راف ماك حتى للتسعة ونص ما تبعدوش
20: راف ماك ببليسيتي
21: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنت.تي ان ولا امشي لاقرب اجونس ليك ودخل فيبر توبنت للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت عيش جو الكورة من الدار
22: توبنت Very fiber people.
23: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع Head and Shoulders بتقنية رخوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق بين والبال مرتاح Head and Shoulders القشرة مش باش ترجع بالكل
24: الكمار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية جوائز الكمار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة 3 عقود تم تتويج فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا النجاح هو نتيجة إيمان تأمينات كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية وفي هذا الإطار تحيي تأمينات كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي
25: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
26: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على برجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك أورانج
27: بابا يكومون الفواياج ان باتو
28: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالوي في مكونكتين
29: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
30: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
31: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
0: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده، واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
1: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء.
3: على خاطرنا في كومار اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق. اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كومار بلس. وشنو البلس نتاعنا؟ في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك، تتبع دوسياتك، تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقه لاسيورانس توصل لك ليديك. وهذا الكل مش كان كلام، ما لافيش تستنى. تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كومار بلس ديسپونيبل بور اي او اس اي اندرويد، ولا رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tl. وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 001. Comar, c'est plus sérieux.
5: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعاود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
7: منير، انا ما عادش النجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
8: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
10: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن، تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز زوم مع تيليفونكن. سهلها تسهل.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: نهاركم أسعد الأيام، تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ما يكفينيش الوقت باش نترقوا لموضوع آخر، نختموا مع القائمة متاع المنتخب والبوليميك اللي صارت على اللاعب لؤي بن فرحات اللي ينشط في الدرجة الثانية الألمانية. بوه التسل قالوا بصبري لموشي، قالوا بكري شوية توا خليه وكذا، نفهموا أمبليسيتمو أنه رفض الدعوة ويبدو أنه كان على القائمة معناها ساعات قبل الإعلان عليها، وهذا اللي يفسر غضب صبري لموشي وقال طريقة التعامل فيها برشا قلة احترام للملاعب، يهز بعد لابوه هز بعد لوصله المساج هذاك، وقال الراية الوطنية تبقى قبل كل شيء، والملاعب اللي ما يجيش موتيفي مش يحلم باش يشرف الدرابو انا ما حشيش به. ويورا بلو دو لؤي بن فرحات قال مادامني انا على رأس المنتخب مع مدرب اخر ينجم يكون له الحرية. ما نعرفش، مانيش نحكي على الوليد اللي ما عندوش علاقة كبيرة بتونس، والده تونسي، انه والده ما يدزش هذه البوليميك، معناها ما يدزش ولده باش يمشي للمنتخب التونسي، صادمة شوية حاتم.
2: فما مثل تونسي يقول لك القرد في عين امه غزال، هو يراه معناها فلتة من فلتات الكورة. بتاتر عنده طموح اخر يقول لك بون تونس على معناها على راسي واللي تحب انت، لكن بتاتر يراه مستقبل ولده. وعلى ذلك الديسيزيون هذوما اللي البو راه يتحمل مسؤوليه كبيره، خاطر زاد ضغط على البو سو تو انفلونس تون فيس باش ما يمشيش.
1: اسمك الجاتم زيد وقت اللي واحد متربي في بلاده مراش انا بنتي على الاخر تلبس دراب وماريو بلاد اخرى، معناها
2: رفيق ولده تولد في المانيا.
1: نحكي على موقف الاب، مانيش نحكي على موقف الابن.
2: كان ضغط على الاب، اي اب يتمنى ولده يهز له راسه في كيب ناسيونال، لكن زاد قلب مقطع يقول بتاتر ولده عنده فرصه باش يتحسن في المانيا ويلعب مع فريق تلعب مع فريق الماني، تنجم عندك شانس باش تهز الكوب دي موند، مش كيما شانس باش تتعدل للدوزيام تور. معناها لي زوبجيكتيف سون ديفيرون بيان سور. يقعد تونسي خاطر ماشي يهز التليفون الالماني يقول لك ناين
3: نحن تو تنجم تقول في الصوره الام ما حبتش ولدها يسافر وتحب ولدي بحذايا وعادي، معناتها فما برشا جوارات تلقى الام والبو يخم في مصلحه ولده اكثر من الوطنيه ويقول العالم وانا تونسي وكل، هو خم في مصلحه ولده يغزر له اوروات. راهو ساعات في مرحله ما هذاك يغزر ولده قد يصرف عليه اسكالوب وروز وباش طلعوا كل، دونك ما عادش يغزر للدراب والبلاد، هي حاجه خايبه برشا راهو للامانه. معناتها راك باش تلعب في معناتها كاس عالم ولدك باش يشرفك، اما كتولي تتصرف بالطريقه هذه حاجه ما تشرفش جمله لا هو لا ولده. وانا مع لونترينور عنده الحق يقول لك اذا السيد هذا يرفض يوليش فيه لويس انا ما عادش يخدم معاه.
1: الملاعب يقول كما قلنا ما عندوش يمكن علاقه كبيره في تونس، دونك
3: شو البو نتاعنا بعد المجري مثلا
1: موقفه منا ولا منا ما نعرفش، مانيش باش نركز معه. ولكن البو انه هو ما يدفعش ولده باش، هني قلت كل واحد يسو بروجيت، ما نحبش نظر في الحكايه هذوما، اما انا جو بروجيت نقول انا في التجربه هذيك بنتي مثلا تولدت البرة وجي نهار باش تلبس لي ماريو لفرنسا ولا انجلترا ولا المانيا وعندي الامكانيه نتاع تلعب دراب بلادي، جو فري تو انا معناها باش تلعب الماريو نتاع بلادي انا على الاقل ليا انا معناها.
4: حنا بعد صارت معناها خضيره تو راني خضيره، عمل نفس العمليه قبل رفض لي كبس ولا تو عاد رجع لك
1: النزول. الموضوع حكينا فيه هذا
4: نحكي لك معناتها بور دو دير، لكن زيد ايش نقول لك راه في الوضعيه هذه بالرغم انا معاك راه وقت اللي انا نكون تونسي ومتربي في تونس ونحب الرايه الوطنيه في وقت من الاوقات باش نقول خمم الرايه الوطنيه، اما كي تبدا عندك ولد وعنده شانس باش يجي يلعب في المنتخب الالماني يولي يقول لك انا بديت زاد جيني اوبورتونيتي ما نروحش على ولدي راه زاد كيف كيف.
5: هي من الكواليس يقولوا زاد عنده اوفر من ايكيبا باهيه في المانيا، نقولوا احنا من التوب فور نتاع المانيا وقالت له ما
1: توب فور
5: ما توب فور معناها شنو؟ بروسيا مونشنجلادباخ من التوب فور معناها فهمت المانيا بخلاف بايرن باقي كل ليفل معناها مش بايرن الاوفر اللي عنده، ولكن من ايكيبا نقولوا باهيه في المانيا قالت له بور لو ماما ما تقبلش وكذا، خاطر داخل فيها زاد الجانب نتاع اللاعب محلي ومش محلي وكذا واحد، دونك هو بوخ يخاف في علاقة بالموضوع ده، يقول لك زيادة مستقبل ولدي ألون تيرم كان أنا زيادة يترفز لي في ألمانيا وهو في العمر ذي 21 سنة ما نقاش كيفاش، ولكن هذا لا يبرر بيان سور اللي زيادة الإكسبرينس تاع الكوب دي موند ذي زيادة كانت نجم تحلو ببين أخرى يمكن أكبر برشا من الدوري الألماني البوندسليغا وكذا، واللي هو
1: تعمل ميتو في كوب دي موند نجم يحل كاريير
5: وعنده بوتنسيال باهي بالكدي بالكدي.
1: احنا نعول على شوات وعلى الماستوري وعلى
5: اللي عندنا فرحانين.
1: انا فرحان بحاجه خاطر نحب نلعبوا شويه الهجوم. البارح نتفرج في الاحد الرياضي قسموا الملاعبيه معناها نتاع المنتخب في لي بوست نتاعهم على الجهه اليسار فما كان خليل العياري دونك اوبليجي يمشي يلعب خليل العياري
5: اليمين
1: اليمين اوبليجي يلعب خليل العياري
5: خليل فورست
1: ان با لو شوا
3: اسمعوا خليل
1: طلع ليكيب سينيور خليل بدا تدريبات مع لويس ريكي خلينا نشوفوا جوهر دوي القدام يمشي ويبروفوك ويلعب وما يخافش يلعب مع جوهرات
5: البيزي
1: دونك على الاقل ضامنين خليل غادي صحيح بعد عارفين 28 مدافع هذاك كتبت ربي. يلا الاخبار ثم نعود رفماك حتى للتسعة ونص وحس سعيد ان شاء الله يا ربي لانه صوت ثلاث اسابيع قل شويه وينطلق الكوب دي مون ان شاء الله يا ربي نفرح ان شاء الله يا ربي 12 مليون نعيشوا فرحه ونعيشوا هبله مع المنتخب. الاخبار ثم نعود
6: مع اريدو جات اللحظه باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كي نوفيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
7: اريدو طور عالمك رافماك
8: بوبليسيتي
9: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 13 حتى 24 ماي في تونس سيتي. إجاو وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي.
10: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. Assurance Zitouna Takaful تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع le contrat épargne مثمر والcontrat Takaful المناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربيح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل وطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على zitounatakaful.com. مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
11: أوه هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
6: مع أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
7: أريدو طور عالمك.
12: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج ملي شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
13: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur 4 roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
14: ديوان افهم فلاش نيوز
15: مجازوة الثامنة. ديوان افهم صباح الخير. وزارة الصحة تؤكد في بلاغ لها أنه لم يتم تسجيل أي حالة بفيروس هانتا في تونس حتى الآن داعية المواطنين ووسائل الإعلام لعدم الانسياق وراء الإشاعات والمعلومات غير الموثوقة والاعتماد فقط على البلاغات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئة الصحية الدولية المختصة. ودعت الوزارة المسافرين إلى الالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر واحترام قواعد حفظ الصحة وتجنب ملامسة القوارض أو فضالتها والاتصال بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض حمى أو ضيق تنفس بعد العودة من مناطق يعرف فيها انتشار هذا الفيروس. بداية من اليوم انطلاق عمليات بيع الأضاحي بالنقاط المنظمة والمجمع والمهني المشترك للحوم الحمراء والألبان. يقول أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة بمنطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس كما يلي: بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغراما تقدر ب 27 دينار للكيلوغرام الحي. بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغراما تقدر ب 25 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي. بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغراما تقدر ب 23 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي. ودعا المجمع والمهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهيكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة. دعا أيضا كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. ورئيس النقابة التونسية للفلاحين ميدان الضاوي يدعو المواطنين إلى اعتماد الأسواق الأسبوعية كمرجع أساسي ووحيد لشراء الأضاحي لضمان الشفافية والميزان الصحيح، وفق قوله لديوان فهمه.
8: السنة الفارطة كان السعر ب 25 دينار يعني الحي، بما يعني 50 دينار الحم. السعر ب 27 دينار، بما يعني الزيادة أنت كي تجي تشوفها. أنا مفرضية أني أنا باش نشري علوش 50 كيلو حي، نحكي حي. 50 كيلو حي، شنو اللي زاد؟ زاد دينارين في البلافون 3 دينارات، يعني أنا 50 كيلو ضارب 3 باش تجيب 150 دينار، هذاك هو الزيادة اللي حصلت في السنة. ما نعملوش بوليميك أنه واحد فهمتي ما عرفش يشري ولا طريقة الشراء نتاعه، وسامحني زاد فما جانب آخر من الشراء لازمك تعرف منين تشري. مرجعك الوحيد هو السوق الأسبوعية، كل التجاوزات تصير في علاقة مباشرة بين الطرفين، أما أنك تدخل السوق الأسبوعية ما يصير شيء، تشري علوش ولا باس واللي تحبه والميزان اللي تحبه والشوا اللي تحبه. راهو خرجنا بالعلوش إلى درجة أن مشينا ولينا نشروه بالإنستغرام، مش معقول تشري فيه كيلو الحم نتاع 60 دينار وتشري فيه بالتواصل الاجتماعي وتشري فيه هكا لقيته في صفحه ما نعرفش شنو ولا في الانستغرام فلان ما نعرفش شري بالاقل.
15: وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تعلن أن دخول جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والراجعة لها بالنظر سيكون بصفة مجانية اليوم، لافتة إلى أنه يتمتع بهذا الإجراء المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس. لجنة التشريع العام بالبرلمان تعقد اليوم جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون تنقيح قانون المتعلق بجرائم مكافحة المخدرات. إلى الشأن الدولي، دولة قطر تدين محاولة استهداف المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة معتبرة ذلك اعتداء مرفوض وانتهاك لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها وسلامتها وأمن المنطقة. شبكة CNN تنقل عن مصادر أن صبر الرئيس الأمريكي ترامب بدأ ينفد تجاه طريقة تعامل طهران مع المفاوضات الدبلوماسية، ولا يزال منزعجا من استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على أسعار النفط العالمية. وبحسب الشبكة الأمريكية فإن الرئيس الأمريكي في الأيام الأخيرة بات يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية الكبرى في إيران كوسيلة لإجبارها على تقديم تنازلات لإنهاء الحرب رغم تفضيله تسوية الصراع دبلوماسيا. والرابطة الأمريكية للسيارات تعلن ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 51%. ونختم بطقس اليوم، حيث يتميز بظهور غيوم جزئية بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية، وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى آخر النهار بمناطق أقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية، والبحر يكون قليل الاضطراب، فيما تشهد الحرارة ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 21 و26 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 27 و31 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري، محمد أمين خانوش الآن فلاش سبور، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
16: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون،
17: احنا معاك بجنبك في الفراش، لحظة حتى يزفر الحكم،
16: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
18: ديما نفهم، ديما نفهم. ديوان افام
19: صوتكم.

0: عاش الانرجي تقدم لكم فلاش سبور.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: صباح النور، اهلا بكم في مسابقة كأس تونس للترجي. يقصي فريق نجم المتلاوي البارح يمر للدور الربع النهائي بعد فوز 3 أهداف مقابل هدف. هدف الترجي سجله عن طريق قصي أبو علي، شاف الجبري حسام تقاه. هدف فريق نجم المتلاوي تسجل عن طريق رائد الفدع. الترجي في الدور الربع النهائي سيواجه يوم الخميس فريق بعث بوحاجلة. كيف زاد في الترجي، من المنتظر انه بين اليوم او غدو باش يتم تعيين شكري الواعر في خطة نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم في مكان رياض بنور اللي كان قدم استقالته من نفس المنصب يوم السبت. مع كأس تونس وبرنامج مقابلات الدور الربع النهائي يوم الأربعاء بداية من الساعة 3:30 للسياسات باش يستضيف فريق الملعب الجيبسي. ترجي الجيس يواجه نادي البنزرتي، ثم يوم الخميس تقدم نادي بسقيط الدير في مواجهة ضد فريق شبت العمران، وبعث بوحاجلة يستضيف الترجي الرياضي التونسي. التونسي الأولمبي اللي يشرف عليه أنيس بوجربان، المنتظر أنه بيشارك رسميا في دورة طولون الفرنسية الودية في فترة ما بين 31 ماي و 13 جوان. أنيس بوجربان عكس ما يروج له في الصحافة المصرية بين البارح واليوم بخصوص فسح عقده مع المنتخب، حاليا بيشكون هو المدرب في دورة طولون. بعدها سيقرر أما قبول عرض الأهلي المصري في تولي منصب إداري فني في لجنة السكاوتينج أو المواصلة مع المنتخب الأولمبي باش يتم تحديده هذايا بعد دورة طولون اللي باش تعرف مشاركة 10 منتخبات: البرتغال، اليابان، الصين، فنزويلا، الكونغو الديمقراطية، منتخب السعودية، كولومبيا، كوت ديفوار، كندا والمنتخب الوطني التونسي. البطولات الأوروبية، روما يربح الديربي من لاتسيو هدفين مقابل صفر، ثنائية جات عن طريق جانلوكا مانشيني. فوز يخلي روما قريب من المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة يوفنتوس في ملعب البارح ضد فيرونتينا هدفين مقابل صفر. في الدوري الإنجليزي نيوكاسل يربح وسام 3 أهداف مقابل هدف، وفريق وسام يقترب من مغادرة الدوري الإنجليزي. مانشستر يونايتد يربح نوتنغهام فورست 3 أهداف مقابل هدفين، وفي الدوري الإسباني 3 أهداف مقابل هدف فوز برشلونة ضد فريق ريال بيتيس، وريال مدريد يربح إشبيلي هدف مقابل صفر. في الدوري الفرنسي فريق نيس فريق العابدي سيخوض مقابلة البراج من أجل ضمان البقاء ضد سانت إتيان بعد تعادله البارح ضد نادي ميت 0-0. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. بونت، نخليكم مع برنامج الرفمك.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
1: إني آي سينت، لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي عاجل إنرجي.
3: تسمعونا في صفيقز على الفريكونس
4: 9.2

0: Publicité.
1: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يومياً من 10 صباحاً إلى 6:30 مساء.
2: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 7000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا و يكسر السويم زيد. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، prix public conseillé.
3: بابا، إلي كومون الفواياج عن باتو؟
4: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين، وبالوي في مكونكتين.
5: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
6: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
7: جسيت ماكسيت اوتخ على لابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج
8: لمة العائلة، فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنزي رسليني حاتم بالحاز يد المكي ناصر البدوي والقناص رامي الفوراتي. نمشي مباشرة للأخبار بسوي جيهان تول سويت البوكس نيوز.
1: بوكس نيوز،
0: فينومين جديد في العالم، تفاصيل الحكاية جيهان.
2: تفاصيل الحكاية جينا من عند المنظمة العالمية للصحة اللي نهار الجمعة كانت أصدرت تحذير شديد اللهجة بشأن الانتشار العالمي المتسارع لمنتجات أكياس النيكوتين اللي تم تسويقها بأساليب مكثفة للمراهقين والشباب. وأشارت المنظمة في تقرير لها أيامات قبل اليوم العالمي للامتناع عن التبغ اللي هو يوافق نهار 31 ماي إلى أنه غياب أو محدودية القوانين المنظمة في دول عديدة هو اللي يثير مخاوف جدية حول فشي إدمان النيكوتين ما بين الشباب والمخاطر الصحية اللي مرتبطة به. وأفادت المنظمة بأن أكياس النيكوتين هي عبارة على أكياس صغيرة تتحط ما بين اللثة والشفة، حيث تطلق النيكوتين عبر بطانة الفم، وعادة ما تحتوي الأكياس هذه على النيكوتين والنكهات والمحليات وغيرها من المواد المضافة، في إشارة إلى أن مبيعات التجزئة لأكياس النيكوتين تجاوزت 23 مليار وحدة في عام 2024، وسجلت هكيكة زيادة تفوق 50% مقارنة بالعام اللي قبله.
0: نحكي ساعة من باب التحذير، لأنه أي فينومين يتوجد في العالم أكيد باش يغزو كل البلدان. مالوريزمون قاعد يلاقي فيه إقبال كبير كما قالت جيهان. 23 مليار وحدة تباعت في 2024، سي إنورم، سي فو بالنسبة لحاجة مازال العالم ما يعرفهاش كما يجب. وكيما فهمتوا الصغار والمراهقين اليوم ولا ينجم يتكيف من غير لا ترى شدة في يده السيجار، وكين يكعب شويقو معناه تحط تحت الفم ويقعد يمص ويخو حاجة خايبة برشا. والسؤال هنا وكأنه العبد قاعدة ولا لجون ولا ماشين للضرر بسقيهم. علاش نفسر؟ ما نقبل احنا كي غلطنا وتكيفنا مالوريزمون في عمر معين تكون ثم نوع من التفاهة، انه كي تشد سيجارو في يدك وكأنك كبرت وليت راجل كذا. الملول السقوط في عالم الدخان ذيك كان الهدف منه كالتصوير وشدت وكبرت وكذا. هذا حتى كالشد وكل ما فماش، معنى الناس تبحث بالحق على الضرر 100% ما يرى في حتى حد شو حد في فمك. انت تدخل في النيكوتين، تدخل في الديبوندوس البدنك، في الأضرار البدنك، وبطريقة قد تكون ضارة يمكن أكثر من الدخان، ما خاطر يتعدى الشيء بطريقة اللي كنا نفهمه فيها. والإقبال كبير من الرزمال هذا، ردوا بالنا الأصغار، هذا الهدف من الأخبار هذه كما أخبار آخر دائما نحكيه في بعض.
3: برشا بلدان أفريقية مع الأسف يستهلكوا المادة هذه. أنا نتفكر كي خدمت في الجزائر رفيق، برشا عباد كان يعيطوا لها باسم آخر، يعيطوا لها شيكي ولا حاجة، يحطوا
4: شمة.
3: المشكلة رفيق اللي هي تهلك الغب، هما ماشي في بالهم علاش هما الإقبال، خاطر ماك تعرف العقل بعض ساعات يحكي لك حكي وتصدقها، يقول لك فماش الكومبيسيون تاع النار، فماش لي برودوي شيميك اللي موجودين في الورقة، خاطر الدخان يا باك الحشيشة راه انا معناه كان الدخان راهو زاد البابيي الكومبيسيون، معناه وقت تحرق انت البابيي عندك دو كربون، عندك دو لامونياك، عندك مواد ودي حاجة معناها يجي ستة ولا سبعة مواد معناها خطيرة جدا. دونك برشا ماشي في بالهم اللي يستحايل كما العبيد اللي تستحايل على الدخان
0: في بالو أقل خطورة
3: دونك فينا الماء لنيكوتين تقعد معناها حاجة بتيت دوز بتاتر بصفة طبيعية تلقاها كان في الدخان، ومظهرها من أكثر حاجات تعمل أديكسيون، يعني أديكسيون قوية برشا إدمان. وبطبيعة معناها إذا الاستهلاك زاد قاعد يزيد، راهو مش خاطر كو فينومين دو مود، خاطر برا غلاو الدخان باش ينقصوا، باكو دخان يوصل يفوت 20 يورو معناها باش ينقصوا على العباد لونفي باش ولا الإمكانيات باش هو
0: القدرة أنك تشتري، وريستريكسيون زادة ريستريكسيون في علاقة بالأعمار، معناها راهو معناها باش تشتري وانت صغير صعيب برشا في بلدان كيما الاتحاد الأوروبي وغيره،
3: معناها ياخذ برودوي يعوض لك ان هو المضار مباشرة أكثر
0: المضار.

0: مباشرة ردوا بالنا على صغارنا لفينومين ديما الناس هذوما اللي يحبوا يربحوا الفلوس بأي طريقة يتفننون في صنع منتوجات قاعدة تضر في صغارنا وتضر في الناس الكل من باب أن حاسين بخطورة الشيء نحكيو فيها.
1: الفيق أنت شوف الفاب تو في الكوليجيات في الليسيات منتشرة خاطر المنظر متاعها يشره بالألوان وفيها إكران صغير والإقبال متاع الصغار شيء منه راه العقل معناتها بالحق راه وما عادش له مع إقبال نحشمه توا تلقاه يدور وقفل اللي يساوي بوخ وعامل جو علاش بالفينومين هذوما بالحق لاحد لازم يراقب صغاره وكي تعطي فلوس ديما نرجعوا شنيا الدي كي تعطيه فلوس لازمك تحاسبه على الفلوس ما تعطيهش بالفاضل لازمك تعطيه قط... يا رفيق شنيا انا
0: شوف كيفضل 500 فرنك يشري بها سيجار وشو قداش باش تحاسبه انا كيفضل 500 فرنك تشري بها سيجار ما
1: تقوليش فاب رفيق 100
0: يا سافوا الفاب معناها كي باش يشري شريها بمهبه عيد شريها بفلوس نتاع نجاح شريها كذا مش هذه المشكله المشكله انك لازمك تكون قريب من ولدك انك تتبع ولدك مش قاعدين ننظروا هذه حاجه صعيبه في عمر معين للادوليسون الذكيين ولكن حاولوا قدر الامكان وزاد ما فماش خير من انك تصاحب ولدك كما صحيح. برجولية دخان لهاو علي حتى كان انا تكيفت راه يضر راه يعمل راني يعني نعاني نحب نحي يجي نهزك شوف الناس المرضى يجي نهزك شوف الدخان
1: اللي يعمل
0: خليها فازة بنتي وهي نتاع احكي ما سمحوني في العبارة برجولية ولدك ولا بنتك قول له كي حاجات تعمله اما الدخان لا راني خايف عليك وهاو ايش يعمل وهاو بعد كي تكبر قد ايش تاكل صوابعك على كل سيجار وتكيفت وي
2: وعلى باش نكمل على زياد على فاست الفاب اللي قاعده تنتشر في الليسيات وفي الكوليج وكانها ماهيش مضره جوست على خاطر الامبلاج يعطي امبريسيون اللي هي حاجه كيوت هكا ما هي مضره كيوت تظهر
0: معناها
2: ماشي علاقه باكياس النيكوتين كي تراوهم هكا يراو ينجموا يكونوا اخطر من اللي نحكيوا عليه ينجموا يكونوا ماهيش مجرد نيكوتين وكهو ما نعرفوش عليهم باش مخلطين نجم يكون فيهم مواد اخرى اللي تنجم تعمل ديبندونس اكبر برشا من النيكوتين دونك ردوا بالنا على رواحنا وعلى صغارنا وبالحق هذوما من الحاجات اللي تنجم تخوف على الاخر معناها خاصه في العمر هذاك
0: وانت تحكي على الباب زي كيف كيف معناها راهو كل اكيد راه وصلت نسمع انهم يتصنعوا ساعات يتصنعوا في بعض البلايص بطريقه مش عشوائيه معناها نتاع الله اعلم شنو يحط هو الباهي معناها العادي فيهم مضر جدا فما بالك واحد يصنع فيها كيكه بطريقه عشوائيه كلمه
3: هو على في علاقه بالبرودوي هذايا بالذات باش يوريك تاثير معناها بخلاف اللي هو تبين انه المشكله وين بدينا نقص شويه عرواري ولكن المعده قاعد يصير فيها حاجات غريبه جدا خاطر حاجه في فمك مش مفهومه ولكن تاثير لاعبين كره القدم مذيا البرودوي بيدو صارت عليه بوليميك كبيره برشا في مصر ما كانش معروف ما كانش موجود الى ان ما فما ملاعب في الاهلي المصري كان تعرفوا بن شرقي في الطياره صوروه عنده البرودوي هذايا غاديك اي تو دانكو الناس الكل قال لك اجا خل نجربوه برشا ملاعبيه زاده في الاوروب دونك التاثير مباشر نتاع العباد المؤثرين في علاقه بالبرودوي مش معروفين راهو ينجموا يعملوا مش بيك معناها حاجه تنشرها لطف كالطاعون غاديك في المجتمع الناس الكل لازم تحتات منه حاجه وموجود برشا راهو في تونس برشا عباد قاعده تستعمل فيه وي برشا عباد وين انا نعرفهم برشا عباد نعرفهم من معناها من لونتوراج
0: نتاع
3: لا يجيبوا من برا ويجيبوا من الفري شوب نقولوا احنا بار اكزومبل شكون يجيب لك من برا يجيب لك بالكدا وفما حتى عباد عندها وتبيع في تونس معناها تجيب من برا وتبيع ومستثمره فيه وموجود قلت لك من عباد لقراب قراب ومن لونتوراج نتاعي
0: ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع فينومين كبير
1: حبيب اعطاني معلومه الصغرى قال لك يا رفيق بيتكيف بالسرق كان يبليجيني باش نتكيف بالسرق
3: بالله
1: هذه هي كان يخافوا منه قال لي والله كان يحسرني ويبدا يرعش فيا
0: مش غلط انا كي نحب نعمل سيجار ونحب معايا عبدي يعمل سيجار وحبيب صديقي سلم علي ما يتكيفش برشا سيجاره في الخمسه نقول له شو حاشي انت تتكيف ربي مرش كبير لامه عمرنا 30 يلا يا ربي سامحنا الناس الكل نحكي ولا زوبعه كبير سائرة في علاقة بالمناقل حاتم بالحاج جوز ماركيز ثم ماركة خلينا نقول شعبية سواتش اكسيسيب للناس الكل دخلت في شراكة مع ماركة دولوكس أودمار بيجي وما أدراك من العلامة الفاخرة ذي العلامة مصنفة من خليني أقول من أكثر العلامات مبيعا والتوب فاي في أحسن العلامات وأكثرهم غلاء وغيره كذا أودمار بيجي شوفوا العبيتش تقدر تعمل ساعات على بشيشري منجلة تفاصيلها
2: هو بشتحكيه على طوابير وشرطة ومسيلات للدموع قدام متاجر سواتش في أوروبا وفي أمريكا، ونشهد طرح ساعات جديدة من سواتشي اللي هي باش تخرج بإصدارات محدودة نهار السبت. هذا أثار فوضى عارمة في نيويورك ومدن أوروبية عدة، واضطرت الشرطة الفرنسية مثلا إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لفرض النظام أمام متجر بالقرب من في وسط باريس، وكانوا مئات الأشخاص يستناوا الليلة كاملة، وبعضهم كان حاضر لعدة أيام على أمل الحصول على ساعة الجاي بالمونتخا جوسي اللي هي اسمها رويال بوب، واللي أنجتها سواتش بالتعاون مع صانع الساعات الفاخرة أوديماغ بيي. نسمعوا مقطع من تقرير بي اف ام تي في حول الازدحام والفوضى من أجل المونجيل هذي.
4: Des magasins Swatch obligés de fermer face à l'afflux de clients. Ce samedi 16 mai marquait le lancement de la vente de la montre Royal Pop, une montre à gousset, fruit de la collaboration entre la marque suisse Swatch et l'horloger de luxe Audemars Piguet. Pour se procurer l'une de ces montres, disponible en 8 coloris, il fallait débourser 385 euros, une somme que de nombreux clients étaient prêts à payer, mais surtout, certains ont campé pendant plusieurs jours devant des magasins Swatch pour faire partie des premiers à acheter le modèle. Mais face à l'afflux de clients et après des débordements, certaines boutiques ont dû fermer leurs portes. Selon la police, 300 personnes ont dû être dispersées à l'aide de gaz lacrymogène devant la boutique de Parly 2. Des policiers et agents de sécurité auraient été prêts à partie.
0: إذا كنت تشوفوا التصاور ولا الفيديوهات يبقى راهو حقوق الأمريكية تخلينا ما نجموش نعديهم على اليوتيوب، ولكن راهو بالغاز البوليسية بالمتراك بالكلاب يفرقوا في العباد في قداش من مكان في العالم. ننتظر المنتوج الأول هذا بتاع سواتش ولا لودمار بيجي، تفهم تصرف كاين هذا حتى من بعد تنجي كويس
2: نعطيك لسويم هي باش تبيع ما بين 420 دولار، واللي قاعدين شادين الصف الكلهم يطمحوا على أنهم يشريوها باش يعاودوا يبيعوها بأسوام توصل ل 2000 دولار.
0: لودمار بيجي اللي هي ماركة غالية برشا، سواتش اكسيسيبل عامة للناس حتى في تونس معناها تتشري، معناها ماركة بلوز مو سوامها عادية معناها. دوك حبوا يعملوا الفورمولا هذه نتاع حاجة فيها التابعة نتاع لودمار بيجي وسواتش واكسيسيبل أكثر للعباد، مانيش نحكيو على مونجيلا ب 20,000 أورو ب 15,000 أورو وكذا. دوك باش يكون كيما قال جين في السوم هذاك واحد يحكي مثلا من الناس قال حاتم أنا اليوم نشري واحدة ولا زوز نحطهم في الدار، الهدف متاعي نبيعهم بعد 25 سنه وشوف شنو نعمل بهم مستقبل ولدي. شو ليش كيفاش تكتك حاتم بعد نجي
5: الى ريزون خاطر هذوما فما ريسك باش يوليو دي مونتر دو كوليكسيون، خاطر اول معناها الاول كولابوراسيون بين ماركه معناها اكسيسيبل وماركه دو لوكس معناها لوكس لوكس. دونك فينالمون فما برشا عباد زاد خاطر كله صف عليه والفوضى خاطر استثمار تجاري، معناها واحد هكا مغروم بالمناقل بتاتر الى دوتر مويان باش ياخذها ديستانس وكل شيء، لكن هو لونسمون وليه والكوميرس اللي صار مش فكان في المناقل في الصف، ناس تبيع في الصف فكروني يبيعوا في البلايس فكروني كيما كارت الفيزا كيما
1: والله في ايطاليا
5: ناس يجيو الصبيح يجيو لمساعتين تاع الليل يفرش حاجه يرقد يقوم يبيع حالك
0: ولا عاد ونفس لغه الرحب عطوني فيها كذا
5: عطوني فيها فما اللي يجيبوا ولاده ويرقدوا معاه.
0: ياسر تفهم كومبورتمون هكا من الناس نجم يشد صف 48 ساعه على مونجيلا سيب حياته يتمرمد على مونجيلا ساعات على مريول ساعات على اسمه تاع سبيدري التليفون من اتفه ماريت السف على الايفونات جدد اللي هما بعد جمعتين باش تولي تلقاهم حتى في نصب، معناها سي جوست عندك انت تحب تكون الاول ولا الثاني ولا الثالث في العالم اللي تشري ايفون. هل التصرف البشري هذا تفهم مناسب
6: يا اخي؟ سامحني نسيت رفيق وقت اللي بدينا بالتليفونات وقت اللي بدا الصف نتاع التليفونات لي بوس اللي كانوا رار في تونس
0: وقت لي بوس راه هذاك موضوع اخر، الناس تحب تفك البوس تحب يولي عندي نومرو، اما هذا التليفون 17 برو ماكس ولا 18 درشنوة أني نشتريه نهار الاثنين بالصف نشد عليه جمعة ولا نشتريه بعد شهر فرق كبير.
6: صحيح. أنا بالنسبة لي أنا ما نشدش الصف ولا كان يبدأ حتى باش تقول لي حاجتك أي حاجتك من هكا والله ما نشد الصف باش تقول لي براك باش تصور منه ما تصور، أما الناس اللي تقعد معناتها باش تمشي ليلة كاملة هو بيت غاديك باش يشد الصف باش يقول لأولاني باش ينجم ياخذ تليفون هو من الناس الأولانيين أنا حاجة ما نعمل إيش، لكن فما ناس عند المرضى ذي عند المرضى متاع أنا أول واحد خذيتك الحاجة ذيك أو القطعة ذيك ما ذيك موجود.
0: شوفوا صفوف، شوفوا صفوف، شوفوا العبيد رواذية الداخل، شوفوا البرة في الكومبلكس حتى لآخر الكومبلكس والناس تستنى. ليه أولا على مونجيلا برا عم يتقولوا 500 أورو
6: آية مونجيلا
0: ليه؟ شو التكتيك معنا بعد 25 ولا 20 سنة النجم
6: برا
0: تنترلك المونجيلا
5: كما يشري التابلو متاع باتر مازال مش معروف وبعدش يبقى
2: هو صفر يا رفيق على خاطر سي اون اديسيون ليميتي عدد محدود اللي باش يخرج من المناقل هذوما سي اون مونتر غوسيرا ما فيهاش معناها ما تتلبسش في اليد كما قبل كما المونجيلا اللي تتحط في الجيب هكايا دونك مزيانه برشا ولا الوان ياسر محليهم والعدد باش يكون ليميتي وبالحق فما ناس تستثمر في الحاجات هذه حاب نقول لكم لي انا كنت نجم نكون من العباد اللي شدت
0: الصف مستحيل انا صف كوشه ما نشدوش نروح لامي نروح لامي يقول لها ما فماش خبز ما فماش
3: بلي كامله باقيت فيها
0: خلينا ربع ساعه وقفوا
3: يا ولدي على ذكر الواحد البلاي دو تو البلاي دو ككونسول على حاجه ظاهره باش تهبط من هنا سوني ماهيش باش تقص باش تقعد تهبط في البرودوي حتى يكش اللعبه تخلط الريكور اللي عملته بين البلاي 1 والبلاي 2 خاطر البلاي 1 وقتها نجح على الاخر دونك البلاي 2 الناس كل هاجت بالعمل بكثر ما صارت لهم فوضى عار مع الحكايه هذيك البلاي 3 ما عطاهمش الدات المشكله مش غاديك المشكله وين نقولوا احنا في امريكا تهبط لو 3 ولكن في اليابان باش تهبط لو برومي تعرف شو عملوا العباد العباد راهي تهز رواحها من امريكا تمشي لليابان على النهارين هذوك يا ولدي يهديك هاي جايتك البلاي يا ولدي فيق على وضعك صار معناها فوضى وزر الدجاج
0: شو الصف احد احد البلدان الاسيويه يظهر لي شو الصف على نفس المونجيلا وعلى نفس البرودوي اللي باش يخرج ليه نحكيو على منتوج راه قيمته 400-500 اورو جوست المرض اللي ولا عندنا لاتيتود تاع الكونسوماتور باش نكون انا الاول باش اول تليفون يخرج انا نشدو الاول نوريه لصاحبتي ونوريه لصاحبي ولعائلتي باش يراولي بيه باش نشري المونجيلا هذه اللي ابريتو شنو ما نشوفش تبدل المونجيلا ب 400 اورو في يدو معناها باش تشوف الموضه معناها وسي با سور دو تو انا تولي مونجيلا نتاع كوليكسيون وزياد شو المخ معناها يقول لك بعد 25 سنه نبيعها الور كو بعد 25 سنه بعد ساعه مش ضامن نروحوا
1: صحيح ضامن نروحوا هو هابط من السطر غادي لقد
0: لانه ربي ايش يقول
1: الموت عطيني
0: كل نفس
1: ذائقه الموت
0: وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار فقد ادخل فقد فاز الى اخر الايه
1: وكذلك خويا رفيق على حساب هذا معناتها عندك حق
5: فما براتيك كوميرسيال جديده تغزو العالم خاصه باللي ريزو فينومين الصف il te crée يعمل لك صف معناها في كل اوبيراسيون دونك وبرشا راهو حتى على لي ريزو رفيق يكريو عباد باش يشدوا الصف باش يصور هو العباد خاطر فما فيقوا اللي فما نزع عند العباد في شدين الصف يلقى صف يشد الصف دونك فينالمون سمار اشتري بيان راهو معناها بيتكريو فما ديزاجونس يقول لك قداش يقول له 100 واحد قدام الصف 100 واحد وداير حتى في تونس انا مشيت مره متعدي بارازار لقيت جماعه برشا صف على تاتشين حانوت عادي في الاخر قعدت نحكي معاهم قالوا ياخذوا 30 دينار بشده الصف
0: انا تفرج في دوكيومونتير مره على الاتيتود نتاع الكونسوماتور هذا جابوا في كومبلكس ما نعرفش فين كبير في بلاد من البلدان اللي فيها لي كومبلكس الكبار واللي مارك دو لوكس وكل شيء عملوا حانوت كبيره مغازان لوكس على الاخر جابوا ماركه ما يعرفها حتى انسان حتى انسان معناها كيما تقول انت تسمي مثلا اير بي ما يعرفها حتى حد ولمسوا الماركه ذكرت اسمي انهارتها اللونسمون تاع المارك وجابوا شويه عباد تابعينهم معناها بشدوا الصف يبقى يزمك تشوف الإقبال ويزمك تشوف العباد اللي تشري راهو يبيع لهم في ستوش كما تقول هو نحى عليه الماركة الفلانية ب 30 دولار وحط الاير بي هذيك ولا يبيع فيه ب 2000 دولار والعباد تشري خاطر راهو شوية صف وقالوا لهم ماركة هذية ماركة درشنو ودرشنو باش يفسر لك لو كومبورتمون قداش ولات عندنا سياسة القطيع رياض بن نور يعتزل يغادر الترجي الرياضي التونسي نسمعوا واش قالوا ناخذوا راي البرنس بعد شوية في مغادرة مسؤول قعد في الترجي تقريبا 17 سنة وهو يسير في الأحمر والأسفر مازلنا مواصلين معاكم بالأخبار ما تبعدوش
7: رافماغ publicité هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
8: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اللين يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
9: أريد طور عالمك. القشرة مازلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
10: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
11: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: يونفاو. تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 48 دقيقة وكما قلنا قبل الفاصل نرجو نحكيو كورة. رياض بن نور يعلن استقالته من الترجي. جهنا
2: هذا اللي كان أعلن عليه رياض بن نور في تصريح المزيك نهار السبت وقت اللي تكلم على استقالته من منصبه كمسؤول عن فرع الرياضات الجماعية صلب الترجي الرياضي التونسي. تكلم على استقالته ووجه رسالة للعقلاء وتكلم زادة على الصعوبات وحتى على صحته في علاقة بالاستقالة هذه. وكان تكلم في حوار مطول نوعا ما عن الأخطاء اللي يعتبر روحه كان قام بها.
3: حبيت معناها نعلم الشارع الرياضي وأحباء الترجي الرياضي التونسي أنه رياض بن نور يستقيل أو ينسحب من الترجي الرياضي التونسي بصفة رسمية وكلية. وإن شاء الله الانسحاب هذا معناها بإذن الله معناها لا رجعة فيه, لا هو ديبوندون لا بنتائج لا بحد شيء, ولا هو باش يصير كيما 2015-2016 نرجع. راني بالنسبة لي أنا موضوع الترجي الرياضي التونسي والتسيير في الترجي الرياضي التونسي أغلق بصفة نهائية, وإن شاء الله جاي خير للترجي الرياضي التونسي, وان شاء الله جماهير الترجي واحباء الترجي والناس الكل تلتف, لانه اليوم اني في مفترق كبير للترجي الرياضي التونسي والحديث بقيه كي يكمل الموسم. باش نخاطب الناس العقلاء في الترجي الرياضي التونسي, العقلاء بالذات العقلاء, استحفظوا على جمعيتكم, استحفظوا على جمعيتكم, هذه كلمه لا نقول كيفاش ولا علاش, استحفظوا على جمعيتكم وكهو.
1: استحفظوا على جمعيتكم كقال رياض بن نور. برنسيح كمحب للترجي ومتابع لأخبار الترجي, ساعة كنت ترحب بالاستقالة هذه ولا ليه؟
4: والله مش وقتها, مش وقتها ومش وقته زاد الكلام تقول استحفظوا على جمعيتكم. نستحفظوا على جمعيتنا, هذا كان جيت أنا رياض بن نور. تو نرجع رياض بن نور, رياض بن نور هو صغير دخل للترجي, رياض بن نور ولد الترجي, هو صغير لكن ولد الترجي وتحدى بمراحل صعبة وصعبة جدا في الترجي, وسمد وعمل وعاون, واللي يقول رياض بن نور ما عاونش يقول له ما تعرفش رياض بن نور,
1: ونجح واخطأ كما أي إنسان يخدم,
4: ينجح نجم يخطأ. ما شنو الضرب كثر عليه خيو رياض بن نور, بالكش جايبينه من جبل مهبطين, هو ما عندوش عائلة, ما عندوش فاميليا, ما عندوش ولاد حوت, ما عندوش صحابه, ما عندوش يحس الإنسان كثر عليه الضرب. أنا ما نشكش وأنه فما اتفاق مبدئي, خاطر الرئيس مش كلم الرئيس, يرجع للرئيس مش يقول له راهو ما عادش النجم, تلقاه شدوا حمد المد وما عادش النجم يشد, استقال بعد. هذا لا يعني أنه رياض بن نور راهو بعد على الترجي مرة واحدة, واللي يفهم الكرة يعرف علاش رياض بن نور مشى للمتلوي يتفرج في الترجي, خاطر راهو تكون مسؤول وتنسحب من الترجي. يعني أنا بعيد على الترجي لكن اللي مس الترجي هكا كانه
1: مس الولاد. هو اكد قال اني باش نولي باش نكمل الموسم ولا باش نعمل باساسيون, هذا حاجه عاديه من في جمعيه كيما الترجي, ولكن قال انا اليوم باش سالتحق بصفوف الاحباب باش نقعد محب للترجي. هذا من نجم من ناحيه ولي حد على التعقيب على الكلمه اللي قلتها, قال استحفظوا على جمعيتكم, انت حبيت يقول نستحفظوا على جمعيتنا, هو ما استعملش نون الجمع, قال استحفظوا على جمعيتكم للتاكيد على انه غادر الترجي ولم يعد له اي مهمة دخلها, لأنه فم مهمة رئيس الترجي, فم مهمة الناس الإداريين والهيئة المديرة والمسؤولين والفنيين, وفم مسؤولية الجمهور. هو لا هو في الهيئة المديرة لا هو فاعل في الجمهور. رياض شو اللي إنسان يتفرج ماتش كورة ويروح على روحه. نحكيه على رياض, ما زلنا رياض اللي قال عندي مدة نحب نغادر وحسيت فما إجماع اليوم على أني ضروري وغادر, هذه كلمة قالها. بعد ناخد كلامك ناصر.
3: الأقراب يعرفوا اللي أنا عندي مدة حنحب نغادر, وعندي مدة معناها اللي أنا حتى من ناحية صحية ما عادش قادر معناها, ولكن اليوم أنا ما نجمش نكون في معزل عن آراء الناس, ما نجمش نكون في معزل. أنا في جمعي وأنا ربي يعلم نحبها أكثر من برشا قاعدين يسب, وعلى الأقل المرة هذه نحس اللي فما إجماع بين المنافسين وبين جماعة من جمعيتي, إني أنا اخترت إنه أنا نحب جمعيتي أكثر من نحب روحي وكهو.
1: حسيت فما إجماع من الفرق المنافسة ومن جزء من جماهير الترجي, قالك على أني ضروري نغادر, فغادرت واستقلت وغادرت منصبي في الترجي الرياضي التونسي. أنت تعرف الرجل المليح, تنافسته في البطولة التونسية ناصر, تعرف رياض بن نور, يمكن كانت بيناتكم شوية خلافات في علاقة بالكورة والماتشوات وكل واحد يضرب على دراب جمعيته ومصالح جمعيته. اليوم تفهم استقالة رياض بن نور؟
5: أكثر واحد نجم نفهمها هو أنا, على خطر علاش, على خطر رياض بن نور والحاجة الارقام نتاعو تاكد انه رياض بن نور نجح في الترجي الرياضي التونسي. خاطر وقت اللي نحكيو على مسؤول عمل 17 سنه ظهر لي ولا 18 سنه في الترجي الرياضي التونسي وتحصل على تروا شامبيونز ليغ ظهر لي وتسعه ولا 10 بطولات في البطوله التونسيه تحصل ظهر لي على ثلاثه كؤوس تحصل عنده عديد الالقاب اللي تخلي الرجل نجح في المسيره الرياضيه نتاعو. لكن مش يلعب وحده مش عنده جمعيات منافسه عنده جمعيات فعريقه نحكيو على جمعيات اللي قاعده تحصل على بطولات مره في ثلاث سنين في الاربع سنين بشوفوا فريق يهز بطوله. معناتها كل الارقام نتاع رياض بن نور كرئيس فرع كره قدم متاكد انه الرجل هذا في المهمه نتاعو نجح.
1: علاش لم تتمسك به الهيئه المديره ولا
5: حاجه في وقت من الاوقات يكبر الضغوطات. هو الضغوطات راهو فيها برشا حاجات اللي هي واضحه للعيان وفما حاجات اللي مش واضحه للعيان. فيها برشا معناتها حاجات زادة تجم تكون في الكواليس. فما ناس زادة تشوف روحها في المنصب فما ناس يقولك علاش رياض وعلاش مش احنا. هذا موجود وهذا شرعي وهذا موجود في كرة القدم وهذا نعتبره معناتها من الحاجات اللي موجودة. ويقولك علاش في وقت من الأوقات بالرغم الضغوطات على رياض ورياض هو ديما قاعد متشبث يحب يسير في الترجي بتي علت اللي برشا كلمات جانبية كما تقالت على رياض وتقالت علي أنا قبل ذلك.
1: هي زادة تقالت على رياض وتقالت على الناس الكل معناها بمعنى تقالت على خالد بن يحيى أسطورة الترجي كمدرب تقالت على معين هزو تشامبيونز ليغ في ستة شهور معناها من بعد معين كما مشيتش الأمور راه كمية السب والانتقادات حاجة لا تصدق. وقت اللي في أي فريق في العالم معين الشعباني كان نجم يتعمل له صمبا معناها دو تشامبيونز ليغ في ستة شهور وهذه راه خاصية نتاع جماهير كورتنا الكل. خاطر مش نحكي توا على الترجي زعما جمهور الترجي فيه المشكلة هذه لا حتى الأفريقي. جمعة قبل الدربي جمعة قبل الدربي كيف راه شواد ضيع بينالتي ستاتويت وسبيل اللي قريته على شواد نتاع ناس نسيت اللي السيد هز الفريق للتتويج ولا للمنافسة لآخر رمق في البطولة.
5: هو مش كيف رفيق خاطر الفرق ما بين مدرب ما بين مسؤول يفرق. مدرب هذيك خدمته مدرب في نهاية الأمر أنت مطالب بنتيجة بالروندمون الناس تحب بنتيجة وروندمون وإفيكاسيتي وتغفص لكيبات الكل هذيك خدمتك.
1: الملاعب
5: زاد كيف مسؤول زاد كيف عنده أوبليغاسيون دو ريزلتا. اليوم الأرقام اللي عملها رياضة نعتبرها مهمة أنا حسب رأيي أنا الشخصي ونعرف الرجل شنو يعمل في الليكوليس ونعرف شنو خدمته وسهروا على الترجي معناتها يقف على كل ديتاي. راهو الليكوليس اللي ما انتخذش الناس بالناحية سلبية راهو برشا ناس كي تقول كوليس تقول حاجة سلبية راهي حاجة يحمي جمعيته بالطرق الكل وهذا تتطلب معناتها أنا كان نهار سلتني على رياض قلت لك أنا بعد ساعات يلزم واحد يعرف كيفاش يخرج. أنا رياض نعتبر أنه خرجته هذية اتاكد انه هو عرف وقت يخرج وقت اللي حس انه الضغط كبر عليه الضغط ما عادش قادر يتحمله هو في شخص يقول لك انا تعبت معناتها من نجم يكون مرض ما فرصه باش يعطيها الناس اخرين نعتبر حاجه مهمه برشا
1: باش نوضح ولا مانيش قاعدين كي حكيت انا مثلا على رياض مانيش قاعد نقول انه ما يلزموش يخرج ولا اما ديما طريقه الخروج نتاع المسؤولين في الكوره طريقه الخروج نتاع اللاعبين نتاع المدربين فيها برشا معناها تو رياض نجم تقول يزي انت هي 17 سنه يلزم روح جديده يلزم دم جديد نفهموا الكلام هذا اما المتركاج نتاع السبين وكذا هذيك اللي يقول يا اخي ابريتو ما نسيت له 17 سنه ما عملش يوم حاجه تبهين ما عملش يوم حاجه تعاون فيهم الترجي هذيك اللي ما يعجبنيش في الكوره الكل وانا عطيتك الاكزامبل نتاع شوات في الافريقي عطيتك الاكزامبل نحكي ولا رياض ومدربين في الترجي ومدربين في الافريقي وفي الاتوال رضا شرف الدين ربي يفرج عليه في سوسه هيك العقليه ذيك راهو باش نخلطوا ملعبيه ما عادش تحب تكور وانت ريت ما عادش تحب تشد ومسيرين ما عادش تحب تسير ولكن انه باس باتسني تقول يزي مشكور على اللي عملته اعطيني روح جديده هذا مفهوم جدا صحيح. جدا جدا لانه ذيك سنه الحياه التجديد باهي ويجيب روح جديده 10 ثواني شكري الواعر شكري الواعر
5: شاترك الراي في الموضوع هذا فما بالنسبه لي انا ما فما حتى مسؤول ولا انسان خدم خرج من باب الكبير ما له هذاك نكران جميل موجود في
1: التقاليد شكري الواعر في كلمه 10 ثواني
5: لاعبي تاريخه في الترجي الرياضي التونسي يشفع له باش يكون مسؤول الاولاني في الترجي ان شاء الله ينجح وربي معاه. ما نجم نحكي على شكري تو بعد ما الترجي الرياضي التونسي اليوم الحاجه اللي باه شكري باش ياخذ ليكيب على بكري عنده شوا باش يغرب اللي في
1: التيم
5: عنده شوا باش يعمل اللي يحب.
1: ايش حتيد لشكري في العقد
6: اليوم باش نحط قاعد نكتب فيه انا ورامي بس ورامي باش يعمل الفصول كل وانت ملك الفصول في العقود ويزمنا نعملوا الاستراتيجي نتاع الناس صعيبه برشا. شكري يستحق المنصب هذايا شكري ود البارك وكل لكن زاده مهمة صعيبة وربي معاه تول تكون أنا أكد لك تليفون وراه ما يسكتش ورانا معاك ورانا جمعية وشنار صعيبه ياسر مسؤوليته بيزم يعيش في البارك عنده مسؤوليه الفستير اما الحاجه الباهيه باش يعدي لا ديان نتاع الاسبيرونس للملاعبيه هذيك الملاعبيه هو شاحت لي جبين وهو عمل لي زوز شلوط وهو واحدة أديداس في راسه مع شكري إسبري بطحة شكري لا عنده لا واتساب لا شيء ألو
1: ما عندوش واتساب
6: ما عندوش
1: ما عندوش تليفون
6: والله بطحة
1: يوم التحليل في حتى منطقة ما عندوش واتساب
6: معناتها بطحة شكري إسبري لا انترنت لا انستغرام لا شيء معناتها ان شاء الله لدين هذيا نتاع شكري يتعدى الفيستير واكيد باش يتعدى وان شاء الله نشوفوا دي ريزولتا باهي
1: حسعيد للتراجع حسعيد الشكري في المنصب نتاعو اللي تاكد بنسبه كبيره مازلنا ما شفناش حاجه اوفيسيال يذول على صفحه الترجي ولكن الكلام كبير على انه شكري سيتولى خليني نقول تسيير الامور داخل الترجي بعد رئيس النادي بسير حمدي المدب شكري باش يكون هو مشرف عام بتاتر باش يكون رئيس فرع مازلنا ما نعرفوش التفاصيل ولكن يبدو انه التحاقه بالترجي رجي سارة شبه مؤكد فاصل ثم نواصل
0: رافماغ ببليسيتي زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
7: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج
8: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على تي وان اف ام صوتكم

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم تسمعوا الراب ماك مثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق
1: نختم أخبارنا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبيت الأبيض اللي انخرط في عقلية دونالد ترامب ولينا فريمو باش فيسبوك متاع معاش الميزون بلوش تفاصيله
2: هو قادر على أنه يعمل التراند ويثير الجدل بأي حاجة على خطر نحكيه وعلى أنه حساب البيت الأبيض على وسائل التواصل الاجتماعي نشر تصويرة دونالد ترامب بدلة رسمية ومعها مسدس في محاكاة لشخصية جيمس بوند الشهيرة معها عبارة نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى وضمنة التغريدة رابط يعلن بدء البحث على بوند الجديد وهذا يجي كرد فعل على الأنباء الفنية اللي كشفت على تجهيز الفيلم الجديد من السلسلة هذه بإشراف الخبيرة نينا جولد اللي كانت أشرفت قبل على كاستينج سيري Game of Thrones ولكن نحكي وزاد على أنه ملي دونالد ترامب شد ولايته الرئاسية الثانية شهدت حسابات البيت الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي تحول لافت في طريقة نشر البيانات وأخبار الرئيس الشيء اللي أثر بعض الجدل ونعتبر البعض اللي طريقة البيت الأبيض ولات أقل تقليدية وأكثر مراعاة واستقطاب لشريحة الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية في حين يروا ناس أخرين اللي هي ولات تفتقر للجدية
1: حتى هو رب من أشب الموسيقات اللي تعملت في تاريخ السينما لكن الخطأ الفادح اللي عمله سيكو جيمس بوند تابع المخابرات البريطانية
3: ممكن ما يعرفش ترامب
1: بلوش هو أعطيه
3: الكل
1: أعطيه الوحدة يحب يظهر
3: عجبته التصوير والموسيقى
1: والتصوير معناه سختوز تخش عليها فيش متاع فيلم وفما فيلم كيفا أكمباني فين المو أنا يظهر لي
3: كان جاي مويك بترامب روحت أشرفتك ما يهموش تركي مثلا
1: ليه وبلوس قريبة للحومة
3: للعركة غادي
1: للعركة اللي غادي دونك فينا الماء هو قاعد يعمل في حرب عصاب على معناه على الإيرانيين لكن يظهر لي الإيرانيين متملحين سامحوني في الكلمة تماما من تصريحاته ما عادش يأثر لا على السوق حتى سوق البترول فقتش يعني ينجم يقول أي كلمة وأي تصعيد وأي توعد وأي اللي مارشيس يعني ما عادش حتى حد ماخذ عليه وهذي بالحق هذا تحسب معناه اتصالين سيفريك هو قاعد يغرق في السوق الإعلامية معناه بتصريحات نحن يمكن نظهرنا نبهت إلى آخره لكن ما تنسيوش راهو فما حملة انتخابية عن قريب وإذا كتب هو ما كتبش جيمس بوند كتب Make America Great Again خاطر هو الأصل ديما يتوجه بالخطاب متاعه للناس اللي تفوتيولو للناس اللي هم يتبعوا فيه للسوق الإلكتورال خاطر عنده سوكل ينجم يربحوا الانتخابات دونك الخطاب ذوكم يطمن فيهم مسمع سيفري مشيت للسين فريمون
3: مسكر
1: الأمور أما أخوكم في آخر دقيقة
3: جيمس بوند
1: ستوب
3: جيمس بوند حتى كانوا بريطانيا مالا جيمس بوند يلا كما قلنا في طوفان الأقصى ثم قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر ثم سياسة اتصالية سياسية ودبلوماسية ما قبل دونالد ترامب ومن بعد دونالد ترامب لأنه كيف شفتح الباب البرشة بشي تبعو دونالد ترامب فيها التفصيلات الصغيرة اللي ما تعودناش عليها رئيس يهبط روحه في هيئة جيمس بوند غدوة يهبط روحه في هيئة زورو بعد غدوة ما نعرفش نختار الشخصية سانسبير دوسا وكاني معناه وكانه صفحات نتاع مثلا ترجي وإفريقي مش أوفيسيال مش أوفيسيال
4: نفس التفكير
3: معناه كاني أنا نلعب هكا وإلا صفحات كما قلت ترجي وإفريقي مش أوفيسيال يدقدقوا في بعضهم يدقوا على بعضهم نحكيه على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأخبار ثم نعود
0: رفماج publicité.
4: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
5: ما أريده شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريده، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
6: أريده طور عالمك.
7: مع كل فيلمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
8: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
9: توب نت very fiber people.
10: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 ميل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 The Challenge، فيزي لا بيرفورمانس.
11: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو.
12: ديوان افام فلاش نيوز.
13: مجهزة التاسعة ديوان افام، صباح الخير. انطلاق اختبارات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلتين الإعدادية والثانوية من السنة الدراسية بمختلف المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية في كامل تراب الجمهورية لتتواصل إلى غاية يوم السبت القادم. وحسب رزنامة وزارة التربية، فإن امتحانات نهاية السنة للمرحلة الابتدائية ستنطلق يوم الجمعة 22 ماي لتتواصل إلى غاية 2 نيسان القادم، لتنطلق بعدها مباشرة الامتحانات الوطنية. إمضاء 30 مذكرة تفاهم بين جامعات تونسية ورومانيا، لا سيما مع جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة العلوم الزراعية والطب البيطري ببخارست والجامعة الأمريكية الرومانية وجامعة الفنون المسرحية والسينمائية وجامعة الموسيقى، وفق بلاغ نشر على المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. هذا وشاركت تونس كضيف شرف في النسخة الثانية من التظاهرة الدولية التي انتظمت يومي 14-15 ماي بعاصمة رومانيا بخارست ببادرة من كلية الهندسة في اللغات الأجنبية بجامعة العلوم والتكنولوجيا. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفيد بأنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس في أجل أقصاه يوم الأحد القادم، وأن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون سيكون في أجل أقصاه يوم 8 جوان القادم. أوضحت الهيئة أن تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بهذه الدائرة الانتخابية سيتواصل إلى غاية الخميس القادم على الساعة 6 مساء. إلى الشأن الدولي، وفي الجزائر انطلاق عملية بيع أضاحي العيد المستوردة من بلدان منها رومانيا المجر وإسبانيا، إلا أن نفوق البعض منها أثر تخوف لدى المستهلكين قابله تدخل فوري من السلطات لتعويض المتضررين. منظمة الصحة العالمية تؤكد استمرار تصنيف تفشي فيروس هانتا كتهديد منخفض الخطورة، وذلك بالتزامن مع اقتراب السفينة السياحية الموبوءة من شواطئ هولندا، مبينة أن مراجعتها الأخيرة للبيانات أثبتت عدم وجود خطر مرتفع على الصحة العامة دوليا، كما توقعت انحسار فرص انتشار العدوى بمجرد مغادرة ركاب السفينة وخضوعهم للرقابة الطبية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يفيد بأن إيران تعمل على آليات جديدة لعبور مضيق هرمز وأن الاتصالات مستمرة مع سلطنة عمان بشأن آلية العبور في هذا المضيق. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
14: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
15: ديوان فام

0: Publicité.
1: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
2: جسيت ماكسيت اوتر لا لابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقول لي شلقيت عندك اورانج
3: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تبعونا مثلين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة لمواجهة العادات وتسويت الكويز. كويز سؤال رقم واحد، ثقافة عامة، ما هو الحيوان الذي لا يستطيع التحرك إلى الخلف؟ زيدونة
1: إلى الخلف؟
0: آه.
1: يظل لي رفيق إن شاء الله. لا يوخ العلو، أنت شو قلك العلوش كبش
0: ديجا كي يتناطح يوخر العلوش
1: صحيح رفيق. خلينا نقوله الغزالة.
0: الغزالة
2: قلت ونه كروكوديل.
0: كروكوديل
2: فكرون تمساح
0: فكرون.
1: أي عمري ليت فكروني. القرش.
0: القرش
3: تمساح
0: حاتم
2: ذالي الكنغ.
0: كنغر.
2: كنغر.
0: كنغ.
2: تربش بيه.
0: كنغ. الكنغرو. جواب صحيح حاتم برهاج.
1: حتى الفكرون رفيق.
0: هو الكنغر وليس الكنغ صغار اللي تسمه في عمي حاتم. عمي
2: كنغر. كنغر.
0: في العربية مازال يقرأ الكنغر. جواب صحيح.
2: يضلعوا.
0: يلا السؤال الموالي. زيدون.
1: اه يا باب.
2: مرة تولي حاجة.
0: ناصر.
4: اه بدر.
0: البيت الشعر معروف جدا، من قائله؟ نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي، كم منزل في الأرض يألفه الفتاة وحنينه أبدا لأولي منزلي. من القائل؟
1: نزار القباني.
0: برنسة.
2: نزار القباني.
0: غلط.
4: نزار القباني.
0: ما بدلك شيء غلط. إذا كان فورماتها
2: بشكل
0: ما يقنع أحد. جيل.
3: أحمد رامي. أحمد شوقي.
0: غلط.
4: محمود درويش.
0: غلط.
2: بالحق
3: أحمد شوق.
2: مش هبو في رأس الحمداني.
0: غالت
3: قديم ولا جديد؟ إليتو
0: إليتو باش نستعرفوه خاطر البيت نستعملوه برشا. أجوبة خاطئة. هو أبو تمام الطائي. أجوبة خاطئة. لي
2: خو حاتم.
0: خو حاتم. أبو تمام الطائي. خو حاتم الطائي المعروف بال شنو زيدون؟ حاتم الطائي
1: بال
0: بكلم حد باش معروف بالحب. وشنو آخر؟

0: جيت بكذا امك قالت لك يا وليدي رونيق شويه كليل
1: يا بابا
2: يا بابا
0: قول له
1: سي تو بلي
3: رشا
1: دون موا اون بلانت كي سافور لا فيون
0: كي سافور لا فيون سافور لا فيون هي سافوري لا فيون برنس
4: كليل والزعتر نعرفهم هكا
0: اعطيني الكليل عندك ولا يلا
4: ما عنديش تو
0: ما عندك الشكر لك يا برنس ناصر
2: جراندي نقول له كليل
0: جراندي جيان عندك خليك رامي
5: ابيل
0: ابيل هاتف سي افيك لا لتر
2: ار
0: جيان
3: ار رومارين
0: رومارين جواب صحيح حاتم جيان لو رومارين الكليل جغرافيا ما هو عدد دول حوض نهر النيل قديش من دوله حوض نهر النيل 3 2 1 زيدون
2: 4
0: ناصر
2: بين 3
0: برنس
4: 4 5 سبتهم في صفيصه
0: رامي
5: 6
0: جيهان
3: 4
0: كل الاجوبه خاطئه حاتم
2: 7
0: مصر السودان وجنوب السودان اوغندا اثيوبيا الكونغو بوراندي تنزانيا رواندا كينيا
2: 10
0: اريتريا 11 الاقرب حاتم نقطه ولكن 11 ان دوله نعتبر جواب صحيح ما هو البلد الذي يطلق عليه لقب بلد المليون حافظ للقران يتكلم حد ناصر يلا ناصر
2: في بلد ايران
0: ايران زيدون
2: اليمن
0: اليمن برنس
4: السعوديه
0: السعوديه جيهان
3: باكستان
0: الباكستان ربروم
5: اليمن
0: الى حد الان كل الاجوبه خاطئه
6: موريتانيا
0: تانيا موريتانيا
2: عيطولها موريتانيا
0: زعما نروح معاك في العربيه هكا ونطقوا الكل
6: عاد خليني وما حاجات مكبس فيهم
0: فيهم الكل غادي
2: موريتانيا يجتهد فيها
0: موريتانيا كيما تعرف هذا قولوها ولكن ليست بموريتانيا رغم انه بلاد يحفظ شعبه القران بدرجه كبيره ولكنه بلد المليون حافظ هي ليبيا الشقيقه اجوبه خاطئه لراف ماجور صفر من النقاط السؤال الموالي زيدون ناصر
2: مرسى باترون
0: جيهان
3: حاضر
0: ما معنى كلمة لا سينوفوبي هو الخوف من ماذا لا سينوفوبي زيد
2: سونو يخاف من الصوت سينوفوبي يخاف من الصمت حاجة ما تبدأ في بلاصة ما هيش فيهاش حس
4: خاف من الضوء
2: الرفايق هذه ما تنجم تكون كامل العملية
0: من العملية اللي يعمل عملية
2: عملية
5: عملية حسابية
0: يبدا يقول الرفايق هذه ما تنجم تكون هو وقتها ما عندوش رفايق
2: صحيح يربح في الوقت
0: معناه ينجم يجي في عينه بروجيكتور يقول خوف البروجيكتور أول حاجة هكا ونتوندو يربح في الوقت الرفايق هذه ما تنجم تكون كان والكلمة الأولى اللي جات
6: عنده جراندي ورفايق
0: جراندي ورفايق يلا
5: نقول لك والله ظني نعرف الخوف من الكلاب
0: كلاب جيهان
3: ما عندها علاقة بالسينما
5: ما
0: نجم يكون
3: ما
0: مش قلنا سينما
6: بالكلاب خاطر السينو هو كلب معناها بال
0: كلاب باليوناني الجواب صحيح برافو رامرو برافو حاتوم
2: اسمع بالك البارع معز معايا خذوا هلا برفايخ
0: بالحق
2: مش قد نشوفوا فيك
0: عملنا
2: لك ديديكاس
0: وتحيه شيخنا سلموا عليه برشا معز سلموا عليه وعلى كل الفريق يلا يا سؤال الموالي
2: وعملنا لك ديديكاس
0: عملنا لك ديديكاس
6: مرقدش رفيق
0: اي تحياتكم
2: يا على شي حب رفيق العباد الكل تم متواضع رفيق
0: لا مش متواضع ما تخيش ناس الخال
2: متواضع
0: يلا السؤال الموالي ما معنى بالفرنسية كي نقولوا être اوتاكي
2: être اوتاكي
0: او
6: اوتاكي او مقسومة
0: ما نفسناش معناها اتخ اتاكي
2: ليه نعمل في العكس خليني نخمم ممان ادعوني يعني
5: ادعوني
0: ادعوني الفريق ما بيجمعش فريق مش واحد يلا اتخ اوتاكي
2: كيما اتخ بروتيجي رفيق
0: اتخ بروتيجي
4: اتر كوانسي دون زن كوان
0: كوانسي دون زن كوان برنس ناصر
2: زاد من عليك
0: زاد مين عليك دونك الكل مشيتو في اتاكي
2: العكس نتاعها
3: ايزولي هكا على روحه منبوذ مع الحيط باش
0: تعاود لي شنو
3: منبوذ ايزولي حد وحده
0: منبوذ ايزولي
3: ايزولي معناه على الحيط
0: باهي رامي
5: فمي... ما عندوش

0: ما عندوش أصحاب. هات
1: اترون أليرت، تحضر في روحك عندك خطر داهم وانت قاعد معناها تستعد لذلك.
2: الأهبة
0: ما يعبش انت تفسر لك وقل لي صحيحة ولا يحكم انت يا أذكر هذا اللي في مخك ولا ريبونس. اترو تاكي يعني avoir atteint une limite infranchissable se donner à fond.
1: معناها محضر روحك للحاجة
0: كبيرة. سو دوني افون افواغ اتان اون ليميت انفرونشيسابل.
1: انت اوكي متاهب الترجمة الصحيحة.
0: نعتبروها جواب صحيح. هاتب الحاج نقطة. يلا كورة نحكي ولا رابطة الابطال الاوروبية جمع جاية النهائي ما بين البي اس جي وارسنال بتاريخ 30 يظل يجي نهار السبت. نهار السبت سهرية كروية بامتياز على حس سعيد للبي اس جي. ولكن سؤالي لهنا على أكثر الأندية وصولا لدوري أبطال أوروبا وللدور النهائي. أكثر الأندية وصولا في المركز الأول نلقاو 18 نهائي 15 لقب.
3: ريال مدريد يعني حرقتنا
0: مدريد
1: في خطر
0: ظهر
4: واسع بالك مش
3: 15.
0: من هو الفريق الثاني في خوض النهائيات في خوض الدور النهائي؟
4: دور النهائي
0: شكور زيك؟
3: بايرن ميونخ.
0: بايرن ميونخ. برنس.
4: ليفربول.
0: ليفربول.
3: بايرن.
0: بايرن جيان.
2: بايرن.
0: حاتم.
1: لوجيكمون بايرن برا قول برشلونة أنا مثال.
3: أي والله.
0: برشلونة بعيدة برشلونة.
1: بايرن من.
3: والله يا بايرن ليفربول.
5: أنا مع الحاجة.
0: المركز السادس 8 نهائيات. شو كل البريود اللي سيطرت فيها البارسا. يزو إكرازي طول المون
3: قديش خذيهم؟
0: 8 نهائيات 5 ألقاب
1: شبا
0: قارن بالريال 18 نهائي 15 لقب. احنا في وقت ما نحسوا كان البرسة معناه موجودة
5: أمرنا ما حسينا كي.
0: المركز الخامس اليوفي 9 نهائيات هذا مرتين
5: هذيك عاد
0: أكثر فريق منحوس
1: الانتر.
0: بعد ليفربول 10 نهائيات 6 ألقاب.
5: بايرن.
0: بعده البايرن 11 نهائي
1: الانتر
0: 6 ألقاب.
3: الانتر
5: انتر شو ميلان يمكن
0: بالتعادل ولكن بعدد الألقاب تتصنف هي في المركز الثاني لأنه هزت أكثر من البايرن 11 نهائي 7 ألقاب. ميلان الإيطالي لو جرو ميلان. الأجوبة خاطئة
3: لرافاغور
0: يا حسن على الميلان. الميلان المركز الثاني بعد الريال في عدد الألقاب وكذلك في عدد الأدوار النهائية. السؤال الموالي زيدونا.
3: يا بابا نسمع فيه
4: سؤال رقم 9 عرف
0: مش متغلطش في الأسئلة
1: يجيبه مصحاح كيحسب.
0: السؤال يقول بالإنجليزية انت في الإنجلتير عندك علوش كما اشترينيه في التلفز ذكر
3: هزيته معي
0: لوتيل قاعد بيه في لوتيل
3: في لونج
0: سوف كيف في لوتيل فما يشكون يذبح لك هبطت اللوتة باش تقول لهم زازار can you help me please
3: I need
0: the killer يجزو
1: يكرفتو
3: يجيبو لك أساسان ذان على العلوش
0: سيريال كيلر
3: يا أخي أنا نبدأ في الريسبسيون ورابط العلوش
0: باش تهبطوا معاك معناها
3: في الشومبر باش نفحوها في الباركون بطلع على البخير
0: برنس
4: عنيد بوتشر
0: بوتشر
3: بوشي
0: بوشي
3: بوشي
2: باوتشر نو
0: باوتشر
3: شو يقولك باوتشر
1: لا مش باوتشر
3: هي كان
0: حاتم
1: باتشر
2: باتشر
0: CBC. إذا تكلمت راه فما غلط غلط
3: غلط يا هاك رب
1: غلط كيما بوتشر.
0: يلا السؤال الموالي
3: رفيق عنا رينيون بعد على التلفزة تكون حلقة خاصة قبل العيد
0: وي
3: أيبي
0: شو معنى؟
3: خاطر بعثولي عرف ماك قالوا لي بربي يحكيوا على العيد. قلت لهم هاني بلغ
0: باش تكون يحكيوا على العيد مانيش نحكي.
3: فما سكوبات عندك حاجات
0: سكوبات كبيره برشا.
3: اول مره باش يكون بلاتو فيه رحبه وتفاعل غاد
0: ونشريو في المباشر
1: وكل كرونيكر يروح بعلوش.
0: سؤال سرعه
3: يلا.
0: من هو النبي الذي بشر ريفليكسيون الأسرع من هو النبي الذي بشر بيحيى؟
6: موسى.
2: زكريا.
6: موسى.
3: زكريا.
0: زكريا جهان الأسرع ليس بموسى وسيدنا زكريا الذي بشر بيحيى بعد بلوغه الكبر.
3: ولدك اسمه زكريا.
0: أعطيونا النتائج. أعطيونا النتائج. حاتم 6 جهان 2 الحاج ورامي 1 زيد وناصر رفوزي سفر
3: مرسي عندي ايش اسمه
4: البوتشر
0: انت قلت كيلر
4: تيتلر
0: ناصر سفر الفائز حاتم بالعاج
2: وبليش عواصم
0: وبليش عواصم. شكرا لكامل الفريق بربي قبيلة كريت اي من عرش نعود نصلح كي نغلط. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورك توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ذو اللي زيد غلط قال فاز فوزا عظيما وإنما صلحت لكش فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما عاش تكلم في القرآن
3: ما عاش تكلم ما اللي أنت عوض كملها خاطر تخليني وبليجين قتلك
0: كل فقد فاز انك وقفت وادخل الجنه فقد فاز
3: المعنى صحيح كي سكت ما
0: شكرا لك. ذكروا اليوم انه العشر
3: الهجره
0: احسن الايامات ربي يتقبل منا ومنكم واكثروا من الذكر كل نخدم وكلنا لهين فلنعود لساننا على الذكر في ايام تفضيله والدعاء ومناجاه رب العالمين. ورب العالمين ان شاء الله لن يخيبنا وستكون دعواتنا مجابه باذن الله في الايام هذه.
3: ربي يا رفيق ديديكا سبيسيال صاحبي وعشيري انيس بن جلال يوم يحتفل بعيد ميلاده ان شاء الله عيد ميلاد سعيد
0: او
3: عيد ميلاد وبطولة سيف يستنى حلو برشا.
6: رفيق عندنا مستمعة وفية من قباط تريانة وهي مديرة بتاع قباط تريانة مشيت بحثها نهار الجمعة قالت لي راني نسمع فيكم محلاكم ومحلى ليكيب نتاعكم حبيت نسلم عليها ونسلم على الناس اللي يخدموا معاها كل وربي يحفظها ان شاء الله.
0: نسلموا عليهم ونسلموا على كل المستمعين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ملتقانا غدوة في حلقة جديدة. شكرا ريم في الاعداد جهنا السليني في الاعداد صديقنا المخرج عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم احلى تحية ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا كما قلت ساعات فلنختنمها ما ننساوهاش في وسط الخدمة. اللي يقدر يصوم يصوم واللي يقدر يصلي في وقته واللي يقدر يدعو رب العالمين واللي يقدر يذكر رب العالمين الصدقة الزكاة فلنتنافس على الأعمال الباهية في الأيامات هذه لعل رب العالمين يفتح لنا أبواب رحمة إن شاء الله في أيام يستجاب فيها الدعاء وهي أقرب الأيام لرب العالمين. ملتقنا غدوة في حلقة جديدة شهر نهاركم أسعد الأيام جمعة مباركة على الجميع. باي باي تشاو تشاو.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: على ديوان اف ام. ما يفوتك شيء
3: كل ساعه كل نهار
2: لحظه بلحظه نواكبوا اخر الاخبار الجهويه الوطنيه والعالميه.
4: ديوان اف ام
1: اهم التصريحات جديد من القرارات كل ما يهمكم من تقارير وبلاغات. خليكم على فرد موجة
2: وتابعونا اخبارنا على راس كل ساعه كيما العاده وتابعونا زاده على الباج فيسبوك ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام
1: ديوان اف

0: يوم استثنائي، يوم غير عادي في تاريخ العائلة القاسمية. العائلة القاسمية بعد شوية تفصل لكم شوية يعني من هذا الحدث التاريخي. زميلة ريم الكلمة لك.
1: صباح النور جعفور، صباح الخير الناس كل، ربيب زينب مرحبا بك، أصدقائنا كل في الريجين، الناس كل اللي تسمع فينا في ثنية، في الدار، في الخدمة، في الكوجينة، تشرب في قهوتك، إن شاء الله نهارك مبروك سعيد، إن شاء الله تعمل برشا جو، وإن شاء الله النهار يكون عظيم عليك كما عظيم في دار القاسمين.
0: شكرا زميلة ريم. زينب المالكي عاودة من بعيد على الرواق الأيمن.
2: جعفر القاسمي توحشتك برشا.
0: صح المشطة.
2: والله
0: صافي لونتون.
2: صافي فريمون.
0: ثم 20 يوم ما تقابلناش مينيموم.
2: الحق عندنا إيمات أون سي با كروزي، إن شاء الله أون توكا تكون مرتاح.
0: أون سي با كروزي وي.
2: وي. صباح النور جعفر توحشتك برشا، صباح النور ريم، صباح النور رباب، صباح النور الغجي، الكل الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا، نهاركم إن شاء الله أسعد الأيام، إن شاء الله بدوام الأفراح في دار القاسمي. تعطينا أنت أكثر تفاصيل.
0: نعم نساعدكم بالتفاصيل. زميلة ربيب صباح النور.
3: نهارك زين جعفور، صباح النور، صباح الفل والياسمين، بونجور ريم، بونجور زينب، فاروق، حسين، الناس الكل ان شاء الله تكونوا بخير، مرحبا بكم، بداية اسبوع موفقة للجميع، ان شاء الله يا ربي بداية من الافراح جعفور.
0: ماخو في خاطري من ربيب البارح لبيا لعليا تليفون يضرب ينقز
3: صحيح
0: فهمني ولا تكلمني طفلة بالعربية فصحى
3: زليخة
0: زليخة طلعت توا قالوا لي في الكواليس اقسم بالله في بالي درشكون بالعربيه فصحى دخت نسمع بيقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته قلت له السلام
3: تفجعت تفجعت
0: تصدمت قلت شكون عربيه فصحى شكون بسم الله الرحمن الرحيم وانقطعت المكالمه وانا بذبيه خاطر بعد تبعت البرنامج بسم الله ما شاء الله
3: محلاها
0: الطفله محلاها محلاها في التقليد مش نورمال وماذا بيه شهوه فهمني ولا نتاع خيك جعفو نهار جي بيانا
3: لهنا مرحبا بها والله تجي على
0: والله محلاها
3: شيماء السماري تحيه لها
0: عشيت
3: وليت طايره وين يا زينوبه محلاها
0: رنيه قلد مليح ديساني مي زاد سمعت
3: عملت كرتون عملت برشا حاجات ما شاء الله وحبيت ننتقم شويه خاطر جمعه كامله الحقيقه تعبت في حياتي
0: انتقمتي لا انتقمتي
3: يا اخي باش كنت
0: توكلنا على الله
3: باش تقول
0: عندي كيبه تروازونا ولكن قبل ذا خليها بعد تروازونا
1: الاحتفالات
0: اليوم
1: مساش نحاولوا نحزروا
0: اي احزروا تفضل
1: ما نعرفش انا فطومه قررت تعدي الباكسني حضرت الدنيا كل
3: غزمه
1: قالت اي خلينا نفضها السنه لا غلط
2: نحتفلوا بنوت مهمه معناتها فما مثلا ماتير ما كناش فيها بالقديش
0: ثم نوتات مهمين ثم والنوتات ما مش مهمه
1: في بالي
0: انا راهو عندي بنية وليد ادم وفاطمه
2: طبعا ربي فضل
1: ربي فضل
0: يهزوا الماما
2: يهزوا الماما كلهم عليهم السوس تبارك الله عليهم ما شاء الله عليهم والله نورتني
0: صحيت
3: بي هل هو انجاز على المستوى العائلي
0: انجاز علمي
2: علمي
0: علمي علمي
2: اختراع
3: دكتوره شكون خذ دكتوره صادق
0: الولد بابا لا قبل ما نحكي لكم على شنو هو الحدث يوم الأحد السبت يوم السبت 16 فاطمة كانت تقرأ فمني والله فاعترضتها قطة صغيرة
2: يا ربي إن شاء الله
0: عمرها شهر
2: أيوة
0: فمني والله هاتي القطة الصغيرة وأخرجتها من مخالب كلب
2: والله برافو فاطمة والله برافو فاطمة
0: وجابتها فمني والله دوشنا لها وعملنا لها
2: الحمد
0: لله ولكنها ترتجف
2: خطر صغيرون
0: مسكين فهمني فمغض وهزيناها للفيترينير انا كتبت في ستوري فيترينير كتبت بالغلط دخلت فاطمه تجي قالت لي بان نحي ستوري انا خايفه على القطوس على عينين نحي قالت لي با مش كنت تكتب في تخينا فهمني بعد شيء لل
3: كتبت وكهو جعفر
0: ما كتبتها لها انا المعلومه وصلت اللي هي قطوسه مش الفيترينير بايطاري
3: صحيح
0: فمن غدوة هزيناها للبيطري من ألطف الله لبس عليها القطوس
2: الحمد لله
0: لبس عليها القطوس ومن ألطف الله ما شربناش الحليب هذه معلومة ما نعرفهاش أنا أول حاجة خطف مناش نحكي طوف اللونتين خطف حاجات هي عندها حاجات قطوسة صغيرة لنتي
2: 200 بتاع القطوسة بالليل
3: السر الطبي بتاع القطوسة
0: السر الطبي الحليب مش باهيلة في العمر هذا
3: أكا حالة خاصة
0: فهمتني عندها برودي ما سميناها
3: سميتو
0: كوكيز
2: واو شو لونها كوكيز
0: لونها عاطي على السمو
1: بالحل ستوري انت زينب تشوف
0: حل ستوري
2: ما شفتش ستوري
0: انت سميناها كوكيز وباللقب كوكيز
2: على انستغرام انت جعفر
1: كوكيز على انستغرام
0: على انستغرام شوفها
1: شفتها انا محلاها
0: فاروق صباح الخير بابا
2: باش تخليوها عاد
0: هي صحيح سميتها باسمي والله
3: كوكيز القاسمي بونجور
0: اقول سمعتكم شكون تعرفتوا لنا تركيز الجسمي حلو حلو اغزر لي بعد شوي باش نمشي ريتها
2: والله محليها هذيك هي تقتل محليها
0: الحمد لله يا ربي باش نمشيو الانيس الغول سمعوني البنات اليوم عندي تحدي كبير برشا بما انه اليوم حدث كبير بالنسبه لينا وانا فرحان برشا باش نعملوا تحدي انساني كبير برشا من هنا لاخر الحلقه موافقين ولا لا
2: موافقين ديما معاك
0: اي نمشيو الانيس الغول وهنا راجعين
4: ساعه سعيده ساعه سعيده مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
5: أريدو طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. تم مؤخرا اكتشاف مذنب في كبر ملعب كرة سلة اسمه 2026 GH2 وباش يقترب من كوكب الأرض اليوم في الليل بمسافة 90,000 كيلومتر تحديدا مع الساعة 11:30 دقيقة ليلا. الاستيرويد تم اكتشافه يوم 10 ماي في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية ويبلغ طوله ما بين 16 و 35 متر وباش يتعدى ما بين الأرض والقمر، لكن وحسب كل الأخصائيين ما يمثل حتى خطر على كوكبنا الأزرق حتى لو نجح في الدخول لاتموسفير تيرسخ، فإن نازا تقول أنه الاستيرويد دو موان دو 25 متر يتحتموا ويندثروا وقت النزول وما يتسبوش في أضرار جسيمة. جي اش دو 2026 مش باش يتشاف بالعين المجردة لأنه صغير جدا، لكن ممكن لوبسيرفاسيون تاعو باستعمال دي تيليسكوب أماتور أو الالتحاق باليوتيوب على القناة The Virtual Telescope Project وقت مرور المذنب في أقرب نقطة للأرض على بعد 90,000 كيلومتر ما 11:30 نص متعليل. إذن كل الملاعين بالفضاء والنجوم والمذنبات سوختي فوتخ ماتيريال دوبسيرفاسيون سباسيال وجهوا نحو القمر وستاد 2026 جي اش à jamais dans l'espace intersidéral. ثورة جديدة ونقلة نوعية في ميدان الذكاء الاصطناعي فين باش نشهدوا ولادة نموذج جديد عنده مزايا واستخدامات ما عرفناهاش قبل وهي التنبؤ بما يدور داخل العقل البشري. إذا أعلنت شركة ميتا على إطلاق نموذج غريب يحمل اسم ترايب في 2 وهو مش موديل انتليجنس ارتيفيسيال عادي فقط بل اون فري افونسي نحو فهم الدماغ البشري بشكل غير مسبوق. النموذج ترايب في 2 يعتمد على تقنيات متقدمة في النيوروسيونس والانتليجنس ارتيفيسيال وتم تدريبه على أكثر من 500 ساعة من بيانات اف ام اي اي واللي مصدرها 700 شخص. الفميري هي لا تكنيك ديماجري سيريبرال والمستعمله بشكل كبير pour cartographier les fonctions cognitives ودراسه المخ وقت يكون اون اكسيون. النموذج ترايب في 2 قادر على انشاء توأم رقمي لنشاط الدماغ والتنبؤ بكيفيه الاستجابه لاي صوره او صوت حتى لو لم يسبق له رؤيتها. من اهم واخطر الاشياء مع هذه التقنيه الجديده هي انها تدعم ما يعرف بالزيرو شات ليرنينج، اي انه يمكن التعامل مع مهام جديده، لغات مختلفه او اشخاص جدد من دون اي تدريب مسبق. والتطور هذا يمكن انه يغير كل المفاهيم ويقوم بفهم أعمق للدماغ وتحسين الانترفاس سيرفو ماشين ويساهم زادا في إنشاء قفزة في مجالات الطب العصبي والعلاج. ويمكن تجربة سو موديل على الادريس سويفانت go.meta.me/tribev2. الحدث الرياضي العالمي بدون منازع الخاص برياضة التنس يبدا اليوم في العاصمة الباريسية كيف كل سنة وفي نفس التوقيت هو التورنوا دو رولون غاروس واللي باش يتواصل حتى 7 جوان 2026. من اليوم الدولة الفرنسية باش تبدا زادة في تجربة للتعطيل والبلوكاج اي بي اون طون ريال ضد لي زي بي تي في الغير قانونية، وهذا باش تكون اول اكسبيريونس قبل بداية كأس العالم 2026. اذا دورة رولون غاروس السنة ماهيش باش تصلح لمحبي رياضة التنس فقط، بل التورنوا دو غران شليم باريزيان باش يكون اول تيست غراندور le dispositif anti-piratage مركز على البلوكاج d'adresse IP en temps réel. المنظومة ترتكز على ثلاثة تالية وهما les flux pirates en temps réel ou les fournisseurs d'accès internet اللي باش يقصوا الانترنت عليهم والاحكام اللي هي l'autorité de régulation et de communication audiovisuelle numérique واللي باش تلعب دور الحكم. النظام هذا باش يشارك فيه العديد من القنوات كيما الجروب كانال بلس، فرانس تيليفزيون، روسبور و بينغ سبور. تجربة باش نبداو في اكتشاف نجاعتها من اليوم ونتائجها تنجم تكون كارثية على ميدان الاي بي تي في ايليغال خاصة يوم 11 جوان القادم وقت بداية كأس العالم لكرة القدم. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوان افام. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
5: أريدو طور عالمك
7: كما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
0: رجعنا لكم 9:54 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، إن شاء الله نهار السعد والفرحة والغبطة والسرور، إن شاء الله أيامكم كلها أفراح ومسرات
2: يا رب. إن شاء الله يا رب.
0: آمين. خلي العبيد بالله، خلي العبيد تورات. شوفوا يا البنات،
2: أيوة
0: عندي كعبة واحدة، كعبة واحدة تروازونا، كعبة واحدة.
2: ما تقيمة الهدية متاحة كبيرة برشا مدام
0: كعبة واحدة تروازونا. عندكم دقيقتين في ديكم، امرأة وقت اللي تحبوا.
1: واحد اثنين ثلاثة. على قيد الحياة.
0: نعم.
2: تونسية.
0: نعم.
3: ممثلة.
0: لا.
3: أوكي.
1: تغني.
0: نعم.
2: جيل صغير.
0: نعم.
3: اكتشاف في برنامج مواهب.
2: عملت فودو فويس عرب ايدول
0: يظهر. نعم.
1: احنا سألنا على جنسية.
2: تونسية.
1: نعم يظهر لك. به. تنتج في تونس فقط.
0: نعم.
1: تونس فقط.
2: عندك ليبيت مش نورمال.
0: عادي.
3: شمعني
2: عادي. عندك ليبيت هم.
0: مش نورمال.
3: معناتها جماعة هذي هبطت كليب. جماعة هذي.
0: هبطت كليب.
3: ايه. ولا غنية معنى عملت اصدار.
0: نعم.
1: ومعها ممثل.
0: لا.
3: انتي شو شكون خممت
1: في الكليب خولة. اللي في شادلي العرفاوي.
2: لي انا خممت خولة
1: طوش. تو حمص لحظة.
3: ايه امنا فاخر.
1: ايه امنا فاخر مش هي دوم.
0: لا.
1: طريق به طريق النجوم. معناها برنامج موهبة التونسي طريق النجوم.
0: نعم نعم. نعم.
2: نعم. اها. شعبي.
0: لا.
2: طريق النجوم راهو خرج
1: برشا اخمم ما قالت قعدت في تونس ما مشيتش البر
2: خاطر هي الملكي مثلا مشيت لامريكا.
1: لا هي خرجت في تونس. باهي اغزر جعفر عم طريق النجوم تغني اغنيه ما نحبش نسميها اما ملتزمه بديله جو ذاك.
0: لا
1: لا
2: مش لبنى.
1: مش لبنى
0: هي الامريكي. لا
1: ومش لبنى.
2: ومش لبنى
1: نعمان.
2: ومش ورد.
0: لا
2: خاطر شعبي ورد.
1: ومش امنا فخر.
0: لا
2: مش ام.
3: وطريق النجوم
1: ايه وقعدت في تونس.
0: ممكن
2: ممكن ولا ايه
0: يخيتي. انا حسب ما نعرف يظل لي ايه.
1: باهي ما لازمنا نلوجو بيست اخرى البنات.
2: باهي عملت ديو.
0: ما نتذكرش.
1: مثلت جربت مثلت.
0: لا لا لا
3: ما نتفكرش والله.
0: يا فاروق كلامي صحيح ولا مريقل انا كما ده فاروق
2: عملت اصدار جديد.
0: اي
1: باهي اي باهي اسمع
2: عملت اغنية اسمها شه شه.
0: لا
1: ما عملش طريق النجوم.
2: لا لا
1: اسمه يبدا بالدال.
0: نعم.
1: دور الفورتي.
0: نعم.
2: دور الفورتي.
0: نعم. نعم دور الفورتي. نعم
3: صحيح صحيح.
0: نعم دور
3: النجوم ولا
2: طريق النجوم
0: صوت جميل. شكرا لكل ماما والماما.
1: صحيح صحيح جاوك به محليها.
0: عندنا نهارين هذه راهي
2: جديد الاصدار.
0: زيد بابا زيد بابا الصوت زيد. اخطاك يزيك اخطاك. صوتها جميل حقيقة.
1: محلها
2: صوتها جميل جدا.
0: التسعة وثمانية وخمسين دقيقة. عائلة القاسمي تحتفل احتفالات يعني عظيمة.
2: مهرجان.
0: مهرجان اليوم عيد ميلاد بابا.
2: هابي بيرثدي قاسم. جوليوز انيفرساري. هابي بيرثدي
0: يا ولدي. الجميل شو نقول لك شو احكي لك يا معلم.
2: يسمع فيك هو تو
0: ايه
2: كله مال
0: خويا. ان شاء الله كل عام وانت حبيب خير. ليه نحب نحب بعد العشره.
2: علاش بعد العشره؟
0: لازم نفطر بالكده بالكده. لازم يكون راوي بالكده.
3: اي عندك حق عندك حق
0: حقيقه. الله معلم عيد ميلاده اليوم يضحك. شخصيه طريفه شخصيه طريفه شخصيه عظيمه. بابا قسمه محمد القاسمي محمد السويسي القاسمي طوب يعرفوش حاسو مخابرات. مش كنا عايت له سويسي مش كنا عايت له حمى والله قسما قسوم عظيم الروم عايت له. إن شاء الله ربي خليك قسما. بعد شوية مش عطيك خطاب خاص لك أنت فهمني ولا
2: ربي فضله قسما.
0: إن شاء الله ربي يخليه. إن شاء الله ربي
1: صحة وطول العمر.
0: أصدقائي نطلب منكم على اليوتيوب فهمني ولا لأنه الحقيقة يعني تكتبوا له تهاني على اليوتيوب فهمني ولا خاطر طول طول بعت اليوتيوب كل مره تقول لي ها عيد ميلاد فلان بعد ميلاد ونقول فهمني ولا طول زاد عيد ميلاد سعيد قسما جانب هذا طلب مني انا للتاريخ باش نعمل له كابتشيو ديكرون
3: فهمني.
0: شنو اخر تحبوا تعرفوها على العائله القطوسه سي بو حكينا عليها
2: الكوكيز.
0: الكوكيز
2: اسمع شريت لها ساعه الامور الكل
0: كل شيء كاردونا طبعا.
2: شو كردونة كل شيء؟
0: هي صدفة جت حطيناه في كردونة.
1: كردونة مختصرة ومفسر له شنو لازمه.
2: لازمه ديسير ولازمك
0: ديسير
2: ليتيير ليتيير ما في لابارت ولا
0: وفي البورتمان. شو قلت لابارت في التيير؟
2: وفي البورتمان ولا
0: اي بورتمان؟ قول بورتمان.
2: بورتمان
0: شو اختي طوخ
2: جيت لها التيير خاطر البورتمان ولا
0: التيير ولا مش رينا
1: ما عنديش علاقه راه بال
2: وين تعمل حاسيده
0: تو يا التيير غادي
1: عنده اخرج اخرج
0: نمشيو للاخبار وفسري لي في كواليس التيير. اوكي ميرسي تفضل.
4: ساعه سعيده ساعه سعيده

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجهزة العشيرة ديوان افهم عسلمة. حملات والمراقبة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية خلال الأسبوع المنقضي أسفرت عن حجز 1825 كيلوغراما و153 لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بكل من ولايات زغوان وتونس والقيروان، والتي أوضحت أن فرق المراقبة التابعة لها كثفت من تدخلاتها الميدانية بعدد من الولايات، وذلك في إطار حماية صحة المستهلك وضمان تداول مواد غذائية سليمة في إطار مواصلة تنفيذ حملات المراقبة الصحية للتصدي للممارسات المخالفة لشروط السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تسلم حوالي 35 إشعارا لمنتفعات ببرنامج ريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بولاية نابل بكلفة تمويل فاقت 295 ألف دينار، وتتنوع المشاريع الموافق عليها بين عديد الاختصاصات والمجالات الواعدة داعية إلى أحكام مرافقة باعثات المشاريع. مركز رعاية السلاحف البحرية بتونس يعلن الانطلاق الرسمي لموسم تعشيش السلحفات البحرية بتونس، مضيفا أنه تم رصد عملية تعشيش وأول عش لسلحفات ضخمة الرأس بشاطئ القنطاوي بسوسة ليلة 16 مايو الجاري تحت إشراف المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والجمعية التونسية للتجوال والتخييم الإيكولوجي بحمام سوسة والحرس الوطني. يشار لأن موسم تعشيش السلحفات البحرية يبدأ رسميا في تونس خلال شهر مايو ويستمر حتى أواخر الصيف. إلى الشأن الدولي، وسائل إعلام عبرية تعلن بدء عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي الذي انطلق الخميس الماضي من تركيا باتجاه قطاع غزة. مصدر باكستاني يقول لوكالة رويترز إن إسلام أباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في وقت بدا فيه أن المحادثات بين الجانبين لا تزال متعثرة. استقرار أسعار الذهب مع توجه المستثمرين لشراء المعدن النفيس بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر ونصف في عقاب مخاوف من التضخم أدت إلى انهيار في سوق السندات العالمية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: ناف أرطلاندا.
4: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
5: إكسترا تايم، إكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
4: ديوان فهم، صوتكم.
6: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فهم، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: العشرة وستة دقائق تحية للسادة المستمعين اللي سمعونا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. معنا مباشرة عبر الهاتف الأنيق الجميل الشخصية اللي كنت أحكيكم عليها, الشخصية العظيمة هذه اليوم الحمد لله اللي تحضر معنا عبر الهاتف. إن شاء الله ما نكونوش قلقناه. صباح النور سي محمد.
1: طيب سعيد انت الزملاء
2: عيشك يا سمال جميل. هابي بيرثدي يا سمال.
3: كل عام انت حي بخير.
4: كل عام وانت بخير.
0: تسمع في الاصوات, اصوات
1: الجماهير ان شاء الله وراسكم مرفوعه.
0: تسمع في اصوات الجماهير. تسمع في اصوات الجماهير قالوا لك عيد ميلاد سعيد.
2: ربي يفضل
1: اصوات الجماهير. الله يخليهم ويعليهم ويسر حالهم في كل الاحوال.
0: شكرا سي محمد. لو كان تحكي لنا على الذنوة الصالحه ولدك
2: هو عيد ميلاده. هو
1: هو ما غير نحكي. انت كنت الذنوة الصالحه وانت الذنوة الصالحه. انت الذنوة الصالحه 100%.
2: الحمد لله.
1: بالنسبه لي انا حال والدي.
0: بالنسبه لك انت المواطنين ما يعرفوش. بالنسبه لك انت هذا يعني يعني سي محمد ايش معناتها ذنوة صالحة؟ ايش معناتها ولدك به؟ حكينا تفاصيل.
2: حكينا
0: تفاصيل به. السؤال يقول انت ما ضربتوش مرة؟ ضربتوش مرة؟ طب عيد ميلادك كذا اعتراف.
1: والله ما سمعتكش يا جعفر ياسر.
0: لا اسمعش لا كنا عنف كذا. يا بابا حبيت اقول لك عيد ميلاد سعيد. ربي يخليك لينا ان شاء الله. ربي يحفظك تاج فوق الراس. رك رجل عظيم. رك ضحيت. رك عطيت. رك مديت. رك هديت. رك نحيت من لحمك وكلت وشربت.
1: بابا
0: بابا خليني نتكلم. خليني نتكلم. خليني اعتراف باهي باهي. بابا نعرف انت ماكش مستحقوا الكلام هذا. نعرف مش بالكلام هي ولكن الناس يسمعوا فينا. يا بابا انت راجل باهي برشا. انت راجل باهي برشا برشا برشا. فهمتني؟ وحبيت أقول لك أراني نحبك. مش خاطر ولدك. نحبك ياسر ياسر ياسر. واسمع يا بابا كان جاي التاريخ يتعاود أقسم بالله لما نعمل لك وان مانشو. راك تضحك ياسر. راك شخصية طريفة خاصة كي تتنرفز. زيد كح زيد كح. قلت لك ناحية الدخان. سمعتني ولا إيه؟ يا بابا أنا باش نسأل كنت تقولي نعم أم لا. صار ولا ما صارش؟ صار ولا ما صارش؟ بجاه ربي جاوبني بكل صراحة. هل صار مرة في رمضان أنت في رمضان أنت في رمضان وجبت الكرموس وأمي الله يرحمها قلت لك تو كرموس في القويل يا رسول الله؟ شبيك تضحك يا بابا؟ هل صار
1: خاطر صارت.
0: هل صار أنك ضربتنا الكل بالكرموس وجونا مشيت بالكرموس الحيط الكل بالكرموس؟ هل هذا صار ولا ما صارش؟
1: صار صار.
0: هو صابر خوي ضربه بالكرموس في عينه في بالي عينه في بالي مش كرموس. خرجنا نجريه. شكرا يعطيك الصحة على هذا التصريح. مش نشكي بيك يا بابا على هذا التصريح. شكرا جزيلا. حبيت أقول لك نحبك برشا. عيد ميلاد سعيد وطول عشرين تعديلك بابا بيهي.
1: كل عام انت حي بخير وان شاء الله ديما راسك مرفوع.
0: يعيشك
1: من العداوه الشامتين يا سميع يا عليم.
0: امين
1: امين. اسمعنا يا جماعه
0: بابا ما تكثرش ما تطولش بابا امشي.
1: انت بفضل ربي ناجح بفضل رب معناتها لياقتك الباهيه وكلامك السمح ونظيف العجلات والحمد لله والشكر لله رب العالمين. انت مشهور عند الناس كله راه مش عند والديك برك.
0: الحمد لله
1: الناس كلها يحبوك. إذا حد يجي حد قدام الدار من يسلم علي أو من يسلم يساعدك أنت أمين.
0: الحمد
1: لله. علاش خاطر الناس طيبة من عند ربي سبحانه من عند ربي سبحانه.
2: الحمد لله.
0: مفيد مفيد أنت هذه ذكي.
1: مانيش خايف روحي خدمة خدمة نظيفة لوليداتي ولعائلتي.
0: عايشك بابا.
1: وديما راسي مرفوع.
0: عايش إن شاء الله ديما راسك مرفوع. إن شاء الله ديما مشرفين.
2: ربي يخليك
0: وربي يخليك لنا.
1: إن شاء الله ديما مشرفين.
0: كان معنا محمد القاسمي من المحمدية. مباشرة عيد ميلاده.
3: كل عام هو حيب.
0: والله جو والله جو والله جو.
2: ربي يفضل ربي يحفظكم
0: يا امين ويحفظ لكم كل الاباء ان شاء الله. ربي يشفي كل بوم مريض والله يرحم كل الامهات. ربي يحفظ كل الامهات الوالدين العزيز الغالين. ربي يفضل لك العائله زينب زادك كيف كيف
2: كريم
0: ورباب ان شاء الله. ربي يحفظهم يا رب.
3: عندك
0: ربي
3: يفضلك ويفضل لك ما عندك.
0: هاي نمشيو اخبار سعيده اخبار مش سعيده.
2: يلا نعمل
0: هاي بابا باي هاي تفضل.
5: أخبار سعيدة
2: أخبار
5: أخبار
2: سعيدة.
5: مش سعيدة
2: وأخبار مش سعيدة. كل الأخبار نحكي فيها كل يوم لهنا في ساعة سعيدة. وسؤال هو اللي باش نبداو بيه طوى باش نحكيو على الخبر نتاع اليوم اللي باش نبداو به في اخبار سعيده به. حسب رايكم انتوما واللونطوغاج نتاعكم والاسئله اللي تنجموا تسالوها من حولكم، تراو الناس مازالت تتعرس بنفس البورسنتاج والا لا؟ الناس مقبله على الزواج في تونس ولا نقص شويه على قبل؟
0: لا نقص،
2: نقص شويه على قبل. الاسباب بالنسبه لي
0: الفلوس،
2: انت سبب نتاعك الاول الفلوس.
0: الفلوس
2: فمش فلوس هذاك علاش الناس ما عادش تقبل على الزواج.
0: العرس يكلف زينب، العرس يكلف زينب. انا وقت اللي نويت باش نعرس 2007 2007
2: 20 سنة.
0: لا مش وقت اللي نويت باش نعرس، كعرست 2007 اما كي نويت باش نعرس اقسم بالله ورحمه امي في كبارها تحتي ممكن 150 دينار فهمتني. جيت كمان تقطع عرس تو نعاونوك، انا عشت
2: فما منه
0: برشا عاونوني
2: الحمد لله. رضا
0: العطار ذي باب العسل يودي القضية بتاع العرس كل من عنده هو، هزيت قال لي اخوي، قال لي هز بالكريدي، هو بعد طلعت لغه مش هز بالكريدي مدهم لي، قال لي لك من عندي انا فهمني، عاونوني اصحابي عبد الرحمن الشيخاوي.
2: ايه
0: عبد الرحمن هو اللي غني لي في عرسي
2: صوت جميل، فنان جميل عبد الرحمن.
0: ايه جاب الماتريال والفرقه والدنيا الكل عبد الرحمن الشيخاوي بلاش.
4: في بالك الكوزان بتاعه يخدم معنا
0: بالحق؟ احلى عبد الرحمن.
4: عرفتوا شكون ولا لا؟
0: شكون؟
4: سرحان.
0: ليه ليه
2: سرحان شيخاوي؟
4: سرحان
2: جميل جميل.
4: سلمى سرحان ولا عبد الرحمن؟
2: ان نسال انتم زيد البنات كيما جعفر بالنسبه لكم هو الفلوس؟
4: اختي نعم اجل
2: يس. اجل نعم يس.
6: الوضع الاقتصادي
4: بالطبيعه صعيبه، تولي تقدم سيق وتوخر عشره وتخمم وتخمم في العرس كاحتفال ولو انه فما برشا شباب وانا نشجعهم على هذا انهم يصغروا في الاحتفالات ابخي طول اللي القدام هو اللي اهم. اما حتى القدام كي باش تبدا في حياتك الحياه ماهيش رخيصه مش سهله، خاصه كي تبدا تخمم في الصغار
6: مسؤوليه.
4: دونك ولا
2: الحياه مش سهله مش رخيصه، ظروف اقتصاديه صعيبه خليت برشا ناس حتى لو كان هما في علاقه مع شخص يحبوه وعندهم شخص يحبوا يكملوا مع حياتهم مش بالضرورة ينجموا يتمكنوا أنهم يجمعوا مصاريف متاع الزفاف متاعهم العرس متاعهم على الأقل المصاريف هذيك الأولية. هذيك علاش احنا نحكيوا على المبادرة هذه لمساعدة المقبلين على الزواج وتخفيف الأعباء المادية عليهم. جمعية الوفاء لقدماء العسكريين تقرر أنها في نهار عرفة اللي هو زاد نهار احتفال تمكن بعض الشباب أنهم يعملوا الاحتفالات متاعهم ويتزوجوا زواج جماعي هذية في يوم عرفة. وإحنا معانا باش يحكينا على هالبادرة هذية المنسق العام لجمعية الوفاء لقدماء العسكريين سي جمال دورة.
0: سي جمال صباح النور.
7: عسلامة، مرحبا بكم. جمال دورة باحث ومفكر في التخطيط الاستراتيجي للدول.
2: مرحبا
7: والمنسق العام.
0: نعم.
7: جمعية الوفاء لقدماء العسكريين.
0: مرحبا بك.
7: وهم بالله يعني نحب نحكي لكم ساعة قبل.
0: نعم.
7: بارك الله فيكم على الاستدعاء.
0: معنا حتى مزيه سي جمال، مرحبا بك.
7: شوف كمخطط استراتيجي المؤشرات الحديثة في لو تو دو ناتاليتي اي دو فيكونديتي ان تونيزي دابري لي ستاتستيك اوفيسييل 2024 2025 اون ا كونستاتي 1.45 وان شاء الله 2025 26 1.61 لكن المعدل المتوسط للديمومة باش الاستابيليتي معناها نتاع الشعب التونسي 2.1 هذه اول اشكال. اشكال ثاني إشكال أنه في 1961 إذا وصلنا له رانا عنا ولايات مش يخرج للخارج معناها توكير في انحدار للمشكلة هذه. احنا البادرة هذه اش تهدف بالضبط باش ندخلوا في صورة ذهنية باش نفهموا احنا في العادات والتقاليد التونسية معناها بنتي واختي وكذا نزهزوها والولايات كلها يخطب يجي نطبع لي شرط ونيرو قطعة ذهب
0: نعم موجود
7: يحفل الزواج.
0: نعم
7: يعني هكا فين يصير الاشكال؟ يصير الاشكال انه ام العروسة مش تقول لك انا مش نعطيك ام الزين وما
0: نعم ومن حقها بنتها طبعا. نعم
7: اي وندخلوا في الشروطات وندخلوا في كذا وندخلوا في الاعجازات.
0: نعم
7: واحنا في يعني كعرب وكمسلمين وكعادات وتقاليد كل شيء هي في الاصل يقول لك تزوجوا فقراء يخلفهم الله.
0: نعم
7: وتزوجوا ولو بشطر هذا التمرة. احنا اش نقترحوا بالضبط؟ احنا مقترحين عليكم انه بحول الله نهار 26
0: نعم
7: باش يجيو ليكوبل عندنا توكيل ان شاء الله ليكوبل في اول عمليه مش تكون في الساكن.
0: عندكم 10 كوبلوات تو
7: لسه مش لبسوهم
0: سي جمال سي جمال
7: وي
0: تسمع في عندكم 10 كوبلوات توا
7: عندنا هو النجم نورمالمون عندنا برشا مطالب واحنا في شراكه مع الجمعيه الزيتونيه للثقافه والتعليم هو التعليم الزيتوني 55 فرع حول الله مش نعملوها على 55 فرعرة.
0: نعم.
7: معناها باش نفهموا لاستيس معناها من الأربعة لستة مش
0: في إطار التفاعل معاك سي جمال نحب نعرفوا طويكة بور المومو قديش العدد متاع الكوبلوات طوى اللي موجود
7: أني اللي حابين يعرسوا عندي حكاية 1100 لكن متفردة في المناطق الجمهورية
0: 1100
2: عاملين مطلب باش هما ياخذوا العون متاعكم انتوما لإتمام الزواج
7: أي المهم نعملوا نكونش الحفلة حفل الزواج
2: الحفلة
7: الزواج احنا كنا نهار السبت اللي فات جاونا دي كوبل وقريناهم وش معناها الزواج وش معناها التراحم وش معناها بناء الحياة المستقبل وكذا هذه تو كان نهار الثلاثة مش غدوة الثلاثة اللي بعدها
0: يقول
7: الأربعة تاع العشية من الأربعة للستة مش لابسوها وثم حاجة محزنة الستة للثمانية معناها مع مشاركة مع مؤسسة العدالة للتحكيم والوسطة تحت إشراف الأستاذ كمال المنصور يتكبرهم الزاق
0: نعم
7: من 8 ل 11 مش يكون
0: سهريه
7: موسيقي زي سهريه ومش نفرقوا الحلويات والمشروبات وان شاء الله يصبحوا معنا
0: هذه الكل تتكفلوا بيه انتوما
7: اي اي احنا والمتبرعين اللي تبرعوا لنا
0: طبعا
7: طبعا لما حتى ناس جايه من تونس العاصمه باش تتطوع وتعاوننا لانجاح الحفل
0: يعطيهم ألف صح يعطيهم ألف صح عندك سؤال زينب
2: لا أنا معناتها اللي عجبني في كلام سي جمال هو الكل محليه والكل سعي في سعادة الناس وفما زادة ديز أوبسيرفاسيون سوسيال اللي عليهم تبنيتها للحكاية هذه وأنه نعاونوا الشباب أنهم يعرسوا وعجبني كي قال ما تحاولنا نحكيه معاهم خطر الأهم في العرس ما هوش لا الحفلة ولا الحلو ولا شكون جاي ولا صحيح ربي فرح جميع المؤمنين كيف ما يحبوا لكن المهم هو اللي جاي من بعد هالقيم اللي حكى عليهم سي جمال التراحم أنه نعيش مع بعضنا بالقديه فما الناس لازمها تحط في بالها قبل الفلوس وقبل الامكانيات وقبل الحفله هل الناس هذوما الاثنين صالحين باش يكونوا مع بعضهم والا لا في الحياه هذية يعيشوا في القيم الموحده هذية دوك مهم ان نذكرهم بهم حاجه باهية برشا ان سي جمال يقعدوا معها لي كوبل هذوما ويحكيوا معاهم وان شاء الله يوليو فما دي زيد فما دي سوبور فما ناس فما ان اورغانيزم اللي نجموا لي كوبل يمشيوا ويسعى وأنهم يسألوا أنهم يلقوا إجابات على تساؤلات متاحهم باش يبنيوا حياتهم بالطريقة المثلى اللي ماهيش قائمة جوست على الفلوس
0: سي جمال
2: أقل أهمية
0: سي جمال يعطيكم ألف صحة بارك الله فيكم على البادرة هذه بادرة حلوة برشا برشا برشا
7: لا وعندنا بادرة أخرى نحب نقولها لكم
0: بإيجاز
7: يعني بعدين نكونوا في خلية نتعوصة وسريين لإصلاح ذات البيت أظن مش نكونوهم علميين ومش يقسموا اليمين وبحول الله مش ينشطوا على الجمهورية كاملة بالتعاون مع قضاة الأسرة مع وكيل الجمهورية مع المجدين الاجتماعيين يفرض النزاعات العائلية
0: إن شاء الله ربي يجرها على سلاح وإن شاء الله يا أخوي ربي هني أي إنسان قادم على الزواج إن شاء الله نسمع الأفراح والمسارات في كل بيت تونسي بارك الله فيك سي جمال على الحدث هذا الحقيقة كما قلت زينوبة به أنه على الأقل الإنسان يساهم في لم أسرة
2: به على الأخر أكيد
0: هذه من الأخبار السعيدة
2: عنا أخبار عنا أخبار الحقيقة فما زوز أخبار سعيدة واحد يهم الناس اللي تحب المتاحف تحب تمشيلها وديما هلا حد يقول لك يمكن فما برشا اكتظاظ يبدأ مستنسين أنه فما دي ديمانش المتاحف والمواقع الأثرية كله بليش المرة هذية نهار الاثنين اليوم اللي عنده فرصة اللي عنده مجال اللي عنده شكون في تونس وعنده يحب

0: وعلى عرش افريقيا في الرجبي سيدات الرجبي الكنسيين وراه وهذا مش اول مره وهذا سنين على التوالي ما فما شكون يحكي معاهم في افريقيا تربح ب 54 نقطه مقابل 0 قدام المنتخب المغربي نحكي على الانجاز الكبير لبطلات الرجبي في تونس سان سبور اكسبسيونيل وعنا فيه نتائج خارقه للعاده وديما الرياضات الجماعيه خاصه النسائيه ما نحكيوش عليهم بريسك بالكل ففرصة أن نحييهم ونسلموا عليهم ونقولوا لهم لأحنا زادة فخورين بهم برشا برشا برشا برافو عليهم سيدات تونس فرق
1: يعطيهم ألف صحة شكرا زينبات على الموجات الإيجابية مش نقعدوا في الموجات الإيجابية وعندي لكم تحدي الريم زينب أوراباب
0: إن شاء الله خير
1: تقبلوا التحدي
0: مادام موجة إيجابية يلا
1: تقبلوا التحدي في موجات إيجابية
2: موجات إيجابية نقبلوا
1: موجات إيجابية العيد الكبير وقتاش
2: يوم الاربعاء 27
0: ان شاء الله
1: نهار الاربعاء
0: ان شاء الله نهار الاربعاء
2: ما عاد ما مزال
1: اثنين ثلاث اربع خميس جمعه التحدي هو الاتي باش نعطيو نمر التليفون نتاع البرنامج 31 328 328 ولا رقم الواتساب 50 285 285
2: باه
1: قداش نجمو ندبروا من علوش
0: قديش
1: النجم ندبرو من علوش يطول 10 و22 دقيقة العشر ونص باش تبدا الحملة قديش النجم ندبرو من علوش فاروق أبري علوش متوسط سومو قديش
0: متوسط شو معناتها متوسط اضحية معناها
1: اضحية
2: مليون وميتين
1: باهي
0: هكاك
1: احنا يا خويا
2: وراه أقل من متوسط
1: احنا خويا نقولوا العلوش سومو مليون العلوش سومو مليون عندنا مجموعة من الناس معناتها يجيوا يوميا للراديو وضعية يجي يخويا نفرحوهم بالأسماء وبنوامر تليفوناتهم وبكل شيء معناتها أي إنسان يحب برشا ناس يحبوا يتبرعوا بحق علوش فهمني ولا صدقة على صحة بدنه وعلى رحمة الوالدين فهمني ولا دونك أي إنسان طيب يسمع فيه في اللحظة هذه ويحب يتبرع بعلوش فهمني ولا التحدي متاع اليوم حسب رايك قديش النجم نلمو من علوش ريم اعطيني رقم
2: من هنا لنهار
1: لا لا اليوم اليوم كل يوم بيومه كل يوم بيومه
2: اليوم كهو
1: اليوم كهو بداية أسبوع
2: بداية أسبوع
0: حقيقة
2: ثلاثة
1: قالت ثلاثة أنت
2: أربعة
0: اليوم
1: اليوم
2: بداية أسبوع
0: عشر
1: أه
0: عشرة
2: لا طلعت علينا أختي
1: عشرة
0: اي بداية أسبوع
2: نخاف انا هكا من الخامات دي راه
0: والله
1: توكلنا على الله خوي توكلنا على الله اي أحب. واحد يسمع فيه وين ما كان عنا نوامر تليفونات بتاع العائلات عنا نوامرهم فهمني ولا عنا رقم الحساب الجاري بتاعهم عنا كل شيء عنا العائلات اللي الحقيقة عندهم صغيرات خليه يفرحوا عندنا كل المعطيات عليكم أمان الله اللي بيش يتبرع بعلوش مباشرة بيش يمشي الإنسان يستحقه بالحق
0: بيش
1: يفرح بالحق دون تشهير من غير من نوريه للراجل لا صغار ولا حتى شيء فهمني ولا نسقه نعطيك نمر التليفون بتاعه ورقم الحساب الجاري بتاعه وتوكلنا على الله ريم قالت ثلاثة
0: أربعة
1: أنت قلتي أربعة ربيع قالت ثلاثة علاش زينب قالت عشرة علاش على نهار
2: اليوم
0: راهو نحكي على اليوم
1: على نهار اليوم
0: يلا ربي
1: أنا طالب على ربي نهار اليوم
0: توكلنا على الله
1: ونكون فرحان على الاخر على الاخر على الاخر على الاخر عاشر على ليش يفرحني فرحان على الاخر على الاخر كان ندبروا حق عاشر على ليش
0: يا رب
2: ان شاء الله
1: داكورد 31 328 328 ولا 50 285 285 سينو زيد الانستغرام تاع ريم كل واحد يقول الانستغرام نتاعه تدريش عليها
2: شكون يعرف
0: ما ماليش ستوري احنا اليوم ريم
1: انا نعمل ستوري اختي يمشي
2: ريم نور الدين جوست ريم باللي غريك
1: ريم نور الدين ريم باللي غريك
0: زينب مالكي سهله
2: كيما هي
1: كيما هي
2: ربيب فرجاني فرجاني بالا مش بالاو
1: ربيب فرجاني بالا
2: فرجاني معناه فرجاني
1: فرجاني وانا جعفر القاسمي على الانستغرام فهمني نحب يا ربي معانا يا ربي معانا عشر عليلش من هنا لنهار الجمعة هذا كموضوع آخر أما اليوم ماذا بينا نتحداو وإحنا برشا يقولك بداية أسبوع والناس وكذا فهمني ولا وتيجي نجربوا نحن شو عندنا خاسرين على الأقل نفرحوا الناس موافقين 31 328 328 ولا 50 285 285 هذه رقم الواتساب تاعنا 50 285 285 إن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب نعملوا فاصل ثم نواصل
3: انتم تسمعوا في ساعة

0: Publicité.
1: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تيتي ب 30 دينار كهو.
2: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.تي.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت. عيش جو الكورة من الدار.
3: توبنت، very fiber people.

0: Diwan FM. اكسترا تايم اكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فان صوتكم.
2: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوانا فان، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
3: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: رجعنا لكم 10:38 دقيقة صباح النور، عيد ميلاد بابا اليوم،
2: يعطيك الصحة السادة المستمعين،
1: الحمد لله ربي أمان، اللي مكدر اللي مهموم تمني ولا اللي كم شخص وكذا استهدى بالله خويا، بحول الله غدوة ما ثم كان الخير، وخاصة اليوم هذا بربي أمان اجمع عيد ميلاد الولد تمني ولا نأجله مثلا الغش وكذا، مش لازم خويا عيد ميلاد قسم عليك
2: والله. هابي بيرثداي،
1: هابي بيرثداي، برجولية يا الأولاد برجولية، دعنا بالوجان عيد ميلاد بابا اليوم بربي، تاكسيس تو ما تتنرفز، لواج نقل جماعي نقري في الكهرباء في الدار، خارج حوض الوطن علاش بتغشش، عيد ميلاد بابا اليوم تحرقش الضوء، عيد ميلاد بابا عليه تحرق الضوء، عيد ميلاد بابا اليوم، بابا عيد ميلاده، حسوا بيا مستمعين علاش منرفز، عيد ميلاد بابا اليوم، فاتلكوا يوتيوب اعملوا حاجة، لا اله الا الله
2: والله هابي بيرثداي،
1: والله هابي بيرثداي برجولية برجولية، هابي بيرثداي تفضل زين.
2: على ذكر هابي بيرثداي عندي هابي بيرثداي بعثتوا لي مريم،
1: هابي مال
2: تصبح عليكم الكل، تقول ان شاء الله نهاركم زين، تحيه لكم الكل ليكيب جعفور ريم رباب، تقول البارح عيد ميلاد امي، نحب نقولها عيد ميلاد سعيد فطومتي السمحه، ربي فضلك لينا يطول في عمرك في الخير ويمتعك بالصحه والله. ونحبوك ياسر ياسر ياسر ياسر يا ام مريم، ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير.
1: صحيح تمشي،
3: هابي بيرثداي هابي بيرثداي. هجوره تقول انا اصبحت عمه بعد طول انتظار، الحمد لله
2: الحمد لله،
3: انزلت لنا بنوته اسمها امنه لخويا الياس شمام وزوجته مريوم، ان شاء الله من الذريه الصالحه، ان شاء الله الف مبروك، وقت لي عديها على الراديو يعني عديتها،
4: ربي يفرحهم ديما. سلمى ترهوني تصبح عليكم الكل وتتمنى لعمها حج مبرور ان شاء الله ورب يبلغ المقصود، وتتمنى نجاح لوليداتها لينا وحمزه وهارون، ربي ينجحهم لك يا ربي
1: امين بجاه رب العالمين.
2: نعاودوا نفكروا اللي احنا انستغرام تاعنا محلول باش نعملوا الديفي تاعنا اليوم، انه نلموا اكبر عدد ممكن من العائلات باش نفرحوا اكبر عدد ممكن من العائلات. مرحبا بكم.
1: دونك انا جعفر القاسمي للي يحب يتبرع بحق علوش، احنا قيمناه بمليون، حتى ما عندكش حق علوش يجي نساهموا، الناس الكل نتكتلوا في علوش.
3: أي وهذا اللي جاني ميساج من شخص ما يحبش يقول على اسمه، تحيه ليه ومسنس ديما معنا، قال النجم حاليا 250 دينار، نشوف
1: ثلاثه
3: من صحابي باش نجموا ندبروا
1: حتى حق علوش غير ربع عنا حق ربع علوش.
2: فما تليفونات قاعدين يجي، وصديقتنا مريم اللي في صفاقس واللي نسلم عليها برشا برشا برشا زادة اللي تهز تليفونات عندها شكون، دونك بداو تليفونات يجيو احنا نستناكم يا ربي، ان شاء الله ربي يبلغ المقصود اليوم.
1: 31 328 328، لو كانت تحب تفرح عائله بعلوش احنا قيمناه قلنا مليون، حتى بشتر علوش، حتى بربع علوش، حتى بعشر علوش،
2: حتى يعاون
1: الناس كلنا، نعاون الناس كل فهمني ليه. من هنا لاخر حلقه نقول لكم قداش لمينا من حق علوش، قداش لمينا من حق علوش. 31 328 328، هذه نمرونا سينو كيما قلت الانستغرام تاع ريم، ريم نوردي مكتوبه بالاجريك، ريم بالاجريك، زينب الميك كومسا سوبرونس
2: كومسا سوبرونس زينب بالكي
1: تريسامبل. وبالنسبه للاراب
3: رباب فرجاني
1: بالجاني
3: هذاك شقبلها الانستغرام، حبش قبلي بالاو
1: داكوردو. انا جعفر القاسمي ثم جعفر القاسمي هو غلط، هذاك مش هو، انا جعفر القاسمي مرحبا بكم، وان شاء الله بحول الله من هنا لاخر حصه نفرحوا الناس الكل. نحب نزيد نقول مبروك مبروك مبروك المولود الجديد اللي انضاف لقراء اس او اس، مكتب تنميه بتاع الموارد في مكتب جديد في سوسه.
3: مبروك.
1: انتم فيكم اللي كونوا الجمعيه التونسيه لقراء اس او اس موجوده في 12 ولايه،
4: مهم ياسر،
1: في 12 ولايه
4: باش يقربوا قد ما ينجموا لاكثر عباد تستحق. صحيح. مهم ياسر،
1: هذاك علاش اليوم معنا بالتليفون مدام صفاء اللجمي اللي هي مسؤوله على التنميه الموارد الماليه بقريه الاطفال اس او اس اكوده. مدام صفاء صباح النور.
5: صباح النور، يعطيكم الصحه وان شاء الله كل عام والوالد حي بخير.
1: عايشه سمعت
3: عايشك،
1: سمعت من بابا
5: ما
1: في بي يرحم والديك، عايشك صفاء
5: والله
1: سمعتوش، والله سمعتوش،
5: نعرف ربي يفضله لك وربي يفضل ابي وامهات الناس الكل وربي
1: يرحمهم ان شاء الله يا امين رب العالمين. يا صفيه مبروك علينا، مبروك من زادنا في سوسه، فسرنا.
5: اي ميله، مرحبا بكم الناس الكل بحذينا، تشرفونا نهار تجرب عن صال شكون الموارد، الموارد في سهلول شارع الصدق مقدم، ان شاء الله نستقبلكم ابارتير من 9 نتاع الصباح، يجيو بتعرفوا على خدمات الجمعيه، شكون اس او اس اللي ما يعرفش اس او اس، وعنا أهم حاجة ونقطة مهمة جدا.
1: نعم.
5: اللي هو في مكتب تنمية الموارد تونس باش يكون عنا SOS Star.
1: هاني جاي تحقينيش الفيلم هاني جاي لأنه ذيك مفاجأة كبرى ولازمنا نفهموها شنية بالضبط. به انتم حليتوا مكتب تنمية الموارد بسوسة، اش معناتها؟
5: معناها احنا لهنا نستقبلوا المتبرعين باش يتعرفوا على خدمات الجمعية.
1: نعم.
5: ويتعرفوا على مختلف طرق دعم الجمعية. قربنا من التلفزة إن شاء الله يا ربي، احنا عنا حلمة نوصلوا نحلوا مكيت تبع في الاسم.
1: ما عندك ريزو صافي؟ شوف بلا صافي ريزو
5: هكا تسمعوا فيها سمحوا
1: هاي طوال نسمعوا فيك بالكدا.
5: قلت لك احنا الحلمة ان نوصلوا ان شاء الله نحلوا في 24 ولاية
4: ان شاء الله.
5: ان نحاولوا معناتها ندخلوا لماكسيموم الصغيرات، ما نشوفوش حتى صغير يقعد ناقص في تونس، حتى صغير ينقطع على الدراسة، وهذه حلمة وأحنا تونس الكل يد في يد قدرة ربي نوصلوا ونحققوا الحلمة هذه. هذيك هو الكونسيبت نتاعنا، نحلوا مكاتب إن شاء الله بقدرة ربي في الولايات الكل.
1: نعم. به تو نجيو الاس وي ستور، هذا حدث؟
5: أي نقطة مهمة جدا.
1: نعم. إيش معنى الاس وي ستور؟
5: به اس وي ستور هي عنا احنا برنامج دعم الاسره كما نعرفوا، معناها احنا عنا زوج برامج في اس وي اس، برنامج ايجار العائله الصغيرات اللي يعيشوا عنا في المنازل المدمجه، وعنا صغيرات اللي هما يعيشوا في العائله الطبيعيه نتاعهم في ظروف هشه، الامهات نتاعهم الامهات نتاع برنامج دعم الاسره مبدعات الحقيقه، مبدعات جدا.
1: نعم.
5: انه عندهم ابداعات يدويه، حاجات صنعوهم باليد بكل الحب. هذيك علاش احنا الارتيكل سميناه نفس.
1: أوه.
5: نفس على خاطرك نفس نتاع الام ذيك اللي تحب توصل لصغيراتها.
1: نعم.
5: اللي تحب تخدم على صغيراتها.
1: نعم.
5: اللي تحب تعمل الاستقلاليه نتاعها.
1: نعم.
5: احنا باش نكونوا همزة وصل بين المتبرعين اللي يحب يتبرع وبين طون يحب حاجه اون كونتر بارتيها كرمزيه. واحنا ما عندناش حتى هامش ربح اس او اس باش تكون جزء همزه تواصل.
1: نعم.
5: بين الام باش توصل
1: ممتاز ممتاز
5: المنتوج نتاعها اللي هما بالحق حاجات مزيانين على الاخر.
1: نعم.
5: يجيو المتبرعين يلقاو اس او اس ستور، يلقاو المنتجات هذوما نتاع الامهات، نشجعوهم باش يثبتوا ذاتهم الامهات هذوما، علاش ليه يكونوا بعديك كل وحده تحل البوتيك نتاعها، احنا نكونوا همزة وصل باش تقول لي هي عندها الكليونتيل نتاعها.
1: نعم.
5: وتحقق معناتها ذاتها في الحياة.
1: ممتاز هذومة. ممتاز جميل جدا صفاء، بارك الله فيك. صفاء اللجميل هي مسؤولة عن التنمية الموارد المالية بقرية سويس أكودة، بارك الله فيك على التوضيح. إن شاء الله مبروك من زادنا هذا يعني الفضاء اللي في سوسة فبني ولا، ومبروك زادة من زادنا سويس ستار كما قلت اللي هي إبداعات ونفس النساء والكد والعمل والأمل والتضحية متاع كل الأمهات هذوكم فبني ولا، باش تلقاهم في شكل إبداعات منها خويا نعاونوا العائلة هذيك ونعرفوا المنتوج هذا اللي هو منتوج يدوي والحقيقة أوريجينال على الآخر.
4: الحقيقة لفكرة السوي ستوري ياسر باهية، على خاطر ياسر ساعة العباد فما لا توندونس نتاع نمشيو للحاجات المعمولة باليد، الحاجات الهاند ميد، الحاجات الخاصة، معناها ماهيش كوميرسيال، كي تتهدى ديما أحلى، حتى كي تتلبس ديما أحلى. أنا واحدة من الناس ياسر لوج على الحاجات ونحب ديما نشري من الإنتاجات الخاصة، عبد يخدم في حاجة واحدة وسمول بزنس كيما يقولوا. دونك هذه فكرة ياسر هي لأنها تقرب العباد هذوما اللي يمكن ما عندهمش أكسي للزوتي مثلا على الديجيتال ولا يعمل باجة ويبيع وكل شيء ومن غير حتى ربح للسويس. دونك هذه حاجة مهمة برشا جوست باش توصلهم للناس وباش تعاونهم على أنهم يربيوا صغيراتهم. فكرة ياسر هي إن شاء الله تولي فما حتى كان نقطة بيع مش بوتيكة، حتى لو كان نلقاوها في ديزيفينمو أخرين تنجم سويس تكون حاضرة في معرض، حاضرة في حاجة باش تبدأ موجودة في البلايس الكل. فكرة أنه تاخذوا منها كدويتكم الكل، كان عندكم أجانب تهديو لهم، كان عندكم زملائكم في العمل باش تعطيوهم تذكار اي حاجه. الحقيقه هذه فكره ياسر محلاها وحقها تعملت من قبل، بهيك تعملت توا ان شاء الله تتواصل وتتعمم سورتو
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه ريم، شكرا كما قلت المدام صافي اللجمي على هذا التوضيح. يعطيهم الصحه قراء سويس. بعد شويه باش نرجعوا، باش نعملوا فاصل، بعد شويه باش نرجعوا. العلوش وما درك ما العلوش، الى حد الان عندنا حق ربع علوش، 31 328 328، 31 328 328. انا كل امل يا ربي نجيبنا في الصواب على الاقل، نفرحوا عائلات ابارتير من اليوم. ابارتير من اليوم عبارة لهنا خوية مني ولا باش نعاونوا العائلات اليوم اثنين نشوفوا قدش النجم ندبروا غضوة بعد غضوة حتى نهار الجمعة ان شاء الله ربي يجيبنا في الصفير. فاصل صغير ثم نواصل.
6: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
7: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعملوا ريكاب الأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر
6: ديوانا فهم صوتكم. هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوانا فهم كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوانا فهم صوتكم.

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: يا ريم يا ريم عيت لها او ستيلو ها كملت قول هيت قول هيش ايش قول هيش
2: جاستلوك
1: زينب في وانت غايبة عملت لهم جو
2: اي
1: فهمني ولا جو طريفة والله طريفة على الاخر فهمني ولا
2: قولي ترى
1: فيها تركيز فهمني ولا فيها سرعة بديها
2: بيشيها
1: بي باش نطلب منكم كلمات توفى على ميزان معين فهمتني كلمات توفى على ميزان معين الكلمة الميزان الأولاني أوس
3: أوس
2: حرقوس
1: حرقوس صحيت زين
3: منكوس
1: منكوس
2: قطوس
4: أنا مشيت نجيب في ستيلو خاطفة مش كون فاكري ستيلو يا
2: قطوس
1: لا لا لا أمشي
4: هي قولي شنو
2: أوس
1: توفى بأوس
4: كوس
1: كوس صحيت أوس.
2: قطوس
1: قطوس
2: كوكيز
1: صحيت
3: مسوس
1: صحيت
4: فلوس
1: صحيت
2: معكوس
1: صحيح
3: خنفوس
1: صحيح
4: ممسوس
1: هاي
2: كرموس
3: كرموس
1: صحيت صحيت
3: ممسوس
1: قالتها أخرى
3: بالحق
1: فينال
3: ممسوس ليه ممسوس ليه
1: قلتها ممسوس
3: زيد أنا
1: هاي فينال بيني كوبين همشي ريم 1 2 3 4 5
2: صارت
1: زينب
4: الحقيقة ما نعرفش شنو اللي قالوه النجم نعاود
1: معدنوس تنسوا المعدنوس
3: نسينا معدنوس يا جعفر
1: سامح
3: الله غالب
4: هي تاي
1: توا بالأوج توفى بالأوج ريم توب
3: أوج
4: اي ممروج
1: صحيت
2: ولوج
1: صحيت
3: شنو أوج
1: اي
3: مروش
1: صحيت
4: صحيت موج
1: صحيت
2: 3 2 1
1: طب خرجت زين اخرج زين هيا
3: دروج
1: حلوه
2: صحيت
1: حلوه
4: معوج
3: بسم الله
4: بالفصحى معوج
3: فروج
1: صحيت ربيب برافو ربيب
4: شو ممجوج
1: صحيح ريم
4: برافو ريم
2: برافو ريم
3: مروج كات سافا
1: حلوة حلوة ريم تنتصر ليه ليه نار
4: اخضر له خاف
1: ريم تنتصر
3: باهي برا
1: نقطة ريم نقطة زينب فينال تقطل فينال بين ريم وزينب
3: علي زيدنا كهو قول كلمات شوية اليوم جعفو
1: توفى توفى بالإيش طب
4: وقتاش
2: بليش
4: علاش
2: قماش
4: كيفاش
2: مش ماش
4: شلواش
2: 11
4: 12
2: 13
4: 14 16
1: 17
3: تكتيك البطل
4: وقتاش
2: 18
4: 19
2: شلواش
4: قلتها
1: ستوب
3: واو قداش
2: قلنا
3: فماش
4: حناش
1: بليش
4: بليش
3: وعليش
1: مازالوا لي كلمات راهم بعد وما تويك الاخبار فهمتوا
2: اوكي
1: مازالوا كلمات مازالوا لي باهية
2: والله باهية عجبتني على الاخر برافو جعفور
1: زيدوا منها بعد الله يلعب
3: لعبناها بعد جعفور
1: كسرتوا
4: كسرتوا
1: مش بالعاني
4: خذوا
1: صح مش بليش
4: مش بليش
2: صح
1: مشوا زملائنا في قسم الاخبار بعد شوية راجعين
5: ساعة سعيدة ساعة

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز
4: مجازوة الحادية عشرة. ديوان اف ام عسلمة. رئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط لطفي فرادي يفيد بأن النتائج المسجلة بخصوص برنامج قهوة فلت تتمثل أساسا في استفادة 18 هيكل مرافقة ومساندة من دعم البرنامج وقرابة 170 مؤسسة، ما مكن من توقيع 35 عقد تبادل وشراكة مع أسواق هامة في كل من السنغال وموريتانيا وكينيا والكونغو، وتعتبر خير حافز لمواصلة هذه التجربة وتعزيزها بما يساعد على توسيع دائرة الاستفادة أكثر تحقيقا للأهداف التي وضعت من أجلها. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد أن الأمن الصحي لا يتحقق دون إنتاج محلي قوي ونقل للتكنولوجيا وشركات عادلة تمكن القارة من تقليص التبعية وضمان دواء آمن خلال تظاهرات حول الصناعات الدوائية في إفريقيا بجنيف. انطلاق رحلة الحجيج من مطار طبرقة عند رهم الدولي إلى البقاع المقدسة على متن الخطوط السعودية تقل 267 حاجا وحاجة وفق بلاغ صادر عن ديوان الطيران المدني والمطارات. توقف سير النشاط بمواقع إنتاج الفوسفات بإقليم المظلة التابع لشركة فوسفات قفص اليوم بسبب إضراب أعوان المناولة المتعاقدين مع الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية الذين نفذوا بالتزامن مع ذلك وقفة احتجاجية للمطالبة بالإدماج صلب الشركة وتفعيل الاتفاقية السابقة ضمن محاضر الجلسات مع الأطراف الحكومية والإدارية، وذلك تطبيقا لقرارات رئيس الدولة القاضية بالقطع مع نظام المناولة وفق ما أفاد به أحد الأعوان المحتجين لديوان أفهم. جمعية حماية الحيوانات بتونس تدعو إلى تنفيذ وقفة احتجاجية السبت القادم للمطالبة بوقف عمليات قتل وقنص الكلاب السائبة في الشوارع والدعوة لاعتماد حلول إنسانية كالتعقيم والتلقيح، موضحة أن هذه التحركات تهدف إلى إيصال صوت المدافعين عن الرفق بالحيوان والدفع نحو اعتماد سياسات تقوم على التعقيم والتلقيح وحماية الحيوانات السائبة. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقر بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تضطر إلى الانتظار حتى انتهاء الحرب على إيران قبل إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، مضيفا أن إيران تتوق لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
1: هنا في تونس الكبرى على 99.5.

0: لحداشو سبع دقائق صباح النور سادة المستمعين، هاكم أسعد الأيام، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. مرحبا بكم للي التحقوا بينا الكل. نذكروا بالتحدي اللي عملناه. التحدي هو الآتي: من هنا لنهار الجمعة باش نحاولوا نلموا تبرعات من أجل يعني نشريو علوش عيد نفرحوا به عائلة تونسية. اليوم التحدي فهمني ولا رباب قالت اليوم النجم اللي مو كان ثلاثة عليلش، ريم قالت أربعة عليلش، زينب قالت عشرة عليلش، وأنا تمنيت عشرة عليلش. ولكن الحلم شيء والواقع شيء. ريت النص ساعة هذه حاسمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا، وإحنا نحكيه جيت بحثنا مواطنة تونسية فهمني ولا جبت لنا حق علوش.
1: يعطيها الصحة وربي كثر خيرها.
0: عندنا حق علوش موجود.
2: الحمد لله.
0: هذه فرحة. هذه بلوس 250 دينار من عند المواطنة ذاك.
2: وبلوس 500 دينار أخرى جاتني تو.
0: معناتها تو عندنا زوز علاش غير ربع. زوز علاش
2: 500 دينار وي.
1: فما شكون زاد؟
2: السلام عليكم بربي الكل، ما يحبش
1: ربي فاضل نفسه هذا بالله ربي بخاطرنا زاد 500 دينار.
2: لا شخص اخر
1: فما زاد شكون بعث لي 500 دينار قال لي ما تقولش على اسمي، اما والله عاونت بزوز عليلش في تونس، اما تو عندي 500 دينار من عندي، قال لي ما غير ما تقول الاسم نتاعي.
0: زينب زينب
1: زوز
2: عليلش وربع.
0: عندنا زوز عليلش وربع.
2: طير
0: زوز عليلش، بدينا نقتربوا للربيب. زوز عليلش وربع. نذكر بنمر التليفون 31 328 328. عليكم أمان الله، أي إنسان مش يتبرع بحق علوش احنا قيمناه مليون، نجم انت مش ترى علوش بربع علوش. احمل الجماعة ريش 31 328 328 31 328 328. سيروا على الانستغرام بتاعي انا جعفر القاسمي، تبعت لي تقول لي جعفور هاي اصحابي نحب خويا هجوم. سيروا على الانستغرام تاع ريم مكتوب بالاجريك، ريم نور الدين بالاجريك، رباب فرجاني فرجاني بالا فرجاني بالا، سيروا زين بالبلكي كوم ساس برونس
1: كوم ساس برونس.
0: هاي نحب هجوم، زيدي شويه خويا زيدي زيدي. شوف فينا تبخور والجاوي يعني. بابا بابا إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. 31 328 328 31 328 328. بربي اللي يقدر يكلم، بربي اللي يقدر يكلم، بربي اللي يقدر يكلم، نفرحوا أكثر من عائلة. هاي زوز عليك شوربا،
2: زوز عليك شوربا. عطاو مسلش بما أننا نستنيه يا جعفور، خلنا نوصل شوية مساجات.
0: تفضل.
2: زياد الديلي يحب يقول عيد ميلاد سعيد الأخت الوحيدة ميسا الديلي، ويقول لها ربي يخليك ليا ويطول في عمرك ويخلي لها براءة يا ربي، وكيف كيف مع بعضهم ربي يشفي لهم لميمة وتتعدى العملية على خير، ربي فضل هيلكم يا زياد ويا ميسا.
1: أمين أمين.
0: امشي امشي امشي.
2: عندي برشة تحية أولهم ساعة سيفي راس جعفور اللي صبح عليكم البنات، ويقول الجعفور كل عام بوك حيب ألف خير، ربي يطول في عمره ويرحم أمينتك الغالية، رانا نحبوك برشا ويرحم أمينتك في العواشر. مدام نورهين تسلم عليكم وتقولك ربي يداوم سعادة في الدار القاسمي.
0: عايش كبير.
2: عمامه روضة جعفور هو عيد ميلاد بنتها نهار 16 مايو، صباحني ما ريتش تعمل سبع سنوات. بالله ديديكاس ليها بالفرنسي خاطر ما تفهمش بالعربي، جوست قول لها كل عام وانت حي بخير، خاطر هي اسمها يمنى وناديو لها يويو. دبر راسك بالفرنسي.
0: جوي زانيف
2: يمنى جويز انيفرسير يويو.
0: لا يقولوا انيف طايرين هذو تاع الفرنسي. فهمتني
2: الحقيقه
0: جينيراسيون تاع تو، ونعطيك فازا جينيراسيون تاع تو كيبعثوا لبعضهم ميساج فوكال ميساج فوكال لا يقراوه بالزربه، ما يقراوهش كيف كيفنا نحن،
2: حتى انك تحط في فوا دو معني جاف
0: فوا دو يقراوه بالزربه جنون. لا عالم
2: انا نشوف فيهم يكتبوا يكتبوا كيو دي بي بجنا بعد قعدت نغزر انا نغزر بعد فهمت لي هي كو دو بونور كو دو ماما مزروبين الحقيقه يحطوا ثلاثه حروف صعب الحياه عليهم. مادام عايده جويني تقول انا اليوم مشيت نخدم على خاطر عيد ميلاد قسم
1: يعيش الاحتفالات
0: يعيشك مرسي.
2: هذا هو اللي خلطت عليك في جينر مالا كيفيه
0: يعطيك صحة حم مرسي بوكو يعطيك صحة مرسي مرسي يا حم.
2: الجمعة مساش نعديها ما
0: شني
2: تحايم تاع نهار الجمعة
0: خليها شوية نرجع تويك للمسابقة.
2: أيوة
0: فهمني ولا نذكر سادة المستمعين رانا باش نعمل مسابقة، نستناو فيكم انتم على 31 328 328 31 328 328. توا عندنا زوز علالش وربع، زوز علالش وربع
1: يا رب يا رب
0: اللي يقدر بربي كان
2: جعفور الناس يخطط علينا التوبة.
0: عاودي بالله يا رباب
2: بالله عندك انت وخيعي مسؤولي.
0: احنا قلنا برجولية تو احنا نشطوا صباح وكذا فهمني ولا اجا زيد نفعوا الناس ونفرحوا العباد. ثم ناس فهمني ولا يفرحها عنده صغيرات فهمني ولا انه عيد ما يقدرش فهمني، وانت تفرح صديقي المستمع صديقتي المستمع فيها حتى مشكل لو كان انت تقدر. اي انسان كل قدير وقدره، احنا طول المجالس بالامانات وما نجمش نحكيوا على روحنا فهمني ولا ما نجمش نقول لك. اما انا ماذا بي اليوم مثلا نفرحوا 5-6 عائلات صحيت هذا المهم من هنا لنهار الجمعة. اليوم ماذا بي اللي يسمع فيه ويحبني ويقدر بجاه ربي. تكلمنا على 31-328-328 إن شاء الله ربي يفرحك ويفرح لك صغيراتك وإن شاء الله ربي يشفي لك أي العزيز الغالي عليك. داكوردو
1: يا رب
2: يا رب.
0: نرجو بالنسبه للنصف النهائي الاول فازت ولا الدوره الاولى فازت ريم
1: تو
0: فسخ وعاود باش نعاود من جديد
2: دوره
1: ثانيه
0: تو الكلمه لازمها توفى بالاوف الكلمه لازمها توفى بالاوف ريم
2: مالوف
1: خروف
2: بنطوف
3: مسفوف
1: ظروف
2: مكسوف شو بدك يعني
3: حلوف
1: قلنا مصروف احنا
0: قلنا قلناش
1: مصروف
2: كفوف
0: حلو
2: بسم الله
3: ملفوف
0: حلو
1: خوف
0: كفوف حلو
2: نجم نسرقها ميتوبة تخيك دقوف
0: دقوف
3: مرخوف
0: وي
1: حلو
0: حلو
1: مسفوف قلناها مرخوف
2: قلناها
0: اخرجي
1: سمحت
2: خرشوف ولد الارنب والله
3: الخرشف زيدا
2: بالعربية
3: خرشف هذا خرشوف محفوف بالمخاط
0: صوف صوف برزان يا بابا يا بابا يا بابا هيا
3: كم تعمليش ستريس باهي ربحت ربيب
1: برافو
0: ربحت ربيب نقطة للرباب مقابل الصفر لزينب وريم
2: غضروف نسميها غضروف
0: جوف
3: وخضروف زاد
2: جوف ولا عمق في الموضوع
0: حصيله بارك الله فيك
3: عطينا
0: الكلمة الموالية توفى تلوجوا كلمات توفى بالإيج
3: إيج فيليج
1: عجاج
0: صحيت زينب سيبيا والله جيتي في فور وقت
2: كيف سمعني توفى
0: إيج
2: وقت إيج
0: شنية شنية أخرجي علي هذه بركة تخرج مش نحيك حتى نقاط
2: شنية
0: هاي
3: إنتاج
1: تاج
0: حلو حلو كيفاش ما تفكرتش ولدها
2: بالخلنا جمعك
3: لواج
1: ريتاج
0: أي بابا أي صحيتي زينب
3: أفواج
0: أي
1: أمواج
0: أي
3: سياج
0: سياج
1: علاج
0: علاج صحيتي زينب
3: كوليج
0: اي كوليج
1: ميراج
3: اوه اوكي ايشانتيوناج
0: لا مش بالاج
3: ايشانتيوناج
1: كيما كوليج بالضبط
0: زينب تنتصر حط زينب تنتصر
3: مانيش
0: به توا النتيجة رباب نقطة زينب نقطة ريم صفر من النقاط آخر واحدة توفى بالأور
1: أور
3: هاي سيدي امشي أنا
2: أور
3: طنبور
1: بخور
2: جعفور
0: دخلونيش في اللعبة
2: لا لا لا انت كان انتي جعفور
0: ما يمشي
2: يا ربي
3: مدغور
1: سرور
0: اي يصلح
2: فطور
0: فطور اي فطور اي
3: شعور
0: اي
1: كعبور
0: اي
2: سنجور
0: اي
3: دستور
0: اي
1: مطمور
0: اي
2: مستور
0: اي
3: امور
0: اي امور اي
2: فاهم من
0: اي
1: جذور
2: جذور لا إله إلا الله محمد رسول الله عصفور
0: عصفور
2: يا ربي
3: بخور
0: اي
2: لا قلت بخور
1: لا بخور انا قلت بخور انا قلت
0: اخرج اخرج اخرج
3: شو كيفاش علي تشمت عليه علي شمت فيا
0: فينال
3: ومفسخ لي الطرح لول هكيك وانا ساكته برا
0: فينال امشي
1: مجبور
0: اي
3: والله واحد مجبور يسكت
0: هاي رباب امشي امشي ميسيرش
2: ساتور
0: ساتور
2: حيل
1: قعفور
0: اي
2: تراكتور
0: اي بابا
1: بابور
0: اي
2: دستور
0: ستوب قالت هريم قالت هريم المتصدرة
1: الحمد لله
0: هي زينب يعطيك الصحة
1: يعيشك جعفور شكرا جزيلا ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي بوكو شكرا
0: ورغم اللي ما حضرتش معانا في الجول
2: جعفر
0: حبيت
2: نقول لك احنا لعبناها
3: مزلنا
1: عارفوني علي البنات
3: جوست للتذكير
0: عارفوك علي البنات
1: يعطيهم الصحة ميرسي
3: للتذكير هي فكرة وإخراج
0: رافع
3: المجد يا باش كل واحد ياخذ حقه
1: رافع ربي مريض رافع تحيه
3: لطف علي
1: بس خانة مسكين شلبي
0: باهي شباب صبايا ركزوا معايا عايشكم رانا مازلنا بعاد مازلنا بعاد 11 و17 دقيقه مازلنا بعاد عندنا زوز عليه شهور بعد عنا زوز عليه شهور بعض.
2: لا نشوف جميش مسج.
0: خلنا نتفقد روح حتى نتفق.
2: لقينا القكين مسحور شورور مرور
1: أحفور.
2: أحفور. والله.
1: هدي تحية ليها. آه فمسي عايدة بعثت لي الباساج على إيج باساج.
2: باساج يحب في ليش؟
1: في ليش؟ حلو حلو.
2: مونتاج
1: اشرف بعث لي قال لي اختي ان شاء الله تلموا حقل عليه شو كل شيء مره اقل علوش مليون 200 مليون 500 ميسالش احنا نحاولوا يا اشرف نحاولوا يا اشرف
2: نعاونوا احنا كنزوز عليه ليش توا
1: عفيف زاد بعثت لي برشا والله توريتهم سمحني عفيف كل الكلمات اللي حبيت تعاوني
3: ويني اروى
1: حتى اروى بعثت لي نورمالمون
3: سلم عليك
0: لحظه بالليل
3: بلي بعث لي انفيتاسيون اروى خان ولي وصحاب
1: اروى حمدي
0: لحظه بس نكم يا بنات لحظه
2: عندك مساجات
3: ما ينجمش يقراهم كي نبداو نتكلموا لازم نبداو سكتي
2: كي نعملوا بلون في الراديو جا
0: 31 328 328 31 328 328
2: والله ما ينجم مغزور له عاود
0: 31 328 328
3: يكمل جعفور نمره الثاني
0: ولدك ربي هذا صاحبي هذا صاحبي هذا سيدي قالكم السلام عليكم جعفور انا محمد الدريدي سبق وجيت بحثكم الديوان
3: مرحبا
0: الحمد لله اليوم عيد ميلادي 18 ماي مع والدك بالضبط
3: ربي يفضله عيد ميلاد سعيد ربي
0: يفضله 4 سبتمبر عيد ميلاد امي وانت عيد ميلاد سعيد اخوي انا عائله واحده اخوي
3: والله تبارك
0: عيد ميلاد سعيد ان شاء الله كل عام وانت حي بخير اخوي ربي يبارك لك عيد ميلاد سعيد باهي انا زوز عليه شهور بعض عنا زوز عليه شو بعض أنا مدبية نعطي نمر التليفون نعمل فاصل موسيقي إن شاء الله يا ربي يا ربي نسمع الأخبار الطيب بعد الغناء باي 31 328 328 31 328 328 نذكر عنا زوز عليه الشو بعض فاصل ثم نواصل
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
5: إكسترا تايم إكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب الأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر
4: ديوانا فام صوتكم

0: ال 250 دينار انساوها خاطر السيد ربي يبارك له كلم صحابه في صفاقس وتفاهموا دونك هذاك باش يكمل جاوكم به هذيك احسبوها على له
1: قالكم عندنا حق على له قالك باش يلموه
0: فوالا
1: وعد قالوا باش يلموه
0: فوالا وباش ينسقوا معناها يركحوا امورهم غادي جاتني 500 دينار اخرى ربي يبارك لها زاد كيف تحب تقول على اسمها
2: هذا ولي
0: جعفور زاد جاتو 500 دونك الحصيله 4 ليش 4
2: شكون بعث لي ميساج على ميسنجر نشكره برشا وقال باش يتبرع هو ب 300 دينار قال لي ذاك شنو عندي او عندكم من عندي انا 300 دينار
1: أربعة أربعة عليلش
0: و 300 دينار
1: عندنا 4 عليلش و 300 دينار ساسبنس جاني تليفون من خارج حدود الوطن
2: ان شاء الله خير
1: مواطن تونسي
2: ان شاء الله خير
1: لحما ودما تبرع بزوز عليلش
2: نتي الصحة وبرك الله
1: عنا 6 عليلش و300 يا ربي الحلمة اللي حلمتها تاع اليوم 10 عليلش
2: ربي اللي بعتي 300 قال لي بربي خليهم 500 يحب يقرب
1: سل سل
0: ربي بارك له
1: عنا 6 عليلش ونص عنا 6 عليلش ونص
3: جميل ديجا فوتنا التوقعات نتاعو نتاع ربي بسبيا
1: وان شاء الله نفوتوا التوقعات
0: ان شاء الله يا رب
1: مازالوا لنا 3 عليلش ونص نوصلوا ل 10 عليلش مواطنين فهمني ولا نعطيكم نوامرهم مباشره تبعثوا لهم فهمني ولا والحساب الجاري نتاعهم ناس عندهم صغيرات خليهم يفرحوا يا خويا
2: والله
1: فهمتني ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب زيدوا تفقدوا خويا هاني صباح النور
4: صباح الخير جعفور صباح الخير الناس تسمع فينا الكل وانا متاكد انكم باش تفوتوا ال 10 عليلش
0: يا رب ان شاء
4: الله نجموا توصلوا حتى 12 ان شاء الله والله والله
1: ان شاء الله
4: خاطر الناس نتصور يحبوا على الاخر يعاونوا في حاجات كيما هكا سيرتو في مناسبه نتاع عيد معناها نتصور تفوتوا 10 عليلش مازالت نص ساعه وصلنا قداش 6:30
1: عندي صاحبي على الانستغرام قال لي عندي 50 دينار خذوا
2: اقسم
1: بالله لحظه صاحبي ما تعمل حتى شيء لحظه نواب كريم والله نواب كريم خلي على الاقل نعملوا حويجه كل ساعه سعيده من اليوم حتى شهر الجمعه فهمني ولا واحنا يا خويا نحاول نفرحوا العائلات ثم عائلات راهم عندهم صغيرات مشوقين يحبوا يشوفوا كل علوش وفرحه العيد خويا اللي هي فرحه اللمه ان شاء الله
4: نعملوا ديفي زعما ولا صعيب شويه 50 علوش من هنا الجمعه معدل كل يوم 10
1: ما تعطيش رقم
0: شو هاني
1: ليه طموحنا اكبر سي هاني تعطيش رقم اسكت
2: اللي عند ربي مش بعيد
1: اي عند ربي مش بعيد والله
2: الحق اللي عند
1: والله العظيم يا ربي هاي نمشي والهاني جيت هاني مشيت لك قبل هذين ذكركم نمبر التليفون 31 328 328 هذه الرقم تنجم تكلموا فهمني ولا لو كان تحب تتبرع بعلوش وتفرح به العائله ولا اشترى علوش ولا ربع علوش كل قدير وما يقدر فهمني ولا سينو الانستغرام تاع ريم كيما قلت ريم تكتب بالايكريك الانستغرام تاعها زينب المالكي كوم ساس برونوس زينب المالكي فهمني ولا رباب فرجاني بالأ مكتوبه على الانستغرام تاعها انا جعفر القاسمي أ للي يحب يعاون وبارك الله فيكم ويرحم والديكم هاني زادت تعطي انستغرام
2: قول مساج على مساج خاطر قول قول
3: يا سيدك يا ابن سيدك عندنا ما نعرفش كان يحب يقول اسمه ما قالش ما نقولوش اسمه سي حاتم ويتبرع لكم 1.5 مليون زيدوه لك النص
0: ثمانية عليلش
1: امشي هاني هاني جيت هاني مشيت لحظة خلجو امشي
5: هاني جيت هاني جيت
4: جعفور الحب
1: لا لحظة هاني لحظة تبشيتو لحظة يا هاني
2: حب الكلام الطيبة توا على خاطر ولا
1: لحظة
0: يا هاني المحبة بعد شوي
1: لحظة هاني لحظة لحظة هاني
2: جيه تليفون دي
0: بنتي احكي جعفور
3: حك جعفور
2: بخلنا نزل التليفون
1: هز علي الانستغرام هز علي عايش خويا ما مش عندك رجو
2: هو احنا لازمنا نعرفوا شو فيه الانستغرام شو قال لك هو شو قال لك باش كلمته انت
4: يظهر لي باش يكمل الكمان نتاع 10 ولا 12 يظهر
2: لي شو قال لك كلمني مثلا
0: وقرنا شويه مساج
2: قال لك
1: صديقي يا بعث لي تليفونك بعث لي تليفونك خلينا نثبتوا الدنيا
0: ان
2: شاء الله اخبار باهي
1: ان شاء الله بخبرك الاخبار الطيبه مشي مشي
0: انت قول انا نحب وامشي
4: لا معناها
1: طلبني كان طلبني طب بس عليك ديرك ترى
4: في قصت علي انت
1: تفضل سي اه وانا طلبني تو اقسم بالله
4: تفضل لا
1: اترون صباح النور
4: هنشوف
0: اسمع غالبا الفقره
1: اخي صباح الخير
4: شنو اي اي مثال فما حاجات ما اهم معناها نستناه وجعفر قديش بيجيب من علوش قديش من علوش
0: ما انا غلط في النمره
3: امشي امشي حل الفقر خويا تكلم
1: تكلم بدل اكبيله بوكنا نعذروك صحيح ربي يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك الله يرحم الام اللي جابتك عايش وخاي هاي طم بعد كلمك الناس قوي
2: ايوه شنو ها حاوترا على شنو
1: ليش
4: قلت لك انا مش فوت العشاء
0: سكرنا العشاء
2: الحمد لله
4: 10 ونص تو انا
2: الحمد لله
1: يا سوزا هلالش يا غالي
0: يعطيك الصحه
2: الحمد لله بوردو
1: قداش توا
0: 10 ليش ونص
4: فوتنا العشرة
2: معناتها وعود ب 10 عليل شوانتها 10 عائلات ان شاء الله
1: شو ندور عليهم الكل من بعد خويا
4: وجايين اكثر
1: برا
2: ان شاء الله
1: هاني كان جاني تليفون باش نقصلك خويا والله ينفدلك
4: قبل ما ندير الفقره فقط جعفر انا نحب نترحم على عشير بابا وعشير العائله عم محمد بن علي بن حسين ابراهيمي اللي وفاته المنيه نهار الجمعه في الليل في البقاع المقدسه وتم دفنه غادي نعزيه الله يرحمه وينعمه ويجعل مثواه الجنه وربي يصبر عائلته ان شاء الله الناس الكل وهنيئا له لانه الحقيقه حاجه تفرح انه انسان معناها توفيه المنية في البقاع المقدسة الله يرحمه مرة أخرى وربي يصبر إن شاء الله
0: بركة في يوم الكل
1: إن شاء الله
4: به نعاوده هاني جيت
1: أي برا
4: نعاوده فرق
5: هاني جيت هاني جيت
4: باهي جعفور من بعد شوية باش نحكيو على رقم رقم كبير والتاريخي الحقيقة لبرشلونة الإسباني لكن قبل ذلك نبدأ من تونس في حادثة طريفة البارح مش ديما تصير الحقيقة لكن طريفة بالمعنى السلبي في تونس الحقيقة في مباراة تحديد النجم تلوي والترجي هذه التونسي مباراة البارح في إطار ثمن نهائي كأس تونس واللي فات 3-1 للترجي وترشح بفضل النتيجة هذه للدور الربع النهائي فما لقطة صارت بعد قبول النجم المتلوي للهدف الثالث حارس نجم المتلوي حمزة بن شريفي اللي هو ابن الترجي هذه التونسي واللي الحقيقة شفنا لقطة سلبية جدا البارح انه جماهير الفريق جماهير نجم المتلوي عدد كبير منهم بالعشرات تقريبا اللي كانوا غاضبين برش على حمزة بن شريفية في الهدف الثالث وكانوا لموه وكانوا حتى بسبب هدف الثالث وسبب الغضب متاعهم تعرف الغضب ديما في تونس للأسف يجي مع برشا كلام معناها مش باهي الشيء اللي خليهم بخلاف هذايا انهم فما عشرات اللي معناها خرجوا من الملعب احتجاجا على اداء حمزه بن شريفيه بالنسبه ليهم طبعا يقول لك فما شكون حتى اتهموا بالتخاذل وغيره حبيت نقطع نحكي على اللقطه هذه لانه الحقيقه الجماهير اليوم لازم تدعم الفرق نتاعها وثلاثه اهداف اللي تقبلوا البارح تاع النجم متلوي الحقيقه انا ما شفتش فيهم حاجه تدل على التخاذل أو غيره لكن الحقيقة الرياكسيون كانت قوية برشا واللاعب كان حتى متأثر معناه بعد المباراة وظهر عليه التأثر حتى في التصريحات بتاعه وكأنه زودوها شوية جماهير نجم متلوي تحية ليهم بالطبيعة لكن مثال نحاولوا معناه نشجعوا ملاعبيتنا مهما كان الفريق الأم متاعهم وراه حمزة مشرفية معناه كيما أي لاعب يلعب ضد فريق الأم راه أكيد معناه يخدم في خدمته وباش يعمل اللي عليه يمكن لموه زاد شوية خاطر بعد هدف الثالث تاع البارح ولموه زاد لأنه شافوا ذكر ربما الخطأ اللي عملوا زاد ضد الترجي في البطولة في مباراة الإياب وقتها فات 1-1 المباراة ربما تلموا الحاشين الضم فالشيء اللي خلى الرياكسيون تكون قوية شوية أكثر من لازم من جماهير نجم متلوي تحية لهم وإن شاء الله ما عادش تعودوا هكا حاجات جعفور في بطولتنا لأنه الحقيقة يعطيه كان صورة خايبة الحقيقة في البطولة التونسية شكون من أحباب برشلونة لهنا؟
0: جعفور
4: جعفور ديزا
1: مرحبا
2: جعفر
4: باهي شكون كلكم مدريديين
2: مدريد مرحبا
0: الريال
4: نحكيو على برشلونه نحكيو على برشلونه اللي عمل اللي عمل ريكور عمل ريكور برشلونه واللي هو ريكور ما تحققش من وقت مزاي في حتى بطوله في العالم اللي هو انه فريق يربح كل مقابلاته على ارضيه ميدانه طوال الموسم لا تعادل ولا هزم بالنسبه لبرشلونه في 38 جوله في الليغا الاسبانيه 19 ماتش لعبهم الكلهم في الكامب نو في برشلونه ربحهم الكلهم بالنسبه لبرشلونه هو الفريق الوحيد في البطولات الكبرى اللي ربح كل مبارياته دون اي تعادل ودون اي هزيمه على ارضيه ميدانه حكيت على المعلومه هذه لانه ما تفكرش ان في مواسم سابقه صارت في حتى بطوله وحتى كان صارت انه اوكي فريق ما ينهزمش على ارضيه ميدانه لكنه باش يفوز في 19 مباراه 19 على 19 معناه ما تفكرش انك حاجه صارت بطبيعه الناس كانت تسمع ويسمعوا فينا اذا كانت تفكروا حاجه كيما هكا صارت بالضبط معناه حطونا كومنتير واكيد نفرحوا برشا انكم تفكرون بشيء ذا اخر حاجه زاده ليفاندوفسكي البارح ودع ملعب كامب نو ودع برشلونه لانه كانت اخر مباراه ليها البارح ليفاندوفسكي بقى بعد نص الليل في ملعب الكامب نو وحده رفقت زوجته وقعد يدور في الملعب كأنه إنسان يودع في الملعب هذايا في كل متر فيه وفي كل شبر. الحقيقة قعد يدور ويشاهد وكل لقطات مؤثرة جدا معناها من ليفاندوفسكي اللي منتظر أنه جعفر ينتقل للبطولة السعودية بنسبة كبيرة الهلال السعودي. وتفهم معناها من هنا أنه صحيح في بايرن عدة سنوات ولكن زادة بضعة سنوات لعدهم في برشلونة خلاوه يتأثر وملاعب كيبدأ بالقيمة هذه رأوا أي فريق يتقمص أزياء وأكيد بش يتأثر عليه وأكيد بش يحسبه كأنه فريق الأم. وبرشلونة إن شاء الله يجيب لها ربي مهاجم وفريقك إن شاء الله يجيب له ربي مهاجم كيف ليفاندوفسكي معناه.
1: إن شاء الله إن شاء الله ما حسيتك
2: حسيت ويدي على برشلونة يجيب لهم ربي فهمشي
1: شو اسمه أقوى سنتر دو فورماسيون فيك يا عالم
4: برشلونة
1: برشلونة
2: مشيت عاد أنت كامب نو ودنيا وتفرجت
1: مشيت نعطيك فازة في برشلونة ريت هذوكم اللي عمارهم 12 و11 و10 سنين و13 عام و14 عام نورمال يخسر 14 يخسر 15 خاطر هو ما حشتوش بالنتيجة حشتو بالفورماسيون
4: حشتو بش يلعب ويتعلم
1: خويا برجولية مدرسة مدرسة كبيرة كيما أجاكس مثلا واحد شك أنه ثم أجاكس في العالم كذا منجم متاع هذاك علاش احنا تو في البطولة التونسية الحقيقة نداء استغاثة للجمعيات بتاع الكورة تو أولاد الجمعية اللي تفرمي فيهم أنت في الجمعية شنو مصيرهم معناتها أنت يا خويا تفرمي فيه وثم بوتونسيال بتاع كورجية مش نورمال في الجمعيات الكل ويطلع أبوه ويتبعه أمه وكذا ويمركي لك فهمني ولا ملكادي الجنيور حاجة مش نورمال بعد يوصل للسينيور ما تلقاهش
4: وتلقى السينيور 11 يكوروا فيهم واحد ولا فيهم حتى واحد ابن النادي ومن بعد أنت تحبهم في بطولة ولا في كأس تحبهم يلعبوا على المريول وتحبوا يزيد من عنده وكيبدأ تعب يزيد صعيبة
1: برشا
4: والشيء ذا صار سنة في بطولة تونس لاموا على مثلا النجم الساحلي والترجي لاموا برشا انه زوج فرق تقريبا في كل تشكيلة فيهم عندهم لاعب ولا اثنين ابناء النادي
1: إيه؟
4: بار كونتر النادي الصفاقسي والنادي الافريقي عندهم في التشكيلة متاعهم ثلاثة أربعة خمسة ملاعبية من ابناء النادي وهنا يظهر الفرق بشوف الموسم اللي قدموه النادي الصفاقسي والنادي الافريقي الموسم
1: الكبير علاش حال سونتر فهمتني علاش حال من الكاتيجوري هذوما تاع ها المينيم ها كادي ها جونيور فهمتني فاش نحكي يعطيك الصحة شكرا شكرا جزيلا هذه ما تمشيش بايدك فارغه وصلتني 300 دينار
4: اخرى تقريبا سكروا على وش رقم
1: لحظه وصلتني تو 300 دينار خويا ايناس ان شاء الله ربي يبارك لك 300 دينار من عندها فهمني ولا ربي يبارك لك
2: سامحني انا وصلني 500 دينار بربي نزيدوه
3: الله
2: مادام هاني هون
3: مازالوا 200 الف على علوش رقم 11
1: ايناس
2: شنو قناتي كان اسمها صغير هدى ميرسي بوكو
1: عايش كاين 800 دينار عندنا
3: اي نقصين 200 الف على علوش رقم 11
1: معناتها عندنا 10 علالش
3: و800 دينار
1: لحظه ايناس قتلت كملوا ال 200
3: صحيتي
1: ايناس صحيتي ايناس
3: ليش نعلوش
4: انا كنت بوعد
1: ويلي عاد ويلي الفرحه اخويا
2: والله
1: مالك فلك هي
3: والله
1: 11 نعلوش عنا
4: انا اللي قلته صار نجم نمشي على روحي
2: ربي اللي بعث لنا قبيله 300 بعد ردهم 500 بعث لي مساج قال لي بربي 200 من عند امي
3: يا رب
2: يا اخويا ربي فضلها الوالد
1: ان شاء الله
2: كل عام وانت بخير
1: حداش نعلوش 200

0: هيك بنحكي لكم. هي
1: ما حد يصدق. عم صلي على النبي.
0: لحظة خلنا نطلب.
2: اسمع يطلب يتأكد منه.
0: يطلب بس يتأكد ليه لي. طايح طايح في الصوت عشقوي. طايح في الصوت عشقوي. خوي اللي قريته ذاك في المساج صحيحة. اللي قريته في المساج صحيحة. نسمع فيها. مريقلينا. مريقلينا. الله يبارك لك. هاي اسمع بابا.
2: انا سمعتك قال لك مريقلين بيان سور. شنو اللي مريقل
0: هذي اللي اعطاها زوز عللش.
2: اه ارحموا زي
3: الصحة بارك الله.
0: ارجع اعطاو ميساج اخر. قال لكم 500 دينار من غدوة حتى ايش لنهار الجمعة.
3: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: الله يرحمه.
3: اربع خميس الجمعة معناه زوز عللش في الجملة اخرين. ربي فضل.
0: قال لك خوي افتتحوا البتة.
3: ربي يوسع رزقك.
0: كل يوم 500 دينار من عندي
3: من عنده هو. ربي
0: ان شاء الله ربي يبارك لك ويوسع رزقك. الله يبارك لك ويوسع رزقك. الله يبارك لك. ملا جو اثنين هاو من الجمعة هاو اثنين
3: اليوم اثنين
0: الحمد لله. قديش وصلنا عد احنا تو حديش نعلوش
3: حديش نعلوش 200
1: 200 مع ال 500
3: تو عاد
1: 500 بارتيغ من غدوة حديش نعلوش 200 دينار ولا
0: شوي شوي شوي
1: حديش نعلوش طماع
3: صحيت حديش نعلوش 200 دينار.
0: ملا جو
3: الحمد لله.
1: والله ما تخيلتش انا قلت ثلاثه قلت اول جمعه وخاطر فما غلي الحقيقه في
3: الدنيا غاليه ما شاء الله. وذاك علاش لوجيستي ولي اكبر على خاطر بالحق الدنيا ماهيش ماهيش سهله. دونك يعطيكم الصحه الكل اللي تبرع باي مبلغ.
1: الله يرحم والديه.
0: هاي سيدي هنعملوا فاصل بعد شويه باش نمشيو للسين جي معريب ان شاء الله في الفاصل هذا
1: قش علوش المسنجر ولا حاجه.
0: والله بكري انت 31 328 328 50 225 225 اذكر رقم الواتساب تاعنا. اما تكلمونا على 31 328 328 سينو على الانستغرام كيما قلت ريم مكتوبه بالاجريك ريم نوردين سينو زين المالكي كيما تنطق بالضبط زينب المالكي فهمني ولا زينب بالاو
3: زينب بالاو
1: زينب بالاو
0: فهمني ولا ورباب فرجاني فرجاني فرجاني بالاب وانا جعفر القاسمي جعفر القاسمي فهمني ولا نعملوا فصل ثم نواصل.
4: ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
5: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناه أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: صباح الخير رجعنا لكم عربيه ادخل اختي ادخل صباح النور صباح النور نورمالمون توا سي نجي مع ستي ريم
1: نورمال موال
0: ولكن يا امنه اجري اجري اجري وفي الكواليس قالت لي معلومه مهمه جدا جدا جدا الحقيقه استجيره امنه معانا اجري يا امنه اجري يا امنه اجري هاك كرسي اجري سامحني ريم جربي سامح صباح الخير امنه
1: صباح الخير
0: امنه قلت لي بعض المعلومات واحنا نلموا في العلوش اخذ المعلومات اللي قلت لي تفضل
1: حبيت نعلق على القطوسه اللي عندك هي موجوده باش نعلمها كوكيز ولا حبيت نقول لك كيفاش تعلمها تعمل معناها التواليت نتاعها في الليتير تهزها هي في الليتير تحط تاخذها يدها تقعد تحفر لها هكا في الليتير
2: باش
1: هي تتعلم تولي هي تمشي اوتوماتيكمون وجونا مريقل وكوكيز تكون
2: تكون مريقله خاطر نورمالمون جعفور هذاك نورمالمون توريه لها امها مادام امها مش موجوده هي مازالت صغيره انت تعرف دور الام نتاعها
0: مرسي مرسي مرسي على
1: المناقشه ولا ولا تتعلم جوها مليح
2: نهار من زمان وفي الموضوع مضيفين مرسي مرسي امنه صحيتك امنه برافو عليك اللي يحبوا والله
3: احسن
0: انا امها
3: انت امها
2: طبعا
3: اي سيدي مرحبا بكم
2: وبرافو جوست معلومه بالحق راه القطط يعتبروك الباغون نتاعهم وانا مر شكرا مرحبا
3: مرحبا بكم احنا توا في سينجيما
2: اي
3: سينجيما مرحبا
4: سينجيم ماري
3: هو احنا جعفور قمنا بعمليه سطو مش مسلح على اللعبه
0: نعم
3: بما انها متعرفه معناها لكن هزيناها لثنيه التعريف فانا باش نقترح عليكم كل مره تعريف باش انتم تستنتجوا الكلمه بسي. اللي الكلمه ديما تنتهي بحاجه ولا تبدا نعم. بحاجه احنا بسي. اليوم بسي. كلماتنا باش تنتهي بألف مد ونون ان
2: أيه.
3: بالفصحى بألف مد ونون اي سيدي نبدأ دورتنا واحده من البنات كانت تحب تماركي معايا النقاط تعمل مزيه باش نبداو برباب رباب حيوانات رشيقه سريعه
2: غزلان
3: نقتل زين
5: بسم الله
3: احنا بنقول يا هادي
2: بسم الله ونلعب
5: خايتي
2: وبسم الله ونلعب
3: بنقول يا هادي زينب قوارض
0: جردين
5: جردين
3: جردين فئران نقطة زينب ونقطة جعفر الجردين والفئران
5: أمها
3: جعفر نغمات
0: الحان
3: الحان نقطة الجعفر ربي
5: نعم نيستي
3: أعضاء صلبة
5: أعضاء صلبة
2: جدران
3: أعضاء أعضاء
2: أعضاء قلت
3: أعضاء صلبة داخل الفم
2: أسنان
3: زينب قالتها الأولى أسنان ب زينب بناء أو هيكل جسدي
0: بنيان
3: صحيت
2: برافو برافو
3: صلب البنيان
2: برافو.
3: بنيان جعفور نقطة جعفر السؤال الجعفر توا مجال
0: ميدان
3: زينب وجعفر مع بعضكم رباب رباب ثقة في النفس
0: الدنيا
5: أخويا ما عادش تبعثولي ميساجات تو غدو نرجعو
3: إيجا نقول قائد السفينة
5: قبطان
0: قبطان
3: ربان أنا نقصد ربان قبطان صحيحة زادة أعطيو النقطة لرباب أختي زينب
2: مرحبا
3: فيضان شديد
5: طوفان
3: صحيت رباب طوفان جعفر يصلها السائل بالحرارة
0: ميزان برهان
3: لحظة مرحلة حالة يصل إليها السائل
5: هذين
3: السائل مش اللي
2: يصل
3: السائل يوصل لها بالحرارة هذا كيتسخنوا
0: ذوبان
3: الماء كيتسخنوا غليان شبيكم يا السائل كيف تسخنوه بالحرارة يوصل درجة غليان تنجموا تقولوا فوران زادا كان تحبوا الزوز صحاح دونك رباب غليان صحيت يا سيدي عند شكون تو زين
2: مرحبا
5: انا
2: رباب رباب اي رباب
3: رباب
5: بلي انا قلت هذين خاطر انت قلت حاله في بالي
3: ما يقدم تقربا او
5: قربان
3: الزوز مع بعضكم زينب ورباب قربان ما يقدم تقربا او تضحيه به زينب كوب صغير
0: فنجان
3: صحيت جعفور
5: فنجان
0: كيسين
3: صحيت
0: كيسين
5: تضحك جعفور اشبيك ام
3: جعفر جعفر حجر صلب
0: ثواني
3: يستخدم قديما لإشعال النار الصوان. برافو عليك يا زينب، نقطة لزينب. ب، رجل دين مسيحي رفيع الرتبة.
0: سان فالنتين. فالنتين.
3: لا، رجل دين مسيحي رفيع الرتبة. رهبان. لا، خمو شوية رفيع الرتبة. خمو شوية لكن نجم
2: الكاردينال.
3: نجم بالعربية الفصحى. نجم نقرب لكم ساعة، حاولوا من الأولى.
2: فما الباب وفما الكاردينال وفما
3: بالفصحى بالتونسي. بالتونسي خمم في المسيحية في البلدان العربية.
5: البلدان العربية. بالعمزات احنا بالآن.
3: احنا بالآن وفي وبالمد. مد ونون. بيه هابش نسهل لكم.
0: فالنتين.
3: فما زميل يخدم زميل هو صحفي كان في البريس اكريت في الجرايد وتوا عنده سنوات قليلة كرونيكور في بلاتو تلفزي.
2: مطران.
3: صحيت المطران، رجل الدين مسيحي رفيع الرتبة، ونحكيه على مطران. سلموا عليه مطران. برافو عليك زينب.
5: مرحبا.
3: هذه نقطة. السؤال تو عند زينب. أداة حديدية يستخدمها الحداد للطرق.
0: سندان.
3: برافو عليك.
0: متر القوى السندان.
3: برافو عليك. السندان جعفور.
5: هو متفوق.
3: صحيت. حواجز عمودية.
0: جدران.
3: برافو عليك. جدران.
5: ولا جعفور قالها جدران.
3: صحيح.
2: أنا قلت في مش
3: هي قالتها ومش في بلاصتها. رباب.
5: نعم.
3: لون يميل إلى الأحمر.
5: أرجوان.
3: برافو. أرجوان. صحيح. هو بنفسجي مائل إلى الحمرة. الأرجوان. صحيح. زينب كائن بحري.
0: مرجان.
3: برافو جعفور. لونه أحمر.
2: برافو.
3: المرجان. المرجان. صحيح جعفور. نقطة الجعفور. سؤال عن جعفور تو. لباس أنثوي.
2: فستان.
3: زينب فستان.
0: خليهم
3: لهم.
5: طرفات.
3: فستان. رباب.
5: نعم.
3: أداة لقياس الكتلة.
0: ميزان.
3: صحيح جعفور الأولاني. ميزان. صح. ميزان. زينب محل صغير.
0: دكان.
3: زينب وجعفر دكان. جعفر. رقعة من الأرض مزروعة بالأشجار
5: بستان.
3: المثمرة. بستان. صحيت رباب. بستان. جميل. السؤال عند رباب.
5: نعم.
3: وعاء قصديري ولا حديدي كبير لتخزين السوائل. ينجم يخزن الوقود، ينجم يخزن الماء.
0: برميل. برميل معناتها
3: يوفى بالآن.
5: سطلين. نيس. خزان.
3: برافو عليك. لتخزين وهو خزان. جميل. جميل. رباب خزان. زينب
2: قل
3: يقذف الحمم والرماد.
0: بركان.
3: صحيح رباب.
5: لازمني نرجع.
3: بركان رباب. أحسنتي. جعفور ناتج الاحتراق
5: المتصاعد.
3: صحيت. دخان. أحسنت. دخان المتصاعد في الهواء. ناتج الاحتراق.
2: براف. براف.
3: متصاعد في الهواء هو دخان. أحسنت. السؤال الرباب. نبات عطري.
2: ريحان.
3: أحسنت زينب. الريحان.
5: ريحان.
3: السؤال الزينب. نوع من التوابل الثمينة باهظة الثمن.
2: فيها في المغرب
3: يحبوا نطيبوا بيها. احنا ما غالي الحقيقة ساعات.
5: زعفران.
3: برافو عليك. الزعفران. احسنتي. جعفور نحي لك التليفون. عضو ما احنا نقولوا ما فيهوش عظم.
0: اذنان.
5: لسان.
3: صحيت. لسان ما فيهوش عظم. لسان. برافو عليك. هذه الرباب. رباب توا. وعاء دموي.
5: شريان.
3: قالت سي
5: ما نعرفش وحدها
2: متحفظت الوحده.
3: رباب شريان. نقطه لرباب شريان. زينب لازم تطلعها. كتاب ولا سجل.
5: ديوان.
3: صحيت. برافو عليك. الديوان.
5: ديوان.
3: ديوان. صوتكم. ديوان صوتك رباب. زينب لا مش زينب تو. جعفور. اختبار.
5: امتحان.
3: رباب.
0: والله
3: مع بعض. اي صحيح مع ب. رباب وجعفر. توا عند رباب. ورقة تجمع عليها المعلومات ولا الآراء.
5: استبيان. لا مش استبيان
0: دار شعبان
5: دار شعبان الفارغ
3: هي استبيان اما انا بهت فيك استبيان اي استبيان
5: نقطه
3: باه برافو عليك استبيان بول معناها سونداج زينب
2: تفضل
3: دعايه
2: اعلان
3: احسنتي اعلان
0: شو هذا
3: جعفور زاحف طويل
5: ثعبان
3: ثعبان جعفور ثعبان رباب
5: نعم
3: دليل
0: برهان
3: برهان جعفر
0: حضرنا من بكري دي
3: تستنى فيها
0: عندكي ودار
5: شعبين
3: دار زهوين زينب طيور يقولوا عليها اللي هي جالبة للنحس
5: غربان
3: غربان وقالتها قبلك رباب غربان به به به عند جعفر طوى انفعال شديد اضطراب وانفعال شديد
5: هيجان
3: احسنتي هيجان يا رباب عند رباب تسارع النبض
0: دقان.
2: خفقان
3: خفقان زينب برافو عليك خفقان صحيت زينب
0: نستيا خليني تفكر باش نحسبوا علاش
3: افتراء
5: بهتان
3: بهتان رباب جميل جميل حاجه هذه ديما تصير لنا ذهب المعلومه
2: نسيان.
3: نسيان نسيان احسنت نقطه الجعفر تقدير وامتنان
0: عارفين
3: برافو جعفر محليك يبدا هذا يجيبه صحيت حتى امتنان نكملوا بهذا مزوز خضوع وقبول
0: خذلان
3: لا
2: استكان
3: لا استكانه خضوع وقبول
5: هوان رضوع
2: هوان هوان
0: جبان
3: لا تبدا بالهمزه اي خليه له دقيقه
2: استكان
3: اذعان انه الاذعان والتعلق الشديد بالشيء او بالعاده هو ادمان احسنتم احسنتم انتم احسنتم يا خاطركم زوز جعفر برافو عليك اعطينا شو عندك على ليش بابا العزيز
0: قديش وصلنا على ليش اختي انا
3: احنا كنا في 11 ونص
5: 11 وجيجو
3: 11 و200 11 نعلوش و200 دينار
5: وي
0: 11 نعلوش ونقولوا 11 نعلوش تقعد 200
3: في كميه
0: الغدو
3: ايوه
0: وعندنا 500 نتاع السيد قال لك كل يوم عندك 500
3: برافو عليك
2: في ياتي صح
0: وعندنا هذايا ال 1000 دينار اللي جابته المواطنه
2: بارك الله فيها وربي يوسع رزقها ديجا
0: ثم المواطنه اللوطا حاضره
3: جميل
0: ان شاء الله ربي يبارك لهم ملا جو
3: الحقيقة
0: غدوة التحدي يا خويا ما نكثروش 15 نعلوش
3: شجاع
0: لا ما نكثروش
3: كثروش
0: لا ريت تو اليوم 11 نعلوش و200 هكا ولا
3: ايه
0: غدوة الامل خويا للي فاتوا اليوم غدوة نتوكلوا على ربي 15 نعلوش
3: يا ربي يعطيكم الصحة جوست حبيت نقول اللي رباب هي اللي ربحت
2: برافو رباب
3: شفت كيف الصياح يجيب برافو عليكم ميرسي يا جعفور والبنات
0: يعيشك ميرسي نتقابلوا غدوة ميرسي اي واحد كلمنا ربي يبارك لكم ربي يبارك لكم هو الجو تعدى ياسر محلاه في الحلقة نتاع اليوم ولكن انتم المسح هذيك الإنسانية اللي عملتوها هي اللي أضفت قيمة للحلقة متاع اليوم والله
2: والله
0: والله العظيم يطور سيان فمني ولا فتان جبان هذي عملوهم كل عنفوان هذوما كل
2: بيه طبعا.
0: أما الأهم أنه خرجنا بعدش نعلوش للعائلات إن شاء الله ربي يبارك لأي إنسان كلمنا موعدنا غدا في الأمان باي باي
2: باي, باي.
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة publicité Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
6: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء
7: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء
8: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لوساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن سهلها تسهيل
9: ديوان افام فلاش نيوز
10: مشاهدي منتصف النهار ديوان افام عسلمة
11: ديوان افام
10: وزارة العدل تفيد بأن تحركات هيئة المحامين التي انطلقت في تنفيذها اليوم وامتناعها عن تقديم الخدمات لن تكون لها تأثير على سير مرفق العدالة، مضيفة أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفاديا للأضرار بمصالح المتقاضين. يشار إلى أن المحامون انطلقوا بداية من اليوم في سلسلة من التحركات الاحتجاجية بدعوة من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، تنطلق بحمل الشارة الحمراء بالمحاكم تعبيرا عن رفض المحاماة لتجاهل مطالبها وفق ما جاء في بيان سابق صادر عن هيئة المحامين. توقف نشاط وحدة الإنتاج التابعة للمجمع الكيميائي التونسي بلمضيلة واحد منذ أمس وفق ما أكده مصدر مطلع لمراسل ديوان فان بلجيكا، موضحا أن نفاد احتياطي مادة الكبريت لدى المجمع تسبب في تعطل مختلف وحدات الإنتاج التابعة له في انتظار التزود بكميات جديدة لاستئناف النشاط من جديد دون تحديد موعد لذلك. وزارة التربية تعلن فتح الباب المشاركة في حركة النقل في نطاق الحالات الإنسانية لمدرسي التعليم الابتدائي بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، وتدعو الراغبين في الترشح إلى تسجيل مطالبهم وجوبا عبر الفضاء الرقمي المخصص لموظفي الوزارة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 ماي إلى 12 جوان 2026. البريد التونسي يعلن إعادة فتح مكتب بريد الرياض بمعتمدية جربة حومة السوق من ولاية مدنين، وذلك بعد استكمال أشغال إعادة التهيئة، موضحا أن المكتب أصبح جاهزا لاستقبال المواطنين وتقديم مختلف الخدمات المالية والبريدية بعد تجهيزه بموزع آلي للأوراق المالية. إلى الشأن الدولي، طهران تسلم الوسيط الباكستاني نصا من 14 بندا، ويركز النص الجديد على مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. الأمم المتحدة تعلن تضرر أكثر من 100,000 شخص في اليمن جراء السيول التي ضربت عدة محافظات منذ أواخر مارس وحتى أفريل الماضي. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق بعد قليل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
11: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
12: ديوان فام صوتكم
11: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار وخمسة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام. كالعادة والعويد معدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس. كالعادة ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجعوا لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم. مش تلقوا معنا كل التفاصيل والمستجدات في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا. بعد شوية تكتشفوا في فقرة شنو المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في البلاتون. بعد باش نمشيو معاكم لفقرة الأكتواليتي، باش نبداو في الأخبار. إطلاق سراح رئيس بلدية الزهرة السابق محمد ريان الحمزاوي، باش تكون حاضر معنا إن شاء الله عبر الهاتف عضو هيئة الدفاع عن ريان الحمزاوي ليلى الحداد. أيضا باش نرجعوا على زوز المسيرات اللي عاشت على وقهم البلاد، مسيرة وقفة احتجاجية هما نهار السبت، مسيرة احتجاجية بالعاصمة تنديدا بغلاء الأسعار وتحرك احتجاجي آخر في القصبة للمطالبة بترحيل المهاجرين غير النظامي. باش نرجو زاد على بلاغ وزارة العدل اللي هبط منذ قليل في علاقة كيفاش باش يكون عمل المحاكم، خاصة بعد إعلان هيئة المحامين عن جملة من التحركات الاحتجاجية في الفترة هذه واللي المنطلق نتاعها باش يكون غدوة. بعد باش نرجعوا طبعا على فقرة المقال الارتيكل دي جور، وباش نحكيو على كابوس قد يهدد العلاقة بين واشنطن وبكين. شنو الكابوس هذه؟ التفاصيل تنعرفوها مع طارق الكحلاوي بعد في فقرة الارتيكل دي جور. وهل يمهد ترامب لتحويل فنزويلا إلى الولاية الأمريكية عدد 51؟ علاش الرقم هذايا وعلاش العنوان هذايا والسؤال هذايا؟ تنرجو بعد على التفاصيل المعطيات الأرقام آخر الحصة كالعادة في فقرة بالأرقام مع الزميل نور الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس،
1: بداية أسبوع موفقة للجميع، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا طبعا على الفيسبوك وعلى شانل اليوتيوب ديوان اف ام لايف. مرحبا بكم الكل، مرحبا بتفاعلاتكم وتعليقاتكم مع كل الملفات المواضيع اللي نطرحوها في الحصة. يرافقني اليوم في التحليل والتعليق ونقاش كامل الحصة على يميني خليفة شوشين. خليفة اهلا وسهلا، مرحبا.
2: تحياتي ابتسام وتحياتي طارق وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع.
1: ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. طارق الكحلاوي اهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا ابتسام، خليفه، الاعداد وجميع المشاهدات المشاهدين مستمعات مستمعين،
1: مرحبا بكم، مرحبا بعودتك طارق، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا توا. والبدايه كالعاده باولى فقراتنا عطاير.
0: عطاير
1: نبدا معاك طارق، تفضل.
3: ايه الحقيقة أنا مش نحكي على فرنسا. أنا مشيت في التزام أكاديمي الأسبوع الفارط لندوة تتبع المؤسسة اللي أنا فيها ومجموعة من الشركاء متاعنا حول موضوع التنمية المستدامة وغيرها. وخذيت بعض، أنا كل ما نمشي ديما ناخذ بضع أيام على الأقل نشوف بعض الأصدقاء، لكن نشوف زاد عندي مدة على فرنسا 7 أو 8 سنوات، وفرنسا في حالة مخاض كبير جدا يعني. وكان مهم نشوف حتى أصدقاء باحثين، أصدقاء سعقدم، تحية دور نجيب باكوشي صديقنا من أيام الجامعة 9 أبريل، من الناس اللي كانت بالحق من أعلام الحركة الطلابية، عندي 20 سنة مشفتوش، لكن شفت أصدقاء أخرين زادة
2: سواء لي زادة
3: أي في نفس الفترة فترة التسعينات، وشفت أصدقاء أيضا جامعيين بما فيهم اللي يعملوا على السياسة الفرنسية والجيوسياسة الفرنسية عموما. والحقيقة قعدت وسمعت وشفت ودخلت حتى للسينما وشفت شنية الأفلام اللي تفرجوا فيها الفرنسيس، فعلا فما منعطف كبير. فتحدث على النقطة هذه كان بعد الأثر على تونس يعني، لأنه في النهاية عنا أكثر مليون تونسي يعيشوا في فرنسا، والعلاقات طبعا الفرنسية الإفريقية الأسبوع الفارط صارت القمة الإفريقية الفرنسية في كينيا، وحضر الرئيس الفرنساوي عمل مجموعة من تصريحات مثيرة للجدل. لكن أهم نقطة نحب نبدأ بها اللي انهيار النظام السياسي التقليدي الفرنسي متاع القائم على حزب يمثل اليمين التقليدي وحزب يمثل اليسار التقليدي صعود ماكرون انتهى إلى حد الآن، لأنه ما عادش عنا وضوح في المشهد السياسي الفرنسي. ولا فما نقطة رئيسية للاستقطاب بلتو كحزب اشتراكي وحزب يميني حزب ديغولي وحزب يساري تقليدي، ولا فما قضايا ثقافية، قضية ثقافية محددة هي مصدر الاستقطاب وتهمنا نحن كعرب ومسلمين، ولا الموضوع الرئيسي هو هل أنت مع فرنسا لائكية أم أنت مع أسلمت فرنسا؟ هذا هو الموضوع الرئيسي اللي قائم عليه الاستقطاب الفرنسي، وهذا الحقيقة توجه خطير. يعني مثلا توا تعرف كيف فرنسا غير الخاضعة لقدوم ميلانشون، التوجه هذية مثلا صار تركز حوله في علاقة بالمهاجرين العرب والمسلمين، والانتخابات البلدية اللي صارت اللي خليت ميلانشون يهز مدن مهمة تاريخيا كما سان دوني يهزوها أفارقة من جنوب الصحراء، خلقت نوع من الصدمة لدى أوساط فرنسية عديدة. والتوجه الأكثر تحت عنوان فرنسا اللائكية فما تحالف واسع بصدد التشكل، فرنسا اللائكية عمليا ولد تعني، وهذا شفته الحقيقة في سردية قدمها واحد من الأفلام الأكثر فرجة الآن في فرنسا لابوندون، يتحدث على اغتيال أستاذ تاريخ وجغرافيا فرنساوي، اللي الفكرة هي أنه فرنسا اللائكية يعني هالتحالف الواسع اللي فيه بين ظفرين تعايش وتسامح، اللي هو يعني في نهاية الأمر الفرنسي الذي يخضع لفكرة هيمنة الثقافة القديمة المسيحية اليهودية. هو عموما لهنا يروا المشكل أنه فرنسا اللائكية تعني أيضا تحالف ودعم لإسرائيل، فرنسا اللائكية يعني أيضا اليمين المتطرف يلقى نفسه في حالة انتعاش في حالة تراحة، وذلك علاش مرشحهم المحتمل باردلاي نجم يكون هو مرشح جامع بعكس اللي كان في التاريخ الفرنسي الحديث كي يطلعوا جماعة الفرو ناسيونال يصير تحالف ما يسمى جمهوري ضده. والآن الخصم الرئيسي هو ميلانشون، والنقطة الرئيسية لأنه خصم لدعم القضية الفلسطينية ودعم الفلسطين، لأن وذلك ولا يترى على أساس أنه هو التطرف. نفس الشيء بالنسبة للشخصية الأخرى الصامتة الآن مش واضح هل باش ترشح ولا، الذي كان باش ترشح باش يخلط برشا أوراق اللي هو دومينيك دوفيلبان، لأنه يمثل مثل فرنسا القديمة فرنسا ديغولية ينجمي دوتوريكا. الانتخابات القادمة الرئاسية باش تكون مهمة جدا في تاريخ فرنسا، ومن الصعب باش تلقى حد يقول لك نعرفوا شكون باش يربح، متوقع شكون باش يربح، متوقع على الأقل الزوز اللي باش يوصلوا للدوزيام تور، لأنه عادة الانتخابات الفرنسية الرئاسية تحسن في الدور الثاني. نجي العلاقة بينا احنا، فرنسا تعلم اللي هي بصدد خسارة مواقع في القارة، وأيضا تمر بعلاقة صعبة بعدد من الدول بما فيها تونس، تونس صعود الدور الإيطالي قياسا بالدور الفرنسي. وأحد الأسباب متاع تراجع فرنسا هو إصرار السردية الرسمية الفرنسية على عدم الاعتذار وعدم الاعتراف بالماضي الاستعماري. نهار اللي طالع في الطيارة السفارة الفرنسية لهنا نشرت خبر يحتفل بنهاية الحرب العالمية الثانية ويبارك للتوانسة وخاصة للناس اللي أجدادهم شاركوا في التحرير ليجيون أفريكان، على أساس أنه كان التحرير هو تحرير لنا أحنا، في حين وقت اللي صار خروج الألمان انتهاء الألمان أو خسارة الألمان وقتها بدأت دورة ثانية من المجازر في منطقتنا، منها المجزرة الشهيرة متاع ستيف، معناها اللي حتى الآن في الخطاب السياسي الفرنسي الرسمي لا يراد الاعتراف بشكل واضح اللي هي مجزرة، مجرد ديزافرونتمون يقول لك كما قال مقال لو فيغارو. نهارت اللي زاد أنا طالع نقرأ فيه ديزافرونتمون دو ستيف، معناها فما مشكل حقيقي،
2: هو حديث على 45,000 معناتها
3: شهيد، مجرد ديزافرونتمون يقول بين الفرنسيين دونتوليكا فما إشكال حقيقي. وفرنسا تحاول ترجع، الرئيس الفرنسي في القمة اللي صارت في كينيا يحاول يبني على التناقضات الأمريكية الصينية ويحاول يعيد الاعتبار اللي صار في مالي، يحاول يقع استعماله مش يقولوا هاو اللي يعول على الروس هاو شنو يصير له، لكن المسألة أعمق منها كيف فما تراكم عميق وفما مشكل حقيقي في العلاقات الإفريقية الفرنسية، ومش باش تغيرها تصريحات من نوع التصريح اللي عمله ماكرون بتاع نحن اللي بان أفريكان الحقيقيين، اللي هو تصريح غير الحقيقة مين يجمش يتفهم بأي شكل من الأشكال. على كل حال ما يحدث في فرنسا مهم، مخاذ كبير باش يكون عنده استتبعات أيضا على العلاقات التونسية الفرنسية بشكل مباشر، لأنها توا زادت تمر بمرحلة يعني صعبة حتى على المستوى السياسي.
1: موضوع يستحق المتابعة ويستحق أكثر وقت للتحليل والنقاش أكيد، ونرجع له طارق، ومهم جدا خاصة في علاقة به تونس والقارة ككل. لكن قبل هذا مازال موصل معكم بتبيع فقرة عطاير من طارق الكحلاوي مباشرة، باش نعطي الكلمة لخليفة شوشان. خليفة تفضل لك الكلمة.
2: أنا مش نرجع إلى الأزمة في غزة، اللي يظهر لي الأحداث وتسارع الأحداث في إيران وفي مضيق هرمز وفي لبنان وفي العديد من المناطق خلينا نغفل شوية على مأساة غزة. هي مأساة ما بعد ما يسمى بوقف إطلاق النار، لأنه لا يوجد لوقف إطلاق النار، وما زالت إلى حد الآن الاغتيالات وما زالت الاعتداءات وما زال القصف. لكن وصل الأمر إلى حد الحديث عن مقابر للإيجار، وهذه قصة من قصص المآسي اللي تعيشها غزة، اللي تعاني من أزمة مش نحكو في الوقود، ومش نحكو على الغذاء، ومش نحكو على المنازل، ومش نحكو على الغذاء، ومش نحكو على المياه، ومش نحكو على الخدمات الصحية اللي تقريبا أصبحت أمر واقع في غزة. أصبحنا نتحدث عن أزمة مقابر في غزة، لأنه تقريبا عندها مدة ثم إشكالية كبيرة ياسر في غزة، خاصة بعد إيقاف إطلاق النار وبدأ عملية معتها تقريبا استخراج العديد من الجثمين الموجودين تحت البنايات المهدمة، واللي هي بالألاف، واللي للأسف مازلنا نتعامل معها بصمت كبير. شهدت غزة أزمة خانقة في أماكن الدفن نتيجة تقريبا المدافن القائمة تم تجريفها من قوات الاحتلال الصهيوني، وبذلك شكلت معاناة أخرى. معناتها لا يزي موت، لا يزي ألم، اللي ما ينجموش حتى يلقوا يدفنوا الشهداء متاعهم. المدافن القديمة تقريبا ما عاش فيها مساحات شغرة، وخاصة الرئيسية منها. الممرات ما بين القبور مسحت تقريبا، مثل مقبرة الشيخ رضوان اللي هي من أكبر المقابر. اضطر الأهالي إلى فتح القبور القديمة ودفن الجثمين فوق بعضها البعض في مقابر جماعية. على مستوى البنية التحتية تشير العديد من التقارير إلى أن عشرات المقابر في مختلف مناطق القطاع تعرضت للتجريف التام والتدمير، مما أدى إلى نبش بعضها أو تسويتها عن طريق الآليات العسكرية، مما اضطر السكان إلى الدفن العشوائي للشهداء تحهم، سواء في ساحات المدارس، في أفنية المنازل، في الحدائق العامة، في الطرقات. كما شهدت ظاهرة كبيرة البارحة، نشوف نشاهد في تقرير أنه تكاليف حتى القبور اللي موجودة في حد ذاتهم للأسف أثرى الحرب، حتى في القبور وصلت إلى 700 شيكل بالعملة الصهيونية، مما دفع الجميع للحديث على مقابر للإيجار للناس. واللي الطالب مثالش تعطيني فرصة أن نقبر الشهيد متاعي مع الشهيد متاعك وقتيا، وإذا صحقيت النجمة نعطيك. هذه ونوصلت المأساة في غزة. للأسف كل ما تم الحديث عنه، عن السلام، عن إيقاف وقف إطلاق النار، ما كان إلا فرصة من أجل إبعاد كل الكاميرات العالم وخاصة الكاميرات العربية على الواقع الموجود في غزة. اليوم استفرد بهم العدو الصهيوني الدول العربية والدول الإسلامية التي كانت ضامنة لإطلاق النار ولما يسمى باتفاقية السلام ومجلس السلام اللي عمله ترامب واللي وافقوه الدول العربية، تقريبا كان أكبر كذبة معناتها شهدناها على الفضائيات اللي عملته فقط، اللي هي اهتمام الرأي العام الدولي واهتمام الرأي العام العربي، الكل تم تحويله من أجل أن تموت غزة بهذا الصمت الكبير الإنساني. للأسف حتى حركات المساندة كما اللجنة الدولية لمساندة رفع الحصار على غزة، للأسف قاعدين نشوفوا البارح إلى ساعات مؤخرة، واليوم معناها تقريبا صباحا أنا تبعت، بدأت عملية الاشتباك مع السفن اللي مشات إلى غزة، وبدأ العدو الصهيوني وفي المياه الإقليمية ما خلاهمش حتى يتقدموا، وبدأت عملية الإيقافات بالكركارة لكل الناشطين في الجانب هذايا. لكن في نفس الوقت لا احنا تابعنا هذا الأسطول، لا بقية الدول العربية، لا العالم اهتم بهذا الأسطول. يبدو حتى المساندين لغزة يتعرضوا الآن إلى جريمة من طرف الكيان الصهيوني أمام صمت كل العالم.
1: مرة أخرى إن شاء الله ربي يرحم كل الشهداء في غزة وكل الشفاء للمصابين والجرحى. وكما قلت أنت خليفة، ربما هالتطورات اللي قاعدة تصير على مستوى المنطقة تطورات متسارعة جدا، خاصة في علاقة بالحرب اللي قاعدة تصير بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، خليت جزء خلينا نقوله من عدسات الكاميرات ومن وسائل الإعلام يكون التركيز أكثر والحيز الزمني أكثر، في حين أنه الكيان الصهيوني ما زال يواصل حرب الإبادة الجماعية والتقتيل والتهجير اللي خلى شيء يوصل لمقابر بالإيجار كما كنت أنت مأساة كبيرة خليفة. وما لازمش ينسى الإعلام الحديث عن غزة. احنا باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نكمل معكم بقية الأخبار والمستجدات لليوم. تفضل.
0: هنا تونس على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نص نهار 21 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس اللي تابع فينا توا وقاعدين يسمعوا فينا زادة ويتفاعلوا مع كل المواضيع اللي يصير طرحها في الحصة. مازلنا مواصلين معكم طبعا ساعتنا الأولانية بقية الأخبار والمستجدات. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو خليفة شوشان وطارق الكحلاوي، ومن فقرة عطاير باش نمشي مباشرة

0: على هذا التشريف لي في مداخلة على صديقنا. هو صديقنا ريان الحمزاوي.
1: مرحبا بك أستاذة ليلى الحداد، نذكر عضو بهيئة الدفاع عن ريان الحمزاوي. مهم جدا نرجع معك على مغادرة السجن، لأنه هنا يبما السؤال اللي تسأل أستاذة ليلى باش نوضحه حتى للناس اللي تبعت القضية هذه وما يعرف بقضية التآمر عدد اثنين على أمن الدولة. هو عدى، خلينا نقوله، أو قضى مدة العقوبة اللي صادرة ضده. لو كان ذكرنا شنية العقوبة اللي صادرة ضده، دونك هو كمل المدة وبالتالي غادر السجن. لو كان حبوا نفهم تفاصيل الحكم ومغادرته السجن، تفضل.
0: هو ريان تم إيقافه في 18 ماي 2023، طبعا على خلفية ملف تم فتحه بتآمر سنين، وكانت وتم إصدار بطاقة إيداع في حقه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي بالإرهاب، وتم التحقيق معه ومشيت المراحل القضية هذه إلى حدود الجلسات في الحكم الابتدائي. تم معناه حكم عليه ب 12 سنة سجنا في هذه القضية، وثم تم استئنافه من قبل هيئة الدفاع، وفي الاستئناف تم الترافع وتم تنزيل العقاب إلى 3 سنوات. عمر محمد ريان حمزاوي معناها قضى بالسجن معناها في هذه القضية على خلفية هذه القضية 3 سنوات من معناها بالسجن، وتم الإفراج وإطلاق سراحه عفوا أمس من يعني 17 ماي 2026، بعد أن قضى المدة التي تم الحكم فيها استئنافية.
1: الحكم الاستئنافي مدام ليلى باش نزيد نثبت معك، دونك هو كان 12 عام في الابتدائي بعد الحكم، ولا 3 سنين بعد استئناف الحكم الابتدائي من قبل هيئة الدفاع عليه. يظل فما زاد عامين من المراقبة الإدارية، من عرش هذا زاد صاير تبع الحكم الاستئنافي.
0: هو المراقبة حينما يكون الحكم نهائي بات، يعني وإحنا طبعا عقبنا الحكم، وبالتالي لحدود هذا التاريخ الحكم ليس نهائي بات إلا بعد صدور الحكم في التعقيب، إما بإرجاعه طبعا إلا بقبول التعقيب وإرجاع الملف من جديد على هيئة أخرى في محكمة الاستئناف أو رفضه، فيصبح الحكم نهائي بات. بالتالي إلى حد الآن، إلى حدود هذا التاريخ، بالنسبة للمراقبة الإدارية ستظل معناها معلقة إلى حين صدور الحكم التعقيبي. نعم، هذا بخصوص المراقبة الإدارية.
1: والقضية ما زالت مفتوحة، لأنه فما برشا متهمين آخرين، وفما أحكام استئنافية في حق متهمين آخرين على ذمة هذه القضية. أستاذ،
0: لا، هو الحكم الاستئنافي برمته هو تم تنزيل العقاب على بعض بقية المتهمين الموجودين في القضية هذه، وكل المتهمين عقبوا الملف، بالتالي ما زال إلى حد الآن ما معناها منشور لدى محكمة التعقيب، وإلى حد الآن لم يتم يعني تحديد جلسة فيه، وبالتالي ليس نهائي بات اتصل به القضاء إلى حد اللحظة، باعتبار أن حتى النيابة معقبة للمتهمين الموجودين في قضية التآمر اثنين، وانتم تعرفوا معناها فيها العديد من الأطراف، معناها مش بالضرورة باش الناس في وسائل الإعلام باش نذكرهم، وبالتالي معناها القضية ما زالت إلى حد الآن لم تنتهي، ولم يفضل الستار عليها حتى تكون أحكامها باتة ونهائية.
1: واضح، شكرا لك أستاذة ليلى حداد، عضو هيئة الدفاع عن محمد ريان الحمزاوي، على التدخل معنا. هذا شنو حابين نفهموا إلى حد ما؟
0: حبيت أرسل لكم نشكر أهالي الزهرة على الاستقبال وعلى المحبة اللي قدموها لولدهم ريان، شكرا لهم، شكرا لهيئة الدفاع، شكرا لكل من ساند ريان، ومعناها والحمد لله معناها هذا هو، حبيت أن نوصل مساج للأهالي اللي خرجت بعفوية وبمحبة لولدهم واللي عاش معهم واللي قدم لهم العديد الخدمات وقت كان هو معناها رئيس بلدية، وشكرا للكل اللي هي معناها كانت متضامنة ومتجانسة طول 3 سنوات، وخاصة عائلته وليداته الصغار، زوجته، أمه، والده، أخواته، الكل العائلة المثقفة نتاعو اللي وقفت معاه مدة 3 سنوات. شكرا لك.
1: شكرا لك أستاذة ليلى الحداد، عضو هيئة الدفاع عن محمد ريان الحمزاوي اللي غادر السجن بتاريخ 17 ماي 2026 بعد قضائه لمدة العقوبة اللي كانت صادرة في حقه فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الاثنين، الحكم اللي كان ب 3 سنوات سجن على

0: في الثور الاستئنافي والحكم ابتدائيا كان لمده 12 عام ادى او خلينا نقول قضى مده العقوبه السجنيه وغادر السجن. نقول الملف لم يحسن بعد في علاقه بالقضيه هذه بعد صدور الاحكام الاستئنافيه, خاصه انه فما برشا محامين عن متهمين اخرين قلنا الأستاذ انهم عقبوا على الاحكام الاستئنافيه. نسمعكم طارق الكحلاوي, نبدا بك احنا كيفاش خرجوا الخبر, شفنا الفيديوهات في البدايه نتاع الاستقبال اللي صار له على مستوى المنطقه الزهره هو اللي كان رئيس مجلس بلدي فيها. تفضل.
1: ساعة كل التهاني ليه ولعائلته اللي يعني زوجته خاصة صاروا عناوا في هالمرحلة هذه. أنا نجم نقول أدعي بعض المعرفة بالجهة, جهة الضاحية الجنوبية زهرة ورادس ومهل, خاصة رادس وين قريت وين قرأت أيضا أبنائي, ونعرف العمل اللي قام به كرئيس بلدية وقع انتخابه في انتخابات 2018, عمل متميز خلى الحقيقة انطباعات جيدة لدى سكان مدينة الزهرة, والعائلة هي نفسها عائلة معروفة, يعني عائلة الحمزاوي والده خاصة كان يتقلد مسؤولية حزبية في النظام قبل الثورة, والعائلة معروفة يعني لدى أهالي الزهرة. والاستقبال كان ملفت الانتباه. لازمني نقول اللي راهو توا من مدة كان يعتقد أنه باش يقع اطلاق سراحه في اعتقد نهاية رمضان, وتم تحضير الاستقبال وبكل عفوية الحقيقة عديد الناس والسكان. أنا اكتشفت مرة أولادي بزادة ماشي باش يحضروا في الاحتفال بتاع في المرة الأولى كي كانوا يعتقدوا باش يطلقوا سراحه في الأسابيع الفارتة, يعني حالة مثيرة للانتباه وتطرح عدد من الأسئلة. الحقيقة تطرح عدد من الأسئلة بما فيها الملف اللي هو معني به, يعني كي تلقى شخصية معلومة بأنها في حيز سياسي معلوم, حيز سياسي لنظام ما قبل الثورة, وتلقاه في قضية تنسب في سرديتها بغض النظر على الأدلة اللي فيها للتنظيم الخاص لحركة النهضة, تلقاه هو موجود في هذا, وفي الوقت اللي كان عنده صراعات وقت اللي وقع إيقافه مع والي آنذاك سابق لبن عروس, والحقيقة أثارت عديد نقاط الاستفهام والاستغراب وجوده في هذه القضية, ويطرح سؤال أيضا حول عندما يتم وصم الناس بهالتهمة هذه متاع التآمر والتآمر على أمن الدولة. في المؤره الناس كي تبدأ عندها ثقة في منظورها وفي ناس معينة وفي شخصيات معينة من فما حتى تهمة نجم تضرب تلك الثقة مادام هما قاموا بأشياء وعملوا في الحالة هذه إنجازات على مستوى بلدي في مدينة زهرة اللي تخلي الناس تثق فيك عندها وتعمل لك احتفال كي من هكاية. يعني من الصعب كي نشوفوا احتفال كيف هكا اللي باش نتعاملوا مع ريان الحمزاوي على اساس انه متآمر على امن الدوله, من الصعب يعني شنو الناس هذيك الكل معناها. يعني الحقيقه هذا اللي حصل البارح مثير للانتباه, لا يعني انه كل من حكم على هذه التهم وعلى معنى هذه التهم استقبل وسيستقبل بهذه الطريقه. مره اخرى مهم جدا انه كي تكون في السلطه وتقوم باشياء اللي تخلي انطباع جيد على الناس, حتى شيء ما نجم يضرب ذلك مهما كان, اي اتهامات اي اشياء ما دام قمت بخدمات للناس وبانجاز للناس فانه الناس معناها نوعا ما تصيرك عملية التملك والابروبرياسيون وراك متاعنا ونثقوا فيك ثقة تبنى بالممارسات وبالإنجازات. وذكرنا حتى في علاقة بالحديث تحدثوا عليها عن انتخابات البلدية, مهم رأو كتير انتخابات بلدية وتقدم طرح للناس ثم تحقق إنجاز هذه هو المطلوب رأو في انتخابات محلية, هذا النوع من العلاقة. على كل حال هذا يخلينا نزيدون نطرح أسئلة على كل الملفات اللي قاعد يتعامل بها القضاء في علاقة بمجموعة معطيات, وعلى رأسها موضوع التآمر على أمن الدولة اللي فما أيضا شخصيات أخرى اللي عليها جزء مهم من الجماعة منهم عياش الهمامي وغيرهم اللي لا يمكن التصور أنهم هم متآمرون على أمن هذه البلاد اللي خدموها طيله حياتهم بكل بالغالي والنفيس.
0: نخرج فاصل صغير وبعد نرجع نسمعك خليفه شوشان ونكمل معكم قيت الاخبار والمستجدات لليوم. تفضل.
2: هنا تونس.
3: بليسيتي.
4: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
5: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس. عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج.
6: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: هنا تونس.
0: هنا تونس نصف نهار و33 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم فقرة الأكتواليتي. مازلنا نحكي على محمد ريان الحمزاوي لرئيس المجلس البلدي المنحل بالزهرة اللي غادر السجن بتاريخ 17 مايو 2026. كانت دخلت معنا عبر الهاتف عضو هيئة الدفاع علي ليلى الحداد واللي فهمنا معها تفاصيل مغادرته السجن على ضوء المسألة القانونية. تقول غادر السجن بعد قضائه مدة العقوبة الصادرة في حقه اللي هي كانت على في مستوى الحكم اللي صدر ضده في الطور الاستئنافي 3 سنوات سجن. والقضية هذه اللي فيها عدد من المشمولين والمتهمين ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة 2 واللي صدرت أيضا في حقهم أحكام سجنية في حتى في طبعا الطور الاستئنافي واللي يظل يوصل حتى 20 عام. خليفة ما سمعتكش تفضل.
7: هو فعلا أنا خلي نحكي نقول ظاهرت ولا ظاهرت ريان الحمزاوي محمد ريان الحمزاوي. أنا نتذكر تقريبا في البلاتو هدايا ويمكن في الأماكن هدايا كانت ضيفتنا الأستاذة ليلى حداد في أوت 2023 وفي أكثر من مناسبة كانت ضيفتنا وتقريبا كانت تتحدث بثقة كبيرة جدا أن لا شيء يدين منوبها وحكيت لنا تفاصيل حول الملف هذايا وحكيت للسادة المستمعين وكلنا تقريبا كنا في البلاتو هذايا استغربنا من المسألة هذية وكيف تمت وكانت على يقين أن سيتم تبرئة موكلها لأنه لا علاقة له وأن تم حشره في القضية هذية من أجل توريطه في إطار تصفية حسابات مع أحد المسؤولين في الجهة في الجانب هذا. وبعد فعلا القضاء كتبعنا مشى في التخفيف ولأنه عمليا ثم زوز ثم ريان تقريبا حكم ب3 سنوات سجن وسنتين مراقبة إدارية وثم زاد متهم آخر ما نعرفش إذا كان نجم نذكر اسمه تم الحكم عليه بعدم سماع الدعوة في القضية هذه. مش هذا الموضوع لأن هذه مسألة قضائية تقريبا وأنا نقول مبروك ليه ومبروك لعائلته. اللي يهم أكثر هو ظاهرة استقبال خروجه. ماذا يلزم أنا مع الفصل ما بيناتهم باش نفهمه شوي. الشاب هذا على الأقل أنا نتذكر اسمه برز بشكل كبير في الكورونا وخاصة شنو اللي تعمل في إطار التحضير والاستعدادات اللي تعملت في مدينة الزهرة في الفترة هذيك وكان متميز في الجانب هذا اسمه بدا يظهر بشكل كبير في العلاقة هذه. وتقريبا بطارق تقريبا ولد الزهرة أنا منش من ولد الزهرة معناتها لكن في الأخير كل من أعرفهم وكل من قدم شهادة في الشخص هذا قال لي هو إنسان خدام شاب متفاهم علاقته جيدة مع الأهالي وقدم خدمات في الفترة اللي تحمل فيها مسؤولية البلدية لأن تعرف هو صعد في انتخابات 2018 في قائمة مستقلة العنوان لكن في الأخير جمهوره وحاضنته معروفة لأنه تقريبا خذاز هذا شوية من رصيد بوه لأنه كان رئيس بلدية في الزهرة وعنده ورجل أعمال وعنده معناتها تقريبا حضوره الطاغي في مدينة الزهرة هذيك وكان رئيس بلدية. إذن استند شوية زاد إلى الخبرة متاع بوه وعلاقات متاع بوه باش طلع لك في الأخير ما اكتفاش بهذا لأنه برشا ناس طلعوا بمعارف باتهم بالعلاقات هذه لكن فشلوا، لكن هو نجح عمليا اللي هو يكون في مستوى الأمانة هذية وقدم خلينا نقول أولاد حومته وأولاد منطقته ما يخليهم البارح يخرجوا يستقبلوه فعلا، لأنه لو أنه فشل في المهمة هذية وكان كما للأسف نقول الكثير إذا كان مش باش نقول الأغلبية الكثير من المسؤولين والكثير ممن تداولوا على المسؤوليات في البلاد هذية على مدة 15 سنة لكن في الأخير ما خلوا معناتها من الذكرى كان الأخبار السيئة. وهنا نشوفه في حال البلاد معناتها الوين وصلت في الدرجة هذية، لأنه في الأخير المسؤول سيقيم بالمنجز متاعه شنو اللي عملت مهما كانت النوايا متاعك في الأخير شنو اللي خليت هذا رغم القضية هذه ورغم السجن لثلاث سنوات ورغم ماكينات التشويه اللي صارت اللي ما ترحمش في الفيسبوك هذا، ولكن رغم ذلك أنا نعتبر نوعا ما يسمى وكأنه تم تبرئته لأنه النزول بالحكم 12 إلى 3 سنوات وينجم في التعقيب يتم معناتها حذف الجانب هذا بالرغم اللي هو للأسف المراقب بالرغم اللي هو تحمل المسؤولية بتاع 3 سنوات من يعوضهم له حتى إذا كان التعقيب معناتها حكمت بغير هذا ولو أنه صعيب لأن التعقيب تنجمش ترجع في الأحكام، أما ربما في علاقة بالمراقبة الإدارية تنجم ترجع. لكن في الأخير الاستقبال اللي شفناه البارح لا كان من أحزاب سياسية لا كان من جمعيات لا كان من ناس منظمين، كان من مواطنين عاديين الهالي متاع الزهرة اللي رأوا نوع من الوفاء للشخص هذية اللي خدمهم وقت محنتهم سواء في كورونا وخدم البلدية. وهذايا أنا علاش نقول أنا رسالة في زوز اتجاهات، هو رسالة في اتجاه أول اللي هو في علاقة بالمسألة القضائية لازم نطرح عليها نقطة استفهام كبيرة ياسر في علاقة بالأحكام وما نزول بالحكم من 12 سنة حتى 3 سنوات يطرح برشا أسئلة. وأنا الحقيقة معناتها نقول تحية لهيئة الدفاع لأن كانت بالفعل هيئة الدفاع معناتها مهنية وعرفت كيف تخدم الملفات متاعها وركزت على العمل القضائي والدفاع عن موكلها أكثر من اللي ركزت على المسألة الإعلامية والتوظيف السياسي ونجحت في ذلك في علاقة بالجانب هذايا. والنتيجة هنا شفناها. ثم رسالة ثانية أنا نقول زادة مهمة جدا، رسالة الأولى للسلطة وللمرفق القضائي حول بعض الأحكام والعديد من القضايا، والرسالة الثانية زادة في لبعض السياسيين اللي راه مش بالضرورة تكون عندك إيديولوجيا وخلفية إيديولوجية كبيرة برشا وتكون عندك حزب كبير وتكون عندك تنجم تحكي برشا وعندك برشا متكلمين باسمك في الإعلام، يكفي اللي أنت تتحمل مسؤولية تكون صادق تو الناس دافع عليك طلبش برشا جهد راه الناس في الأخير بالملموس والناس اللي يخدمها تخدمه وتبقى وفية ليه. هذا نقول نموذج، علاش قلت انا رساله في اتجاهين انا شفتها في جهتين، خاطر كما قال طارق بكري مش كل بشر يخرج راه مش سيتم استقباله بالحفاوه هذه، نجم يستقبلوه الانصار نتاع حزبه، اما باش يكون بالعفويه الشعبيه هذه اللي صارت في الزهره هذا المختلف، لانه الشعب هذايا اللي فتره من فترات الناس كل قال لك الشعب هذايا راه ولا علاقه له بالسياسه، ثم ناس وصلت درجه نقمتهم اللي هم بدوا يحملوا في الشعب المسؤوليه على ترد الاوضاع هذيا ويسموا فيه، ثم ناس حتى في كتب من نسب اكاديميه يسموه بالاسماء اللي سماها الجحظ كل الرعاع والسوق والعوام وكذا ما خلوا ما يقولوا في الشعب هذايا في اطار شتم، قلت لهم انا موضه نتاع الشتم هذايا هي، لكن في الاخير راه الشعب كيكون صامت راه مش لانه خايف كما بررته برشا عليه وما خافش الناس اللي في الزهرة خرجوا كيخرجوا معتها يدافعوا على ريان معتها ويستقبلوا فيه معتها ويهتفوا بالاسم متاعه وخافوا، ما ثم هم خارج الفاشية هذون بعاد يسكنوا في دولة أخرى ما هيش نفس الدولة، لا لا المسألة يلزم تتقرا في العديد من الاتجاهات والناس أنا الأوان باش كتصير ظاهرة كما هذه يقراها بالعقل ويحاولوا يستفيدوا منها ويحاولوا باش يفهموا شنو الرساله من الشعب هذايا ويتصالحوا معاه تو يعرفوا الحركه نتاعو وتيعرفوا وين يتجهوا تو يعرفوا يتصالحوا معاه.
0: بما أننا كنا نحكيه في قضية مهم جدا، نرجع لبلاغ وزارة العدل اللي صدر اليوم الصباح. وزارة العدل البلاغ اللي هبطته واللي تقول فيه بأنه ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزامهم بالقيام بتحركات وامتناعهم عن تقديم الخدمة في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة. وأضافت أيضا وزارة العدل في بلاغها أنه سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاستيلاء بواجبها في ظروف عادية من انعقاد الجلسات الفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابة المحاكم، وذلك ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفاديا الأضرار بمصالح المتقاضين. ويشار إلى أنه المحامون كانوا انطلقوا بداية من اليوم خاصة في علاقة بحملة الشارة الحمراء في سلسلة من التحركات الاحتجاجية كانت تعدلها أو دعالها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مؤخرا تعبيرا عن رفض المحامات لتجاهل مطالبهم، جملة من ضمنها جملة من المطالب المهنية اللي تخص القطاع متاعهم. خلينا نقول تارق ونبدأ معاك، صارت برشة تطورات في الفترة الأخيرة بعد إقرار الهيئة للإضراب العام الوطني حضوري باش يكون بتاريخ 18 جوان 2026 في كامل تراب الجمهورية مع التجمع عام بقصر العدالة بتونس، تسبيقه جملة من التحركات في عدد من مرافق العدالة في جزء من المحاكم المتوزعة في عدد من الولايات. غدوة 19 ماي باش يكون في محاكم تونس الكبرى نابل وزغوان مع التجمع بباهو المحكمة الابتدائية بتونس. خلينا نقول جزء من الملفات اللي طرحت نقاش في الفترة الأخيرة، وهذه تقريبا أول بلاغ من وزارة العدل تفاعلا مع ما أقرته والهيئة الوطنية للمحامين. تفضل.
1: هو أول بلاغ، لكن إجراءات وزارة العدل في علاقة بالهيئة المحامين والإضراب سبقها القرار بتاع مسائلة معناتها الهيئة بهذا بوضعيتها هذية والتشكيك في وجودها بناء على الحقيقة معناتها ما يحصل هو إصرار وإمعان في تجنب البديهي أنك تحاور هيئة منتخبة من منظورها، أولا تقول ليه ما فما إجراءات وما يمثلوش منظورهم، ثم تعمل بيان تقول لي ستتواصل الإجراءات المحاكمة في شكل عادي. كيفاش بشكل عادي؟ معقول هذا؟ بيان سور كي معناتك ما فماش لسان الدفاع تتسمى بشكل عادي. ما أقول أنا من شيرتي أنا سأسير المرفق العدالة حتى بدون حضور المحامين، سأحاول ضمان سأحاول. أما تقول ستتواصل الأمور بشكل عادي كأنك قاعد تقول راو القضاء لا يحتاج محامين. وعمليا هو هذا اللي قاعد صاير، راهو كي أنت عندك هيئة جديدة منتخبة عندها أشهر تتصل بك وزارة العدل باش تحكي معاك وانت ما تجاوبهاش، فهين وهذا يعكس عدم الاعتراف بوجود هيئة تمثل محامين، وهذا يعكس سياسة عامة الحقيقة توا استسهال يعني عدم الاعتراف بهيئات تمثل منظورها اخرها. انا ما حضرتش الاسبوع الفارط، يعني ما فماش منظمة اكثر وضوح ودقة وانضباط كما منظمة الاطباء الشباب، جيتي تعمل لها اجراءات متاع يعني هذه سياسة عامة من حق كل واحد يرى. فما وزيرة العدل ربما عندها سياستها الخاصة، من حق الناس ما نرى الحقيقة اللي فيما سياسة عامة متواصلة وعندها مدة لعدم يعني او تجنب اي طرف يترى منه نوع من المعارضة ما نحكيش معاه، هكا شوية معارضة معناتها وبعد شنو المانع انه تقعد تجلس على الطاولة وزارة العدل مع المحامين؟ هل بلاغ كي من هكا بشي حل المشاكل؟ معناتها عدم الاعتراف بوجود محامين ولسان دفاع في الاصل، يعني الحقيقة الاصرار والعناد على هذا التوجه مثير للانتباه من المضر عدم الحوار مع الهيئات ممثلة لقطاعات معينة في المجتمع التونسي. هذا يتسمى الحقيقة في رأيي هروب إلى الأمام السلطة التنفيذية على الأقل في الملف هذايا اللي كنا نشوف فيه في علاقة بالموضوع متاع ريان، يوري أنه تنجم تصدر أحكام غريبة جدا وتستحق المساءلة من المحامين من الأطراف المعنية بالحقوق والحريات واستقلالية القضاء، خاصة اللي أنت ما عندكش إلى حد الآن مجلس حتى بالقانون المنقح للقضاء، ما عندكش مجلس قائم الذات مجلس مؤقت للقضاء، ومن حق الناس أن تتسائل على استقلالية القضاء وهذا ما قاموا به المحامين بالإضافة إلى المؤاخذات الأخرى الكل المتعلقة بالجانب الإداري والتسيير اليومي للمرفق، وهذا يحل بالحوار وبإجراء الالتزامات اللي عليها وزارة العدل، منها تعيين رئيس محكمة استئناف وغيرها، باش مجلس القضاء يرجع يخدم على روحه، وهذا كان الوضع الطبيعي، ما انت فماش وضعية أخرى تجم تصير.
0: هاي خليفة، كنا انطلقنا في الحديث عن الموضوع هذا في الفترة الأخيرة، بداية من الجلسة اللي صارت على مستوى أو على مستوى مجلس هيئة المحامين، وقتها صار إقرار مبدأ الإضراب العام دون تحديد الموعد متاعه، وكنا حتى رجعنا على جملة المطالب متاحهم المهنية واللي تم القطاع عموما والمحاكم وغيره، ثم فيما بعد القرار متاع استئناف القرارات اللي تم إعلانها في إطار الجلسة أو متاع هيئة المحامين، ثم فيما بعد يجي رد هيئة المحامين بإقرار جملة من التحركات الاحتجاجية على مستوى عدد من المحاكم، يجي فيما بعد إضراب عام باش يكون في تاريخ 18 جوان، وآخر حاجة هو البلاغ اللي يصدر عن وزارة العدل اللي خلينا نقول موجه أساسا للمتقاضين وإعلامهم بكونه أنه التحركات اللي باش تعلن عليها وباش تنطلق فيها هيئة المحامين وامتناعهم عن تقديم الخدمة في علاقة بحلفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة. تفضل خليفة.
7: هو للأسف أنا نفس التعليق قلته، كان من المفروض أن يكون فض الإشكاليات على طاولة الحوار وليس في أروقة المحاكم، هذا الأمر الطبيعي اللي يجلس المحامين مع وزارة العدل، لأن وزارة العدل هي طرف تقريبا، هو الطرف الأساسي والرئيسي، لكنها طرف من ضمن الأطراف اللي تقوم عليهم المرفق القضائي، ثم الإدارة وثم القضاة وثم المحامين وثم زاد كتبة المحامين بدرجة أخرى، اللي هذون هم اللي يقوموا على المرفق هذا، وهذا هذه الأضلاع الأربعة وخاصة أضلع الثلاث ممثلة في المحامين والقضاة والإدارة لا يمكن الاستغناء عليهم من أجل تسيير المرفق الإداري هذا. ومن المفروض المرفق الإداري ماهوش من أي المرافق، هي كل مرافق مهمة جدا كما التعليم كما الصحة كما القضاء، لكن هذايا يمكن أن ينصف فيه ناس ويمكن أن يظلم فيه ناس، واليوم اللي ربما سيكون فاصل ما بين الإعلان على إضراب وهذا حق المحامين وما بين حقوق المتقاضين زاد اللي مش يجي، نجي إنسان نهارتها عنده قضية مفصلية في حياته في علاقة بشركته في علاقة بالعمل متاعه، تنجم تحدد حياته وخسارة لا يمكن أن تعويضها، لأنه الأطراف الكل سواء وزارة العدل ولا القاضي ولا المحامي في الأخير ما هوش يخسر برشا، هو يوم غير منجز للعمل ينجم تكون خسارته مادية، لكن المتقاضي اللي نجم يخسر قضيته نهارتها تنجم تكون خسارة لا تعوض، تغير له حياته كاملة. هك علاش بعض المرافق تعتبر فيها الإضرابات من المفروض تسعى كل الأطراف من أجل تفاديها، وخاصة وزارة العدل لأن هي القائمة على المرفق هذا، خلينا نقوله أنت من المفروض اللي عندك مصلحة أولى في تفادي الذهاب بالأمور إلى إضرابات، لأنك تعرف أنت اللي أكثر من سيتأذى من الإضرابات هذه هي المتقاضين، هي المواطن التونسي اللي عنده مصلحة، اللي جاي من آخر الدنيا، اللي عنده جلسة يستنى فيها باش يفض إشكاليته، اللي عنده ما نعرفش شناهي الحكاية تنجم تأديله إلى الفلاس في الشركة متاعه، لذلك كان من المفروض. لكن اللي شفناه اللي ما ثماش إصرار من وزارة العدل على الجانب هذا، لأنه خلينا نكون واضحين، بعد انتخاب العميد معناتها أبو بكر بن ثابت كان موجود معنا في البلاتو هذايا مرتين تقريبا، هون كان موجود وحكى معنا، خطابه كان عقلاني برشا، وجزء من المطالب اللي حكى عليها واللي تهم معناتها المحامين، مطلب الوحيد واللي زاد ما فيهش مفعول مالي، هوش مش تستفيد منها المحامين، لان المحامي ماهوش موظف، مش موظف ياخذ في الشهريه، هو يخدم عمل حر، لكن هو جزء اصيل من العمليه القضائيه، اقتضى المرفق القضائي ان يكون جزء من المعادله هذه ومن اركان المحامي ان يكون حرا، وهذا من اهم الاشياء معناتها اللي يكون، لانه ما نجموش زاد ان يكون القاضي حر ونعيطوا له باش يحكم ويمشي، لا، هو في الاخير يبقى من منظوري وزارة العدل بالرغم عنده استقلالية وحرية في علاقة بضمير وفي علاقة بالجانب، لكن إداريا تابع، لكن المحامي مستقل نهائيا باش يكون هو لسان الدفاع، باش يكون هو المحامي متاع الموكلين، لأنه عادة الموكلين خاصة في القضايا كي يبدأ المتقاضي هو الطرف الأضعف في علاقة بقضية ضد الدولة، في علاقة بقضايا ضد رجل الأعمال، في علاقة ضد إدارة، فإنه على الأقل يكون المحامي له من الحرية اللي يمشي معاه في الجانب هذا. شنو اللي يطرحه؟ بخلاف الصندوق متاع المحامين ومسألة ترتيبية في علاقة به مطالبة بها الوزارة من أجل فض الإشكالية وليس المسائل المادية، كل المطالب الأخرى تتعلق بالنهوض بالمرفق القضائي، بظروف المحاكمات، ظروف التقاضي، الزمن القضائي، الازدحام الموجود في داخل أروقة المحاكم هذه. هذه هي أغلب المشاكل اللي راهو طرحت واللي طرحيه، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، شروط العمل بالنسبة للمحامي وقت اللي يمشي يخدم في زيارته المناوب للسجن، في العمل متاعه داخل المحكمة ما يقعدش شد صف معناتها قدام كتابة المحكمة باش يبقى ساعتين وثلاثة باش ياخذ ورقة ولا باش يطلع على معناتها على نسخة من الحكم. احيانا معناتها للاسف ما بين المحكمه الابتدائيه ومحكمه الاستئناف شارع، في بالك ابتسام الدوسي ساعات قديش يبقى كي يطلبوه؟ ساعات الدوسي يبقى 4 شهور و6 شهور، ساعات معناتها في قضايا استعجاليه هي اسمها استعجاليه وتبقى 3 شهور. هذه كلها راهي معناتها من ضمن الظروف اللي شفتها في اللائحه بتاع المحامين واللي طرحوا فيها. ايه اذا كان وزاره العدل ما تتفوضش مع جزء من المرفق بتاع العداله وهم المحامين حول القضايا هذه، هي مع شكون مش تفاوض؟ علاش مش تفاوض في علاقة بالجانب ده؟ لذلك أنا نقول البلاغ هذايا هو تقريبا هو بلاغ ترتيبي تقريبا، تقول فيه الوزارة اللي المحاكم ستواصل الاطلاع بالعمل متاعها في ظروف عادية. صعيب باش تكون في ظروف عادية خاصة في غياب ركن أو جزء من المحامين اللي مش ينضبطوا للضربات هذية، ما هوش مش تكون الأمور سليمة. تحكي عن انعقاد الجلسات للفصل في القضايا المشهورة، ما هيش كل الجلسات مش تنعقد، وجزء من المسؤولية تحملها المرفق القضائي ووزارة العدل خاصة في علاقة بقطع المفاوضات. بتقديم الخدمات الإدارية بكتابة المحاكم ينجم يكون ومن حقها اللي هي تعلم مواطنين أنت ما نسيمش المحاكم ما عندهم الجلسات عندهم قضايا، لكن في الأخير حتى إذا كان ترتيبي، لأنه هذا موش تفاعل معه، ما نعتبروش تفاعل وما نعتبروش رد، أنا أعتبره بلاغ ترتيبي كما تقوم به وزارة التربية وقت تعلن نقابة الأسد على الإضراب نتاعها ولا تعلن أي نقابة. لكن في الأخير أنا نقول ماهوش حل، الحل العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إلى وصول حلول تفيد المرفق نتاع العدالة وتفيد بالحق تخدم مصالح المتقاضين، كما ركزت البيان نتاع وزارة العدل مصالح المتقاضين راهو في الحوار ما بينكم انتم والمحامين وليس في الصدام وفي البيان والبيان المضاد.
0: نوصل طبعا نحكيه على اخر الاخبار والمستجدات الوطنية وشنو صار في نهاية الاسبوع من بين الاحداث اللي صارت، نحكيه على مسيرة احتجاجية خلينا نقول عفوا شارك فيها عدد من النشطاء واللي خلينا نقولوا رفعوا فيها عدد من الشعارات الاحتجاجية اللي تندد بتردي الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة، إلى جانب عدد من المطالب الأخرى من ضمنها إيجاد حلول لملفات كما البطالة وجزء من الملفات الاجتماعية. من جهة أخرى في القصبة شفنا تحرك احتجاجي أيضا، كان الشعار الأساسي فيه المطالبة بترحيل المهاجرين غير النظاميين. وبش نبدأ معك طارق الكحلاوي، طارق نحكيه على زوز تحركات احتجاجية لزوز ملفات مهمة. طارق خلينا نقول ما بين الملفات زادة اللي مطروحة في الفترة الأخيرة، الملف المتعلق بغلاء الأسعار، الملف اللي يتعلق بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وملف آخر مازال قائم لليوم الحديث عليه في علاقة بملف الهجرة غير النظامية والمهاجرين غير النظاميين والتحرك اللي طالب بترحيل المهاجرين غير النظاميين. تفضل طارق.
1: خلينا نحكي على التحرك الاولاني المتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي خاطر تو ما عنديش وقت
0: برتيكو هي تو نرجع للساعه الثانيه نكمل.
1: الحقيقه هو مهم جدا انه المجموعات الشبابيه اللي تنشط منذ مده على موضوع حقوق الحريات انها تدرك انه موضوع حقوق الحريات لا يعبئ التونسيين. ما يعبأ التونسيين هو المواضيع المتعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي. أنا حسيت فما واللي فهمته هذايا داير من مدة ليست بالطويلة ما المدة القريبة أنه الموضوع الحقوقي على أهميته هو لا يثير انتباه التونسيين، لأنه بالنسبة للتونسيين ما هو سياسي مهم فقط عندما يتعلق بمسائل تهمهم خدماتيا بيئيا اقتصاديا واجتماعيا، كل ما يهمهم على مستوى ما يمسهم في معناتها حاجاتهم الأساسية فإن وقتها يولي مهم سياسي. وأعتقد هذا انتباه من المجموعة اللي تنشط على هالتحركات هذية التركيز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، لكن هذية طبعا يلزم كثير من العمل وكثير من المراكمة، لأنه معارضة تبني معارضتها على انتقاد ما هو اقتصادي واجتماعي والتركيز عليه، ولكن أيضا على تقديم رؤيتها البديلة للسياسات الحالية في نفس الوقت وبنفس الأهمية. هذه حاجة أعتقد رئيسية، وأنه تكون التحركات بما فيها في العاصمة لكن أيضا تكون معنية ببقية جهات البلاد، فإنه هذا ينجم يكون رافعة لمعارضة من نوع جديد عندها طابع شبابي، تمثل صورة جديدة تركز على مضامين بشكل مختلف، تركز فقط ليس فقط على انتقاد أيضا على تصور بدائل، لأنه أنا باهي أنا تتنحى السلطة هذه اللي مشكلتي معها الاستبداد، لكن في نفس الوقت أي باش نعمل الديمقراطية من أجل ماذا؟ ما هو يلزم الناس تفهم بعد تجربة الانتقال الديمقراطي العسيرة أن الديمقراطية هي مدخل لتحسين أوضاعهم، وهاي السياسات الممكنة والبدائل الممكنة في عدد من القطاعات اللي تنجم تخلق وضعية أفضل وتحسن حياة التونسيين. ليس الديمقراطية وهذا جربوه المفتاح السحري للتنمية والأوضاع الجيدة على مستوى الاقتصاد الاجتماعي، ليست كافية، ما يجب أن يكون موجودا أيضا بدائل ورؤية بديلة في عدد من القطاعات في عدد من المستويات. والهنا مهم جدا المجموعات الشبابية هذه الجديدة أنه تكون عندها رؤية في هذا الموضوع، هو تشكل نوع من التحالف جديد في جمعيات وأحزاب اسمه نفس، أعتقد هو اللي قاعد يقوم على مجموعة من التحركات هذه.
7: هو قديم جديد
1: بالنسبة لي، هو من المهم أنه يقدم مضامين ليس فقط انتقاد، مهم الانتقال من الحقوق والحريات إلى الاقتصادي والاجتماعي، لكن بنفس الأهمية الحديث عن البدائل وأيضا التراوح بين العمل الاحتجاجي في العاصمة ولكن أيضا العمل الاحتجاجي في الجهات.
0: واضح. احنا مش نخرجوا موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك تقع معه آخر المستجدات الوطنية والدولية، ومن بعد نرجع نسمعكم طبعا خليفة في المواضيع هذه ونكمل معكم بقية الفقرات الأخبار ورجعين.
2: هنا تونس، تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2
2: ديوان فام. عسلامة
8: عسلامة ديوان فام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
9: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
10: ديوان فام، نحب نوصل النداء
11: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: ملكبت الموجة صفاقس
12: على 91.2
2: تونس،
12: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
12: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز،
13: موجز الواحدة ظهرا، diwanafm عسلمة. عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس يسجل إلى موفى شهر مارس 26 و2000 شبه استقرار، حيث بلغ 2969 مليون دينار مقابل 2983 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما ورد في نشرية الطاقة لشهر مارس 26 و2000 الصادرة اليوم عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. كما أظهرت المؤشرات أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات لم تتجاوز 18% إلى موفى مارس 26 و2000. رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهرة من ولاية بن عروس محمد ريان الحمزاوي يغادر السجن بعد قضائه مدة العقوبة الصادرة في حقه فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة 2، حسب تأكيد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية ليلى الحداد، موضحة أن الحمزاوي حكم عليه ابتدائيا بالسجن لمدة 12 عاما قبل أن يتم التخفيف في الطور الاستئنافي إلى 3 سنوات سجنا مع 2 من المراقبة الإدارية، والتي ستظل معلقة إلى حين صدور الحكم التعقيبي في الملف، وفق قولها في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
14: تم إيقافه 18 ماي 2023 طبعا على خلفية ملف تم فتحه تآمر 2 وتم إصدار بطاقة إيداع في حقه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي بالإرهاب، وتم التحقيق معه ومشيت المراحل القضية هذه إلى حدود الجلسات في الحكم الابتدائي. تم الحكم عليه ب 12 سنة سجنا في هذه القضية، وثم تم استئنافه من قبل هيئة الدفاع، وفي الاستئناف تم الترافع وتم تنزيل العقاب إلى 3 سنوات. محمد ريان حمزاوي معناها قضى بالسجن معناها في هذه القضية على خلفية هذه القضية 3 سنوات. تم تقصيره أمس من 17 ماي 2026 بعد أن قضى المدة التي تم الحكم فيها.
13: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تفيد بأنه سيتم تسجيل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة 9 ليلا من الغد الثلاثاء بجزء من منطقة بومهل والمنطقة الحضرية مرناق والمناطق المجاورة لها، وذلك نظرا لبرمجة ربط الخزان الجديد بشلة بقناة توزيع قطر 600 ملم في إطار تدعيم الموارد المائية بمعتمدية مرناق. وشركة واضح في بلاغ أنه من المنتظر استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة 7 صباحا من يوم الأربعاء القادم، وذلك بعد استكمال أشغال الربط التي قالت إنها ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. وفي شأن الدولي، إيران تعلن اليوم أنها ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، قائلة إن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني رغم تقارير إعلامية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة. مواقع تتبع حركة الملاحة البحرية تظهر أن السفينة السياحية التي شهدت تفشي فيروس هانتا وصلت اليوم إلى ميناء روتردام في هولندا وهو وجهتها النهائية، حيث أعادت السلطات ترتيبات للحجر الصحي لطاقمها المكون من 23 فردا إضافة إلى 2 من الطاقم الطبي اللذين بقوا على متن السفينة. ويشار إلى أن تفشي فيروس هانتا قد أسفر عن وفاة 3 أشخاص، فيما كانت السفينة تنقل نحو 150 راكبا وموظفا من 23 دولة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع ابتسام شويخة وكمال فريق هنا تونس.
15: تسمعونا في سفيقس على الفريكانس 9.2.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان اف ام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية بقية الأخبار التفاصيل المستجدات. بعد شوية تنمشي ولفقرة الارتيكل دي جور مع طارق الكحلاوي، مقال مهم جدا اختاروا اليوم. تنرجع بعد على التفاصيل المضمنة فيه، أيضا فقرة بالأرقام كالعادة آخر الحصة مع الزميل نور الفارسي. فنزويلا وترامب طبعا بعد زادة معه نعرفوا الموضوع والتفاصيل. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو خليفة شوشين وطارق الكحلاوي. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا يتابعوا فينا طبعا على الفيسبوك على شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف. مرحبا بكل تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع المواضيع. قبل ما نمشيو لفقره الارتيكل دي جور نسمعوك خليفه، نسمع قراءتك ورايك في علاقه بزوز مسيرات صارت نهايه الاسبوع او زوز تحركات. مسيره احتجاجيه عنوانها الأساسي غلاء الأسعار وتحرك احتجاجي آخر في القصبة للمطالبة بترحيل المهاجرين غير النظاميين. نحكي على زوز ملفات خليفة تفضل.
3: هو هي الزوز قضايا حقيقية تشغل الرأي العام التونسي، سواء مسألة غلاء الأسعار ولا مسألة المهاجرين غير الشرعيين من إخوتنا من أفريقيا جنوب الصحراء. أنا علاش مش نحكي بعجالة تقريبا على المسيرة الأولى حول غلاء الأسعار، ونقول مهم جدا، مهم جدا اللي تنتبه القوى السياسية وخاصة المعارضة إلى الملف هذا، ولو أنه المشغل هذا ما هوش مشغل حصري للقوى المعارضة، لأن شفنا العديد من التحركات حتى العفوية من مواطنين وعباد حول المسألة هذه، وتقريبا ثم إجماع وطني حول تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. والمواطن التونسي ما تصورش اللي هو في حاجة إلى توعيته وتحسيسه بأنه راه وضعيته المعيشية صعيبة، لأنه يعيشها يوميا، لأن كل حاجة ربما تتطلب جهد سياسي وفكري ومعرفي لإقناع المواطن، كما قضية الحقوق والحريات. لكن القضية هذه بالذات المتعلقة بغلاء المعيشة لا أتصور أن المواطن التونسي في حاجة إلى من يحسسه بأوضاعه الاجتماعية بألامه اليومية اللي تقريبا قاعد يعانيها واللي قاعد يعبر عليها بكل الطرق. لكن الإشكال فيش معناتها تقريبا طارق علق على الموضوع، قال القضايا بالحق اللي تهم المواطن التونسي هي اللي تعبي. المشكلة هو التعامل مع القضايا هذية كقضايا للتعبئة، تعبئة من أجل هدف سياسي، وهذا اللي يخلي جزء من قدرتها على التجذر شعبيا صعيبة شوي، لأنه العباد لا تحتاج من يغير العنوان من قضايا ما تعبيش كما قضايا الحقوق إلى قضايا تعبي الرأي العام كما غلاء الأسعار. القضية تحتاج إلى قناعة، مثلا ما يش مسألة تكتيك سياسي إجا نمشوا للغلاء ونخاطبوا والمواطن التونسي في همومه اليومية وفي مآسيه اليومية وفي تجربته اليومية من الصباح للعشية هو يكدح على الخبزة المحنونة وعلى الوضعية هذية. هذيك النجم نمسه أكثر ونجيبه معايا. وأكبر دليل مع كل تقديري للجهد معناتها متاع الشباب اللي منجحش في تقريبا إقناع جزء من المواطنين التوانسة على الأقل أنا راقبت المسيرة اللي هم يلتحقوا، وكانت مسيرة مرة توصل المواطنين، استمعوا المواطنين إلى الشعارات هذية، شافوا هذية هم يعرفوها. فعلا نتفق مع طارق، المطلوب هو برنامج وتصور يزينا من السياسة في إطار التعبئة، لأن منطقة تعبئة باسم أي شعار مهما كان مبدئي، باسم فلسطين، باسم حقوق الاقتصادية والاجتماعية، باسم الحقوق والحريات، مهم جدا اللي الناس تخرج وتتظاهر، وهذه حاجة صحية. لكن علينا أن نخرج من الشعار، وهنا سلطة ومعارضة، من رفع الشعار إلى مستوى التجسيد، إلى مستوى طرح التصورات والبدائل. تو احنا كنا نحكي بكر شوية على ريان، قلنا الفارق النوعي اللي خلى الناس تبقى تثق فيه وربما تتعامل مع قضيته بالجانب العاطفي اللي شفناه أمس، اللي أهالي الزهرة خرجوا لا تحومته، لأنه قدم في الحد الأدنى منجز في إطار ظروفه، شوية مسبح، شوية مسائل. أنا شفت بعض المسائل اللي عملها في فترة من فترات، إعانة بعض المدارس، إعانة كذا، حتى على مستوى التهيئة للبلدية وعلى مستوى الجانب الجمالي ربما ساهم في الجانب هذا، خلق علاقة. الناس بالحد الأدنى هذا اللي عملوا في الظاهرة بقد تنظر للوفاء، والله لا يعنيها رأو القضية متاعه مهما كانت، تآمر ولا مش تآمر وما تعنيش، يعنيهم الشخص. وفي تونس ما زالت الناس ما يعنيهاش برشة الإيديولوجيا، وما يعنيهاش برشة، ما هوش مسيس برشة الشعب التونسي، بقدر ما زال يتعامل بالانطباع وبمنطق الثقة. الشخص هذايا يقول لك ثقة ونعرفه عن قرب، هو بيدو رئيس الجمهورية قيس سعيد، جزء من وصوله إلى قرطاج كان بسبب هل التعامل الانطباعي، الثقة والجانب الأخلاقي، بعيد على المشهد الكلاسيكي للسياسيين، هذا اللي يخليه. لكن أنا مهمة جدا أنا نقول العودة إلى العمل على الدفاع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هذا لا يعني عدم أهمية قضية الحقوق والحريات، لكن التركيز عليها مهم جدا. لكن يجب أن تكون المداخل حقيقية، ما هيش مجرد تكتيك للتعبة، يجب يكون تبني للمسائل هذه وطرح بدائل وتصورات. لأنه شوفوا حتى السلطة كي يخرج رئيس الجمهورية يحكي على غلاء الأسعار، ويحكي على المشاكل، ويحكي على خبزة الناس، كل تحكي على خبزة الزوال، لكن الشعب يتفرج، لأنه الشعب إلى حد الآن صابر. والشعب التونسي نهارت اللي قرر، اللي راهو صبر وعيل وثيقته انتهت، راهو لن ينتظر أي قوة سياسية وأي قوة شبابية وأي سلطة من أجل اللي هو يخرج ويثور ويظهر لي تاريخ الشعب التونسي مع غلاء الأسعار ومع الخبز يعرفوه الناس كل. وأكثر المحطات التاريخية في تاريخ الشعب التونسي وقت اللي يتمس في قوت صغاره، ساعتها راهو ما يفوضش والصبر ينتهي. وتوى أنا نقول العداد والصبر بدأ ينفذ والعباد ولت تتقلق، ووضعية سوف وسوف وسنفعل راهي ما عادش نجم تتحملها العباد أكثر من ذلك. وعندما يخرج الشعب التونسي، ماني قلت لك ماهوش مستحق لأي طرف باش يعرفوا بإحساس الجوع وإحساس الخصاصة، لأنها ناخرة في العظمة متاعه من داخل. في علاقة بالتجمع الثاني، زاد ملف حقيقي، ملف المهاجرين وتحكمهم في تونس ومجالهم، لكن للأسف خلينا نقول كما حكيت بجانب من حق الناس اللي هي تخاف، لكن زاد في الأخير التعامل مع الملف هذايا ما يكونش زاد تعامل فيه برشة مزايدات، وفيه برشة خلينا نقول أنا شعبوية، وفيه برشة إلى درجة نجم تضر بالمجموعة الوطنية. لأنه اللي قاعد نشوف فيه حملات ما عادش حملات تعبير على قلق، لا، راهو في المدة الأخيرة بدينا نشوفه في صفحات كاملة، بدت فيها نوع من التحريض، نوع من التحريض ودعوة لجزء من الشعب التونسي أنه هو يتحمل المسؤولية ويقوم بالعملية هذه، وهذا نقول خطير جدا. وعلى النيابة العمومية اللي هي تتحرك مثل اختيرة برشرة، رغم مسألة التحريض على الأفارقة جنوب الصحراء بالطريقة هذه، ثم تنجم الناس اللي حرضوا في الصفحات هذه ينجم يربح برشة جمات، وجمات ولد بالفلوس، نذكروا الشعب التونسي اللي رأوا برشة ناس ينجم خرج لك كذبة إشاعة تعجبك تدخل تتفاعل هو يربح فلوس، أما أنت نجم تخسر بلادك. أنا نقول زاد من ناحية أخرى على وزارة الداخلية اللي هي تخرج وتوضح للعباد، لأنه يعني أنا على يقين، أنا نتبع في الموضوع ونشوف شنو اللي قاعد يصير، وثم العديد من التحقيقات اللي قاعدة تصير حول عملية التعاطي الرسمي مع الملف هذا، وعملية العودة الطوعية والعمليات هذية وتجميع الناس هذية، والمجهود اللي يقوم به معناتها الهلال الأحمر، اللي يقوم به الكشافة، اللي قاعد قام بما فيهم بعض المناطق اللي موجودة في صفاقس، عملية التجميع، عملية تسريع معناتها إعادتهم، الكشف على هوية الناس هذية. لكن يلزم الناس تخرج وتتكلم وتخرج وتطمن العباد، لأنه راو حجم الإشاعات نسمع فيهم. أنا البارح نشوف في

0: بهذا، لانه شنو اللي صاير؟ ناس بمنطق الخوف على البلاد قاعدين يدفعوا نحو التحشيد والتخويف، وثلاثة ملايين وخمسمية، واحد يقول زوز ملايين، واحد يقول مليون. يوميا نسمع على الفيسبوك جرائم ما انزل الله بها من سلطان، جيت تثبت تلقاها ماهيش موجوده، فيديوهات موجوده ماهيش في تونس خلاص. النهارين مهبطين فيديو حول مجموعه من الافارقه اللي هم هبطوا في علم تونس، طلع ماهوش في تونس، علم تونس فيه بوند زرقاء، معناتها كثبت شويه في الفيديو ماهوش صحيح. الصباح فقط انا نشوف وفيديوهات هذيه معناتها بالفلوس سبونسوريزي، معناتها قاعده تدور. انا نشوف في فيديو على ناس مقيمين على احد الشواطئ التونسيه وناس تحضر، ومش صحيح الفيديو هذايا اللي موجود. وفي الفيراج الاخر ناس في اطار المعركه السياسيه زاد تحرض، اما بطريقه غير مباشره بالمزايده على الدوله، هاي ايش عملتوا، هاي طردوهم، اذا كان عندكم سياده طردوهم. نفس المنطق انا نعتبره ما يختلفش، واحد منطق مزايده سياسيه وواحد منطق مزايده باسم الوطنيه. انا نقول الملف هذا راهو حساس جدا، هذه مساله التهجير والطرد راهو نقول للعباد راهو قانونيا لا يمكن للدوله التونسيه اللي تلمهم الكل وتحطهم في كمين وتمشي تطيشهم على الحدود، راهو ما يجيش، مش تخسر فيها الدوله. وحاجه اخرى زاد نحذر منها، رد بالكم راهو عندنا العشرات اذا كان المئات من اولادنا في نفس الوضعيه نتاع الناس هذونا. انا ديما نقول فيها من اول ما طرحنا الملف قلت لهم وانتم تنظرون للملف هذا تذكروا اولادكم اللي موجودين في ايطاليا، خاصه مع القرار اللي اصدروا البارح البرلمان الاوروبي بتعديل عمليه التعامل مع المهاجرين غير النظاميين في اوروبا، اللي هو خطير جدا واللي تبني السرديه الايطاليه، واصبح بامكان 46 دوله في الاتحاد الاوروبي صادقت على هذا التعديل في الفصل بتاع قانون الهجره بتاع مجلس اوروبا، اللي مكن الدول هذه اللي هي تقوم بعمليه طرد معناتها المهاجرين دون مراعاة هيك الحقوق والحريات في الجانب هذا. لذلك نكونوا حذرين على الدولة اللي تقوم بالدورة متاعها تواصل عملية هذه الترحيل الطوعي للناس هذه، أما تخرج توضح للعباد، لأنه المسألة أصبحت خطيرة جدا خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي.
1: نخرجوا فاصل
2: أنا معلقت على الموضوع هذي، أنا قلت لك لأنه هو الحقيقة موضوع مهم جدا، وخنقولوا اللي ربما في الوسائل التواصل الاجتماعي أكثر موضوع أصبح عليه جدل بين التونسيين هو هذا الموضوع. ونحن حاولنا في هذا البرنامج أنه نتحدث على موضوع المهاجرين غير النظاميين ببعض الدقة وبمنهج علمي، واستدعينا ناس منهم محمد علي بنزينة للحديث على الإحصائيات. نبدأ من غديك من الإحصائيات، وقلنا اللي العدد لا يتجاوز 40,000 بعكس ما يتقال متاع الملايين، وبالنغزر هكا يقول لك شفت مشيت البوسلسلة في الكذا ولقيت كذا
0: مليون
2: برك في بوسلسلة،
0: في بوسلسلة
2: ما عاد ادخلنا في حالة من نوع ذي، وخدمة صايرة في الانستغرام. لكن للأسف انا قاعد نشوف خاطرنا هالحالة هذه متاع التواصل الاجتماعي هي مهمة، نجم تكون فيها خدمة متاع خوارزميات وتسترا، لكن انا اللي يهمني هو نعين شكون ومن في وسائل التواصل الاجتماعي. مثلا لفت انتباهي بعض الحسابات الموثقة، منهم حساب البارح شفته ناشر معناتها نشرية لفتاة عاتي اسمها ولقبها، وشخص أسود عاتي اسمه ولقبه على أساس سينيغالي، وحاتت منطقة مدينة القلعة على أساس السيدة ذي اغتصبت الطفلة هذه، وحتى تصويرة شكون، حتى تصويرة مغني راب هولندي، ودخلت الناس من القلعه قالت له ما عندناش اللقب بذي، وما صارش حتى مواجهات، خاطر قول صارت مواجهات ودنيا، وهذا حساب تاع شخص موثق ومعروف مش مقيم في تونس داير. نلقى حاجه اخرى، نلقى اللي فما تلاقي بين جزء من انصار الرئيس، منهم اللي عملوا المسيره توا بعضهم عندها يتصرف على اساس هما دكاتره معطلين. انا تفاجأت الحقيقه من المستوى نتاع الحديث، لانه مستوى نتاع الحديث ده يعكس مستوى علمي نتاع دكتوراه، يعني الحديث على الزحوف والزواحف وشنو المنطق هذا، مهما كان رو يعني انك تكون دكتور احد المسائل اللي يلزم تلتزم بها انه توصف الاشياء بشكل موضوعي مش بشكل عنصري. ونلقى من شيرة اخرى ايضا حتى جزء من المعارضة من بعض الاطراف المعارضة، خاصة هكا نواحي الدستوري الحر اللي يدزوا في نفس المنطق بتاع التجيش، مثير للانتباه أنه نلقاو نواب في البرلمان خاصة من جهة صفاقس يعاودوا في نفس المسلمات غير الثابتة وغير الموثقة. نتعرفوا المسألة سهلة، مثلا سمعت كلام نتعرف

0: عود حديث الرئيس على مراجعة اتفاق الشراكة جاي في إطار مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بخصوص مسألة الهجرة غير نظامية. ما عندوش حتى تعليق بعض اتفاق الشراكة ما نقعد به تانا. اتفاق الشراكة بتاع 95 متعلق بالشراكة الاقتصادية، فيها نقاط متعلقة بالهجرة اي، اما مش هو السبب بتاع الوضعية اللي نحن فيها تو. يعني حاجات فريما معناها انت باهي عندك حزامك المحلي اللي تخمم فيه في الانتخابات الجاية وتحب معناها تتوري اللي تقدم في أشياء من أجل أنه يعاودوا ينتخبوك في عام نهاية 26 ولا بداية 27، اي أمورك. أما مش معناتها باش تولي الموضوع هذايا ورقة. يعني فما أكثر من طرف ياخذ في الموضوع هذايا وقاعد يتعامل به بشكل خطير، وأصبح قادح وأصبح يسخن في جزء كبير من التوانسة، وأصبح حديث يومي، وأصبح الحكاية متاع النمو الديموغرافي لدى الأفارقة والنساء وكذا بدون أي معطيات، بدون أي توثيق، بدون أي شيء. والحقيقة نحن نتجه إلى وضع خطير، وأخشى يوما من الأيام أنه بعض الناس، أنا شفت نشوف في تعليقاتك واحد يقول لي نعملوا حملة متاع نشدوا السكينة
1: لا لا تحريض،
0: يعني نشوف مستوى آخر خطير. ومن واجب الدولة، لأنه الدولة في كيف كل ملف قد تعامل بالصمت على أساس أنه الصمت نجم يحل المشكل، الصمت لا يحل المشاكل.
1: بالرغم طارق راهو عندي معطيات اللي راهو ثم تقدم مهم ياسر في الملف
2: هذاك، اش كنت باش نقول
1: قاعدين راهو الحرس الوطني خاصة يخدم في خدمة ممنهجة في علاقة بمسألة الترحيل، في علاقة بمسألة الفرز، في علاقة بمسألة كذا مخيمات، ومعناتها ما اخرجوا واخدموا احكوا في الجانب هذا، هاو منبر على ذمتكم وانا هنوجه لهم استدعاء ايجوا وتفضلوا خلوا ساعتين مش ساعة برك، خطر موضوع مهم جدا ويجا احكوا في العملية هذه، خلي الناس تطمن شوي لان ولت هستيريا فعلا، ولت هستيريا على شبكات التواصل
2: خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي كما كنتوا انتم تحكي وطارق وخليفة. مواقع التواصل الاجتماعي اللي في كل مرة تقريبا وفي كل ملف وفي كل موضوع خليفة نرجع نحكي عليها انها ولت باب كبير برشا للإشاعات والأخبار الزائفة والمعطيات غير الدقيقة، واللي ما يصيرش التثبت منها، واللي تلقى سرعة كبيرة برشا متاع انتشار، والانتشار هذاك تنتشر وراها التعليقات والتفاعلات وتكون مبنية على أخبار غير صحيحة وغير دقيقة، قد يفهم أو تدفع في جزء منها للتحريف كما كان يحكي طارق وخليفة منذ قليل. هذاك علاش كما قال خليفة فما خدمة على مستوى خاصة الرحلات الطوعية لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، مهم جدا نحكيه من الناحية الاتصالية والتواصلية، الحديث عن مختلف الإجراءات اللي قاعدة تاخذ فيها الدولة التونسية في علاقة بملف الهجرة.
1: احنا قضايا استراتيجية وقضايا أمن قومي يعالجوا فيها ناس بمنطق كبس، راهو بالفعل شيء
2: وديما نقولوا راهي ملفات بالدقة هذية وبالأهمية هذية اللي تمس برشا جوانب دقيقة، راهو متنجم تبني تحليل أو متنجم تكتب تدوينة أو متنجم تهبط فيديو إلا ما تكون عندك معطيات رسمية دقيقة وثابتة وقتها تنجم تبني عليها خليفة وطارق وجهة النظر أو تدوينة أو فيديو أو كتابة أو تفاعل.
0: المشكلة اللي فما فراغ في السردية الرسمية، تقولها تقول للناس استندوا كيما فماش سرديه رسميه، تقول لك الناس على شنو
2: هذا طارق ما يخفصحش المجال، اذا كان فماش سرديه رسميه والناس تكذب وتكتب وتخرج اشاعات
0: ابتسامه، تقول للناس يا الناس استندوا السرديه، ايه سرديه رسميه فماش،
2: اي اما هذا زاد في نفس الوقت طارق
0: ليه الرئيس
2: ما يبررش
0: الاشاعات، الرئيس يلزمك تمشي للسرديه للسلطات هي اللي تتحمل المسؤوليه،
1: بقدر ما تكون السرديه الرسميه واضحه وتوصل اكثر ما يمكن من المواطنين التوانسه اللي الاغلبيه التوانسه بعقولهم ما تنجمش تعدي عليهم، بقدر ما تحد من تأثير هالسرديات المتطرفة اللي يقوموا بها جماعة كبس توا برا شد في كبس وسايب السياسة وسايب الأمن القومي.
2: ليش؟ توا قلت انتم التواصل مهم 3500
1: رجل يحكي
2: الرسمي
1: والناس يعملوا له في جدار وجام
2: صحيح، تخرج أرقام خيالية وأرقام غير حقيقية وأرقام غير رسمية، لأنه الأرقام الرسمية والمعطيات الصحيحة تنجم تكون كان من الجهات الرسمية، ولكن هذا مرة أخرى لا يمنع أنه إذا كان فما ربما غياب أو فراغ على مستوى التواصل والاتصال في علاقة المعلومات أنه زاد يفتح المجال أنه أي واحد يفتح الإشاعة ولا يكتب أي حاجة ولا يخرج رقم غلط وإلا معطى غلط، زاد هذايا ما يجيش. هاي نخرج فاصل وبعد نرجع نكمل معكم قيد فقراتنا الأخبار والمستجدات الدولية، فاصل ورجع.
3: هنا تونس
4: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
5: هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: ماضي ساعة 33 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدة تسمع فينا وتابع فينا طوى. مازلنا مصينا معاكم، تبقى من الوقت من ساعتنا الثانية، مهم جدا نرجو الأبرز الأحداث الأخبار المستجدات الدولية ما يكتب في العالم اليوم، وهذا باش يهزنا مباشرة لفقرة الارتيكل دي جور.
4: الارتيكل دي جور،
2: الكابوس طارق الكحلاوي، مقال مهم اخترته اليوم، بكين والولايات المتحدة الأمريكية، نعرفوا تفاصيل المعطيات معك طارق، تفضل.
1: هو الحقيقة طارق بل هو المعلومة بتاع المصطلح اللي استعمله أنا المصطلح اللي استعمله الرئيس الصيني اللي مش حكي عليه طارق في علاقة بالجنوب هذه. أنا حبيت باش وقت اللي عملت آخر مرة مقال على الزيارة بتاع ترامب، صعوبة النطق
0: بتاع المدخل بتاع المؤرخ اليوناني،
1: اي المؤرخ اليوناني معناتها
0: تيوسدد،
1: ها معناتها
2: قاعدة في قلبك يا خليفة من الوقت.
0: هو ليه هو اونتر بارونتيز اللي رجع الموضوع،
1: لا مهمة جدا راهي العبارة،
0: فخ تيوسدد اللي رجع حطه على الطاولة في مقال في الفاينانشال تايمز في 2012 وكتب على أساسه كتاب 2017، هو أستاذ في جامعة هارفارد جراهام أليسون، في أحد المداخلات المحاضرات الشهيرة في التيد توكس اللي يقوموا بهم لجمهور واسع، شد الجمهور متاعه قال لهم عاود ورايا اسم المؤرخ اليوناني تيوسدد، وهذا يعاود ثلاث مرات لانه اسم صعيب، قال لهم على الاقل باش تخرجوا من المحاضره هذه نجموا تنطقوا اسمه اليوم، فعلا اسم
1: صعب
0: سهل للنطق، فخ تيوسدد، ذا تيوسدد تراب، اللي هي اصبحت كلمه مشهوره ليس بسبب الكتاب نتاع جراهام أليسون استاذ جامعه هارفارد في الكتاب نتاعه اللي انتشر في 2017، بل بسبب استشهاد الرئيس الصيني بذلك مرتين في القمة الأخيرة اللي صارت مع دونالد ترامب، ثم سابقا في البيرو في قمة جمعته ببايدن استعملوا. لهنا نحب نبدأ من هنا، تونجي وفسروا تيوسد التراب، فخ تيوسد المنسوب للمؤرخ اليوناني الإغريقي الشهير تيوسد الذي كتب على الحروب أثينا وسبرتا اللي صارت في الفترة القديمة، الفترة الإغريقية القديمة 3 و4 و500 قبل الميلاد، الفترات المؤسسة حقيقة التقليدية الكلاسيكية الإغريقية. إن نحب نحكي كيفاش ساعة عن رئيس صيني يدخل من ضمن المدونة الغربية الكلاسيكية ياخذ فكرة باش يستعملها في الجدل الصيني الأمريكي. لهنا الذكاء ساعة قبل كل شيء، نبدأ بهذا اللي هو الصين تريد أن تجادل الولايات المتحدة من داخل مدونتها الغربية، ويستعمل الحجة هذه وخاصة العمل هذا معناتها هو عالم سياسة political scientist، يعني أستاذ العلوم السياسية جراهام أليسون، يستعملها للمحاجة جاي مع الولايات المتحدة مع الإدارتين. قلت هذه ثاني مرة استعملوا مع بايدن في قمة في البيرو مع بايدن، أعتقد 2023 أو 2024 في ليما، وأيضا هذه المرة، ويقول ليست حتمية تاريخية الصراع بين الصين والولايات المتحدة. شنو هي فخ تيوسدد؟ قلت هذا المؤرخ الإغريقي كتب، نجم نقوله هو ممن يمكن اعتبارهم أول مؤرخ بالمعنى الحديث لكلمة المؤرخ في تاريخ البشرية. هو كتب عليه واحد من الصراعات الأقدم، نحاول لهنا نكون دقيق، أول مؤرخ ممن نعرفهم يعني ينجموا يكونوا توجدوا مؤرخين. نحن عنا مكتبة هاي لهنا كانت مكتبة كارتاج حرقوها الرومان بشكل كامل, ينجم يكون عنا نحن أبو المؤرخ, هما حرقونا المكتبة, بقاوا بعض الكتب هما ترجموها للاتينية نعرفوها دير بين فيها رحلة مقام بخلفة ذاكرة, ينجم يكون أول مؤرخ عنا نحن ولا في أماكن أخرى. ما أول مؤرخ معروف أو من أول مؤرخين معروفين هو تيوسدد وهيرودوتس وغيره. تيوسدد كتب على هذه الحرب المؤسسة للذاكرة الإغريقية اللي هي بين زوز مدن, واحدة هي الأقدم الأكثر سيطرة المعروفة بهيمنتها, هيمنتها على الجزر الإغريقية والبحر الإيجي. ثم مدينة أخرى بدأت تصعد شيئا فشيئا
1: تقصد
0: اللي
1: سبرتا.
0: هي أثينا. سبرتا هي الطرف المهيمن وأثينا هي المدينة الدولة, خاطر كانوا مدن دولهم, كل مدينة هي دولة, كل مدينة عندها نظامها السياسي وعندهم تحالفات. سبرتا عندها التحالف متاعها, أثينا عندها التحالف متاعها, وأثينا كانت صاعدة. وأحد السرديات التاريخية وسردية تيوسدد هي بالأساس لهنا, يقول تيوسدد أنه سببها الحرب الطاحنة, الحرب التاريخية اللي في الأخر ضرت بزوز مدننا, هي تخوف سبرتا من صعود أثينا. أكيد التخوف ذاك كالشعور ذاك هو الذي أدى لحتمية الحرب. ويقول تيوسدد أن لولا ذلك الشعور, يحب يقول تيوسدد لم يكن ذلك حتميا, إذا كانوا إذا تجاوزوا المخاوف المتبادلة وعملوا حوار بيناتهم ربما كان يتم تقاسم النفوذ مثلا في البحر الإيجي بين تحالفين كبيرين. لكن تخوف سبارتا من صعود تلك القوة أدى للحرب الحتمية. لهنا طبعا فما نقاش لهذه الأطروحة بتاع جراهام أليسون, هو يعمل مقارنات يقول فما 15 صراع في تاريخ العلاقات الدولية بين قوى ثابتة مهيمنة وقوى صاعدة, 12 منها انتهي لحروب حتمية, فما 15 حالة 12 انتهي والحرب الحروب حتمية. فما مناقشة للأطروحة هذه, فما شكون يقولوا اللي يرجعوا له من وقت الإغريق يقولوا سبب معناتها هجوم سبرتا على أثينا مش تخوف من أثينا, بالعكس أثينا كانت في حالة ركود وقتها وكانت سبرتا تعتقد اللي أثينا في وضع ضعف, وبالتالي يعني هذا نقاش أكاديمي ما نفش ندخل فيه. البعض أصلا يقحم تيوسدد أونتر برانتيز, هو ليس فقط مؤرخا هو مفكر, ويقع الاعتماد عليه في نظريات العلاقات الدولية خاصة المدرسة الواقعية. المدرسة الواقعية تعتبر من أقدم مفكرها تيوسدد لأنه يؤمن بفكرة القوة مش القيمة. نجم تكون أنت من أجمعة الخير لكن إذا كان مكش قوي ما عندك حتى معنى, القوة هي اللي تحدد العلاقات الدولية, هذه الفكرة متاع تيوسدد. وتفكيره نوعا ما حتمي, وذلك علش البعض يستحضر ابن خلدون كي ناقش تيوسدد. أنا حتى في الكتاب كتبته على ابن خلدون, لهنا ابن خلدون لا يتحدث على حتمية التاريخ, يتحدث على سيناريوهات في التاريخ. هذا نقاش أكاديمي لكن مهم رو في نقاش العلاقات الدولية. نرجع لأمريكا والصين, علش تشي جين بين يستحضر حاجة من نوع هذه؟ تشي جين بين ليس معنيا بصراع حالي وسريع مع الولايات المتحدة. شي جين بين يعلم اللي في الموازين القوى الحالية حرب الآن مع الولايات المتحدة حرب ستكون مضرة للصين أكثر من أمريكا, بتكون مضرة لهم الاثنين, ستكون مضرة للصين أكثر لأن الصين لازالت تحتاج وقتا للمراكمة في التطور التكنولوجي في التحول بما فيها موضوع والتنافس على الرقائق الإلكترونية اللي مازالت الولايات المتحدة متفوقة على الصين. الصين تحتاج وقتا, وذلك علاش طرف الأمريكي راهو حتى الاستبلشمنت العسكري يعمل في ضغط على الصين ويعملوا في جيم ثيوريز في الواشنطن, حتى في مؤسسات بحثية. الجيم ثيوريز هي معناها كما نقولوا ألعاب, معناتها نظريات الألعاب اللي هي باش تعمل حرب مثلا تحذر تقول إذا كان بتصير حرب هاو شنو باش يصير. في عدد من مراكز البحث في واشنطن قاعدة تصير جيم ثيوريز على حرب محتملة بين الولايات المتحدة والصين في السنوات القادمة. إذا كانت تصير في تايوان شنو ينجم يصير, شنو هي القوات اللي باش تهاجم وكيفاش تردوا عليها, وتتم بشكل علني بما فيها من جنرالات سابقين في الجيش الأمريكي. واضح فما حملة من الاستبلشمنت العسكري للضغط على الصين لتخويفها في علاقة بإمكانية حرب, لكن الصين تحتاج وقتا. ولهنا ذكاء الرئيس الصيني هو محاولة نقل النقاش داخل الوسط الأمريكي من خلال استعمال مصطلحات من المدونة الغربية بما فيهم تيوسدد تراب جراهام أليسون اللي رجع تيوسدد للنقاش واستعمل هالفخ نتاع تيوسدد هذية، هو نفسه يقول راه لا يجب أن تكون هناك حرب ومواجهة بين الولايات المتحدة والصين. الحقيقة هذا وجهة نظر يتفق فيها معاه عدد من الباحثين المهمين، سادة علوم سياسية ومؤرخين أمريكان، منهم نايل فيرغسون اللي هو كاتب كتاب شهير عتشاي أمريكا، على هالقوة الكبرى اللي تتكون من الصين وأمريكا، وأن العلاقات بيناتهم والمصالح المتبادلة بيناتهم أهم من إمكانية حروب بيناتهم. هذه مدرسة أمريكية والتيار أمريكي موجود يدافع على هذه الفكرة، خاصة على مستوى المدرسة الليبرالية. في جميع الحالات أنا ريت لي من مثير الانتباه استعمال هالاستحضار هالجانب التاريخي في النقاش هذايا، لأنه حلنا باب آخر على فهم طبيعة التنافس الحالي بين الولايات المتحدة والصين في هذه القمة التاريخية اللي في نهاية الأمر زي ما نقوله اللي الرئيس الأمريكي لم يعد منها بما يريد، والرئيس الصيني استطاع على مستوى العلاقات العامة على الأقل أنه يعمل بروجيكسيون بتاع تصويرة بتاع دولة مستقرة قوية واثقة من نفسها، وترى الولايات المتحدة كدولة في حالة انحدار declining force. لهنا وصل المصطلحات هذه، وصل الكلمات مفتاح هذه. آخر نقطة، وقت اللي هز الرئيس ترامب لزيارة تلك الحديقة وسألوا الرئيس ترامب، قالوا مساس تجيب رؤساء لهنا؟ قالوا لا، قالوا نادرا جدا ما نجيب حد للحديقة هذه. حديقة هذه اللي هي جاية في المركب الامبراطوري التاريخي الصيني، اللي هي كأنها هي تسمى المدينة المحرمة وكل كسورتا. بعد استدرك الرئيس الصيني قالوا إلا بوتين جبته لهنا، وهذا رسالة واضحة للطرف القريب مني إذا كان بيشتخموا في مواجهة هو روسيا، ذلك هو الحليفة الممكن في مواجهة أي تهديدات أمريكية.
2: باش نفهموا الحاضر خليفة وطبيعة التنافس الحالي أو التنافس الموجود بين زوج قوتين اليوم على المستوى العالمي، نحكيه على الصين والولايات المتحدة الأمريكية، برشا مرات لازم يصير استحضار التاريخ لفهم الحاضر والمستقبل واللي تفتح زوايا جديدة. مقال مهم اختاروا طارق، تعرف تو تنطقوا خليفة المؤرخ الإغريقي اسمه ولا
1: اي
2: شنو
1: اللي ممكن لنا ننطقه من هنا؟
2: باهي خليفة
1: انا مركز في هذا تو بالذات
2: بعد مش
1: هو فقط معلومة، وقت اللي قام بالزيارة للحديقة التاريخية من ضمن التأويلات اللي مشولها بعض الناس، اللي الرئيس الصيني أصر على إنه معناتها يخلي ترامب يشاهد بعض الأشجار اللي عمرها أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي الرسالة. أحب يقولوا بعض الأشجار لأنه عمرها 250 سنة، بعض الأشجار قالوا أعمارها 100-200 سنة وحتى 400 سنة، وقال له الرسالة وصلت اللي رأوا عمر الصين والإمبراطورية الصينية معناتها عمر بعض أشجارها يتجاوز عمر الولايات المتحدة الأمريكية. هو فعلاً صراع الإمبراطوريات، بعض المدارس حتى التاريخية تعتبره هو المحرك الأساسي للتاريخ البشري، وتعتبر أن السبب في ذلك هو الصراع على الثروات والصراع على النفوذ وعلى طرق التجارة والأمثلة كثيرة. أنت حكيت على إسبرتا وعلى أثينا، لكن قبلهم كانوا الأشوريين والبابليين والمصريين والصراعات على النفوذ، اليونانيين والفرس، كانت روما وقرطاج والصراع التاريخي وحنبعل، الفرس والروم، البيزنطيين كما يقول لك، والعرب زاد في فترة من فترات، إسبانيا والبرتغال مؤخرا في الوسيط، بريطانيا وفرنسا، والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية اللي هي موجودة. وللأسف معناتها وكأنه تاريخ تقدم البشرية هو تاريخ الصراع الدموي ما بين شعوب، معناتها حضارة تنمو وحضارة تأفل في الجانب هذا. إن شاء الله البشرية تستطيع أن تكتشف طريق آخر غير الصراع، من أجل اللي هي ربما تتعايش وما يكونش قدرنا هو للأسف اللي ولت وكأنها جزء من الحتمية التاريخية، اللي لا تنشأ حضارة إلا بأفول حضارة أخرى. وفعلا هو العبارة اللي يحكي عليها الرئيس الصيني لا يمكن أن تفهم إلا في هذا الإطار، ولأنه زاد في الأخير هو وكأنه قال للرئيس ترامب وقالها قبل البايدن للأمريكان، معناتها نحن قوة صاعدة وأنتم قوة مهيمنة لكن ربما في طريق الأفول، إنه هذا هو الصراع ما بين القوة الصاعدة وما بين قوة مهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد الآن تعتبر هي القوة المهيمنة تحصيل حاصل لكن في طريق الأفول، والقوة الصاعدة هي الصين. هل يمكن ينجحوا في الوصول إلى إمكانية للتعايش؟ أنا نقول صعيب، أنا تحت رقابتك، أما تاريخ البشرية لم ينبئنا بأن نزوز إمبراطورية كبرى تعايشت، هذه سندنا التاريخ زاد جزء منها الصعود والنزول، وحكي عليها ابن خلدون في صعود الأمم ونزولها، وربما جزء حتى من العلامات اللي حكي عليها ابن خلدون في علاقة ببداية تراجع الأمم وهيمنتها قاعدين نشوفوه في الولايات المتحدة الأمريكية، كثرة الصراعات، كثرة الانشقاقات الداخلية، الصراعات هذه كلها، تشتت قواها في العديد من المسائل، خسارة حلفائها، شوفوا الصراع مع أوروبا في علاقة بالجانب هذه. لكن في الأخير الحاجة المؤكدة اللي الزيارة هذه صحيح كانت فيها برشا رسائل، كانت على مستوى الشكل زيارة تظهر اللي هي هادئة جدا. ترامب وحتى من خلال الصحف الأمريكية، وأنا في المقال السابق حكيت على ترامب الذي لم نتعوده، ترامب الشقي والمشاغب اللي في كل الندوات الدولية اللي تصير، سواء يمشي لإفريقيا ولا خصنا مع العرب ساعتها يولي عفريت، ولا مع الأسيويين، وشفنا كيفاش يتصرف بيك العنجهية والكبر، شفناه حسن السيرة والسلوك، كان معتها تقريبا منضبطا، وهذه حتى الصحافة الأمريكية والمراقبين الأمريكيين وبعض الديمقراطيين في إطار الكلاش سياسي، مش كان احنا رو في تونس عندنا، عندهم زادة هم تبركل الكلاش وتنبير برشا في علاقة ترامب، خرجوا له حتى العديد من الصور وهو في الوضعية متاع الخضوع أمام الصيني. لكن هل أنه صارت معتها حلحلة في العديد من الملفات الكبرى؟ نقول لا، على مستوى الملفات الاقتصادية أكيد صارت مفاوضات كبيرة، لأن الوفد الاقتصادي ورجال الأعمال اللي مشوا مع ترامب عددهم كان كبير جدا، وتنجم تكون وصلوا إلى توافقات في علاقة بالعديد من الملفات الاقتصادية. لكن على مستوى الملفات السياسية الكبرى يبدو أن تايوان خارج النقاش، لأن الرئيس الصيني كان واضحا منذ الإعلان الأول بأنها خط أحمر، ويبدو أن إيران زادة لم تكن ضحية هذا اللقاء، ويبدو أن الصين لم تفرط في إيران كما كان يتصور ترامب لقاء تمكينه من بعض الامتيازات في تايوان. وأكبر دليل على ذلك أنا قاعدين نشوفه ما بعد زيارته وعودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عادت لغة القوة ولغة التهديد عند ترامب، ما نعرفش هل أنها تغطي على اتفاق ضمني وجد في في في الصين وهذه مجرد غبار للتغطية عليه للمرور إلى الاتفاق، أو أنه فعلا لم يتوصل إلى حل المأزق متاعه، وأنه سيمر إلى عملية صدام مع إيران في الأيام ولا الساعات القادمة.
2: وإحنا نحكي على ترامب وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، هل يمهد ترامب لتحويل فنزويلا إلى ولاية أمريكية؟ شنو تفاصيل مباشرة في فقرة بالأرقام.
4: بالأرقام
2: 8 دقائق مازالوا، اما نور تاخو وقتك بتبيع باش تعطينا المعطيات. اهلا وسهلا نور، مرحبا.
6: اهلا وسهلا ابتسام، اهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا، وبعوده طارق عوده ميمونه ان شاء الله معنا في البلاتو، وطبعا بخليفه اليوم باش نحكيوا على هل يمهد ترامب ضم فنزويلا كولاية أمريكية عدد 51، وهذا بعد ما حكى نفس الشيء على كندا وعلى كندا وغرينلاند. باش نحكيه اليوم كيفاش باش ناخذوها من زاوية هل عمليا وقانونيا تنجم تتم العملية هذه، وتاريخيا هل تم ضم، شنية آخر ولايات تم ضمها الولايات المتحدة الأمريكية، وكيفاش كانت العملية، كيفاش تمت، وشنية الخلفية التاريخية متاعها. السؤال هذا ولا مطروح بقوة كما قلنا بعد تصريحات ترامب الأخيرة، ويلمح أكثر من مرة الفكرة ستيت هود الفنزويلا، وحتى نشر تصويرة في السوشيال ميديا في علم أمريكا فوق خريطة فنزويلا. لكن كما قلنا السؤال والزاوية اللي باش نتناولوها هل عمليا وقانونيا الموضوع هذا ممكن أم لا. لكن قبل هذا خلينا نشوفوا شنو الحكاية بالضبط. ترامب قاعد يستعمل خطاب توسعي عفوا، يرجع برشا لفكرة أمريكا الإمبراطورية أو مانيفست ديستيني، خاصة بعد رجوعه البيت الأبيض. برشا محللين يشوفوا أنه يحب يبعث رسالة قوة وهيمنة اقتصادية وجيوسياسية أكثر من كونها خطة قابلة للتنفيذ. علاش فنزويلا بالذات؟ حسب الخبراء واللي حكينا فيه قبل، طبعا السبب الأبرز هو امتلاكها أكبر احتياطي نفط مثبت في العالم، إضافة للغاز والمعادن النادرة. ترامب قال حرفيا أنه أمريكا تحتاج مناطق كيما غرينلاند وفنزويلا للأمن الاقتصادي والطاقة. نجيو توا دستوريا، يلزم تكون فما موافقة من الكونغرس الأمريكي قبل كل شيء، وموافقة الدولة نفسها، أو تصير تغييرات جذرية دولية، وهذا شبه مستحيل سياسيا. حتى خبراء قانون أمريكيين قالوا أنه السيناريو أقرب للاستعراض السياسي من الواقع، يعني مش فنزويلا وحدها، ترامب حكى على دول ومناطق أخرى زادة، نحكيه على كندا وصفها أكثر من مرة بالولاية 51، غرينلاند حب يشريها من الدنمارك بسبب أهميتها العسكرية والقطبية، وبنما كانال قناة بنما، وقال أمريكا لازم تسترجع سيطرتها عليها. بعض التصريحات كانت صادمة لدرجة أنه ترامب رفض يستبعد استعمال القوة العسكرية مع غرينلاند أو قناة بنما. نجيو توا تاريخيا، آخر ولاية انضمت للولايات المتحدة الأمريكية كانت هاواي سنة 1959 كولاية رقم 50 بعد سنوات طويلة من الجدل السياسي والعسكري، وقبلها بشهور فقط انضمت ألاسكا كولاية رقم 49. خلفية هاواي مثيرة للجدل زيادة. شنو صار وقتها؟ الولايات المتحدة دعمت انقلاب على المملكة المحلية في القرن 19، وبعد عقود من السيطرة الأمريكية والتواجد العسكري ولات هاواي رسميا ولاية أمريكية، وبرشا مؤرخين يعتبروا اليسار شكل من أشكال توسع الإمبراطوري الأمريكي القديم. في المقابل ردود الفعل الدولية على كلام ترامب كانت رافضة بقوة، نحكيه في الحاضر، نحكيه على كندا الدنمارك وفنزويلا وغرينلاند، وأكدوا أنه سيادتهم ليست للبيع. على السوشيال ميديا برشا ناس اعتبروا التصريحات مجرد استفزاز اعلامي فقط باش يشغل الراي العام ويخلق ضجه سياسيه، بينما اخرين يشوفوا انه الخطاب هذا يعكس فعلا توجه توسعي جديد عند ترامب.
2: واضح نور. مازالوا لنا 6 دقائق. هاي بينتكم طارق وخليفه، تفضل طارق نبدا معك.
0: ليه طبعا هي فما جانب استعراضي ورغبه في العوده لفنزويلا نوعا ما. فنزويلا كيف المسكن عند ترامب، عندما يفشل في امر ما يعود إلى فنزويلا، معناتها فنزويلا اللي خليته يتشجع أكثر ويولي كلام نتنياهو يعني لتسويق الحرب كلام مقنع، واعتقد أنه فعلا إيران مثل فنزويلا وقادر أنه يحقق فيها ذات الانتصارات. أنتر بارانتيز، روبرت غيتس الوزير الدفاع الأمريكي لدى أوباما عمل حوار بالأمس كان مهم جدا، هو كان أحد أهم النقاط اللي أثارت الجدل في الصحافة الأمريكية. قال فيها في 2008 أو 2009 نتنياهو حاول يقنعه بالحرب ضد إيران على أساس أنه قادرين بحملة يعني قاذفات قنابل أنه النظام يسقط. وقال روبرت غيتس اللي فهم اللي يمجي مش أول مرة نتنياهو يحاول الشيء هذا، حاول مع إدارة بوش الابن، ثم قال بعد حاولوا مع غيرنا. قال والغريب أنه رئيس ترامب اقتنع بذلك، وأحد أسباب اقتناعه أعتقد هي حالة الفوران والثقة المفرطة بعد اللي حصل في فنزويلا. هو لما حال المثال الأقرب لفنزويلا هو بتقول المثال الأقرب من ناحية ثقافية هو بورتوريكو، لسبب بسيط لأنه بورتوريكو ناطقة بالإسبانية اللي انضمت في نهاية القرن 19 بداية القرن 20 للولايات المتحدة، أصبحت هي ولاية بالاستفتاء في الستينات. لكن بورتوريكو هذه الجزيرة الصغيرة متاع 3 ملايين شخص دي يمكن مقارنتها بالعاصمة الحركة البوليفارية الأمريكية اللاتينية، رمز معناتها الاستقلالية والنزعة الاستقلالية اللاتينية في الأمريكيتين اللي تمثل يعني ذروة الفخر. صحيح توا استطاع ترامب أنه يقوم بترويض جزء من نظام مادورو، جزء من نظام الاستقلالي في فنزويلا، وأصبح يخدم معاه ويخدم معاه، هذا ظاهر الآن خاصة بعد تسليم اليد اليمنى للرئيس مادورو اللبناني الأصل صعب اللي كان لقبه صعب يعني اللي كان يقوم بالصفقات الأكثر سرية بما فيها في علاقة أنتر بارانتيز يبدو حتى بعدد من أطراف محور المقاومة. يعني هذي مخلي ترامب في حالة هكا فوران، النظام الحالي واضح يحب يحافظ على نفسه ويحافظ على مصالحه مقابل مبادلة الولايات المتحدة بعدد من المصالح. لكن فنزويلا ليست بورتوريكو، فنزويلا ليست ألاسكا، ليست جزيرة منعزلة، ليست فراغا في المحيط أو صخرة في المحيط. فنزويلا هي قلب الحركة البوليفارية، وأعتقد ترامب نوعا ما أصبح يستعمل فنزويلا كمسكن خاصة عندما يصاب بصداع في أي مكان، وآخره الصداع من العودة من رحلة الصين بدون نتائج كبيرة كما كان يرغب.
2: فنزويلا كالمسكن بالنسبة لترامب اللي علق عليها ربما خليفة إلى حد ما شماعة الفشل في ملفات أخرى مطروحة من ضمنها حربه على إيران الحالية وما يكتب عنها، وأيضا الزيارة الأخيرة لبكين والقمة اللي صارت. تفضل.
1: ويبدو أن الرفاق في أمريكا اللاتينية
6: خليفة بالليل وتسمع سامحني هما تطور مهم في فنزويلا تسليم رجل الأعمال
0: اللي
6: هو وزير رغم أنه عنده الجنسية الفنزويلية
0: الكولومبية مطلوب أمريكي
1: هي كان وزير الصناعة هو وزير الصناعة أنا كنت مش نحكي عليه وذكره أليكس صعب هو للأسف أنا علاش قلت يبدو أن الرفاق في أمريكا اللاتينية نفسه مش طويل كما الرفاق في الوطن العربي معناتها يبدو اللي هم ماشيين نحو تسويات شفنا هذا في فنزويلا اللي تقريبا ديلسي باعت مادورو عمليا وارتضت اللي هي تدخل تحت الحضن الأمريكي ولعله حجم التعاون الأمني والاستخباراتي بين أجهزة تنفيذ القانون الأمريكية والفنزويلية كبير برشا وخاصة بعد حملة تسمها هي حملة التطهير اللي تقودها وآخرها وزير الصناعة الأسبق الفنزويلي واللي هو عنده جنسية كوبية واللي هو من أصل لبناني اللي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى اعتقالات العشرات من المقربين إلى مادورو ويبدو اللي صي عمليا العملية اللي صارت احنا في فترة من فترات ناقشنا تصريحات ترامب وقت قال اتفقنا مع القيادة الجديدة في فنزويلا واتفقنا مع ديلسي من أجل اللي احنا تاخذ معناتها تكون علاقتنا جيدة ومكنتنا من كل شيء يبدو أن كلامه صحيح وربما في التجربة الإيرانية أراد أن يعيد نفس التجربة مع إيران مباشرة بعد اغتيال الخميني طارق تذكر قال لقد اتصلنا بالقيادة الجديدة وصي اتفقنا وكان يريد أن يعيد نفس السيناريو بالضبط ولعبت الولايات المتحدة الأمريكية وإعلامها على نوع من القطيعة ما بين المنظومة القيادية داخل إيران في تطبيق ولا استنساخ للتجربة الفنزويلية لكن نجحت في فنزويلا وهنا نشوفه في الأثار اللي فنزويلا تقريبا بدأت تحت المظلة مؤخرا منذ 3 أيام زاد استمعت إلى خبر إلى أن أحد قيادات المخابرات الأمريكية قام بزيارة كوبا وأجرى اجتماعات مع جزء من القيادات الكوبية
0: رئيس السي اي نفسه أي هو المدير السي اي
1: أجرى مفاوضات مع القيادات يبدو اللي في إطار نفس التمشي في إطار الخضوع الآمن دون أي
0: وطالبين رأس راول كاسترو
1: يسلموه كما سلموا ليكس معناتها لأنه مدام دخلوا في منطق الاستسلام ومنطق الواحد ما تعرف منطق الاستسلام لا يقف وانا جربناها احنا العرب وقت دخلنا في اتفاقيات الاسلام هنا مازلنا الى حد الان نتراجع وبرغم ذلك ما ناخذ حد شيء
2: شكرا لك خليفه شوشين نور الفارسي طارق الكحلوي فاروق السويسي وايمن الشابي احنا كنا وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم نتلقاو غدوه نفس التوقيت من النهار حتى الماضي ساعتين كنت معكم ابتسام شويخه موعد الاخبار مع زميلنا فؤاد مبارك في امان الله
7: هنا تونس
8: Publicité.
9: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
10: أهو هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
11: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
12: أريد طور عالمك
13: ديوان افام فلاش نيوز
14: موجز الثانية ديوان افام عسلمة الانتاج الوطني للنفط يبلغ الى موفى شهر مارس 26 و2000 حوالي 0.29 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية حيث بلغ 0.33 مليون طن مكافئ نفط وفق مؤشرات المرصد الوطني للطاقة والمناجم هذا وقد شهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات خلال السنوات الأخيرة جملة من التحديات الهامة، من أبرزها تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية والتداعيات الجيوسياسية المرتبطة بهذا القطاع، إضافة إلى التراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول. المصالح البلدية تشرع في تطبيق أحكام المنشور المشترك الصادر مؤخرا عن وزيري الداخلية والمالية والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات التسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية، وذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل 82 من قانون المالية لسنة 26 و2000، بهدف تخفيف الضغط على مستودعات الحجز والإيداع التي بلغ أغلبها طاقة الاستيعاب القصوى. وتتمثل أبرز مقتضيات إجراء التسوية في الحط الجزئي من مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز، حيث يطالب أصحاب المنقولات بدفع 30% فقط من مجموع المعاليم البلدية المستوجبة والموظفة إلى حدود تاريخ التسوية والرفع الفعلي، مقابل التخلي آليا عن 70% المتبقية شريطة إتمام العملية قبل موفى ديسمبر 27 و2000. وزارة الشؤون الدينية تعلن أن معالجة الإخلالات المسجلة في تسيير المساجد تتم على مستويين اثنين، الأول عبر متابعة الواعظ المحلي للمسألة، والثاني من خلال العرائض والشكايات التي تتم متابعتها مع مختلف الأطراف المتدخلة جهويا ومركزيا. والوزارة تؤكد في رد على سؤال كتابي لعدد من نواب البرلمان أن كل معتمدية على الأقل فيها واعظ محلي يتولى الإشراف على حسن سير الشأن الديني في المعالم الدينية الراجعة له بالنظر، حيث يقوم بتقييم الشكايات الواردة وإعداد تقرير يرفع إلى المدير الجهوي الذي يتولى بدوره مزيد التحري ورفع الملف إلى الإدارة المركزية، ويمكن لوزير الشؤون الدينية الاستئناس بتقارير الواعظ المحلي والمدير الجهوي مع إمكانية الإذن بفتح بحث إداري في الحالات التي تستوجب مزيد تحري. عدد من أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم بولاية القيروان ينفذون وقفة احتجاجية تزامنا مع السوق الأسبوعية بالمدينة للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 الخاص بضبط أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم. وفي الشأن الدولي، إيران تعلن اليوم رسميا إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز، والمتحدث باسم وزارة الخارجية يقول إن فرقا فنية من إيران وسلطنة عمان عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي في مسقط لبحث آلية تضمن العبور الأمن في مضيق هرمز. باكستان تنشر 8000 جندي وسربا من الطائرات النفاثة المقاتلة ومنظومة دفاع جوي في السعودية بموجب اتفاقية دفاعية في تعزيز للتعاون العسكري مع الرياض. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية تأكيدها أن هذه القوات قوة كبيرة وقادرة على القتال وتهدف إلى دعم الجيش السعودي في حال تعرضت المملكة لمزيد من الهجمات. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هاني إبراهيمي في فلاش سبور.
8: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
15: 9.2. ديوانا فان فلاش سبور،
16: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية ببرنامج مباريات الدور الربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم من نهار الأربعاء 3:30 متاع العشية، نادي صفاقس يستضيف ملعب الأجابسي والترجي الجرجيسي يواجه النادي البنزرتي، ثم نهار الخميس تقدم ساقية الدير يواجه شبيبة العمران، وبعث بوحجلة يستضيف الترجي الرياضي التونسي. في نفس الإطار بالنسبة لمباراة الكأس بين السياسيس والملعب الأجابسي، نادي صفاقس أعلن منذ قليل على برنامج بيع التذاكر بالنسبة لمباراة هذه، والانطلاق باش يكون اليوم 2:30 بعد دقائق من تو في شبابيك ملعب الطيب المهيري من الماضي 2:30 حتى للستة متاع العشية كيف كيف اليوم، وغدوة من 10 متاع الصباح انطلاقا حتى للستة متاع العشية، وأيضا نهار الأربعاء من 10 متاع الصباح حتى للستة متاع العشية. بالنسبة للأسعار باش تكون بالنسبة للمدارس، المدارج 15 دينار، كراسي 1 و2 25 دينار، والمنصة الرئيسية 40 دينار. رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المد اتفق مع الحارس الدولي السابق في المنتخب والترجي والمسؤول شكري الواعر على توليه منصب نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم خلفا لرياض بن نور اللي اعلن استقالته، والمنتظر انه يقع تعيين الواعر بشكل رسمي اليوم الاثنين بعد اجتماعه مع حمدي المد ورياض بن نور. نذكر شكري الواعر كان شغل منصب المدير الرياضي في الترجي فترة قصيرة في موسم 2007-2008. مصدر مسؤول من الهيئة المديرة لفريق نجم المتلوي أكد ديوان فام أن المدرب عماد بن يونس باش يواصل مهامه الموسم القادم بعد اتفاق حصل الأسبوع الحالي بين الطرفين. نفس المصدر يقول أنه بن يونس ما عنده حتى مشكلة في المواصلة مع الفريق بشرط تسوية ظروف اللاعبين وتوفير ظروف جيدة وملائمة للعمل. نذكر عماد بن يونس أشرف على تدريب نجم المتلوي هذا الموسم وين أحرز المركز الثامن وضمن البقاء رغم الظروف المادية الصعبة. المنتخب التونسي الأولمبي اللي يشرف عليه أنيس بوجلبان من المنتظر أنه يشارك رسميا في دورة تولون الفرنسية الودية الفترة ما بين 31 ماي و 13 جوان. أنيس بوجلبان عكس ما يروج له في الصحافة المصرية بخصوص فسح عقده مع المنتخب حاليا باش يكون هو المدرب في دورة تولون وبعدها سيقرر إما قبول عرض الأهلي في تولي منصب مدير إداري فني في لجنة السكاوتينج أو المواصلة مع المنتخب الأولمبي باش يتم تحديد الأمر هذا بعد دورة تولون. نذكر اللي دورة هذه باش تعرف مشاركة 10 منتخبات: البرتغال، اليابان، الصين، فنزويلا، الكونغو الديمقراطية، منتخب السعودية، كولومبيا، كوت ديفوار، كندا وطبعا منتخبنا الوطني التونسي. الختام كالعادة بأبرز المقابلات بالنسبة لليوم في البطولات الأوروبية. في البريمير ليج مباراة وحيدة منتظرة اليوم 8 متاع الليل، أرسنال يستضيف بيرلي فريق حنبال المجبري. فلاش سبور قدم لكم هاني براهمي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا dwnfm.net.
17: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwnfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب dwnfm.
18: dwnfm صوتكم.
19: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم انطلقت نهار 9 نوفمبر 2007 مع الحداش متاع الليل في منطقة الفالدواز الفرنسية على ديبارتمونتال نوف، يعني الطريق الإقليمية رقم 9 اللي ما بين شاتوني وغو سانفيل. كهرباء من نوع سيات كوردوبا يسوق فيها شاب اسمه جوان ومعه صاحبته إيميلي. الليلة كانت باردة والدنيا بالطبيعة ظلام، والكهرباء شاقة كياس فارغ في الخلايا المخلي، وكي تقول أنبوبة متاع حاكم لا معناها الكهرباء ما يتشافوا منها كان في ناراتها. وفجأة وفي منعرج من منعرجات هاك الكهرباء خرجت من الكيس ومشيت مباشرة عن الشجرة. الفتشات القدامية متاعها كلها تفتست، ولي فار بالطبيعة هبتو دوكديك يعني سميد خمسة يسي. الحاصل مبقى كان الكلاكسون يزمر على روحه في جرة بعضه، لكن الدنيا خلاب خيفة، وكما يقولوا شكون داري عليك يا عصفور بوزمارة فين عرايف بيت، معناها هاك الكلاكسون باش ياكل البطري ومن بعد يسكت وحده. مختصر الحديث، ومن حسن حظ السائق جوان ومرافقته إيميلي ما كان عندهم مبدئيا حتى أضرار ما عدا الرذوذ الخفيفة اللي خلفها لهم هاك الاصطدام متاع السيارة بالشجرة. لكن المسألة ما وقفتش لها الحد، والأحداث والمنعرجات باش تتسارع بشكل كبير كما تعرفوا برنامج نهجة تريبيونال. وأول شيء صار هو اندلاع حريق مفاجئ في الكرسي اللي بجنب السائق. النار يا لندرا كيفاش شدت في الحوايج متاع إيميلي، وهي المسكينة مازالت ما فقدش من الصدمة وما هيش فاهمة شنو اللي صار، وتخلطوا عليها رعب وخوف وربثة ما عادش عارفة اش تعمل. وليت سامور متاع نار ينط من بلاصة لبلاصة فيها كالليل. المسكينة بقات تجري من شيرة لشيرة وتعيط وتستغاث، وفي الاخر وكما عاد بيها وين والوجيعة متاع الحرائق اللي في بدنها ولات فوق طاقتها، رمات روحها على حشيش وبدات تتمرغط فيه لعل وعسى تتمكن من اطفاء النار. وجاب ربي الشهر هو نوفمبر والدنيا باردة والحشيش مندي، وبقات بحرارة الروح تتمرغط من الشيرات الكل حتى لين تمكنت من اخمادها. في تواتر هالأحداث وفي نفس المكان يعني هكا الطريق، الصدف شاءت أنه كره بجات في هكا اللحظة هذيك، ورغم اللي الطريق ما كانش مستعمل برشا وقليل اللي تعداه منه، هكا الكرهبة هذيك كان يسوق فيها واحد اسمه يواكيم ومعه رفيقته اللي اسمه إيزابيل. ودوب ما شافوا هكا الكرهبة تاكل فيها النار هبطوا يجريوا، ولقاو جوعان واقف ماهوش بعيد على الحريق وطفلة ممدود على كرشة فوق الحشيش والدخان طالع منها. ولهنا يواكيم أو جواكيم كهب على إيميلي باش يفهم شنو اللي صار لها، ولقاها المسكينة تحرقت بشكل شبه كلي أما مازالت تتنفس، معناها مازال فيها عرق لحياة. إيميلي شتر وجهها كان مفحم وذن من وذنيها ما ثماش ذابت من نار، وراسها من تالي ولا من غير جلدها، بالعمل الجمجمة متاعها بانت. جوان اللي كان في الكهرباء مع إيميلي ولا في حالة ذهول تام وبقى يتفرج في صاحبته ولا يحرك ساكنا وكأنه غايب على الوجود. وجاب ربي الصدفة كما قلنا لكم جابت يواكيم لهكا البلاصة وهو اللي طلب الإسعاف. في ترابة الأحداث الأمبولانس خلطت والإسعاف هزوا إيميلي وهي في حالة ميؤوس منها وما تسمع إلا نفس متاحة طالع هابط والحريق شوهها بكلها، والمسعفين تلزوا باش يخصوا لها سروالها بالمقص على أساس ينجموا يفصلوها على جسمها، والمسكينة ثيابها الداخلية لسقوا فيها من قوة الحريق وتنحاوا باللحم متاعهم. ونعفيكم من أكثر وصف لها المشهد المريع. مختصر الحديث، إيميلي هزوها للسبيطار والأمل في إنقاذها ضئيل جدا مش ما نقولوش معدوم. في نفس الإطار وفي مكان الواقعة، الحرس اللي جاوا على عين المكان انطلقوا في المعاينة والتحريات لمعرفة أسباب ومسببات الحادث. وأول واحد استجبوه بتبيعة هو جوان باعتباره شاهد العيان الوحيد، وكي سألوه على أسباب الحادث قال اللي ما كانش يجري، يعني سرعته أقل برشا من 50 كيلومتر. وقت اللي يوصل للمنعرج اللي صار فيه الحادث شاف جسم كبير وأكحل خارج من الحشيش وشق الكياس، وربما يكون خنزير خارج من الغابة وقاسس الكياس من اليمين لليسار. جوان يعتقد اللي هو حيوان أما ماهوش متأكد اللي هو حلوف، لأنه الحادث صار بسرعة وما كانش عنده الوقت باش يثبت في هكا الحيوان. وباقي وعلى لسان جوان قال أنه حاول باش يتجنب هكا الآفة اللي تحذفت عليه وعمل كود فولون، معناها دور المقود متاع الكهرباء فجأة في آخر وقت، ووقتها فقد التحكم فيها ومشى مباشرة كما قلنا لكم ولقى روحه هو وكهربته معنقين الشجرة. في نفس الإطار من المعاينة والتحقيق في الحادث، الحرس احتفظوا بحكاية الحيوان اللي شق الكياس على اعتبار أنه الخنزير هو اللي تسبب في الحادث، علما وأنه هكا المنطقة هذيك تغلي بهم غليان، والسواق عادة يخافوا وقت اللي يقص عليهم حلوف ويتجنبوا أي استدام به لأنه ينجم يتسبب في قلبان كرهبة. جوان صاحب إيميلي قال أنه بعد ما دخل فيها كشجرة فقد وعيه لمدة لحظات، وكي حل عينيه يلقى يدين إيميلي يشعلوا بالنار، حاول باش يطفيهم بيديه لكن ما نجمش. وقتها هي قررت باش تهبط من الكهرباء وبدال كابوس متاعها بالرسمي، لأن هبوطها من السيارة اللي كانت بيبانها مسكرة تسبب في ارتفاع نسبة الأكسجين، وبطبيعة الحال النار تتغذى بك الأكسجين وزادت لهبت. وجوان زاد جبد دبوزة متاع ماء وخلط على إيميلي وحاول باش يكب عليها هكا الماء هذاك ثمش ما يطفي الحريق، لكن دون جدوى وربما زاد غذى النار. وقتها مشى للكوفر متاع كرهبته اللي مازالت ما شعلتش كليا وحل الكوفر التيلاني وجبد منه الاكستانكتور، معناها متفات النجدة، لكن ما تمكنش باش يشغل ويطفي صاحبته إيميلي لأنه فم المتفات كان مكسر، معناها الصدف والهموم الكل تجمعوا مع بعضهم فيها كالليلة. وفي نهاية الأمر جوان ما بقاله كان حل واحد، مشى طول ونحل بلوزون تاعو وبرك على إيميلي المسكينة اللي كانت على كرشها فوق الحشيش وهي تتمرغد تحب تطفي النار، ووقتها تمكن من إخماد ما تبقى من نيران. وفي نفسك اللحظة هذيك جواكيمك اللي جاب الكهرباء بات يجري هو وصاحبته إيزابيل باش يصحفوا إيميلي. في نفس هالسياق وبعد ما جوان حكى على مجريات الأحداث للحرس، بداوا في معاينة مكان الحادث باش يثبتوا في اللي قالوه لهم جوان، ولقاو فعلا دبوزة المام طيشة ومعها كلمة فات اللي ما تمكنش باش يخدمها ويطفي الحريق اللي موجود على الجسم بتاع إيميلي. ومش بعيد عليهم القاو زادة كيس كبير كيما اللي استعملوه الجزارة باش يحطوا فيه ليفيسير، معناها الزوايد والفواض اللي متاع المصران والكرشة وغيرهم، واللي كانوا يستعملوهم برشا الصيادة كطعم يجيبوا به الحلوف. هالكيس هذا باش يزيد يأيد ما قالوا جوان في خصوص الخنزير اللي قص عليه الكياس، وربما ريحة الكيس هي اللي خلت الخنزير يمشي في اتجاهه. في نهاية الأمر أعوان الحرس حطوا في المحضر متاعهم أنه اللي صار هو حادث مرور متسبب فيه خنزير. وفي الأثناء إيميلي هزوها المستشفى الحروق البليغة متاع كلامار، وهو الوحيد المختص في المسألة هذه، ونظرا لحالتها الصعبة واللي كانت ما بين موت وحياة وتتطلب تدخل سريع، في سامحتها تحت العناية المركزة والأطباء ما سلموش فيها بالكل وعملوا كل مجهوداتهم وأكثر باش ينقذوها. وصارت المعجزة وإيميلي تكتب لها عمر جديد ومنعت من موت محقق، لكن المسكينة باش تبقى مشوهة بقية حياتها. في مجريات هالأحداث ومن غدوة الصباح الملف متاع الحادثة باش يتم غلقه، والحرس استدعاو جوان صاحب إيميلي على أساس يفكوا معاه الغموض اللي كان موجود على حاجة واحدة ويتم ختم البحث. وجوان وقت اللي جاء للحرس سألوه شنية الأسباب متاع اندلاع الحريق، معناها طلبوا منه باش يعطيهم تفسير لحكاية النار اللي شعلت في الكهرباء. جوان قال لهم أنه نهارتها تعدى المغازة وقضى منها حاجات متعود يشريهم، معناها مواد غذائية متاع كل يوم ومعاهم الكول، مش بمعنى الكحول يعني الخمر، وإنما سبيريتو يعني كحول سريع الالتهاب، وفما اللي يزيدوه الكوكا ويسكروا به باش تفهموا الحكاية. ويا ما حوادث صارت مع النوعية هذم واللي يسميهم زبراتها، ها هوكا يشرب كاس ويشعل سيجارو ويلهب بكله. مختصر الحديث من جملة مشراسي جوان هذا مادة متاع تنظيف اسمها وايت سبيريت باش يمسح بها كرهبته، ومن غير ما نقولوا أنه هالمواد هذه مخترة جدا وسريعة الالتهاب. ووقت اللي شراها كالالكول والمنظف حل غلقات متاع الدبابز باش يشمهم، وكي سألوه الواش قال لهم هذه عادة عندي، ديما نتأكد بالشم أنه المادة اللي شريتها صحيحة، والعادة هذه خداها بحكم أنه يخدم في مطبعة ويستعملوا فيها مواد، وديما يحل غلقات الدبابز ويشم باش يقطع الشك. الاحتمال اللي يحب يوصله جوان أنه بعد ما حلها كدبابز ما سكرش الغلقات متاعهم مليح وحطهم على الكرسي التيناني مع بقية القاضية، وبالتالي المحتوى متاعهم اتبزع في وسط الكهرباء. لكن الكلام متاع جوان هذا ما يفسرش بالكل كيفاش النار شعلت، لأنه يلزم ثم أسباب واضحة ومقنعة، للكل ما يشعلش وحده. وتفسيرا لاندلاع النار جوان قال أنه في لحظة استدام السيارة بالشجرة شاف شرارة متاع نار ويعتقد اللي هي بريكية وكانت في يد إيميلي وحبت تشعل سيجارو، ويمكن كي قدحت الشرارة خرجت وهي اللي تثبت في إضرام النار، نظرا لأنه هكا الكحول تكب وسراه تحت الكراسي. وبالرواية هذه جوان حب يثبت أنه اللي صار مصادفة غريبة خلات الحريق يصير في نفس اللحظة اللي صار فيها الحادث. ومش لازم نقوله أنه التفسيرات اللي اعطاهم جوان ما أقنعوش المحققين متاع الحرس البتة. في تسلسل هالأحداث أعوان الحرس بعد ما عملوا تحريات فيما يخص جوان القاوه خالي السوابق العدلية، ومن خلال بحث الأجوار تبين اللي هو شاب ما عنده حتى مشاكل وسلوكه مستقيم وخدام. وفيما يخص علاقته بإيميلي عرفها من مدة 4 سنين التالي، يعني في عام 2003، وبالتحديد هي عمرها في هكا الوقت 16 سنة. وهالعلاقة متاع الصداقة في ساعة ما تحولت إلى حب، وحب كبير جداً. ولاو ما يتفارقوش وكأنهم عايشين مع بعضهم كل أزواج. ولعلمكم أنه قبل الحادث بأسابيع جوان وإيميلي كانوا ناوين يعملوا الخطوبة متاعهم وباش يوليوا يسكنوا مع بعضهم تحت سقف واحد بصفة نهائية، وجوان باش يعبر لها على حسن نواياه أهدى لها خاتم الخطوبة مسبقا. والمحاقين في حياة جوان ما لقاو حتى حاجة تنجم تمكنهم باش يفهموا الشيء اللي صار بطريقة مقنعة، خاصة وأنهم لاحظوا عدة أشياء محيرة، وأولهم غياب أثار متاع جيلي على الكياس واللي تنجم توضح وتدل أنه جوان انزل على الفرام باش يحاول إيقاف السيارة قبل ما تدخل في الشجرة. والدليل على هذا أنه كيف قد التحكم في الكهرباء ما حاولش باش يستعمل الفرامل، وهذا أقل حاجة بالنسبة للمحققين، سلوك غريب جدا لأنه ردة الفعل الغريزية عند كل سائق وقت اللي يشعر بالخطر هي محاولة إيقاف السيارة

0: متعلمين معناها في الاتجاه متاع الكرهبة وقت اللي خرجت من الطريق. لكن المختصين متاع حرس المرور القاو العجلات مستويين ومقابلين الشجرة. اشنو استويت نفسها بنفسها؟ فيها التطور هذا من المعاينات والتحقيقات، المحققين بداوا يشكوا بصفة جدية في أقوال جوان، وصار عندهم اعتقاد أنه الاستدام كان مفتعل. متحد خلى السيارة متاعه تصدم في الشجرة عن قصد، وخلف هذا ما كانش يجري بسرعة كبيرة باش ما يتضرش بحكم اللي هو يسوق فيها. وهوك في نظر للناس حادث مرور تحول إلى مأساة وقت اللي اندلع حريق في السيارة. لكن هذا الكل فيه جانب قناعات وجانب تخمينات، وللشي هذا الحرس عملوا إكسبرتيز، يعني قاموا بمعاينة السيارة من طرف أخصائيين. لكن هكا الكهرباء ولات شبه هيكل متفحم، والمختصين اخذوا أجزاء التابي أو الموكات اللي تحت كرسي السائق وكرسي المرافق وفحصوهم على أساس يلقاو شي فيهم مواد حارقة. وبالطريقة هذه تتأيد الرواية متاع جوان، واللي أكد أنه دبوزة الكول تكبت اللوتة في الكهرباء. لكن التحاليل أثبتوا أن الكمية متاع الكحول اللي لقاوها ضئيلة جدا، ولهنا استندوا على تقرير الطبيب الشرعي واللي قال أنه أغلب الحروق اللي كانت عند إيميلي هي في الجزء العلوي من جسمها، وأساسا في التورس يعني في الجذع واليدين وخاصة على مستوى الرأس. وهذا يوضح أنه النار شعلت من فوق وانطلقت من إيميلي نفسها. ولهنا الفرضية الوحيدة الممكنة أنه تم سكب المادة الحارقة على رأس إيميلي، ومن بعد تم إضرام النار والحريق بدأ من رأسها وواصل إلى بقية جسمها. وهذاك علاش جلدة جمجمتها طارت والعظم متاعها ولا باين، ما نحكيوش على وذنها اللي ذابت بالنار. باختصار، لو كان النار شعلت من الأسفل راهم الأجزاء السفلية متاع إيميلي تضروا أكثر من بدنها الفوقاني. والاستنتاج الوحيد أنه إيميلي تحرقت بفعل فاعل، ويا إما جوان يكذب على المحققين وإلا هو الجاني وثم حقيقة أخرى يحب يخبيها. وكما يقولوا البحث يجيب. ما نسبقوش الأحداث وبقاو معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فهم.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
0: نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها نهار 9 نوفمبر 2007 في فرنسا في منطقة الفال دواز في الطريق الإقليمية رقم 9، كهرباء يسوق فيها واحد اسمه جوان ومعاه صاحبته اسمها إيميلي، شادين الطريق متاعهم الجوسانفيل. الدنيا ليل والطريق ظلام، وفجأة الكهرباء خرجت من الطريق ومشيت طول دخلت في شجرة، وبعد الاستدام شعلت فيها النار وإيميلي لهبت بكلها وتمكنت باش تهبط من الكهرباء. وجوان صاحبها خلطت عليها وحاول باش يطفي النار، وفي الأثناء وقفت سيارة وواحد اسمه يواكيم ومعه صاحبته طلبوا الإسعاف. ووقت اللي خلطوا الحرس وبداوا يبحثوا في ظروف وملابسات الحادث باش يتفطنوا للعديد من الأشياء المحيرة وخاصة في الأقوال متاع جوان. المحققين من الحرس في المرحلة هذه زادوا تعمقوا في الأبحاث وطلبوا الحوايج اللي كانت لابستهم إيميلي ليلة الحادثة واللي أمها وبوها احتفظوا بيهم رغم اللي تحرقوا

بشكل شبه كلي. شنو اللي حبوا يقوموا به المحققين؟ هو معرفة نسبة تواجد الكحول أو مادة حارقة في الحوايج متاع إيميلي، على أساس أيدوا أو يفندوا فرضية أن المواد هذه تكبت عليها من فوق إلى أسفل، وفي الحالة هذه الشيء اللي صار يولي عمل إجرامي. ولهنا وقت اللي خرجت النتيجة متاع التحليل توضح أن الألكول والمواد الحارقة كانوا موجودين بكثافة على المريول والبلوزون اللي كانت لابستهم إيميلي، والبونتالون تاعها يعني سروالها ما كانش فيه برشا خاصة في الأسفل. بعد النتائج متاع التحليل القناعة ولات عند الحرس أنه الحادث مفتعل والحريق صار بفعل فاعل، لكن المحققين يلزمهم تأييدات للشيء هذا وما ينجموا يتحصلوا عليها إلا من عند الطرف الثاني وقت اللي يسمعوه، من عند إيميلي بالطبيعة واللي هي تعرضت لك الحريق في جسمها. والأطباء كما سبق وقلنا لكم تمكنوا من إنقاذها، لكن بقات في غيبوبة عميقة طيلة 5 أسابيع، وكانوا باش يفصلوها على الأجهزة اللي كانوا مخلينا على قيد الحياة. لكن إيميلي عمرها مازال في الدنيا وفاقت من غيبوبتها، ووقتها ولا ممكن استجوابها لمعرفة روايتها للأحداث. لكن المحققين باش يتفاجئوا من كلامها، لأنها قالت برشا حاجات باهي على جوان، ومن جملتهم اللي هو شاب تحفون يحبها ويخمم عليها وعامل معها المليح وماهيش مستعدة باش تسلم فيه. إيميلي أيدت للحرس أنه المتسبب في الحادث هو حيوان، والأرجح حسب كلامها حلوف، وقالت اللي هو قص عليهم وأجبر جوان باش يفقد التحكم في المقود ويدخل في شجرة. المحققين بقاو باهتين لأنه المعاينة متاعهم وكل التحريات تثبت حاجة أخرى، ولاحظوا أنه إيميلي أثناء الاستجواب متاعها تعاود في كلام كأنها حافظت وحفاظها أو قالوه لها، والعون اللي مشاله حس اللي عندها صعوبة كبيرة استرجاع الذاكرة متاعها، ومجريات الأحداث بما فيهم الأكسيدون وهكا الحريقة تحكي فيهم بطريقة مشتة، وكانت في حديثها أحيانا فاقدة لكل منطق وكلامها ما عنده حتى معنى. ولهنا المحققين قرروا باش يقصوا على الاستجواب على اعتبار أنه إيميلي ما زالت ما استرجعتش كامل قواها والوعي متاعها. في ترابط هالأحداث المحققين متاع الحرس بقاو يستناو أيامات أخرين حتى لين الأطباء أكدوا لهم اللي إيميلي تماثلت للشفاء، ووقتها تنقلوا لها للمستشفى. لكن المرة هذه إيميلي ولات تحكي في شيء آخر مغاير تماما للي حكيته المرة الأولى دوب ما فاقت من غيبوبتها، وقالت أنه في الفترة اللي كانت فيها في الإنعاش جوان كان يدخل لها ويشد جنبها ويبقى يهمسلها في أذنها في رواية الحادث، معناها رواية الأحداث حسب طريقته هو، ويقول لها في برشا كلام آخر بصفة مسترسلة ومعاودة، حتى لين تسلسل الأحداث اللي حكاهولها اركح في ذهنها. بعبارة أوضح عمل لها نوع من التنويم وغسل دماغ بالطريقة متاعه، وهذاك علاش دوب ما فاقت ما استكملتش الوعي متاعها، وحكيت تقريبا نفس اللي علمهولها جون وقت اللي هي في غيبوبة، وأقنعها في ذهنها أنها تقول نفس الحديث باش هكاك شركة التأمين تعترف بالحادث وبالحريق. لكن في هالاستجواب الثاني متاع الأمنيين وقت اللي إيميلي استرجعت كل طاقاتها الذهنية قالت اللي هي ما تتذكرش بالكل أنه قص عليهم حيوان، لا حلوف لا كركدن ولا غزال ولا فيل، وعندها إحساس أنه جوان خطط للحادث ورتب كل شيء باش يحرقها أو يتخلص منها أصلا ويخلي الناس الكل تظن أنه حادث. ولهنا الحدث والخبرة متاع محققين الحرس كانت في بلاصتها، واللي توقعوه من المعاينة متاع الحادث صار الإيميلي بما فيهم حالتها دوب ما خرجت من الغيبوبة. في المرحلة هذه من القضية وستة شهر بعد الحادث، إيميلي قطعت علاقتها نهائيا بخطيبها جوان، واللي بقى يقول للناس اللي حاولوا أنه ما هوش فاهم علاش هي فسخت الخطوبة، واعتبر أنه ما عنده حتى مسؤولية في اللي صار. إيميلي من شيرتها وقت اللي عاودوا المحققين حكاوا معاها قالت أنه جوان كان ديما يهين ويقزم فيها
ويعاملها بمعاملة سيئة جدا، وقالت اللي هو مغيار بشكل مرضي، وهذا اللي تسبب في أغلب المشاكل اللي بينها وبينه. وبالنسبة للمحققين الحرس، حتى شيء ما يثبت أنه العلاقة ما بين جوان وإيميلي متوترة، بدليل أنه قبل الحادث بأيامات أخذوا دار وبداوا يأثوا فيها باش يعيشوا مع بعضهم. وهذاك علاش المحققين حاصروا إيميلي بالأسئلة، حتى لين انهارت وقالت أنها في الحقيقة تخاف من جوان، مرعوبة منه، لأنه سبق وصار بيناتهم قبل الخلاف وهما في الكهرباء، وقتها ولا يسوق في سياقة جنونية ومتهورة ويجري بالكهرباء في سرعة فوق 140 كيلومتر، وكأنه يحاول باش يعمل حادث. وإيميلي قالت أنه نهارتها شافت الموت بعينيها، ومن وقتها ولات تخاف منه خوف أزرق وما تحاولش تعكسه في حتى شيء. في نفس هالسياق وباقي وعلى لسان إيميلي، أكدت أنه علاقتها مع جوان بعد كالخوف اللي حست به في وسط السيارة وهو يجري بسرعة جنونية انتهت بالنسبة لها، والخطوبة فات. ومن وقتها قابلت شاب آخر ولا تشوفه باستمرار وتحبه، وقالت اللي هو ولا حب حياتها. وليلة الحادثة كانت باش تتقابل هي والشاب هذا في داره في غوسانفيل، وقالت لجوان أنها ماشية لسهرية بينها وبين زملائها القدم في الليسي، ويلزمها تكون وحدها لأنه هالحفل ما يحضروا فيه كان قدماء المعهد. ورغم هذا جوان شد فيها صحيح وقال لها نشيعك حتى للبلاصة اللي فيها السهرية ونستناك نروح بيك، معناها كان فايق بحاجة ويعرف اللي ثم شاب آخر في حياتها. باقي وعلى لسان إيميلي، قالت اللي هي قبلت على المضض أنه جوان بش يوصلها، لكن هما في الثنية مخذاش الكياس العادي اللي يهز غوسانفيل، وإنما أخذ طريق آخر مغاير. قالت له شبيك يا أخي، ما عادش تعرفها الثنية، ما كتعديت منها عدة مرات. وكيف فهمت اللي هو تعمد بش يرجع بها، بقات تقول له وقف الكهرباء هبتني تو ندبر راسي ونمشي وحدي، لكن هو قال لها بش يرجع للدار يجيب الكارتة متاع الفيديو كلوب باش يكري أفلام يتفرج فيهم ليلتها. وإيميلي بدأت تلحلح بيه باش يرجع ويوصلها لغوسانفيل، لكن ما حبش وزاد تخل بيها للطريق الإقليمية رقم 9 واللي كانت ما تحبهاش وتخاف منها برشا، لأن أخوها اللي أصغر منها أعمل حادث غادي ومات. وجوان يعرف الشي هذا ويحب ينتقم منها ويلعب لها على عصابها. وهو جايكم الحديث. في نفس الإطار إيميلي تحكي على مجريات الأحداث للأمنيين الحرس، قالت أنه ليلتها محاولاتها في إقناع جوان باش يهزها لغوسانفيل فشلت، وكانت الخاتمة متاعها هو هكا الحادث والدخول في هكا الشجرة. وبعد الاستدام هذا إيميلي جات باش تحل الباب وتعبت، لكن بعد الربثة والخوف الباب ما طوعهاش، ودوب ما هبطت فاقت اللي حوايجها من تالي بالنار، وما هيش عارفة منين جاها هكا اللهيب وشد فيها. إيميلي ذكرت زادة اللي هي مشيت تجري ورمات روحها على الحشيش وبدت تتمرغط في وسطه فماش ما تطفى النار. وقتها حست أن واحد برك عليها ببلوزون على أساس يحب يطفي النار، لكن في الحقيقة حب يقطع عليها نفس. وبتبع الشخص هذا هو خطيبها جوان. باقي في السردية متاع إيميلي، قالت اللي هو توقف فجأة على مشروع الخنق متاعه لأنه شاف فنارات متاع كهرباء جاية ووقفت بحذاهم، ووقتها تنطر من فوقها وسايبها وبقى واقف. وبطبيعة الحال بقية الأحداث تعرفوها، لأنه هكا السيد يواكيم ورفيقته هما اللي منعوها بحكم اللي طلبوا الإسعاف. وإيميلي زادت أكدت للمحققين الحرس أنها باش تتقدم بشكوى ضد جوان وتتهموا فيها بمحاولة قتلها، وفعلا هذاك هو اللي صار، قدمت به قضية. في تتالي هالأحداث وترابطها، الحرس باش يكتشفوا معطى جديد يورد جوان، وهذا من خلال الاتصالات الهاتفية متاعه واللي قام بها في الفترة اللي سبقت الواقعة، معناها ليلة الحادث. والأمنيين الحرس عرفوا أنه الهاتف متاعه تم رصده في محطة الأرتال متاع غوسانفيل. والمثير للحيرة أنه إيميلي نهارتها عندها موعد في الصباح مع صاحبها الجديد وبش ياخذوا القطار. ولهنا السؤال المطروح،
ايش مهز جوان المحطة الارتيل وخلينا نقوله لانجار ايش عنده يعمل فيها. اللهم بقى يتبع في ايميلي ويراقب فيها وشافها هي وحبيبها يتبادلوا في بعض القبولات المطولة واللي خليت النار تشعل في داخله كأنها جهنم. وبتبيعها المعطى هذا وفر للحرس دافع للجريمة، معناها جوان حاول باش يقتل إيميلي لأنه اعتبرها تخون فيه. في نفس السياق المحققين متاع الحرس حاولوا باش يلقاو دليل مادي يقنع النيابة العمومية، وعلى هذاك بعثوا أخصائي باش يعاين الكرهبة متاع جوان واللي بتبيعها كانت في الكاس أو الفراي أو مقبرة السيارات. والأخصائي هذا باش يكتشف الدليل اللي قلب الأمور رأسا على عقب، ويتمثل في أنه القادة بوزة متاع الكول فارغة تحت كرسي السائق، وهذا يعني أنه جوان قام باستعمالها باش يصب المحتوى متاعها على إيميلي ويشعل فيها النار، وهذا مباشرة بعد الحادث والاستدام في الشجرة. وإيميلي وقتها تحاول باش تحل الباب وهو أضرم فيها النار، لكن إيميلي كما تعرفوا تمكنت من الهبوط فيها كالليل وولات شعلة نارية متنقلة فيها كظلام. وقتها جوان خبها كالقارورة متاع الكول تحت الكرسي متاعه. بتبيع هالمعطيات هذم الكل أعطاه للحرس في نفس الوقت دافع الجريمة والأداة متاعها، ونتعداو الأكثر تفاصيل. نهار 7 جون في 2009 جوان تحط في الإيقاف التحفظي والمحققين بدأوا في استنطاقه، لكن هو نكر كل ما نسب إليه وقال أنه علاقته بإيميلي طيبة لأقصى الحدود، ولو كان جات عكس ما يقول راهو كل حد مشي على روحه وما طلعتش معاه في الكرهبة. وكي سألوه على سبب تواجده في محطة الأرتيل جوان اعترف أنه في الصباح كان موجود غادي وشاف إيميلي وصاحبها، لكن كانت صدفة، والدليل أنه من بعد قابل إيميلي ومشيت معاه للدار ولا حاسبها ولا عاركها. وفيما يخصها كالطريق المشؤوم كذب إيميلي وقال أنه مستانسين هو وياها يجيبه من غادي. ولهنا المحققين كي ما لقاوش حل معاه جبدوله على الدبوزة متاع الكول اللي لقاوها تحت الكرسي واللي ولات الدليل القاتل في القضية. في هالمرحلة هذه من القضية جوان تحط في الحبس في انتظار محاكمته، والحرس اعتقدوا أنه الدوسي متاعه تسكر، لكن المحامي متاع جوان جاب أدلة وقرائن تثبت أنه القارورة متاع الكول اللي لقاها الأخصائي في الكاس يعني الفراي أو مقبرة السيارات ما هيش مطابقة للي شراها جوان، وقال أنه النوع متاعها مغاير تماما وما هوش موجود في السوبر مارشي اللي يقضي منه. وزاد طرح سؤال وقال هل يعقل أنه القارورة هذيك ما تتحرقش كليا وهي من البلاستيك وفيها مادة سريعة الالتهاب؟ إذا منين جات هالقارورة متاع الكحول اللي لقاها الأخصائي، وشنو السبب اللي خلاها لا تتحرق ولا تذوب في وسط النار؟ وفي نفس هالسياق المحامي متاع جوان اتمكن باش يتحصل على براءة موكله، وطلب إعادة كل الاختبارات اللي قاموا بهم الحرس، وباش يبين أنه اللي صار نهار 9 نوفمبر 2007 ماله إلا حادث لا أكثر ولا أقل. ومن جملة الخبراء اللي قدمهم المحامي واحد أثبت أنه وقت الاستدامة متاع السيارة قارورة الكول اللي كانت على الكرسي التيلاني اتنطرت في اتجاه إيميلي والإغلاق متاعها تحلي أنه ما كانش مسكر مليح، وهذا حسب اللي قاله جوان في الاستنطاق الأول أنه متعود كل دبوزة يشمها باش يتأكد منها. وعلى هذاك وكما قلنا لكم المحتوى متاع هكا القارورة اتكبب كله على إيميلي على شعرها ووجهها والجزء الفوقي من جسمها. المحامي زاد تمسك بحكاية الخنزير اللي شق الكياس وجبدته الرايحة اللي كانت في الكيس اللي يحملوه معاهم في هكا السيارة واللي فيه بقايا أمعاء متاع ذبيحة. وفي اللحظة هذيك جوان تفاجئ بالخنزير وصار الحادث. في نفس الإطار من مرافعة الموكل متاع جوان بقات مسألة النار اللي شعلت في إيميلي ومنها في السيارة،
معناها شنو المسببات متاع إضرامها. حسب المحامي هو احتكاك الصدمة خلف إتانسيل يعني شرارة، وخلق نوع من الإلكتريسيتي ستاتيك يعني ولد ما يسمى بالكهرباء الساكنة، وهذا ينجم يصير حتى في الهواتف الجوالة وإلا أثناء فتح أو غلق حزام الأمان. وحسب المحامي الحريق ينجم يصير خاصة إذا اعتبرنا أن الكحول تكب في مكان مغلق ويخرج غازات هي بنفسها سريعة الالتهاب. وحسب المحامي هذه هي الأسباب متاع الحريق، وبالطبيعة المعطيات اللي قدمهم باش يقلبوا الموازين رأسا على عقب. فيها الحقبة هذه من القضية، ونهار 5 جون في 2017 يعني بعد 10 سنين تحقيق، القضاء حكم بعدم سماع الدعوة لصالح جوان، واللي خرج من السجن ولا حر الطليق. النيابة العمومية ما عجبهاش القرار وقدمت استئناف، لأنه ملابسات اللي قام به جوان فيه العديد من الصدف واللي العقل يقبلها بصعوبة، وخلف هذا فما العديد من التقاطعات الأشياء لا يمكن تفسيرها بشكل مقنع، كما مسألة قارورة الكول اللي تنطرت واللي النار شعلت فيها من غير أي سبب واضح. في نهاية الأمر النيابة وعلى ضوء هذا الكل اخذت ملف القضية وفحصته من الأول ومن جديد، وطلبت تقارير جديدة من خبراء عينتهم المحكمة مش بتعيين من الدفاع. والمراجعة هذه أثبتت أن الأحداث كلها ماشية في اتجاه إدانة جوان، وبالتبعية تم القبض عليه ومثل أمام المحكمة نهار 27 جوان 2019 بتهمة محاولة قتل إيميلي وتضليل العدالة بارتكاب حادث مفتعل وإضرام حريق وطمس المعالم اللي تثبت إدانته. لكن جوان بقى متمسك بنفس الأقوال وعاود أنه بريء براءة الذئب من دم يوسف، واعتبر أنه إيميلي هي اللي خلقت له التهمة من عدم. في نهاية القضية جوان تحكم بعشرين سنة حبس، وربما يتسيب بعد 10 سنين أو أقل، هذا إذا كان يطلب صراح شرطي. لكن في الأثناء الفعل متاعه اللي كانت بدافع الغيرة تكلفت له غالية، ومن شيرة أخرى حكمت على إيميلي المسكينة أنها تعيش بقية حياتها مشوهة. أما على الأقل تأكدت اللي جوان حب يقتلها والخطة متاعه فشلت، لأنه الأقدار شاءت عكس اللي كان يتمنى فيه. ولهنا ببقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. ديوان فام تبع الموسيقى.

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
6: موجز الثالث ديوانفام عسلمة. شركة تونس لطرقات السيارة تعلن عن إيقاف أشغال تقوية على مستوى سيد خليفة بالنقطة الكيلومترية 73 من طريق السيارة 1001، وذلك بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق للعشرين من مايو الجاري. ويأتي هذا القرار في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك وتحسبا للضغط المروري المرتقب على مستوى طريق السيارة 1001. نسبة السكان في المناطق الحضرية بالبلاد التونسية سنة 25 و2000 يقدر بنحو 72%، في حين يقدر استهلاك الأراضي العمرانية بحوالي 4000 هكتار سنويا، ويتم استغلال نحو 40% منها في إطار توسع عمراني عشوائي، بينما لا تزال قرابة نصف الأسر التونسية غير مرتبطة بشبكة الديوان الوطني للتطهير، وفق ما أفادت به الأستاذة الباحثة والخبيرة في التنمية الترابية دكتورة أسماء الغربي. ووفق المصدر ذاته فتعكس هذه المؤشرات حجم التحديات العمرانية والبيئية التي تواجهها البلاد، خاصة في ظل التحولات الديموغرافية والمناخية والاجتماعية المتسارعة. عدد مكيفات الهواء في تونس يبلغ حاليا نحو 2.7 مليون مكيف، مع امتلاك أكثر من 50% من الأسر لهذه الأجهزة، وهو ما يفسر الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية، وفق مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناء بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر بكوش. والبكوش يوضح أن أجهزة التكييف في القطاع السكني تستأثر لوحدها بنحو 50% من ذروة الاستهلاك الكهربائي خلال فترة الصيف التي بلغت 4.8 جيجاوات خلال شهر جويليا 24 و2000، مشيرا إلى أن الاستعمال المتزامن لهذه الأجهزة خلال أيام شديدة الحرارة يؤدي إلى ضغط كبير على المنظومة الكهربائية الوطنية. قافلة طبية وجراحية متعددة الاختصاصات بولاية قبلي تتمكن من تأمين جملة من الخدمات الصحية والجراحية لفائدة عدد من أهالي الجهة، حيث مكنت من إنجاز 11 تدخلا جراحيا لإحداث مداخل وعائية لفائدة مرضى القصور الكلوي المحتاجين إلى تصفية الدم، بما من شأنه تحسين ظروف العلاج والتكفل الصحي بهذه الفئة من المرضى. وشهدت القافلة حدثا طبيا وصف بغير المسبوق على مستوى الجهة، تمثل في إجراء 3 عمليات جراحية دقيقة تحت التخدير العام لأول مرة بولاية قبلي، في خطوة اعتبرها المشرفون دعما لقدرات المؤسسات الصحية الجهوية وتعزيزا لتكافؤ فرص النفاذ إلى الخدمات العلاجية المتخصصة. كما شملت القافلة تنظيم عيادات طبية مختصة في أمراض الكلى وطب الأطفال وجراحة الأطفال وطب النساء والطب العام، إلى جانب تنفيذ حملات تقصي للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري. وفي الشأن الدولي، رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يقول اليوم أن مخزونات النفط التجارية تتآكل سريعا في ظل حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، مضيفا أن هذه المخزونات لن تكفي إلا لبعض أسابيع. الأمم المتحدة تطالب اليوم الكيان المحتل بأن يتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع حاتم جسبار في إكسترا تايم.
7: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
8: 91.2.

0: Johanna Favre. Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: الماضي 3.9 دقائق مساء النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل رانديفو العادة في إكسترا تايم انتوا حتى للخمسة متاع العشية كالعادة سويتي من زمان. نرجع في الأكتواليتي وريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. شكرا لاختياركم ديوان ف. مرحبا بكل من برانشي معنا كالعادة على مختلف الفريكانس وإلا على www.diwanfm.net. وتحية خاصة لكل أصدقائنا يتابعوا فينا على شان يوتيوب ديوان فم لايف داخل وخارج حدود الوطن. نصبحوا على أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. شكرا لكل مستعملي الطريق، أصدقائنا للتاكسي سيس رواحكم، وإن شاء الله ربي يوصلكم سلمين. حلقة جديدة ورحلة أخرى من إكسترا تايم بتاريخ الاثنين 18 ماي 2026. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. قائمة المنتخب التونسي تحت المجهر، اختيارات فنية مرسل خفية، من يستحق الدعوة ومن يحكم الكواليس. عندكم السونداج اللي استنستو بيه في إكسترا تايم، مدى اقتناعك بقائمة المنتخب 25 50 75 والا 100%. لي فوت نتاعكم يعاونونا برشا اصدقائنا على اليوتيوب باش نبداو بطبيعه ونحاولوا نطرحوا مواضيع الحصه. نحكي على الترجي الرياضي التونسي. رياض بن نور يستقيل وشكري الوعر يعود الى التسيير بعد 19 سنه في خطه نائب رئيس مكلف بفرع كره القدم، فهل يلبي طموحات الجماهير الترجية؟ كأس تونس الترجي يتجاوز نجم المتلوي براكونية زوز انتصارات على التوالي خارج القواعد، وهل تغيرت بعض الأفكار في المواجهتين السابقتين؟ عندكم سونداج، رأيك في تعيين شكري الواعر وعودته إلى الترجي معاه أم ضد؟ الساعة الثانية باش يكون برشا وقت اليوم لرئيس الهيئة التسييرية للنادي الرياضي صفاقسي مهدي الفريقة ضيف إكسترا تايم، باش يكون حوار مفتوح نحكي فيه تقريبا على كل المواضيع. ونعود مرة أخرى على رحابة صدر وشكرا لسيد مهدي الفريخة لقبول الدعوة اليوم في ديوان فام. الديون، القرارات والملفات على الطاولة، ماذا يحدث داخل كواليس الفريق؟ نحكيه البرة من تونس. سان داونز يحسم موقع الذهاب دوري أبطال أفريقيا، اتحاد العاصمة بطل الكونفدرالية، ومورينيو يعود إلى ريال مدريد. تحياته وتحيات كامل الفريق. رجعنا وما رجعناش يدينا فارغة، رجعنا بالتتويجات بعد موسم كان متعب ومرهق وشيق، شفنا فيه استحقاقات كبيرة والحمد لله. شكرا لمساجاتكم وشكرا لكل تفاعلاتكم، بارك الله فيكم من القلب. إكسترا تايم والحمد لله يتوج كأفضل برنامج رياضي إذاعي لموسم 2025-2026. شكرا للاتحاد الوطني للشغالين الشبان على هذه الثقة، زيدنا مسؤولية. في الظاهر هو تتويج فردي، ولكن في الباطن هو تتويج جماعي لكل مكونات الإذاعة، وتتويج جديد ينضاف لديوان فام لقاعدة المسيرة حافلة بالألقاب على الصعيدين الوطني والعالمي. وسعيد جدا بوجود اللاعب الدولي السابق أنيس العياري. مرحبا يا نوس.
2: مرحبا بك حاتم، مرحبا بالسادة المشاهدين والمستمعين، مرحبا دكتور، مرحبا بنعيم.
1: مرحبا بك يا نوس يا خويا، راك جزء كبير من النجاح هذا
2: خويا، والله
1: سعداء خويا. احنا شرف كبير لنا يكون معنا أنيس العياري، الانسان حط اسمه في تاريخ كرة القدم التونسية ويشاركنا اليوم ويساهم معنا في هذا التتويج بالنسبة للبرنامج.
2: والله يقبل كل شيء. انا نغتنم الفرصة باش نهنيك ونهني ليكيب كامل اللي تعبت عام كامل. الحقيقة ميريتي التتويج هذا، أنا بتتر كنت من المستمعين متاع الحصة متاعك ما غير مجاملة. إكيب كاملة تعبت، برنامج ثري، ناس منظمة، أكيد جدا في بعض الحالات تعرف الانتماء ساعات هكا شوية في حاجات، لكن ديما تقعد حصرة. والتتويج هذا أنا ديما نقول كيبدأ ميريتي سي ميريتي، ولا مبروك عليكم، مبروك على إكيب كاملة وتستحق زيارة.
1: شكرا لك يا نوس، وشهادة نعتز بها من اللاعب الدولي السابق أنيس العياري. هي جزء بطبيعة مهم جدا في البرنامج، وسعيد جدا بوجود زميلتي وصديقتي اختي نعيمة ساسي. نعنوة مرحبا.
3: مرحبا بك حاتم، مرحبا بكل مساعدين مشاهدين والمستمعين متاع الديو راديو ان اف ام الكبيت اللي هنا العيار اللي الحقيقه انا راني ديما ماذا بيا نبدا بجنبي هكا
1: خاطر
3: نبدا متمانه
2: لا اليوم مش في القفايه باي جايك بالذمه انا
3: هكا المهم الجانب الايسر موجود فهمتني صادق الناس الكل في الريجي انا يلزمني تحيه خاصه ليك انت وللبرنامج هذايا اللي يعطاني الفرصه من 3 سنوات ونحن نخدموا مع ليكيب هذيا معاك انت حاتم ومع كريم مقني في داتا فوت كذلك مع صادق ومع الكابتن اللي تعدي والكل على البرنامج هذايا خدمه كبيره الحقيقه من ليكيب الكل ومن الجروب الكل بدءا ما نحبش نسمي لكن على راسهم دالندا كيف كيف اللي بالحق دالندا ترابلسي في الخفاء تخدم في خدمه كبيره معها الجروب الكل اللي غاديكا موجودين في الديجيتال والناس الكل الصحافه راهي ماهي سهله وانك تكون على مدار السنوات هذه وانه الناس تختارك راهو ماهوش بسهل لكن راهو الاصعب هو اللي جاي لان وقت اللي تختارك الناس وتعطيك جائزه يلزم تحمل كل مسؤوليه والمسؤوليه تكبر لانه يلزم تبقى على نفس المسافه من نفس الكل وزاد كيف كيف يلزمك كيما نقولوا نحن الليني كوندكتور نتاعك تبقى مستويه قال واللي حطونا فيها على السكه وهذا هو يعني الصحافه هذيك هي ما ليش ما تختاركش لانه اختارتك لاجل ذلك لكن اختارتك لانه تعرف علاش اختارت برنامج اكسترا تايم مبروك التتويج هذايا وتستحق ليكيب الكل
1: شكرا ليك اكيد تتويج مستحق لكامل الفريق انا ما نحبش نسمي بوتيتر بالاسماء باش ما ننساش لانه من اداره وصحفيين وفريق اعداد وقسم الرياضه كما قلت على راسهم دالندا الترابلسي والجنود الخفاء التقنيين اكيد اللي رافقونا فينا ديما فاروق وناديا والولاد الكل ايمان اكيد وحسام وخاصه انا نحب نقول سبيسيال ديديكاس الحقيقه بعيد عن الانظار هو مش انت تنرجع لك تبع شويه اللي هو الاضافه الكبيره للبرنامج معد البرنامج امين الشرقي الوليد المجتهد المكافح المناضل يعجز اللسان عن وصف هذا الانسان اخلاق وخلق وعمل ومثابر ومجاهد برافو راهو جزء كبير ونسبه مئويه كبيره من النجاح يكون لصديقنا ومعد البرنامج امين الشرقي وايضا ينضاف اليه الدكتور صادق قحبيجي مرحبا يا دوك
4: مرحبا بك حاتم مرحبا بنيس ونعيمة باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا كل بالولاد في الرجية حبيت نقول اللي قبل كل شيء معناها التتويج هذايا والنجاح هذايا معناها ثمرة خدمة كبيرة طويلة مجهدة متعبة سنوات ليالي أشهر معناها برافو لكل كما قلت أنت في البوست متاعك لكل القائمين على الإذاعة دون فاسون جنرال معناها على راسم صديقنا سي مهدي بن عمر ايضا على قسم الرياضه مدام دالندا الاولاد الكل اللي كل واحد من معناها من مركزه ساهم بقسط كبير في الانجاز هذاك سواء في البريزونطاسيون سواء في الديجيتال سواء في الانيماسيون سواء في النشرات الناس كل نعرفوهم دونك هاني قدور خنوش مقني ايتوا
1: نادر بن جيده
4: نادر اوسي ايتوا ميم اوسي برافو ليك لانك معناها الحقيقة فهمتني ما غير حتى أدنى رمي ورود معناها تيو غرافي دي زيشلون ومعناها وتحسنت دم بوان دو فيو أوتو كريتيك وقدمت وعملت برشا مجهودات واني نواكب معناها براتيكمان معاك كنا في البرنامج أول بأول كل يوم حقيقة أني عندي 5 سنين تو في البرنامج معناها بديت من لول مع كريم ومن بعد وليت معاك أنصر قار معناها ريت وجي بيان كونتمبلي وتمعنت امبو في البروغريسيون هذه نتاعك ومتاع كريم ومتاع الولاد الكل انا غرافي معناها بليزيور اشلون طلعنا الناس كل ما بعضنا خدمنا الناس كل ما بعضنا تعبنا الناس كل ما بعضنا والحمد لله معناها ان شاء الله هذا ثمره مجهودات تعديت وكالعاده بيان سور ديما نقولوا اللي جاي اصعب وافضل وان شاء الله يكتب لنا فهمتني مخير ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله كما قلت برشا مسؤوليه تنضاف الينا وشكرا مره اخرى على ثقه من الاتحاد الوطني لشغالين الشبان مزيدنا الا مسؤوليه كبيره شكرا من القلب وخاصه شكرا لاصدقائنا اللي امنوا بنا الناس اللي تسمع فينا ديما وسورتو اصدقائنا عشان يوتيوب ديوان فام لايف انا نقول هما المعدين الحقيقيين للبرنامج من خلال تعليقاتهم التفاعل نتاعهم والمساهمه نتاعهم ايضا في السونداج شكرا من القلب لكل متابعينا على اليوتيوب وعلى فيسبوك ايضا على سبور باي ديوان اف ام وديوان اف ام بعد لحظات تنطلق الرحله في اكسترا تايم
0: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للاكتو نعمل ريكاب لاهم الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحه الوطنيه والعالميه اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للاربعاء من 3 للـ5 متاع العشيه معايا انا حاتم جزبر
5: ديوان اف ام صوتكم
1: قائمة المنتخب التونسي تحتل مجهر اختيارات فنية من رسائل خفية من يستحق الدعوة ومن يحكم الكواليس. وسعيد جدا بوجود أنيس العياري، ديما التايمينغ تاع عياري ممتاز الحقيقة في علاقة بالسيليكسيون. أنا شوف السؤال نتاعي باش يكون في شكل تقرير لك أنت يا عياري. أعلن الناخب الوطني صبري اللموشي عن قائمة المنتخب التونسي المشاركة في كأس العالم، وفيما يلي القائمة حراسة المرمى دحمان عبد المهيب الشامخ، صبري بن حسن، الدفاع منتصر الطالبي، ديلان برونا، دمعروس، عمر القيق، رائد الشيخاوي، فاليري، معتز النفاتي، علي العابدي، محمد أمين، بن حميدة، وسط الميدان أنيس بن سليمان، حنا باع، الياس الصخيري، خذيرة، الحاج محمود، إسماعيل الغربي، مرتضى بن ونس، الهجوم في راس شوات، خليل العياري، سيباستيان تونكتي، الياس العاشوري، الياس سعد حازم، المستوري، وريان اللومي. ماذا ما رأيك في القائمة أنيس العياري؟ تفضل.
2: قبل ما نبدا نحب نقول انه تعرف الناخب الوطني قبل ما كل الفريق في كل قائمه سواء كوب ديموند كوب دافريك ديما عليها النقد بالايجابي بالسلبي، حتى مدرب وحتى ناخب ما نجم يفلت من بعض النقاد من بعض الاراء، وهذا حق كل انسان باش يعطي رايه. لكن الحقيقه صبري اللموشي في القائمه هذه حسيته اعطى هدايا والوحيد اللي ما يزموش ينسى حاجه وكلمه اسمها ظلم هو صبري اللموشي، والشيء ذا يرجع لعام 94 كوب دافريك في تونس، تم إقصاء صبري اللموشي، غيرته من المسيرة متاعه والرياضية ككل. يعني أكثر إنسان ما نجمش يظلم ويحط الظلم في البال هو صبري اللموشي، يعرف ما معنى الظلم. اليوم نحكيه على قائمة، نحكيه على مونديال، نحكيه على بلاد، في بعض الحاجات معه في ديسكوره معه، لكن في بعض النقاط الفنية هو عنده زاويته، لأنه لعب كرة قدم، ما احنا بيدنا لعبنا كرة قدم ما لعبناش لعب أخرى. نعرف هو ما معنى الكونفوكاسيون، ما معنى الجاهزية، وما معنى اليوم نعطيه حق ناس، وشكون الجاهز نعرف نقيمه نوعا ما. يعني أكيد جدا هو ناخب الوطني الكلمة الأولى والأخرى اللي هو بندعمه، مهما تكون الأراء مهما يكون الاختلاف ديما ورا تونس. لكن وقت اللي نسمع الناخب الوطني وذيره وفيما يخص الفرحاتي منيش باش نعمل ديسكور كبير، أنا حتى في البلاتو هنا ممكن الحراس تعينوا معناتها الحقيقة، والفرحاتي ما كانتش عنده حتى أولوية للمحلين الرياضيين مش عطيه حق الطفل. يعني مشينا أكثر في الثلاثي وسكرنا الباب، رغم أنه الفرحاتي على تيلة الموسم والدوك حل الموسم الرياضي نعيمة، كل المحلين تبعوا نور الدين الفرحاتي على الأداء متاعه، ولا واحد عطاه حق الطفل. أنا نعرف ما معنى الشوية متاع واحد ما يمشيش كوب ديموند، لأني عام 2002 تنحيت يعني تموت واقف كيما باجو بالضبط، يعني توفى كاريرك في اللحظة ذيك، ويزمك تعدي بوقت طويل باش نجم تعدي الكشمار هذاك. اليوم الفرحاتي تظلم الفرحاتي بالباركور نتاعو، مش بالكلينشيت، بالبرفورمانس نتاعو.
1: 2002 ما كنتش موجود أنيس العياري، ولكن 2004 في كاس افريقيا كنت من افضل العناصر في الكاف، ولعبت مونديال 2006 في المانيا وكنت من افضل العناصر. صح. معناها كما نقولوا بلغه اخرى بكلام اخر، الضربه اللي ما تقتلكش راهي تقويك. نوردين الفرحاتي مازال امامه مستقبل كبير، نجم يكون مره اخرى حاضر، عندنا ديزيشيونس اخرين نجم يكون حاضر فيها.
2: باش نقول لك علاش انا بديت بالفرحاتي، لانه اليوم يغيظني ويحز فيا في نفسي مدرسة كبيرة كيما الملعب التونسي على مدى التاريخ في المونديال ما يمثلها حتى لاعب من الملعب التونسي. تتصور انت جاسبار جمعية كبيرة كيما ستاد تونيزيان، ولا لاعب تعدى بالمونديال، حتى كي مشيت انا مونديال مشيت عن طريق الفريق التركي نتاعي. وهذا سؤال لي الحقيقة، معناتها حاجة بيزار على الاخر، معناتها مدرسة
1: كي مشيت عملت الكوب دافريك مشيت عن طريق الملعب التونسي.
2: عن طريق الملعب التونسي نحكي كمونديال، نحكي على المونديال. المونديال انك مشيت عن طريق الفريق بتاعي تركي سامسون سبور. وقت عملت المونديال اقصاء جمال الدين الامام، اقصاء اسامة السلامي على عديد الفترات، ملعبية كبار جابتهم من الملعب التونسي، من عبد الحميد الهرقي، المحسن الجندوبي، احمد المغير الله يرحمه، جمال الدين الامام، معناتها كي نحكي لك هذوما الكل، حتى واحد في الفترة ذيك ما يستحق المنتخب. اليوم راوية جزبار تغيظني برشا، وقت اللي عندك ملاعبي كيما الفرحاتي حاضر زيد الديكلاراسيون تاعو ما قنعتنيش الحقيقة. به هذا صبري اللموشي، نمشي المدرب الحراس، لأنه 50-50 إذا مدرب الحراس يجي في مباراة باش ويجي للنيفر باش يتفرج في الفرحاتي، هو ساعة ما يعرفش الفرحاتي، هو كيتعين وقتها احنا كي تعين الاسبوع هذاك ما تبعش البطوله وناكد لك لا صبري لا موشي للاطار الفني نتاعو تبعوا البطوله نتاعنا مقبل التعيين اوكي جاي الماتش باجا الفرحه تقبل زوز بونتو اي دوبوي المدرب خرج هز كونتر اوندو مشى معاه الكندا ما لعبوش حتى دقيقه باش يكتشفوا ومن بعد نحاه يعني ما تنجمش اليوم كاليبر في منتخب مدرب حر

0: ساعينا ما نسمحش الروحي نمس أي حارس اليوم في الحقيقة ما نجمش، لكن نقول الفرحاتي والشامخ والبقية ما نحبش نمس، لأنه هذي الحقيقة كما ما نحبش من نفسي كي كنت نكور كما زاد اليوم، لكن هذو ما زوز حراس الرهم وبعد صنف كما تحب أنت.
1: يعني حط الفرحاتي عبد المهيب الشامخ،
0: نحط مهيب الشامخ الفرحاتي والبقية
1: وبعد الثالث
0: حط على روحك
1: ما بين صبري ما بين أيمن دحمان وصبري بن
0: كما تحب أنت، قرر وحط كما تحب أنت. هذي راو والله العظيم نحكي على الفرحاتي ما غير انتماء، لأني عن قرب في تدريباته وعن قرب في مبارياته نعرف الملاعبي، وراو الدوك يزمك ترى التليفون اللي تعمل بعد ما صارت القائم يزمك ترى لتام تاع الطفل، فهمت يعني ترى الاحساس الكبير، خدم تعب ضحى، ولا انسان اليوم يمن اللي الديسكور نتاع صبري اللي مش يقنع التوانسه الكل بالفرحاتي.
2: هو مشى بس الكندا،
1: مشى الكندا،
0: مشى الكندا ولا دقيقه يا دوك
2: نعرف ما لعبش في بالي، وتمرن قدامهم بوندون دو سيمين. انت قلت جو سوي سور هو ما تفرش على البطوله قبل ما يجي، هذا هو أكد الكونترير متاعه، قال راني تبع في البطولة وتبع في منتخب عندي 3-4 شهور، ذكر نعيم قال تفرش على الكوبا راب كوب دافريك ما تدخلوش في النوايا يعني.
0: عاد كي تفرش في الكوبا راب ينحي دحمان والكوب دافريك، هذه اللوجيك شي يقول
2: دحمان
0: ريت انت دوكش قلت ارجع لي
2: ما نسمى كملتش يعني.
0: ليه ما كنتش قلت انت كلمة نبني عليها، قلت هو تبع الكوبا راب والكوب دافريك، اذا هو تبع الكوبا راب والكوب دافريك اول واحد يتنحى من القائمة هو دحمان.
2: هي ما تنساش حاجة، دحمان عنده باك جراوند في المنتخب وفرحاتي ما عندوش، وانت تعرف انت كنت في المنتخب وتعرف 50%
0: احنا نمشيو بالجاهزية، احنا ما نمشيوش
2: بالجاهزية 50% مشوايه انيس، وانت تعرف 50% في الشوا فما دي كادر فما دي توليي، مش نحكي على دحمير راه نحكي في المطلقة، اللي هما يغزروا برشا للابور نتاعهم اللي صار في العامين 3 الاخرانيين او بدير عام عامين الاخرانيين في اني راني الفرحاتي
0: قداش من كادر في المنتخب انت تطلب
2: الفرحاتي نحبوا برشا، وغارديان متالق وغارديان ممتاز وعنده دي كاليتي انورم. قعد من بعد هما ايزون ايفالوي هزوا الاربع حراس، بشير ظاهر من الاول كان خارج الخدمه، يعني هما معناه قال
1: علاش ظاهر الخدمه خارج الخدمه،
2: خاطر الاكسكيوز كيما قالت نعيمه مره اللي فاتت اكسكيوز بيدون،
1: بشير عمل الشامبيونز ليغ ودي مون دي كلوب 11 بوت انكاسي
2: عمل بالنسبه لي هو مش لي يعني
1: صحيت نحكي لك، لا نحكي لك انا الناخب الوطني مش ليك انت
2: الناخب الوطني هو ظاهر
1: نحكي لبشير ارقام بشير ممتازه
2: كيما هزوش في الاربعه الاولانيين في كندا
1: واي تي
3: مش مقتنع بشير
0: نقدمه في النقطة هذه
2: قالوا أربعة
3: خلينا فقط كلمة بركة مش مقتنع بشير بن سعيد من الآخر معناه خلينا متوتة تعاملت الليسة خلينا نسميه الأقليل أشياء بمسمياتها ونكونوا عمليين واقعين من الأول ما هوش مقتنع بشير بن سعيد هذا اللي صاير
0: نقعدوا مع الأربع حراس
3: هذا واضح فوالا
2: الأربع حراس دونك هو يتحمل مسؤوليته مدرب الحراس هو كان عنده معناها طول الوقت ملي تعين ظهر لي توسى في 3 شهور وعنده الوقت كامل ولا 4 شهور عنده الوقت كامل باش يقيم باش يشوف باش يعمل ريبورتينغ اتسيتيرا كما قلت انت حضروا في ماتش بيجا وتفرجوا على الماتش هذاك لو فامو ماتش على 3-2 ابري الحراس كلها غلطوا ترى معناها نيس
0: لا انت تو دوك خلينا نبداو بالنقطه انت قلت لي توسى ما دي كريتير خلينا نكمل معاك في الكريتير
2: نكمل لك الكريتير الحراس كله غلطت كلهم الاربعه غلطوا والحراس كلهم عملوا دو بون بيرفورمانس الشامخ جوسكا كندا ما كانش مطروح شامخ حتى الكندا ما كانش اسمه موجود جمله راه معناها حتى واحد ما كان يحكي على الشامخ قبل مارس راه
0: واضح معاك
2: خي احنا تو في جام في فيبري الشامخ كان موجود كان واضح. كان الحساب على 3 حراس اللي هما فرحاتي صبري ودحمان وبشير كانوا الاربعه هذوما نحى بشير جا الشامخ ابارتير من مارس والوليدي لا كونفيرمي معناها كان في مستوى متميز سي بيان في الماتش اللي لعبوا كيف اللي ماتش تاع الشامبيونان به قدم بعد اللي هو ما خذاه وعملوا ان كريتير دو سيليكسيون
1: ربي دكتور سامحني ربي جماعه اللي قاعدين تبعوا فينا مثال شي تدخل تفرج اعطينا راي ونسبه اقتناعك بقائمه المنتخب نحبوا نطلعوا شويه في لي فوت لانه لحد الان الرقم ماهوش باهي برشا معناها نحبوا نزيدوا نطلعوا في لي فوت نتاع نسبه اقتناعك بقائمه المنتخب هكا قدامكم ديجا 25% 50% 50% و100% زيدونا شويه في لي فوت خاطر نبنيوا عليها بعد شويه حديثنا تفضل
2: ولا دونك هما قايم هما عملوا ريبورتينغ نتاعهم في لي سورتي ايري في لي بال باس في لي زان كونترين في لي تير دو لوان في ليكتور دو
0: كان باش نحكيو على التقييم
2: اي هو ما قيم
0: باش نقول لك عاد كان باش نحكيو على التقييم احنا تو نخرج لك الاخطاء الكل ونعطيك انا تو بالنسبه للفرحاتي اقل اخطاء كانت عنده ابار لي كلين شيت راه
2: لي كلين شيت كان اقل اخطاء
0: شوف يا دوك الكونفيرونس باش نرجع

0: لك النقطة هذه للحراس. هو الدوك بالنسبة لي أنا الحقيقة عطى رأيه. أنا ريت بالنسبة لي أنا الفرحاتي إقصاء وجيعة كبيرة برشا, والحقيقة صبري لموشي أكثر إنسان ميزموش يظلم لأنه 94 تعدى بالظرف هذي وهذا. نرجع لك حاجة أخرى, كان عاود نرجع بعروس وخليل العياري ويلعبوا في الملعب التونسي ما يتمش استدعائه.
1: عليه انت متاكد اللي يلعب في الملعب التونسي يمشي شويه
0: قناعاتي بيان سور. تعرف علاش ولا وقت اللي اليوم نعملوا قائمه, انا عشت من الحاله هذوما والفترات هذوما, واكثر انسان ينجم دوك يحكي عليهم هو عبد الله. علاش وقت اللي نحطوا القائمه في تونس هنا ما نحكيوش على الجاهزيه وما نحكيوش على البيرفورمانس, الضرب منين يمشي يجي وشكون اللي عنده سوبور وشكون اللي باش يضرب وراه وشكون اكثر ناس نجموا نمنعوا. راهو الفرحاتي الحلقه الاضعف وهذه حقيقه. الفرحاتي ما يقلقش, جمهور استاد عاقل, جمعية عاقلة, توي عيط نهار نهارين ويسكت. الظلم اللاعب
1: شو ما يخافوا من الجمعيات
0: بسير, وهذه حقيقة انت تقولها دوك.
1: ما قلتش يعني
0: انت قلت دوك سابقا وانا كنت معك وقلوا المحلين الكل
1: محلين
0: اليوم. اليوم السبور متاع الجماهير عنده دور كبير في القائمات. تقول لي لموشي, تقول لي كسبر جيكا الله يا ما نعرفش
1: مازال عايش
0: ربي يطول في عمره, تقول لي اكس ايغريك مهما يكون لهنا في تونس تتفرض عليه الحكايه هذه. وهو اعطاه ديزانديس في الموضوع هذايا المادي اللي ما عندوش الحق يحكي فيه. فهمتي نحن لانه اطار فني تونسي وانا نحترمه في وقت سابق حكيت عليه عندك في البرنامج, قلت ذو شخصيه قويه وانا فرحان به برشا, لكن ثم نقاط الحقيقه في الكونفرنس دو بريس هذه خسرهم.
2: نعم الكونفرنس الثانيه تقريبا خسر نقاط الكونفرنس
3: الاولى خسر نقاط
2: لان وقت اللي جيت وخلي بشارج على الموضوع بشير بن سعيد, لانه بشير بن سعيد راه هذاك بالنظر اللي هو راه, لكن بالنظر جدا البيرفورمانس خمسه نقول لك بالنظر البيرفورمانس اللي يعمل فيها ويلعب في الاونيفو ورابطه ابطال ما نجمش ناخذ بالمقياس نتاعك انت صبري لموش. انا بالنسبه لي انا خمسه حراس في نفس المستوى, لكن تفرق انه شوف الواحد الاخر وين يلعب وشوف الاخر وين يلعب. لهنا وقت اللي نحكيه على بطوله تونسيه اللي هي ماهيش بطوله قويه واللي هي كذا, يولي فما فرق بين غارديان يلعب في ضد سان داونز, غارديان يلعب ضد الاهلي, غارديان يلعب ضد الوداد ولا الرجاء ولا كذا ولا كذا ولا بيراميدز, مع غارديانات اللي تلعب في المستوى اللي نحن نلعبوا فيه هكا ولا ليه. وهذا قاعد يتقال معناها انا تفكيره صبري لموشي او اختياراته هو وقناعاته هو هذيك تشمله هو راه مش تشمل القناعات نتاعنا نحن اللي نحن قاعدين نتفرجوا.
3: وفي الاخير هو
2: وفينا فما حاجه يمكن لوم زاده بالنسبه لي انا لصبري لموشي, لانه هذا اللي قاعد يقال في الكوليس واللي الناس ما تحبش تقوله راه حاتم. فما حاجات خليهم ليك انت, مش لازم كي عندك باش تقزم ملاعبي ولا تقزم حارس مرمى ولا مش عاجبك ملاعبي انك في الكوليس تقولها,
1: خليها ليك انت.
2: اي هاني قلت لك في اللي شو هنا قلت لك في الحفا ما حاجات ما تتقالش في الكوليس خليها ليك انت صبري لموشي. مش لازم تقولها لي انا في تونس.
3: شنو قال في الكوليس؟
2: اي تقال في الكوليس حاجات تقالت وخرجت. شوف شوف انا تعرفني بالديريكت هكا ولا اي حاجه وتعرفني, وحتى ولو كان نجي ونعملوا توا نتكلموا في الكوليس ونحكي والناس الكل تعرف والعباد الكل تعرف اللي شنو صار على بشير بن سعيد. فهمتني؟ وجاي يتفرج فيه ضد الاهلي وصار فما حاجات قلتها لك انا بالنسبه لي خليها لك انت. انت مكش مقتنع بلاعب او مكش مقتنع بحارس او حاجه, خليها لك انت ومع الستاف نتاعك. مش لازم خاطر نعرفوا نحن اي حاجه راه تتقال تخرج ما غير ما نحن
0: تونس
2: ما نتونسوش. مش لازم تونس
0: ونعيمة. ثم ديسكور يقول انا ما عنديش الفيسبوك وما نتبعش.
3: هاني باش نسمعك
0: انا ناكد لك حاجه بركه اللي عنده هو قول الناس اللي توصل له في المعطيات اكثر من الفيسبوك.
3: لحظه بركه نسمعوا تصريح ناخب
2: الوطني.
3: نسمعوا تصريح ناخب الوطني كيحكي على القائمه ونعرفوا واحد فاصل
4: بيدي على بروميير كونفرنس. J'assume toutes les décisions, mais ça ne veut pas dire que ce sont les meilleures décisions. Vous me parlez de Facebook, etc. Je n'ai pas Facebook, je ne suis pas les réseaux, je ne peux pas suivre les réseaux. J'en ai de plus en plus, parce que comme vous m'avez vu, j'ai été dans les stades. Et quand je vais au club sfaxien, on ne m'a pas parlé de Zalouni. À Sousse, on ne m'a pas parlé de Ben Ali. Donc chaque supporter de chaque club, et Dieu sait qu'en Tunisie on est supporter de son club, on veut que son joueur soit en équipe nationale. J'essaye, et c'est ce que je vous ai dit au départ, et je veux absolument le faire. Je ne sais pas combien de temps je serai là en face de vous à répondre à vos questions, j'espère le plus longtemps possible, mais tant que je serai là, je veux avoir la responsabilité de mes choix.
3: دونك مادامني انا موجود لهنا نتحمل مسؤوليه اختياراتي. هذا شنو قال الناخب الوطني صبري اللموشي. دكتور شنو ناخذ عندك انت الكلمه؟ تقريبا قلنا احنا في القائمات اللي تعديوا قبل سواء في الكوب دافريك كوب اراب لم تكن مثيرة للجدل ديجا كي نحكيو هنا دكتور كي نقدموا حراسة المرمى أكثر موضوع يثير الجدل هو حراسة المرمى علاش ديما يكون التركيز راه مش حتى الأولاد راه حكاو تقريبا بلاتوات الكل هما أكثر مواضيع أثروا الجدل حراسة المرمى وعدم دعوة غايث الزعلوني
1: لأن تخش علينا تخش عليهم متفاهمين يبرزوا في نفس الوقت ويغلطوا في نفس الوقت غريبة والله كما نحكي معك أنت ترجعوا للتاريخ يجي ان سيرتان مومون تولي عندنا دي كالاميتي يوليو كور سهله يوليو فهمتني دي بال معناها تري فاسيل ويجي ان سيرتان مومون يبرزوا كلهم مع بعضهم دونك نوري بيان ايمي كو تصير فما كونتينيتي لكن اني دو ميم افي نعيمه معناها حقيقه معناها بشير اللي ورا فالو حتى الاخر يقعد تحت المجهر لانه حارس متميز بوركوا با لو بروندر ان كونسيديراسيون هو ديجا أقصاه من الأول ولو أنه توا بليسي يلقى الإكسكوز ولا بليسور مي با أبري بور ديباسي حارس المرمى أما
3: ينتعدي وصحي
1: أي بور ديباسي حارس المرمى حقيقة برون نعيمة نحكي ونقول بعثت لي هي برون على البنك وقت بعث لي سافي تراجور اون سمان حقيقة برون عمره ما كان عنده بلاصة كان عنده خمسة شهور ما يلعبش راهو حقيقة توما نبداو شامتني ولا معناها اون كاريس دون لو سونس دو بوال كل واحد ياخذ حقه اوتون في الحراس نجمو نلقاو كل واحد عنده دي معناها دي بوان فور اي دي زاتو ولا دي بوان فيبل خاطر راهم يلعبوا كلهم اسماعيل الغربي تقول لي قرقت بيه ومشيت له كذا عندك ثلاثه ولا اربع سنين وترى فيه
3: ديلان برون شديد. اخر مقابله لعب فيها كانت 3 جان في 2026 امام المنتخب المالي في كاس الامم الافريقيه معناها نحكي
1: ديلان برون استدعاء خمسة شهور استدعاءه خاطئ
2: اسماعيل الغربي 10/4/2026 زيد ثبت فيها زيد 4 ماتشات اورليس الاخرانيه في البوندسليغا
1: اسماعيل الغربي ماهوش مصاب
2: ورجع لفرنسا وترينا في فرنسا في سالة وحده
1: نعيمه ماهوش مصاب
3: اسماعيل الغربي اخر مقابله
1: اخر مصاب وما يلعبش كاريمو
2: معليه معناها خلينا نحط
3: من 1 ابريل
2: انا راني مانيش ضد اسماعيل العكس
3: من 1 ابريل
2: انت لون اللي نستحقوه ونحتاجوه يلزم ليكيب ناسيونال تبنى عليه ولا انا كان باش نمشيو بانه هذاك عنده برشا ملعبش وهذاك عنده برشا منها تولي تدخل النقاط
3: صحيح
0: وقت اللي زاد يجي المدرب ولا ستاف تكنيك وناس كل نحكيه على جاهزية ما قبل المونديال ونلقى مليها بأربعة معطفل أربعة ماتشوات ما ملعبش والآخر مضبناك يلعب يجي
3: أي ذوم أرقام
0: زاد سامحني رو حكيه على المونديال علش أنا قلت أول في بداية أعطاه دي كادو في القائمة
3: صحيح لمن كانت الهدايا ديلان برون
0: كانت لبرون كانت للمستوري كانت
3: حازم المستوري أيضا
0: حازم المستوري كانت النفاتي زاد
3: شكون كان ينجم يعاود حازم المستوري
1: لعب مستوري
3: مستوري نشوفوا لك
0: بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أنا راهو قاعد نتبع إنه تحبوا على بروجي دي جون آية البن علي نتاع سي اس اس كي تحب
1: خليني 28 عام
0: ما خلينا نقول لك أنا دوك عاد حاجة شوف اليوم كي نحكيو على عمر بن علي نتاع سي اس اس وخلي العياري وادم عروس حاجه تفرحني كي نلقى تريو ولا اربع ملاعبيه ملي جو نبني عليهم هذا هو المشروع ريان اللومي مثلا اكزامبل نقول لك حاجه تي المستوري باللي باش تحكي عليه يا دوك راهو في البيرفورمانس الاخرانيه في المنتخب راهو ما ثماش ابور كبير ما ثماش اهداف ما ثماش بيرفورمانس معناتها راهو مش على راهو اليوم يا دوك راهو ثم ارقام وثم بيرفورمانس ماهيش بالعاطفه انا شاك فواد دوك راه الحقيقه ثم عباد يتعاطف معاهم فما عبيد ما يتعاطفش معاهم ورغم انه ما ثمش تعاطف في الكره الكره علمتنا اللي جاهز اكثر هو اللي يكون موجود النفاتي اليوم انا الزعلاني بغض النظر على كل شيء معناتها تفرجت في النفاتي في بعض الاوقات وتفرجت في الزعلوني الميزان بعيد على بعضه
3: شكون خير
0: الزعلوني يفوت واشوات انا تفرجت فيه في الكوباراب وخذا وقته زاد في كندا وريت الملاعب بلاسمون تاعي وريت وقفته وتفرجت في الزعلون
2: لا كوباراب ما نظلموه زاد انا راني
0: نشوف ريتو في كندا شوف اليوم راهو الملاعب
2: نقول لك حاجه
0: يا نعيمه يا نعيمه
2: فقط انيس انا وديما نقولها وديما نحكيها زاد كيف قال هنا انا بالنسبه لي انا اكبر حاجه ضرت المنتخب واللاعبين نتاع المنتخب هي البطوله العربيه الحقيقه فهمتني لانه البطوله العربيه كنا نجموا نمشيو في شوا انه ناخذوا ملاعبيه يو 23 مثلا ونعملوهم ميكس من اللاعبين اللي موجودين بعض اللاعبين اللي موجود من هو الزوج الملاعبيه اللي نحن باش
0: نزيدو انا انا فقط. انا مانيش معاك في حاجه وقت اللي نحكيو على ملاعبي او مرقدش وملاعبي واحد ملاعبي عندك ولا ما عندكش تعرف تقف في التيران تعرف تبلاسي روحك المونتي وقتاش عندك ولا ما عندكش
1: قبل المونتي قبل
0: النفاتي يرقد مليح ولد المنتخب خليني نكمل لك عاد دوك
1: انت لعبت كونتر اسبانيا ولا
0: بيان سور دوك
1: قديش عديت من وقت الدفاع 80% من وقت الدفاع
0: بيان سور
1: وانت لا فورماسيون بتاعك كارير لاتيرال تطلع صحيح وعندك أبور. أما أول حاجة
0: حتى قنعني يزعلوني ما عندوش الإمكانيات باش ينجم يلعب مونديال في مستوى عالي
1: ديفونسيف ما عندوش
0: رأيك الخاص
1: بيه.
0: وهذاك راك يعني نفيت اليوم انا نعطيك عادي باش نرجع معاك الماتش ويت كندا انا باش نعطيك البلاسمون تاع النفاتي في كندا الماتش اللي يلعبوا الوقت اللي لعبوا زيرو بلاسمون طفل وهذا راهو يدوك تتاكد بالوقت لانه راهو الصناعي والمنابي يحكم مسبقا انا ما عنديش زعلوني عمري ما نعرفه المنابي ذي صدقني لا نعرفه نعرفه يلعب كور كي نعمل مقارنه ما بين هذا وهذا نكفح معناتها نمشي مع الزعلوني اكثر من نفاتي
1: نرجح كف على كف نعطيك حاجه انت باش نرجع لك ديما باش العباد تفهمنا للانالوجي نتاع كيفاش تدعينا وعلاش وشنو السيستم باش نلعبوا به مون امبلافي راي المتواضع الخاص
0: لو كلوب باش تلعب في تونس
1: تبعني ركز معايا مون امبلافي سيلي قبل زعلوني بار اكزومبل لانه سيلي ديفونسور دون لاب زعلوني لي اني باش نمشي نلعب اسانك ديرير باش نقبل اللاعب باش يعديوني باسيت في الانترفال باش يتعداو في ظهري باش يجيوني دو كونتر سيلي اقوى ما زعلوني اني مانيش فاهم علاش تبعني مانيش فاهم علاش بار اكزومبل الامور الافريقي اجست تيتر حب على زعلوني زعلوني زعلوني الورك امون امبلافي لو جوور كي اوري دو اتر معناها تصير عليه بوليميك اكبر هو سهيلي لانه سهيلي ديفونسور دون لا شفت كي كون تو مي رجوان ري
0: نو انا جو رجوان تعرف خاطر مشيت بالنقطه ديفونسور
1: دون لا وسهيلي الي الي كلكان معناها كي يطلع يعطي البلوس او ام ميم طون الى سور سالوني مازال شويه خدمه باش
0: نرجع لك انا باش نرجع النقطه فيت في زاده انه سهيل اليوم الناس الكل حكي تعلم لعبه كل الوليد هذا
1: اش قلت لك
0: الملاعب الكامل اليوم نحكيوا عليه في البطوله هو اسامه السهيلي ما حكى عليه حد غيبته لعبه
1: ديفونسيفمون ممتاز اوفونسيفمون
0: في الاربعه في الاربعه التالي تلقاه اللي لا معناتها في البلاسمون تاعو اجريسيف انت اشتغل منه ولا رير بيرك باش يكون ان كولوار موش دوره في مونديال وانت قلت دوك المستوى عالي تجمش تفوت السونتر وتجمش تلعب سي كوم سا زاد انا كي نجي نشوف وعملت الحقيقه مثلا التوازن باش نشوف ما بين النفاتي والزعلوني سور لو بلون فيزيك سور لو بلون راج سور لو بلون
1: النفاتي مش خايبه سو بوان راهو
0: لا ما قلتش
1: خايبه عليها الكوبارا
0: ممكن راي خاطر ما نعرفوش الملاعب سابقا لا ما نعرفوش كي نجي
1: نشوفوه هو سكي يصير مش باش يلعب اما اني مثال نقول العباد ركزت برشا على لارير غوش على عدم استدعاء معلول اجستو تيترو سيلي و اسيست مان مي معلول في الريجستر ذاك مش يلعب
0: هو شقال هو
1: وهشام
0: هو شقال
1: شو بدو بتفاهمين هشام بكار لو فات اللي هو لعب دو سيزون توا كاملين ان طون كاكسيال نقصت له برشا من لي شونس
0: لعب في اللاكس
1: ولو انه ولو انه امون افي ولو انه امون افي اني نعمل في الليستا توا اكتويلمون هشام بكار نقالو بلاصه
3: تلقاله بلاصه
1: نلقاله
3: بلاصه. اي باش نحكيو موضوع اخر مهم جدا نعيمه باش تحكي لنا عليه هو لؤي بن فرحات لؤي بن فرحات اللي
1: جوار نعيمه راك تحكي عليه عنده عامين عنده عامين
3: صحيت علاش قلت لك نعيمه بتحكي عليه نهار الكونفوكاسيون كلموه ما جاش هاو نسمعوا شنو قال ناخب الوطني صبري الا موشي حول هذا الموضوع بعد عندنا فيرسيون باش نحكيوها على صحفي تونسي مقيم في كندا زهير طاب شنو قال وكان عمل ستاتيو مثيره للجدل تفضل
5: لوي بن فرحات اي با لا مي جو في فو دوني لا ريزون سا فايت تري كلير سي بوركوا يا كيلكوز اور جي روسو ان كو دو فيل دو سون بابا مي ديزان كو سيتي بتيت ترو تو سيتي بتيت با لو مومون كي فالي با لو ميت سور لا ليست كوم فو جي ايتي شوكي جي ابلي لوي اون فوا كي ا با ريبوندو جي رابلي لو بابا اون دوزيام فوا كي ا با ريبوندو اي جي دي كي سرا سور لا ليست باسكو جي بيزوان دو بارلي افيك اون بيرسون كو سو سوا لو فيس او لو بير باسكو سي ان مانك دو ريسبي يل فو سافوار اون شوز اي جي فو لي دي لو بروميي جور لا ستار دو ليكيب سي لا تونيزي سي اون ا با سو ريسبي بور سو درابو بور سو maillot, on ne mérite pas de jouer pour la Tunisie. Donc si quelqu'un a un doute, si quelqu'un ne veut pas, il n'est pas la bienvenue. Sont bienvenus tous les joueurs talentueux qui veulent représenter leur pays et défendre les couleurs de la Tunisie en Afrique et dans le monde. Je veux être très clair sur ce sujet-là. Qui que ce soit n'est pas au-dessus de l'équipe nationale. Cette équipe nationale appartient au peuple tunisien et on se doit d'être à la disposition de l'équipe nationale. Point barre. L'affaire Louis Ben Farhat, pour moi, elle est close.
3: سكر الدوسي نتاع لؤي بن فرحات نعطيك الروايه اللي قالها صحفي تونسي زهير طابه في ملف لؤي بن فرحات يقول الرواية الأخرى: أنا سكنت مع أبو لؤي بن فرحات في نفس النزل 5 أيام في تورنتو أيام دورة كندا الودية، ونتقابلوا يوميا على فطور الصباح نحكي، وديما يحكي لي على الظلم يعتبر يقول ظلم اللي تعرض له ولده مع منتخبات الشبان بالأمارة، حكي لي على دورة شارك فيها ولده مع المنتخب ولعب كان 5 دقائق الوقت الضائع دورة كاملة، وقال لي حرفيا ولدي كان باش يحقروه سامحوني بالكلمه وما يلعبوش، ما عادش باش نخليه يمشي للمنتخب. وقال لي هو عنده ازمه في التاقلم، ما يحكي معاه كان راني خضيره، معناها واضحه الامور. البو طلب من لاموشي ضمانات لعب لولده وباش ما يشدش البنك، ولا مش باش يخليه يمشي. ملاحظه دو بوين، لو اي طفل يحب تونس بطريقه غريبه اما يظهر لي اونتر جيومي سامحوني في الكلمه مشى في الساقين. هذه شهاده للتاريخ، اسمع شنو قال كوتش، هذه شهاده زهير تاباس.
6: زهير تحياتنا ليه. اي أم فما 3 كلمات قل مي خليه حتى استابيليتي في وسط جروب.
3: مساش نسمع راي نعيمة خطر أكثر واحدة حكتها أي نرجع لك نعنو عطفال
2: بو. أنا قريته راو سمعت ساعة أول حاجة صبري لموشي، بس بالنسبة لي أنا كيف راني تفاجأت، لأنه ما كنتش نتصور أنه الحقيقة عدم القبول هذي، لأنه أنك تشارك في مونديال لاج دو 19 بريفيليج ما يحلم بيه حتى ملاعبي راو، فهمتني؟ ما حلموش بيه ملاعبي اللي عديت عمرها كامل وهي تحارب وقال لي غير تعمل في كل شيء وما مشيتش حتى مونديال واللي كانت تستحق. وكما كان يحكي على الظلم بالحق صار ظلم، ظلمات قبل على ملاعبي، لكن انت تجي في اخر لحظه وتقول انه مش باش نمشي وانك ما تجيش التليفون. انا لهنا الحقيقه ديما نعتبر انه الوليد مازال محكوم فيه، انه البو وقت اللي تجي تحكم في ولدك وانه ماهوش باش يمشي والا ما همش باش يلعبوش، معناها معناها انت تجي تحكم على منتخب باش يلعب اساسي وهو لعب في الماتش ماتش كندا هكا ولا لا وراجع من اصابه، ما نجموش ما نقولوا نحن ناخذوه انه 100% مازال لكن هو موجود صلب المنتخب لاعبي عمره 19 سنه، معناها مازال عنده وانك باش تبني عليه. الحقيقه انا ما كنتش نتصور، لكن انك تقضي على ولدك في السن هذايا، وراهو خلينا نكونوا واضحين باش تحلم انك تلعب في المانشافت من 7 المستحيلات، تقول لي انه قاعدين باش يستدعوا المنتخب باش يستدعوا سنني باش يستدعوا لمنتخب الاصاغر وانه باش يستدعوا للمانشافت. الحقيقه انا راها صعيب برشا انك تكون موجود في المانشافت، بالنظر انت يلزمك تشوف راهو لي جون اللي قاعدين يخذروا فيهم باش يطلعوا للمانشافت. لا ما عندكش فكره راهو في الليسته
3: ما نجمش يكون بيناتهم،
2: مستحيل يستحيل انك تخلط انا مالي في التقريطه ليست ما عندكش فكره، معناها ليست شوما من اتراك من افارقه من هذوما الالمان، معناها جينيراسيون جديده حاجه يعني رعب، لانه المانشافت بعد تماما على التتويجات في اخر السنوات، وبعد حتى ما وصلش حتى كما نقولوا نحن في الكوب دوروب ترسى، معناها فما برشا حاجات قاعدين يعملوا في استراتيجيه كبيره قاعده تتبني على برشا ملاعبيه صغار، والليسته الحقيقه ليسته كبيره برشا. انا ما نصورش انه لاي بن فرحاتنا بالنسبه لي انا مونديال تحرم منه ابنك الحقيقه دي تقول لي انت حقروه ولا كذا ولا شكون شنو المشكل؟
3: لو هذا لو لا اعتبرنا
2: لا لا لو اعتبرنا
3: لو اعتبرنا
2: ما نجموش في الامبيونس
0: مونديال برك. انا بالنسبه لي انا رايي الخاص
3: باش نرجع لك ديجا على الموضوع.
2: لا لا لا لا لا مازلت ما كملتش. شوف اما ان شاء الله نعيشوا المونديالات اخرين، اما ما نجمش انا توا بعد مثلا المونديال الجاي يجي يقول لي لا انا نحب كيما صار مع راني انا ما عندي تحفظ على راني خضيره، لانه قبل انا كيعيط لك انت ما جيتش، لكن بالنظر للفقدان وسط الميدان حاليا والمونك اضطرينا انه نجيبوا البروفيل نتاع راني، لانه لو كان جاي العيدوني حاضر ما نصورش انه راني خضيره كان يكون موجود صحيح ولا لا. لكن نرجع ونقول بالنسبه لي انا ما تقوليش بعد للابواب، انا بالنسبه لي الابواب مغلقه ما حبيتش وما هزيتش وما خليتش ولدك انه يمشي ما سي بون بوين فينا.
3: هي فما الروايه الاخرى انه لو اي بن فرحات ديما نحكي له ولاد حسب ارقام ترانسفير ماركت، معناها ديما ترانسفير ماركت بتوقعات بالاخبار نتاعها تقول انه 50% باير ليفركوزن مطلوب من باير ليفركوزن، 44% باير ميونخ، وعنده 13% ماشيه الجالاتا سراي سيلون، بقاو بعض الاسماء اولمبيك ليونير ديبول بروسيا دورتموند نيس اينتراخت فرانكفورت تالنتا وكم به عياري. عندي سؤال نرجع لك دكتور على الموضوع هذايا، في انه ربما تلقى عرض من باير ليفركوزن ربما نقوله، وفما شرط عدم نظيم المنتخب به، فما كلمه انيس موجوده في ستاتيوز وهي دي نرجع نحكيو. لو فرضنا انه صحيح كلامه طلب والد اللاعب بن لموشي ضمانات اللاعب لولده وباش ما يشدش البنك والا مش باش يخليه يمشي، لو فرضنا انه الكلام هذا صحيح رايك؟
0: هو ساعة ما عندوش الحق باش يكلم ناخب وطني اولا في الـ في الـ في الـ في الطونجو اللي باش ياخذ ولده. هذه نقطه انا مع انه يرفض الدعوه هذا حقه ويحب شكون يمثل، لكن مش بالطريقه هذه قبل ما نعرفش 24 اور ولا سويعات من ادوى صحفيه ميم با تمنيت قبل اسبوعين ثلاثه بالضبط. كما راني خذيره مخذيه درجه كبيره انسحب وعدم يعني القبول يكون بطريقه احترافيه اللي ريتو في بو لوليد ولا بيدو معناتها الملاعب ببيدو الحقيقه طريقه ما نحبش نكبر الامور على قدمي كبيره اما ما عطاش حق تونس
2: تقزيم
0: الحقيقه منتخب كيما تونس يتمناه الناس الكل. انت حكيت انه عنده ديزوفر شوف ليزوفر مونديال عنده ما عندكش فكره كم الكوتا دوك اللي تطلع في المونديال معناتها قالت اساري غدو تنجم ما نعرفش انا تشيلسي تنجم يعني بطريقه كبيره يسوقك بطريقه كبيره واول مونديال ليك وباش تمثل بلاد اسمها تونس اللي هي بلادك موطنك يعني حاجه مهما تكون العروض ومهما تكون الامور الماديه راهو مريول المنتخب.
3: نعم نداء بربي سامحني يانيس نعم نداء لاصدقائنا في اليوتيوب نحبوا نسكروا 1000 تصويت هاو كتو ديجا بريسك شويه نوصلوا ل 1000 خاطر باش تحكيوا على لي فوت نتاعكم تفضل سامحني
0: يانيس. انا نقول مهما كان الاختيار البول وليد ما نجحوش في الاختيار نتاعهم خسر تونس خسر محبه جماهير تونسيه لانه برشا كيما وهبي الخزري جاء لقى كل الترحاب ولقى محبه كبيره من التوانسه برشا ملاعبيه تعدي والعيدوني ايكس خيري اليوم
2: حنا بعل
0: كيف انت تشوف حنا بعل شنيه اليوم يهتري بالجماهير التونسيه احنا بلاد مضيافه احنا ناس نحبوا الكوره ونحبوا ملاعبيتنا هو خسر لتو هذايا. لكن بالنسبه لي انا رايي الشخصي موضوع لؤي بن فرحات اغلق
3: هو قال ملف اغلق مدامني انا مدرب وناخب وطني ما عاش عندي معنى بلغه اخرى
0: حتى ما بعد.
3: بكلام اخر اسمه لؤي بن فرحات دكتور في علاقه بالحق نحب نسال الموضوع لانه شوف احنا نبض الشارع ونبض تعليقات الفيسبوك ونبض الناس الكل فما بعض نقولوا عدد كبير من الاسماء اعطات الحق لؤي بن فرحات ولولده هذا واقع وشفتوه الناس الكل معنا ما يش من يجيبوا حاجات من
6: هو وين يلعب لؤي بن فرحات
3: في كالشرو في ألمانيا
6: لا مش جمعيته وين بلاستو في التيران
3: مهاجم
2: لا تحت المهاجم
6: يرحم بو
3: يلعب تحت مهاجم 9.5 معنا
6: يلعب تحت المهاجم ولا يلعب في الكلوار
3: بيه
6: الطيف وسعد وعاشوري تونكت شوات ومستوري
2: الطيف مش موجود في الليسة
6: نحكي لك بالفاسون جنرال هذوما الستة قبله ولا لعبوا قبله ولا عطاو قبله ولا باه ما نحسبوش راي النوم اللي هو صغير كيف دونك صديقي كومون معناها كيفاش تخمم اللي كونه يا نلعب يا نحرب يعني كيفاش تخمم معناها يا نجي نلعب تيتولير يا مانيش لاعب هي وذوكم اللي قبلك سامحني معناها كيفاش تو باس افون او والله موهبه عالميه فهمني بيلينغهام ميس كذا لعبك ما عندي حتى مشكل ما انت جوسكا معناها نوفيل اوردر تلعب في كارشرو في البوندسليغا زباي معناها عمرك 19 عام نرجع بكم للتاريخ لانه التاريخ ما يرحمش تتذكر عام التالي نعيمه وقت اللي بوتو نكتي قال ما عرفش نجيب بولدي وقت اللي جاي ثلاث مرات واربع مرات ما لعبش
3: صح صح صح
6: تونكتي مازال ما مشاش سلتيك وقت مازال يلعب في لي بي سكونديناف كان مانيش غلط دونك وقتاش عمل تونكتي خدم على روحه وعاودوا نداو وعاود جي وطلع في المستوى الاوروبي اللي يلعب فيه وبرز والناس كلنا نتبعوا فيه ورجع ولا يلعب في ليكيب ناسيونال معناها فما ان باركور معين لازمك تعمله باش توصل انت
3: فما دي زيتاب تتعدى
6: باش توصل انت اول حاجه تولي من 26 من بعد من 26 تولي من 18 ولا 20 اللي ينزل ومن بعد تولي تو اسبير بلاصه تيتولير ولا تاخو ان طون دو جو
0: انا بعد دوك كيفاش تعدى الباساج نتاعهم
6: معناها
3: ورقه برشا صعوبات
6: معناها انت تحب كلؤي بن فرحات مع كامل احتراماتنا للخصال نتاعك بتنجز ثلاثة محل راح نحكينا عليهم هذوم الكل
2: ليه انت نسيت اكزامبل اخر اللي هو اللي سعد اللي تحرم الدورة ذيك اللي مجمش ليش معناها اللي كان ينجم يمشي وكان ينجم يلعب حتى في الكوب دافليك
6: حاجة أخرى اني بقى نقرأ في كلكو زارتيكل معناها المان وكذا يقولوا لي كونوا دي سيرفيو كلموا لي الانترينور متاع لو 23 متاع المانيا
3: هذي صحي تم فرسيون اخرى معناها
6: يقولوا دي سيرفيو كلموا ويقولوا الاجان متاعه أنا فهمت.
3: أي سكرنا الألف دكتور.
6: أي يقولوا لاجام تاعه قالوا إبرد شوية لأنه كي باش تلعب مع ألمانيا الفالور مارشاند بتاعك باش تكبر أكثر من اللي كي باش تلعب مع تونس.
3: شكرا من القلب.
6: هذه سمحني هذه لا فيرسيون تاعهم. قعد أني جو سوي دو ميم افيك معناها كنعيمة والعياري معناها أنت اليوم رفضت دون فاسون دراماتيكية
3: مباشرة.
6: دراماتيكية معناها في آخر ساعات دراماتيكية. والله جيت قبل جمعتين ثلاثة قلت خويا سامحوني ما زلت قاعد نخمم ما نعرفش روحي وين. صح فيما برشا فرقة يعملوا كيكا
0: وتخلي شانس
6: خلي شانس خلي باب محلول أما مش شانتاج ويا نلعب يا نحرم
3: ديما روايات تختلف به. ميرسي سيخان على اليوتيوب
6: الفات اللي ماهيش عليهم تليفون ديجا معناها قلة
2: احترام
0: والحقيقة أنا في ثواني زاد
3: في ثواني
0: لموشي
3: في ثواني.
0: برافو اللي وصل الميساج كما هو للتوانسة باش نعرفوا عدم دعوة لؤي فرحات ماهيش فنية وللسبب
3: على كلاستار الوحيد في المنتخب هو تونس 1015 تصويت على نسب الاقتناع بقائمة المنتخب عشوية الأولاد
6: خلطنا للألف
3: أي خلطنا ميرسي لا الأولاد كيكا ما شاء الله عليهم في اليوتيوب دونك ما عشوش نحكيه حتى شوية رأي صامش بالي ميسيرش لأنه موضوع مهم نسبة اقتناعك بقائمة المنتخب ديما الاتصال والسياسة دي عند نعيمة 25% نسبة الاقتناع لقينا 26% 50% 18% 75% 42% و 100% 14% انقسمت بطبيعة كما قلنا 26 18 42 14 معناها اللي فازت 75% نسبة اقتناع أصدقائنا في اليوتيوب بقائمة المنتخب 42%.
2: تعرف ذين يسب وقتش تعرف إسكو هي صحيحة أو لا أو نسبة النجاح متاحة قديش يوصل من نسبة بعد الثلاثة ماتشوات متاع المونديال. أنا بالنسبة لي أنا ريتو صبري اللموشي والليست متاعه تكون شجاعة وتسميها شجاعة وقت اللي أنت تباس التور الأول واللي تقول لك أنت إم بريمير ليك أنت وقتها تقولوا راهو نجح صبري اللموشي في أول اختبار ليه مع المنتخب الوطني سينو لو كان العكس وأنه ما ترشحناش معناها للدور الثاني أكيد بش تكون كما قلوا نحن أنه الليستة أخفق فيها صبري الموسي توصف
0: وأنا, وأنا عندي نقطة استفهام هو حكاية على ضخ دماء جديدة في المنتخب في الستاج متاع كندا وتمنيت يواصل في نفس الفكر طم معنا ومن بعد الحقيقة أنا تو مثلا لتاكوم تاع CSS عمر بن علي والله العظيم لا نعرفه نشوفه في التيرا تمنيت يكون في المونديال وأحسن فرصة إنك تخليه يمس الفيستير متاع الكيب سينيور منتخب
3: بلاست شكون
0: بلاست المستوري ما غير ما نحكيه واليوم عندي في المنتخب 29 سنة كلها أنت تحكي علي كادر ومنتخب ولا نادي يكونوا فيه 3 4 كادر مش عندي 16 ملاعب كادر واليوم نحكيه على 28-29 اليوم كيبدأ عندي عروس وخليل العياري وعندي عمر بن علي وعندي اكزامبل معناتها 3 4 ملاعبية نحاول نخمم دار يخمم الانتيرم في كوب دافريك اللي عمله صبري اللموشي خمم في النتيجة في المونديال اللي هي حلمتنا التوانسة الكل أما قولوا سي صبري رأي مستحيلة
2: هي مش لهنا مثلا زاد شوية ما نحن نقوله فما ميريت متعم لعبية اللي هي شركة في الترشح هذي هكا ولا ليه مثلا المستوري كان ليه ليه
0: ما عنده حتى علاقة بالترشح
2: ليه
0: معناها أنا سيبوه أنا فما ناس في الترشح نحكيه على جاهزية ونحكيه على كوديمون ليه
2: يلعب المستوري را مش ما هوش يلعب را المستوري يلعب في روسيا
0: يلعب في المنتخب نجم قيموه نحكيوا على بروجي
6: كوب دافريك ما كانش متميز ما قبل لعب القديره
0: من ماتش البرازيل وفي
2: اي فما ناس كان اي فما ناس معناها شارك ساهمت بجزء ما في الفتره
0: الصعبه ما لعبش نحكيوا على بروجي في المنتخب
6: لا مارادونا باليرمو ضيع له 3 بينالتيات وعمل العمايل الكل لو فات اللي هو منعه في الدقيقه 94 هزوا كوب ديمون قاعدين يديله كل ماتش
3: دكتور احنا شعب معنا شفنا البارح نحبوا
0: العاطفه ديما تغلبنا
3: ايموشنال برشا دكتور شفنا عصام جبالي في فينال تشامبيونز ليغ 2 مع
6: مظلوم
3: أي
6: مظلوم المظالم
3: بالحق
6: مظلوم كما قلنا ما عندوش
3: عمل اسيست عمل طرح كبير احسن ملاعبي في الشامبيونز ليج الازياتي
6: ما عندوش سوبر ما عندوش كون يضرب عليه ما لحظتش حتى بريس
2: ما كانش راه قالوا عمره 34 سنه
6: يشبه
2: اي ما هذيك فدريت معه
6: احسن لاعب في الاوروبا ليج نتاع اسيا إيه
2: انت لا شو لو كان ما
6: نصر
2: لو كان ما عملش البيرفورمانس هذيك راه ما نحكيوش هك
6: لا
2: مربوط
6: لا
2: ولا لا ليه انا نحكي لك معناها على الاراء لانه هذاك تربط بالبيرفورمانس اللي عمله
6: كان نعرفوه يعني في بيرفورمانس من
2: الاول انت
6: عام.
2: تعرفوا انا نعرف لكن الراي الاخر يقول لك انا باش نعمل مصر
3: وكما
2: كان يحكي
3: على
2: كما كان يحكي على انيس
6: قالوا يقول لك نعرف جابون
2: يقول لك 34 سنه وانت باش تعمل مشروع شنو نعمل به هنا
0: فهمت شنو معناتها اليوم نحكيوا على بروجي ما عادش نحكيوا على بروجي في المنتخب وذخ دماء جديده بربي الموضوع
6: اما البروجي في الكوب دي موند انيس مش يجي في كوب دافريك خيره
0: سامحني دوك تيخينا ماشي مش نربحوا باش نربحوا واحد
6: تيمين مش نربحوا اما نهز الاخرى جوارات اللي اكثر نجم يوصلوا لي
3: مع اختلاف بيناتكم
0: انا تمنيت حاجه
3: اختلاف تمنيت
0: اكثر احسن بروفه لكوب دافريك هي الكوب دي موند انا تمنيت
6: كوب دافريك تعب الكوب دو كوب دي موند بروفه باش تعمل ماخير بروفه
0: بالكوب دي موند تعرفش معناتها
6: ماكش مستحيل كوب دي موند راهو ايفينمون عالمي بلانيتاري
0: هذيك راهو ميسي ولا رونالدو باش يربحوا الجابوتي
6: ما تقولش كيف ولدي الكوره تعرفش
0: عليها بيرفورمانس وثم ارقام
6: وثم
3: نجم مش متفائل معناها
6: يعني ثلاثه يتعداو راه
2: يعني انت كنت نسخايل باش نعملوا نيول مع البرازيل مثلا
6: لا
2: نعملوا بيرفورمانس هذيك
3: مثلا
2: وراه لا نعرف انا
0: لا تو باش نولي ما نحبش تونس
2: لا لا لا العكس انت واقف
6: لا انت رايك هذاك
2: لا ما نحبش تونس
3: عندنا كيبه احنا عندنا كيبه برك انت
2: مسافر هي كيف وكيف
0: لا
2: رايك لانه اليابان وبلجيكا معناها
0: احكينا على الجبالي اكزامبل احكينا على الجبالي يجي نرجع معاك للاكس اليوم برون وشيخاوي ما كانش يكون بن عبده والصحراوي وغرام عندهم حل قبل برون وشيخاوي
6: شيخاوي بيلي شيخاوي
0: اكزامبل نحكي
6: شيخاوي بيلي ما نظلموش ولاد
2: برون انت تو كنت تحكي على
6: برون
2: على البروجي شيخاوي 20 سنه 21 سنه انا بروجي
0: انا
3: على غرام
0: علي غرام
6: قبل برون
3: علي غرام قبل
0: يعني برون زيد برون زيد الغربي ماهوش كون
6: صحراوي مشى ما لعبش
3: هي في الاخير
0: ما توش فرصته
6: نفس
0: اللي صار مع
3: هي في الاخير
6: نختم ما شافوش
3: يا دكتور نختم بكلمه انه هو قال هذه القائمه وانا نتحمل مسؤوليتي
0: واحنا وراك
3: معاك
0: حاتم
6: محمود الساعه هذه كله
3: احسن كلمه
0: شوف شوف دوك راهو ثم فرق بعيد ما بين
2: اكيد
0: وفرق بعيد غدوه كي باش تدخل تونس المونديال ورانا موشي ورا تونس
3: احنا رانا وراكم على المنتخب ولكن عادي بصير نقدروا في العالم الكل يصير وطبيعي جدا هذا اللي قاعد يصير على فلاش نيوز وبعد في حوار خاص مع رئيس الهيئه التسييريه للنادي الذي صفاقسي السيد مهدي الفريخه فلاش نيوز ونواصل
7: اكسترا تايم ديوان افام هي الموجه اللي تواتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسه على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افام تكون معاكم ديوان افام صوتكم
8: ديوان افام فلاش نيوز
9: موجز الرابعة ديوان افام عسلمة مؤشرات الموسم الفلاحي الحالي إيجابية بفضل تحسن التساقطات وارتفاع مخزون السدود وتحسن الوضع المائي إلى جانب تطور عدد من القطاعات مثل الحبوب والزيتين وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول. ومجول يؤكد خلال إشرافه بصفاقس على اختتام الدورة 15 لصالون الفلاحة والآلات الفلاحية على أهمية ترسيخ السيادة الغذائية عبر دعم الإنتاج الوطني وتثمينه وتطوير منظومات الإنتاج من البداية إلى النهاية، مشددا على أن تصدير رهان وطني يتطلب منظومة متكاملة تشمل تحسين اللوجستيك وسلاسل التبريد والترويج وتسريع النفاذ إلى الأسواق وبناء علامة تونسية قوية في الخارج، إلى جانب دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتبسيط الإجراءات وفتح أسواق جديدة. الافتتاح الرسمي اليوم لمحكمة الناحية بحاجب العيون من ولاية القيروان وذلك بإشراف وزيرة العدل ليلى جفال خلال زيارة أدتها اليوم إلى المعتمدية. ويأتي أحداث هذا المرفق القضائي استنادا إلى قرار وزيرة العدل الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 17 من أبريل الماضي في إطار سياسة دعم المرفق القضائي وتقريب الخدمات العدلية من المواطنين خاصة بالمناطق الداخلية بما من شأنه التخفيف من الضغط على المحاكم المجاورة. وتضم محكمة الناحية بحجب العيون مجموعة من المكاتب الإدارية وقاعة جلسات مجهزة بتقنيات حديثة ويشرف على تسييرها 14 عونا من مختلف الاختصاصات العدلية. أسواق الماشية في ولاية نابل تشهد حالة من الاستياف في صفوف المواطنين جراء ما اعتبروه ارتفاعا مشطا وغير مسبوق في أسعار الأضاحي لهذا العام، حيث عبر عدد من المواطنين عن صدمتهم من تجاوز سعر الأضحية 2000 دينار مؤكدين أنها تفوق بكثير القدرة الشرائية للموظف البسيط. كما أعلن عدد من المواطنين عن قرارهم بمقاطعة شراء الأضحية هذا العام معتبرين أن الامتناع عن الشراء هو الرد الوحيد على ما وصفوه استغلالا واضحا وفق قول عدد منهم في الريبورتاج التالي.
10: التلسوم تاع العلوش غير عاديه. نفويت منين؟ اسكو من الفلاح ولا من القشار ولا كيفاش؟ شو معناها علوش بزوز ملاين؟ شو معناها اللي عمناه اللي يسوى مليون ومليون و100 ومليون و200 سنه بزوز ملاين؟ شو معناها؟ علاش فسروا المكاو؟ لا رقيب ولا حسيب. لا مانيش شاري هكا، ما عنديش حتى كان عندي ما نعطيش فلوسي للاحتكار. كل عام يزيد يغلى وكل عام يوصي في خوه، ولا فهمتش شنو الحكايه.
11: بزوز ملاين انسان مقاطعه، فما احتكار وفما عباد تغلي على عليه عليه انسان يخلص 700 دينار انو علوش اللي بشي شري. إن الفما عبيت خلص 500 ألف، إن علوش اللي تحكي لي ما تجي استق علوش 500 ألف. تو أنت كي مقدورك تبيعه بمليون عليه تفرص بس تبيعه ببزوز ملايين لوه
12: برشا غالين. دونك المواطن التونسي ما يوش قادر باش يشري علوش زيد على بارابون على عمناول 400-500 دينار. لف الكفوت 150 ألف الكيلو، كل يقطع الحمص ناوك وذيك هي
13: سوى بزوز ملايين. وانت الفوق مش بتاع بزوز ملايين، يسوى مليون بزوز ملايين. فما استغلال واضح، مش رقابة. احنا ماناش نشري سوى خيالية، خاصة مثلا كما انت وعندي ثلاثة صغارية اخرى مش شارية.
9: وفي الشأن الدولي، وزارة الدفاع السعودية تعلن اليوم اعتراض وتدمير 3 مسيرات قادمة من العراق، مؤكدة احتفاظها بحق الرد على أي محاولة للاعتداء على سيادة المملكة. ومن جهتها، وزارة الخارجية العراقية تعرب اليوم عن قلقها البالغ إزاء تعرض منشآت في السعودية إلى استهداف ب3 طائرات مسيرة، مؤكدة عدم تسجيل وسائل الدفاع الجوي والمعدات البصرية العراقية لأي معلومة بشأن وجود استهداف للمملكة. والخارجية العراقية تدعو الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية إلى التعاون وتبادل المعلومات ذات الصلة بما يسهم في التوصل إلى معلومات دقيقة تعزز الأمن والاستقرار في البلدين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق إكسترا تايم.
7: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: سمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: إكسترا تايم.
2: مرحبا بالجميع. نواصل المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة امتع العشية. الساعة أولى حكينا فيها عن المنتخب الوطني التونسي والقائمة إن شاء الله بالتوفيق لنسور كارتاج. عنا دو ماتش يكون نلعبو كونتر النمسا بلجيكا، بعد نستهلو المشوار في كأس العالم نواجه السويد جابان، ونواجه أيضا منتخب هولندا في آخر جولة. سيحسمت الأمور في انتظار زي الناس الكل وراء المنتخب إن شاء الله.
3: زينة
2: لنسور كارتاج أي سولد أوت ماتش بلجيكا، باش تكون جالية تونسية أكيد في بلجيكا كالعادة موجودة في المباراة. أي دوكو موجودة بشرك بالخير. نحكي في الساعة الثانية رئيس الهيئة التسييرية لنادي صفاقسي السيد مهدي الفريخة ضيف إكسترا تايم. ديون قرارات ملفات على الطاولة، ماذا يحدث في الفريق وشنو اللي صار، واليوم راه باش نقول معدل البرنامج هو جمهور السي اس اس سورتو في الساعة الثانية عند البوبليكاسيون اللي صارت على صفحة الرسمية، وجاتنا كم هائل من التساؤلات، يحبوا يعرفوا الحقائق، يحبوا يعرفوا شنو اللي صاير. ونعولوا بالطبيعة على رحابة صدر السيد مهدي الفريخة. شكرا ليه لقبول الدعوة في إكسترا تايم في ديون اف ام باش يجاوبنا على كل هذه التساؤلات. سي مهدي مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: مرحبا في حاتم، مرحبا كيف الحاضرين في البلاتور، مرحبا كيف المستمعين ديون اف ام، مرحبا كيف الجماهير سي اس اس كيف، واحنا حاضرين باش نجاوبوا على اي سؤال تحبوا عليه.
2: شكرا ليك. نحكيو في عدد كبير من المواضيع، لكن البدايه تقول لي بوتيتر مازال بكري حاتم على تقييم الموسم باعتبار مازال كاس تونس، ولكن البطوله الاوبجيكتيف الاكبر هو لعب سي اس اس على الادوار الاولى من اجل اللقب في الاخير يعود الى كاس الكونفدراليه. جمهور سي اس اس كان يمني النفس ربما انه تكون النتائج افضل من هذا، لكن ديما نعطيك الارقام. انا ديسفيكسيون هي بطولة مركز ثالث برصيد 62 نقطة، 18 انتصار، 8 تعادلات، 4 هزائم، سجل 43 هدف وقبل 13 بونت. ربما بالمقارنة سي مهدي مع المواسم الماضية تحسنت النتائج، تحسنت الأمور، استقرار إداري مالي فني. اس اس اس في الأخير مركز ثالث في كأس الكونفدرالية الموسم القادم، ومركز ثالث برصيد 62 نقطة. تقييم السيد مهدي الفريخة رئيس هيئة التسيير في هذا الموسم خاصة من ناحية البطولة، تفضل.
4: بارك الله فيك في حاتم. نحب نذكر أن النادي الأهلي الصفاقسي راهو مش كان فوتبول، صحيح الخدمة صارت على السيكسيون فوتبول ونايو دي بون ريزولتا، مي الخدمة هذه مشيت على الفروع الكل براتيكمون اللي خدمناها اللي كان سيفري من اللي خدمنا راهو دعانا 15 شهر حضرنا الدياجنوستيك من الأول أتراف اللجنة الفنية بالنسبة للفوتبول. الأهداف نتاعنا وقت اللي نشوفوا احنا النادي الأهلي الصفاقسي عاملين قداش لي كلاسي وقداش من بوان، واليوم قداش موجود في المركز الثالث 4 بوان من البطولة
2: مثالش. نذكرك نعاولك شوية سي مهدي، نذكرك شوية مثالش. الموسم الماضي نادي صفاقسي انهى البطولة المركز السابع برصيد 44 نقطة، 11 انتصار، 11 تعادل، و8 زايم، سجل 30 وقبل 19 هدف. ديما انت تتكلم وانا نعطيك الارقام كحاضر، تفضل.
4: اكزاكتومون، احنا كما قلت لك وقتين نقولوا الاهداف من الاول معانا بعضنا، احنا حتى المدير الرياضي من اللي تكلم من نهار قال احنا الرول نتاعنا باش نكونوا فريق، والتكوين فريق مش يكون على ميركاتو برك، مش يكون على جوترو ميركاتو على اساس وانه مش نخدموا للمئويه، نحطوا فريق للمئويه ونحكيوا على الشامبيونز. وقت اللي شفت مين كنا من الصباح نقول الحمد لله هربت فاتنا الاهداف نتاعنا، لي سيغتانمون احنا كمسؤولين عن نادي صفاقسي والا كجمهور قبل ما نكونوا مسؤولين حبينا نتوج بالبطوله، حبينا على الاقل نكونوا في البوزيسيون 2 باش نشاركوا في الشامبيونز ليغ ونرجعوا النادي الاهلي الصفاقسي للشامبيونز ليغ اللي باش نلعب عليها. دونك نقول البطوله اليوم نجم نصرح وان البطوله سرقت منا، الناس الكل تعرف ما حناش نرجعوا في الديتاي، سرقت من النادي الرياضي الصفاقسي، فما برشا عباد خدمت عليها، فما المدير الرياضي بارك الله فيه، فما الكوتش ستاف تكنيك ستاف ديكال، فما لي جوار زاد ضحاو خدموا، فما لي جوار كادر في الفيستير خدموا خدمه كبيره، فما علي معلول اللي رجع، علي معلول الرول نتاعو عمره ما كان شي تيرا، مي علي معلول ولات علي معلول عقليه في الفيستير تاع النادي الرياضي الصفاقسي اللي يتعلموا منه لي جون جوار الكل، فما برشا بروغريسيون صارت كبيره. قدامنا ان شاء الله يربي مركاتو اخر يوم، التحديات اللي قدامنا باش نلعبوا الكاف يجب أن نحضر واحد فما خدمة كبيرة قاعدة تصير بالنسبة للانتدابات ولا رفع الانتداب باش نجم نحضر النادي الرياضي السيرسي في البطولة الأفريقية جاية إن شاء الله موش بيشارك بيشارك بيشارك بشي يلعب على
2: اللقب
4: إن شاء الله.
2: أكيد جدا أكثر فريق متوج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم النادي الرياضي الصفاقسي اليوم يلزم تحذير كما قلت على مستوى الانتدابات وتدعيم الفريق. لذا الموضوع المهم تقريبا أسبوع عزوز أسابيع الماضية بعض المصادر تقول أنه كانت عندكم اجتماع مع وزارة الشباب والرياضة أيضا مع الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل خلاص مبلغ 2.7 مليون دينار زوز مليارات و700 لضمان المشاركة الإفريقية لضمان المشاركة في البطولة التونسية. كيف سيتم توفير هذا المبلغ وهل تم توفير هذا المبلغ سي مهدي؟ تفضل.
4: والله الهيئة التسييرية قاعدة ساعية وأنا نفروا المبلغ. صحيح اتصلنا بسيد وزير واتصلنا بالجامعة ذلك كيف واتصلنا بلجنة الدعم. الناس كل قاعدة تجري على نفس الطريق باش نحاول نرفع منها الانتداب لاستحقاقها في اليوم موجودة عنا في سيد سونتيني. أهم هدف هو رفع منها الانتداب في هالمطام تاع 2.7 مليون دينار. 2.7 مليون دينار هي الأحكام الباتة اللي تمنعنا من المشاركة في الكأس الإفريقية وإلا في البطولة العام الجاي. دونك فما كل الجهود ماشية من عند رجال أعمال من عند لجنة الدعم بارك الله فيه سي منصف سلامي سي منصف بن عياد وعديد رجال أعمال أخرين سي عبد العزيز المخلوفي برشا رجال أعمال اللي قاعدة منكبة على الموضوع هذا. كيف كيف سلطة الشباب زاد بين الاعتبار وأنه اليوم النادي الرياضي السيرسي باش يشارك كنادي رياضي السيرسي كفريق تونسي في الكاف وكما قلت أنت أكثر فريق هز في الكاف دونك اليوم يلزمنا نوروا بلادنا ان شاء الله.
2: هذا هو انت حكيت على بعض الاسماء. اي تفضل تفضل تفضل
4: انجاجمون مع الناس كل وان وديسيل 31 ان شاء الله سوف يقع ورفع من الانتداب. اليوم باراليل قاعدين كما قلت لك الاداره الفنيه قاعده تحضر مع الكوتش في الريكروتمون في الفريق تحضر في الفريق باش يكون حاضر في المحاضره في الميدان كل ان شاء الله.
2: هذا هو ديجا كما قلت انت للتواصل مهم جدا ونعرفوا غيره ابناء السي اس اس وغيره المدعمين الاساسيين للفريق انه صار تواصل مع رجال الأعمال المعروفين بحبهم للفريق على غرار كما قلت سيد منذر بن عياد سي منصف السلامي أيضا السيد عبد العزيز المخلوفي للمساهمة ربما في خلاص جزء من الديون والخطايا. لكن علاش لحد الآن ما تمش تعيين رئيس لجنة الدعم وهل أنه فما تحركات فعلية لعودة ولا جلب رجال الأعمال نحب نقولها أبناء النادي لدعم النادي ماديا سي مهدي؟
4: والله يعني بالنسبة لرئيس لجنة الدعم أول حاجة سي منصف السلامي هو قاعد يشرف شخصيا على لجنة الدعم وعلى النادي مع زوج نواب رئيس. بالنسبة لي نحن تم تواصل يومي من بعضنا على المحادثة في إشكالية النادي ومشاكل النادي نلقى فيهم حلول. تعرف أنت المونطون ماهوش ساهل تاع 3.7 مليون دينار ما نشوف في حلول مش نخدم إن شاء الله ربي حل. وقع الاتصال برجال الأعمال الكل وقعد الاتصال بالرؤساء القدامى الكل هذا كيف أعضاء لجنة الدعم لعبت كل مركبة على الموضوع هذا.
2: بيه سؤال آخر بيه عندنا
4: بالنسبة لجنة الدعم بالنسبة لرئيس لجنة الدعم احنا يوم السبت إن شاء الله عن جلسة عامة خارق العادة من عاش كانت حد نحكي فيها تو معتها
2: بيه أكيد الجلسة العامة مهم جدا مهم جدا سي مهدي باش نحكيه على الجلسة العامة وانعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة المخصصة للمداولة حول تنقيح القانون الأساسي للفريق نهار السبت 23 ماي بداية من 3 متاع العشية بمركب النادي الكائن بطريق الميناء الجديد بصفاقس. هذه الجلسة العامة الخارقة للعادة مرة ذي تنقيح القانون سي مهدي
4: هي فيها تنقيح قانون. أول حاجة لازم نذكره أنه إحنا من كان في مارس عيننا لجنة في المنطلق هذا نزولا عن طلب الجماهير ملي تولينا التسييرية إيمانا منا وأنه راه لازم تصير إصلاحات باش نوفروا استقرار تاع الهيئة باش نهدوا زاد كيف لوضع إدارة محترفة للنادي. فما حاجة أخرى زاد كيف كما قال القانون نتاع الجمعيات اللي هو مش يخرج دون كيلكو موا كيف حاولنا أون انسبير سا أون سانسبير من القانون هذايا ونعملوا تنقيح. التنقيح هذايا هو أول حاجة باش يمس هيئة الدعم سوا هيئة المديرة فما وهيك السوسيوس. دونك الهيئة الدعم البروجي اللي باش يكون فيها هو باش يقع احداث مجلس الاداره. احنا من نهار تشادينا اللي كان في فيفري كنا اكثر حاجه باش نخدموا عليها هي شانجمون دي مود دو غوفرنونس. دونك اليوم باش يقع احداث الستركتور نتاع احداث مجلس الاداره. مجلس الاداره باش يكون فيه 8 ولا 9 اعضاء من الأعضاء هذوك ثم الداعمين الكبار الداعمين اللي ثم ذلك كيف رئيس الهيئة رئيس الهيئة المنتخبة تاع النادي السياسي مش يكون فيها رئيس لجنة الدعم مش يكون فيها رئيس سوسيوس هذا مش نرفقوا به برشا حوايج دون لو سونس وأنه مش يكون ثم أي سينيرجي ستركتوري في الـ في الـ في, الـ في النادي مش يكون فيها للمجلس الإدارة هذا حضور دائم إلى جانب الهيئة مش يكون فيها أبوي مورال فينانسي سورتو في الملفات الهامة مش يكون عدا ذلك كيف دور رقابي مش يكون ضامن لتواصل النادي خاصة عند تعاقب الهيئات باش نحيو هذيك المشاكل نتاع رئيس خارج يبيع جوار ولا نبيع جوار ورئيس داخل يقول لك فرخت ليكيب وما نعرف شنو وكذا كذا هذه بالنسبة للجنة الدعم بالنسبة للهيئة المديرة زاد كيف ما حاجة حكينا عليها من أول نهار وأنه اليوم يلزم تعزيز دور إدارة رياضية ولفولي سبورتيف ديما قعدت نحكي عليه وأنه يدوات الجيري بار سبورتيف ونجحنا فيها الوضعية هذه كسوة باللجنة الفنية اللي عملناها في مكان سيفريي مع تي طارق سالم ومع تي مصمودي ومع تي كريم نختي اليوم اليوم نقولوا احنا هذه يلزم يكون هيكل الزامي يولي فما هيكل الزامي ويكون فما عمل فني عبر مدير رياضي بعقد اهداف ولجنه فنيه استشاريه مع اوبليغاسيون ما فماش نادي رياضي شفت ما ينجمش يكون ما فيش اداره فنيه
2: ما فيش اداره فنيه
4: اي كيف كيف زاد حاجه الباهيه برشا اللي نشوفوها احنا وانه فما مش تكون فما ليجان دو بار قانون داخلي فما لجنه مستقله على الهياكل الكل للانتخابات وفما زادك كيف لجنة رقابة مالية ورقابة مالية وقانونية كيف كيف زاد انديبوندونت من هياكل النادي هذه بالنسبة للجان المستقلة بالنسبة لهيكل سوسيوس فما إشكال كبير على موضوع الانخراطات اليوم تم توضيح الموضوع الانخراطات في النادي وحسم نهائيا واليوم بفضل سوسيوس نادي رياضي سفيرتي ينجم يكون نجم نقول هو أنه عنده أكبر قاعدة مخارطين في تونس
2: برافو برافو ديما هيكل سوسيوس رائد صحيح بهي نحكيه على الجلسة العامة
4: مهمة برشا على خطر قعدنا في إشكال وأنه هيئة منتخبة اللي مش يترشح على عامين وفما لست دعم هو اللي يترشح على عام ونور نوفلاب وهي عرضتنا برشا مرات مع سي عبد الله المخلوفي عرضتنا برشا مرات مع سي مضرب بن عياد اللي ما نجمش يعاود سي عبد الله المخلوفي ما نجمش يعاود سي موسى السلام اللي مش تعرضوا هذا كيف تو دونك حاولنا في المقترح نتاعنا هو انه الوحد واغلب الاهداف لمده 3 سنوات معناتها دوري نافون هيئه الدعم اللي باش يقع انتخابها ان شاء الله اذا كان تعديل في التنقيح هذا باش يكون رئيس مجلس الدعم لمده 3 سنوات وباش يكون الرئيس الهيئه المنتخبه كيف لمده 3 سنوات كيما الكوميسار وكم والاحباء هذوك كيف لمده 3 سنوات دونك لهنا على الاقل نوفروا الاستقرار نوفروا لا سينيرجي لا كومبليمونتاريتي اللي هي كانت بالكلام اليوم بخير خاطر يا ذي سينيرجي دوكوي لو كان سيدري نحكي على الاقل على المده نتاعي انا ما بين هيكل سوسيوس بارك الله فيه خدمه كبيره ويترأس سي سلامي كيف سيد مع هيئة الدعم في تواصل دائم مع سي موسف سلامي توا ومع سي محمد علول القبل ومع سي منذر بن عياد في تواصل كامل وشامل اليوم يا انستركتور اللي هي مجلس إدارة مش يكون يلمز كله مش يكونوا
2: برافو هي كلمة قبل ربما تطبيق قانون هياكل الرياضية نحكيه على بعد الجلسة العامة التقييمية قبل الجلسة العامة التقييمية والجلسة الخارقة للعادة نعم تفضل عندك سؤال
3: مرحبا بك
2: أفريق.
3: سي مهدي
4: مرحبا مدام
3: اهلا بك فقط حبيت نسال انه انتم الحقيقه العمل اللي قمتوا به عمل جبار سنة بالنظر للظروف اللي خذيتوا فيها النادي هل تنويوا انكم تكملوا وتقدموا رواحكم للانتخابات القادمه وهل انه فما سعي معناها نوعا ما نحن نعرفوا انه رجال الاعمال فما نفور كبير يعني خاصه على التسيير الرياضي فما انه عمليه اقناع لرجل الاعمال اللي نعرفوا اللي راهو فينا المورا هو المال قوام الاعمال بالنسبة للرياضة في تونس لكن نعرفوا زادة في الوجه الآخر فما نفور للساحة الرياضية خاصة من رجال الأعمال فما حاجة في الصنص هذه أو لا
4: والله أنا شوفوا سيد ريماتوري على الموضوع هذه خطر أحمد كما قلت فما استحقاقات كبيرة تسيد الوطنية اللي هي مش مثل بالنسبة لرفع الانتداب وإلى المقترحات نتاع تنقيح القانون هذوما لي دو بوان بالنسبة لي أنا لي دو بالي اللي لازم نتعداهم تولي بالنسبة للنادي الرياضي السفيرتي اللي اكسيسيبل اتو الموند ورجال أعمال الكل
3: يعني فما أولويات
4: فما الأولويات اليوم وحكيت على الانتخابات اللي هي بتصير في جلسة عامة انتخابية في شهر جوان اما اليوم فما تحديات قبلها اللي لازمتها تار خاطر اليوم اللي بشهد السياسات مش يقول لك انا عندي منع انتداب وعندي كذا
3: هذا هو هذا هو
4: اليوم فما احنا اليوم قدرة ربي مش نحاول نرفع هالتحديات كلها هذوما باش نسهلوا على اي واحد يحب يترشح على الساله في شهر جوان يكون الباب مفتوح مع بالتنقيحات اللي تصير راهو ريانو ازار مش يكون معناتها اليوم بالتنقيح وبمجلس اداره توتي سو كونترول سكي سور سيرتان باش يلقى روحه البروشان بريزيدون باش يلقى روحه بيان اونتوري باش نتاعهم بهيكا سوسيوس وبالاحباء.
2: ما عندكش فكره سي مهدي على السؤالات اللي قاعده تجينا على مستوى الاطار الفني واللاعبين والانتدابات. تعرف انه موسم نقولوا عند البعض وفي امبوتي وفما البعض كما كنا كان يمني النفس انه يوفى مخير. انيس العياري عنده تساؤل حول هذا.

0: ندرس فيقسي ونقطة التحول وقت اللي رسمه سي محمد كوكي كمدرب للفريق لبقية الموسم والنتيجة خير دي على ذلك. حبيت نسأل الرئيس نقول له هل الهيئة مجبرة كانت على التفريط في بعض اللاعبين لتوفير السيولة؟ هذه نقطة. في المقابل معناتها الجمهور يستنى في انتدابات قوية حاتم وقادرة معناتها تخلي ندرس فيقسي بجدية في البطولة الإفريقية، لأنك تعرف اليوم ما نجموش نحكيه على بطل كما سياسيس معناتها ملك الكؤوس الإفريقية، أكثر فريق متوج بالكؤوس الإفريقية، ما نتصورش بش يدخل تظاهرة جوست للمشاركة. ما عودناش ندرس فيقسي، يعني شغل كبير يستنى فيك رئيس ويستنى في المدير الرياضي واللجنة الفنية على موضوع الانتدابات.
1: وفي نفس الإطار مثال رئيس، هذوما زوج سؤالات تحطوا مع بعضهم أنا وعياري. حسن مدو اللي جاتنا عليه برشا تعليقات يتسائلوا على موضوع حسن مدو، هل سيتم التجديد وخاصة أيضا المدافع مونديكو هل سيواصل مع النادي صفاقسي ولا لا؟ دونك عندنا محمد الكوكي وعندنا انتدابات وخاصه حسام دوا مونديكو، هذوما اكثر تساؤلات اللي جاتنا عليهم من طرف جميل السياسات. تفضل رئيس. تفضل.
2: والله بارك الله فيكم في الثقه، الكلام اللي سمعته سنتوش مي راهو سنتوش تاع مهدي الفسكه، وذا عمل مش عمل تاع مهدي الفسكه، هو عمل تاع ايكي كامله وهي تسيريه كامله، وراها جازك كيف تاع موفمون قاعد يخدم ورا النادي هذا الصفاقسي، وهذيك هي الحاجه اللي تفرح اليوم كسوا أعضاء لجنة الدعم، كسوا أعضاء هيئة تسيرية سابقة، كسوا أعضاء هيئة تسيرية أكتوال، كسوا ديبالي فوز هذيك كيف جماهير الفرق تتعاون فينا برشا، وهذايا راهو اللي كان نسميوه نجاح وديما نجاح نسبي، راهو فشلنا في حوايج فما بعض سيكسيون الفروع اللي فشلنا فيهم، مي فما أهداف وصلنا لها احنا في الفوتبول. بالنسبة لمحمد كوكي احنا راهو المبدأ نتاعنا ديما احنا وقت اللي شادينا صحيح شادينا صحيح على قناعة وأنه اليوم راهو ينجم ينجح النادي الفرق في كذا بالاستمرارية، الاستمرارية كسوا في الهيئة نتاع قبل، وانه اليوم وقت نحكيو على هيئه منتخبه على 30 رانا نحكيو على الاستمراريه وعلى الفكره كيف راهو بالنسبه للكوتش كوكي. بالنسبه لنا احنا انا شخصيا مع الاستمراريه حاجه برك، مازلنا حتى نشوفوا ذلك كيف في انجاج ان كلوب افيك ان اونترونور، فما انتخابات قدام لازمنا نشوف ناخذ بعين الاعتبار الموضوع هذا. بالنسبه للانتدابات انا صرحت قبيله قلت انا احنا المدير الرياضي مع سي محمد كوكي قاعدين يخدموا صباحا وعشيه على الانتدابات، وقاعدين نحضروا في الليست تاع الانتدابات ولي بوست اللي حاجتنا بهم بور كومبلي لو فيدي عندنا احنا. تعرفوا في شهر ديسمبر ما نجمناش نسيبوا جوار تاع خاطر ما طلعناش ما نجحناش في رفع معنا الانتداب، ما نجمناش نسيبوا حتى جوار. اليوم عندنا ميركاتو يتحل ان شاء الله لو 1 جويلي بور دو موا ولا دو موا ادمي استخدامات، احنا قلتها ونعاودها باش نشاركوا الكاس الكونفدراليه الافريقيه مش باش نشارك مش المشاركه وقتها هو باش نلعبوا على دونك باش بريباري دير ريكروتمون ان شاء الله ربي تبالو. وبالنسبه للتصريح البيعان الجوارات قاعد نسمع راهو كيف كيفكم وانه مونديكو تباع
1: مونديكو حسن مدو صحيح تذوما سي مهدي
2: مونديكو سمعت كيف كيفكم وانه تباع فما سيسيرو انه دي زيكيب ولا دي زاجون قاعدين يتصلوا بينا من فما حتى قاعدين يتصلوا بينا على
1: فماش عروض رسميه معناها المونديكو
2: عروض رسميه تعرف العروض الرسميه تبدا في جوان في جوان دي بي جوي تبدا العروض الرسميه. مي انا ناكد على حاجه وانه الخدمه اللي تخدمت والمجموعة هذه ما نجمو كانوا نطعموها في صورة ما جاء فريمون ان كونترا ولا اون اوفر في ان لان دي جوار يا دو كونديسيون رامبليه وان يكون المونتون تاع الكونترا يحل لنا مشاكل في النادي الرياضي الصفاقسي مشاكل كبار تاع النادي الرياضي الصفاقسي نحلوا به مشكلة، والدوزيام كونديسيون اللي هما مع بعضهم وان يكون نجيبوا شكون يعاونوا كيف ولا في
1: معناها انتم مفتحين على خروج ربما مونديكو في صورة وجود عرض كبير يليق بحجم
2: مونديكو بالذات لا انا جايبك انا مونديكو
1: سي مهدي مرحبا. بالنسبه لحسامحني دكتور بالنسبه لحسامادو فمش مفاوضات مع الفريق نتاعو لتفعيل بند الشراء؟
2: بالنسبه لحسامادو فعندنا بند الشراء وعندنا مازالونا لي دو ترونش اللي هما سويفون كونترا اللي عملناه مع الفريق نتاعو، فما 50% مش ندفعهم فان اوت و 50% مش يدفعوا فان ديسمبر، وقاعدين المدير الرياضي والهيئه قاعدين نشوفوا معاه نتفاوضوا معاه باش نصحوا الكونترا، وفي الاخر ديما نقولها ونعاودها على حسب ما دول على غيره راه حتى واحد يكبر على سيسو.
1: واضح. اي دكتور
2: تفضل. انا في المفاوضات هذاك كيف مع ابناء النادي بالنسبه لي اليوم موجود مع بعض اللاعبين اللي موجودين اليوم يحبوا كيف شنو مونديكو اونتراس مونديكو قاعدين باش نكملوا معاه 2028 باش نشوفوا لي جوار اللي عندنا كلهم حتى 2027 باش نحاولوا نوصلهم 2028 مثلا المئويه هذه نكونوا وفرنا حضرنا

0: كيما المسموسي كيسكيز راحب بالفكره. ثم عديد الجوهرات يحبوا يمدوا 2028 لانه باش يحضروا المئويه، وكلمه مون ديكور الجمعه اللي فاتت كيف قعدت ثانويه قال لي راني انا سفاقس نحب نلعب في المئويه.
1: برافو،
0: هذا هو
1: هذا هو ما نجم نقولوا كان هكا معناها ما نجم
0: هذاك حسبتك انا مون ديكور بالذات لا
1: هذا هو
0: مانيش باهي
1: واضح مون ديكور لن يغادر النادي الاهلي سفاقس يقول السيد مهدي الافريقي.
2: مرحبا بك
1: اي دكتور تفضل.
2: مرحبا بك يا سي مهدي
0: سادك
2: نحن يا عيشك ربي خليك خويا استمعنا ليك بكل اتنسيون وتركيز. الحقيقة فما دو بوان تروا هما فيسا. أول حاجة على المستوى الإداري نتذكروا اللي كان سي اس اس عنده برشا مشاكل توا دوزون قبل ما يجي سي عبد العزيز مخلوفي، وحتى معناها قيمة الديون وصلت لثمانية وعشرة مليون دينار، وصارت التسوية مع سي المخلوفي وعديد رجال أعمال في مونتون كبير. لكن سي اس اس قعد يلترين معناها لي ديت هذوما، فما دي ديت وفما معناها مشاكل سورتو نتاع جواريت. انت هما اول حاجه في الجلسه بتاع 23 ولا في الجلسه الجايه باش تعرضوا معناها شنو لا بارتيسيباسيون دو شاكان، وشكون فهمتني كان مساهم، كسوا نحكي اشخاص ولا هيئات، لانه فما برشا تخبط معناها في الشارع الرياضي هذا جيم بار. وأمون أفي معناها يفودري بيان إكسبليكي كلاريفي، وأنت تبارك الله معناها من تكوينك كمحاسب تعرف معناها الأمور هذه. وثاني حاجة دان بوان دو فيو فني، أنت كنت تحكي على مونديكو قال نحب نقعد في السي اس اس ونحب نلعب في السي اس اس، راو العباد لازمها تفهم، وأنت قلتها في برشا مرات، قلت راو عنا 2.7 معناها مليون دينار هذوما توتو لرفع المنع من الانتداب، أما راهو بوريتر كومبيتيتيف راهو باش نوليو نطلعوا في باليه، راهو باش نحاولوا كيفاش نحضروا فهمتني معناها جمعيه تلعب الادوار الاولى عام الجاي، راهو لازم مينيموم 2.7 اخرين اوفر بلس. دونك العباد باش تفهم معناها اون باتي با جمعيه ب 200 مليون و 300 مليون. دونك اليوم باش الناس معناها وسوري ان بو هيك خلينا نقولوا وزادابتي لي زاتونت نتاع الناس ومتاعكم انتوما زاده كما كنت تحكي زاده صاروا معناها اخفاقات في دوتر سيكسيون كي بالفوليبول نوتامون اللي هي سيتون براتيكمون قال لي برسك اون ريليجيون في سفاقس. دونك فوالا دونك يفودري دو لارجون، يفودري بوكو دارجون، العباد لازمها تفهم هذه معناها. اليوم التفريط في لاعب مهما يكون اسمه معناها احنا كي جبدنا مونديكو ولا زيد ولا عمر خاطر نعرفوا اللي كونه نادي سفاقس اليوم ما عندوش معناها عنده 4-5 تولية وعنده 4-5 جوار بانكابل اللي هما عندهم فالور مارشاند وعندهم اسم فهمتني في الميركاتو. مونديكو يفي بارتي منه. دونك à mon avis بون انت vous avez توا معناها
1: سكر الموضوع سكرت معناها. موضوع مونديكو ليس للبيع،
2: لكن الاسامي اللي قعدت معناها ما قعدوش برشا اسامي باش يجيبوا المونطون الكبير تحكي عليه سي مهدي. معناها انت اليوم تحكي يقول مونديكو لا مانيش بايعه، ايه المبلغ الكبير من شكون باش يجيك؟ لا ده حمام باش يجيبه، لا مثلوثي، لا معلول،
1: ما رجال الاعمال والمدعين.
2: هو قال لاعب انت تحكي قلت كان يجينا مبلغ كبير في لاعب، فماش
3: ترابلسي ما يجيبش
2: ترابلسي يكون شيء
3: هي ما قول
2: ومش المبلغ اللي نحكيه عليه خاطر قال لك مبلغ لا يرفض. ترابلسي مش يجيب 1.2
3: ودوك بربي عندي عندي عندي جوست تفاعل معكم
1: نتفاعلوا مع سي مهدي خاطر التليفون.
3: هل اليوم عيب يعني في حياتي انا نعرف مثلا جمعيات في اوروبا كيما ساوثامبتون وكيما جاكس
2: هذوما مشروع صحيح نبيع
3: اليوم. هل اليوم عيب على رئيس مثلا ميخو مثلا مقاليد جمعيه كبيره مصاريفها كبيره باش يجيك اوفر من مونديكو ولا اكس ولا يغريك باش تبيع؟ حسيتها كلي جريمه يعني رئيس تحت الضغط يعني هو بيتيتر سي مهدي اليوم بيتيتر تحت الضغط ويحب بيتيتر في الفتره هذه يقول مانيش بيع واكثر ناس بيتيتر معاه. ما راه وقت اللي يلزم اليوم جمعيه كيما ندرس فيقسي عندك من 800000 يورو 700000 فورو فازي باش باش تعيش
2: صحيح
1: باش باش يعيش اكيد. زاد نحاول ديما نرجع للكلام الاول نتاع سي مهدي الافريقي
2: والبوان البوان الثالث كمل
1: البوان باش
2: يتفاعلوا باش تقدموا في
1: خلينا نستنى برشا عنده
2: في جلسه عامه انتخابيه معناها كسوا في ليست على راس سيادتك سي مهدي ولا مع دوتر بيرسون فوالا. دونك عندكم مشروع متكامل وناويين تكملوا حسب
1: ما فهمت. تفضل سي مهدي تفضل.
0: بالنسبه نحب نرجع على الموضوع نتاع القضايا موضوع الديون يونت على ندير بالسفاقس بالله راهي ثم جو بروفيتي من التدخل هذا
1: وان
0: يقول راهي نحكيوا على ديون نادي السفاقس ما نحكيوش على ديون اشخاص. ولازم نعرفوا انه العشره وال15 طويله راه ما فماش رئيس ما دخلش ما قاش ديون من 2010 و2011 حتى لليوم فما حتى رئيس شد النادي الرفاقي ما طاش ديون تاع الهيئة السابقة. احنا من الناس لقينا ديون الهيئة السابقة. اما انا نكون نجم نكون شاهد واني خاطر كنت ناظر معناتها وقت نشوف ان الباساج تاع سيموس السلامي وقت الهيئة التسجيلية مع سيموس فلاخم وبود سيموس سيموا صرف اكثر من 2.5 مليون دينار. فما الاهم وفما المهم، فما شهير وفما خطايا. واللي بعده كيف كيف لقى خطايا. احنا مع سي عبد العزيز مخلوفي انا كنت محل شاهد واني خاطر شفت زي ناظر من هيئة الدعم وقتها وعلى على عينينا كيما يقولوا خلصنا 6 مليار دولار يشارك فيهم برشا سي عبد العزيز مخلوفي وشارك فيهم زاد كيف كيف ربي فك سراحه ما يلزمناش نساوه زاد سي حاتم الشعبوني اللي هو عقليه وجمعته لليوم تعاون في النادي الرياضي الشفاقي وشارك فيها عديد رؤساء القدم ورجال اعمال. واليوم كيف كيف انا وقت نشوف الهيئات السابقه اللي خدمت ما نجم نقول كان بارك الله فيهم
4: صحيح.
0: الديون راهي ديون النادي الرياضي الشفاقي ما يشمش توفى تو هذيك الاستراتيجيه هذيك لو طون تنجم توفى. اليوم الناس الكل واقفه والناس الكل واعيه وانه لابور يجيبوا سي عبد العزيز مخلوفي ولابور يجيبوا سي مصطفى السلامي ولابور تاع سي حاتم الشعبوني ولابور تاع سي عبد الناصر ولابور تاع فلان فلان فلان العباد كلها راهي جات على الموضوع هذا. اليوم انا وقت نشوف الهيئه السابقه تقول في العباد كنت تحكي على ديون وخلاصات وجات كذا كذا علاش شكون اللي رجع اليوم عن المدحمان وشكون اللي رجع شكون اللي عامل الكريتمون تاع بكار علاش ما نخزنوش احنا نستر المال مع نستر الكيس مع معناتها اليوم اي واحد يخدم راهو ينجم يغلط اي واحد يخدم بارك الله فيه راهو ضحى بفلوسه وبوقته وبناس كل يزينا من هالهيئات السابقه فلان ريكريت لازم يخلص هو فلان ريكريت لازم يخلص هو واللي غلط لازم يخلص. اليوم عملنا بالتنقيح باش يكون فما مجلس اداره دون انا بون هل هل هل الاجتهادات هذه ما نقولش اغلاط خاطر ما فماش حتى واحد ما يغلطش فماش واحد يغلطش اللي يخدم واللي يحط في دم قلبه ويحط في فلوس من شركاته من وقته ومن من دمه ما يزم كان نقول له بارك الله فيك. اليوم الى ان يريد ان يغلط اليوم الناس كل اللي وقت تقول تكمل تقف هكاك سواء رؤساء قدامى سواء رجال اعمال سواء كيف اعضاء هيئه سابقه واليوم النادي الرياضي الشفقي لازم يلم شمل الناس كل الفاجور كما قلت سيدي حبيش اللي يدير جلسات اليوم هالاحكام الباتة ثم احكام اخرى زاده اللي هي اكثر من 3 مليون دينار مش تجينا من بعد
4: صحيح
0: ما نمشيو احنا ايتاباريتا اليوم الموضوع ريزولف لو بروبليم نتاع سكي بلوكون لا بارتيسيباسيون تاعنا في الكوب دافريك ثم ديون اخرى موجوده تو بالوقت ان شاء الله هذيك لي ريسورس تاع البلوك من دارج الاعمال بالسلطه الاشراف السيد الوالي اللي وقت معنا زاد كيف كيف صباح وعشيه ولي بالسيد الوزير كيف كيف اللي احنا باتصال به دونك هذوما الناس الكل قاعدين نشوفوا في في من جهه نشوفوا في حل الموضوع هذا ومن جهه اخرى زاد قاعدين نحطوا في دي بروجي تاع كور موينتر اللي هما ينجموا
4: يوقفوا سيمادي برافو هذوما هذايا تفاؤل معناها اسبيرونس ولا دي سيركيتود لانه مبلغ كبير باش تنجم تشارك في كاف وتلعب بدور اولى واني هاني نقول لك من توا راهو انت ولد كوره وتعرف راهو قلت النادي الافريقي اللي مازال كيتوج بعد نص ساعه راهو تلعب نهار لحد ونهار لحد مش حد وربعه وحد وكونغو ولي بوبو كودو كوب دافريك وتمشي لافريك دو سود وبعطا سي با لا ميم شوز راهو راهو باش نتفاهموا من توا راهو الكاف ولي اوسي امبورطون يا ودي في بالي نادي الرسفيقس عشو نحكيه وعنا
1: ها فما السؤال آخر
4: نادي الرسفيقس سي مهدي لازم زادة فلوس زادة ولازم امدادات ولازم ولازم دي ركريتمان مش العباد تفهم مانيش نكريتيكي فيك معنى ما لازم العباد تفهم
1: خليه تفعل معك
0: مش كريتيكي بسخسين مول وضعية صعيبة انت توح على موديكو قلت ما تبيعوش انا قلت
4: ما قلت لكش ما تبيعوش اني بالعكس قلت لك جي فلوس بيع
0: لا قلت احنا جمس بي انجازي واني مش تبيعو
4: انت قلت مش
0: انجازي فما دي بوست فما دي بوست في نادي الرسفيقسي انتو شاب وماني بالنسبه لي انا مانيش موافق في حاجه سي قحبيش على
4: حكي
0: لا فالور مارشون دي جو
4: اللي هي
0: نادي الرسفيقسي وقت اللي شاد وقت اللي مش نشوفوه عماوي كيف تقول لي شكون يتباع تقول لي دحمان ولا نصراوي اليوم عندك سي سي وي جو يزون ملتبلي بار 10 لا مارشون تاعهم
4: يودي باش يجيبوا لك الفلوس تحب عليهم سي مهدي شنو هما لي 6 7 جوار عندك ترابلسي بن علي بكار ومونديكوتي من الاخر
1: دك هاي عمر بن عندك اياد بالوفا فما برشا لعبي شو شو دكتور فما فما برشا لعبي عندهم فالور كبير في الدفاع سي قاعدين
4: نحكيو على لي طون كبير قال لك
1: لا لا مش نحكي كوره مش نحكي كوره دكتور موتيابا ملاعبي ممتاز مونديكو ملاعبي ممتاز حسن مدوم ملاعبي ممتاز عمر بن علي اياد بالوفي برشا عنده فما 6
3: مليون دولار
1: هذوما 6 من 6 7 ملاعبي
5: يا اخي بسبيحهم الكل هذوما
1: اي نحكي نحكي لك هو على الفالور حكي على الفالور
5: يلعب على ثلاثة وجهات
1: احنا ماذا بينا ما يبيعوا حتى ملاعب ماذا بينا يبقاو يزيدوا عليهم
0: بلي باش ما يتأولش كلامي راني ما قلتكش باش نبيع الكل ما قلتش باش نبيع جوار 1000% قلت لك راني ماني باش نبيع حتى جوار
4: فوالا
0: وقت اللي يجي ان كونترا كي كوفر لي زونجاجمون دو كلوب اون كونديسيوني من الجهه الاخرى زاد انا باتو شي لو فولي سبورتيف
1: واضح باهي سؤال سي مادي
0: جوار ما نجمش نعوضه راني ما نجمش نبيعه هو لازم نعاودو ويجيب لي فالور كبيره نتاع 1 مليون 1 مليون 5 اورو ما نجم نقول مبروك.
1: واضح. بالنسبة توا برشا سؤالات تجينا وكي نحكيوا على رجال الأعمال وأحباء النادي ولجنة الدعم، أيضا في موضوع مهم جدا سي مهدي بالنسبة للمستشارين، هل فما أنه شركات فوضتوا معاها مثلا وين وصلت إذا موجودة شركة هذية ونجموا الجمهور يستنى عقود متاع سبونسورينج زعما الفترة القادمة سي مهدي؟
0: احنا يلزمنا نعرفوا اليوم هو انه انا عقد مع مستشار حتى لو 30 جوان هذاك باش يكون موجود حتى لو 30 جوان اون بور بارلي صافي من عندنا عام اللي صرحت انتوما احنا رانا اون ان كونتاكت افيك دو لو سبور بارتنير دو سبور سبونسور مي اي سون مي اون كونديسيون ان كيلكو سورت اون بيرسيبسيون في لترانجي في الكوب دافريك دونك اليوم اون ا شوازي دو نيغوسي ولا ري نيغوسي معاهم وقت اللي احنا مترشحين في الكوب دافريك خاطر سي با لا ميم
1: بالضبط
0: افكتيفون معناتها مش كيما جمعتي التالي مانيش مترشح كوب دافريك باش نتناقش معاه باش تقول لي كذا مونطون مش كيما اليوم مترشح كوب دافريك فوا دو فوا ترو المونطون
1: بالضبط. باهي اخر سؤال باش نقولوا مره اخرى الف مبروك لفرع كرة السلة العودة بالطبيعة إلى المصاف وما إلى مصاف النخبة ومكانه الحقيقي تحقيق الصعود. أكيد برنامج الهيئة الحفاظ على الفريق وتدعيمه باش يثبت روحه الموسم القادم يرجع سي اس اس حاضر بقوة في الباسكت بول سي مهدي
0: ان شاء الله. احنا فرحنا برشا البارح فرع الباسكيت ذكور نعرفوا اللي وقع التنحيه نتاعو في سنه 2000 بعد 26 سنه البارح يعطيهم الصحه سواء رئيس الفرع سواء الداعمين تاع الفرع هذايا سواء لي جمهور البارح الحمد لله يا ربي ترشحنا للبرو ا استخدام موك ثم بدينا من البارح الخدمه على الفرع هذايا الانتظارات تاع السكيورتي سيرتان كي تعاودوا كنا تحدوا دو تروا زون باش نتبع فيه معناتها كيما ما نفوت دو تروا زون السكيورتي سيرتان كو النادي لا ريسبكتي مشى للبرو ا بدون رجعه هذه اول ايتاب سي ماتيان وان فار انفورسي ليكيب باش باش ان شاء الله يا ربي نخلطوا الاهداف نتاعنا بعد عامين ثلاث سنين نجم يرجع النادي لا ريسبكتي يلعب على الالقاب
1: اكيد ان شاء الله. السيد مهدي الفريخ نعاود نذك تفضل اي تفضل تفضل ليبرونتين تفضل اي
0: صار كرة القدم زاد عن إن شاء الله ربي نلعب على التتويج بالكأس ربي عاونا إن شاء الله كيف كيف الباسكيت يوم السبت القادم عنا الفينال روتور متاع البنات إن شاء الله ربي نتوج كما توجنا في الكأس بالكأس الأسبوع اللي فار نتوج بالبطولة يوم السبت يوم السبت القادم ثم كيف كيف عنا يزمنا نجبو شوية على الألعاب الفردية عندنا جواهر قاسمي كما في البنور وعندنا برشا ابطال اللي قاعدين ياخذوا ميداليات سواء في الالعاب المتوسطيه ولا الالعاب الافريقيه فما خدمه قاعده تصير ما كيما قلت لك فما دي ريزلتات اللي هما قاعدين يجيو تو وفما دي ريزلتات ان شاء الله نستناو في المويان لونتيرم
1: ربي يعينكم ان شاء الله بالتوفيق. نعرف انه هذا الوقت الاكيد باش تلم الناس الكل احباء السي اس اس رجال الاعمال موسم كان يمني النفس ديما نعاود نقولها احباء السي اس اس يوفق مخير ولكن امبوتي كمان بالمقارنه بالموسم الماضي العوده للمشاركه الافريقيه البطوله المحبذه لدى قلوب جماهير السي اس اس بالتتويج الموسم القادم ولكن اول هدف هو هتنخلصوا ديون قبيله زمليارات 700 ومن بعد لكل حادث حديث. شكرا لكل مكونات النادي الرياضي الصفاقسي من جماهير رجال اعمال هيئه مديره لاعبين وخاصه جمهور السي اس اس. شكر خاص لك انت سي مهدي الفريخه وشكرا لقبول الدعوه اليوم في اكسترا تايم على رحابه صدرك واجابتك على كل هذه التساؤلات شافيه وظافيه كل الاجابه. شكرا لك سي مهدي يعطيك الصحه ان شاء الله تلقاو في الخير وديما الخير ان شاء الله يجي مع النادي الرياضي الصفاقسي. بعد شويه نحكيو على الترجي الرياضي التونسي كما قلنا رياض بن نور يستقيل شكري الواعر يعود الى التسيير بعد 19 سنه.
6: اكسترا تايم من الخمسه للسبعه تبدا العشيه ونشد معكم اثنيه الجمعيه حاضره والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من خمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
7: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورمي على ديوان فام.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: مرحبا بكم من جديد. نواصل المشوار في اكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. رياض بن نور يستقيل شكري الواري يعود إلى التسيير بعد 19 سنة في خطة نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم، هل يلبي طموحات الجماهير الترجية؟ نعيم أساسي، رأيك في هذا التغيير، خروج رياض بن نور وعودة شكري الواعر في انتظار كما قلنا ممكن تكون بنسبة مئوية كبيرة ندوة صحفية باش تكون باساسيون بين الاثنين، بين الاثنين نحكيو على زوز مش نهار الاثنين، لكن بين رياض بن نور وشكري الواعر ووجود باش تكون امبوتي خارجة ودخول مرة أخرى عودة شكري الواعر للترجي.
2: هي أكيد فما باساسيون، معناها ما نتصورش أنه الترجي الرياضي التونسي فما مسؤول من المسؤولين يخرج معناها من باب الصغير بعد ما قدموا في السنوات هذيا للترجي الرياضي. صحيح أنه رياض بن نور في سنوات يعني السابقه، السنوات اللي كان فيها مسؤول في الترجي الرياضي، قدم برشا واعطى برشا للترجي الرياضي التونسي، جاب برشا ملاعبيه، فما برشا حاجات تعملت في البريود نتاعو. لكن السنوات الاخيره الحقيقه فما دي وديبا، فما حاجات تحس انه رياض بن نور بعد عليهم في الترجي الرياضي التونسي، وهذا معناها يعني كما نقولوا نحن عادي، لانه شوف حسب السنوات وحسب التاريخ اللي عدى فيه في الترجي. لكن فما يظهر لي ليتون أنه دماء جديدة تضخ في الترجي، ولو أنه شكري الواعر ماهوش دماء جديدة، هو ابن النادي، هو أسطورة من أساطير الترجي الرياضي التونسي والكرة التونسية، عمل سابقا ما كانتش الفترة كبيرة، لكن العودة متاعه هي عودة قديمة جديدة للترجي الرياضي التونسي. شكري الواعر ماهوش يد واحدة باش تصفق، لأنه مع شكري يلزم تكون ناس أخرى، مع شكري يلزم تكون ناس أخرى في الخفاء وجنود خفاء يخدموا مع شكري، لأنه رياض بن نور ما خدمش وحده، فما ناس زادة كيف كيف في الخفاء خدمة معه. رياض بن نور قدم اللي عليه في التراجي، أكيد كما نرجع ونقول لك بشكون فما باسيسيون باهية ومزيانة للسيد هذا، وانا نظن راه وشوف ينجم يخرج رياض، لكنه فينالمو ما ينجمش يغادر التراجي الرياضي التونسي، يغادرها تماما، لأنه فما ناس خدمته وتبقى عندها حب النادي، ينجم يكون من خلال من بعيد، ينجم يكون يعاون النادي. فما نحبوش كما نقولوا نحن لانغراتيتود، لانه كنا نحكيو فيها في الكوليس مع الصادق، فما لانغراتيتود هي راهو سبور ناسيونال في تونس، مش حتى في تونس، حتى في خاصه في كره القدم في العالم الكل. ما يلزمناش ننساو الناس هذه شنية قدمت لفريق الترجي. شكري الواعر اكيد باش يكون معاه ستاف، اكيد باش يكون معاه ناس اخرى تخدم مع يزيد المنصوري، مانيش عارفة اسكو باش يكون موجود او يواصل التجربة، او انه التجربة اللي كانت موجودة معه في الـ في الـ في الـ الاسهر هذية هل هي ناجحة 100% او اخطأ في حاجات معينة؟ اكيد انه يزيد اخطأ، لانه التجربة الاولى لي في فريق في افريقيا وفي شمال افريقيا. لكن انا فما حاجة رو مع شكري الواعر، فما مشروع بديه الترجي الرياضي التونسي مع حمدي المدب حاول الإصلاح، لكن الإصلاح ما ينجمش يكون 100%، الإصلاح راهو يلزم يكون على مدى طويل، حاول الإصلاح نوعا ما، والإصلاح هذايا يلزم يستمر وقت اللي أنت تختار إدارة فنية أجنبية، وقت اللي تعمل مدير رياضي ذي الكل ما يلزمش تخلى عليه الترجي الرياضي التونسي، لأنك وقت اللي بديت حاجات للإصلاح يلزم تكمل فيها، معناها فما كونتيناسيون مع شكري الواعر ومع يزيد المنصوري أو غير يزيد المنصوري. راهو أنا بالنسبة لي أنا صحيح التراجي خرج من رابطة الأبطال، صحيح أنه البطولة ما كانتش في بارك التراجي الرياضي التونسي ويستحق النادي الإفريقي، لكن في ظل أنه اللي صار من بطولة العالم، فما أخطاء صارت، فما انتدابات ما كانتش كما قلوا نحن في مستوى التراجي الرياضي التونسي، في ظل هذا الكل قاعد يلعب إلى الرمق الأخير على البطولة التونسية، في ظل الإصابات نعرفوا أكسيال كامل راهو أصيب بالنسبة للتراجي، جلاسي، توغاي، مريح، إصابات يانساس اللي كانت كيف كيف إصابة البليلي، لكن ودومي فينال رابطة الأبطال وكذلك في آخر رمق للبطولة التونسية، لكن لابد من الدماء الجديدة، وهذا هي الترجي الرياضي التونسي ومآل الترجي في فينال مو.
1: أنيس العيار، شكري الواعر يعود إلى الترجي بعد 19 سنة قائد الفريق سابقا، تقلد المنصب هذا قبل في رئيس فرع، كان من ضمن الأشخاص اللي ساهمت في بروز نويو وقت تفكروها ملعبية ديجون في الترجي، خليل شمام، سامح الدربالي، نوفل اليوسفي، وجدي بوعزي، برشا ملعبية خرجوا وقتها في المواسم هذه، يرجع مرة أخرى بفكر جديد بعد غياب كما نقولوا 19-20 سنة، تعبى أكثر خذال خبرة أكثر ربما شوك الوار وجوده مهم حاليا في الترجي كقائد سابق كاسم ورمز كبير من المسترجي.
3: باه قبل كل شيء العودة نتاعو من نجم نأكدها كان على الصفحة الرسمية ساق قبل كل شيء زمنا من السبع الرسميات أكد أن عودة شوك الوار نحكيو في حاجات مازال مثل مش تأكيد من الصفحة الرسمية
2: هذه ملموسة.
3: لا أنا نحكيه على شكل الوعر ونحكيه رسمي واحد كتابة الصفحة الرسمية وقتها لكن نقول في ظل معناتها في
2: خلينا نحكيه في المطلق مثلا
3: في المطلق صحيح برافو عليك لكن حد الساعة يعني مثلا مش حاجة رسمية لكن في المطلق نقول انه القائد سي توجور ليدر. أنا الحقيقة القائد نحبه برشا معناته نحب له كل النجاح في الدنيا يعني نحكي على ليدر في الدنيا ليدر في التيران ليدر كمسير الحقيقة معناته يستنى فيه خدمة كبيرة ما هي سهلة شانتي كبير ماهوش باش يلقى الورود تستنى فيه صحيح باش يلقى رئيس معاه زيد كيف كيف ماديا وراه جمهور كبير لكن النقاط عدة للإصلاح في الترجي الذي تونسي أنه حقيقة المدربين اللي تعديوا على الترجي الفترة الأخيرة قتلوها فنيا فريق قتلوه فنيا أنهك يعني بالكامل على مستوى الانتدابات على مستوى منظومة اللعب لدونتيتي متاع الترجي تفقدت الحقيقة وتمست وهذا اللي خلى جمهور الترجي ممكن الفترة الأخرانية يغضب برشا برشا على مستوى الانتدابات كان نوع من الفشل وهذا تأكد في رابطة الأبطال الإفريقية يعني اليوم نحكيه على شكر الوعي البوست بتاع شكل الواحد مهم جدا مهم جدا لأنه راهو توظيف نائب رئيس هل هو نائب رئيس وإلا نائب رئيس
1: حسب مصادرنا الخاصة تقول نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم
3: خلينا نصبر شوية
1: دائما التأكيد
3: ولا خلينا نصبر شوية
1: هذه مصادر ماك تعرف المصادر
3: نعرف المصادر أنت تعرف المصادر الحقيقة خلينا نصبر شوية
1: نصبر
3: شوفوا ترسيم شكل الواحد منصب القائد وين بش يكون وترافيرسان نجم ونحكيه على القايتش نجم يقدم للترجي لكن اللي نأكد هو لك نجاح شكر الوعر موش بش يجيك في شهر وشهرين
1: أي.
3: شكري قايد كبير اسم كبير تاريخ كبير لكن على مستوى التسيير يلزم برشا صبر من جمهور الترجي يتأكد انه روكي جاي شكري برشا حاجات للتغيير نجاح بحول الله النجاح على مستوى الانتدابات لأنه إنسان يحب التراجي باش يتم معاً مليح في الانتدابات يحاول يضيف للتراجي عديد الأشياء يحاول ينظف مع التراجي على جميع المستويات يعني يزم وقفة من الجمهور لأنه الحقيقة فانسيك اللي نسميه في التراجي الموسم هذا يعني عدم نجاحه في رابط الأبطال خسارته للبطولة لأنه لقى كونكيرون اسمه التراجي يعني شكون نقول أنا يستنى فيه عمل كبير بشي رجع الرمز للتراجي الذي تونسي يستنى فيه عمل كبير على جميع المستويات
1: في انتظار التأكيد دكتور خروج رياض بن نور كما قلنا هو مستقر رياض بن نور لكن الخبر الأساسي هو عودة شكري اللوار ما هي الأولويات اللي تنتظر حكي عليها أنيس ما عابش يتعمق برشا دكتور نعرفك تتعمق وتحكي ما هي الأولويات اللي تنتظر ربما شكري اللوار مرحلة القادمة في الترجي
4: أولويات كبيرة على المستوى الإداري والمستوى الفني لأنه صارت هيك لعبناه ولو جاي مدير رياضي ما نعرفش شنو الصلاحيات اللي باش تكمل تتعطى له توا حاليا يزيد المنصوري جاي مدير فني ومدير فني مساعد براكوني اللي خدم وأيضا زادها ما نساوش اللي كونه رياض بن نور كان قائم معناه على الرياضات الجماعية لكنه كان لاهب لكرة قدم منذ أكثر من 17 أو 18 سنة ويعرف ان بو كل خفايا الكره التونسيه دونك شكري صحيح خدم في ان سيرتان مومون عنده اكسبيريونس كبيره لاعب معناها ليجندير في الترجي يعرف كيف تدار الامور لكن كما قال لك العياري لازم ان سيرتان مومون معناها سيرتان مومون خلينا نقولوا نتاع جس نبض الاخر لانه فما وقت بور سو بوزيسيوني باش تشوف ان بو مكونات النادي الكل باش تحكي مع الناس الكل باش تعمل ليتا دي ليو نتاعك هذا على المستوى الاداري نحكيوا أبريه باش تعرف أيضا بعد لزامبيسيون بتاع الترجي كبار تحب ترجع تلعب في الشامبينز ليك تحب كذا لازم أول حاجة لموايا لازم ثاني حاجة كارت بلانش لازم برشا حوايج
1: كارت بلانش
4: ياسر باش تعطيه أنت نائب رئيس نعيمة ولا
2: سمعت
4: نائب رئيس
2: رئيس مكلف
1: بفرق كرة القدم
4: نائب رئيس دوك توت سويت ما سمعناش مقبل واحد جاي تعين ديريك نائب رئيس معناها حتى رياض بن نور موجود ديما نحكي ما سمعناش واحد جاي تعين ديريك دونك باش تعطيه صلاحيات كبيرة شكري
3: وزيدك حاجة أخرى سامحني دوك راه شكري الوعر ماهوش باش يكون سالاري أنا نأكدك في الترجي الذي تونسي باش يجي باش يزيد دعم آخر من عنده للترجي الذي تونسي ما هوش جاي يعني
1: لن يتقاضى أجرة, أجرة
3: لن يتقاضى أجرة بش يجي للتراجي بش يحاول يزيد من عنده جوست نجاح التراجي وعاوته حب تكون ناجحة. وتعرف انت عندي في بالنسبة للسنوات وغيابه على التراجي يتمنى تكون عودة ناجحة على مستوى الانتدابات كما حكيت انت, سامحني قصيت عليك.
4: نسيش نسيش بعد على المستوى الفني غربلة كبيرة, أما غربلة كبيرة فما لاعبين بشقة الاعتماد عليهم باش ياخذوا اكثر وقت لعب كيما ديارا كي دياكيتي حتى دانوسي معناها لازم يكونفيرم, وفما لاعبين ما عطاوش اضافه معناها جاي وما
1: بغوش. حضر لي لسه الغدوه شكون يغادر شكون ليه, حضر لي لسه باهي شكون يغادر شكون ليه غدوه, باش خليك تعمل التقييم. حضروا رواحكم الاولاد, يعطيكم الصحه. دوك وصلنا لختام اكسترا تايم, ميرسي دكتور, ميرسي انوس, يعطيكم الصحه الاولاد الكل. شكرا ناديه, ايمان, وامين شرقي في الاعداد, اجمل تحيات فريق قسم الريا ديجيتال ويفز مع صديقنا نيس الغول, وينطلق المشوار مع سماح وبقية فريق ناس الديوان. أجمل أوقات مع أحلى الإذاعات.
5: إكسترا تايم مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا, وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
6: أريدو, طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز, ديجيتال ويفز.
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز, votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. تم مؤخرا اكتشاف مذنب في كبر ملعب كرة سلة اسمه 2026 GH2, وباش يقترب من كوكب الأرض اليوم في الليل بمسافة 90,000 كيلومتر تحديدا مع الساعة 11:30 ليلا. الأستيرويد تم اكتشافه يوم 10 ماي في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية, ويبلغ طوله ما بين 16 و35 متر, وباش يتعدى ما بين الأرض والقمر, لكن وحسب كل الأخصائيين ما يمثل حتى خطر على كوكبنا الأزرق. حتى لو نجح في الدخول لاتموسفير تيرس, فإن نازا تقول أنه الأستيرويد دو موان دو 25 متر يتحتموا يندثروا وقت النزول وما يتسبوش في أضرار جسيمة. جي اش دو 2026 مش باش يتشاف بالعين المجردة لأنه صغير جدا, لكن ممكن الابسيرفاسيون بتاعه باستعمال دي تيليسكوب أماتور أو الالتحاق باليوتيوب على القناة The Virtual Telescope Project وقت مرور المذنب في أقرب نقطة للأرض على بعد 90,000 كيلومتر ما لحدش ونص متعليل. إذن كل المولعين بالفضاء والنجوم والمذنبات, سوختي فوتخو ماتيريال دوبسيرفاسيون سباسيال, وجهوا نحو القمر واستادو 2026 GH2 à jamais dans l'espace intersidéral. ثورة جديدة ونقلة نوعية في ميدان الذكاء الصناعي, فين باش نشهد ولادة نموذج جديد عنده مزايا واستخدامات ما عرفناهاش قبل, وهي التنبؤ بما يدور داخل العقل البشري. إذا أعلنت شركة ميتا على إطلاق نموذج غريب يحمل اسم ترايب في 2, وهو مش موديل انتليجنس ارتيفيسيال عادي فقط, بل اون فري افونسي نحو فهم الدماغ البشري بشكل غير مسبوق. النموذج ترايب في 2 يعتمد على تقنيات متقدمة في النيوروسيونس والانتليجنس ارتيفيسيال, وتم تدريبه على أكثر من 500 ساعة من بيانات اف ام اي واللي مصدرها 700 شخص. الفميري هي لا تكنيك ديماجري سيريبرال والمستعملة بشكل كبير pour cartographier les fonctions cognitives ودراسة المخ وقت يكون en action. النموذج Tribe V2 قادر على إنشاء توأم رقمي لنشاط الدماغ والتنبؤ بكيفية الاستجابة لأي صورة أو صوت حتى لو لم يسبق له رؤيتها. من أهم وأخطر الأشياء مع هذه التقنية الجديدة هي أنها تدعم ما يعرف بالزيرو شات ليرنينج, أي أنه يمكن التعامل مع مهام جديدة, لغات مختلفة أو أشخاص جدد من دون أي تدريب مسبق. والتطور هذا يمكن أن يغير كل المفاهيم ويقوم بفهم أعمق للدماغ وتحسين الانترفاس سيرفو ماشين, ويساهم زادة في إنشاء قفزة في مجالات الطب العصبي والعلاج. ويمكن تجربة سو موديل على الادريس سويفانت go.meta.me/tribev2. الحدث الرياضي العالمي بدون منازع الخاص برياضة التنس يبدأ اليوم في العاصمة الباريسية كيف كل سنة وفي نفس التوقيت, هو التورنوا دو رولان غاروس واللي باش يتواصل حتى 7 جوان 2026. من اليوم الدولة الفرنسية باش تبدأ زادة في تجربة للتعطيل والبلوكاج اي بي اون طون ريال ضد لي زي بي تي في الغير قانونية, وهذا باش تكون اول اكسبيريونس قبل بداية كأس العالم 2026. إذا دورة رولان غاروس السنة ماهيش باش تصلح لمحبي رياضة التنس فقط, بل التورنوا دو غران شلام باريزيان باش يكون اول تيست غراندور ناتور للديسبوزيتيف انتي بيراتاج مركز على البلوكاج دادريس اي بي ان طون ريال. المنظومة ترتكز على ثلاثة تالية, وهما لي فلو بيرات ان طون ريال ولي فورنيسور داكسي انترنت اللي باش يقصوا الانترنت عليهم, والاحكام اللي هي لوتوريتي دو ريغولاسيون اي دو كوميونيكاسيون اوديو فيزوال نيميريك واللي باش تلعب دور الحكم. النظام هذا باش يشارك فيه العديد من القنوات كيما الجروب كانال بلس, فرانس تيليفزيون, وسبور بينج سبورت. تجربة باش نبداو في اكتشاف نجاعتها من اليوم, ونتائجها تجم تكون كارثية على ميدان لي بي تي في ايليغال خاصة يوم 11 جوان القادم وقت بداية كأس العالم لكرة القدم. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزاجور تكنولوجيك كالعادي. وانا فهم stay connected and protected. تشاو تشاو.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
6: أريدو، طور عالمك.
5: ببليسيتي
8: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابط بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا

0: Diwan FM.
1: Diwan FM.
0: Soutkan.
1: Politique, social, actualité, économie, sport. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان افام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان افام 93.5 91.2 يخليكم up to date.

0: TimonFM, Soudcamp.
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
2: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز
4: موجز الخامسة مساء. ديوان اف ام عسلمة. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 963.5 مليون دينار مع موافق أفريل الماضي مقابل فائض بقيمة 634.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 51.9% وفق ما أظهرت المعطيات الصادرة اليوم عن المرصد الوطني للفلاحة. وتفسر هذه الزيادة وفق المرصد بتطور الصادرات بنسق أرفع مقارنة بنسق الواردات، حيث زادت الصادرات التونسية بنسبة 25.4% لتتحول قيمتها من 3 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 25 و2000 إلى 3.7 مليار دينار مع موافق أفريل 26 و2000. وفيما يتعلق بالواردات فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 18.3% لتستقر قيمتها عند مستوى 2.7 مليار دينار مقابل 2.3 مليار دينار في السنة الماضية. وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة لنقابة الصحفيين التونسيين تسجل ارتفاعا في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال شهر أفريل 26 و2000 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة الماضية. وقد وثقت الوحدة 18 اعتداء استهدفت الصحفيين والمصورين الصحفيين من أصل 20 إشعارا تلقتها عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر مع الصحفيين وفق بلاغ صادر عن النقابة. من المنتظر أن تنطلق أشغال تنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية بجابس نهاية شهر جوان المقبل، والذي تنفذه مجموعة يونان للإنشاءات والاستثمارات الصينية وفق ما أعلنته سفارة تونس ببكين. وتعتبر الوكالة الصينية مؤسسة عمومية متخصصة في إدارة مشاريع المساعدات الخارجية ومشاريع المرافقة الفنية الممولة من قبل الحكومة الصينية على غرار المستشفيات والمدارس والطرقات والجسور وغيرها من مشاريع البنية التحتية، وتنفذ سنويا ما يناهز عن 400 مشروع في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم. وفي الشأن الدولي، وزير العدل الفرنسي جيرال داردمانان يدعو اليوم في الجزائر إلى فصل جديد من التعاون القضائي بين البلدين مع تركيز خاص على قضايا حساسة وفي مقدمتها مصير الصحفي الفرنسي كريستوف غلاز المسجون منذ عام في الجزائر. وتأتي زيارة وزير العدل الفرنسي للجزائر ضمن مساع فرنسية لترميم علاقات ثنائية بين البلدين إثر أزمة دبلوماسية عميقة استمرت عامين. الرئيس اللبناني جوزيف عامون يقول اليوم أنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب في بلاده في وقت ما تزال فيه قوات الاحتلال تشن ضرباتها على لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي أن البيت الأبيض يرى أن المقترح الإيراني المحدث لا يمثل تحسنا جوهريا ولا يرقى إلى مستوى التواصل لاتفاق بشأن الملف النووي، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية استئناف الحرب في ظل رفض طهران لبعض المطالب الأمريكية وعدم تقديم تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق ناس الديوان.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2
7: ناس الديوان.

0: Publicité.
1: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
2: جسيت ماكسيت اوتر لا لابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 مين جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج
3: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك. عيشها BYD.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فام صوتكم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
5: الخمسة وسبعتاشن دقيقة أهلا وسهلا ومرحبا بكم بداية أسبوع موافقة إن شاء الله للجميع وإن شاء الله بالتوفيق لوليداتنا الكل اليوم بدأوا في الامتحانات التأليفية سومان بلوكي مرحبا بكم وين ما كنتوا الجميلة إيمان في الإخراج الرقمي وجميلتنا نادو نادي العزيزة في الإخراج مرحبا بكم الناس الكل على يميني دائما وأبدا سيد العميد توفيق ديدي أهلا وسهلا مرحبا
6: أهلا بك سماح على ذكر هذه السومان المحنونة
5: المغلقة
6: المحنونة مسميها ستريس والله يا كابتن عنا مغلق بلو
7: على مفتوح يا مالك
6: هذه ما هو العام العام رضا شرح نعديه
7: واحنا نعديه ورحنا
6: ولا لا امي درت عليا والنقره لا بابا تبعني لا فهمتي الامور ماشيه معناها خارق العاده ممكن عليه الضغط على الوليدات وعلى الاولياء يرحم والديكم فكروا عادوا اقعدوا فوق الطاوله وفكروا ورجعونا يهديكم الله رجعونا للكنترول كونتينيو باش الاستاذ في كل وقت يحب يشوف الوليدات اللي قاعد يقري فيها معلومات وصلت ولا شنو تو معناها هكا هو تو اللي يشوف فيه هنا يعديوا الصباح يا كابتن ويقعدوا من الوقت يخرجوا يعديوا يقراوا في الماده تاع غدوه انا الكامل تهاو يا ناس يا اولياء يا اولياء اسمعوني يا معلمين يا مدربين يا انا قريت 30 سنه من عمري راهو القرايه مش نوت القرايه ما يتبقى عند التلميذ من معلومات تعديها له هذاك اللي هو اللي بيفايده انا كان يرجعوني تو نجبد اللي قريته انا كلها ومازال هنا ما خرجش من البريمير ومن السكوندير علاش خاطر كان يقريو فينا باش تقعد المعلومه باش تستعملها مش تقرا للدفوار والله يا سماح مصيبه هذه تقرا للدفوار مصيبه لاني انا متاكد وجربتها مع صغيراتي ومع الناس نعرفهم بعد الدفوار المعلومات هذيك ما عادش تلقاها لانه هو ما قراش باش يتعلم هو مجهود اللي عمله والضغط اللي عمله كله على الدفوار والدفوار هذه مصيبة فيقوا راي في الدول متقدمة هالدفوار ما عنده حتى معنى رغم في الدول متقدمة حاطين أرقام للأستاذ فقط باش يعرف التلميذ تاعو وين أ أ بلس بي باش يعرف أبري كلاس يتلمذته وين معناه مجموعات مجموعات احنا اليوم مرأة تمشي مدرسة مذهب بشكل قد يجيب ما يحطوش تو في البريمير ما يحطوش الرتبة تمشي تلوج وتحتص على ولدها وبنتها قد جاء يا عليه تخرقوا في ديتكم الشيء هذايا راهو جاء وقت باش نقعدوا فوق الطاوله بكل هدوء ونعيطوا المتفقدين تاعنا القدم اك جماعه اللي عدوا 40 سنه متفقدين واسمعوهم تعطيكم الطريق السوي لان رانا ماشيين في طريق مش صحيح
5: ويزينا من الاليات الخارجيه هاو الاليه الفرنسيه الاليه الكنديه الاليه الامريكيه شوفوا لنا اليه تونسيه تمشي مع وليداتنا التونسيه مرحبا بك سيد العميد توفيق ديدي دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي اهلا وسهلا مرحبا دكتور
8: اهلا بيك سماح تحياتي ليك تحيه للسيد العميد الكابتن نوروزا ناديه ايمان الساده المستمعين المشاهدين الكتيبه الناس كل في كهربهم العباد اللي في الكوجينه نحيي وليداتنا والاسبوع المغلق وهذا اخر العام وان شاء الله ربي ينجح وليداتنا الكل جاي الامتحانات الوطنيه زاد البكالوريا ان شاء الله ينجح وليداتنا الكل وان شاء الله من حسن الى احسن والقراية والنجاح معناتها هو الخطوة الأولى باش تدخل الحياة ومعترك الحياة وتبني مستقبلك كل هما الشهادات الوطنية هذوما ربي ينجح صغيراتنا إن شاء الله.
5: صحيح ربي ينجح صغيراتنا وربي ينجح زاد أساتذتنا, خاطر بعد شوية باش نحكيو على المناظرة الوطنية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني, باش نعرفوا أكثر تفاصيل. كابتن الكباتي الطلياني أهلا وسهلا, مرحبا.
7: الحمد لله,
5: أهلا وسهلا بطلين.
7: لاباس كان
5: نور طلياني.
7: الحمد لله ربي يفضلك.
5: نور الأحد الرياضي طلين. رديتي تتبع في الأحد الرياضي وفي الكورية طلياني.
7: سيد العميد ربي يخليك ربي يعيشك دكتورنا الغالي دكتور سليم. شكرا مكون نادي ايمان به. شو ريت الموضوع هذا شغل ابدي لان الناس تسمع ما نعرفش امام يسون انكابابل دو تروفين سوليسيون. تبا نقول لكم العالم مجمع يقراو اربع سوايع رفقا بالتلامذه نتاعنا الجيل المستقبل. باقي يقولها وسامحوني ما قداش بالعربي اون تيت, انا جو بريفير وتعرفوها الناس كل هذه المقوله اون تيت بيان فيت اون تيت بلان. عبي عبي ما يشد شيء هذيك لا كولتور. كيسك
6: يقرا الدفوار
7: لا كولتور سي tout ce qui reste lorsque tout est oublié.
6: يعطيك صحه هي
7: فهمتني لorsque tout est oublié. معناش قالها مالورو قالها ريو صبار ما لازم تشوف ما نعرفش ما نقولش حاجه انا فهمتني كذا. دونك خويا التوقيت المدرسي شو باش نبداو نبداو نبنيو في المستقبل يا خويا هذو العشر سوايع وثمانيه سوايع يا ودي يخلي يجي للمدرسه فرحان يجي يمسيك القائم شو مش يعمل تو كيما قلت انت عدي منا عدي منا يعني حيوانا من الامتحانات. الامتحانات يكون مصدر تاع كلمه محنا محنا وليت الامتحانات
6: يا سيد كبس زيدهم 8 9 سوايع و10 سوايع ايتود راه راه ما يزيهمش شكل تحكي في يدي الاولياء بالستريس اللي عملوه لهم بسيكلات الوليدات عدي نهار كامل من ايتود ليتود تهز منا هز حط غادي انا خويا والله والله ربي يقدر الخير وكذا ربي يقدر.
5: نوروزه الجميله غزلتنا اهلا وسهلا مرحبا
0: بك سامح تحياتي ليك تحياتي
5: نوروزه تاعك عندها سم البلوكي معايا كل يوم اللي جينا نخدموا بعضنا.
0: تحياتي لك في الحضور كالعاده سيد العميد دكتور كابتن امونه وندو وسلمى اللي يسمعوا فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن وعلى راسهم الكتيبه واصدقائنا اللي يسمعوا فينا ما كانوا. فقط نقطة صغيرة تحية للأساتذة اللي بالرسمي رينا برشا فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي اللي يقوموا بعمليات تحفيزية للتلامذة قبل ليزيكزامان يركزوا على الجانب النفسي أكثر من الجانب التطبيقي محليهم. إن شاء الله ربي هكا يكثر منهم الناس إن شاء الله نشوفوا برشا أساتذة من نوع عظيم ما يركبوش الرعب للتلامذة.
5: توتافي باش نحكي لكم بعد على أستاذة أخرى جينا فيها مساج. دونك تحية للأساتذة اللي حفزوا قبل ما نحكيوا على الأساتذة اللي يحبطوا
7: اللي حتموا
5: هكا بدينا بالتحفيز دكتورنا.
8: لا هو بطبيعة الحال حيو الأساتذة نتاعنا والأغلبية نتاعهم يحفزوا بكل صراحة فما فيها بون والباهي والخايف في كل ميدان. أنا شنو حبيت أنا موافق الكلام اللي كان يقول فيه سيد العميد والكابتن معناتها على الكيفية نتاع التعليم وعلى كيفاش الجودة نتاع التعليم ويلزمنا نراجعوا. أما يلزم زاد نعطيو ميساج أون أتوندون يفو أفوار دي ديبلوم يلزمك عندك شهيد نجم تكون مثقف كيما كان يقول الكابتن معناتها هي كل كولتور كي ريست مي لا مالوغوزمون كابتن في السيستيم تاع العالمي الاكتويل لا كولتور غير ماشي اللي باش تخدمك. اول حاجه باش نقول لك هاد شهادتك عندك الكفاءه ولا ما عندكش ومن بعد الكفاءه هي اللي تعطيها الشهاده. انا معاك راهو يلي في التعليم لا ماجوريتي يخرجوا مش مثقف

0: هذو كان مش يتحللهم الباب الأول، وكي نبدأوا نفرزوا بعد اللي ما يعرفش يتكلم ولا ماهوش مثقف ولا ما يعرفش كيفاش يحط روحه اون فالور ما عنده وين يخلط. دونك هذا وهذا راه زوج حاجات ياسر مربوطين ببعضهم. تحيه لسي محمد هاكا مش نقول اللقب نتاعو، بعث لي ميساج قال لي مساء الخير اختي سماح، انا من المستمعين الاوفياء. باش نقرا ميساجه كيما هو باش ما ندخلش انا في الكلام. من المستمعين الاوفياء لبرنامجك الاذاعي رفقه العميد والدكتور والكابتن، اردت ان منكم ان تثيروا موضوع تصرف بعض الاساتذه مع تلاميذهم في فتره حساسه وهي امتحان البكالوريا. قال لي اليوم تعمدت أستاذة فلسفة في معهد في بنعروس، ما نشقوله اسم المعهد، الأستاذة هي أستاذة فلسفة، تعمدت الحط من معنويات تلاميذها قبل الدخول لاجتياز اختبار الأعلامية. قلت لهم اللي أعدادهم الدنيا برشا عندها هي، وقالت قال لي أعلمت ابني أن اختباره كان وفق المنهجية المطلوبة، لكن قتلوا أنه على خاطر استعمل معلومات وشهادات لم ترق لها. قتلوا بالحرف الواحد أنت قاعد تستعرض علي في قدراتك، جبت معلومات أنا ما قريتهم لكش في بلاصة. قال لي ما تشكروا على المجهود هدايا عوضة ما تقوله يعطيك الصحة. قال ماذا بيا تفسرونا يا اخي كيفاش اليوم هالتلميذ كيفاش يلزمو يعمل.
1: هذاك اللي قلت عليه بالضبط،
0: تحيه لك سي محمد وها وصلت الميساج نتاعك.
1: هذاك هو اللي نقصد فيه بالضبط، كون ولينا بضاعتنا ردت الينا ويحبوا هكاك. لا يا راهو لو جيني هذايا يجي من الابداع، يجي شوف اساتذتنا اش كان يعمل قبل، يقول لك انا نقريك والاستدلال والواحد الكل تجيب وحدك. شفت الفرق؟ نفكر سي عبد الرزاق كيلاني يقول راه الفرق بين زوز التلامذة هو لابور نتاعك. انا عطيتك الباز، عطيتك الساس، انت ايش باش تضيف لي؟ نفكر في ميخائيل نعيمه، نذكر وقتها فهمت مشيت انتنتز ولوج على معنى اشعار ما قراهناش واستحسنوا ياسر كيف يلقاو التلميذ عمل المجهود. اما كيف انت بضاعتي ترجعها لي وشنو عمل التلميذ باهي معناك هو هاي سيدي هاو رجعك بضاعتك واحفظها باركور عن ظهري قلب هي وش بقى من بعد؟
0: لا وكي تقولوا هكاك قبل جمعتين من الباك كيفاش تدخل
1: نجي توا نجي توا كنا في الاوبشن. نقول لك انا شوف اللي ينقص اليوم حاسبيا نتاكد منه، خاطر احنا في القوات المسلحه نعطيو قيمه اكثر للبيداغوجيا اكثر من المعلومه، لانه المعلومه لازم توصلها توصلها مهما كانت. البيداغوجيا اهم، لا فاسون لا مانيير باش توصل بها المعلومه اهم حتى من المعلومه. نجم انا نفس الدرس نعطيه لزوز اساتذه ولا زوز معلمين واحد يوصلوا بنسبة 100% والتلامذة تلقاهم شيخين مفرهدين، يحطهم في وضعية باش يستوعبوا باش يتقبلوا المعلومة، والآخر معناها صب هلم صبين بالقمع ما يتعدى حد شيء. تلقى تلميذ الآخر يخمم وقتاش يخرج والآخر يخمم في طرح كورة والآخر هذا هو العملية عملية بيداغوجية. هنا يجي يقول دورك المتفقدين القدم اللي كانوا قبل، كان قبل راهو اللي تاخذ 11 ونص و 12 ونص يجي مفقد دابا ترقص ولا معلم يجي وين وهذاك كل مشى هذاك كل وين مشى وين مشى راهو قبل المفقد كيدخل القسم راهو معناها تقييم حقيقي. قلت لك نتذكر اختي اخذت 11 ونص فرحانه وكيفاش على خاطر كان بالحق تقييم وكانوا يخزروا البيداغوجيا اكثر من المعلومه كيفاش باش يعداها المعلومه هذيك خاصه في الابتدائي راهو يشره التلميذ يخليه يحب المعلومه. عندنا برشا اساتذه برشا معلمين تبقى اليوم يلزم المنظومه تتغير، يلزم يولي الاساس هو كيفاش بنعدها المعلومه هذه، مش كما قال الكابتن قبيله حشو احشي احشي احشي مش عم بيه في الاخ الجمال قالوا حط عليه حط عليه قالوا حط تحب انا والله ماني قايم فهمتي هذاك حط تحب خلنا
0: دكتور
2: انا يظل لي في الحق معناتها رايي وما نعرفش كان صحيح 100% ولا فيه نسبه من معناتها الخطا ولا معناتها حاجه صحيحه. فما النسبه اللي يلزم نركزوا شويه على نوخذوا المواد العلميه شويه ونركزوا شويه على نخلقوا مواطنين باهين صالحين.
1: يعطيك الصحه
2: على خاطر في الامور في العوام الاولى هذا واحد اثنين خاطر انا مانيش توا خاطر العبيد كي تسمع الناف سيد العميد كيفاش يخمم خاطر في الاوف ولا الكابتن الصوره معناتها ما يلزمش تاخذ شقات ما خاطر هم يخموش هكايه 100% اللي يسمع النجم يقول كانهم عندهم صوره قات مع التعليم. وهو باش نسال سؤال وباش تفهمني انا شنو حاب نقول، من الاطباء والمهندسين اللي نصدروا فيهم في اوروبا منين جايين؟ وين قاريين هذوكم؟ علاش العبيد تخطف فيهم؟ معناتها التعليم نتاعنا ناقص فيه يلزم حاجات يلزمها تتحسن مش نهدم كل شيء، يلزمنا نواكب العصر في الطرق معناتها نتاع التعليم والبيداغوجيا وانا مع الكلام هذا 100% اما راهو السوكل موجود يلزمنا نطوروا فيه ونحسنوا فيه. هذا هو اهم حاجه معناتها الصوره راهي خاطر العباد كي تسمعنا يسخيبوا الصوره قاتمه والتعليم مش باهي واحد شنو اي يفلي بريسيزي
0: هو, هو في الاعلام في الاعلام كي تبدا الصوره قاتمه 100% من غير ما نحكيوا فيها راهو الموضوع منتهي، وكي تبدا الصوره ناجحه 100%

0: نقدموا نحكيوا على موضوع آخر. كل المواضيع اللي نحكيوا فيها راهو فيها جانب مشرق وفيها جانب باهي وفما يناسيز قاعدين نخدموا عليه، لكن فيها برشا حاجات زادة يلزمها تتطور ويلزمها تقدم القدام. والمدرسة اللي نحكيوا عليها والليسي اللي نحكيوا عليه والجامعات اللي نحكيوا عليهم، احنا رانا ولادهم، احنا ولاد المدرسة التونسية، والمدرسة التونسية هي اللي خليتنا اليوم قاعدين كل في مجالي، كل يصدح بالمعارف متاعو. والكلام الكل من غير على هالبلاد العزيزة والغالية هذية، خاطرنا نحب نقدمه. وجستمو دكتور، على خاطر احنا الكفاءات اللي مشهود لها لجيني تونيزيان يخلينا يزنا كل يوم نخمو، كل يوم نقدمه راو البلاد اللي ما تقدمش والمنظومة اللي ما تقدمش، ناس غيرها تقدم وهي تؤخر. شوية خلينا نحكي لكم على مناظرة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم العالي كباس التحات واللي جات في بلاصتها مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي. شكرا لوزارة التربية اللي بيشكونوا معنا مباشرة في ناس الديوان.
1: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
2: Publicité. على خاطرنا في كومار اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق. اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كومار بلس. وشنو هو البلس نتاعنا؟ في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك، تتبع دوسياتك، تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقه لاسيورانس توصل لك ليدي. وهذا الكل مش كان كلام. ما لافيش تستنى، تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كومار بلس ديسپونيبل بور اي او اس اي اندرويد، ولا رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tn. وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 001. Coma, c'est plus sérieux.
3: Super siesta. الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه. الكومار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكومار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويج فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينة كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية. وفي هذا الإطار تحيي تأمينة كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
4: منير، أنا ما عادش النجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقة وما تهز شي.
5: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب علي كل شي.
6: وين لقيت لكم أسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفانكن تمتع بأقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي، لوسعة والمتانة والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل بأعز زوم. مع تليفانكن سهلها تسهل.
1: من الاثنين للجمعة، من 5 للـ7، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
0: 5:33 رجعنا لكم في ناس الديوان. وبما أننا نحكيو على سومين بلوكي ونحكيو على المؤسسة التربوية في تونس، نحكيو ونورز على أكثر من 66 ألف مترشح اجتازوا البارح لحد مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني.
7: بمشاركة 66,125 مترشح ومترشحة من مختلف الاختصاصات، تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية 26، وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاص.
0: جستمون 14 اختصاص، باش نحكيو على الاختصاصات والمراكز المفتوحة، نحكيو على الإجراءات. 66 ألف مترشح تونسي يجتازوا مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي. ماناش نحكيو على مناظرة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي المعروفة شعبيا بالكباس. مشكورة وزارة التربية معنا في المباشر. نرحبوا برشا بسي محمد الكسوري مدير عام المناظرات بوزارة التربية. سي محمد الكسوري، مساء النور، مرحبا بك.
8: مساء النور مدام سماح، مرحبا بكل مستمعي برنامج ناس ديوان. مرحبا بالدكتور وبسيد العبيد وكابتن خالد.
0: مرحبا بك.
9: ربي يفضلك. عايش.
0: مرحبا بك سي محمد الكسوري. 66 ألف مترشح اجتازوا البارح مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني. أولا قبل ما نسمع التفاصيل نحب نقول شكرا لوزارة التربية على توفير كل الظروف شي اجتازوا 66 ألف مترشح. استدرادس كابتن البارح كومبلي هو استدراد. شوف التعزيزات الأمنية معرفة في
9: استدراد وانت غادي موجود
0: وانا نبدأ موجود
8: وانا نبدأ بالتعزيزات
0: فوالا وانتو مزيدة بالتعزيزات. هيت نحكي وإحنا وقتها سي محمد كنا حكينا على المناظرة هذية اللي أعلن عليها كان إصدار القرار الرسمي عن وزارة التربية نهار 11 فيفري 2026 تم نشره بالرائد الرسمي. التسجيل تم على مرحلتين. لكن أنا السؤال الأول سي محمد الكسوري اليوم هيت نفسره للتوانسة نحكي على مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني. يعني ما عادش فما كابيس في تونس سي محمد.
8: صحيح. صحيح. شكرا على التدقيق مدام سماح. هي تدقيق نتاعك في مكان وفي محله. احنا قعدنا مدة ونعاودوا لخيان حتى لخيان في وزارة التربية راهي اسمها مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي. مناظرة المناظرة الخارجية باختبارات الانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني لا علاقة بها بمناظرة الكفاءة لأساتذة التعليم الثانوي المسمات سابقا بالكابيس. احنا المناظرة هذه فيها ترازي بروف. البروف الأولانية اختبارات معناتها بالأسئلة المتعددة الإجابات ثم الاختبار الكتابي ويليه في نفس الإشانتيون اللي هما باش ينجحوا من الكسيام مرة ونص من الميزانية اللي هما معناتها المركز المفتوح الميزانية اللي هما 1620 في حدود 2430 هما باش يعديوا البروف إكريت إي أورال.
0: فما بروف أورال بعد تحكينا عليها شوية هذه الاختبارات الشفاهية كيفاش. بي سي محمد الكسوري شنو الفرق يقول القائل بين مناظرة انتداب الأساتذة وبين الكابيس شو اللي تبدل؟
8: أول فرق الكبير والواضح اللي المناظرة الكفاءة لأساتذة التعليم الثانوي سابقا الكابيس كانت بالمحاولة نحلوا في 25 ننتدبوا في 26 هذه أول حاجة كانت معناتها فيها
0: الانتداب مش مباشر معناها
8: بيان سور كي نحلوا نقولوا كانت قبل نحلوا في 6 ننتدبوا في 7 علاش؟ خاطر فما تكوين دي سيونس تاع تكوين نعديو الأورال نختاروا منهم كيف في مرة ونص ومن بعديك نعديهم للأورال. مرة ونص هذه ياخذوا تكوين كلهم ياخذوا تكوين ودي سيونس معناتها فما ما بين بيننا وبين تعليم عالي اذا نحلوا القرار يكون معنا خاطر على اساس فما الانفورماتيك وفما اللونغري هذوما اساس سلك مشترك نسميهم ينجموا يتم انتدابهم معنا ما بيننا وما بين وزاره التعليم العالي. المناظره الحاليه رجعنا للصيغه الاصلانيه والقديمه على اساس ناخذوا المناظره الخارجيه نعديه على ترازي بروف اتوي يدخل للموظف كيما ليماج نتاع قبل سيد العميد هذا حاضر عليه والأخيان للوظيفة العمومية القدم يدخل انستاجير بريمير اني في عامين يترسمها فيو اللي هو ما عملش تكوين الكابيس كان بعد العام اللي يعمل فيه تكوين يتحسب له في الستاج نتاعو ويدخل استاجير دوزيام اني متربى السنة الثانية. هنا نرجع للمناظرة اللي هي معناتها شملت 26 مندوبية جهوية في 67 مؤسسة تقبل معناتها قبول معناتها فما ترشحات نتاع 71,884 مترشح. لجنة الفرز كانت مقسومة بالقرار معناتها نتاع وزارة التربية السيد وزير التربية بلجنة جهوية نتاع فرز يترأسها سيد مندوب جهوي التربية اللي صب عليه الكانديدا اللي هو يصب معناتها في ولاية عنوان بطاقة التعريف نتاعو باش ما يصيرناش معناتها انبوتياج معناتها مشاكل معناتها كبيرة معناتها العباد كل تصب في المدن الكبار كل واحد في ولاية بطاقة التعريف نتاعو نجر عليه 66,125 صادقت عليهم اللجنة الوطنية للسيد الوزير أشر عليهم طلعت القبول نتاعهم باش يترشحوا والبارح يعديوا في 17 الحاجة اللي احنا أنا نشكر كافة الأخيان اللي في المندوبيات اللجنة الوطنية الوزارات المشاركة اللي هي في اللجنة الوطنية الإيماج لوزارة التعليم العالي اللي هي معناتها عضو معناتها في اللجنة هذه وزارة التشغيل والتكوين باعتبار اللي عندنا شهادة علمية وزارة التربية ما تعطيش شهادة علمية وزارة التعليم العالي هي اللي تعطي رأيها في الشهادة مقبول ولا مرفوض LMD وبا LMD متريز معناتها وغيره. بالنسبة للتشغيل على عمر خاطر فما التشغيل تعطي وثيقة تسجيل معناتها تعطي تنفيذ حتى 5 سنين اللي كانديدا اللي عمره 45 سنه ومسجل معناتها في السنوات 21 22 23 24 25 ينفلوا بخمس سنوات ترجعوا لأربعين سنة، خاطر شرط الانتداب في رتبة الأستاذ التعليم الثانوي وفي الوظيفة العمومية في المجمل هي أربعين سنة. ما زاد على ذلك ينجم ياخذ التنفيذ تاعو بوقت الورقة نتاع البيرو التسجيل معناتها نتاع التشغيل مكتب التشغيل. على أساس هذاك احنا قعدنا معناتها شفنا الوضعيات وكاباركا 71,000 وضعية 72,000 نقوله في حدود 72,000 شفناها موكاباركا في اللجنة الوطنية وفاليدينا 66,125
0: قعدوا منهم 66,000
8: الحاجة الأخرى مدام في نفس في نفس القرار تنظيم المناظرة هذه كما قلنا لجنة فرز ولجنة وطنية ثم لجنة بيداغوجية كيف هي مقرر يمضي عليه السيد الوزير متكونة من شكون اللجنة الوطنية الكل قايل متكونة من متفقدين المادة اللي هما 14 المادة اللي عديناهم البارح ومعهم أستاذ تعليم عالي معناتها معناتها حاجة أكاديمي من التعليم العالي ومتفقد المادة باش نروحوا بين شنو بين القراية اللي قراها في السوبرير المعني بالأمر وما بين البرامج الرسمية لوزارة التربية معناتها الأسئلة طوال البارح يقولوا هذا مفقد مادة ومعاه أستاذ تعليم عالي معناتها الكسيام في في في أحسن معناتها في أحسن ما تنجم تقدمه معناتها وزارة التربية باشتراك معناتها مستوى تعليم عالية هذه معناتها
0: كانوا موجودين إطارات تفقد بيداغوجي اعتمدت صيغة A و B في الامتحانات كانت فسر لنا سي محمد معناها كيفاش الناس اللي تبدأ لكانديدا اللي قاعدين ورا بعضهم في الطويول كل حد والدفوار اللي عنده مش نفس الامتحان
8: هي هنا نرجو على العمل في وزارة التربية وقسمنا معناتها المشمولات إدارة المناظرات خذت توسكي معناتها فيريفيكاسيون نتاع الدوسي وملف ولدار العمل الامتحانات اعتنات وخذت معناتها خذت لأسباب معناتها مام أمنية وأسباب معناتها اللي هي وزارة التربية فيها إدارة الامتحانات مؤمنة بالكاميرا والأمن موجود خاطر الفترة معناتها من الفترة من اللي تبدأ تخدم الليجان تاع البكالوريا والامتحانات الوطنية احنا استغلنا الفرصة في نفس الفترة تخدمت ديزبروف نتاع الكي سي ام هذايا الكي سي ام هذايا كما قلنا بعد ما اقترحته اللجنة الطباعة صارت في إدارة العمل الامتحانات
0: فوالا
8: وذاك واضح هذا سي ام بروتوكول نتاع امتحانات وطنية اش صار اش عملنا؟ عملنا دو سورت ديكزامان اي اكزامان اي واكزامان بي
0: فوالا
8: الورقه البيضاء هي الاكزامان الا والورقه الصفراء هي اكزامان بي كيف القاعده احنا في البلان سال كي عطينا الرئيس المركز الامتحان الاختبارات اللي في المؤسسات التربويه اللي هما مديرين نتاع مراكز الاختبارات نتاع بكالوريا كوردو عملنا بلان سال تلفاسون اللي يقعد في الطاوله الاولى اللي هي ا ودي وراه بي ونمشي ونروح هكاك ودي بجنب تروا رونجي الاولاني اللي جنبه على يد اليسار بي
0: فوالا
8: في معناتها حتى ميم لي زيكزامان ا و بي ماهمش كي بعضهم
0: فوالا بي
8: ماهمش كي بعضهم هذا معناتها باش تكافئ الفرص مكفوله وبالنسبه لنا الامتحان في نوعين عندنا ما عندناش البارح ما عندناش 14 متير مدام عندنا 28 حتى الوراق حتى طبيعه الوراق 28 مادة البارح خاطر 14 في 2 نجيو طول الكودابار كودابار 66,125 خذاو كودابار
0: كل واحد والكود نتاعهم فماش اسامي معناها على الاوراق
8: ما فماش انونيم البارح
0: انونيم
8: على اليسار
0: مش يكتب الاسم ومن بعد تنحيو الاسم من فوق كيما عندنا احنا الباك سي محمد
8: البارح في الباك نطويو ونقطعو ونحطو ونلصقو ونرجعو الورقه وتصير معناتها من بعد كشتاش وبعد كشتاش يصير ونعطيه رقم سري هذاك متواصل العمليه ذيك في البكالوريا موجوده كيك
0: التوا كيك قاعده التوا موجوده
8: هذايا توا كيفاش نعمل هذايا الكل مترشح نجيو في الوقت اللي قبل ما يعدي ودخلناهم قبل بساعه البارح مشكورين الاخيان لسلاك التربيه الكل شاركوا فيها من معلمين مدير ابتدائي ثانوي عملاء اداريين اسلاك التربيه الكل شارك فيه
0: كانوا موجودين ادخول قبل بساعه سي محمد وفما ناس خرجوا بعد درجين وبعد ربع ساعة ولا لا كما يصير في البكالوريا
8: هو
0: مثلا
8: هو الحقيقة ما صارش هذايا على خاطر هي واضحة 60 سؤال هما 60 سؤال في ساعة شكي فيه معناتها وجواب واحد أربعة كاتر ريبونس فما جواب صحيح
0: فما شكون اللي خرج في ساعة خاطر نخافوا ديما من الفيت وكذا
8: الحقيقة ما فماش وإحنا الإجراءات واضحة بالنسبة لنا اللي ما كملش الوقت يخلي ورقة السجي
0: يخرج من غير حتى ورقة
8: ما يخرج ما يخرج ما يخرج بورة السجين كان اللي كمل ساعته
0: فلا إلا بعد ما كمل الساعة عنده الحق باش يخرج بالورقة نتاع السجين.
8: كلنا واضح بروتوكولنا واضح صار كيما في البكالوريا بعد ساعة ينجم يخرج لكن ما يخرجش في يده
0: فوالا. البروتوكول اللي كان ضد الغش قلت وين قريت انه تم تأمين المواضيع بالتنسيق مع وزارة الداخلية وفما آليات نتاع منظومة الترميز الإلكتروني وغيره. وزارة الداخلية كانت حاضرة وبقوة في المناظرة الوطنية هذه. رغم هذا سي محمد انا مش نقرا لك مثلا مما كتب بعض مما كتب على وسائل التواصل الاجتماعي خاطر فرصة هكا باش تجاوبنا انت جاوب الناس الكل. يقول لك امتحانات الكابيس مازلنا نسميوها كابيس احنا مازلنا ما شهدت اعمال غش واسعه ومتطوره باستخدام رقائق وتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يهدد مبدا التناظر حول الكفاءه المعرفيه. فمش كون كتب قال انا كنت من المشاركين احنا نتعب ماليا وبدنيا ودي فورماسيون وفما ناس اللي تمشي بالتليفون وبالواحد الكيت هذاك نتاع الغش. صار هذا سي محمد الحديث سجلتوا انتم حاجات من نوع هذا ولا
8: مدام بالنسبه للتوصيات كانت واضحه اثناء عملنا توصيات عملنا كونفوكاسيون وتوصيات توصيات للمترشح كانت واضحه. بالنسبه للحديث التليفون احنا الكالكولاتريس ممنوع الكالكولاتريس الجماعه تضمروا الخيانه نتاع السيانتيفيك تضمروا الساده المتفقدين قالوا الكالكولاتريس اذا كان تدخل في البرونش سيانتيفيك الايماج نتاع المات ينجم يجاوب بالمعني برامبل سكي في احنا منعنا التليفون المناقل الكونيكتي اي كالكولاتريس تليفون من الاول من الباب واللي صار لنا احنا الامبوتياج كله في الصباح اللي صار على وضع التليفون على حطان التليفون الدخول الخروج الدخول الخروج والوقت الكل اللي تخذيه في الباب مش فيريفيكاسيون تاع الكونفوكاسيون وبطاقة التعريف والقائمه اللي احنا وفرناها للمؤسسه. المشكله هذو مش ولاد صغار الناس الكل سنتر على سنتر في 600 يدخل في الصباح في السيونس الاولى 600 ولا 800 800 تليفون ما تحطوا وتخليهم استنى في الخروج فرزوا 800 تليفون قعدوا مدة طويلة ياسر في الخروج
0: لا ما فما حتى تليفون دخل حتى كالكولاتريس خاطر الكيت هذو كان تصور لازم يبدا عنده تليفون هو باش يستعمل كيت ولا
8: الكيب اللي دخل في الداخل موني على التليفون حتى على مساعدي السيد رئيس المركز الوحيد اللي عنده تليفون كان رئيس المركز والا المسؤولين المركزيين اللي هبطوا السيد وزير
0: الناس اللي تعس ما عندهاش تليفونات معناها سي محمد
8: لا مراقب لا مساعد
0: رئيس مركز برافو
8: كانش الرئيس فقط مسموح له
0: فقط
8: كيما في البكالوريا بقى.
0: عنده التليفون كيما لا احنا ماذا بيه البكالوريا تولي هكا ومذا بيه المناظرات الكل
8: هنا
0: خذينا برشا وقت اي مستوحى لكن متطور اذا شويه على البكالوريا خاطر في البكالوريا انا نعرف مليح اللي الاساتذه مع احترامنا اليوم يدخلوا بالتليفونات نتاعهم في البكالوريا
10: اللي يعس بالتليفونات
0: اللي يعس بالتليفون
10: شفناهم
0: سي محمد انا باش نعمل لو تور دو تابلو موضوع مهم جدا دونك باش نخصصوا الوقت. اما انا الحقيقه انت قلت لي الكابيس كنا قبل نعملوا تكوين تو معناه هذوما الاساتذه باش يمشيو يقريو هل هما من بعد كيف ينجح الأستاذ هذايا باش يدخل يقري من سبتمبر الجاي ولا باش يكون استاجير يعني يرافق أستاذ آخر لمدة سنة أو سنتين ومن بعد هو ياخذ الأقسام نتاعو؟
8: هي استاجير هو متربى السنة أولى سنة ثانية هذه هي الرتبة نتاعو هو يدخل أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم تقني متربى السنة أولى حب يقول عنده عامين ستاج ما يترسم الا ما يعمل كيش نقولوا له هو العمل البيدغوجي الكتاب جونر نتاع كتاب نتاع رابورت ستاج وكيف عنده تفقد يرسم او يؤجل هو كما اي موظف عمومي
0: فوالا يكون فما متفقدين يرافقوه ويرافقوا الخدمه نتاعو
8: يترسم احنا سلك خصوصي احنا نحكيو على المدرسين الابتدائي والثانوي سلك خصوصيه ما نترسموش بالاداره راه نترسموا بالابريسيسيون تاع السيد رئيس الاداره اللي هو السيد المندوب في الرايه تاع الاستاذ والمعلم وترسيم بيداغوجي من عند السيد المتفقد معناتها يعمل رابور دو ستاج مانوسكري يكتبوا على لي سيونس دو فورماسيون الكل نتاعو وي يدخل له المفقد يمشي له في زياره التفقد للترسيم ولا يعد ذلك عدد بيداغوجي يعد عدد ترسيم
0: عدد
8: في المستقبل عدد الترسيم من بعد في العوام الاخرى تتلو الترسيم نتاعو واللي يعمل عدد بيداغوجي باش ينجم يشارك فيه في المناظرات المهنيه
0: معناتها اقعد معنا سي محمد اقعد معنا فاصل ورجعنا
1: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
10: Publicité.
11: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء.
12: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مي 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
13: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم
14: ديوان فم صوتكم
1: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
0: نحكي على مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني اللي تنظمت البارح لحد معنا عبر الهاتف سي محمد الكسوري مدير المناظرات بوزارة التربية. مرحبا بك مرة أخرى سي محمد لتور دو تابل توا وسلم عليكم. أعطيوني رأيكم في اللي كنا قاعدين نسمع فيه. نبدأ بك سي العميد.
15: شوف سي محمد اللي قالوا
0: أي
15: جبدنا الموضوع هذا برنامج في برنامج سابق
0: أي.
15: وحسب رأيي طبقوا بالضبط المخرجات أي. اللي خرجنا بها من القاعدة هذيك نذكر قلنا التليفونات لا للي عدي وللي عس تذكر قلنا خروج الأوراق مستحيل وخطر هذيك ما بلغش ذات احنا قبل درجين بعد تلقى المواضيع تدور في الانترنت
0: أي.
15: يعني لو كان سي محمد هذايا اللي قلت عليه اللي هو نظري يطبق أنا متأكد حتى حد ينجم يخش ولا يعمل أي شيء ولا يقول أي شيء لأن قبل عنا تجارب مريرة في الحكاية هذه. وكما قالت أخت سماح توا لو كان هذا يطبقوه في الباك خطر في باك راه صحيح ناخذ في قرارات
0: وفي المناظرات
15: لا تطبق الحقيقة. أنا شفتهم وراق خارجة بعد درجين يبعثوا تلام ذاك الماركة ثلاثة معدل واثنين معدل يأخذوا لقاءات ويخرج بهم. خلينا نقولوا الحقيقة اللي قلتوه اللي قالوا سي محمد ويطبق نأكد لك اللي باش تكون مناظرة مثالية في تونس وسابقة كان طبقت 100% لأن الحقيقة برشا الأعداد كبيرة تاع المراكز وإن شاء الله ثم شكون يراقب فيها التعليمات هذه معناها ثم على المستوى المركزي شكون يدور عشوائيا ويشوف مدى تطبيق القرارات هذه اللي نعتبرها ثورية ونعتبرها هذاك الجزم تعمل في جميع الامتحانات التونسية من نوفيام للباك للهذايا المناظرة تاع الأساتذة الكل
0: مناظرات الكبيرة.
15: وزيد نتمنى أنه نهار الأورال اللي باش يدخل يعدي يدخل بكود أبار ما يدخلش باسمه وما يعرفوش اللجنة ما تعرفوش شكون على خاطر باب الفويت قبل كان يصير فيها غادي الحقيقة كانت الناس كل وإحنا
0: يدخل هو بيدو أنونيم وسمحنا
15: صراحة سي محمد قبل كانت الخدمة تخدم في الأوراق ها نقول وإحنا الحقيقة قبل كيفاش كنا تدار الأمور اللي كان يدخل اليوم يدخل الامتحان اللي هو الشفوي ويدخل ما يعرفوش اللجنة ما تعرفوش شكونه ستان كود أبار ويعدي تولي الأمور شفافة وقت أقول لك برافو يعطيكم الصحة وزارة التربية على هالأمور لأني أعتبره الكلام كان يقول فيه امتحان نموذجي
0: شكرا لوزارة التربية. دكتورنا
16: لا أنا يظل المناظرة هذه هي الخطوة الأولى لإصلاح معناتها الانتدابات في سلك الأساتذة معناتها إن شاء الله ربي يعينهم إن شاء الله ربي يوفقهم. المناظرة بيدها مستوحاة من النظام الجامعي خاطر نعرف كنت أستاذ استشفائي جامعي وحضرت في دي جوري هكي دو كونكور ناسيونال كما مثلا مناظرة الإقامة بالضبط كما المناظرة تاع الأساتذة هكي تبقى ما يعطيو لو ميم إكزامان سي محمد أما لوردر دو كيستيون مش هو بيدو
8: معناتها يبدا كذلك يا دكتور
16: اي نفس الامتحان اما لوغد اي دون لو ديزوردر ويبدا معناتها ليدي اللي قدام كل وراك واللي بجنبك على اليمين وعلى اليسار عنده امتحان واحد اخر ا بي فهمت دونك مي نفس الامتحان اما الكيستيون نيميرو 1 عندي انا هي نيميرو 14 مثلا عند الاخ و 60 دقيقه على خاطر في الجامعه معناتها اون كيستيون كيو سي ام سا فو دير اون une minute de réflexion. فهمت هذاك علاش
0: سؤال في ساعه
16: فوالا سي معناتها من نظام جامعي دونك السيستم صحيح تبقى لو تو دو ريوسيت لو تو دو ريوسيت هو كيما انتربيلي انا شويه سي سي محمد معناتها اسكو هل اللي مين شحوش من 66000 قداش مره عندهم الحق يعاودوا الكونكور هذا عندهم الحق يعاودوا ولا ما عندهمش واذا كان واذا كان فما ان كوتا من بعد شنو باش يعمل الاستاذ هذا شنو باش يمشي يخدم هذا نعرف ماكش انت مسؤول عليه هذا وانا نحكي معناتها في نطاق سياسه معناتها التوجيه الجامعي اللي حكينا عليه
0: فما 93 مركز نتاع رياضيات 23 مركز نتاع العربيه علوم فيزيائيه 185 تفكير اسلامي 180 تربيه تقنيه 165 هذوما هذول لي بوست فاكون سي محمد وصلح لي المراكز مفتوحه تاريخ والجغرافيا 95 اس في تي علوم الحياه والارض 65 فرنسيه 50 فلسفة 40 اقتصاد وتصرف 40 كيف كيف و40 مواد تقنية كهرباء وآلية دونك هذول باش تاخذوا حسب لي بوست المراكز المفتوحة الموجودة سي محمد
8: بيان سور حسب البوست بيجيتير عندنا 1620 وما ننساوش الخيام اللي لوزارة التربية في العامين الاخرانيين مدخلة 10000 مدرس في تسوية النواب
0: فوالا
8: معناتها هذوما هذوما سي دي بريفيزيون في الماتيير هذوما هذوما سي دي بيزوان بريفيزيونيل هذوما حاجيات حاجيات معناتها سبقنا معناتها العام الدراسي الجاي العباد اللي باش يخرجوا
0: معناها سي محمد بال 1620 الغونتري الجاي احنا في سبتمبر ما عادش فما شغورات في بالنسبه للاساتذه معناها بالنسبه للليسي ولا لا
8: بقدر بقدره الله هذوما في الماتيير هذوما يكون عندنا لو كونتي بون يكون هذوما لي بوست بيجيتير بارابور للشغورات فما اللي هي تروى ما بين هذا وهذا
0: وسؤال مهم سالوا الاستاذ الدكتورنا يقول لك اللي عملوا قدموا في المناظره المره هذه عندهم الحق باش يعاودوا يترشحوا ولا لا سي محمد
8: عندهم الحق بيان سور اذا كانت حالة مناظره اخرى بيان سور يترشح روح
16: ما ثماش ان كوتا معناتها معناتها يعدي مرتين ثلاثه ما ينجحش ما عادش عنده الحق يتقدم
8: لا لا لا ما فماش ما فماش هذاك لا هذاك عندكم انتم هذاك ما بين في السنكيما يعمل اللي يعمل سبع عامين وبعد هذا لا عنده حامل شهاده شهاده فيها
0: دونك ينجم يعطي قدم
8: يحب دكتور
16: اي دكتور انا فما نقطه اخرى نحب نسلك نعطي رايي فيها مش نسلك عليها سي محمد حكيت اون فوا دخل معناتها استاذ ستاجير عنده معناتها عامين ستاج وليفالواسيون تصير سور ان رابور دو ستاج اكسترا يقدموا المتفقد ولا التفقديه انا يظهر لي كاستاذ جامعي نعرف لي رابور دو ستاج هذوما سي ان فياسكو خاطر كلهم دي كوبي كولي انا يظهر لي كما نعملوا نحن في الجامعه معناتها من استاذ مساعد لاستاذ محاضر يلزمك تعمل دي سيمينار بيداغوجيك اوبليغاتوار
15: هذا هو
16: معناتها لي سيمينار بيداغوجيك خير من لي رابور دو ستاج وخير من ليفالواسيون تاع متفقد وخير من معناتها انا ناكده لك الكلام هذايا وعن
8: الدكتور نظام اساسي غيره نظام اساسي نتاع المدرسين راه
16: اي اي نعرف نعرف نعرف حتى المساعد الاستاذ مساعد راه مدرس جامعي باش يولي استاذ محاضر إلي دون لوبليغاسيون ديفيكتوي دي سيمينار بيداغوجيك دونك انا يظهر لي الاساتذه المتربسين يظهر لي هكايا ولكم سديد النظر بطبيعه الحال راهم لي سيمينار بيداغوجيك خير من لي رابور دو ستاج انا هذايا عن تجربه ونعرفه ومتاكد منه
0: قلت محمد
8: هو دكتور في العامين هذوما المحتويين فما عندنا احنا بالنسبه لنا عندنا فروع جهويه للتكوين
0: أيوة.
8: كافة المندوبيات الجهوية هو فما تكوين
0: مستمر.
8: مكثف لا تكوين مكثف الرابور دو ساج نحكي عليه هو
16: ضد
8: استعادتك الصحة
16: وفي
8: النظام الأساسي نتاع مدرس تعليم ثانوي ولا ابتدائي يلزم حضور في التكوين يكون حضوره كامل يكوي عنده يكتب مانيسكري صغير في اللي عمله في التكوين الكل وفي الاخر بكل يقدمه عنده دو نوت الأولانية على المكتوب هذايا على الرابور دو ستاج نتاعو هو
0: أيوة.
8: بدل على التكوين اللي عمله وعنده فيزيت نتاع
16: هذا
8: شيء وهذا اللي انسكري محطوط في النظام الأساسي نتاع المدرسين الكل
16: واضح
0: سيدي شكرا لك
16: صحة سي محمد
0: نكملوا مع الكابتن خلينا نكمل مع الكابتن
8: اي
0: سي محمد يلا قليل
15: سي محمد يعطيك الصحة بارك الله فيك معناها انا شو نفهم معناها نفهم 66000 و120 معناها مش تختاروا منهم النخبة صح ولا لا
16: صحيح
15: صح ولا لا
0: 1600
15: به النخبة هذوما شو البرنامج اللي لازم البرنامج يتطور
10: برنامج الدراسي بالنسبة لي أنا يزم التطور باش يتمشى متوازي مع تكوين النخبة ذي مش تجينا تعطينا لا بلو فاليو مع برنامج زاد أخوي زينة من البرامج النمطية. بارك الله فيك وعطيكم الصحة
0: و... يعني كما عملنا ثورة في المناظرة نزيدوا ثورة أخرى في البرامج
10: في البرامج
15: والله نعتبره ثورة
0: نعتبره
15: أنا واحد من الناس فرحان على خاطر نفس الكلام اللي قلناه هنا هو قالوا بالضبط هذاك هو اللي طلبناه إن شاء الله يطبقوه 100% ونتأكد المرة دي ما يتكلم حد.
0: الكلمة الأخرى ليك سي محمد الكسوري تفضل.
8: لا بالنسبة للبرامج بالنسبة للبرامج مدام هي أي. موضوع المجلس الأعلى للتربية واللي نجرى عليه بعد في اللجنة كثير باش تنظر فيه. بالنسبة حاجة برك نحب نأكد التكاليف اللي صارت باش المراكز 67 في المراكز 67 فما إطار مركزي ومتفقد إداري ومتفقد بيداغوجي في كل مركز في 67 موجود 67 إطار مركزي برتبة يا كهيت مدير يا مدير يا مدير عام. اثنين متفقد إداري موجود ما نعرفوش احنا وين مشاء احنا كمسؤولين لهنا في اللجنة الوطنية ما نعرفوش ما نعرفوش وين مشاء
15: متعلمين على الجيش هذا متعلمين على الجيش
8: لا بلا متفقد إداري
0: لا بلا.
8: اثنين بالنسبة للتفقدية للبيداغوجيا التربية
0: ايوه
8: السادة المتفقدين المادة باش مشاو حاجة أنتي موف الأخير بالكل شكر لوزارة الداخلية شكر لوزارة الداخلية والكل خيان في المندوبية الجهوية على رأسهم السادة المندوبين اللجنة المركزية والوطنية واللجان الفرعية اللي فرزت ونورت الطريق للجنة الوطنية حاجة أخرى راه مهمة برشا للسيد العميد بالنسبة لخروج للبروف نهار السبت 9 تاع الصباح خرجت بالأمن الكراهب وشوفرة أكثرش من شوفرة اللي جاو هما شوفرة البكالوريا بالنسبة للخروج من إدارة العمل الامتحانات مشيت المندوبيات مركز الإذاعة ومركز الإذاعة فيه تأمين وحراسة بالليل معناتها مثل الحين اللي خيمة قاعدين يخرجوا في الصباح للمؤسسات يخرجوا بالأمن
0: بعدين كرجوا المندوبيات
8: بالأمن وروحوا مرة أخرى في الليل في نفس المامجور لإدارة العمل الامتحانات طولوا راحنا من البارح بالامن كذلك.
15: برافو
0: شكرا جزيلا سي محمد
8: الكسوري
0: شكرا لك انت سي محمد الكسوري تحيه
8: لي يعطيك الصحه مشكورين انتم على
16: الاستضافه صحه سي محمد
0: مشكور سي محمد الكسوري مدير المناظرات في وزاره التربيه هي ياسر المناظره اللي كنا نحكي عليها اثنين انا عندي سنوات وانا نستنى وقتاش نحكي على مناظره مش نحكي على احتجاج نتاع من طالت بطالتهم ان شاء الله يكثروا المواضيع هذه نتاع المناظرات ونتاع الانتدابات وربي يحل الباب في وجه كل كفاءة تونسية تستنى عندها سنين باش تخدم وكما شفتوا مستقبل راهو مش ديما قاتم كما قال الدكتور لا اليوم فما مناظرات وفما ناس تمشي تعدي فما عباد باش تتبدل مستقبلهم ابارتيغ من سبتمبر نعتذروا للاخبار ورجعين توتسويت في ناس الديوان
17: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
18: ببليسيتي
19: هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
20: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
21: أريد طور عالمك
22: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
23: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وكل شلقي عندك اورانج
17: ديوان افام فلاش نيوز
24: موجز السادسة مساء ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع نزول أمطار متفرقة هذه الليلة تكون محليا غزيرة بالمرتفعات الغربية مع تساقط البرد بأماكن محدودة وتشمل بعض الجهات الشرقية للوسط والجنوب. والمعهد يتوقع هبوب رياح تتجاوز مؤقتا 60 كيلومترا في الساعة أثناء ظهور الخلايا الرعدية فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 10 و15 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 16 و21 درجة ببقية المناطق. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يوقع اليوم مع نظيره الروسي ميكائيل موراشكو اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة في القطاع الصحي بين البلدين، وذلك على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف، والتي تنعقد من 18 إلى 23 مايو الجاري. ويركز برنامج التعاون بالخصوص على التكوين الطبي والطب عن بعد والصناعات الدوائية والطب النووي والبحث العلمي والابتكار في الصحة، إلى جانب تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية والجامعية في البلدين وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي يؤكد في لقائه اليوم بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة وشؤون العقارية بباجة وجندوبة وسليانة والكاف على أهمية حوكمة المعاينات الميدانية التي تنجزها الإدارات الجهوية كالحرص على ضمان جودة التقارير ذات العلاقة باعتبارها تمثل العمل القاعدي الذي على أساسه يتم البت في مختلف الملفات المعروضة. وفي سياق آخر، شدد الوزير على الإسراع بإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية من خلال استحثاث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية، وكذلك ترفيع في نسق تنفيذ برامج الجرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة. كما أكد الوزير على ضرورة الإسراع بالحسم في الملفات المتعهد بها من قبل الإدارات الجهوية وحفظ الملفات التي لم يعد هناك موجب لتداولها. الصولة الجهوية في تطاوين تتابع خلال جلسة أعمال عقدت اليوم في مقر الولاية الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب لسنة 26 و2000، لا سيما التحضيرات اللوجستية والتنظيمية. وفي هذا الإطار، قامت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين بتقديم عرض مفصل حول وضعية الموسم الحالي والوقوف على عدد من الإشكاليات التي يواجهها القطاع الفلاحي في الجهة، مع تأكيد على أهمية الاستثمار في الميكنة. افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء سوق النصر بمدينة قبلي يومي 20 و21 مايو الجاري تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى. ووفق المدير الجهوي للتجارة بقبلي عزو صالح، فستحتوي هذه النقطة على كميات من المواد الغذائية الأساسية وبأسعار تفاضلية.
2: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2026، وفي إطار دعم تزويد الجهة بمختلف المواد الاستهلاكية وخاصة منها المواد الحساسة وكثيرة الاستهلاك والمواد الأساسية والمدعمة، سيتم خلال يومي 20 و21 مايو 2026 الموافقين للأربعاء والخميس القادمين بفضاء السوق البلدي الكائن بنهج النصر بمدينة قبلي على توزيع جملة من المواد الاستهلاكية، وهي متمثلة بالأساس في كميات من الفرينة الرفيعة. خلال اليومين باش نوزع حوالي 10 طن سكر مدعم، حوالي 3 طن البيض، 60,000 بيضة. كما سيتم خلال اليوم الثاني عرض كميات من زيت الزيتون الإكسترا فيرج المعلب. السوق أيضا باش يكون فيها بعض الخضروات من إنتاج ولاية قبلي، ضلاع وبطيخ وخيار وخضر ورقية وغيرها من المواد.
24: وفي الشأن الدولي، موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي وصف بالكبير قوله إن الولايات المتحدة ستضطر إلى مواصلة المفاوضات مع إيران عبر القنابل إذا لم تغير طهران موقفها في ظل تعثر المحادثات بشأن برنامجها النووي. وحسب مسؤولين أمريكيين، من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا الثلاثاء اجتماعا لفريقه الأعلى للأمن القومي في غرفة العمليات لبحث الخيارات العسكرية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
3: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
4: ديوان FM فلاش سبور. مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بكأس تونس لكرة القدم وسط الأسبوع الجاري، تجرى لقاءات الدور الرابع النهائي حسب البروغرام التالي نهار الأربعاء 3:30 متاع العشية في استاد الطيب المهيري، نادي صفاقسي والملعب الجيبسي في مركب جرجيس. الترجي الرياضي الجرجيسي يستقبل النادي الرياضي البنزرتي نهار الخميس 3:30 في ملعب بوحجلة، بعث بوحجلة ضد الترجي الرياضي التونسي. وفي ملعب ساقيت الدير تقدم الرياضي بساقيت الدير يستقبل شبيبة العمران. كل المباريات منقولة على منصة ديوان سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم توصلت لاتفاق نهائي مع الترجي مع إدارتي النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي بخصوص وضعية أيمن دحمان ومحمد أمين بن حميدة. الاتفاق يقضي بتسريح اللاعبين قبل الموعد المقرر للالتحاق مبكرا بتربص المنتخب، وبالتالي الغياب عن مباريات ربع نهائي كأس تونس. وجاء حصول دحمان وبن حميدة على الترخيص استثنائي في إطار التنسيق بين الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي والنوادي بهدف تعزيز تحضيرات المنتخب الوطني التونسي للمونديال القادم في أمريكا بداية من 11 جوان القادم. يومي الجمعة 22 والسبت 23 ماي الجاري تجرى مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة اليد للموسم الحالي. بالنسبة لبرنامج المباريات نهار الجمعة 22 ماي في القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس 5 متاع العشية ديربي بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. نهار السبت 23 ماي في قاعة ساقيت الزيت بداية من 3 متاع العشية النادي الرياضي بساقيت الزيت وجمعية الحمام. الختام مباراة اليوم في أو قبل الختام بمباراة اليوم، فريق ريال مدريد الإسباني أعلن رسميا اليوم القطيعة مع داني كارفاخال بعدم تمديد عقده. بالتالي داني كارفاخال مش يغادر الميرينجي بعد سنوات طويلة مع ناديه الريال، تحصل فيه على كل المسابقات الممكنة في مقدمتها دوري أبطال أوروبا. نختم ماتش البريمير ليج الانجليزي 8 متاع الليل، الجانرز ارسنال يواجه نادي بيرلي فريق حنبال المجبري. اكثر تفاصيل كالعاده على سيتنا ديوان اف ام بوينت. كان معكم قدور، خليكم مع ناس الديوان في الامان وتحيا فلسطين.
5: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
6: ديوان اف ام صوت كوم.
7: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 to 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
9: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
6: ديوان فام،
9: ديوان فام
6: صوتكم.
25: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
6: ديوان فام.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الستة 21 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توحة للسبعة. شكرا على المتابعة. تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان. تحية لكم. شكرا على متابعتكم لناس الديوان كل يوم الاثنين الجمعة من الخمسة للسبعة. باش نمشي وتوا توتسويت الكويز.
0: كويز
1: الكويز اليوم باش نحكيو على شخصيات تاريخية. كل شخصية باش معروفة باش كون نبداو.
2: هيت
1: الدكتور. نحكيو يا دكتورنا على الإمبراطور الفرنسي.
2: أيوة.
1: نابليون بونابارت. نابليون بونابارت عرف بذكائه العسكري الخارق.
2: أيوة.
1: لكن كان يعاني من فوبيا غريبة جدا. عنده اون فوبي معروفة.
2: أيوة.
1: زعما شنو الفوبيا اللي نحكيو عليها دكتور؟
2: لوبيا.
1: يتفكر دكتور.
2: يضمر.
1: باهي يضمر الدكتور.
2: نعرفوا قصير القامة.
1: هاي
2: فهمت. أعطيني اقتراحات.
1: باهي نحكيو على الكلوستروفوبيا.
2: كلوستروفوبيا.
1: كلوستروفوبيا. واللي هي فوبيا الأماكن المغلقة. ولا إيبوفوبيا. فوبيا ركوب الخيل. وإلا إليغوفوبيا فوبيا القطط.
2: أنا يظن لي كلوستروفوب.
1: كلوستروفوب.
3: فوبيا القطط. هو إمبراطور يخاف من القطة.
2: ركوب الخيل سوكي
4: سوكي عادو مصور الحصان حياته كله فوق حصان.
1: يا هذي يا هذي اعطيوني إجابة واحدة.
2: القطط. كلوستروفوب.
1: لا لا شو نقولوا له؟
4: لا لا لا لا قطط يا بنتي يخاف من القطط. مش يخاف منهم برك يطير منهم. يتطيروا منهم.
1: نابليون بونابارت العظيم وما أدرى كان يصاب بذعر حقيقي يجمد في بلاستو. كان شاف قطوسة من بعيد مش تقرب له قطوسة. الروايات التاريخية تحكي اللي حراس القصر متاعه لقاوه ليلة هو في حالة هلع وهيجان. جاب ديك السيف متاعه وهو يضرب فيه في كل بلاصة في الهواء ما همش فاهمين شنو فما ويعيط لهم. من بعد شنو القاو اللي فما قطوسة صغيرة بالكل دخلت بالسرقة البيت نابليون بونابارت. الخوف هذي كان حساسية نفسية حادة جعلته يمنع دخول القطط تماما إلى أي مكان يتواجد فيه. المصدر متاعنا هو كتاب نابليون ألايف للمؤرخ الشهير أندرو روبرتس.
2: قالوش السبب شنو
1: لا قالك حتى حد ما يعرف شنو السبب.
2: تطير.
1: عنده اون فوبي كبيره برشا
4: هو كان من القطط. رباح يربح يربح ويطير منهم.
1: بونابارت
4: يتطير منهم كما برشا توانسه يطيروا من القطط السوداء.
1: سيد قالك يضرب يضرب في روحه من
5: الفوبيا الحيوانات الاليفه معناها حاجه عاديه.
1: عندي منها شويه روح
5: حتى انا زيد
1: كي نشوف كلبي زوج تتفرجوا فيه سكيكنا. ايوه الكابتن عنده فوبيا من الحنوشه والافاعي.
5: ما هوش اليف
4: كابتن.
5: معقول
4: انا نجيب لك عيبه كلها
3: ما تجيب لي شيء بارك الله فيك.
4: جيب لك عيبه
1: جيب له قطوسه.

0: عنده موهبة يدوية دقيقة جدا كانت معروفة عليه، والحاجات اللي عملهم قعدوا لليوم دي شيدوفر.
1: خوات أم هويام شنو؟
2: عليه هيك عليه
3: الرجل قاوة هرقي قاوة هرقي
0: قاوة هرقي
1: سيغة هويام الكل
0: فلا صناعة المجوهرات والذهب. قال لك يا سيدي في التقاليد العثمانية كان يفرض على كل سلطان تعلم حرفة يدوية، فمش سلطان في الدولة العثمانية في الإمبراطورية العثمانية ما عندوش صنع أي
1: مش يعيش بعد يطردوه
0: لك إيه السلطان هويب ونور السلطان قسم
3: مش على المدقة
0: لا يقول لك لكي لا يعتمد كليا على السلطة مش يكون هو ما يعتمدش فقط على السلطة. سليمان القانوني اختار صياغة الذهب والمجوهرات تفوق فيها لدرجة الاحتراف التام، كان يقضي ساعات طويلة وحده في ورشة خاصة به في وسط قصر توب كابي، هو اللي يذوب الذهب وهو اللي يصنع الحلي والقطاع المرصعة بالأحجار الكريمة، وكان يهدي هذه القطاع فقط لزوجته هويام. كلكم تعرفوا قصة خاتم هويام اللي بعد تحل قبرها باش ينحيوا الخاتم ويسرقوه الخاتم هذي باه
1: اورفيفر
3: اورفيفر
1: سيتان اورفيفر
0: فوالا اورفيفر. نمشيو توا للسيد العميد نحكيو على العبقري والفيزيائي العالمي ألبرت
1: نيوتن
0: أينشتاين كان عنده سلوك غريب جدا يتعلق بالملابس اليومية متاعو والمظهر متاعو، وكان يرفض تماما ارتداء قطع ثياب معينة حياته الكل، حتى في اللقاءات متاعه مع الرؤساء الكبار وفي حفل استلام جائزة نوبل.
1: ليش
0: شنو الحاجة؟
1: ليش شوسيت؟
0: أفو
1: ليش شوسيت؟ قريت عليه الزهر دي عندي قريت عليه
3: هو عنده
1: ليش شوسيت طلب الحق
2: دي مش صحية دكتورة
0: كان يكره كان يكره الكلاست الجوارب كرها شديدا امتنع عن ارتدائها منذ الشباب
3: نلبس فيها ملزازة حتى
0: في الرسائل الشخصية متاعه الموثقة لمرتو إلزا
3: لا كل حاجة عندها قصة كرهت الكلاست
1: يا ودي سنة يا طبيبة
3: لا مش مانيش أينشتاين أما لا المصاي وقت اللي كنت بداية حياتي العسكرية
0: عين توفيق
3: لا لا لا يا ودي لا قصة مأساوية تاعك
0: عين ديدي أحلى
3: لا يا ردي حطونا في بقعة في الصحراء في مركز أنا وجماعة وقعدنا مدة طويلة
0: بنفس الكلاس
1: لسقت في البيت
3: بلوك أقسم بالله
1: والله تلصق بالجلد
3: قسما بالله كابتن كرهت حاجة وقتها كي رجعت ناحية لسقت
1: الجلدة
3: يعني فريمو ما نحكي لكمش خطر صحراء وسخانة وزيد عاد معناك مدة طويلة قعدنا فهمتني هاكا في الليل لكن وقت اختر ما نجيبش ناحية كلاسك ناحية صباتك فهمتني تعرفش اختار عليك اي اختار عليك دونك قعدنا بصوابتنا يا اخي ما نحكي لكش اسمه صار بعد وليت وقت كنا نلقى كيفاش غير ما نززوا برا
4: اللي صار لي ما صار اللي صار لي
3: ذكريات كابتن
0: بالنسبة لأينشتاين كانت مرته تسألوا علاش ما تلبسش الجوارب الكلاست قال لاحظت منذ صغري أنه إبهام القدم ينتهي دائما بإحداث ثقب في الجوارب فلماذا أرتدي شيئا سينثقب حتما بالنسبة لي ستي أينشتاين ما يلبسش كلاست
1: أنا يظن أنه يقصش ظواف ساقية ظواف روماني
2: ولا صبعه طويل
0: دكتور السؤال الموالي نحكيه على الفيلسوف والطبيب الأندلسي ابن رشد
1: ومن دراك
0: عرف ابن رشد السيد ذي بأن هم الأسطوري للقراءة والكتابة حياته الكل فما ليلتين فقط ما قراش فيهم كتاب في حياته الكل
1: ليلة الزواج تاعوي
0: شنو ما الليلتين هذوما
1: ليلة الزواج
0: باهي هيت نعطيك اقتراحات
1: هي صحيحة ساعة ليلة الزواج
0: ما نجمش نقول لك حتى كلمة لبس كلاست يا
1: خويا مانيش أينشتاين
0: ليلة إصابته بالعماء المؤقت وليلة نفيه من قرطبة وإلا ليلة زواجه وليلة وفاة والده وإلا ليلة دخوله السجن وليلة احتراق مكتبته
1: احتراق مكتبته وزواجه
0: لا زواجه ذيك معها

0: فات والده على روحه.
1: اه شنو
0: انا عطيت خاطرك تخم في الكلاست
1: والله انا فهمت
0: واحد
1: الاقتراحات
0: ليلتين هما ليله اصابته بالعمى المؤقت وليله نفيه من قرطبه، اثنين ليلة زواج وليلة وفاة بوه، ثلاثة ليلة دخول السجن وليلة احتراق مكتبته.
2: ارحم امك ركز.
1: هي هاني
2: ركز
1: فجعتك
0: ولا فجعت
1: دونك احتراق مكتبته وزواجه
0: لا زواج ووفاة بوه
1: اي احتراق مكتبته
0: اي
3: وشو عمام وقت معها
4: عمام وقت
0: دخوله للسجن اي
1: زواج ووفاة بوه
0: اختار واحدة منهم
3: شنو واحد يقول له جيب عمل مؤقت اللي معنا ما انسان عم يشوف
0: عمل مؤقت
3: اي ما يقراش خدوا هم اعمى
1: اخويا انا قلت زواج ودب دوسكم في الحكايه
0: مصر غلطي نزوز
2: احتراق مكتبته
0: ليله دخول السجن وليله احتراق مكتبته
3: وقت سامحني وقت يعني عمام وقت كيفاش اقرا
1: كي قلت انا ما
3: اقراو
1: المكتبه ما قلتك لا شنو نعمل لها
0: لا ليله زواج ولا
1: لا على احتراق المكتبه
0: هاي
2: يقرأ
1: انا ما فهمتش علاش الاقتراحات معناتها كوبلي مربوطه دخلتني بعضي
4: هما ريلتين على خاطر
1: اي عاد تبي هما عندهم ثمانية اقتراحات
0: انا غلط دكتور صحيح ما حطتني جيم انت قدامها هكا اخوا دكتور هو صحيح عطيني ما
2: انا معاك
0: يقول لك حياته الكل ما انقطعش على القراءة والكتابة إلا ليلة وفاة والده وليلة زواجه بخلاف تزوز الليالي هذوما اقرأ حياته الكل المصدر هو كتاب الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة للمؤرخ الأندلسي ابن عبد الملك المراكشي هو اللي يحكي على ابن رشد كابت كليوباترا يا كابت
1: جو الكابتن
2: قصير
1: هذا جو الكابتن
2: يا زي دكتور يا زي عايشك
0: يشاع في الأفلام يا كابتن أن سر قوة كليوباترا وسيطرتها على قادة الرومان كما يوليوس قيصر وأنتونيوس وغيره يعود لجمالها الخارق لكن التاريخ الحقيقي يؤكد أنها لم تكن فائقة الجمال بالكل
2: صحيح
0: بالكل كليوباترا لكن كانت تملك سلاح خفي وصعب آخر صدم المؤرخين شنو السلاح زعما هذي اللي كان عند كليوباترا واحد كانت بطلة في المبارزة بالسيف وقيادة العربات الحربية اثنين كانت تتحدث سامحوني 9 لغات بطلاقة ودراسة اللنسة والفلسفة وإلا كانت تمتلك شبكة تجسس نسائية اخترقت بها قصر الرومان
2: هي شبكة تجسس
1: لغات نقول
2: شبكة تجسس
1: أنا أقول لغات
0: اللغات تقول هاي
2: شبكة تجسس
0: شبكة تجسس
2: هيك الحبيب
0: ديدي شنو تقول
3: انا اخويا اخويا بالكش القوة الحربية نتاعها
2: القوة الحربية
0: القوة الحربية شكون قال لغات
4: دكتور
0: دكتور برافو
2: منين عرفتهم اللغات
0: المؤرخون المعاصرون لكليوباترا اكدوا ان ملامحها كانت عادية جدا
2: عادية
0: قول لك خشمها كان كبير برشا والله المؤرخين قالوا هكا
2: شد الفريز اللي بيع فيه توريت الفريز
0: شمها كان يسر كان أنفها كبير وبارز باهي سر الكاريزما القاتلة كان ذكائها اللغوي والعلمي الخارق كانت أول ملكة من أسرتها البطلمية تكلف نفسها عناء تعلم اللغة المصرية القديمة للتحدث مع شعبها بالإضافة إلى إتقانها ل8 لغات اليونانية العبرية اللاتينية السريانية وغيرها دون مترجم وكانت تخصص 3 سوايع يوميا من حياتها لتعلم اللغات من اللي عمرها 6 سنين وهي تتعلم في اللغات كليوباترا كما كانت تتقن الفلسفة والرياضيات ونبرت صوتها كانت تشبه آلة موسيقية تأسر كل من يسمعها بفضل بلاغتها وقدرتها على الإقناع ولا راو ولا راي تقدم في بلاستي
2: هذه عديت في الامتحان مش نعمله
0: يقول صوتها كان صوت آلة موسيقية
2: أما عليش اختاروا إليزابيث تايلور اللي هي شابة عليه تغلطوا فينا عليه
0: المصدر هو كتاب المصدر متاعنا كتاب حياة أنتونيوس المؤرخ الإغريقي الشهير بلوتارخ باش نبداو متفاهمين في المؤرخين وفي الأمور بلوتارخ أنا سيرفيرا
1: أنت قلت كتاب حياتي باش نقول لك يا عين
0: شفتوا اليوم
4: ربنا ما يحرمك من الهبل ابدا.
0: شويه بال به ساعات. لشكون توا لشكون
2: السيد العميد؟
0: سيد العميد مويتي القائد القرطاجي التونسي العظيم حنبال في رحلته الأسطورية عبر جبال الألب الإيطالية لمباغتة الرومان واجه حنبال حاجز طبيعي مرعب، صخرة عملاقة سدت الطريق تماما أمام جيشه والفيلة متاعه ولم تندفع معها الفؤوس. كيف نجح حنبال بعبقريته الكيميائية في تفجير وتفتيت الصخرة هذه في بضع ساعات؟ سيد العميد
1: سيد العميد
3: شنو الدواء البرد؟
0: أولا
3: استخدم السخانة
5: دخت
1: إيه عاد
5: السخانة ما شاء الله عليك
0: أعطيني تصفيق
3: نار
2: نار لا منعت أنت منعت
0: والله يزغرتولك
2: أنت منعت أنت
3: منعت لا
2: عادي عبارة تقول مارادونا شو اسمه يقول لك عبارة مارادونا شو برينو تاعو
1: أي أي دييغو
0: والله مع احتراماتي للأمنيين الكل ما سي با إيفيدون
1: اي ما عسكري هم مش
0: عسكري صحيح عسكري صحيح وقت اللي عجز الجيش على زحزحة الصخرة أمر حنبال جنوده بقطع أشجار الغابات المجاورة وضع الحطب حول الصخرة ثم إشعال نار هائلة حتى حمرت الصخرة من شدة الحرارة بعد قال لهم صبوا الخل الحامض على الصخرة اللي هو الخل ذي منين جابوه نبيذ تالف كان بحوزة الجيش جيش وهزين معاه نبيذ
2: نبيذ مش خل تقول نبيذ
3: لا مالي خل عاد
0: سد ولا خل
3: اقرا انت دبوزة غاديك ثمان واحد خل واحد منهم
2: لا والله ما نعرف النبيذ
0: كيف التفاعل الكيميائي الصادم بين الحرارة العالية وحموضة الخل ادى الى تشقق الصخرة وتفتتها كليا وتعديهم الصخرة هذيك
3: ديروزيون تصير كاكا هي طبيعية تصير كاكا.
0: المصدر كتاب تاريخ روما منذ تأسيسها المجلد 21 للمؤرخ الروماني تيتوس ليفيوس بالمؤرخ
1: ما فتكوش
0: نمشيو للدكتور
1: أيوة.
0: الخليفة العباسي هارون الرشيد أرسل هارون الرشيد هدية تكنولوجية عجيبة
1: وقعدنا ووقفنا غادي العرب
0: كانت هدايا من
1: اليوم الوقت اليوم نحكيو فيها اليوم
2: الاول
0: خلينا نحكي لكم عليها شويه نحكي واحنا في سنه 807 ميلادي ارسل الرشيد وفدا الى عاصمه شارلمان حاملا هدايا من بينها ساعه مائيه ضخمه مصنوعه من النحاس النقي. الساعه هذه كانت تعمل بنظام ميكانيكي معقد جدا. عند حلول كل ساعة تسقط كرات حديدية صغيرة بعدد الساعات في حوض نحاسي لتحدث رنينا، وفي نفس الوقت يفتح باب من الأبواب الاثني عشر ويخرج منه فارس يدور دورة كاملة ثم يعود. الملك شارلمان وبيلاطو ذهلوا وظن الرهبان الفرنسيون أن هناك سحرا أسودا وشيطانا يختبئ داخل الساعة ويحرك الفرسان ليلا. شعملوا؟
1: حطمه
0: دقت جوها لفهم السر شي نحيو التلامس نتاع السحر. المصدر كتاب الحوليات الملكية الفرنجية وهو التاريخ الرسمي لعهد الملك شارلمان وكتاب قصة الحضارة للمؤرخ ويل دوران. شفناكم زوز كتب باش
3: نتأكدوا المعلومة هي صارت امس ولا امس الشيخ ترامب أعطاه هدية في الصين لوحة في الزبلة كل لوحة في الزبلة
0: لشكون نمشي
1: على الاسبيوناج خف
2: عنده الحق
0: توا شكون
2: داير هزوا التليفونات أخرين
0: يلا مازالوا عندي زوز سؤالات
2: تفضل تفضل راه بحذاك
0: توا شكون طلياني
1: هو أينشتاين
3: رد بالك حاشاني جابني ليه راجل يتكلم عن كاترين ديمونسيون
0: كل حاجة
3: ماشي تعود
1: والله أحسن سؤال اللي عجبني تاع أينشتاين
0: الإجابة اللي بجاوبها على حنبال فرانشمون لا لا فرانشمون
3: عبقري بالحق راه اسمع ثبت مليح هو طبيب يعرف الكلاس تاع المكبوسين مش باهي
0: لا ونوع والتيسو تاع الكلاس
3: البوليستير
1: كان لي با دو كونتونسيون اللي انديكي
3: بالطبيه دوكم
1: على لو روتور فينو بي
3: هذاك الطبيه هذا طبيه انا اخويا الكلاس
2: انا نحيل من كلاسيك اللاسيك
3: اي
2: اسيك
0: سورتو
2: وسورتو
3: تمشي
2: في الطياره واتونسيون يحسب المسبات واحد ما نحي المسبات وكذا مي الكلاس يا خويا انا نحي اليستيك
0: تحيه لسلومه كتب لنا بعد الثقافه تحرم العيشه والله هذا
2: وريت توس كي ريس لوس كان تو توبلي
0: طاليين
2: السندل والكلاس
0: طاليين طاليين مهاتما
2: الهند هذا
0: غاندي
2: معلم هذاك المعلم
0: عرف غاندي باسلوبه السلمي البسيط وثيابه التقليديه البيضاء سميهم داهوتي
3: يلبس كانوا في الحرام كانوا جماعتنا احنا في الحرام
0: التي كان يصنعها بنفسه
2: باش ما عادش
0: راهو غاندي يصنع حوايجه
2: حوايج تجيب انجلترا
0: لروحه ما هو السبب النفسي والسياسي العميق الذي جعل غاندي يتخلى على البدلات العصريه الفاخره اللي كان يرتديها في شبابه
2: اقتصادي والهوية نتاعهم اللي نعرف الله أعلم اللي هذي باش يخلي الهنود الكل يلبسوا البس كيفاش يقولوا تاع بلادك ولا شنو منتوج بلادك وكيكا زادا كيفاش معناه يحاول ويدافع على الهوية نتاع هذا نعرفه على ما ومشى لندرة وتعرفوها مشى حافي
0: فوالا نادي زغرتي لي على الكابتن
2: والله
0: برافو تالين با توتافي يعطيك صحة يعني في بدايته كان غاندي محامي أنيق يرتدي أفخر البدلات الإنجليزية في لندن وجنوب أفريقيا وقت اللي عاد للهند وقرر قيادة الثورة ضد الاستعمار البريطاني أطلق حركة تسمى كونتنت سواتشي المقاطعة الاقتصادية أدرك أن بريطانيا تأخذ القطن الهندي الرخيص تصنع في مصانع البريطانية ثم تعيد بيعه للهنود بأثمان باهظة تخلى على البدلات متاعه وتم حرقها علنا خرج وحرق لي كوستيم اللي كانوا عنده الكل بدا يرتدي زي بسيط جدا باش يولي وقتها المغزل رمزا للثوره والاستقلال الاقتصادي على علم الهند القديم معناها المغزل نتاعو ولا الرمز الاقتصادي في
1: يبسا كيكا سيفوشتي
0: سيفوشتي على كل العام
2: حافي
0: على طول العام بيه مازالوا زوج سؤالات يلا نكمل باش نمشيو لي حول العالم دكتور
1: أيوة.
0: الطبيب
1: أيوة.
0: وعالم النفس الشهير سيغموند
2: فرويد
1: عرف صحيح في نيوتن
0: عرف استنى في نيوتن عرف مؤسس علم التحليل النفسي فرويد بتركيبته السلوكيه المعقده جدا لكنه كان يعاني من ادمان مرضي ووسواس قهري رهيب على ماده استهلاكيه معينه لدرجه انه كان يستعمل منها على الاقل 20 مرة يوميا وظل يفعل ذلك حتى لنمرض وعمل عمليات كبيرة شنو المادة هذه؟
1: شو قلت؟ يا سكريات يا كحول واحدة منهم
0: لا
1: لهذه لهذه
0: يا شنو الحاجة اللي توصلنا للأمراض؟
1: زوزي وصلوا الله
2: ميكروبيت
5: أبار
2: ميكروبيت
0: تم أصيبة
1: زوز غلطينة
0: أصيبة بالسرطان
1: تدخين من
0: فعلا السيجار الكوبي الفاخر
2: وذاك يقولوا وذاك يقولوا لي عليه خاطر ما فيش نيكوتين خاطر يلفوهم يلفوهم ما في لا وعلاش غالي هو
1: ولا على خاطر على شنو يلفوهم
2: لا لا الوراق الورق هذاك يتلف وتكيفوا لا فما نيكوتين وشنو اللي يعمل هو هي زاد الورقه مع النيكوتين الورقه سيرتو هذيك كي تشعل تاع السيجار والنيكوتين
0: اللي هو السيجار هذاك الكوبي تسول العبيد معناها تستعمل مره اثنين سيجار دو بار جو فرويد 20 قطعه يوميا صرح مره فوالا صرح مره ان السيجار كان بمثابه حمايه وسلاح ليه في معارك الحياه ورغم انه كيف بلغ 67 سنه اصيب بسرطان الفك بسبب هذا الادمان ورغم قيام الاطباء باستئصال اجزاء كبيره من فكه وتركيب جهاز تعويضي مؤلم الا انه رفض كليا الاقلاع عن التدخين وظل يدخن السيجار بمساعده اصدقائه اللي كانوا يفتحون فمه عنوه للتدخين خاطر هو ما ينجمش ما عادش عنده مشكله كبيره ولا في الفك نتاعو المصدر كتاب فرويد ألايف فور أور تايم للمؤرخ بيتر جاي فوالا
2: حتى البيبر مش به
1: كيف كيف
2: ديليفر
1: كيف
0: السؤال الأخير لسيد العميد
2: اهلا بابشتاي.
3: ايوه بابشتاي.
0: لا لا ما اشغل حد حد ما عنده الحق.
3: لا يا اخوي انا اسمي
0: بمعزة توفيق. بمعزة
3: توفيق ديدي.
2: لا يا اخوي
0: ها انا ابن سينا.
2: ابن سينا كابتن.
0: بحذاك سميناه ابن سينا.
3: كل واحد في بلاصته.
0: بحذاك ايرو ليدي.
2: والغزاله.
0: غزاله.
3: الاسم العميد توفيق ديدي.
0: سيد العميد. يلا. الروائية الإنجليزية الشهيرة أغاتا كريستي ملكة الجريمة والغموض أبهرت العالم بتخطيطها العبقري لجرائم القتل في رواياتها. ما هو المصدر الواقعي الصادم اللي استمدت منه كل المعارف الدقيقة والمخيفة أغاتا كريستي عن أنواع السموم والجرعات القاتلة والجرائم متاع القتل؟ لأنه أغاتا كريستي كانت تكتب بتفاصيل
3: أنا ما نعرفش معلومة تلقاها سجلات متاع المحاكم والسجون.
0: لا
2: سكوتلاند يارد.
0: لا
1: رجل أمها.
0: لا
3: لا خطر الدقه هذيك تلقاها كان عند التقارير تاع تقارير تاع الانسان اللي جيست تاع الفهم.
0: شو عملت أغاتا كريستي باش تنجم تكتب على الجرعات نتاع السم وجرعات قاتله والمشاكل؟
2: تطوعت
0: كممرضه وصيدلانيه خلال الحرب العالميه الاولى. مشيت تطوعت باش تفهم كومون سا سباس خلال الحرب العالميه الاولى. تطوعت أغاتا كريستي للعمل في مستشفى مستوصف بمدينه تركي، ثم اجتازت امتحانات رسميه لتصبح صيدلانيه مؤهله. أمضت سنوات بين الرفوف تتعامل يوميا مع المواد الكيميائية والأدوية والسموم الخطرة. التجربة هذه هي اللي منحتها معرفة علمية مرعبة بكيفية تأثير السموم على الجسد والجرعات التي لا تترك أثرا، وهو ما وظفته بدقة متناهية في رواياتها، لدرجة أن الأطباء الحقيقيين كانوا يندهشون من دقتها العلمية. في الكتب بتاعها أغاتا كريستي.
3: كمل لك معلومة تاعك. خطر الحرب العالمية الأولى هي الحرب اللي صارت فيها أول معناها قذائف كيميائية، وكان فما زوز أنواع متاع سموم خطيرة جدا، لوطابون إلو ساران. هذوما الزوز غازات السامة اللي هي كانت قاتلة وقتلت معناها عشرات الآلاف في الحرب العالمية الأولى. لا غير دي ترونشي يرميوا على بعضهم بالقذائف اللي فيها لوطابون إلو ساران، اللي هما زوز معناها اليوم ممنوعين تماما. اليوم اللي هما كانوا يستعملوهم في الحرب واستعملوهم مرة وما رجعوش لاستعملوهم، لأنه بعد فهموا اللي معنا قاتل بطريقة غريبة ياسر، وسورتو يخلف وقت تشوف بشر يموت بالغازات هذية مناظر مريعة شو يصير البشر وقت تضرب بالغازات هذية.
0: ابن سينا. سؤال أخير. الموسيقار العبقري عالمي موزار. موزار عرف بعبقريته الموسيقية المبكرة، لكنه كان عنده اضطراب نفسي وسلوك طريف وغريب في نفس الوقت، كان يصدم الناس اللي دايره بيه وصدم المؤرخين وهما قاعدين يكتبوا على موزار.
2: زعما
0: لا
2: شيء
0: لا كليبتومان معناه يسرق، مهووس بالسرقة. لا ميتومان مهووس بالكذب. لا
1: انا الحق راني من مغروم بيتهوفن. مزار مشوي يلا هي اعطينا اقتراح.
0: زعما كان لا يعزف الا اذا كان معصوب العينين تماما.
3: شكون هذا
0: مزار؟ والا كان يعشق اطلاق النكات المقززه، نكات مقززه. ولا كان يصاب بنوبات غضب عارمه ويهشم البيانو اذا سمع زقزقه عصفور.
2: 100% يضرب في البرونتي كسر فيه مدوج كل واحد تاعو
0: كلهم سوا ديزون.
1: انا يظهر لي زقزقه العصفور ما تنجمش نضرب خاطر فنان وموسيقى.
0: اي ميلومان
1: زقزقه العصافير دونك. شنو هي قاعده تنحي العصفور دي؟
0: يا اما لا يعزف الا اذا كان مغطي عينيه، والا كان يعشق اطلاق النكت المقزز.
1: انا نقول يعزف مغطي عينيه.
2: وقت اللي يعمل
1: ميجالوماني. ميجالوماني
2: يعمل نكت خاطر انا نشوف مزار وما ادراك يعمل نكته خايبه دونك يعمل نكت.
1: ولا انا نشوفه ميجالوماني.
0: وانت يا حميد شو تتصور؟
3: نقول اللي حكيت نكت خاطر الاولانيه
0: نكت
3: بديهيه، خاطر الموسيقى ما تستحقش عينينا كيما بيتهوفن وتكون نكت.
0: برافو كابتن وعميد. نكت مقزز جدا.
2: خلفه
1: شويه يقول في السفاه.
0: لا ديما نقول انا باش نقرا معناها هذا مكتوب في المصدر نتاعنا هو الخطابات الاصليه لموزار المحفوظه في مؤسسه موزارتيوم الدوليه، وكتاب موزار أولايف للباحث مارينارد سولومون. شو يقولوا؟ يقولوا خلف العبقرية السمفونية الراقية والمرعبة كان موزار يعاني من متلازمة نفسية، يرجح العلماء اليوم أنها متلازمة توغت توغيت سندروم أو نوع من الهوس الطفولي. كان في رسائله الشخصية لعائلته وأصدقائه وفي القعدات معناها يفرط بشكل غريب جدا في استخدام نكت وكلمات فكاهية مقزة ترتبط بالمراحيض والقذار. كان معروفا في صالونات النبلاء بيحبوا كذلك المقالب الطفولية مثل القفز فوق الطاولات والمواق القطط في منتصف معناها تبدأوا تحكيه مزاغي واللي يمشي كذلك في منتصف النقاشات الرسمية. وكان بالنسبة لي هذي راو هذيك باش مغروم مزاغ تتصوروا مزاغ.
3: فما واحد آخر أنا نحبه خير من الجزوز اللي هو تشايكوفسكي.
0: تشايكوفسكي
3: لك ديسيني شيء شي كبير
0: مرهجي. ايش قولكم في الدوره هذه؟
2: والله شو حتى ذي توريت
0: قولكم في الدور اي سندروم توغت
2: هذه قال لك ايتا تروبل نورولوجيك
5: ميكرو
2: ها ميكرو ميكرو هو معنكم ميكرو تروبل نورولوجيك كي اباري جينيرالمون دون لانفانس ابارتير من اربع سنين من اربع سنين سبع سنين يسو كاركتيريز بار ديتيك موتور ايفوكو.
0: وراهو ما فهموا ما فهموا مشاكل موزار الا من بعد دي سيانتيفيك قراو على حياته معناها عاش ومات وما همش فاهمين لذلك راهو مشكله نفسيه عنده معناها في مخه مصد وكاهو معناها. فهمت خيارك شي تسمع موزيكتو فقط
2: ولا وقت واحد يعمل هكا شو بارادوكس كبير معناها انسان هكاك ويحب القذار
0: فوالا فوالا صراحه نمشيو توت سويت لي حول العالم. يلا
6: حول العالم
0: حول العالم يلا نورس
7: اليكم اخبار العالم بإيجاز. رويترز باكستان ارسلت لامريكا مقترحا ايرانيا معدلا لانهاء الحرب. ايران تعلن ارسال رد على احدث مقترح امريكي لانهاء الحرب. ترامب يقول الايرانيون يتوقون بشده لتوقيع الاتفاق. ترامب ايضا يقول علينا الانتظار حتى انتهاء الحرب قبل خفض الفائده. وترامب ينشر صورة ويعلق الهدوء ما قبل العاصفة. رئيس وكالة الطاقة الدولية يقول مخزونات النفط التجارية تنفذ بسرعة. خمس شهداء بينهم طفلين في غارات للاحتلال على جنوب لبنان. الرئيس اللبناني يقول سأقوم بالمستحيل لوقف الحرب. ونختم بالاحتلال الذي يبدأ الاستيلاء على سفن أسطول الصمود العالمي ويعتقل 100 مشارك.
0: الرد الإيراني ترامب يقول رد مخيب وإيران تعلم ما سيحدث قريبا. سيد العميد
3: أي بخلفات زيارته للصين لأنه يعني الوقاع نجم قسموه على ثلاثة أجزاء دبلوماسيا سياسيا واقتصاديا.
0: أيوة.
3: دبلوماسيا تذكروا تعامل ترامب مع جميع رؤساء العالم فارقة ولا أوروبيين كان يحطهم كيما الأطفال قدامه ويبدأ يعني إهين فيهم فهمتني لما يوصل الدولة عظيمة عشان نقول العباد اليوم اللي فما منطق في العالم نحن نعيش فيه هو منطق القوة القوي يحترموه والضعيف يدوسوه. إذن هذا راو غمزة لجماعتنا احنا ها راو القوي يحترموه وقت اللي هبط من الطيارة وملقاش الرئيس تشي ولقى نائب رئيس ولقى وليدات يمروا حلو بالعلامات بعلامات الصين ما عاد يعني وقت اللي تقابل هو ورئيس الصين ايش قال له؟ قال له سيتان اونور هذا شرف لي اني صديقك.
0: وقعد عاقله
3: بطبيعه الحال هذاك علاش وقت يجي قدام التنين الصيني تتغير المعطيات ريت كيفاش كنت تفكر كل سته رؤساء الافاق كيفاش يهين فيهم كيفاش عمل مع ماكرون كيفاش عمل مع تاع المانيا كيفاش عمل مع تاع انجلترا وكيفاش عمل مع العالم الكل معناها تقريبا معناها يعني كان جاء قدام التنين الصيني ويعني طأطأ الرأس. هذا أهم معلومة. ثانيا هز معاها أكل يحكم في العالم هز معاها اللي بي دي جي متاع الشركات الكبرى العالم اللي هم هذوك وهم اللي يصرفوا في العالم راهو ريتو اللي جابهم متاع الشركات العالمية جابهم معاه في باله معناها باش يعني باش يعمل صفقات وش عملوا الصينيين مشاو معاها في الخط وش يعملوا خذوا معناها رابح ليش خطر
0: وين
3: بطبيعة الحال اليوم يعرفوا الصينيين اللي راه كل شيء ميد ان تشاينا, واللي هالصفقات هذه في الاخر بالاخر قالوا دور دور وترجع لمولاها, فهمتني, باش ترجع لهم هما بالفايده. ثم ما اعطاوه حتى شيء يعني سياسيا, لا اعطاوه باش يعني خاطر كان شنو ناوي, كان ناوي اقل حاجه يحل مضيق قرمز. قالوا له والله بالحق هي لابد من فتح مضيق قرمز بالكلام معناها, فهمتني. لكن من تالي الله اعلم شو, خاطر ما علاقتهم مع ايران باقي على نفس النمط, بما انه السفن تخرج اغلب السفن اللي قاعد تخرج تخرج تاع الصين, راهي عبات مخزونها بنسبه معناها بنسبه كبيره برشا. هذا على الجانب
0: رويترز عن ونت الزياره هذيا يقول لك حصاد زياره ترامب للصين استقرار في العلاقات وجمود في كل الملفات.
3: بطبيعه الحال هو شنو هو قال له جمله خارقه العاده. في العاده وقت تبدا ثم حضاره صاعده وحضاره مهيمنه ديما تصير حرب. حذره الرئيس الصيني من الوقوع في هذا الفخ. قال له معناها راهو في التاريخ دائما تصير كيما هكا, انا اعطيك معناها الترناتيف اخرى, نعطيك انا امكانيه اخرى. هو امكانيه عالم مستقر, وهذا علاش الفرق بين امريكا والصين. امريكا بالنسبه منطق القوه ومنطق الكاوبوي ومنطق, بينما الصين المنطق نتاعها هو الاستقرار العالمي, لانه هذاك هو اللي باش يخلي التجاره معناها الاستقرار. الكلمه الماجيك.
0: مما قال ترامب مثلا سيد العميد يقول الصين عرضت المساعده في ملف ايران وتعهدت بعدم تزويد ايران باسلحه.
3: قالوا من اول الحرب وزودهم اللي بالسلاح اللي وقف الحرب, اللي هو الصواريخ المحموله على الكتف واللي اسقط الطائرات الامريكيه. هذاك الكل ويعرف اللي اعطاهم الرادارات, ويعرفوا اهم حاجه واللي هي ما تراش بالعلم المجرد, اعطاهم المعلومات. راه مستحيل على ايران انه تضرب بالدقه هذيك من دون اقمار صناعيه تجسسيه اللي ايران ما عندهاش. اذا هو ايش معناها تعهد في الحرب. وقالوا احنا لم نعطي سلاحا, ولكن دهات راه ذوما ناس يعرفوا يفكروا يعرفوا يخطوا ومشين في ثنيتهم. يحبوا راهو الصينيين يفهموا حاجه, الصينيين شي مشكلتهم ما يحبوا حتى شيء يعطلهم على المسيره وعلى النهضه اللي عاملينها. يعني راهو اليوم الوقت يسرع وهم ماشيين في اتجاه 2029 اللي وقتها باش يهيمنوا على العالم. نعطيك الارقام, راهو اليوم عدد القطاع البحريه مو تعرفوا بديما الدول العظمى هذوما من وقت معناها الرومان, من وقت اللي هيمن على المحيطات هيمن على العالم. اليوم الرقم المذهل انه عدد القطاع الصينيه البحريه الصينيه تفوق على عدد القطاع الامريكيه. شو قالوا حاملات طائرات يصنع في الرابعه تو, واللي باش تكون معناها حدث النوعيه نتاعها وتشغيلها باش يكون حدث عالمي باش تفوق كل حاملات الطائرات الامريكيه. شفت معناها كيف قاعدين يشريوا في المرافق في كل على طول طريق الحرير امريكريو في المواني, ولا يشريهم ليش؟ لانه يخطوا عن بعد. الاخرين هاو يعمل في كوبوي ويستنفذ في ذخيرته ويستنفذ في امواله ويحط على روحه في الديون ويشوف الاخرين, علما انه راهو الديون الامريكيه راهو اغلبها في الصين, راهو سندات الديون الامريكيه شريتهم الصين. مش تفهموا راهو العبقريه نتاع العباد هذوما, فهمتني, راهو يخطوا البعيد. اذا خرج, انا حسب رايي لخصها في كلمتين, خرج بخفي حنين. ما هو كيما عمل قبل هاو كلامه برا, وكيما تو هاو نهار يقول هاو باش نعملوا وقف الحرب. وقفت انا بالنسبه لي ما قلت لكم نهار الاول راهي وقفت الحرب, هاك اللي سماهم بيزيس كرموش, هاك المناوشات دائما تصير في الهدن. لكن بالنسبه لي الحرب وقفت اليوم, كل يوم يمشي معناها يعليوا الايرانيين في سقفهم وتو طالبوا حاجه جديده. راه واللي الناس مش تبع راهم طالبين الامريكان باش يوقفوا الحرب نهائيا مع الامريكان بالتعويض الخسائر اللي كسرتوه تصلحوه تدفعوا مقابله, مش سايب لك الاموال المجمده فقط. شوف معناها كيفاش. وتوا اخر ورقه مشات من الباكستانيين مشات الامريكان على راس القائمه هو اليوم امريكا تخلص الحرب, تخلص معناها ثمن ما كسرته في ايران والدمار اللي عملته في ايران.
0: شيء هذا يمشي يخلي الامد يطول. سيد
3: الامد شنو
0: امد الحرب هذه؟
3: ليه الحرب وفات, الحرب راهي انتهت. الحرب بالنسبه لي انا انتهت من الاسبوع 36 انتهى الموضوع. تو قلت لك مازالوا زوز مصايب جايينه ترامب, زوز مصايب جايينه لونانية كاس العالم. هل يعقل انا بلاد تحارب وهي بكاس العالم؟ اثنين الانتخابات قربت يا سماع, الانتخابات نصفيه راو كان تو يعملوا غدوه الانتخابات. مشى ترامب راو يتحاكم لانه باش يعملوا له امبيشمنت باش يعني يحاكموه يخرجوه ساعه يطردوه كرئيس, لانه باش تكون سابقه وتكون مره ثانيه في امريكا اللي رئيس معناها عبر الكونغرس والسيناء يطردوه, ثم بمجرد ما طردوه عنده 36 37 قضيه استنوا فيه. فهمت على خطر منين جاي؟
0: شكرا سيد العميد، شكرا لكم الكل اللي تابعتونا اليوم من الخمسه للسبعه، نقابل ان شاء الله غدا في نفس التوقيت. دي سي الله، ربي يحفظكم، ربي يحفظ تونس العزيزه والغاليه في الامان.
8: ناس الديوان
9: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
8: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
9: ديوان اف ام صوتكم.
8: ديوان اف ام فلاش نيوز
0: مجازو السابعة. ديوان اف ام عسلمة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يلتقي بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج أسطورة التجارة العربية الإفريقية أديب يوسف، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 18 وحتى 21 من ماي مرفوقا بعدد من مساعديها. ونوه الوزير في هذا الإطار بعراقة العلاقات الثنائية ومتانتها، مما يجعل من المؤسسة المالية الدولية الإسلامية لتمويل التجارة شريكا مهما لتونس بما توفره من دعم لبعض المؤسسات الوطنية العاملة في قطاعات استراتيجية لتأمين حاجيتها من المواد الأولية على الأسواق الدولية. من جانبه جدد أديب يوسف التأكيد على استعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس من خلال الاستفادة من كافة الآليات المتاحة لديها وتوفير الدعم المطلوب. شركة كوريا تعتزم توريد كميات هامة من زيت الزيتون التونسي إضافة إلى مواد غذائية أخرى هامة، وفق ما أعلن عنه سفير جمهورية كوريا بتونس لدى استقباله اليوم من طرف وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي. ونوه السفير بجودة العلاقات بين البلدين وجدد التزامه بمزيد العمل على تطوير وتوسيع مجالات التعاون الثنائي، خاصة في أفق احتفال البلدين بالذكرى الستين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال السنوات المقبلة. وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي يؤكد أهمية حوكمة المعاينات الميدانية التي تنجزها الإدارات الجهوية للعقارات الفلاحية الدولية، كالحرص على ضمان جودة التقارير ذات العلاقة باعتبارها تمثل العمل القاعدي الذي على أساسه يتم البدء في مختلف الملفات المعروضة. وشدد الوزير خلال اجتماع بمديري باجة وجندوبة وسليانة والكف على الإسراع بإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية من خلال استحداث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية، وكذلك الترفيع في نسق تنفيذ برنامج الجرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة. كما أكد الوزير ضرورة الإسراع بالحسم في الملفات المتعهد بها من قبل الإدارات الجهوية وحفظ الملفات التي لم يعد هناك موجب لتداولها. في العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لنيويورك بوست أنه ليس منفتحا على تقديم أي تنازلات لإيران، مضيفا أن إيران تدرك ما سيحدث قريبا. وزير الخزانة الأمريكي يوافق على تمكين الدول الأكثر هشاشة من الوصول إلى نفط روسيا العالق في البحر لمدة 30 يوما، مضيفا أن تمديد السماح لبيع النفط الروسي الموجود في البحر يوفر مرونة إضافية وسيحد من قدرة الصين على تكديس النفط المباع بأسعار مخفضة. نهاية المجلس الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع هدى في 60 دقيقة. إلى اللقاء.
8: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم نايت كلوب. تسمعوا نايت كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة، معايا أنا محمد القرقني، أقوى دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان FM.
9: ديوان FM.
8: ديوان FM.
9: صوتكم.
8: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: راديو نفا على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا في 60 دقيقه. مشان ننطلق معكم تو يتوصل حتى للـ9 متاع الليل. كل عدى عوده على هم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر. شنو هذا صار في البلايد في 24 ساعه اللي تعدت، شنو اهم الاكتواليتي. تحيه لكل الناس اللي تبع فينا في الطرقات، طريق السلامه للجميع. ان شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين. الناس اللي تخدم بالليل زاده ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوه، ان شاء الله نكونوا منسيكم بطبيعه. تحيه للناس اللي كملت نهارها ودخلة تول للدار وتبع فينا زعم شنو صار، شنو هي الأخبار اللي فاتتها. تحية لكم والتحية الخاصة للجالية التونسية اللي تبع فينا من الخارج. تحية لكم جميعا في كل الدول، ومرحبا للإنترنت اللي تواصلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا لديوان فم لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فم. مرحبا، أهلا وسهلا. شو مش نحكي اليوم، شنو هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا. يلا تتفيت أثر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما هي حقيقة حقن الدجاج بالهرمونات في تونس؟ موضوعنا في انفونتوكس. احتجاجا على تأخر إصدار النصوص الترتيبية ومنصة التسجيل، أصحاب الشهادة العليا يعرضون شهائدهم للبيع في سوق القيروان. موضوعنا في فسفاس. انطلاق التسجيل عن بعد للالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني، وزارة الدفاع ضيفتنا ليلى في اللكتوة. التونسية فاتن الولدي درواز أول امرأة عربية وأفريقية تتحصل على براءة اختراع في مجال السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، نستضيفها ليلى في العيون. أخصائي والعلاج الطبيعي يدقون نقوز الخطر بسبب تأخر صرف مستحقاتهم من قبل الكنام، موضوعنا ليلى في فسفاس. بسبب غياب التفاوض والترقيات المهنية، متفقدو التعليم الثانوي يلوحون بالتصعيد، نحكي في الموضوع في فيدباك. أدخلوه في غيبوبة بعد أن كان عائدا من صلاة الصبح، تعرض مدير مدرسة إلى الاعتداء من قبل مهاجرين غير نظاميين في العامرة، نستضيف ولده الليلة معنا في المباشر في الانفيتو دو جور.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: محمد زعبر في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمان الغريبي وضحى سويسي كوت ديجيتال. هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو للـ9.
0: في 60 دقيقة الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: Radio NFR. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي ما هي حقيقة حقن الدجاج بالهرمونات في تونس، دعوات وحملات إلى المقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي باش نعرفوا الصحيح من الغلط. نحكي في الموضوع تتسويتا
0: انفو وانتوكس.
1: دكتور احمد رجب استاذ استشفائي جامعي ضيفنا في المباشر. دكتور مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مساء النور مدام هدى، تحيه طيبه ليك ولكل الفريق العمل معك في ديوان فهم، وتحيه طيبه لكل مستمعي ديوان فهم.
1: شكرا جزيلا. مرحبا. حملات على مواقع التواصل لمقاطعه العظم، مقاطعه الدجاج، بتعلت انه فما هرمونات اليوم يتم تتقع على انجكسيون تاعها للدجاج نتاعنا باش يعطينا باش يكبر في ساعه ويعطينا وكذلك باش تكون انت جايه مرتفعه. كطبيب بيطري بالاساس واستاذ استشفائي جامعي دكتور احمد رجب، اكيد رقبت كثيرا وتعرف القوانين وتعرف كل شيء في بلادنا، شنو الحقيقه من مما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وخلينا معناتها نقولوا اليوم البروتين نتاع التوانسه كي نحكيوا على العظم ونحكيوا على الدجاج، فما دعوات في المقابل الى المقاطعه.
2: يعطيك الصحة مدام هدى على الموضوع هذا. كما قلتي أنت، هو الدجاج قطاع حيوي مهم، يوفر لنا أكثر من 40% من البروتينات الحيوانية. ونعرف الشعب التونسي تو قادر كان على الدجاج على خاطر ثم ارتفاع مشط في أسعار اللحوم الحمراء، من غير لا ندخلوا في الموضوع هذا. دون قطاع الدواجن يلزمنا نحافظوا عليه ونطوروه. وإيمانا منا ومنكم اللي انتم دوركم كبير الاعلام وخاصه ديوان فهم مشكورين جدا، طول نعاودوا هكا القوله نتاع البقراط الملقب بأبو الطب اللي هي وشنو، اجعل طعامك هو دواءك ودواءك في طعامك. معناها من واجبنا الاخلاقي باش نحافظوا على الطعام باش يكون هو الدواء، وباش في الاخر ما نستعملوش الدواء.
1: واضح.
2: دونك لهنا باش يكون الغذاء من اصل حيواني، هنا باش نحكي على الغذاء من اصل حيواني، مانيش باش نحكي على الغذاء من اصل نباتي سليم. يلزم تكون الحيوانات سليمه. دونك باش تكون الحيوانات سليمه. وهنا باش نحكوا على قطاع الدواجن، كي سواء العربي ولا السوري راه. العربي ولا السوري، يلزم تكون الدجاج هذا سليم، على خاطر قلت لك الدجاج السوري اللي هو مربي ونعرفه يوفر لنا أكثر من 40% من البروتينات الحيوانية اللي براسك عايش عليها الشعب التونسي. هنا برشا ناس تغلط، برشا حتى قريين يقول لك كيفاش الدجاجة في شهر وفي شهر ونص تعطيني كيلو ونص وزوز كيلو. هذه راو يلزمنا نعاودوها طول. هنا العلم، العلم طور ونحن نعرفوا العلم، كما بل كان الناس تتحرك على الحيوانات اللي نجت الطيارات. كيف كيف في الدواجن؟
1: شو تطور العلم حتى انه ولينا
2: تطور؟ هاني باش نجيك واش تطور العلم في الدجاج. واش تطور العلم؟ صار تحويرات جينية، معناها طوروا على المستوى الجيني لين في عدة أشياء. معناها باش يولي الدجاج في ساعة ما يكبر. وعليش في سامي يكبر؟ على خاطر حسنوا له هك الامتصاص نتاع الغذاء اللي باش يتحسن معدل النمو والتحول الغذائي باش يكون كبير برشا. واش معناها التحول الغذائي؟ معناها دجاجة سوري تاكل كيلو ونص مثلا مواد علفية مركزة باش تعطينا كيلو لحم. الدجاجة عربي يلزمها 10 كيلو باش تعطينا كيلو لحم.
1: الدجاجة السوري ما صارتش عليها تحويرات جيني هكا ولا؟
2: يرحم والديك، ما ثماش تطوير في الجينات نتاع الامتصاص وال معناها استعمال الغذاء. دونك هذا هو وقاعد يتحسن راهو. 20 عامل تالي الدجاجة بس تعطي كيلو نص يلزمها شهري. انت وصلنا مثلا كيلو نص في شهر برك.
1: انا تم ما طول قاعدين يعني فمش هرمونات يزرقوا.
2: هاني جايك هاني انا باش نعطيك جينيا لو نحكيك بالعلم.
1: هاي.
2: تحط دجاجة عربي ودجاجة سوري. دجاجة عربي تعطيها كيلو زوز كيلو كونسنتري ما تعطيك كان نص رطل لحم في ظرف شهر. والدجاج سوري تعطيها كيلو نص كونسنتري تعطيك كيلو نص لحم في ظرف شهر. دونك على خاطر هذيك فيها تطوير جيني وتحسين تطوير اميليوراسيون جينيتيك معناها تم اختيار الجينات وقاعدين يحسنوا فيهم. دونك هذه راي هذا العلم دور العلماء خدموا في العالم الكل ونفس السلالات في العالم الكل هم يتباعوا في الدول الكل.
1: واضح.
2: نبدو واضحين.
1: معناتها هذا التحسين تحويل الجيني
2: لتفادي لتفادي استعمال الهرمونات. حتى تفري قبل في بعض الدول كانوا يستعملوا في الهرمونات.
1: احنا في بلادنا استعملناها
2: ممنوع منعا باتا استعمال الهرمونات. علاش؟
1: أي.
2: على خاطر اكتشفوا وقت اللي يستعملوا فيه وخاصة في أمريكا خاصة اللي هالهرمونات هذه ما نعرفوا الحاجة اللي يأكلها الحيوان بعد باش تمشي للمنتوج الغذائي من أصل حيواني. وهنا نحكوا على الدجاج باش تمشي للحوم الدجاج ولا للبيض. ومن بعد باش يأكلها المواطن. هالهرمونات هذه لا قدر الله تكون موجودة تتسبب في عدة إشكاليات خاطر تعمل اضطرابات في الغدد السماء ولا قدر الله تتسبب في السرطان والعقم والتوحد. هذا ليش راهي ممنوعة من عن بيتا وما هيش موجودة.
1: واضح ما في بلادنا
2: واللي يصرح تصريح اللي هنا مهم برش. علاش قلت لك ما يلزمنيش تصريحات مجانبة للصواب. يلزم يعطي دليل ليش هو يعرف ونبيعوا فيها كونترا. هو حتى كان موجودة باش تكون كونترا اللي هي نأكد لك بالنسبة للدجاج ما تماش الهرمونات. خطر عليش غالي أغلى من الدجاجة.
1: تتكلف معناتها
2: غالية معناها غالية برشا معناها. والدجاج باش تزرق لها بتيمة فيها 100,000 باش تشد كل يوم الدجاجة وتزرق لها معناها تتكلف معناها تتكلف
1: برشا. هو يتزرق بصفة دورية معناتها كل يوم لازم.
2: اي ثم قبل كانوا يزرقوا في بعض الدول وتوت منها في أغلى في أوروبا وفي تونس وفي برشا دول.
1: خلينا من الهرمونات معناتها دكتور. وانت أكدت أنه اليوم في بلادنا ممنوع بالقانون وغير موجودة
2: ممنوع
1: غير التحويرات الجينية اللي تحدثت عليها منذ البداية اللي هي تحسن معدل النمو عند الدجاج هذايا وتخليه فيسع فيسع يكبر عندها تأثير على صحة الإنسان وإلى لا؟
2: لا لا لا هو البيتاج دوكو معناها سرعة النمو بش في الامتصاص معناها بشكل الماكلة اللي يأكلها يستعملها. عوض كيما الدجاج العربي يأكل كيلو ويضيع رطل ويستعمل رطل هذا الأغلبية يستعمله. وهو خاصة ما هوش ماكلة اللي تجي ماذا ريش معناها غنية بالبروتينات. ماكلة الدجاج هذا حتى الماكلة نتاعها راهي غالية مكلفة فيها برشا بروتينات باش يحولها هو اللحوم. هذيك هو التطوير وين جاء معناها التطوير الجيني الجاء باش البروتينات الموجودة في الأعلاف تتحول إلى لحوم. ما عندهاش مشاكل ماهيش كي بعض الحاجات ولا النباتات المحورة جينيا مرات تلقى فيها برشا بعض المشاكل. هنا ما ثم حتى مشكل وبالتجارب
1: صحيا معناتها دكتور جومه. هل ايهما افضل الدجاج العربي والا الدجاج الدجاج هذايا
2: هو صحيا كلها في الاخر باش نعطيك باش يسمعوني الناس كل احنا كي ناكلوا اللحم ما مضغوه ويهبط المعده في المعده باش يولي اسيد اميني كسوة عربي ولا سوري نفس الاسيد اميني هذا باش الناس كل تفهمه
1: يعني نفس
2: بعد احنا كي ناكلوا بروتين المعده باش ترجع حوامض الليزاسيدامينين هكا ولا
1: أي.
2: عربي ولا سوري نفس الليزاسيدامينين
1: معناتها اليوم
2: نفس الطعمه باش تقول لي الطعمه ثم ناس يحبوا الطعم يختلف. ثم ناس يحب طعمه الدجاج العربي حقه وثم ناس يحب طعمه الدجاج السوري. اما كبروتين نفس البروتين
1: بنفس البروتين ونفس المنفعه.
2: حاجه مهمه اخرى دونك احنا قلنا محسن ومتطور جينيا الدجاج السوري. حاجه اخرى محسن ملقح وذاك ليش انا بدي دخلت معاكم حتى كي يبدو ما ثمش تلقيح نقولوا راه التلقيح لازم تكون موجوده السنين اللي فاتت او موجوده الحمد لله بس يكون المناعه باهيه باش ما يمرضوش لا بالامراض الفيروسيه لا الامراض الجرثوميه وباش ما نستعملوش المضادات الحيويه. يعني باش نرجع من بعد على الاستعمالات المضادات الحيويه. ولقدر الله يتم استعمال المضادات الحيويه كسوا في الدجاج العربي ولا السوري. هنا باش نحكي على قطاع منظم يلزم يكون تحت اشراف الطبيب البيطري على خاطر هو الضامن الوحيد لحسن استعمال المضادات الحيويه اللي هما فيها حسن الاستعمال فيه ثلاث قواعد. القاعده الاولى الجرعه. الجرعه الدجاج قديش يلزمه. القاعده الثانيه مدة الاستعمال نهار ولا نهارين ولا جمع. القاعدة الثالثة والمهمة أيضا فترة الانتظار. ما معناها فترة الانتظار؟ معناها أنا اليوم استعملت مضاد حيوي للدجاج وفترة الانتظار مثلا جمعة ما يلزمنيش نذبح الدجاجة ذيك إلا بعد جمعة. بإيش أكل المضاد الحيوي يخرج يمشي على روحه ما يمشيش في اللحوم ويأكل المواد.
1: ديما هذا نحكي تحت الرقابة والنظام.
2: نحكي لك على المراقب وهذا ليش يلزم تكون هو القانون موجود وواضح وصريح راه المضادات الحيوية متباع كان بوصفة طبية. طالب ثم بعض الأحيان يتباعوا وهذا ليش احنا ومشكورين انتم توعوا الناس حتى يشري وحده راه ما يشريش انا مضاد حيوي ونعطيه للدجاج بيض ومن بعد نبيع العظام. لا يلزمني نختار مضاد حيوي في فترة الانتظار صفر يوم مثلا باش يكون اغلى سفري اي بيان سور. والا خاطر لمن باش يطيش كيما نحكوا على الحليب ولا العظم ولا لمن باش يطيش مثلا نختار مضاد حيوي فترة الانتظار شهر شكون باش يطيش العظم شهر. دونك لهنا مهم دور الطبيب البيطري ومهم باش المضادات الحيوية تكون عند الطبيب البيطري والأهم تحت إشرافه. ونطبقوا هكا ثلاث قواعد اللي كنت نحكي عليهم الجرعة ومدة الاستعمال وفترة الانتظار. علاش؟ باش نحافظوا على منتوجاتنا الغذائية وكيما باش نرجعوا لقولة هيبوقراط باش يكون الغذاء هو الدواء وباش تكون الحيوانات سليمة وباش يكون المواطن سليم في إطار الصحة الواحدة على خاطر الاستعمالات العشوائية كي يمشي يشري ديريكت مواطن وحده هذيك تتسبب في إفراز جراثيم مقاومة للمضادات الحيوية ولا قدر الله راهي تتسبب في الوفاة. ولهنا نعاود ونذكر وذكرتها معك برشا مرات هاك الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية مثلا في 2025 تسبب في وفاة أكثر من 700,000 شخص وكان باش يبقوا مثلا مضادات حيوية تتباع بلاش وصفة طبية واللي يجي بيهم راهو باش المشاكل باش تكثر وباش تضر الصحة الحيوانية وصحة المواطن.
1: واضح دكتور. نفس الشيء معناتها كيما اللحم كيما العظم زاد كيف زاد نفس المنافع نتاع العظم العربي ولا العظم نتاع الدجاج الماكينة كيف
2: الناس الكل وانتم دوركم مهم برشا باش نوعوا الناس راهو اللي ياكله الحيوان باش يمشي في المنتوج الغذائي من اصل حيواني. هنا نحكوا على الدجاج. الدجاج المنتوج اللي يعطيه لنا العظم واللحم. كنا نحكوا على الابقار الحليب واللحم راهو يلزمنا استشاره الطبيب البيطري وما نستعملوش المضادات الحيويه. هنا مانيش نحكي على الزرمون راهو ممنوع من عن بيت هذاك ليش بعض التصريحات ما يلزمش تصريحات مجانيه مجانبه للصواب ونضروا بها قطاع كي تعرفين راني نحكي بالموجود اما ما يلزمش نحكوا اللي يجي.
1: واضح ما يلزمش نقدم مساليه هكا ولا لا.
2: ايوه ما يلزمش تو مثلا ثم تصريح من الطبيبه صرحت استعمالات الطب البيطري مست قطاع كامل يستعمل بو مشكورين العماده راسلوا بعماده الاطباء باش يشوفوا الوضعيه وشنو باش ما لا قدر السينو باش ما تمشيش برشا للقضاء. دونك ما يلزمش تصريحات مجانيه ومجاوبه مجانبه
1: للقضاء راح يتحمل مسؤوليته معناتها في التصريحات.
2: ايوه على خاطر وراه الناس الكل نخدموا في اطار الصحه الواحده واجبنا واجبكم واجب الناس الكل. واش قلنا احنا الصحه الواحده مسؤوليه جماعيه وعمل تشاركي باش نحمي الحيوان والانسان والنبات والبيئه. وهنا نعاود نكرر لي زورمون راه ممنوعين واللي عنده دليل على جايين كونترا ولا حاجه يتفضل وواجبه باش يبلغ ويتحاسب اللي يجيب فيهم. نعاود باش نحمو الصحه الحيوانيه وثروتنا الحيوانيه والمواطن اللي هما لي زورمون راه ما يستعملوهمش. وحنا الدجاج العربي والدجاج السوري زوج بهيل والزوج يلزمنا نحافظوا عليه وما ندخلوش خاطر ثم دخلنا واحد يقول لك الدجاج السوري خير من الدجاج العربي والدجاج لا يبدا مراقب وتحت إشراف الطبيب البيطري واحترام القواعد اللي كنت نذكر فيهم الجرعة وفترة
1: الاستعمال
2: وفترة الانتظار راهو قدرة ربي يكون كل شيء لباس ويكونوا فلاحة ما عندهمش معناها نفوق في الحيوانات ويكون الانتاج والمردودية عالية وبقدرة ربي يكون ثمك الخير
1: إن شاء الله.

0: ما فيه بيس هو على ارض الواقع يشوف الاشكاليه ينجم ما يلقاش في فارماسيس خاطر لبو تم فارماسيس سنترال تونس تم سوسه تم برشا ما ينجم ما يلقاهاش في هذه ينجم يلقاها في الفارماسيس سنترال الاخرى اما بالتنسيق مع الطبيب البيطري خاطر حتى راهو بربي فرصه لهنا برشا ناس يقول لك لقحت الدجاج انا كاستاذ تشريح يجيب لي يقول لي لا دجاج ملقح حمامات راهو ردوا بين راهو في الحيوانات ما نلقحو ما نتكلموش على التلقيح نتكلموا على علم التلقيح باش تقول لي شنو الفرق عند البشر نتكلموا على التلقيح تمشي للطبيب ولا الفيرملي ولا الفارماسيان يجبد الزريقه يسالك سؤال ولا اثنين ويجرقها هالك الدجاج ثم تلقيح تتحط في الماء باهي ما يجيش يبدا فيروس في التلقيح حي وما فيه جفال باش ما يموتك الفيروس معناها مشكله معناها الفتره معناها السخانه تبدا الدنيا بارده ولا سخونه ينجم يموت دونك لهنا راهو استعمال ينجم يكون الماء مسخ معناها علم كامل كيفاش نلقحوا الحيوانات راه
1: واضح هو اعطاني دكتور اسامي اعطاني اسامي تلقيح المفقود ما نعرفش انا يدخل في اطار الشهر يظهر لي
0: لا لا ما تنجم تبعثهم لي واتساب
1: ونقول لك انا نبعثها فما تلقيح يوفى فما تلقيح يوفى ب 407 معناتها فيه رقم في 407 وفما تلقيح يبدا باسم نيو ومعناها كمل ترى بعث لك البقيه
0: لا لا هم اسمعني هي ثم اشكاليه مانيش انا بدي باش ندخل فيها ان شاء الله باش تتحل وما هي مشكلتنا مازلنا في لي زابيل دوفر مانيش باش ندخل وربي خليني ثم خلي اسم نعرفوا مشاكل لي زابيل دوفر ثم فلاح عندهم الحق يقول لك انا نحب نشري التلقيح اللي نحبه الدوله تقول لك لا نعملوا لابيل دوفر الارخص بالليم ولا بخمسه فرانك هذيك اشكاليات اخرى احنا بيتنا كعماده من انا بيدي نعاون في العماده مانيش دونك ينجموا يتصلوا بالوزاره ويتصلوا بالاطباء البياطره وثم راهو الاشكاليات راهي طول موجوده ومش عيب باش نقولوا الاشكاليات موجوده العيب كي ما نحلوهمش وما نعاونوش الفلاح
1: واضح دكتور بفضلك يعطيك الف صحه شكرا جزيلا دكتور احمد الرجاب استاذ استشفاء جامعي شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا بخصوص الموضوع اللي اثر جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التصريحات الاخيره وحقيقه حقن الدجاج بالهرمونات في تونس يقول ممنوع منعا باتا استعمال الهرمونات في تونس ويقول علاش يكبر مع تولد الدجاج اليوم في سفيسه ولا ينتج البيض ده بسرعه يقول صارت تحويرات جينية وهي نفس التحويرات اللي صايرة في العالم الكل وتتسبب في تحسين معدل النمو واصلين معكم مشوارنا مرحبا بكم جميعا أهلا وسهلا احتجاجا على تأخر إصدار النصوص الترتيبية ومنصة التسجيل أصحاب الشهائد العليا جمع في القيرة وين يحتاجون شنو اللي صار بعد الفصل
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان فام
3: ديوان فام
2: ديوان فام
3: صوتكم
2: على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان فام ما يفوتك شيء صوتكم في 60 دقيقة
1: مرحبا لو سهلة إلى ولاية القيروان وين صارت اليوم وقفة احتجاجية أو حركة احتجاجية أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل يعرضون شهائدهم للبيع في سوق الاثنين بالقيروان علاش وشنو اللي صار نحكي في الموضوع تتشويته
2: فيسبوك
1: ممثلة عن أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل سيدة سكينة بوغرة مرحبا بك هلا وسهلا مساء النور
4: عسلامة ومرحبا بك هدى ومرحبا بالمستمعين الكل معنا
1: شكرا مرحبا هلا وسهلا حركة احتجاجية في القيروان طلبتم بإصدار النصوص الترتيبية وطلبتم بضرورة أنه منصة التسجيل تكون جاهزة شو اللي صار وعليش محتاجين اليوم في القيروان
4: ده اليوم احنا محتاجين في ولاية القيروان وبالضبط في سوق الأسبوعية سوق الاثنين كرد وإلا ك وإلا بالأصح في مسيرة كاملة إنه إحنا هذه مش أول مرة نحتاج ونعمل وقفة احتجاجية

0: احنا ديما نعمل في الوقفات احتجاجيه قدام السلطه، امام مقر السلطه الجهويه. منهم اخر مناسبه قمنا بها في 1 مايو بمناسبه عيد الشغل. بمناسبه عيد الشغل المعطلين والمعطلات على العمل قمنا بوقفه احتجاجيه، ومنها مسيره الباب الشهداء. قبل عملنا في 9 أبريل بمناسبه عيد الشهداء، عملنا زادة وقفة احتجاجية قدام الولاية اللي تمثل هي السلطة الجهوية. ومع هذا انه حسينا الصوت مش قاعد يوصل كما ينبغي، هذاك علاش. وفي الاخير انه تعبنا من قدام، امشي قدام الولاية، امشي قدام الولاية، امشي قدام الولاية. وهو الحل انه عنا قانون، لكن ما تماش إرادة فعلية في تنفيذ أو تفعيل أو حتى تطبيق هذا القانون. اليوم هذيك علاش اليوم احنا قمنا بالوقفة هذه الرمزية، وهي في الأحر بالأحرى تحرك رمزي انه نقوموا ببيع شهيد متاعنا، شهيد الجامعية متاعنا، من شهادة حتى الشهيد اللي خذيناها من قبل، شهادة النفيام، شهادة الباك، شهادة المتريز، الليسانس،
1: معناها اللي عنده شهادة جامعية،
0: الماستر، اللي هو بالأحرى احنا شهادة جامعية. لكن انت تعرف شهادة جامعية واحدة تجيب معاها 1000 شهادة منهم. يعطيك الصحة. حتى شهيد انه احنا عاملين دي فورماسيون في اللوجيسيال، للانفورماتيك، في اللغات. يعني ما قعدناش يرقدين، نحاولوا نحركوا اكثر، ولا ما ننسيوش انه قاعدين بالحق نخدموا على السفوار والسفوار فير متاعنا، حتى الاستاجات متاعنا، حتى تم شكون حط هاي هذه متاع عمل اتستاسيون دو ترافاي في ليسي ليبر والا ليسي في ليسي خاص. فقط هيت اراني انا نحب نخدم. هذاك علاش احنا اليوم عملنا الوقفه هذيك، انه نبيعوا شهيدنا فقط وتحت عنوان نبيع شهادتي وما نبيعش كرامتي. اكيد انتم ما شفتوا حتى اللافتات اللي كنا معلقينهم، وكل واحده اخذت شنو ولا هزت اللافته على اللي تمثلها، انه تبيع شهادتها باش تنجم تقري اولادها، باعت تبيع شهادتها من اجل انها تخلص الكري، تبيع شهادتها من اجل التداوي. لانه صدقا كل واحد راهو فينا عنده حكايه. واصبحت وللاسف اصبحت الشهادة عنا نحن ألم بالحق وحقا.
1: الوقفة الاحتجاجية اللي عملتوها اليوم والحركة اللي قمت بها في ولاية القيروان تتزامن أمس مع مناظرة خارجية من اختبارات لانتداب أساتذة للتعليم الثانوي والتعليم التقني والفني. معناتها يقول القايل علاش خريجي التعليم العالي اللي قاعدين يحتاجوا اليوم في القيروان، علاش ما شاركوش في المناظرة نتاع أمس؟
0: يعطيك الصحة، وهذا سؤال وجيه ونشكرك عليه. إنه لهنا إذا كانوا نقولوا راو عنا ترسانة قوانين، لكن التطبيق الفعلي ما تماش، وثم صدقا ثم جريمة مفتعلة في تطبيق القوانين. خطر عنا قانون موجود، خاصة قانون امتعنا 18 لسنة 2025 الصادر في 23 ديسمبر من نفس العام. جي تشوف تلقى نفس الخطاب الموجه وكلام متناقض. مع هذا إنه نقولوا مثال، لا خلينا نصبروا شوية. تجي تشوف تلقى قانون 38 سنة 2020 مؤرخ في 13 أوت اللي تم إلغائه، وهذا اللي كان بالحق مش ينصفنا، تم إلغائه باهي ما علينا ذاك لأسباب معينة اللي هي بطبيعة انه ما تمش احترام القوانين. معها في هذا تم الفصل 82 من قانون المالية اللي ينص على إلغاء شرط السن لمن طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات. ولهنا مش نجاوبك عليش احنا
1: أشارك
0: جيتنا. انا شاركت، انا صدق للأمانة انا شاركت. ثم شكون ما شاركش، مش هو يعني اختيار منه ما شاركش، لكن كان مجبر انه قدم دولة كي يهبط الكونكور. ذاك صار هبط الكونكور، الناس الكل سجلت، الناس الكل عملنا التامبر بتاع 15 دينار. لكن ما رأينا انه بعد ليه ما عندكش الحق، علاش استوفيت شرط العمر. يعني يا انسان انت راك كبير، وهذا علاش قلت لك راه في الفصل 82 هنا ما طبقناش على خاطر اللي فات 45 سنة
1: ما عندوش الحق يعدي
0: الشهادة ما عندوش الحق انه يعدي الكباس. لكن مع هذا انه عندي انا فصل في 82 قانون المالية علاش مشغول؟ علاش عملتوه؟ وعلاش اصلا انا ندفع في 15 دينار كي عارف اللي انا مش نعدي الكونكور هذيك؟ هو الجمعة هو بكري هبطت المدة اللي فاتت ما عندوش مدة زمنية طويلة كي هبطوا انه راو النتائج اولية عندك الحق تمشي تعدي ولا ما عندكش الحق. علاش هذا ما صارش يقبل اقبل انه البطال خاطر راو ماشي يعدي في كابيس بطال؟ علاش ما صارش هذا قبل انه البطال تقول له ملول يا انسان عمرك 45 مهما انسى ليك الفصل ذاك وانسى اللي تفهمنا فيه انه تجيب اتستاسيون من بيرو الشغل واللي عامل بونتاج نتاعك وتدخل في الكونكور. هذا الكل ما صارش. هذا الكل انه ما نعرفش انا ما نحبش نقولها وندخل الامور لكن راهو المعطل صارت له عمليه تحيف انه 15 دينار بخلاف المصاريف انه نتاع تاكسيات ومن المعتمديات تنقلوا لوسط المدينه باش يقدموا الملفات نتاعهم وفي الاخير يقولوا لهم يؤسفنا على جيل العمر. وهذا اللي صار انه البارح الكباس من اغلبيتنا ما نجموش يعدوه.
1: ما نجموش يعدوه شرط العمر معناتها خاطر شرط العمر ما يتوفرش فيه. واضح.
0: شرط العمر انه 45 مع انه ثمانية قلت لك في الفصل 82 وانه التطمينات اللي صايره للعمر انتم اصحاب الشهاده العليا ومسجلين في بيرو الشغل راهو تلغى ولا نلغيو حكايه العمر هذه. مع ان بعد جي في كونكور كيما الكاباس يعني فما ناس عندها راهو الكونكور الكاباس تستنى فيه سنين وسنين باش تنجم تعدي وعندها ربع امل حتى مع انه ثم فيه عيوب وثم وثم لكن ليه هما يقول لك انا على الاقل خليني نعمل ضميري نرتح ضميري ونمشي نعدي خليني نرتح ضميري ونعمل الريفيزيون تاعي نمشي الريفز ومن بعد نمشي نعدي بعد الريفيزيون تاعه وبعد ما دفع انه شوف 15 والمصاريف واللي صارت
1: من معطل على العمل
0: يعطيك الصحة
1: انه وراها اليوم احتجيته في القيروان على الحركة هذية وهددت وعرضت شهائدكم اليوم للبيع في سوق القيروان. شكرا سيدة سكينة أبو قرة ممثلة عن أصحاب الشهادة العليا المعطلين العمل في ولاية القيروان. احنا مصلين معكم مشوارنا مرحبا بالجميع 7:39 دقيقة على موجاتنا نحكي على انطلاق التسجيل عن بعد للالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وزارة الدفاع توضح تويتر.
2: كل ما يهم التوانسة في 60 دقيقة.

0: 60 دقيقة.
1: انطلاق التسجيل عن بعد للالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني، شكون هما المعنيين بذلك؟ شنية الاختصاصات الموجودة؟ شنية التفاصيل؟ كيف يمكن عملية التسجيل؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله. يلا تتفيتا
0: لكتير.
1: النقيب ثريا حمدوني ممثل عن الإدارة العامة للأفراد والتكوين بوزارة الدفاع الوطني. سيدة النقيب مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: يعيشك يعطيك الصحة مدام هدى، مساء الخير ورحب بنشاء، يعطيكم الصحة على الاستضافة أولا،
1: مرحبا
2: بكم. يعيشك يعطيك الصحة وزيدا مساء الخير زيدا الجميع المستمعين إن شاء الله.
1: شكرا. انطلاق التسجيل عن بعد للالتحاق بمراكز العسكرية للتكوين المهني، شكون هما المعنيين ساعة باش يلتحقوا بالمراكز هذه؟ شنو هي الاختصاصات الموجودة وكيفية التسجيل؟
2: شكرا يعطيك الصحة. تسجيل ترشح للتكوين بمراكز عسكرية للتكوين المهني وكذلك للورشات التقنية بوزارة الدفاع الوطني، خاطر عنا زوز مستويات، حالين للتكوين المهني الأساسي وحالين زادة كيف للتدريب المهني اللي يصير في الورشات التقنية متاع وزارة الدفاع الوطني. التكوين المهني مفتوح بالنسبة للشبان اللي مستواهم سنة تاسعة أساسي على الأقل، هذا بالنسبة لشاب مؤهل تقني مستشفى كفاءة مهنية، وزاد بالنسبة لمستواهم سنة ثانية منهات على الأقل بالنسبة لشاب مؤهل تقنية مهنية. معناها حالين في التكوين المهني الأساسي في زوج مستويات اللي هما شاب كفاءة مهنية وشاب مؤهل تقنية مهنية.
1: تاسعة أساسي وثانية ثانوي، معناتها لازم تكون منهات. قلت لي شبان، ثم شبان معناتها تقصد فتيات وفتيان ولا كان الفتيان بركة معناتها؟
2: الترشح أي الترشح مفتوح لكافة معناها الشبان سواء إناث أو ذكور، وفي شريحة العمر العمرية ما بين 15 عام و 25 سنة، لكن في وسط 15 ما بين حتى 25 فما عنا شرط مرتبط بالخدمة الوطنية.
1: لازم يكون قائم بالواجب الوطني متاعه معناته.
2: الحد بالنسبة لشهادة كفاءة مهنية معناها اللي عندهم السنة تاسعة أساسي منهات على الأقل، معناها مستواهم سنة.
1: وإذا كان عمره معناتها سيدة النقيب، معناتها إذا كان عمره ما زال وصلش إلى الخدمة العسكرية، معناتها عمره أقل من 20 سنة.
2: أي هبشم نقول بالنسبة للي معناها اللي باش يترشحوا للشهادة كفاءة مهنية يلزم يكون إذا كان يترشح مدني يلزم يكون عمره ما بين 15 وما بين 19 عام بتاريخ 15 سبتمبر 2026.
1: أي باي
2: باي. بالنسبة اللي يوصل عمره 19 في معناها في سبتمبر 2026 ما ينجمش يترشح كمدني وقتها، هذوك ما يترشحوا اللي عدى عامه قبل وما زال ما وصلش 25 عام بنفس التاريخ، أو اللي بصدد أداء واجب الوطني
1: وقتها يترشحوا كعسكريين وقتها معناتها مش مدنيين هكا ولا
2: أي كيف ده يبدأ بصدد أداء واجب الوطني، يبدأ جندي في وزارة الدفاع الوطني عنده الحق إنه يترشح حتى ال 25 عام.
1: واضح بي
2: واللي عدى عام وزاد كيف كيف، مثلا الشاب اللي دخل عدى عام وعمره 20 عام وخرج 21 ولا حتى خرج عمره 23 مثلا، خرج معناها أدى واجبه عنده الحق انه يبقى يترشح كمدني حتى ال 25 عام.
1: هذايا
2: هنكمل لك بالله ثاني خاطر عندنا شغل كثير. مؤهل تقني مهني معناها ماهيش نفس الشرط بالنسبه للشهاده هذه،
1: اللي هما ثانيه ثانوي، هذوما
2: اللي هما ثانيه ثانوي منهيت على الاقل، هذوما في يلزم يكون باش يترشح مدني يلزم يكون عمره اقل شيء، معناها يلزم يكون عمره ما بين 15 و 18 سنه بتاريخ 15 سبتمبر 2026، واللي معدي عامه واللي بالسدد حتى ال 25، والفتيات بالنسبة للمستويين كيف كيف من ال 15 حتى ال 25 عام بدون شرط.
1: بدون شرط الفتيات. فوالا ما فماش لا مدني لا عسكري، ما عدى ولا ما عدت ولا ما عدتش. فوالا
2: فوالا
1: فقط معناتها سيده النقيب، شنو هما الاختصاصات اللي يسمعوا فينا اليوم؟ شنو هما الاختصاصات اللي موجوده في التكوين المهني العسكري وفي التدريب المهني العسكري اليوم؟
2: بس بالنسبة للتكوين المهني عنا مختلف الاختصاصات، عنا في الطبخ، عنا في عنا تسخين وتبريد، عنا معناها في الإلكترونيك، عنا في الميكانيك، عنا موجود معناها مختلف الاختصاصات. المراكز متاعنا هي متعددة الاختصاصات، ما هيش عندهاش اختصاص معناها معين، ما هيش مراكز قطاعية. برشا اختصاصات متاحة، خاطر الدورة هذه دورة سبتمبر 2026 هي دورة رئيسية. خاطر اللي يسجل بلي باش يسجلوا توا من 11 ماي حتى 31 ماي، هما باش اللي باش يتقبلوا بطبيعه الحال بعد اجراءات الفرز ان شاء الله، باش يدخلوا يقراوا لو كان نهار 15 سبتمبر 2026. الاختصاصات موجوده معناها مختلفه. عنا اعتقد عنا 750 مقعد تكوين موفرتهم وزاره الدفاع الوطني باش يعني نقبلوا فيهم المترشحين باش يتكونوا ان شاء الله.
1: والمراكز نتاعنا وين موجوده؟ في ولايه الجمهوريه اساسا ولا في كامل تراب الجمهوريه؟
2: موجوده في اغلب الولايات عندنا. في تونس الكبرى عندنا، موجود في وادي الليل، موجود في منوبه، موجود في العمران، عندنا في نابل، موجود في الفندق الجديد، عندنا في بنزرت، عندنا مدرسه ضباط الصف في البحريه خليج الشعره، عندنا الخروبه في القاعده العسكريه بالخروبه، عندنا موجود في قفصة، عندنا زوز مراكز في قفصة، مركز عسكري تكوين مهني بقصر قفصة، ولا المركز العسكري تكوين مهني بقفصة، عندنا المركز العسكري تكوين مهني بكابس، معناه هذوما، وفما زادة المركز العسكري للتكوين المهني بسيدي بوزيد اللي إن شاء الله مبرمج باش يحل أبوابه إن شاء الله ينطلق النشاط نتاعو في سبتمبر 2026.
1: معناتها مع جدد هذوما اللي باش يترشحوا اليوم، فما مركز تكوين جديد ان شاء الله باش يفتح ابوابه.
2: فما مركز تكوين مهني بسيدي بوزيد ان شاء الله، عندنا في اربع اختصاصات متاحين كمرحله اولى. هو عنده برشا اختصاصات اخرين، لكن احنا تو حاليا حل باش يعني معناها تو متاح التسجيل بخصوص اربع اختصاصات للتكوين في التكوين المهني، نجموا نسموهم بصفة خاصة على خاطر المركز الجديد. عندنا في شهادة الكفاءة المهنية كهو، هما الأربع اختصاصات هذوما، عندنا ميكانيكي مصلح معدات حظائر، وعندنا عون تعهد في تكييف الهواء، وعون شحن وترصيف، وعون مخزن. معناها في تو عندنا في سيدي بوزيد متاحة إن شاء الله 80 مقعد تكوين مهني
1: في أربع اختصاصات،
2: مع إتاحة السكن.
1: السكن موجود في المركز هذايا،
2: سكن للمدنيين والعسكريين، المدنيين والجنود
1: بعد بعد فتره التكوين المهني العسكري. هل انه هذوما تاخذوهم انتوما معناتها كوزاره الدفاع، ولا السوق المهنيه مفتوحه لهم كغيرهم من الشبان المتكونين في مراكز التكوين المهني المدنيه؟
2: هما الاختصاصات الشهيد اللي يتسلمهم وزاره الدفاع الوطني الوليدات هذوما اللي يتكونوا ويتخرجوا من المراكز العسكرية التكوين المهني، هي بحكم اللي هو المنظومة نتاعنا نتاع التكوين المهني عندها اشتراك بيداغوجي مزدوج مع وزارة تشغيل التكوين المهني إضافة لوزارة الدفاع الوطني، الشهادة معترف بها والبرامج معناها منظرة ومعترف بها على المستوى الوطني، معناها اللي باش يخرج من عندنا احنا ينجم يندمج في سوق الشغل، وكيف كيف زاد عنا الأولوية للانتداب بالنسبة للمتميزين.
1: على حلم الأولوية في الانتداب بالنسبة للمتميزين.
2: متميزين.
1: فوالا كيفاش يسجلوا؟ شو الموقع اللي يدخل عليه ويسجلوا؟ موجود على صفحة وزارة الدفاع ولا شنو التفاصيل؟
2: دونك يدخلوا اللي يحب معناها يرافي نفسه عنده الشروط اللي احنا سبق وذكرناها، ينجم يدخل للموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني www.defense.in ويلقى الرابط، يلقى الرابط متاحة في على الموقع الرسمي، وينجم يسجل في التطبيق الموضوع على ذمته. ونحب نذكر المترشحين يلزم يكون باش يدخل باش يسجل يحط عنده مضمون ولادة، خاطر التطبيق باش تطلب عليه معناها معطيات يلزم تكون في المضمون اللي هو عدد الرسم وعدد المعتمدية واسم المعتمدية وعدد الرسم نتاعه والمعتمدية وسنة الولادة. زادة كيف كيف هذوما معناها واجب ومعناها وجوبيين حتى اللي عنده بطاقة تعريفة. علاش؟ خاطر احنا منظومة مفتوحة للشريحة العمرية فيها القصر اللي ما عندهمش بطاقة تعريف، دونك اخترنا انه يكون المعطى المطلوب هو يكون مشترك ما بين الفئتين، ويدخل يسجل ويلزم زادة يكون عنده ما يثبت مستواه الدراسي، معناها هي شهادة مدرسية اللي هي المطلوبة أساسا، أو إذا كان مازال ما انقطعش عن التعليم عنده هي شهادة حضور، أو حتى ما يثبت اللي هو عنده هاك الثانية ثانوي منهات أو التاسعة معناها أساسي منهات، حاجة تثبت. وبعد وقت اللي باش نعيطوله كان باش معناها يبدأ معناها مترشح قبلناه، نعيطوله الإجراءات أخرى للفحص الطبي باش نعيطوله، نقوله له جيب لنا الدوسي بقية الملف معناها، ويجيب الوثيقة اللي تثبت اللي هو عنده المستوى هذاك.
1: واضح، شكرا سيدة نقيب.
2: ثم حاجة أخرى سامحني ما خذيتش حظها، اللي هو احنا حكينا على التكوين المهني مدام هدى، ما حكيناش على التدريب المهني.
1: انا مشى في بالي نفس الاختصاصات، يعني موجوده كل الاختصاصات ايضا في التدريب المهني، هي كان يبدو هاي قال التدريب المهني نحكيه على الورشات التقنيه هكا ولا
2: الورشات التقنيه؟ هذه فما عقود تدريب مهني ماهوش مقاعد تكوين، هذه عقود تدريب مهني متاحه للي ما نجموش مستواهم يخولهمش باش يقراوا التكوين المهني الاساسي،
1: معناه هما اقل من نوفياماني هكا المستوى التعليم تاعهم
2: اقل، ومتاحه للمدنيين فقط
1: أي.
2: وحتى العمر 18 عام وهذوما معناها يعديوا عامين في الورشات هذه بعقود تبرم معناها فرديا مع معنا الهيكل التقنية بوزارة الدفاع الوطني، ويخضعوا للنظام خاص بالتدريب المهني في المنظومة الوطنية، وتختم بشهادة انتهاء التدريب المهني.
1: فوالا، بعد التدريب لمدة سنتين هكا ولا
2: سنتين اي، ويخضع فيها اجراءات اخرى مش كيما التكوين، يخلصوا معناها كل 6 شهور يخلصوا نسبة من معناها ياخذوا عندهم اجر نسبة
1: من تقولوا احنا يتكون ويخدم هكا
2: اي اللي يتكون وياخذ هكا كيف المنحه، هي
1: منحه
2: المنحه هذه معناها نسبه من سميق بالستة شهور معناها كل 6 شهور تزيد شوي.
1: واضح، شرب التوفيق لكل
2: ان شاء الله، بالتوفيق للجميع
1: المترشحين ان شاء الله، لكل المترشحين والمترشحات ان شاء الله. حبيت نشكرك جزيل الشكر، نورتنا سيدة النقيب، يعطيك الف صحة. النقيب ثريا حمدوني ممثلة عن الإدارة العامة للأفراد والتكوين بوزارة الدفاع الوطني، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتنا، يعطيك الف صحة. لتجزينا ولا لقاء، احنا مصير معكم مشوارنا، مرحبا. 7:52 دقيقة على برجتنا
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
3: ديوان فام،
0: ديوان فام،
3: صوتكم
0: في 60 دقيقة.
1: هي تونسية كأول امرأة عربية وأفريقية تتحصل على براءة اختراع في مجال هندسة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية. سعداء تكون ضيفتنا ونستقبلها تشفيتا. دكتور فاتن المولدي درواز، دكتورة في جامعة الملك فيصل بالسعودية، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور دكتورة فاتن.
4: عسلمة، مرحبا بكم الكل، مرحبا بتونس، احنا ديما نستحشوها برشا برشا برشا.
1: قداش عندك ما روحتش؟ قداش عندك ما جيتش؟
4: انا ديما نروح لتونس 3 شهور تقريبا.
1: هاي مش برشا، افريك شوية معناتها مقارنة ببلايس اخرى، يعني تتسمى سلكتك ولا
4: الحمد لله.
1: مرحبا بك ليلى، واحنا فخورين بك وشرفتنا كأول تونسية كأول امرأة عربية وافريقية تتحصل على براءة اختراع في مجال هندسة السيارات وين في الولايات المتحدة الأمريكية. احكينا على الاختراع هذايا، هو عبارة على شنو؟
4: الاختراع هذا عبارة على تقنية جديدة اللي هي معناتها موجودة قبل لكن طورت في التقنية أصبحت متطورة أكثر.
1: هاي.
4: التقنية الجديدة اللي هي إبريد. احنا نعرف السيارات اللي هي بالذكاء الاصطناعي لكنها بتشيش 100% بالذكاء الاصطناعي، يا تكون بالذكاء الاصطناعي وإيسانس ولا مازوت، كل ومازوت وحده ولا إيسانس وحده. جيت اكتشفت حاجة إنه كما نعرف يسمعوا فيه المهندسين الكبار والتقنيين معناتها في هيكلة السيارات إنه الموتور ما يشتغلش 100% بالإلكتريك، يعني يشتغل وقت اللي تكون المحرك يكون مرتاح شوي، يعطي شوي الجهاز اللي معناتها الجهاز اللي معناتها في الموتير اللي اكتشفناه الجديد اللي هو 100% الكتريك، ودخلت له حاجه اللي هو هذايا لب الاختراع اصلا اللي هو كيف يشتغل بزيت القلي. زيت القلي هو طلعوه اللي هو يعتبر معناتها مورد وقود حيوي تسمى جديد، لكن اكتشفوا ان الزيت الموتورات تبقى عامين وعندها تمشي على روحها ماهيش كافية. جاء الاختراع هذايا باش يخلي موتور عندك إيسانس صب إيسانس، عندك مازوت صب إيسانس، ما عندكش مازوت تحط زيت، ما عندكش هذوما الثلاثة
1: معناتها موتور قابل إلكتريك. انه موتور قابل انه تصب له المازوت كما تصب له ليسانس كما تصب له زيت المستعمل كما تستعمله بالكهرباء معناتها الكل.
4: على فكره هي اي خاطر هي انا صارت لي مره عام 2021 كنت عندي كهرباء فيات باندا
1: موتور كيف غلطت معناتها فلا صبيت سكتت الكهرباء
4: غلطت صبيت مازوت ايبا فزت الكهرباء وقعدت 15 يوم انا باش نجيب لها قطعه من ايطاليا. جبت الفكره هيك في دماغي
1: معنى قاعدتك كل حرقه في قلبك هيك باش تعمل لنا الاختراع هذايا باش تعمل لنا الاختراع هذايا اليوم. هاي
4: اصلا انا خرجت للسعوديه كامله تحدي، راهو انا خرجت تحدي معناتها
1: تحدي مع شكون؟ مع روحك؟
4: مع روحي
1: تحديت
4: المرأة العربية فهمتني تحديت روحي وقلت نخرج للبلاد هذية. اخترت جامعة ملك فيصل لأنه جامعة ملك فيصل من أقوى الجامعات، حتى كانت تفتحي تشوفيها معناتها في الانترنت تقريبا المراتب الأولى في براءة الاختراع، خاطرك تساعدك عندها الديلابو عندها ديكيب كبير يخدم معاك ليل ونهار برك عندك فكرة.
1: ايش هزك انت الهندسة السيارات وانت قارية علوم اقتصادية معناتها؟ ايش المفارقة هذه؟ شو كيفاش صار التقاطع؟
4: انا كمشيت كيفاش صار كيفاش انا من قبل نحب السيارات ونحب مغرومة بالسيارات. مشيت عملت دبلوم كي اول ما وصلت للسعودية، عملت دبلوم مع بريطانيا عام كامل، خذيت فيه دبلوم كيفاش نتعامل مع الذكاء الاصطناعي للهيكل نعمل البروتوتايب. معناتها الرسم اللي تشوفوه هذاك ما خدمته انا، خدمتي وحدي فهمت. تعلمت عام كامل خذيت دبلوم فيها، ومن بعد مشيت عملت دبلوم في الداتا اناليزيس كيفاش تصب المعلومات، اصلا هي تحب برشا معلومات. خذيت دبلوم ثاني معناتها انا ثلاثة
1: سنين كونت روحك
4: تقريبا كونت مش هكيك ما جيت هكيك كونت روحي فهمتني. استثمرت في روحي، استثمرت يعني الناس كي تخدم في الخليج تعمل ديار
1: انا استثمرت وانتي استرفت على تكوينك
4: على تكويني. اي كان كنت نخدم، تخيل انت احنا نقروا الصباح انا نجم نقعد الاربعة بتاع الصباح وانا نخدم ناخذ القراية في الليل مع بريطانيا. دونك بديت نكون في روحي
1: برشا تضحيات.
4: وعلى فكره اني خذيت جائزه عمناول وتكرمت من وزير البيئه، دخلت في الزراعه معناتها انا اختصاصي في البروتوتايب هذايا مش في نصنعها يعني. خذيت جائزه براءه الاختراع كانت من 2023 وملي دخلت السعوديه صبيتها تحصلت عليها تو. قعدت الدراسه كبيره، نحي هذه زيد هذه كما تعرف
1: مش سهل
4: معناتها البحث العلمي نفسه وزيدها فوق زي راهو انا وحدي، هي متاع خمسه سته مهندسين راهو انا وحدي معناتها. وكنت انا خذيت كهرباء اسمها بايك، هي البايك زي معناتها معلومه للجماهير اللي هي تصنع الموتور متاع المرسيدس الصينيه. كانت جديده الكهرباء وقت اللي انا خذيتها في السعوديه كانت جديده، كنت نمشي للميكانسيانات هذيك نقول لهم حلوا لي كيفاش تجي زي كيفاش تتعمل، نقعد معاهم لين حفظوني ندخل اهلين دكتوره فيتر شو تستغني معنا جيت تستغني معنا، وانا قاعده نسجل في حاجات ونكتب ونرسمها القطعه ونصورها ونبدا نلوج عليها ونكتب. منهم مهندس مصري قال لي انت شو حاجتك بها ده؟ قلت له ده تونسي ما نجمش نحكي لك. قلت له لا نحب نتعلم سيارتي لما تصير هيك نقدر نصلحها. قال لي شو مالك انت في السيارات؟
1: شو مدخلك للدومين هذا؟ شو مدخلك للدومين هذا؟ وعلى فكره معناتها دكتوره انت حتى 2018 خذت مرات اختراع اخرى في اليابان هكا ولا؟
4: لا مانيش انا في اليابان، لا
1: هذيك فما واحده اخرى سبقتك. فوالا
4: اما مش في الهندسه.
1: فوالا معناتها هو انجاز
4: في البيولوجي.
1: في البيولوجي
4: في الهندسه اول مره المرأة عربية وتونسية تكون هي سينجل وحدها، يعني راي متاع خمسة مهندسين وتكون معناتها مش خارج الصندوق. خارج الصندوق دخلت، يعني دخلت مجال كبير كبير جدا جدا وصعب، يعني انت كتشوفي البراءة تفتحيها وتشوفي
1: مجال حكر على الرجال. كان هكا ولا
4: مجال حكر على الرجال وحكر على معناتها الأجانب مش من العرب.
1: يعني أول عربية وإفريقية. مش عربية فقط، أول عربية وزيد أول إفريقية هكا ولا
4: إفريقية.
1: كنزيدوا اللوج شوية
4: إن شاء الله
1: حتى في العالم ربما يرك معناها في المرتبة الأولى وكانت طار ترى المرتبة الثانية هكا ولا. فمش
4: والله
1: صمنا
4: خير
1: لا فهمش
4: خير
1: ديما كفائتنا
4: إن شاء الله.
1: شكرا للتواضع نتاعك لبحالة، لكن باركة. اكيد جدا فما كفائتنا اللي احنا اليوم نعتز بهم، خاصة دكتورة انا نعتز بك خاطر انت خريجة المدرسة التونسية والجامعة التونسية هكا ولا؟
4: الجامعة التونسية العمومية، بليز حطيها بين
1: العمومية. العمومية لا الجامعة التونسية العمومية
4: باش يكونوا يعرفوا. انا بنت سوسة، بنت جامعة سوسة، بالحق راهو مش كان انا، فما برشا عبيد اختراعات في انواع اخرى تجاو هنا فتحت لنا السعوديه. زمني نشكر السعوديه برشا برشا برشا، جماعتي جماعه الملك فيصل اللي هي تبنت التوانسه، واحنا طويكه ولينا عمنا نادره في السعوديه، ما تحبونا برشا
1: ربي يعينكم.
4: حبونا على الله
1: خاطر ديما موفقين. فرا ان شاء الله ديما موفقين وديما ناجحين
4: ما شاء الله. ما فماش نحب نقول حاجه يا استاذ هدى للشباب، صدقني تونسي وين تحطوا يصنع روحه، كل الشباب ممتازين، فمش واحد ضعيف وواحد باهي. انا قلتها قبل ونعاودها، راني ما كنتش من الاذكياء باش نكونوا واضحين،
1: معناها ما كنتش قرايه مش الاوائل يعني. لكن رغم ذلك نجحت.
4: هو الهدف رغم ذلك والتحدي.
1: انا حبيت معك انت، حبيت نشكرك انت لانه انت مشرفتنا ومنورتنا دكتوره فاتن المولدي درويز، الدكتوره في جامعه الملك فيصل بالسعودية. وحبيت نشكر صديقنا أمير الصحراوي صانع المحتوى المعروف على انستغرام اللي بعث لنا الكونتاكت متاعك واللي بعث لنا النجاح متاعك وبراءة الاختراع متاعك، قاعد يدز ويقول بربي بربي يا هدايا يا هيفا. أحكيه على دكتورة فاتن المولدي درويز، رأي رفع الراية التونسية عاليا في جامعة الملك فيصل بالسعودية، وخذت أول براءة اختراع في مجال هندسة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية. ألف ألف ألف مبروك ليلك يا فاتن والتونس، وشكرا لك على هذا النجاح. احنا بصي معكم مشوارنا، مرحبا بكم حتى للتسعة. أميرة مقني في الأخبار، قدور في الأخبار الرياضية، مرحبا بالجميع.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة. ديوان فام عسلامة. مدير المناظرات بوزارة التربية محمد الكسوري يقول أن حوالي 2430 مترشحا سيجتازون الاختبارات الكتابية والشفهية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني. وقال المصدر ذاته خلال تدخله اليوم في برنامج جلسة ديوان أنه لا علاقة للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة بمناظرة الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي المسمى سابقا بالكباس. وأفاد الكسوري أن الوزارة قامت بانتداب 10,000 مدرس خلال السنتين الأخيرتين في إطار تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب. وأضاف أن المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب حوالي 1650 أستاذ تعليم ثانوي وفني وتقني تأتي لسد الشغورات التي ستنجم عن التقاعد خلال السنة الدراسية المقبلة، حيث ستمكن من تحقيق الاكتفاء اللازم. وسيخضع الناجحون في هذه المناظرة إلى فترة تربص وتكوين تدوم سنتين، ويقع اختتامها بتقرير تربص وقرار متفقد المادة إما بالترسيب أو تأجيل الترسيب. الأمم المتحدة تطالب الكيان المحتل بأن يتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع وفي الضفة الغربية المحتلة على السواء. وأورد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في تقرير جديد أن أفعالا يقوم بها الكيان المحتل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023 تشكل انتهاكا فادحا للقانون الدولي وتحاكي أحيانا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أن الحوار لا يعني الاستسلام، وندخل المحادثات بعزة واقتدار مع الحفاظ على حقوق شعبنا وفق قوله. وأضاف أن طهران لن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن الحقوق القانونية لشعبها، وستبقى في خدمة الشعب وحماية مصالح إيران وعزتها بكل قوة وحتى آخر رمق. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
2: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بكاس تونس كرة القدم، بوسط الأسبوع الجاري تجرى مباريات الدور الرابع النهائي حسب البروغرام التالي. نهار الأربعاء مع 3:30 في استاد طيب المهيري نادي صفاقس ملعب الجيبسي، في جرجيس ترجي المكان ضد نادي البنزرتي. نهار الخميس مع 3:30 ملعب بوحاجلة يحتضن لقاء بعث بوحاجلة ترجي رياضي، وملعب ساقية الدير يحتضن مباراة البي اس اس تقدم ساقية الدير والشبيبة الرياضية بالعمران، مباريات منقولة على منصة ديوان سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم توصلت لاتفاق نهائي مع إدارتي النادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي بخصوص وضعية أيمن دحمان ومحمد أمين بن حميد. الاتفاق يقضي بتسريح اللاعبين قبل الموعد المقرر للالتحاق مبكرا بتربص المنتخب، وبالتالي الغياب عن مباريات ربع نهائي كأس تونس. دحمان وبن حميد جاءت حصولهم على ترخيص الاستثنائي من في إطار التنسيق بين الإطار الفني للمنتخب التونسي والأندية بهدف تعزيز تحضيرات المنتخب الوطني التونسي للمونديال القادم في أمريكا، كندا والمكسيك، والانطلاق نهار 11 جوان 2026. اليوم دار استماع بين وزير الشباب والرياضة بممثلي النوادي المتأهلة إلى دورة البراج من الرابطة المحترفة الثانية من أجل الصعود للرابطة الأولى بحضور ممثلي الرابطة. تم تأكيد على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرق مع نقل مباريات نصف النهائي والنهائي تلفزيا وكذلك على منصة ديوان سبور واعتماد تقنية الفيديو المساعد الفار. بالنسبة للنادي الرياضي لحمام الأنف يواجه جمعية المستقبل الرياضي بالقصرين في نصف النهائي الأول. في المقابل ملعب الجيبسي يستقبل الاتحاد الرياضي بتطاوين في نصف النهائي الثاني. مع العلم أنه دور نصف النهائي يجرى يوم 25 مايو في المقابل يجرى النهائي نهار 29 مايو لتحديد صاحب بطاقة الصعود الثالثة إلى جانب أمل حمام سوسة وتقدم ساقط الدير. نذكر أنه الفينال باش يكون في ملعب محايد بحضور تقنية الفار. يومي الجمعة والسبت القادمين زوز مباريات في إطار نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد حسب البروغرام التالي. نهار الجمعة 22 ماي في القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس 15 الديربي بين النادي الافريقي والترجي الرياضي. نهار السبت 23 ماي في قاعة ساقية الزيت المثلثة تقد نادي ساقية الزيت ضد جمعية الحمامات. ختام مباراة في البريمير ليج الإنجليزي منذ لحظات انطلقت مباراة أرسنال وبيرلي. نعرفوا بيرلي فريق حنبال مجبري كان غادر رسميا البريمير ليج الإنجليزي. في المقابل الجانورز يسعى لتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في الأمان وتحية فلسطين.

0: عدل موجتك على دي ان اف ام
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة في الجزء الثاني يتواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل، نحكيه على جملة من المواضيع. نذكركم في الجزء الاولاني تحدثنا على موضوع اثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي والدعوات لمقاطعة الدجاج والبيض بسبب مقيلة انه فمزرقين معناتها بالهرمونات. اليوم كان ضيفنا في المباشر دكتور احمد الرجب استاذ استشفاء جامعي، كشف لنا الوضعية وقال انه ممنوع منعا باتا استعمال هرمونات في تونس. احتجاجنا تاخر اصدار نصوص ترتيبيه ومنصه تسجيل اصحاب الشهاده العليا في القيروان في حركه احتجاجيه، احتجوا وعرضوا شهائدهم للبيع. مشينا عملنا جوله مع وزاره الدفاع الوطني في مراكز التكوين والتدريب المهني وفتح باب التسجيل اليوم عن بعد الالتحاق بالمراكز العسكريه للتكوين المهني. كان ضيفتنا في المباشر نقيب ثريا حمدوني، اعطتنا كل التفاصيل على التكوين وشو بالضبط معناتها الاختصاصات. نجموا تدخلوا عشان اليوتيوب تاعنا على ديوان اف ام لايف ولا على صفحتنا على فيسبوك على ديوان اف ام. كان ضيفتنا زاده مباشره من العربيه السعوديه من جامعه الملك فيصل بالسعوديه، تونسيه فاتن مودي درواز، هي اول امراه عربيه افريقيه تتحصل على براءه اختراع في مجال هندسه السيارات في الولايات المتحده الامريكيه. 8:19 دقيقه، علاج اخصائي والعلاج الطبيعي يدقون نقوز الخطر بسبب تاخر صرف مستحقاته من قبل الكنام. كان ضيفتنا نقابه الصيدليات الأسبوع اللي فات، اليوم نحكيه مع النقابة الوطنية والغرفة الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته. ضيفنا في فاسفاس هيثم بن رمضان، هو عضو الغرفة الوطنية وهو رئيس الغرفة الجهوية لأخصائي العلاج الطبيعي بصفاقس. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مرحبا بك أخت هدى وبجميع مستمعي ديوان فن.
2: شكرا. شنو هي الوضعية مع الكنام؟ شنو هي وضعية أخصائي العلاج الطبيعي اللي قدموا في خدمات كبيرة اليوم المواطن التونسي؟ شنو هي وضعيتها مع الكنام؟
3: وضعية كما جميع مصدري خدمات مع الكنام، تأخير في الخلاص في الديون. تأخير هذية اللي في المدة الأخيرة ولا معناها في كورب دي كرواسونت، من للأسف الشديد أنه معناها في ظرف وجيز عنا 4 شهور معناها جدد ينضافوا للتأخير القديم اللي هو
2: معنا. قداش عندكم متخلد بالذنب بعد قداش من شهر؟
3: بين سبعة وثمانية شهور.
2: بين 7 و8 شهور إجمالا معناتها.
3: نعم، في حين أنه الكونفنسيون تنص، يعني الاتفاقية تنص على أجل خلاص شهر ولا أجرة مكسيموم شهر ونص.
2: وصلتوا 7 و8
3: سبعة وثمانية شهور في سابقة ما صارت قبل.
2: أول مرة معناتها في تاريخ علاقتكم التعاقدية مع الكنام توصلوا سبعة وثمانية شهور معناتها دون خلاص.
3: هذا هو.
2: فقط أنا حبيت نسألك معناتها سي هيثم بن رمضان، علاش وصلتوا للسبعة وثمانية؟ علاش مثلا كي 3 و4 ما عيطوش الكنام يجي ونشوفوا شنو الوضعية؟
3: والله احنا راسلنا الكنام في عديد من المرات وطالبنا في باش نعمل حتى جلسات تفاوضية. عندنا من عام 2021 الكنام ما عيطتش للغرفة النقابية رغم المطالب اللي عملناها برشا مرات، ما عطاش حتى الجلسة، ما صارت حتى جلسة تفاوضية بين الغرفة النقابية للأخصائي العلاج الطبيعي والكنام. وهذه احنا علاش ما نعرفوش كيفنا كيفكم رغم المطالب. التعريفة التعاقدية متاعنا اللي هي متفاهمين عليها من 2007 يعني من 19 سنة التالي ما تبدلتش ليومنا هذا.
2: من 2007 التعريفة ما تبدلتش. نعم. سكر راديو يعني معناتها سي هيثم، اذا كان هذاك راديو ما نسكره.
3: لا لا لا، فما ايكو ولا حاجه،
2: فما برا صوتك قاعد يتعاود. اي
3: دو سي بون، هكا
2: مريض هكا.
3: دونك هذا كل معناها واحنا نغلبوا في المصلحه الوطنيه، نغلبوا في مصلحه المريض، نخدموا وما ثماش معناها جروسو مودو. المريض متفهم وقاعدين نقدموا في العلاج، ما عنديش مشكل. وما تقينيش ناقص الخطر من الشهر الاول روتار نهار الشهر الثاني شهر ثالث. عرفت مثلا، مش نعطيك مثال، انا عرفت اني انسان في معناها في طرح نتاع مصارعه، معناها ياخذ البرمي كو دوب لما يرجع يهز بروحه شويه يجيك الدوزيام كو، بعد يجيك توزيام كو. عرفت معناها صراع الاخصائي العلاج الطبيعي في الوقت الحالي يصارع مع الظروف. ما قلت لي ما يلقاش يعمل هو انه كل شهر يصير له فيرمون، باسكو هو يصب لي فاكتور نتاعو كل شهر للكنام، كل شهر يصير فيرمون ما يصيرلوش فيرمون، كوم سي انتر كيومي ان سالاري يجي. معناها انت راس الشهر تجي تاخذ سالاري نتاعك، ما تنجمش تاخذ سالاري نتاعك على خاطر قال شنو ثم ظروف ماديه. تنجم تصبر شهر الاول، شهر الثاني، شهر ثاني ومن بعد وقت 7 شهور فريمون الوضعيه ولات ما نجموش نواصلوا في العمل. ما عادش احنا مع سور لو بلان فينانسي وصلنا مش نعملوا عجز في العيادات نتاعنا. نهيك انه بعض الزملاء سكروا لي كابينه نتاعهم.
2: وصلتوا الى الغلق.
3: عندنا غلق برشا نتاع دي كابينه حتى عام 26 عندنا غلق. وعندي دي ستاتيستيك معنا عندنا غلق نتاع عيادات اخصائي علاج طبيعي سنه 26 25 عندنا برشا 24 عندنا برشا.
2: دونك واللي سكروا العيادات نتاعهم هذوما هاجروا ولا شنو عملوا بالضبط؟
3: لما برشا هجرة. إيه نعم أنا عندي بعض أمثلة تو في بالي أنهم هجروا لألمانيا يخدموا في ألمانيا. نعطيك معلومة ديما أنه حتى الإقبال على شعبة العلاج الطبيعي يضعف معنا ما عادش لما هيك الشارج بوزيتيف اللي تمشي أنت ما باش تختارها كشعبة حتى في توجهك الجامعي. فهمت؟ دونك العباد تقرا في الالمان تواك من ملي هما ديزيتيديون يقراو في الالمان باش وقت الدوبل ما يتخرج مش يمشي ديريكت يخدم الكيني في المانيا. هذا كل ماهوش حاجه باهيه راهو. احنا وقت نقولوا عندنا قرابه 2000 عياده نتاع اخصائي علاج طبيعي على معناها ربوع الجمهوريه معناها راهو حتى اللي في الريف يلقى بحذاه كيني يمشي يعمل ليسوا نتاعو. هذه حاجه مهمه ياسر. وقت اللي بارفوا يلقى مستوصف ما يلقاش فيه حتى علاج طبيعي يلقى كيني اون ليبر براتيك اللي يمشي يعمل عنده حصص وتصير الموافقه المسبقه مع الكنام وتمشي الامور معناها اكستراوردينير. الميز يسترجع صحته يرجع للدور الاقتصادي نتاعو. بار كونتر وقت اللي تصير الكابينه تسكر وتصير هجره راهو حتى المواطن ما عادش يلقى الاخصائي علاج طبيعي قريب له كالعاده.
2: شو المطلوب اليوم سي هيثم؟ شو نداءكم لمن عليه التدخل؟ وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، شكون بالضبط حتى يتحل هالمشكل هذا مع الكنام ونحافظوا على الرصيد متاعنا، الرصيد البشري، على كفاءاتنا سواء كان في العلاج الطبيعي. معناتها كل يوم احنا قاعدين نسمع في سكتور فما ناس قاعدة تهاجر.
3: هو نداءنا للدولة، لرئيس الجمهورية، نداءنا لوزارة الشؤون الاجتماعية اللي هي معناها قلنا معها في الاتفاقية مع الكنام اللي هي التوتال متاع الكنام، انه يصير خلاص عاجل للمخالبات نتاعنا. وعندنا مستعدين كما قلنا نتفاوضوا معهم احنا نجموا نعملوا حلول وسطيه معناها هنا راه اخصائي العلاج الطبيعي ما علقش الاتفاقيه وما ثم حتى نهار علق الاتفاقيه وقعد ديما يخدم مع المواطن. نجموا نعملوا حلول وسطيه، نجموا نعملوا حلول انه المريض يولي هو اللي ياخذ الفاتوره نتاع الموافقه المسبقه واللي يستنى هو الكنام تخلصه هو معناها اخصائي العلاج الطبيعي في طريقه نقصوا بها الضغط على اخصائي العلاج الطبيعي والمريض يقعد يستنفع بنفس الخدمات مع عدم تعليق الاتفاقيه. معنا نجمو نعملوا تغيير صغير في نص الاتفاقيه يجب يقدم بينا برشا قدام.
2: واضح تغيير شويه في نص الاتفاقيه
3: على خاطر انا
2: هو الحوار هكا الحوار
3: اللي احنا اش قلنا؟ احنا قلنا راهو معناها سيت موا دو ريتار. فهمت؟ راهي حاجة معناها رضينا، راهو رضينا ياسر. يعني فو كومبروندر انه راهو ثم شارج، ثم بيرسونيل، ثم تكوين. احنا قاعدين نعملوا في تكوين مستمر. راهو معناها راهو تعرف انت الدومين الطبي والدومين العلاج الطبيعي اللي ما يقدمش يوخر، اللي ما يعملش اكتواليزاسيون تاع ريكونيسونس نتاعو راهو قاعد يوخر بالتوالي. احنا قاعدين نحاولوا نعملوا لي فورماسيون. الكل يطلب فلوس، هذا كله كان ما يكونش عندنا بخلاف ما نحكيوش على حاجاتنا العائليه كمان. احنا كنا عندنا عائلات وعندنا صغار وعندنا امتحانات، هذا كله متفهمين فيه. اما وقت تلقى روحك في امباس راهو 7 شهور كانت في نوفمبر 24 كانت 3 شهور وتجم تولي في عام 27 تجم تولي عام. معنى الكور

0: وهذا هو اللي صار في البيان. وكما دقينا ان نقص الخطر، احنا بالنسبه لنا نحب نقوم بواجبنا مع المريض، نحب نواصلوا في الاتفاقيه، ما عندناش مشكل مواصلين في الاتفاقيه، نجم نعملوا تعديل صغير في الرومبورسمون واللي يصير للاخ علاج طبيعي واللي يصير للمريض، ونجم تقعد الامور واضحه معنا ما عندنا حتى مشكل. بيصير الطلب الاول المتفاهمين فيه واللي هو عاجل هو الخلاص الحيني للمستحقات نتاعنا في الصندوق.
1: الخلاص الحيني للمستحقات متاعنا، فوالا هذا هو، هذا هو مطلبكم الأول والأخير. شكرا سيدة برمضان عضو الغرفة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية لخصائي العلاج الطبيعي بصفاقس، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا بعد البيان اللي خرجوها خصائي العلاج الطبيعي الذين يدقون نقص الخطر بسبب تأخر صرف مستحقاتهم مع الصندوق الوطني للتأمين عن المرض. 28 دقيقة على موجاتنا، فاصل ونتواصل.

0: بسبب غياب التفاوض والترقيات المهنية متفقدو التعليم الثانوي يلوحون بالتصعيد. ماذا يقع؟ موضوعنا تسويته.
1: فيدباك.
0: ضيفنا كتب عام الجامعة العامة للمتفقدين سي عماد بن إبراهيم. مرحبا بك، أهلا وسهلا. مساء النور.
2: مساء النور ليك ولكل المستمعين.
0: شكرا. مرحبا يا سي عماد، أهلا وسهلا. غياب التفاوض، غياب الترقيات المهنية، ماذا يقع في سلك متفقدي التعليم الثانوي؟
2: هو الحقيقة ما يقع هو يقع في قطاع التربية بشكل عام
0: في كل الأسلاك، معناتها
2: كل الأسلاك وقطاع التربية بشكل عام. احنا معنيين بمسألة التربوية بشكل عام، نطلعوا أنفسنا معناها معنيين بها، ولكن وكذلك الحقيقة الوضع التربوي معناها من سيء إلى أسوأ ويزداد سوءا. والسنة الدراسية هذه ربما كانت من أسوأ السنوات الدراسية، خاصة
0: على مستوى ماذا من أسوأ السنوات الدراسية؟
2: إلى أساسا لمدتنا لديهم يدرسوا ويقرأوا، والأساس السنة هذه هي يمكن أكثر السنوات اللي عديد تلاميذ لم يدرسوا بشكل منتظم لغياب الإطار التربوي، والوزارة التربية لم تجد حلولا جذرية وحقيقية لهذه المعضلة. يعني
0: بسبب الشغورات معناتها تتحدث سعيمات،
2: تم شغورات، وشغورات هذه ما وقعش معناها حلها بشكل جذري بشكل حقيقي. لجأت وزارة التربية إلى حلول ترقيعية، كنا نبهنا لها في بيان سابق وحتى في تدخلات إذاعية سابقة أنها حلول ترقيعية معناها وما تليقش الحقيقة بوزارة التربية، من قبيل تخفيض ساعات التدريس، من قبيل أنه تم شكون يدرس الأسبوع هذا قسم وأسبوع جاي قسم آخر، من قبيل أنه ننجز دروس شكلية لمدة ساعات قليلة، أحيانا ما تفوتش ساعتين ثم ننجز امتحانات لمجرد أنه نقول كلام هذا مرة معدّة امتحانات وأشياء من هذا القبيل. هذا أمر الحقيقة، هذا خط أحمر، هذا الخط الأحمر الحقيقي هو قراية تلامذتنا وبولادنا بيزمش نلعبوا به. والحقيقة للأسف ما تمش حل في هذا، وإحنا نعتبر وإحنا معنين بالإشكالية هذه. الفوضى على القرارات المختلفة والتغيير القرار وزلامة امتحانات امتحانات الأسبوع المغلق ثم تغييرها وكأنه معناها مسألة جديدة أو طارئة أو ما كانوش على علمها. الحقيقة تم مشاكل كثيرة جدا في المجال التربوي، ومن أهمها كذلك هو الوضع اللي وصلوا المربي اليوم بشكل عام، مش كان متفقدين كل الأسلاك.
0: الوضع المادي
2: والوضع الاعتباري الاثنين. الوضع المادي واحنا ما نخرجوش انا نقول اليوم المربي هو تقريبا في اسفل الترتيب، يعني في اسفل ترتيب الجرايات والاجور، معناها نظام التاجير، سلم التاجير مختل اختلال حقيقي ونجم نقول كبير جدا. ومن المؤسف ان المربي اليوم يقارن نفسه باسلاك اخرى داخل البلاد والا بنظرائه في بلدان اخرى، فعلا في بلدان اخرى في تونس، فيشعر حقيقه بضيم كبير وبظلم كبير. وما نجموش نطلب من المربي انه يقدم افضل ما عنده وقت اللي هو يحصل على اقل ما يمكن من الاعتراف المادي.

0: وكذلك من الاعتراف الاعتباري، لانه المربي مهنة، هذه المهنة النبيلة، هذه مش ممكن انها تتعامل كبقية المهن. كل المهن النبيلة وكل المهن مهمة وكل المهن ضرورية، ولكن مهنة المربي عندها خصوصية، لانه يتعامل مع بشر، يتعاملش مع آلات او مع اراضي او مع مواشي، او هو يتعامل مع بشر. والتعامل مع البشر يحتاج الى ان الانسان يكون مستقر ماديا ومستقر نفسيا واعتباريا، وهذا للاسف مش موجود وقاعد يتفاقم، وهذا قاعد ياثر على العمليه التربويه تاثير واضح وجلي. للاسف الوضعيه هذه يبدو ان ما نعرفش، يعني مش حاسين بها المسؤولين الوزاره، او متجاهلينها، أو مش مهتمين بأثارها السلبية، واللي قاعدة تتراكم عام بعد عام وشهر بعد شهر وامتحان بعد امتحان، وما نجم يكون إلا تأثير سلبي، وما نجم يكون إلا تأثير على مستقبل البلاد، لأن مستقبل البلاد هو في تربية وفي أبنائها التلامذة وفي منظومتها التربوية. لأن تونس قامت منذ عشرات السنين على منظومة تربوية قوية، منظومة تربوية منظمة، منظومة تربوية تحترم مربين، ولكن للأسف هذا قاعد ينقص السنوات الأخيرة بشكل مفزع، بشكل مخيف، وينظر حقيقة بعواقب معناها ما يشبهها بقول.
1: أي لكن اليوم الناس كل تقرر إنه المنظومة التربوية فيها جملة من المشاكل والهينات، لكن الناس كل يوم تستنى متى إنه باش نصلحوا، وقتاش باش نحلوا الشانتي ذا متاع التربية والتعليم في تونس، هكا ولا؟
0: ولكن طال الانتظار، وراه كل يوم معناها ما نقدموش فيه بالجديد، من راه نخسو به عام. يعني احنا اذا كان نشرع في اصلاح تربوي اليوم، اثاره مش راها بعد جيل، يعني كل سنه تتوخر هي في الواقع راهي كارثه حقيقيه. يعني الحساب يكون بالدقائق وبالساعات مش بالسنوات. واليوم للاسف توا عندنا معناها أكثر من 15 سنة تقريبا ونحن ننتظر هذا الإصلاح الذي ننتظر فيه، وما كناش علاش ما نبدوش فيه حتى تفيد بجزئية. وإحنا بدينا راه ثم تجارب وقعت، ماهيش أول، مثلا منذ سنوات عديدة ثم عديد التجارب وعديد الأشياء التي طرحت واقترحت، وبعضها ما يكلفش حاجة كبيرة للدولة، ومع ذلك ثم توقف. على كل حال يحكيوا على المجلس الأعلى
1: للتربية،
0: ننتظر في المجلس على التربية، ربي يسهل ان شاء الله باش يتحل المشكل.
1: تطالبون بعقد هيئه اداريه على مستوى المهني سي عماد بن ابراهيم؟
0: بالنسبه للقطاع التفقد بالذات، يعني كما ذكرت لك هو كاين هنا بكل جانب مادي وجانب اعتباري. احنا في المستوى المادي يعني ثم اتفاقات لم يقع احترامها، وهذه منذ سنوات، ثم مسائل حتى بسيطه جدا لم يقع احترامها. يعني ثم نعطيك مثال في مسألة الترقيات المهنية، وهو مثال ربما مش موجود في حتى قطاع، ما عنديش علم أكيد بهذا، ولكني أرجح أن القطاع الوحيد اللي عنده مناظرة بعنوان 23، بعنوان 2023، إلى يوم الناس هذا لم تصدر نتائجها. إلى يوم الناس هذا
1: تستناو في نتائج مناظرة 2023. إيه شو المشكل فيها المناظرة هذه؟ معناتها شو تتطلب؟
0: المشكل هو أنه ثم تعطيل، ما نعرفش علاش، من وزارة التربية في إصدار نتائج. أولا الأحيان مسألة الترقية وهي مسألة من المسائل الكثيرة اللي نعاني منها، يعني تفتح بعد لأي دائما، إجراءاتها طويلة جدا ومعقدة ومربكة وفيها مشاكل كثيرة، ثم أعلن نتائجها يطول جدا ويتأخر جدا، وهذا الكل وإحنا عالجناه وعنا فيه اتفاق وعنا فيه تغيير، ما فيه حتى أثر مادي، فقط مسائل ترتيبية تيسر الأمر، ومع ذلك وزارة التربية ما نفذتش اتفاقنا اللي ما فيه حتى تأثير مادي. ولذلك نزلنا اليوم في منتصف 26 المناظرة بعنوان 23 و24 لم تصدر نتائجها، والمناظرة بعنوان 25 و26 لم تنظر أصلا للمشاركة فيها.
1: ما تفتحتش
0: إلا ما تخرج نتائج المناظرة اللي قبلها اللي هي لحد الآن ما خرجتش.
1: واضح.
0: يعني هذه مسائل بسيطة، مستحقات المتقدين المادية المالية اللي هي مستحقات استرجاع مصاري التنقل، يعني ما هي مستحقات معناها زيادة ولا منحة ولا غيرها. هذه إنسان يدفع من جيبه باش يتنقل ويقعد ينتظر بالأشهر وأحيانا بالسنوات باش يسترجع ما أنفقه من أجل التنقل بمهنته. يمكن احنا من القطاعات الوحيده والقليله ان نتلقوا حشرنا الخاص ونعطيه للدوله من جيبنا ومن قوت ابنائنا، ثم ننتظر ان نسترجع المصاريف كما قلنا. يعني اليوم عشرات هاكا وضعيه الموظف التونسي معروف، وهذا عيب معناها بعد 10 ايام، ومع ذلك الناس دافعه من جيبها ولحد الان لم تسترجع مصاريف كما قلت، واشياء كثيره من هذا القبيل، وهذا غير مقبول وغير منطقي وغير معقول. بالاضافه الى ذلك المسائل المهنيه اليوميه العاديه، يعني الاشراك المتفقد في اتخاذ القرار اللي هو هذا الامر المعمول به والمعروف والمنطقي والعرف الجاري به العمل منذ عشرات السنين، اليوم للاسف وزاره التربيه يعني لا تهتم براي المتفقد، لا تاخذ مش لا تاخذ به، لا تستشيره في كثير، وللاسف ايضا لانه في النهايه الضحيه هما تلامذتنا ومنظومتنا التربويه، نتيجة عدم الاستشارة وعدم الإشراك تقع الوزارة في أخطاء كثيرة، أخطاء كثيرة في عديد المسائل، في عديد القرارات تتخذها في مثل ما ذكرنا في رزنامة الامتحانات، في المناظرات، في ناخذ مثال حتى هالكابيتا دي يحكي عليها يعني تم خطأ وقع في وزارة التربية، كان فارتا كان مع مناظرة التفقد، والسنة هذه كان مع مناظرة ما يسمى بالكفاف اللي هو التوقيت الخاطئ، أنها هي تعلن ما تفتح المناظرات هذه في توقيت قصير جدا، مما يجبر اللجان أعداد المناظرة، لأن نحن مناظراتنا في وزارة التربية تختلف عن مناظرات معناها وزارات أخرى، أنه فيها أعداد حقيقي، أعداد علمي وبيداغوجي. مثلا ناخذ الكفاف هذه مثلا، لجان الأعداد، لجان البيداغوجية العلمية لأعداد المناظرات تنجز معناها 120 سؤال وأربعة أجوبة عن كل سؤال، معناها 480 جواب، يعني 600 بنت، وتعطيه الوزارة توقيت معناها قصير جدا لإنجاز هذا العمل اللي هو عمل. احنا كي ناخذ الامتحانات الوطنية كالبكالوريا ولا التاسعة ولا السادسة تمتد على أكثر من عام ونص معناها أعدادها، منذ تبدأ في اللجان الجهوية ثم تنتقل،
1: معناها فما التسرع في الأعداد نتاع المناظرة هذه، تعتقد هكا ما تسعيمات بن إبراهيم؟
0: لا شك في ذلك، التسرع هو في نقول احنا في الوقت الضيق الذي منح اللجان، اللجان اللي هي على
1: كفاءة عالية
0: اللي حضرت طبعا، لكن مهما كانت القدرات اللجان هذه في ظرف قصير، فيمكن يمكن من الوارد انه يقع نوع من التسرع او يقع نوع من كذا، هو الحمد لله ما وقعش حاجة كبيرة لسنا المناظرة هذه، ولا حتى المناظرة التفقد وقعت بعض الاشياء البسيطة، ولكن هذا كان على حساب اللجان هذه. وكان الأفضل، وهذا كان معمول به سابقا، أن الناس تأخذ وقتها، مثل ماش علاش هل ما نفكر اليوم نحك راسي ونقرر أن نصدر المناظرة، خي احنا عارفين شنو السمع، ثم بين قوسين المناظرة دي ما يفيش حل المشكلة تاع نقص الإطار.
1: علاش؟
0: لأنه شوف مسائل بسيطة جدا، القطاع هذا عنده خصوصية، المدرس لا يمكن تعويضه، معناها احنا كي ناخذوا موظف عادي موظفين يعني في اداره مثلا نلقى ديروا في 4 موظفين، يتغير موظف لسبب او لاخر بامكان 3 زملاء انهم يحملوا عليه الاداء هذاك لمده 2 أو 3 أو 4 أو شهر أو أسبوعين، ممكن وارد هذا اداريا وارد، لكن بالنسبه للتعليم هذا مش ممكن، لانه هذا عنده قسم وعنده تلامذة وعنده عدد معين من الساعات وعدد معين من الامتحانات وعدد معين
1: غير السنين. كيف معناتها العدد متاع المتناظرين اليوم في مناظرة انتداب بالأسد
0: لازم نتوقعوا الغيابات، حتى لو فرضنا جدلا لا أظن ذلك، ولكن نفترض جدلا أنه العدد اللي يقع معناها احتسابه معناها المراكز المالية المفتوحة تناسب نظريا المتوقع في الشهور السنة المقبلة، ولأني لا أتوقع ذلك
1: مفترضا،
0: لأنه هذا يحل المشكل نتاع الغيابات الظرفية، الغيابات اللي هي لازم تصير نتاع مرأة مش تولد، نتاع مرأة وإنسان مش يمرض، نتاع إنسان لا قدر الله مش يتوفى، نتاع إنسان مش يغادر لأسباب أو لآخر، هذه احنا عشرات الآلاف من المربين، مانيش نحكي على أعداد كثيرة.
1: 2430 مترشح حسب المدير بوزارة التربية سيحتاجون الاختبارات الكتابية لمناظرة انتداب الأساتذة، هذا الرقم اللي صرح به اليوم في ديوان فهم في برنامج نساء الديوان.
0: أكثر من 60 ابتداء اللي مش يعديوا المناظرة.
1: لا 2430 هما اللي مش يعديوا الاختبارات الكتابية.
0: لا هذا العدد اللي مش ياخذوه.
1: لا هو قال سيجتازون الاختبارات الكتابية 2430.
0: لا لكن وضع مياه نوضح لك العمليه هذه. هو العدد هو اكثر من 60,000 بالضبط، ما عنديش الرقم بالضبط، اكثر من 60,000، ولكن احنا ثم عدد مش تاخذ وزاره التربيه، ناخذ مره ونصف، معناها مره ونصف معناها 150% من العدد اللي ينجحوا في الـ في الـ في الـ ما يسمى بالكسيان، هذا الاختبار الاختيار المتعدد، ليجتازوا المرحله الثانيه والثالثه اللي هي الكتابي والشفاهي.
1: واضح.
0: بعد ناخذ العدد المطلوب معناها.
1: واضح. شكرا سيد عماد بن ابراهيم كاتب عام الجمعية العامة المتفقدين، شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. تقابلوا ان شاء الله في موعد اخرى، احنا موصلين معكم مشوارنا. اهلا وسهلا، نمشيو الى بنقردين وين فما غلق وغضب واحتقان في بنقردين بسبب تجديد اجراءات ادخال السلع من الجانب الليبي. نحكي في الموضوع والتفاصيل وتتشويته. انبوكس ضيفنا النائب البرلمان سيد علي زغدود، مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا هيفا، ومرحبا بكل السادة المستمعين، تحية كبيرة لديوان فهم.
1: شكرا هدى مشايفة، مرحبا بك، أهلا وسهلا سعلي، مرحبا أهلا وسهلا. غضب واحتقان في بنقردين، علاش؟
2: والله كما تعرف الظروف في بنقردان، وكأي شريط حدودي تعرفوا كون بنقردان إذا هي منطقة تجارية بامتياز، وللأسف معناها بقيت هذه المنطقة لعقود طويلة الدولة غايبة فيها في مستوى الاستثمار وفي مستوى التشغيل، وبالتالي إذن وجدت نفسها في علاقة مباشرة بالمعبر الحدودي برأس جدير، لأنه يمثل الشريان الاقتصادي الوحيد بالجهة، وبالتالي آلاف وعدد كبير إذن من أبناء بنقردان وحتى من الولايات الداخلية اللي يشتغلوا إذن عبر تجارة المعبر ما يسمى بالتجارة البينية. للأسف اليوم منذ مارس 2024 اليوم عندنا سنتان إذن المعبر يمر بوضع غير مسبوق حقيقة فيما يتعلق إذن بانسيابية السلع، فيما يتعلق بالتجارة البينية، فيما يتعلق بالطوابير الطويلة، فيما يتعلق بالاعتداءات المتكررة والاحتجازات وغيرها إذن اللي تمت في حق المسافرين وفي حق تجار الشنطة. اليوم للأسف ما تمش معناها بوادر انفراج حقيقي، خاصة وأنا نطالب بتفعيل اللجنة المشتركة الليبية التونسية لحل هذه الإشكاليات. هذه الإشكاليات اليوم خذات برشا وقت، اليوم ألقت الأزمة هذه بظلالها على الشريط الحدودي وعلى المناطق الداخلية اللي كانت في علاقة مباشرة بتجارة المعبر. اليوم ثم حالة ركود كبيرة في مستوى معتمدية بنقردان، ثم حالة غضب كبير، ثم حالة متاع بطالة متفشية في أعداد كبيرة. اليوم خاصة مع اقتراب عيد الأضحى ونحن معنا في علاقة مباشرة بالمواطن، للأسف معنا المواطن غضب، المواطن مع حالة الغلاء.
1: أسباب الغضب والاحتقان، فما تجديد إجراءات اليوم، معناتها إذا كان فما سلع داخلة من الجانب الليبي إلى تونس فما مشكل، باركونتر معناتها كي تمشي سلعة من تونس الليبي فما حتى مشكل، هذا هو اللي قاعد يصير في المعبر
2: بالضبط. هذا اللي قاعد معناها المواطن اليوم شعر به، كون الطرف التبادل التجاري الليبي التونسي معناها يسير بطريقة قانونية وبطريقة سريعة، شاحنات تخرج محملة بالبضائع التونسية في اتجاه الشقيقة ليبيا، وهذا معناها معمول به من القدم، لكن العكس في من ليبيا إلى تونس، حتى معناها قضية متاع دار متاع معناها حاجة بسيطة متاع مستلزمات بيت معناها يقع حجزها ويقع معناها رفضها، وهذا أدى معناه إلى طوابير طويلة، ثم شكون يقعد بالأربع أيام معناه في الصف، وهذا معناه بالحق معناه قلق الناس برشا، وثم حالة احتقان كبيرة ببنقردان، خاصة أنه هو يعتبر المورد الرزق الوحيد في الجهة، وإحنا وقت اللي نحكوا على جهة فيها 120,000 ساكن، بخلاف الولايات الداخلية اللي فيها عدد كبير من مواطنين قاعدين معناه يشتغلوا على التجارة البينية. اليوم القطاع هذا قطاع شبه متوقف، وألقى بظلاله وخلق أزمة اجتماعية كبيرة وحالة غليان كبيرة داخل كل بيت هنا في بنقردان، وهنا لابد من التحرك السريع من قبل الخارجية ومن قبل رئاسة الجمهورية لإيجاد حل لانسيابية السلع ول حركة العبور بمعبر راس جدير.
1: واضح، شكرا جزيلا نايب علي زغدود عن بن قردين من ولاية مدنين، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. هذا الوضع في معبر الحدودي ببن قردين، شكرا على كل التفاصيل. موصين معكم مشوارنا، نحكي على اعتداء على مربي على مدير مدرسة كان يصلي في صلاة الصبح، مش يصلي على روحه، يتعرضوا له مهاجرين بطريقة غير نظامية في العامرة، هو اليوم في غيبوبة منذ أسابيع. نحكي وشنو اللي صار، شنو التفاصيل بعد الفاصل.
3: في 60 دقيقة نايت كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة، معايا أنا محمد القرقني، أقوى دي جي وليباند أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام،
3: ديوان اف ام،
4: صوتكم
3: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
5: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورمي على ديوان فهم.
1: في حومته كما مستينس يمشي الصباح يصلي صلاة الصبح في الجامعة، المرة هذية ما كانتش كما العوايد الأخرى، يتعرضوا له مهاجرين غير نظاميين في معتمدية العامرة من ولاية صفاقس، بركاج يعتدي عليه بالعنف الشديد، وهو الآن موجود في غيبوبة في المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس. نستقبله زميلنا اللي هو ولده، مش نحكيه معهم أكثر تفاصيل عن الموضوع.
3: L'invité du jour.
1: سند عمار هو زميلنا في ديوان اف ام، ما حكيناش في الموضوع، عنده اكثر من جمعتين، خليناه يقعد مع ابوه يشوف شنو هي الوضعيه، يفهم روحه، يشوف وضعيه الطبيه نتاع ابوه، وضعيته الصحيه، قاعد يتجاوب مش قاعد يتجاوب، بعد قلنا خليه يرتاح باش نعرفوا شنو اللي صار له. موضوع خذا عمل بوليميك كبيره، ونذكر معرفه نائب البرلمان طارق المهدي قلت لك نحضر معايا في المباشر، حكى على الوضعيه وحكى على ما تعرض له بو سند. سند مرحبا بك، اهلا وسهلا.
6: مرحبا بك وديش نحويلك، شكرا على الاستضافه.
1: مرحبا، شنو اللي صار سند بالضبط؟ بوك مستانس يمشي يصلي، مدير مدرسه معروف العامره، معناتها رجل طيب، شو اللي صار بالضبط؟
6: قبل ما نحكيو شنو اللي صار، حاب نقول هدا اللي هو عنده اكثر من 20 يوم توا في غيبوبه. الحقيقه ما كنت في ايتا باش نحكي كومبليتوم، نشكر زملائنا الكل والعباد اللي كلموني باش نحكي باش نفسر شنو الوضعيه. الحقيقه نجمت نجي اليوم بقرار شخصي، انه اليوم حبيت من علي انه يقوم لباس اليوم، الحمد لله بدأ يتجاوب شوية، هو مازال في غيبوبة ما فهم شوية تجاوب، وإن شاء الله ماشيين في ثنية صحيحة. نجيو للواقع، كما كنت تحكي أنت، هو متعود كل يوم الفجر يمشي صلي حاضر في الجامعة، عنده ثنيته معروفة، كنا يمشي صلي الفجر ويروح
1: قريبة للدار،
6: قريبة للدار 200 متر من الدار، حكاية مش كبيرة برشا. في نهار اللي صارت الواقعة ماشي كالعادة، يتعرضوا له فرقة جنوب الصحراء، يقوم بعملية بركاج، يفكوا له تليفونه، بورتفوي فيه فلوس، ويضربوه بآلة حادة على راسه. نحكي لك برشا ضربات في راسه،
1: مش ضربة معناتها ما حاجتهمش باش يهزه فقط، يعني الحاجات اللي عنده،
6: معناها انت كان هزه فقط حاجة باهية على الاخر، ما قلت لك راه عنده برشا ضربات في راسه، في ديه، في وجهه، معناها محاولة قتل يوم فات، معناها حبوا يقتلوه. كيما حكيت لك غيبوبة توا عنده أكثر من 20 يوم، والله هدا اليوم بركة وين عمل شوية تجاوب، عاش قلت لك أنا ما كنتش في إيطال نجم نحكي كومبليتمون، دونك اليوم الحمد لله بدأ تخيل يحرك في ديه شوية في عينيه، دونك سي المومون باش الواحد يحكي ويتحرك شوية. نحب نقول حاجة هدا، دمك حكيت على معتمدية العامرة، راهو الناس كل تعاني غادي، راهو نحكي لك اللي في عباد في ديارها مش آمنة، يدخلوا لديارهم، عباد تسرق لهم موتوراتهم، تسرقوا دباشهم، تليفوناتهم من وسط الدار وهم راقدين، عباد ضربت، فما شكون خسر ساقه مسكين في جرة الفماش أمن، معناه مش مأمن حتى في داره، معناه ما نجمش يخرج حتى عبد في الشارع مأخر في الليل، ما نجمش يتحرك على راحته، وقلت لك عباد في داره وساكين على ديارهم وخايفين. وخايفين يقول لك ينجم ينقز عليه، ينجم يدخل، خاطر بارشا ما حكيت مع بارشا عباد غادي انهم يدخلوا نرمال مهم في حتى شيء، يعرض لك يقول لك تعطيني ولا نقتلك، من اللي يخاف معناه مش يعطيهم العباد، واللي يخاف على أرواحهم واللي يعطيهم ويتعديهم. هذا خطر ياسر كبير. هدى راهو
1: بون كبوك عطاهم معناتها لما صار البركاج، ورغم ذلك ما رحموش،
6: وعطاهم وما رحموش، معناه انه معناه راجل كبير والناس الكل تعرف دمات أخلاقه وما يتعدى على حد، ما يقلق حتى حد، ناس كل تحبه، معناه ما عنده مشكلة مع حتى حد، إنه معناه يبركيوه ياخذوا له فلوسه، مش مشكلة فلوس تليفونه، وديجا تيشوه معناه حشم في الأخر فلوس، قلت لك يضربوه معناه متاع محاولة قتل. طبعا بعد نحكيه نحب نشكر بارش عباد اللي وقفت في الحكاية هذية، ما الأهم اللي توا راهم عباد عايشين في رعب، عباد ما تنجمش تتحرك، عباد في ديارها ومسكرين وخايفين اون بلوس، يقول لك حتى في داري مانيش مأمن، ينجم يدخل عليا في اي لحظه، معنا عايشين في تونس ونخافوا ما، وفي الليل ما يجم حتى حد يخرج من داره، معنا الناس كل تسكر ديارها مرعوبين، خاطر هما في النهار ديجا مرعوبين، معنا ما يعرفش عليه في اي لحظه وقتاش ينجم يعتدي عليه وقتاش ينجم يضربه. كيما قلت لك هذا مش نتاع بركاج يفك لك كهو، اذا يضرب قلت لك فما شكون ساقو الضرب، فما شكون تخلي حتى واحد ياخذ ضرب وتخلي نعاش. شبار حكيت بابا اللي تو ربي يفرج عليه في غيبوبه، قلت لك وان شاء الله يا ربي يتحسن ويفرج عليه، لازم حل. وده راهو بالحق الحكايه ما تسكتش عليها كومبليتمون، معنا احنا مش نقعدوا خايفين وساكتين، برشا عباد راهو قاعده كل يوم بابا غدوه ينجم بو حد داخل، ينجم يكون هو الشخص اللي قاعد تو ساكت. وحاجه اخرى بلاه، وده العباد اللي تعاون فيهم على خاطر انا فما برشا عباد تمعش من الافارقه جنوب الصحراء، معناها
1: تخدموا وتسكنوا
6: وتسهلوا كل شيء وما يتحركش ويوصل له كل شيء، واصلوا معروفين راهو بالواحد ويعرفوهم الناس كل شكون. لان انت معناها كان هو يعتدي على عرضك، يعتدي على بلادك، يعتدي يضرب يقتل يعمل كل شيء، وانت على خاطر الفلوس تعاونوا جيب له اللي يستحقوا الكل، أبار اللي داخلين في تجارة المخدرات اللي ولاو دي سيركوي معنا توينسا يخدموا فيهم، وديجا معروفين ويعرفوهم الناس كل، يخدموا فيهم يزدغلوا فيهم التجارة المخدرات، معنا تخيل انت هدا يبركيونا يضربونا محاولة قتل، أبار الحرقة ذاك أمورهم لا تعنيني، انه ولاو يتاجروا أصلا في المخدرات أتخافيغ توينسا. ونحمس ويتي بكلامي مش نقوله خاطر الكل معروف ومعروفين، وذي كل الناس الكل هذي تعرفوا. نأكد برشا على العباد اللي تعاون فيهم، راهو عيب والله، راهو عيب على الاخر، بهاك انت عاونته توا وخذيت من عنده فلوس، غدوة يجي يضرب لك بوك، تخيل معناها انت غدوة يجي يضرب لك بوك ويقعد بوك في غيبوبة توا اكثر من 20 يوم، معناها شنو تحس؟ معناها انت تعرف اللي فلوس الدنيا الكل ما تعوضش انه بابا يحل عينيه وانه يرجع يتكلم، معناه أنا كل نهار نموت ألف مرة كي نمشي ندخل ونشوف الإيطالي وفيها بالماكينات، ما يجمش يتكلم، ما يجمش يتفاعل، ما يجم يعمل حتى شيء، معناه راهو عيب كبير، راهو لازم حل جذري في أقرب وقت، راهي غليان كبير، راهو نحكي بارتو ونحكي العامرة، فما في جبنية أنا فما في بارشة بلاي صغرين، راهم العباد ما عاش نجم تعيش معناه في بلادك وخايف. أبار زاد اللي مع شيخلته زاد على الخبز وعلى الكسكسي وعلى الفرينة والطماطم،
1: المواد
6: الأساسية الكل، ما عادش حتى العبيد مواد متوسي ما عادش خالط عليهم، علاش؟ على خاطر فما شكون يعاون فيهم يوصلوا لهم، بغي خاطر مش يبيع له فوا 5 وفوا 10 سومها، دونك هو يتمعاش ويبيع لهم هو ولاد بلاده ما يهموش. اللي أنا بالنسبة لي لازم يتحاسبوا لكلهم ابتداء من اللي عملوا منهم هما جنوب الصحراء، يلقوا فيهم حل جذري في أقرب وقت، لازم في اقرب وقت، خاطر سي معناها فاض الكيل عند الناس الكل، وحل جذري زاده، ولازم يتحاسبوا العباد اللي قاعد تعاون فيهم، يبداو بيهم زاده كل ذنب على الاقل باش يتنحى شويه ضغط على العباد. سينو نحكي حاجه اخرى هدى، اللي فما عباد زاده بلي باش ما ننساش، يخرجوا في اشاعات، مع تخيل انت فما عبد انسان بوه بينحيه وموت في غيبوبه، هما باش يلمدوا جامات ولا كومنتارات ونعشني الغايه نتاعهم باش يعملوا هكا، يهبطوا دي ستاتيو، يخرجوا في اشاعات، خرجوا في حتى اشاعات علينا ويهبطوا ويحبوا يغطيوا على الحكايه بسبب ما نحبش نعرف حتى شنو هو السبب معناه، ولا يعنيني السبب. وانتو كافه فما اربع من الناس قدمت بهم عريضه الوكيل الجمهوريه، ونشكر سي طارق المحامي متاعي اللي قاعد يتبع الإجراءات القانونية الكل. أي حد هبت إشاعات عملت به قضية وما فهمتش أنا العبيد فاضي يشغل جيست طلع في إشاعة على بابا علاش معناها جبربي الناس كل تعرفوا تعرفوا شكون وش يعمل بالضبط إشاعة لا قال لك لا ما هماش أفارقة جنوب الصحراء اللي ضربوه ساشون كما ما نعرفش
1: ضرب روحه
6: صحيح نجم يكون ضرب روحه معناه ويتبلع عليهم هو ولا كيفاش ساشون كو السيد اللي لقاه مطيش في الكياس هو وقتها بابا فايق وجاء أدلى شهادته عند مركز الأمن قالوا أول ما لقيته سألته شبي قالوا راهم الأفارقة جنوب الصحراء ضربوني وهربوا
1: هو معناته كان فايق يعني
6: هو كان فايق ومن بعد في الأمبيلونس
1: يعني احنا نجم نحطوا زوز احتمالات نجم نقولوا توينسا كما نجم نقولوا مش معناته مهاجرين
6: وأنا نقول لك حاجة كان جات توينسا على الأقل نجم ناخذ حقي منه في الأخر معناه نجم نعرف شكون معناه لهنا تو ما تنجمش تعرف شكون بون نشكر الوحدات الامنيه اللي بعد ما صارت الحكايه خاطر هم عندهم برشا هم موجودين في البلاصه هذيك بعد ما صارت الحكايه عملوا عمليه تمشيط للبلايص الكل وهزوهم في الاخر معنا حق بابا انا وين معنا بابا توا ان شاء الله ربي يشفيه وربي يطول في عمره وربي يقيم لينا لاباس لا قدر الله صارت له حاجه شكون مش هي الحاجه اللي تنجم تعوض لي حد شيء مش يعوض لي معناها كيك سوا مش يشد بيبا وتشدوا في الحبس من بعد معنى الحبس راهم هذوما احنا خلصوا ضرائب هم واكل شارب قاعده روحوا في الحبس معناها الدوله في شنو مش تستفيد كي تحطوا في الحبس انا حق بابك فيها مش نلقاه ما نعرفش كارثه كبيره على الاخر هدا نحكي باسمي وباسم بارش عباد اخرين لازم سيد الرئيس قيس سعيد لازم السلطه المختصه الكل تتدخل توا وتشوف حال على خاطر كيما قلت انا توا ما زلت شاد روحي نحكي شوية وكلمة الخاطر كما قلت لك أنا البريوريتي الأولى عندي هو باب
1: ربي
6: قيم وسالم هكا البريوريتي الأولى اللي لازم يقوم لباس هذاك عايش برشا عباد تسأل تقول شبيه سند ما تكلمش بيه ما حكاش خاطر صدقني من صباح الليل بحذاه معناه ما نجمش نسيبه ما يهمني في حد شيء في الدنيا توا إلا أنه هو يقوم لباس ومن بعد لكل حادث حديث نحب ليه هدى نشكر الإطار الطبي عنا أطباء بالحق الحمد لله عنا إطار طبي كما هكا نشكرهم واحد واحد على الوقفة متاعهم الكل في المستشفى الجهوي الجامعي الحبيب بورقيبة حب نشكر سي البهل الدكتور بهل والدكتور شلي مدام سميرة سبا وفاء نشكر زادا نقابة الأطباء اللي غادي نقابة المستشفى حسام طارق بالحق هم نتخيل هم مع الناس الكل هكا راهو كل شيء موجود عناية خاصة محليهم على الأخر والله يرحم والديهم الكل على الوقفة اللي وقفوها معاي نذكر زادة بليه وده أصحابي وقفوا معايا برشا عبدو عاطف منصور والأستاذ المحامي طارق نشكرهم برشا على خاطر أنا كنت أنا زادة معاه في غيبوبة والله ما كنت مفايق بحد شيء جست أني مركز معاه اللي ربي يقيمه لباس
1: ربي يقيمه لك سالم ان شاء الله
6: وربي يشفيه ان شاء الله
1: حرك يدي هكا شويه ربي ان شاء الله تكون انديس نتاعنا باش يقوم ان شاء الله
6: وان شاء الله هو كيما قلت لك اليوم حرك يدي ورمش عينيه شويه مازال ان شاء الله احنا ندعوا لربي
1: برا ان شاء الله ربي يشفي معانا ان شاء الله يا ربي يقيمه سالم برا الناس تسمع فينا الكل ان شاء الله ربي يقيمه سالم والله لا يوريك فيه الشر ان شاء الله
6: يا رب. عايش
1: ربي يخليه لك تعيش فوق راسك ان شاء الله يا ربي لكن اليوم بعد سمعتوا هذا الكل وبعد اللي صار ظهر لي وقيت زمنا نتحرك ونشوفوا نشوفوا حلول جذريه في الموضوع هذا سند عمار شكرا لك ربي يقويك ان شاء الله ربي يقويك ان شاء الله
6: عايش اختي الغاليه ميرسي
1: بوكو ربي يقيم لك الوالد سالم شكرا لكم جميعا الاخبار مع اميره نتكلم مع محمد صباح الخير
3: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان فام ما يفوتك شيء صوتكم ديوان فام فلاش نيوز
7: مجزوة الساعة ديوان فام عسلمة
8: ديوان فام
7: وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي يؤكد لدى استقبال اليوم رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري على أهمية العمل على التسريع في نسق رحلات العودة الطوعية مع الحرص على توفير الإحاطة الاجتماعية والمرافقة اللوجستية والصحية اللازمة بما يضمن استدامة عودة المهاجرين غير النظاميين ونجاعتها. ودعا الوزير إلى تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة والعمل على تطوير الآليات الكفيلة بالتشجيع على العودة الطوعية بما يتيح فرصا أفضل لإعادة الإدماج في بلدان الملجأ ويساهم في دعم مقاربات التنمية المتضامنة. وفد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس بأن عدد المنتفعين بهذا البرنامج بلغ منذ انطلاقه سنة 2022 و2000 إلى غاية اليوم 22,377 مهاجرا غير نظامي من بينهم 2103 خلال سنة 2026 إلى حدود اليوم، مشيرا إلى أن المنظمة بصدد التحضير لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامي إضافي خلال الفترة القريبة المقبلة. تونس كشفت نهاية الأسبوع الماضي عن النسخة الثالثة من مساهمتها المحددة وطنيا، وهي خريطة طريق جديدة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية. ويهدف هذا الإطار الاستراتيجي المسمى CDN 3.0 إلى تعبئة تمويلات تقدر ب 55 مليار دولار، أي ما يقارب 161.3 مليار دينار تونسي خلال الفترة الممتدة بين 2026-2035 لتمويل مشاريع وبرامج موجهة لمواجهة التحديات المناخية المتفاقمة. وفي ظل تزايد هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الأزمات البيئية، وضعت السلطات التونسية تأمين الموارد المائية وحماية القطاع الفلاحي في صدارة أولوياتها باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. أحدث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالفضاء التابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سوسة، وسيشمل هذا الفضاء أغلب المنتجات والمواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن وبأسعار مناسبة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن. وسيكون افتتاح هذه النقطة انطلاقا من يوم غد الثلاثاء 19 من ماي من 9 صباحا وحتى يوم الاثنين 25 من ماي وفق بلاغ صادر عن ولاية سوسة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة أوقفت هجوما عسكريا كان من المقرر شنه على إيران غدا الثلاثاء استجابة لطلب مباشر من أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس دولة الإمارات. وأوضح ترامب أن القادة الثلاثة دعوا إلى التريث لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي يتوقع أن يفضي لاتفاق مقبول للغاية لجميع الأطراف في الشرق الأوسط. وأضاف ترامب أن القادة الخليجيين أعربوا عن ثقتهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية. إيران تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز في خطوة تعكس تحولا لافتا في نهجها تجاه أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة. يأتي إنشاء الهيئة لتعمل كواجهة إدارية للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تتولى فعليا التحكم بحركة العبور في الممر المائي، ويكرس ذلك إشرافا مركزيا على حركة السفن في المضيق مع فرض قواعد ملزمة تشمل التنسيق المسبق والحصول على تصاريح رسمية إذا اعتبرت طهران أن أي عبور دون موافقة يعد غير قانونية. نهاية المجلس الإخباري قدمت لكم أميرة مقني. الموعد ينطلق الآن مع محمد في نايت كلوب. إلى اللقاء.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

عدل موجتك على دي ان اف ام. نايت كلاب ديوان اف ام.

0: بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. نسلم عليكم الناس الكل ونتمنى لكم ان شاء الله سهره ممتعه معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقول لكم زيدوا في الحس برشا موسيقى كيما العاده تكون معاكم في ثلاثة ساعات هذوما ونفس الفريق. نسلم على محمد الزعبار السيد المخرج, نسلم عليك هيفا بن يوسف في العداد وهذا محمد قرقني من وراء الميكرو. ان شاء الله تعالوا معنا بون كيف ثلاثة ساعات ان شاء الله يتعديوا معكم كيما العاده بموزيكا وبلاي ليست مختاره سبيسيالمون ليكم انتوما. والبدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: شيرين خرجت السينجل جديد ولا الالبوم ولا برشا تيتروات حاسيلو قاعد نشوف شيرين تباعا تباعا من بعد شويه

بين اللي فرحانين برشا بالعوده نتاع شيرين وبين اللي قالوا ليه ما حالهاش رجعتوا بعد اللي عملته الكل. انتو كان نقول لكم خليكم منها موسيقتها حلوه ديما. ايبا نقول لكم زاده جوي زهر من بعد شويه في جودان ماي ماندا.

0: مش نسمعوا زاد الجديد بتاع غازي العايدي، مش نسمعوا لورينيل في دوب، مش نسمعوا برشا موسيقى من عند شيكو ذا جيبسيز في مارينا. ولكن تو سويت باش خليكم مع ماسي السموك، هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بني كوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.
1: كي دي سواري دي نايت.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: كي دي سواري دي نايت كلوب.
2: مرحبا بكم, جيت في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بونكي فمعنا بالموزيكا داير الريتم ديريكتومون تقلب كومبليتمون. باش نمشيو نسمعوا موزيكا تو سويت في جوك بوكس.
1: جوك بوكس
2: في جوك بوكس اللي اخترت نسمعكم ليت لي شانسون بوبولير في فرنسا لي راديو شنو قاعدين يعديو في الاغاني وفي لي شانسون فرونسيز. هذاك علاش اللي اخترت نسمعكم زاو كوم كارولين بير غارني مزيد باش نسمعوا من عند لوريزون الينا توتا شونجي اي جيمز تو سويت سبا افيك تي ادورا. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بون ايكوت, انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: راديو ان اف ام هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم
1: Je viens comme je suis sans fard, sans artifice.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: مجزوة العشرة ديوان افهم عسلمة الأستاذ الاستشفائي الجامعي والطبيب البيطري يحمد رجبيان في استخدام مربية دوج في تونس للهرمونات لتسريع نمو الدجاج وتكثيف الانتاج نظرا لمنعها قانونيا ولتكلفتها البهظة وخطورتها المباشرة على صحة الإنسان. وبين برجب في تصريحه لبرنامج في 60 دقيقة أن سرعة نمو الدجاج الحديث تعود إلى تطور العلم وتحسينات الجينية التي رفعت من قدرة الطيور على امتصاص الغذاء، مشيرا إلى أن هذه السلالات قادرة على تحويل الكيلوغرام ونصف من الأعلاف المركزة إلى نفس الكمية من اللحم خلال شهر واحد. وفي سياق متصل أكد المتحدث تطابق القيمة الغذائية والبروتينية بين الدجاج التقليدي والمحسن جينيا على مستوى اللحوم والبيض. النائب بالبرلمان عن جهة بن قردان علي زغدود يطالب رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية بالتدخل السريع لإيجاد حلول عاجلة تضمن انسيابية السلع وحركة العبور بمعبر سجدير الحدود لتفادي تفاقم الأزمة الاجتماعية في المنطقة. وبيّن زغدود خلال مداخلته في برنامج 60 دقيقة أن معبر سجدير يشهد منذ شهر مارس 2024 وضعية غير مسبوقة تتمثل في تعطل التجارة البينية من الجنب الليبي نحو تونس مقابل استمرار تدفق الشاحنات المحملة ببضائع تونسية نحو ليبيا في ظروف عادية. أوضح النائب أن المسافرين والتجار يواجهون طوابير انتظار طويلة تصل مدتها إلى 4 أيام إلى جانب تعرضهم لعمليات احتجاز ومصادرة للمستلزمات مما أدى إلى حالة ركود اقتصادي وارتفاع في معدل البطالة بمعتمديت بن قردان.
3: وجدت نفسها في علاقة مباشرة بالمعبر الحدودي برأس جدير لأنه يمثل الشريان الاقتصادي الوحيد بالجهة، بالتالي آلاف وعدد كبير إذن من أبناء بن قردان وحتى من الولايات الداخلية اشتغلوا إذن عبر تجارة المعبر ما يسمى بالتجارة البينية. للأسف اليوم منذ مارس 2024 اليوم عندنا سنتان إذن المعبر يمر بوضع غير مسبوق حقيقة فيما يتعلق إذن بانسيابية السلع، فيما يتعلق بالتجارة البينية، فيما يتعلق بالطوابير الطويلة، فيما يتعلق اعتداءات المتكررة والاحتجازات تمت في حق المسافرين وفي حق تجار الشنطة. اليوم للأسف ما تمش معناها بوادر انفراج حقيقي، خاصة وأنا طالب بتفعيل اللجنة المشتركة الليبية التونسية لحل هذه الإشكاليات. اليوم ألقت الأزمة هذه بظلالها على الشريط الحدودي وعلى المناطق الداخلية اللي كانت في علاقة مباشرة بتجارة المعبر. اليوم ثم حالة ركود كبيرة في مستوى معتمدية بن قردان، ثم حالة غضب كبير
2: في العالم. وكالة مهرة الإيرانية تفيد بتفعيل الدفاعات الجوية في مدينة أصفهان جنوب طهران لأسباب غير معروفة حتى الآن. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول إن الخطوط الحمراء للرئيس ترامب واضحة، وهي أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا ولا يمكن السماح للنظام الإيراني بامتلاك سلاح نووي، مضيفا أن الرئيس الأمريكي لن يستعجل بالوصول إلى اتفاق غير مقبول. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكي أن تأجيل الرئيس الهجوم على إيران جاء بعد مباحثاته مع قادة المنطقة. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور، إلى اللقاء.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
4: ديوان FM فلاش سبور.
5: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. وسط الأسبوع الجاري تجرى لقاءات ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم حسب البروغرام التالي. نهار الأربعاء الماء 3:30 زوز ماتشوات في طيب لمهيري نادي صفاقسي ملعب القابسي، في جرجيس العكارة ضد السيابي. نهار الخميس بداية من الماء 3:30 في استاد بوحاجلة بعث بوحاجلة ضد الترجي الرياضي التونسي. وفي ساقية الدائر تقدم ساقية الدائر واجه شبيبة العمران، ماتشوات منقولين على منصة ديوان سبور. جامعة تونسية لكرة القدم توصلت الاتفاق نهائي مع إدارتي سي اس اس والإسبيرانس بخصوص وضعيتي أيمن دحمان ومحمد أمين بن حميدة. الاتفاق يقضي بتسريح الثنائي هذا قبل الموعد المقرر للالتحاق مبكرا بتربص المنتخب التونسي، وبالتالي الغياب عن لقاءات ربع نهائي كأس تونس. حصول دحمان وبن حميدة على ترخيص استثنائي جاء في إطار التنسيق بين الإطار الفني للمنتخب والنوادي بهدف تعزيز تحذيرات المنتخب الوطني للمونديال القادم في الولايات المتحدة كندا والمكسيك بداية من 11 جوان المقبل. اليوم دار اجتماع بين وزير الشباب والرياضة وممثلين نوادي المتأهلة لدورة البراج من الرابطة المحترفة الثانية من أجل الصعود بحضور ممثلي الرابطة. تم تأكيد على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف مع نقل مباريات نصف نهائي والنهائي تلفزيا وعلى ديجيتال على منصة ديوان سبور واعتماد تقنية الفار في المباريات. بالنسبة للنادي الرياضي اللي بحمام لنف شواجه جمعية والمستقبل الرياضي بالقصرين في المقابل نصف النهائي الأول باش يكون بين ملعب الرياضي الجيبسي وفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. في نصف النهائي الثاني تقام مباراة دور نصف النهائي اليوم، مباراتين نصف النهائي نهار 25 ماي في المقابل الفينال نهار 29 ماي في ملعب محايد بالنسبة لمباراة النهائي. والمترشح باش يصعد رسميا للرابطة الأولى إلى جانب الأمل الرياضي بحمام سوسة وتقدم ساقية الدائر. شبكة بي بي سي الإنجليزية أعلنت اليوم أنه المدرب الإسباني بيب غوارديولا باش يغادر الفريق الإنجليزي مانشستر سيتي نهاية الموسم الحالي، والإعلان الرسمي باش يكون يوم الأحد. نذكر أنه بيب غوارديولا قائد السيتيزنز 10 سنوات كاملة حصد فيها كل الألقاب الممكنة في فترة هي الأفضل تاريخيا في فريق السيتيزنز. منتخب إسبانيا باش يكون محروم في مونديال 2026 من خدمات نجم برشلونة فيرمين لوبيز اللي تعرض لكسر أسفل القدم في مباراة البارح في الليغا اللي فاز بها البارسا 3-1 أمام ريال بيتيس. نشيره أنه فيرمين يعتبر من العناصر المهمة في تشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي. ختام مباراة البريمير ليج انتهت منذ لحظات، الجانورز أرسنال يواصل في الصدارة بفوزه أمام فريق حنبعل المجبري نادي بارلي بهدف مقابل صفر. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع نايت كلوب. صباح الخير وتحية فلسطين.
6: عد موجتك على ديوانا فان.

كم وين ما كنتوا تسمعوا فينا نقولكم ساريتكم زلت معنا حتى النص الليل. هذه ساعتنا الثانية في نايت كلوب نقولكم شاء الله عاملين مو كيف معنا بالموسيقى. إذا يو لو رانديفو متاعنا يبقى كيما هو ديراكتومون باش نرجع بكم للأغاني القديمة ونرجع بكم للبيلبورد متاع 1999 ديراكتومون نمشيو الأولديز. أولديز في أولديز تقريبا ما زلت 40 غنية موجودة في الترتيب العام ديراكت مو باش نمشيو مع المرتبة 39 وين نلقاو جايزي نلقاو جيرول في كنايات الموسيقى ذي اللي نحكيو على الليبوب متاع آخر تسعينات ووقت اللي نحكيو على الليبوب ذي مستحيل ما نذكروش الموسيقى ذي متاع جايزي متاع أميل ونحكيو على جيرول. الغنية خرجت عام 98 وكانت من الأغاني اللي رسخت جايزي كواحد من أكبر الأسامي متاع الراب في أمريكا. الغنية جات في فترة كان فيها الليبوب يعيش الترانزيشن الكبيرة متاعه من الستريت راب المينستريم العالمي وجيزي كان من الناس اللي عارفوا يعملوا ميلانج بين الفلو القوي وبين اللوكس اللي تبقى وتتكبتها في الراس. كان اي جات عندها فايب هكا متاع ليل متاع دي فوتور لوكس متاع كونفيونس متاع راب زاد اواخر التسعينات. الطريف ان الغنية ذي كانت في اللص المعمولة الفيلم متاع راتشا واللي كان تعرفوه متاع جاكي شان ونسيت الممثل الاخر نسيت انتوكا راتشا ومن بعد ولدت سينجل برينسيبال في الالبوم نتاع هارد نوك لايف الفوليوم 2 نتاع جيزي. وحتى جيرول وقتها كان مازال طالع مع صوته المبحاح والطاقه نتاعو عطاه الاغنيه جو اخرى كومبليتوم. الموسيقى فيها بيت ثقيل فيها باز حاضر فما رفان يتكبت يخليك تدخل في الجو من اول دقيقه اما زاد تحس فما روح نتاع التشاين هكا سوتس نتاع لي سواري نتاع الام تي في الوقت هذاك نتاع اواخر التسعينات وكنت معناها موندو كومبليتمون يعيشك فيه الموسيقى ذي. الغنية نجحت برشا في التشارتس وساعدت جيزي يدخل اكثر للمينستريم قبل ما يولي ايكون مونديال بيان سور في الموسيقى العالمية.

نمشيو للمرتبة 38 وديراكتومون لما تسمع سامر جيرلز تحس روحك ديراكتومون في صيف امريكاني عام 99. نحكيو على الشمس, نحكيو على دي لونيت, على بلاج, نحكيو على دي جون عايشين البوب الخفيف ولا على جو الام تي في. الغنية ذي كانت اكبر هيت المجموعة تلفو وخليت اسمهم يطير في العالم الكل في الوقت ذاك. سامر جيرلز مختلفة شوية على بقية الاغاني متاع الحب, خاطر كلماتها عبارة على ميلانج غريب هكا ومضحك بين دي ريفيرونس على الثقافة الشعبية متاع التسعينات. نحكيو على ماركت, نحكيو على فليم, على ماكلة, وحتى جمل كانوا يتعاودوا برشا في الـ في الـ في الفترة ذيك. الناس وقتها يا اما حبت الغنية برشا يا اما استغربت من الكلمات متاعها. اما هذا بالضبط علاش نجحت, كانت فان, كانت ما تاخذش روحها بجدية, مجرد فايب متاع صيف معمولة باش تفرح باش تخليك تغني حتى لو كان ما فهمتش كل شيء في الموسيقى. LFO كانوا يمثلوا موجة متاع البوي بانز اللي كانت مسيطرة وقتها مع فرق كيما NSYNC كيما الباكستريت بويز. اما هما جابوا ستيل اكثر لايت وفرايحي اكثر قريب للبيتش بوب والتين كولتشر. الموسيقى كاتشي برشا, جيتار خفيفة, بيت متاع سيف, دي غفران يبقاو ويتحفظوا بسهولة, وحتى الكليب كان مليان الوان وطاقة بوزيتيف تخليك تحس بالعطلة والحرية. فينالمون موسيقى تزنى ديراكتومون المود نستنيو فيه ناس الكل ان كيلكو جور دونك يدخل السيف. ايبا هذه الموسيقى اللي تنجم تكون ليلة هو

في المرتبة 37 نحكيو على غناء رومانتيك, وهذا واحدة من الأغاني الرومانسية اللي تضرب بالكلمات متاعها قبل حتى اللحن. The Hardest Thing متاع 98 Degrees, واحدة من أقوى البلاد متاع آخر التسعينات, خرجت عام 99 وفيها برش حساس وجاعة بطريقة هادية وليوكس. الغناء هذية تحكي على راجل يحب إنسانة أما قلبه متعلق بواحدة أخرى, وأصعب حاجة بالنسبة لي هي أنه يقول الحقيقة ويجرح شخص ما يستحقش الوجيعة. ومن هنا جاء العنوان, أصعب حاجة أنه أحيانا مش أنك تحب أما أنك تكون

في المرتبة 36 نحكيو على أسيلة بليف، الغنية اللي رجعت بها ماريا كاري لجواء الرومانسية القوية في أواخر التسعينات، الغنية اللي خرجت عام 98 ضمن ألبوم S1، أما في الأصل هي إعادة الغنية كانت غنيتها براندا كيشتار في الثمانينات، ومن أول لسكوند تسمع البيانو تسمع صوت الهادي وتحس اللي الغنية معمولة باش توصل إحساس كبير. نحكيو على أمل، نحكيو على إيمان، نحكيو على الشوق بالحب حتى بعد الفراق، وهذا اللي يتماشى برشا مع العنوان بتاعها ما زلت نأمن. بليف تحكي على شخص مازال متمسك بذكرى حب قديم، مقتنع للمشاعر الحقيقية ما تموتش بسهولة، كلماتها بسيطة أما مؤثرة، والصوت القوي متاع ماريا كاري هو اللي يعطيها العمق الحقيقي خاصة في الطلعات العالية اللي معروفة بهم ماريا كاري في صوتها. الجميل في الغناء إنها ما تعتمدش على إيقاع سريع ولا إنتاج معقد، بالعكس كل التركيز على الإحساس والصوت، وهذا اللي خلاها تلقى نجاح كبير وتأكد مرة أخرى علاش ماريا كانت من أهم الأصوات في البوب والـ R&B في الوقت ذاك.

في المرتبة 35 encore une fois نلقاو جيزي et encore une fois نلقاو ماريا كاري. وفي عام 1999 بعد الستيل اللي حكيت لكم منها خذيت الفاج متاع الموسيقى الرومانتيك, ماريا كاري قررت تبدل الفاج شوية وتدخل بقوة العالم البوب والي بوب مع هارت بريكر بمشاركة جيزي, والنتيجة كانت واحدة من أكثر الأغاني الإيكونيك في نهاية التسعينات. هارت بريكر تحكي على راجل يعرف كيفاش يداوى خل البنات يكسر القلوب, ورغم هذه البطلة مازالت مشدودة والتشابه هو برشا ومش قادرة انها تبعد. الغنية فيها انرجي واضحة, فما هكا بعيدة شوية على الاغاني الحزينة اللي اشتهرت بيهم وقتها ماريا كاري في البداية متاحة. والمميز في الغنية زادة انها استعملت سامبل من غنية متاع ستيسي لاتيسو اسمها Attack of the Name Game, والجروف كمتاحة خلى الموسيقى كاتشي على الاخر. اما الحاجة اللي زاد فجرت للغنية هذه ونشحتها هي الكليب, واحد من أشهر الكليبات متاع التسعينات. فيه ماريا كاري تلعب في زوج شخصيات مختلفين داخل السينما, ستيل فاني برشا. الكليب كان ضخم برشا, نحكي على برودكسيون انورم, وكانت وقتها تكلف ملايين الدولارات. الغنية طلعت ديراكتومون نمبر 1 في أمريكا, وأكدت كيفاش ماريا كانت من أول الفنانين اللي خلطوا عملوا ميلانج بين البوب بالليبوب البوب مع البوب, ولا بطريقة ناتوريال برشا قبل ما يولي هذايا ستيل عادي.

مارس ب 34 نحكيو على سكار تيتشو تيتشو واحدة من أكثر الأغاني متاع فرقة الروك الأمريكية ريد هوت تشيلي بيبرز واللي خرجت عام 1999 ضمن الألبوم الشهير كاليفورنيكيشن. فوالا من أول نوتة متاع جيتار تحس بالجو الهادي والمميز متاع الأغنية. نحكيو على قوة عاطفية كبيرة موجودة. الأغنية عندها ستيل مختلف شوية على بقية أعمال الفرقة, أقل صخب أكثر إحساس, وهذا اللي خلاها تقرب برشا للناس وتولي ملي كلاسيك متاع آخر التسعينات. الكلمات تحكي على الألم, الجراح اللي يخليه أثر, وكيفاش الإنسان ينجم يعيش مع الوجعة مع الندوبة النفسية والجسدية ويواصل كومبليتمون من غير ما يلتفت التالي. برشا الناس يربطوها بتجارب متاع المغنية أنتوني كيديز الشخصية, خاصة مع الإدمان والصعوبات اللي عاشها في الحياة متاعه واللي أعطاه للغنية صدق كبير برشا. الغنية ميلونج بين الحزن والراحة, كلمات فيها وجعة لكن لحن فيه نوع من الصفاء والحرية, خاصة مع السولو متاع الجيتار اللي عصفه جون فرشيانتي واللي برشا يعتبروه من أجمل السولو في تاريخ الفرقة. موزيكا حلوة برشا. توصلنا معكم لآخر الأغاني الليلة بالنسبة لليلة في البيلبورد ولا في أولديزا.

اولديز اولديز بالنسبه لي لو فات ديراكتومون نمشيو نرجعو نمشيو نقلبوا الريتم كومبليتوم نرجعو مع الموسيقى القديمه ونرجع بكم مع الموسيقى الترابيه في ساعه سلطنه.

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: وعملت ايه فينا السنين؟ عملت ايه؟ فرقتنا؟ لا. غيرتنا؟ لا. ولا دوبت فينا الحنين لا الزمان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا هكا تقول للموزيكا. وبحبك والله بحبك ايوه قبل ما ننساها قد العيون السود بحبك. ايه شكون تدا سيد زعبه خاطر انت اخترت الموزيكا معنا نحسك هكي اللي طايح شويه ميك سافا معنا حتى تحسك حتى وجهك مستحمر شويه متقلق هاي سيدي خليكم على العيون السود وصوت نانسي عجرم هذه موزيكا متاعنا. نقول لكم شويه خير الاخبار ومن بعد شويه في ساعتنا الثالثه تبقاو مع جورج وسوف نرجع معكم شويه خير في نايت كلوب.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهج تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل تسمع رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
1: ديوان فام صوتكم.
0: تسمع ديوان فام على 91.2 في صفاقس على 93.5 في تونس. في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام .net.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز 11 ديوان فام عسلامة. تسجيل حالة وفاة واحدة في صفوف الحجيج التونسيين تعود للحاج محمد البرهومي أصيل معتمدية الهشرية من ولاية سيدي بوزيد الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي الدقيق منذ قدومه من تونس وفق ما أكد والمكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي. وأوضع حال مزوغي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء الوضع الصحي العام لبقية الحجاج التونسيين يبقى مستقرا رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعانون من عدة أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري عز الدين بالشيخ أكد اليوم ضرورة التسريع في نساق إنجاز المشاريع المبرمجة وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب للمواطنين خلال صائفة 2026 وتصدي لعمليات الربط العشوائية. وأوضحت وزارة الفلاحة وفق بلاغ صادر عنها أن هذه التوصيات جاءت إثر جلسة عمل خصصت لمتابعة العمل التنموي وسير نشاط المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بولايتي القيروان ومنوبة. ودعا الوزير المصالح الجهوية لتكثيف الحملات الميدانية لترقيم الأبقار والأغنام وتحيين قواعد بيانات المربين، معتبرا أن دقة الأحصائيات تضمن توزيع الأعلاف المدعمة بشفافية وتسهل متابعة الوضع الصحي للقطيعة. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا يجدد اليوم دعوته إلى الحفاظ على نظافة الشواطئ والبحر مع حلول الموسم الصيفي وارتفاع الإقبال عليها باعتبارها تمثل ثروة بيئية وجمالية. وذكر في بلاغ صادر عنه بأن رمي النفايات على الشواطئ أو في البحر لا يهدد فقط جمال المكان بل يؤثر بشكل مباشر على الحياة البحرية ويعرض الكائنات البحرية للخطر ويخل بتوازن النظم البيئية الساحلية. وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 84% من النفايات الموجودة في البيئة البحرية الساحلية تتكون من البوليمرات وبالأساس من المواد البلاستيكية، مما يجعل التلوث البلاستيكي من أبرز التحديات البيئية التي تواجه البحار والشواطئ اليوم. تدشين وحدة تتدخل السريع للمساعدة الطبية الاستعجالية برديف وهي السادسة على المستوى الجهوي وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بولاية قفصة طه معتوق لديوان فم، موضحا أن تدشين هذه الوحدة يندرج في إطار استراتيجية وزارة الصحة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين خاصة في المناطق البعيدة وذلك لتسهيل العناية بالحالات الحرجة.
4: تدشين وحدة التدخل السريع للمساعدة الطبية الاستعجالية سمير رديف هي الرابعة في المستشفيات المحلية والسادسة على مستوى جهوي، هذه تدخل في إطار استراتيجية وزارة الصحة في تقريب الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق البعيدة وفي المناطق الخط الأول وذلك لتسهيل العناية بالحالات الحرجة وسرعة إيصالها إلى مستشفى الخطين والخط الثالث. كما تم اليوم كيف معاينة المكان اللي باش يقع وضع السكانير رديف فيه. زاد مشكورين الأخوة في المركز بيوتقني بقفصة بالمعاينة قبل ووقع وضع الخطة لتحويله إلى مقر للسكانير. كنا رسلنا وزارة الصحة لبداية البروسيدور اللي وضع سكانير فرد.
3: في العالم، شرطة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن عن مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في المركز الإسلامي بالمدينة، من بينهم المهاجمان. من جانبه قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن مكتبه يحقق في حادث إطلاق النار بالمركز الإسلامي بسان دييغو. وفي التفاصيل قال رئيس بلدية مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن المركز الإسلامي بحي كليرمونت بالمدينة تعرض لإطلاق النار، في حين قالت الشرطة أن عناصرها موجودة في الموقع. نهاية المجزء الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي بعد ساعة من الآن، إلى اللقاء.
0: عد الموجز على دي ان اف ام.

هو اللي تربى على عرش الطرب واستحق لقب السلطان. هو أبو وديع، المطرب اللي ما فهمش منه اثنين، جورج وسوف، النجم السودي اللي عنده تاريخ كبير من الفن والنجومية، تاريخ يحكي عليه. هو نجم بامتياز، فنان في اختيار الكلمة واللحن اللي يوصلوا للقلب. جورج وسوف تولد في كفرون في سوريا نهار 23 ديسمبر من عام 1961. بوه اسمه ربيع، ويمكن هذاك علاش اختار يسمي ولده الكبير وديع، وهو ولده اللي اسمه تربط به عمره الكل، وأثرت فيه برشا وفاته في الفترة الأخيرة، لدرجة أنه عمل عليه غنية مؤثرة برشا اسمها نص عمري.

0: آدم
1: أبو وديع ودع وديع برشا ألم وإحساس، لكن رغم هكا قعد وفي الفن وبقي غني على أكبر المسارح. أمه كان اسمها فرحة الصدى ورث منها الصوت المزيان، أبوه كان مغروم برشا بالفن وهو اللي غرمه بالطرب والمواويل، وكان معروف بروحه الخفيفة، الشيء اللي ورثه عليه جورج وسوف اللي كان معروف بأنه فنان خارج عن المألوف، وديما في حفلاته يشرك الجمهور متاعه في كل شيء ويتفاعل معاه برشا تلقائية. هو معروف زادة بأنه فنان غير متوقع على المسرح وما يلتزمش بالبروغرام اللي برف عليه مع فرقته، فرقته اللي متعودة بهبلاته الفنية.
0: نعيش مع بعض عينا أكمل فيها عمري.
1: بداية جورج وسوف كانت مع المواويل اللي مهدت له طريق الدخول للفن والطرب من أوسع أبوابه. أول غنية غناها وهو عمره 13 سنة كهو، وهي يا دي النعيم اللي انت فيه.

0: وارتديلك بعض الغياب.
1: وأول ما بدأ يلمع نجمه كان في حفل مدرسي وين غنى موال حفظوا له بوه ربيع. المطلع متاعه يقول سألت من وين؟
2: سألت

بالظهر وقتها كان فما بياع متاع كاسيتات انبهر بصوت جورج وصوف وسجلوا على واحدة من الكاسيت اللي عنده، ومن كثرة ما عجبه سجلوا على برشا كاسيتات أخرين وولا يوزع فيهم على الناس. وقتها الناس بدأت تسأل شكون صاحب هالصوت المزيان، ومن وقتها بدأ جورج وصوف يتعرف حتى اللي نخذى لقب سلطان الطرب وتربع على عرش الفن. لقب أطلقوا لي الفنان جورج إبراهيم الخوري، وانطلق جورج وصوف وعمل من أروع الأغاني اللي تحفرت في البال كيف مغنيت حلف القمر.

جورج وصوف بديت تعرف وبديت الأنظار تتلفت لها الطفل الصغير الموهوب اللي كيف يغني موال يقعد في البال ويخلي الناس الكل تقول وراه الله الله. وهو ما زال طفل صغير وما فاتش 16 سنة من عمره، جورج وصوف بدأ يغني في الحفلات والفنادق والكازينوات في دمشق، وتحول الظاهرة فنية في سوريا، وحقق شهرة كبيرة برشا بصوته المزيان، لدرجة أنه فما شكون عرض عليه أنه يمشي لبنان اللي كانت وقتها فيها فرص في الفن أكثر من دمشق في الفترة هذيك. وافق جورج وصوف وضحى من أجل فنه، لدرجة أنه وصل لي بيت حتى في الشارع باش ينجم يفرض روحه ويبدأ يخدم وينتج. والحسن حظه الفنان جورج يزبك انتبه له وقرر أنه يتبنيه فنيا وسماه الصوت المعجزة، وعمل له أغاني من تلحينه حتى لين الفت انتباه العملاق وديها الصافي اللي قرر زيدا أنه يتعامل معاه ويعطيه فرصة.

جورج وسوف من أول ما بدأ في الفن كان مغروم بالطرب، ودي ما يغني للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كوكب الشرق أم كلثوم، والنجم وديع الصافي. أما جورج وسوف ما اكتفاش بأنه يغني أغاني غيره، وقرر أنه يبدأ يخدم وينتج، وعمل من أحلى الأغاني غنية الحبايب، دقيت على الأبواب، حلف الأمر، بتعاتبني على كلمة، أغاني من أجمل أغانيه اللي دخلت للذكرى الفنية، واللي أغلبها من تلحين كبار الموسيقيين كيف ما بليغ حمدي، زهير عيساوي، نور الملاح، شاكر الموجي، سيد مكاوي. أغاني حطوا جورج وسوف على السكة وخليوه يبدأ يكتب اسمه بحروف ذهبية بجنب كبار النجوم والفنانين، نجوم الصف الأول، ويولي ند للند هو وياهم.

مجرد جورج وسوف تجاوزت حدود سوريا والعالم العربي الكل ولا يعرفه، ولا عنده جمهور عريض يعشقه ويتبع حفلاته في كل بلاصة من المحيط للخليج. جورج عمل برشا حفلات في جميع أنحاء العالم العربي، وعمل زيد حفلات في أوروبا، أمريكا، كندا، وأستراليا وغيرهم. عام 1985 وهو في عمر 24 سنة كهو، جورج وسوف سلطان الطرب غنى في مهرجان قرطاج العريق في تونس، غنى قدام 15 ألف شخص، جمهور كبير عبى المسرح وجابش يسمع أحلى الأغاني اللي ما تتنساش. وتسميت الحفلة حفلة الهوى سلطان على اسم واحدة من أحلى أغاني.

جورج وقتها تبرع بمداخيل الحفلة لصالح الأعمال الخيرية. جورج وصوف عمل في مسيرته عدد كبير برشا من الأغاني، كيف ما لو نويت تنسى اللي فات انت غيرهم، كلامك يا حبيبي، سلف ودين، صابر وراضي، كلام الناس، يا ليل العاشقين، وطبيب جراح. المعروف على جورج وصوف انه ما يحبش يصور لفيديو كليب على خاطره ما يحسش روحه على راحته فيهم، ويحس اللي هو يلزمه يمثل، وهذه حاجة ما يحبهاش، وهو اللي متعود بالتلقائية. ويقول جورج وصوف اللي الفيديو الكليب الوحيد اللي صوره وحس روحه مرتاح فيه ويستعرف به هو كليب أنا آسف لأني. غنية أنا آسف هي أقرب غنية القلب.

0: تاريخ.
1: بالنسبة لحياة الوصوف الشخصية، تعرف على مرته شاليمار في واحدة من حفلاته وهو في عمر 21 سنة كهو، وحبها حب من أول نظرة، وعرسه رغم عدم موافقة عائلتها على الأول بسبب الفن، ومن بعد حبوه وتعودوا به، وولت حياته مستقرة وناجحة، وجابوا ثلاثة أولاد وهما حاتم وجورج، والكبير فيهم وديع اللي لقبوه أبو وديع على اسمه، اسم ولده الكبير، واللي كان ديما يرافقه في تفاصيل أعماله الفنية الكل. ووفاته أثرت فيه برشا، وما كانتش هذيك أول أزمة يعيشها جورج وصوف، اللي تحكى برشا على دخوله العالم الإدمان للأسف، واللي أثر عليه برشا برشا، هذا بخلاف إصابته بمرض نادر في العظم متاع ساقيه. وعام 2000 عمل عملية جراحية هي الأولى من نوعها في العالم في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، ونجح جورج وصوف باش يعاود يقف على ساقيه من جديد. وفي عام 2001، يعني بعد عام أكاهو على أزمته الصحية، عمل زوز من أكبر المهرجانات قرطاج وجرش، وكانوا من أنجح حفلاته.

جورج وسوف في رصيده أكثر من 30 ألبوم والكلهم ناجحين، وما زالت إنتاجاته متواصلة لليوم، وما زال متربع على عرش الفن ويستحق بامتياز لقب سلطان الطرب.

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوه هذه نوصلوا للفينيش نتاعنا لليله. شكرا للكيب الكل اللي كان سهره معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهريه. شكرا كيما قلت للكيب الكل, الموعد نتاعنا كيما العاده في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كيما نقول لكم, ليلتكم زينه. تشاو, باي باي.
2: نايت كلوب ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فيم.

0: Diwana Fab.
1: Diwana Fab. هي الموجة اللي تواتيك. ملا زيد في الصوت وخليك toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5. في نابل على 106. وفي اللوتوروت حلمات سوسة على 107.3. وفي جابس على 99.1. وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوانا فام تكون معاكم. ديوانا فام صوتكم.
0: ديوانا فام فلاش نيوز.
2: مجاز منتصف الليل. ديوانا فام عسلامة. هيئة الصمود التونسية تعلن عبر صفحتها الرسمية على منصة الفيسبوك أن 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة. وقالت الهيئة في بيان نشرته أن سفن الأسطول تعرضت لاعتراض وقرصنة من قبل قوات الاحتلال في عرض البحر، مشيرة إلى أن العملية شملت اعتراض 39 سفينة كانت متجهة نحو قطاع غزة في إطار تحرك تضامني يهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع. وأضافت الهيئة أن التونسيين المحتجزين هم مهاب سنوسي وصابر الماجري، حمزة بوزويدة، صفاء الشاب، حسن بوسن، وجهان الحجم بارك. وعربت الهيئة عن إدانتها لما وصفته بالاعتداء الصهيوني، مؤكدة تمسكها بمواصلة التحركات الداعمة للقضية الفلسطينية والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، كما دعت السلطات التونسية إلى التدخل والعمل على تأمين الإفراج عن المحتجزين التونسيين. جامعة صفاقس إلى جانب جامعتي تونس المنار والقيروان تشارك بجامعة باليرمو بإيطاليا في افتتاح أيام تحالف البحر الأبيض المتوسط للبحث والتعليم، والتي ستتواصل إلى غاية يوم 22 من ماي، وذلك بحضور أعضاء الاتحاد المتوسط وعدد من ممثلي الدبلوماسية التونسية والجزائرية والمغربية. وترتكز أشغال هذه الأيام على رفع التحديات الاستراتيجية المشتركة على غرار الانتقال الأيكولوجي والطاقة المتجددة ومقاربة صحة واحدة والانتقال الرقمي. كما تهدف هذه الأيام إلى العمل على هيكلة الفضاء الجامعي الأورو متوسطي من خلال اعتماد برامج إشهاد مزدوج وشهادات ماجستير مشتركة وتيسير الحركية الدولية والتبادل الطلابي، حسب بلاغ لجامعة تونس المنار الاثنين. النائب المحلي نبيل الزيني أكد توفد أكثر من 12 ألف زائر على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان باراروس بمنطقة واد الرقة التابعة لمعتمدية الحنشة من ولاية صفاقس، بهدف التعريف بالمنطقة الأثرية وتاريخ الجهة. وبين الزين في تصريح لمراسل ديوانا فام أن التظاهرة الحالية تجاوزت رقم المسجل خلال احتضان المنطقة لليوم الجهوي للتراث في السنة الفارطة، والذي بلغ قرابة 10,000 زائر. وشهدت فعاليات المهرجان تنظيم زيارات إلى خزانات المياه ومعرض للصور وندوة فكرية حول تاريخ الجهة، إلى جانب تقديم عروض استعراضية للفنون الشعبية والفروسية وإقامة معارض للمنتجات الحرفية.
3: المجهود عب جماعي أثمر نتيجة فاقت كل التوقعات في الدورة التأسيسية لمهرجان واد الرقة، حيث فاق عدد الجماهير الحاضر 12,000 زائر. وكان التميز في هذا المهرجان هو دمج التاريخ المتمثل في الآثار والجغرافيا الزيتين والطبيعة اللي شفتوها والثقافة اللي هي الفنون والعروض المتنوعة، ومن خلال عرض خليفة ريديو عفاف سالم وعديد الفقرات الأخرى وعرض حرفيات وخصوصيات المنطقة.
2: عدد من أهالي منطقة الرويسات بولاية القيروان نظموا الاثنين مسيرة سلمية انطلقت من مصنع الإسمنت المنتصب بالجهة باتجاه قصر قرطاج للمطالبة بالتدخل العاجل لوضع حد للتلوث البيئي المتواصل الصادر عن المصنع. وأكد عدد من المشاركين خلال التحرك أن هذه المسيرة تأتي للمطالبة بحقهم في بيئة سليمة إثر الانعكاسات الصحية والبيئية التي أثرت على حياتهم اليومية جراء انتشار غبار فحم الكوك وتضرر منازلهم. وأضاف المحتجون أن المسيرة توقفت مؤقتا في معتمدة كندار من ولاية سوسة في انتظار تفاعل الجدي من قبل السلطات المركزية والجهوية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية السكان قبل مواصلة التحرك. في العالم الخارجي، الإيرانية تقول أن الوزير عباس عرقجي بحث مع وزير الداخلية الباكستاني في طهران الجهود الجارية لإنهاء الحرب. وقال وزير داخلية باكستان محسن نقوي لعرقجي أعرب عن أمله في أن تساهم مساعي بلاده في إرساء السلام بالمنطقة. وقال عرقجي خلال لقائه الوزير أن تناقض المواقف الأمريكية ومطالبها المفرطة هي عقبة أمام المسار الدبلوماسي، مضيفا أن دخول طهران للمسار الدبلوماسي كان مسؤولا رغم شكوك إيران تجاه الإدارة الأمريكية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
1: من زغوين القيروان بيجا السريانة، ديوان فام ديما معاك على 103.2.
0: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم انطلقت نهار 9 نوفمبر 2007 مع الحداش متاع الليل في منطقة الفال دواز الفرنسية على ديبارتمونتال 9، يعني الطريق الإقليمية رقم 9 اللي ما بين شاتوني وغوسانفيل. كهرباء من نوع سيات كوردوبا، يسوق فيها شاب اسمه جوان ومعه صاحبته إيميلي. الليلة كانت باردة والدنيا بتبيع ظلام، والكهرباء شاقة كياس فارغ في الخلايا المخلي، وكي تقول أنبوبة متاع حاكم لا معناها الكهرباء ما يتشافوا منها كان في ناراتها. وفجأة في منعرج من منعرجات هاك الكهرباء خرجت من الكيس ومشيت مباشرة عن الشجرة. الفتشات القدامية متاعها كلها تفتست، واللي فار بالطبيعة هبتو دوكديك، يعني سميد خمسة يسي. الحاصل مبقى كان الكلاكسون يزمر على روحه في جرة بعضه، لكن الدنيا خلاب خيفة، وكما يقولوا شكون داري عليك يا عصفور بوزمارة فين عرايف بايت، معناها هاك الكلاكسون باش ياكل البطري ومن بعد يسكت وحده. مختصر الحديث، ومن حسن حظ السائق جوان ومرافقته إيميلي ما كان عندهم مبدئيا حتى أضرار، ما عدا الرذوذ الخفيفة اللي خلفها لهم هاك الاصطدام متاع السيارة بالشجرة. لكن المسألة ما وقفتش لها الحد، والأحداث والمنعرجات باش تتسارع بشكل كبير كما تعرفوا برنامج نهج تريبيونال. وأول شيء صار هو اندلاع حريق مفاجئ في الكرسي اللي بجنب السائق. النار يا لندرا كيفاش شدت في الحوايج متاع إيميلي، وهي المسكينة مازالت ما فقدش من الصدمة وما هيش فاهمة شنو اللي صار، وتخلطوا عليها رعب وخوف وربثة، ما عادش عارفة اش تعمل. وليت سامور متاع نار ينط من بلاصة لبلاصة فيها كليه. المسكينة بقات تجري من شيرة لشيرة وتعيط وتستغاث، وفي الاخر وكما عاد بيها وين والوجيعة متاع الحرائق اللي في بدنها ولات فوق طاقتها، رمات روحها على حشيش وبدات تتمرغط فيه لعل وعسى تتمكن من اطفاء النار. وجاب ربي الشهر هو نوفمبر والدنيا باردة والحشيش مندي، وبقات بحرارة الروح تتمرغط من الشيرات الكل حتى لين تمكنت من اخمادها. في تواتر هالأحداث وفي نفس المكان، يعني هكا الطريق، السودف شاءت أنه كرهبة جات في هكا اللحظة هذيك. ورغم اللي الطريق ما كانش مستعمل برشا وقليل اللي تعداو منه، هكا الكرهبة هذيك كان يسوق فيها واحد اسمه يواكيم ومعه رفيقته اللي اسمه إيزابيل. ودوب ما شافوا هكا الكرهبة تاكل فيها النار هبطوا يجريوا، ولقاو جوعان واقف ماهوش بعيد على الحريق، وطفلة ممدود على كرشة فوق الحشيش والدخان طالع منها. ولهنا يواكيم أو جواكيم كهب على إيميلي باش يفهم شنو اللي صار لها، ولقاها المسكينة تحرقت بشكل شبه كلي أما مازالت تتنفس، معناها مازال فيها عرق لحيات. إيميلي شطر وجهها كان مفحم وذن من وذنيها ما ثماش ذابت من نار وراسها من تالي ولا من غير جلدة بالعمل الجمجمة متاعها بانت. جوان اللي كان في الكهرباء مع إيميلي ولا في حالة ذهول تام وبقى يتفرج في صاحبته ولا يحرك ساكنا وكأنه غايب على الوجود. وجاب ربي الصدفة كما قلنا لكم جابت يواكيم لهكا البلاصة وهو اللي طلب الإسعاف. في ترابة الأحداث الأمبولانس خلطت والإسعاف هزوا إيميلي وهي في حالة ميؤوس منها وما تسمع إلا نفس متاحة طالع هابط والحريق شوهها بكلها والمسعفين تلزوا باش يقصوا لها سروالها بالمقص على أساس ينجموا يفصلوها على جسمها والمسكينة ثيابها الداخلية لسقوا فيها من قوة الحريق وتنحاوا بالحمى متاحهم. ونعفيكم من أكثر وصف لها المشهد المريع. مختصر الحديث إيميلي هزوها للسبيطار والأمل في إنقاذها ضئيل جدا مش ما نقولوش معدوم. في نفس الإطار وفي مكان الواقعة الحرس اللي جاوا على عين المكان انطلقوا في المعاينة والتحريات لمعرفة أسباب ومسببات الحادث. وأول واحد استجوبوه بتبيعة هو جوان باعتباره شاهد العيان الوحيد. وكي سألوه على أسباب الحادث قال اللي ما كانش يجري يعني سرعته أقل برشة من 50 كيلومتر. وقت اللي يوصل للمنعرج اللي صار فيه الحادث شاف جسم كبير وأكحل خارج من الحشيش وشق الكياس وربما يكون خنزير خارج من الغابة وقاصص الكياس من اليمين لليسار. جوان يعتقد اللي هو حيوان أما ما هوش متأكد اللي هو حلوف لأنه الحادث صار بسرعة وما كانش عنده الوقت باش يثبت في هكا الحيوان. وباقي وعلى لسان جوان قال أنه حاول باش يتجنب هكا الآفة اللي تحذفت عليه وعمل كود فولون معناها دور المقود متاع الكهرباء فجأة في آخر وقت ووقتها فقد التحكم فيها ومشى مباشرة كما قلنا لكم ولقى روحه هو وكرهبتهم عن قين الشجرة. في نفس الإطار من المعاينة والتحقيق في الحادث الحرس احتفظوا بحكاية الحيوان اللي شق الكياس على اعتبار أنه الخنزير هو اللي تسبب في الحادث علما وأنه هكا المنطقة هذيك تغلي بهم غليان والسواق عادة يخافوا وقت اللي يقص عليهم حلوف ويتجنبوا أي استدام به لأنه ينجم يتسبب في قلبان كرهبة. جوان صاحب إيميلي قال أنه بعد ما دخل في هكا شجرة فقد وعيه لمدة لحظات وكي حل عينيه يلقى يدين إيميلي يشعلوا بالنار حاول باش يطفيهم بيديه لكن ما نجمش. ووقتها هي قررت باش تهبط من الكهرباء وبدال كابوس متاعها بالرسمي لأن هبوطها من السيارة اللي كانت بيبانها مسكرة تسبب في ارتفاع نسبة الأكسجين وبطبيعة الحال النار تتغذى بك الأكسجين وزادت لهبت. وجوان زاد جبد دبوزة متاع ماء وخلط على إيميلي وحاول باش يكب عليها هكا الماء هذاك ثمش ما يطفي الحريق لكن دون جدوى وربما زاد غذى النار. وقتها مشى للكوفر متاع كرهبته اللي مازالت ما شعلتش كليا وحل الكوفر التيلاني وجبد منه الاكستانكتور معناها متفات النجدة لكن ما تمكنش باش يشغل ويطفي صاحبته إيميلي لأنه فم المدفات كان مكسر معناها الصدف والهموم الكل تجمعوا مع بعضهم فيها كالليلة. وفي نهاية الأمر جوان ما بقاله كان حل واحد مشى طول ونحل بلوزون تاعو وبرك على إيميلي المسكينة اللي كانت على كرشة فوق الحشيش وهي تتمرغد تحبتت في النار. ووقتها تمكن من إخماد ما تبقى من نيران. وفي نفسك اللحظة هذيك جواكيمك اللي جاب الكهرباء بات يجري هو وصاحبته إيزابيل باش يصحفوا إيميلي. في نفس هالسياق وبعد ما جوان حكى على مجريات الأحداث للحرس بداوا في معاينة مكان الحادث باش يثبتوا في اللي قالوه لهم جوان ولقاو فعلا دبوزة الماء مطيشة ومعها هكا المدفات اللي ما تمكنش باش يخدمها ويطفي الحريق اللي موجود على الجسم بتاع إيميلي. ومش بعيد عليهم القاو زادة كيس كبير كيما اللي استعملوه الجزارة باش يحطوا فيه ليفيسير معناها الزوايد والفواض اللي متاع المصران والكرشة وغيرهم واللي كانوا يستعملوهم برشا الصيادة كتعم يجيبوا به الحلوف. هالكيس هذا باش يزيد يأيد ما قاله جوان في خصوص الخنزير اللي قص عليه الكياس، وربما ريحة الكيس هي اللي خلت الخنزير يمشي في اتجاهه. في نهاية الأمر أعوان الحرس حطوا في المحضر متاعهم أنه اللي صار هو حادث مرور متسبب فيه خنزير. وفي الأثناء إيميلي هزوها المستشفى الحروق البليغة متاع كلامار، وهو الوحيد المختص في المسألة هذه، ونظرا لحالتها الصعبة واللي كانت ما بين موت وحياة تتطلب تدخل سريع، في سمحتها تحت العناية المركزة والأطباء ما سلموش فيها بالكل وعملوا كل مجهوداتهم وأكثر باش ينقذوها. وصارت المعجزة وإيميلي تكتب لها عمر جديد ومنعت من موت محقق، لكن المسكينة باش تبقى مشوهة بقية حياتها. في مجريات هالأحداث ومن غدوة الصباح الملف متاع هالحادثة باش يتم غلقه، والحرس استدعاو جوان صاحب إيميلي على أساس يفكوا معاه الغموض اللي كان موجود على حاجة واحدة ويتم ختم البحث. وجوان وقت اللي جاء للحرس سألوه شنية الأسباب متاع اندلاع الحريق، معناها طلبوا منه باش يعطيهم تفسير لحكاية النار اللي شعلت في الكهرباء. جوان قال لهم أنه نهارتها تعدى المغازة وقضى منها حاجات متعود يشريهم، معناها مواد غذائية متاع كل يوم ومعاهم الكول، مش بمعنى الكحول يعني الخمر، وإنما سبيريتو يعني كحول سريع الالتهاب، وفما اللي يزيدوه الكوكا ويسكروا به باش تفهموا الحكاية. ويا ما حوادث صارت مع النوعية هذم واللي يسميهم زبراتها، ها هوكا يشرب كاس ويشعل سيجارو ويلهب بكله. مختصر الحديث من جملة مشراسي جوان هذا مادة متاع تنظيف اسمها وايت سبيريت باش يمسح بها كرهبته، ومن غير ما نقولوا أنه هالمواد هذه مخطرة جدا وسريعة الالتهاب. وقت اللي شراها كالالكول والمنظف حل غلقات متاع الدبابز باش يشمهم، وكي سألوه الواش قال لهم هذه عادة عندي، ديما نتأكد بالشم أنه المادة اللي شريتها صحيحة. والعادة هذه خداها بحكم أنه يخدم في مطبعة ويستعملوا فيها مواد، وديما يحل غلقات الدبابز ويشم باش يقطع الشك. الاحتمال اللي يحب يوصله جوان أنه بعد ما حلها كدبابز ما سكرش الغلقات متاعهم مليح وحطهم على الكرسي التيناني مع بقية القاضية، وبالتالي المحتوى متاعهم اتبزع في وسط الكهرباء. لكن الكلام متاع جوان هذا ما يفسرش بالكل كيفاش النار شعلت، لأنه يلزم ثم أسباب واضحة ومقنعة، للكل ما يشعلش وحده. وتفسيرا لاندلاع النار جوان قال أنه في لحظة استدام السيارة بالشجرة شاف شرارة متاع نار ويعتقد اللي هي بريكية وكانت في يد ميلي وحبت تشعل سيجارو، ويمكن كي قد حتى الشرارة خرجت وهي اللي تسبت في إضرام النار، نظرا لأنه هكا الكحول تكب وسراه تحت الكراسي. وبالرواية هذه جوان حب يثبت أنه اللي صار مصادفة غريبة خلات الحريق يصير في نفس اللحظة اللي صار فيها الحادث. ومش لازم نقولوا أنه التفسيرات اللي اعطاهم جوان ما أقنعوش المحققين متاع الحرس البتة. في تسلسل هالأحداث أعوان الحرس بعد ما عملوا تحريات فيما يخص جوان القاوة خالي السوابق العدلية، ومن خلال بحث الأجوار تبين اللي هو شاب ما عنده حتى مشاكل وسلوكه مستقيم وخدام. وفيما يخص علاقته بإيميلي عرفها من مدة 4 سنين التالي، يعني في عام 2003، وبالتحديد هي عمرها في هكا الوقت 16 سنة. وهالعلاقة متاع الصداقة في ساعة ما تحولت إلى حب، وحب كبير جدا، ولو ما يتفارقوش وكأنهم عايشين مع بعضهم كل أزواج. ولعلمكم أنه قبل الحادث بأسابيع جوان وإيميلي كانوا ناويين يعملوا الخطوبة متاعهم وباش يوليوا يسكنوا مع بعضهم تحت سقف واحد بصفة نهائية. وجوان باش يعبر لها على حسن نواياه أهدى لها خاتم الخطوبة مسبقا. والمحققين في حياة جوان ما لقاو حتى حاجة تنجم تمكنهم باش يفهموا الشيء اللي صار بطريقة مقنعة، خاصة وأنهم لاحظوا عدة أشياء محيرة وأولهم غياب آثار متاع جيلي على الكياس، واللي تنجم توضح وتدل أنه جوان انزل على الفرام باش يحاول إيقاف السيارة قبل ما تدخل في الشجرة. والدليل على هذا أنه كيف قد التحكم في الكهرباء ما حاولش باش يستعمل الفرامل، وهذا أقل حاجة بالنسبة للمحققين. سلوك غريب جدا، لأنه ردة الفعل الغريزية عند كل سائق وقت اللي يشعر بالخطر هي محاولة إيقاف السيارة بأسرع ما يمكن، معناها ينزل على الفرام، وهذا من المفروض يخلي أثار العجلات على الطريق. والمسألة زادة ما تخصش كان الفرامل، وإنما وضعية السيارة اللي مصطدمة بالشجرة وكانت مستقيمة، يعني مستوية بالسانتي، معناها الاستدام كان مفتعل والمفاجآت ما زالت بالنسبة للحرس. وأكيد تذكروا أنه جوان قال للحرس في أول القضية أنه عمل كود فولون، يعني دور المقود بسرعة باش يهرب من الخنزير، ومن المفروض في الحالة هذه يلزم يلقاو العجالي متاع الكرهبة دايرين على اليمين، معناها في الاتجاه متاع الكرهبة وقت اللي خرجت من الطريق. لكن المختصين متاع حرس المرور القاو العجلات مستويين ومقابلين الشجرة. اشنو استويت نفسها بنفسها؟ فيها التطور هذا من المعاينات والتحقيقات، المحققين بداوا يشكوا بصفة جدية في أقوال جوان، وصار عندهم اعتقاد أنه الاستدام كان مفتعل، متحد خلى السيارة متاعه تصدم في الشجرة عن قصد، وخلف هذا ما كانش يجري بسرعة كبيرة باش ما يتضرش بحكم اللي هو يسوق فيها. وهوك في نظر للناس حادث مرور تحول إلى مأساة وقت اللي اندلع حريق في السيارة، لكن هذا الكل فيه جانب قناعات وجانب تخمينات. وللشي هذا الحرس عملوا إكسبرتيز، يعني قاموا بمعاينة السيارة من طرف أخصائيين، لكن هكا الكهرباء ولات شبه هيكل متفحم، والمختصين اخذوا أجزاء من التابي أو الموكات اللي تحت كرسي السائق وكرسي المرافق وفحصوهم على أساس يلقاو شي فيهم مواد حارقة. وبالطريقة هذه تتأيد الرواية متاع جوان، واللي أكد أنه دبوزة الكول تكبت اللوتة في الكهرباء، لكن التحاليل أثبتوا أنه الكمية متاع الكحول اللي لقاوها ضئيلة جدا. ولهنا استندوا على تقرير الطبيب الشرعي، واللي قال أنه أغلب الحروق اللي كانت عند إيميلي هي في الجزء العلوي من جسمها، وأساسا في التورس، يعني في الجذع واليدين، وخاصة على مستوى الرأس. وهذا يوضح أنه النار شعلت من فوق وانطلقت من إيميلي نفسها. ولهنا الفرضية الوحيدة الممكنة أنه تم سكب المادة الحارقة على رأس إيميلي، ومن بعد تم إضرام النار والحريق بدا من رأسها وواصل إلى بقية جسمها. وهذاك علاش جلدة جمجمتها طارت والعظم متاعها ولا باين، ما نحكيوش على وذنها اللي ذابت بالنار. باختصار، لو كان النار شعلت من الأسفل راهم الأجزاء السفلية متاع إيميلي تضروا أكثر من بدنها الفوقاني. والاستنتاج الوحيد أنه إيميلي تحرقت بفعل فاعل، ويا إما جوان يكذب على المحققين وإلا هو الجاني وثم حقيقة أخرى يحب يخبيها. وكما يقولوا البحث يجيب. ما نسبقوش الأحداث وبقاو معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فهم.
4: الغديو في الليل حاجة أخرى، عشاق السهرية خليكم بغوشي معانا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف نهج التريبيونال والدريبة. والغونديفو يكمل، تسمعوا روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم، واللي صارت أحداثها نهار 9 نوفمبر 2007 في فرنسا في منطقة الفال دواز في الطريق الإقليمية رقم 9، كهرباء يسوق فيها واحد اسمه جوان ومعاه صاحبته اسمها إيميلي، شادين الطريق متاعهم لقوسانفيل. الدنيا ليل والطريق ظلام، وفجأة الكرهبة خرجت من الطريق ومشيت طول دخلت في شجرة، وبعد الاستدام شعلت فيها النار، وإيميلي لهبت بكلها وتمكنت باش تهبط من الكرهبة، وجوان صاحبها خلطت عليها وحاول باش يطفي النار. وفي الأثناء وقفت سيارة، وواحد اسمه يواكيم ومعه صاحبته طلبوا الإسعاف. وقت اللي خلطوا الحرس وبداوا يبحثوا في ظروف وملابسات الحادث باش يتفطنوا للعديد من الأشياء المحيرة، وخاصة في الأقوال متاع جوان. المحققين من الحرس في المرحلة هذه زادوا تعمقوا في الأبحاث وطلبوا الحوايج اللي كانت لابستهم إيميلي ليلة الحادثة، واللي أمها وبوها احتفظوا بيهم رغم اللي تحرقوا بشكل شبه كلي. شنو اللي حبوا يقوموا به المحققين؟ هو معرفة نسبة تواجد الكحول أو مادة حارقة في الحوايج متاع إيميلي. على أساس أيدوا أو يفندوا فرضية أن المواد هذه تكبت عليها من فوق إلى أسفل، وفي الحالة هذه الشيء اللي صار يولي عمل إجرامي. ولهنا وقت اللي خرجت النتيجة متاع التحليل توضح أنه الألكول والمواد الحارقة كانوا موجودين بكثافة على المريول والبلوزون اللي كانت لابستهم إيميلي، والبونتالون متاعها يعني سروالها ما كانش فيه برشا خاصة في الأسفل. بعد النتائج متاع التحليل القناعة ولات عند الحرس أنه الحادث مفتعل والحريق صار بفعل فاعل، لكن المحققين يلزمهم تأييدات للشيء هذا وما ينجموا يتحصلوا عليها إلا من عند الطرف الثاني وقت اللي يسمعوه، من عند إيميلي بالطبيعة واللي هي تعرضت لك الحريق في جسمها. والأطباء كما سبق وقلنا لكم تمكنوا من إنقاذها، لكن بقات في غيبوبة عميقة طيلة 5 أسابيع، وكانوا باش يفصلوها على الأجهزة اللي كانوا مخلين على قيد الحياة. لكن إيميلي عمرها مازال في الدنيا وفاقت من غيبوبتها، ووقتها ولا ممكن استجوابها لمعرفة روايتها للأحداث. لكن المحققين باش يتفاجئوا من كلامها، لأنها قالت برشا حاجات باهي على جوان، ومن جملتهم اللي هو شاب تحفون يحبها ويخمم عليها وعامل معها المليح وما هيش مستعدة باش تسلم فيه. إيميلي أيدت للحرس أنه المتسبب في الحادث هو حيوان، والأرجح حسب كلامها حلوف، وقالت اللي هو قص عليهم وأجبر جوان باش يفقد التحكم في المقود ويدخل في شجرة. المحققين بقوا باهتين لأن المعاينة متاعهم وكل التحريات تثبت حاجة أخرى، ولاحظوا أنه إيميلي أثناء الاستجواب متاعها تعاود في كلام كأن حافظت وحفاظها أو قالوه لها، والعون اللي مشى لها حس اللي عندها صعوبة كبيرة استرجاع الذاكرة متاعها، ومجريات الأحداث بما فيهم الأكسيدون وهكا الحريقة تحكي فيهم بطريقة مشتة، وكانت في حديثها أحيانا فاقدة لكل منطق وكلامها ما عنده حتى معنى. ولهنا المحققين قرروا باش يقصوا على الاستجواب على اعتبار أنه إيميلي ما زالت ما استرجعتش كامل قواها والوعي متاعها. في ترابط هالأحداث المحققين متاع الحرس بقاوا يستناو أيامات أخرين حتى لين الأطباء أكدوا لهم اللي إيميلي تماثلت للشفاء، ووقتها تنقلوا لها للمستشفى. لكن المرة هذه إيميلي ولات تحكي في شيء آخر مغاير تماما للي حكيته المرة الأولى دوب ما فاقت من غيبوبتها، وقالت أنه في الفترة اللي كانت فيها في الإنعاش جوان كان يدخل لها ويشد جنبها ويبقى يهمسلها في أذنها في رواية الحادث، معناها رواية الأحداث حسب طريقته هو، ويقول لها في برشا كلام آخر بصفة مسترسلة ومعاودة، حتى لين تسلسل الأحداث اللي حكاهولها اركح في ذهنها. بعبارة أوضح عمل لها نوع من التنويم وغسل دماغ بالطريقة متاعه، وهذاك علاج دوب ما فاقت ما استكملتش الوعي متاعها،

خلص منها أصلا ويخلي الناس الكل تظن أنه حادث. ولهنا الحدث والخبرة متاع محققين الحرس كانت في بلاستها، واللي توقعوه من المعاينة متاع الحادث صار الإيميلي بما فيهم حالتها دوب ما خرجت من الغيبوبة. في المرحلة هذه من القضية وستة شهر بعد الحادث، إيميلي قطعت علاقتها نهائيا بخطيبها جوان، واللي بقى يقول للناس اللي حاولوا أنه ما هوش فاهم علاش هي فسخت الخطوبة، واعتبر أنه ما عنده حتى مسؤولية في اللي صار. إيميلي من شيلتها وقت اللي عاودوا المحققين حكاوا معها قالت أنه جوان كان ديما يهين ويقزم فيها ويعاملها بمعاملة سيئة جدا، وقالت اللي هو مغيار بشكل مرضي، وهذا اللي تسبب في أغلب المشاكل اللي بينها وبينه. وبالنسبة للمحققين الحرس حتى شيء ما يثبت أنه العلاقة ما بين جوان وإيميلي متوترة، بدليل أنه قبل الحادث بأيامات أخذوا دار وبداوا يأثوا فيها باش يعيشوا مع بعضهم. وهذاك علاش المحققين حاصروا إيميلي بالأسئلة، حتى لين انهارت وقالت أنها في الحقيقة تخاف من جوان، مرعوبة منه، لأنه سبق وصار بيناتهم قبل الخلاف وهما في الكهرباء، وقتها ولا يسوق في سياقة جنونية ومتهورة ويجري بالكهرباء في سرعة فوق 140 كيلومتر وكأنه يحاول باش يعمل حادث. وإيميلي قالت أنه نهارتها شافت الموت بعينيها، ومن وقتها ولات تخاف منه خوف أزرق وما تحاولش تعكسه في حتى شيء. في نفس هالسياق وباقي وعلى لسان إيميلي أكدت أنه علاقتها مع جوان بعد كالخوف اللي حست به في وسط السيارة وهو يجري بسرعة جنونية انتهت بالنسبة لها، والخطوبة فات، ومن وقتها قابلت شاب آخر ولات تشوفه باستمرار وتحبه، وقالت اللي هو ولا حب حياتها. وليلة الحادثة كانت باش تتقابل هي والشاب هذا في داره في غوسانفيل، وقالت لجوان أنها ماشية لسهرية بينها وبين زملائها القدم في الليسي، ويلزمها تكون وحدها لأنه هالحفل ما يحضروا فيه كان قدماء المعهد. ورغم هذا جوان شد فيها صحيح وقال لها نشيعك حتى للبلاصة اللي فيها السهرية ونستناك نروح بيك، معناها كان فايق بحاجة ويعرف اللي ثم شاب آخر في حياتها. باقي وعلى لسان إيميلي قالت اللي هي قبلت عن مضض أنه جوان بش يوصلها، لكن هما في الثنية مخذاش الكياس العادي اللي يهز الغوسانفيل، وإنما أخذ طريق آخر مغاير. قالت له شبيك يا أخي ما عادش تعرفها الثنية، ما تعديت منها عدة مرات. وكيف فهمت اللي هو تعمد بش يرجع بها بقات تقول له وقف الكهرباء هبتني أتو ندبر راسي ونمشي وحدي، لكن هو قال لها بش يرجع للدار يجيب الكارتة متاع الفيديو كلوب باش يكري أفلام يتفرج فيهم ليلتها. وإيميلي بدأت تلحلح بيه باش يرجع ويوصلها لغوسانفيل، لكن ما حبش وزاد دخل بيها للطريق الإقليمية رقم 9 واللي كانت ما تحبهاش وتخاف منها برشا، لأن أخوها اللي أصغر منها أعمل حادث غادي ومات. وجوان يعرف الشي هذا ويحب ينتقم منها ويلعب لها على عصابها. وهو جايكم الحديث. في نفس الإطار إيميلي تحكي على مجريات الأحداث للأمنيين الحرس، قالت أنه ليلتها محاولاتها في إقناع جوان باش يهزها لغوسانفيل فشلت، وكانت الخاتمة متاعها هو هكا الحادث والدخول في هكا الشجرة. وبعد الاستدام هذا إيميلي جات باش تحل الباب وتعبت، لكن بعد الربثة والخوف الباب ما طوعهاش، ودوب ما هبطت فاقت اللي حوايجها من تالي بالنار وما هيش عارفة منين جاها هكا اللهيب وشد فيها. إيميلي ذكرت زادة اللي هي مشيت تجري ورمات روحها على الحشيش وبدت تتمرغد في وسطه فماش ما تدفى النار. وقتها حست أن واحد برك عليها ببلوزون على أساس يحب يطفي النار، لكن في الحقيقة حب يقطع عليها نفس، وبتبع الشخص هذا هو خطيبها جوان. باقي في السردية متاع إيميلي قالت اللي هو توقف فجأة على مشروع الخنق متاعه لأنه شافف نارات متاع كرهبة جاية ووقفت بحذاهم، وقتها تنطر من فوقها وسايبها وبقى واقف. وبطبيعة الحال بقية الأحداث تعرفوها، لأنه هكا السيد يواكيم ورفيقته هما اللي منعوها بحكم اللي طلبوا الإسعاف. وإيميلي زادت أكدت للمحققين الحرس
أنها باش تتقدم

0: شكوى ضد جوان وتتهموا فيها بمحاولة قتلها، وفعلا هذاك هو اللي صار، قدمت به قضية. في تتاليها الأحداث وترابطها، الحرس باش يكتشفوا معطى جديد يورد جوان، وهذا من خلال الاتصالات الهاتفية متاعو واللي قام بها في الفترة اللي سبقت الواقعة، معناها ليلة الحادث. والأمنيين الحرس عرفوا أنه الهاتف متاعو تم رصده في محطة الأرتال متاع قوسانبيل. والمثير للحيرة أنه إيميلي نهارتها عندها موعد في الصباح مع صاحبها الجديد وباش ياخذوا القطار. ولهنا السؤال المطروح، إيش مهز جوان المحطة الأرتال، وخلينا نقولوا لانجار، إيش عنده يعمل فيها؟ اللهم بقى يتبع في إيميلي ويراقب فيها، وشافها هي وحبيبها يتبادلوا في بعض القبولات المطولة واللي خلات النار تشعل في داخله كأنها جهنم. وبتبيع هالمعطى هذا وفر للحرس دافع للجريمة، معناها جوان حاول باش يقتل إيميلي لأنه اعتبرها تخون فيه. في نفس السياق، المحققين متاع الحرس حاولوا باش يلقاو دليل مادي يقنع النيابة العمومية، وعلى هذاك بعثوا أخصائي باش يعاين الكرهبة متاع جوان، واللي بتبيعها كانت في الكاس أو الفراي أو مقبرة السيارات. والأخصائي هذا باش يكتشف الدليل اللي قلب الأمور رأسا على عقب، ويتمثل في أنه القادة بوزة متاع الكول فارغة تحت كرسي السائق، وهذا يعني أنه جوان قام باستعمالها باش يصب المحتوى متاعها على إيميلي ويشعل فيها النار، وهذا مباشرة بعد الحادث والاستدام في الشجرة. وإيميلي وقتها تحاول باش تحل الباب وهو أضرم فيها النار، لكن إيميلي كما تعرفوا تمكنت من الهبوط فيها كالليل وولات شعلة نارية متنقلة فيها كظلام. وقتها جوان خبها كالقارورة متاع الكول تحت الكرسي متاعو. بتبيع هالمعطيات هذم الكل أعطاو للحرس في نفس الوقت دافع الجريمة والأداة متاعها، ونتعداول أكثر تفاصيل. نهار 7 جون في 2009 جوان تحط في الإيقاف التحفظي، والمحققين بدأوا في استنطاقه، لكن هو نكر كل ما نسب إليه وقال أنه علاقته بإيميلي طيبة لأقصى الحدود، ولو كان جات عكس ما يقول راه كل حد مشى على روحه وما طلعتش معه في الكهرباء. وكي سألوه على سبب تواجده في محطة الأرتال، جوان اعترف أنه في الصباح كان موجود غادي وشاف إيميلي وصاحبها، لكن كانت صدفة، والدليل أنه من بعد قابل إيميلي ومشيت معاه للدار ولا حاسبها ولا عاركها. وفيما يخصها كالطريق المشؤوم، كذب إيميلي وقال أنه مستانسين هو وياها يجيبوا من غادي. ولهنا المحققين كي ما لقاوش حل معاه، جبدوله على الدبوزة متاع الكول اللي لقاوها تحت الكرسي، واللي ولات الدليل القاتل في القضية. في هالمرحلة هذه من القضية، جوان تحط في الحبس في انتظار محاكمته، والحرس اعتقدوا أنه الدوسي متاعه تسكر، لكن المحامي متاع جوان جاب أدلة وقرائن تثبت أنه القارورة متاع الكول اللي لقاها الأخصائي في الكاس، يعني الفيراي أو مقبرة السيارات، ما هيش مطابقة للي شراها جوان، وقال أنه النوع متاعها مغاير تماماً وما هوش موجود في السوبر مارشي اللي يقضي منه. وزاد طرح سؤال وقال هل يعقل أنه القارورة هذيك ما تتحرقش كليا وهي من البلاستيك وفيها مادة سريعة الالتهاب؟ إذا منين جات هالقارورة متاع الكحول اللي لقاها الأخصائي، وشنو السبب اللي خلاها لا تتحرق ولا تذوب في وسط النار؟ وفي نفس هالسياق، المحامي متاع جوان اتمكن باش يتحصل على براءة موكله، وطلب إعادة كل الاختبارات اللي قاموا بهم الحرس، وباش يبين أنه اللي صار نهار 9 نوفمبر 2007 ماله إلا حادث لا أكثر ولا أقل. ومن جملة الخبراء اللي قدمهم المحامي، واحد أثبت أنه وقت الاستدامة متاع السيارة، قارورة الكول اللي كانت على الكرسي التيلاني اتنطرت في اتجاه إيميلي، والغلاق متاعها تحلي أنه ما كانش مسكر مليح. وهذا حسب اللي قاله جوان في الاستنطاق الأول، أنه متعود كل دبوزة يشمها باش يتأكد منها. وعلى هذاك وكما قلنا لكم، المحتوى متاع هكا القارورة اتكبب كله على إيميلي، على شعرها ووجهها والجزء الفوقي من جسمها. المحامي زاد تمسك بحكاية الخنزير اللي شق الكياس وجبدته الرايحة اللي كانت في الكيس اللي يحملوه معاهم في هكا السيارة، واللي فيه بقايا أمعاء متاع ذبيحة. وفي اللحظة هذيك جوان تفاجئ بالخنزير وصار الحادث. في نفس الإطار من مرافعة الموكل متاع جوان، بقات مسألة النار اللي شعلت في إيميلي ومنها في السيارة، معناها شنو المسببات متاع إضرامها. حسب المحامي هو احتكاك الصدمة خلف إيتانسيل يعني شرارة، وخلق نوع من الإلكتريسيتي ستاتيك يعني ولد ما يسمى بالكهرباء الساكنة، وهذا ينجم يصير حتى في الهواتف الجوالة وإلا أثناء فتح أو غلق حزام الأمان. وحسب المحامي الحريق ينجم يصير خاصة إذا اعتبرنا أن الكحول تكب في مكان مغلق ويخرج غازات هي بنفسها سريعة الالتهاب. وحسب المحامي هذه هي الأسباب متاع الحريق، وبالطبيعة المعطيات اللي قدمهم باش يقلبوا الموازين رأسا على عقب. فيها الحقبة هذه من القضية، ونهار 5 جون في 2017 يعني بعد 10 سنين تحقيق، القضاء حكم بعدم سماع الدعوة لصالح جوان، واللي خرج من السجن ولا حر طليق. النيابة العمومية معجبهاش القرار وقدمت استئناف، لأن ملابسات اللي قام به جوان فيه العديد من الصدف واللي العقل يقبلها بصعوبة، وخلف هذا فما العديد من التقاطعات الأشياء لا يمكن تفسيرها بشكل مقنع، كما مسألة قارورة الكول اللي تنطرت واللي النار شعلت فيها من غير أي سبب واضح. في نهاية الأمر النيابة وعلى ضوء هذا الكل أخذت ملف القضية وفحصته من الأول ومن جديد، وطلبت تقارير جديدة من خبراء عينتهم المحكمة مش بتعيين من الدفاع. والمراجعة هذه أثبتت أن الأحداث كلها ماشية في اتجاه إدانة جوان، وبالتبع تم القبض عليه ومثل أمام المحكمة نهار 27 جوان 2019 بتهمة محاولة قتل إيميلي وتضليل العدالة بارتكاب حادث مفتعل وإضرام حريق وطمس المعالم اللي تثبت إدانته. لكن جوان بقى متمسك بنفس الأقوال وعاود أنه بريء براءة الذئب من دم يوسف، واعتبر أنه إيميلي هي اللي خلقت له التهمة من عدم. في نهاية القضية جوان تحكم بعشرين سنة حبس، وربما يتسيب بعد 10 سنين أو أقل، هذا إذا كان يطلب سراح شرطي. لكن في الأثناء الفعل متاعه اللي كانت بدافع الغيرة تكلفت له غالية، ومن شيرة أخرى حكمت على إيميلي المسكينة أنها تعيش بقية حياتها مشوهة. أما على الأقل تأكدت اللي جوان حب يقتلها والخطة متاعه فشلت، لأنه الأقدار شاءت عكس اللي كان يتمنى فيه. ولهنا ببقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.